0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمو.
1: من سفر التكوين لصح 28 بنعمة الرب، والخدمة بعنوان عظماء هاربون صقلتهم مدرسة الظالمين. ولو أنه العنوان كبير ما فيناش نكبره، بس هو منزيد عليه بعد العنوان هيك. هذا هو العنوان، عظماء هاربون صقلتهم مدرسة الظالمين، بس العنوان منزيد عليه تحت إشراف الله. واضحة؟ يعني لو ناس ظلمتك بس في إشراف إلهي، بسماح إلهي، تحت إشراف إلهي. بحسب سفر التكوين 28 بقول كتاب مقدس بعدد واحد: فدعا إسحاق يعقوب وباركه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. بنات كنعان كانوا وثنيات وشريرات، وطبعا إذا راح لعند خاله كمان، خاله شخص وثني كان، بس على أساس ما كانوش أشرار مثل بنات كنعان. لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. بالإصحاح اللي قبله بالعدد يعني رقم 27 تكوين 27 صار في مشكلة إنه يعقوب احتال على أخيه وأخذ منه البركة. فطبعا عيسو هو البكر، عيسو زعل جدا وقرر إنه يقتل إسحاق، لأنه يقتل يعقوب يعني أخوه، وإسحاق أبوه طبعا. فلأنه الاحتيال اللي عمله يعقوب كان صعب جدا، إسحاق طلب من ابنه عيسو يروح يتصيد ويجيب الصيد ويطعمه، وبعدين إسحاق ناوي يبارك عيسو. فرفقة سمعت الخبر، أم الاثنين يعني أم عيسو وأم يعقوب، بس كانت تفضل يعقوب، وهذا التفضيل عمل لها مشكلة كبيرة. قالت له: جيب تيس ماعز وبعمل لك إياه على ذوق أبوك، تي بتعرف شو بيحب إسحاق، مش كل مرة بتعرف شو بيحب زوجها من الأكل، أنا زوجتي بتعرف كل شيء. المهم عملت له أكل طيب، أكل إسحاق وخلص وبارك يعقوب، بس يعقوب ما كان يعقوب، يعني بارك بنظره كان عم يبارك عيسو، بس كان يعقوب أخذ أو متنكر وعامل حاله أنه هو عيسو. يعني شو هالبركة اللي جاي بالاحتيال وربنا شايف كل شيء؟ بس المهم احتال يعقوب، غضب عيسو جدا جدا وقرر يقتل أخوه، وصار يتكلم في المخيم أنه قربت مناحة أبي، يعني أبي رح يعمل مناحة على خيه، بده يقتل خيه. تصور التطاحن بين الأهل شو صعب. رب يعطي نعمة باسم المسيح، سلام سلام يا رب. المهم أنه رفقة قالت له: أنا خايفة أنه أعدمك، روح لعند خالك. بس يعني إسحاق كان ورا الموضوع كمان موافق. إسحاق أنا هون بقدر شوفه بصورة رمزية هيك خفية، أنه بيرمز للمسيح، لأنه هو شخصيا بيرمز للمسيح لما كان أبوه عم بيقدمه على جبل المريع على المذبح تقدمة، لكن الرب رفض واستبدله بالكبش. أنا بشوفه أنه هنا بهذا الموقف كمان صورة لشخص المسيح اللي بيسمح أنه نحن نروح على أمكنة نكتشف أنه عذبتنا وغلبتنا وتمرمرنا فيها وضيعت من عمرنا كتير، بس الرب مش هذا قصده. ربنا عم بيطلع من قلب يعقوب محبة البركات باحتيالات شطارته، شغلات كتير عم بيطلعها من قلبه. الله بيعرف شو فيه بالقلب. فلما ربنا بيسمح انك تروح، هو مش معناته انه هو مرتاح، ولا انه هو يعني زي ما تقول فرحان انك انت رح تتألم، لكن هو حاله حال يعقوب. يعني انا بقوله بشوفه بصوره مثل صوره الابن الضال، بس بطريقه مختلفه قليلا. يعني الابن الضال قال له لابوه: اعطيني القسم الذي يصيبني من المال.

15 أبوه أعطاه قسم المعيشة بينه وبين خيه الثاني، أعطاه حصته وهذا راح وبذل ماله بيعيش مسرف. طيب يعني هي صورة المسيح قالها عن حالة الإنسان اللي مش مكتفي وما بده يقعد ببيت أبيه اللي هو رمز للبيت السماوي. طيب الآب السماوي بيعرف أنه إذا قسم لنا معيشتنا وإذا باركنا وأعطانا كيف رح نتصرف؟ بيعرف يعني يا رب طيب ليش تعطيه؟ ليش عم تسمح لي أنا أنه أخذ حصة وبهالحصة المالية أني إسها أذهب وبذرها وعيش على كيفي؟ ما خليني محصور تحت عينك. ربنا ما بيحب الإنسان يؤمن به تحت الضغط ويؤمن به ويعيش قديس لأنه لازم نتقدس. لا، لازم حب القداسة، لازم حب البر، لازم اقتنع أنه أنا لازم توب. طب أنا هيدي الشغلات ما بقتنع فيها بسهولة إلا ما أمرق بمطحنة الألم والظروف القاهرة، حياة صعبة. طب ما بيمشي الحال بدون هالشغلات، بدون الضيقات وبدون هالشدائد ما راح يمشي الحال. فما جاء ذلك إسحاق أرسل ابنه، بس بالمنطق يعقوب كان هارب، صح ولا لا؟ يعقوب كان هارب من وجه عيسو. إسحاق قال له روح تزوج من بنات لبان، يعني من بنات لبان يعني خاله. بس بالنتيجة يعتبر يعقوب هربان، لكن هرب وهناك الرب اشتغل عليه 20 سنة تحس على دمه. ليه؟ لأنه مش مبسوط، بمعنى بده رحيل اشتغل فيها 7 سنين، لما جرب يدخل عليها اكتشف أنه أبوه بدلها بأختها، أبوها بدلها بأختها ليئة. قال له ليش خدعتني؟ قال له لا، نحن ما عنا عادي نعطي للصغير قبل الكبير، نصاب حرامي رهيب هذا الزلمة. أوكي، نفس الشيء داود. طب ليش يا رب بتمسحني ملك وبتلاقيني أنا عم بهرب من مكان لمكان قدام شاول؟ وليش يا إسحاق بتبارك يعقوب وبتقول له قد جعلته سيء، بتقول لعيسو قال له سوري أنا مش قادر باركك يا ابني لأنه باركته، سرق البركة بس أنا باركته ويكون مباركا، بس أنا جعلته سيدا لإخوته. يعني كل يسجد لك بنو أمك، قال له إياها إسحاق ليعقوب. ولما إجا عيسو قال له تباركني، قال له ما في، لأنه أنا جعلته سيدا لك وسيدا على أخته، يعني جعله البكر. طبعا صرخ صرخة مرة عيسو وغضب وزعل وقرر يقتل أخوه، بس بتشوف أنه البركة جاي أنه خلص يعقوب، أنا عم عجل لأنه الساعة مش هيكون عندي enough time. يعقوب أخذ البركة أنه يكون سيد لإخوته، لكن تهنى فيها؟ ما تهناش فيها. داود مسح ملك، صموئيل الأول 16، ذهب صموئيل النبي ومسح ببيت يس البيت لحمي، مسح داود كان صغير أصغر إخوته، تهنى فيها؟ ما تهنى فيها. إخوته حسدوه. طب كيف هيك؟ أنا بدي يكون هربان، وبعدين الملك شاول خاف منه بده يقتله فيهرب من مكان لمكان، ويعقوب هربان في الدين أرام عند خاله. وبعدين مين في بعد عنا؟ عندنا واحد رابع ثالث، موسى ويوسف ما كانش هربان، أنا أحط الهاربين يعني. موسى هرب من فرعون. طيب يا رب أنت عينك عليه يكون مخلص وقائد الأمة حتى يخرج الشعب من مصر. طب كيف يعني بأي منطق أنت بدك واحد يكون قائد مخلص وبعد شوية تلاقيه يقمز من مكان لمكان هربان وعليه خطر لحد ما مات فرعون؟ فإذا بتشوف أنه مدرسة الله لتشكيل النفس البشرية نحن لا نستطيع أن نفهم كل شيء فيها، ما بنعرف. نحن بنفكر أنه في أمور عرضية، يعني هيك حياتنا بالصدفة عم تمشي، الأمور مش ماشي حالها تمام التمام، ونحن متألمين وينك يا ربنا وينك يا الله، لكن هي بالنتيجة في ألم عم بيعاني الإنسان، وخاصة هؤلاء العظماء هؤلاء كانوا قادة، صاروا قادة. يعقوب صار أبو الأصباط 12 الذي أتى من نسله المسيح. داود الملك العظيم جعلوا الرب بكرا بين ملوك الأرض وأتى من نسله المسيح. موسى لم يأتي من نسله المسيح، بس موسى قاد الشعب من مصر إلى أرض الموعد، يعني قادهم في البرية على أساس يدخلهم على أرض الموعد، لكن آخر أيامه
طرق غلطة

عمل غلطة هو وخيه هارون وضرب الصخرة بدل ما يكلمها، قال له لا تدخل، مش رح تدخل أنت وخيك. فبتشوف إنه هؤلاء عظماء، لكن هالعظماء بأيام بالأيام الأول عم يردوا وسنين. يعني موسى قعد 40 سنة بالبرية، داود قعد كذا سنة، يعني بك تقول عندك ما لا يقول خلينا نقول يعني 13 سنة ضل هربان يمكن لحد ما ملك بحبرون تقريبا. يعقوب قعد عند خاله هربان من عيسو 20 سنة. طب شو هالقادة هاو عظماء بس هاربون، بس هل هاربون دون علم إلهي؟ ألا يستطيع الله أن يعمل تدبير معين؟ يعني مثلا الرب يموت عيسو، مثلا الرب يموت شاول بكير بدل ما يموت شاول بعد سنين طويلة، ما سمحش الرب يموت شاول، يموت فرعون بسرعة مثلا. لكن الرب تحت إشرافه كل هالأمور، والمطحنة عم تطحن بهؤلاء حتى تشكل فيهم أعظم تشكيل. وهي ترنيمة أيها الفخار الأعظم رهيبة، أنا بحبها كتير على فكرة، بحبها كتير لأنه بحسها تتكلم رسالة روحية رائعة جدا. الله يشكل فينا، فمعناها لما بتشوف حالك أنت ماشي في رحلة الحياة وعلى أساس أنه ربنا خلصك وصرت مؤمن وصرت مؤمنة، بس ليش بعد في طحن؟ لأنه في أمور وشوائب في الحياة يجب أن ينزعها الله، ونحن ما رح نتركها إلا ما نقتنع اقتناع تام عندما نتعامل مع لبان وعندما نتعامل مع الأحداث التي حوالينا، حينئذ نقتنع. ليه؟ لأن لبان معنى اسمه أبيض، أو جاي من كلمة لبن أو لبن يعني أو لبنة أو شيء الأبيض، ظاهريا ببين أنه كأنه شخص عظيم، لكن من الداخل ماكر مخادع محب للمال، شغل كبيرة. يعني يا ربي عم تبليني مع واحد من هالنوع، طب ما كنت خليتني أهرب على محل تاني. سخر يعقوب وشغله زمن، نصب عليه، غير أجرته 10 مرات، أكل ونهب بطرق متنوعة، لكن الرب كان وراء يعقوب وباركه. ولما اتسع جدا جدا يعقوب حان الوقت أن يرجع إلى أرض ميلاده، إلى أبي إسحاق طبعا، وإلى أرض ميلاده وإلى عشيرته. بس هل هذا كان صدف؟ لا، مش صدف، مش صدف. ربنا بيعرف انه يعقوب بحب المال ومحتال، بده يستفيد وبده يكبر. قال له الرب اوكي بدك تكبر رح كبرك، بس مش رح تتهنى فيهم. ليه؟ لانه بنتيجه الحياه اللي انت عايشها رح تجيب ويلات عليك. المكان اللي انت فيه مش مكان مريح. بتقول له بس يا ربي ليش انت وديتني عليه؟ ما هو انا وديتك عليه حتى انت تحس على دمك، والا مش رح تستفيد بدون عمليه جراحيه. ومين كان المقص اللي بقص؟ لبان، لكن بايد الرب. طب معقول ربنا عم بقصني وبقص حياتي حتى يشكلني؟ ايه ربنا ما في تشكيل، والتشكيل احيانا مؤلم، مؤلم. في شخصيات غضوبة، في شخصيات بتحب المال، في شخصيات بتحب الأمور النجسة، في طب كيف الرب بده يطلع منك؟ مش مقتنع. طبعا الإنسان المؤمن في العهد الجديد إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، بس صدقوني مع أنه صرنا خليقة جديدة بدنا تشكيل دائم، بدنا تشكيل دائم. وإلا لماذا يقول الوحي إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح؟ متى بدنا تشكيل دائم؟ معناتا نحن منكون غير ناضجين ومصير ننمى ننمى ننمى ويكون عندنا النضوج الروح، وإلا خلاص ما نحن صرنا خليقة جديدة. ياه بس جاي كل واحد منا بمزاج، بعدنا أطفال. بيقلك كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي، هاي كلمة الله الحليب يعني، ها، لكي تنمو به. فإذا نحن مش رح ننمى إلا ما لم الرب يتعامل معنا ونأكل من كلمة الرب ونتغير، يصير في عندنا تغيير. بس في ألام؟ يس، في ألام كبيرة. شخصياتنا متنوعة، يا ريت كلنا شخصية واحدة، بس ما بيمشي الحال. يا ريت ربنا غيرنا من حين ما خلصنا، من أول ما خلصنا 100%، لا مش حلوة، لأنه رب بده إيانا نتعامل معه بقناعاتنا. نحن مش روبوت، مش رجل آلي، بده إياني عن جد أحبك يا رب يا قوتي. تحب الرب إلهك من كل قلبك؟ بدي أحبه من كل قلبي. ليه؟ لأني اقتنعت، بس اني حبه بالقوه ما رح تزبط، والله ما بيتلذذ فيها. تصور ابنك يعني كل ما تطربه كف بتقول له بوسني، شو هالبوسي هاي بالكف بالراجدي؟ صح، ما بتزبط.
هو لازم يحبك.

هو لازم يحبك. قديش بفرح لما بيجوا اولاد يعني احفادي ببوسوني بس في ناس منهم بحبوني اكثر من ناس. ليه؟ لانه بيلتهوا بالالعاب. في اشخاص بيتركوا العابهم بيجوا ببوسوني دي، ببوسوني خدودي. شو انا بكي؟ انا بكيف والرب بيكلمني باللي شفت انت قديش فرحان فيهم، وانا بفرح فيك لما بتحبني تلقائيا، مش لاني جبت لك لعبه، مش لاني عطيتك عطايا، بدي اياك تحبني لان

الله 20 سنة لك ما عمل مذبح. والمذبح قديما كان إشارة للشركة مع الله وحياة مقدسة. ما فيش مذبح، لكن الكتاب المقدس بيقول لك، فبيقول فاتسع الرجل كثيرا جدا، يعقوب اتسع، بس اتساع مادي نقص روحي، يعني مش كبيرة، اتساع مادي بس نقص روحي. ليه؟ بيقول لك وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. في اتساع، بس العلاقة مع الله مقطوعة. من يعقوب انقطعت علاقته. من أين انقطعت العلاقة؟ لما بنى مذبح ببيت إيل وقال له للرب، وكان عم بيصلي يا رب أنا خائف وأنا كذا، ها؟ بنى مذبح ورأى السلم بين الأرض والسماء، والرب وقف على السلم إشارة لنزول المسيح فيما بعد إلينا وإلى مولاك. وبرضو هذا المذبح اللي عمل عمود هو أصلا، بس عمود وسكب زيت واعتبره الرب كمذبح. هذا المذبح خلاه زي ما تقول يعمل شرط مع ربنا، قال له أنا إذا بتكون معي بتحميني وبتعطيني وبتعطيني، فكل شيء بتعطيني أعشره لك، يعني زي ما تقول صفقة تجارية، وبتحميني وبتردني بسلام. قال له اتفقنا الرب، ما هو الرب عارفه أنه تاجر عم بتاجر. فعشرين سنة قعد بفدان أرام ما بنى مذبح، ما جاب سيرة الرب قدام الناس بطريقة لتمجيد الرب، إلا يقول له للأباني، يقول له الرب باركني، ها؟ ولباني شوف إنه يعقوب الله عم بيباركه، وقال له ليعقوب، لبان قال له ليعقوب ابن أخته، قال له الرب باركني في إثرك، يعني الرب أنا شايف إنه ربك عم بيباركني بسببك. بس هل قدر يمجد الرب يعقوب؟ ما قدر يمجد الرب. هل قدر يبني مذبح له لزوجاته ولأولاده ولبنته دينا اللي راحت وأخذها حمور ابن شكي واعتدى عليها واغتصبها؟ ما فيش تربية، الولاد ضايعين، الزوجات عم يتقاتلوا، صح ولا لا؟ مؤامرات، شو هالعيشة هاي؟ شو هالبركة اللي الله بركك؟ لا رب، شوف الغنم، شوف البقر، شوف الحمير، شوف الجمال، يا حبيبي هاي مش بركة. وين البركة؟ البركة الحقيقية هو الرب نفسه، قلت للرب سيدي خيري أنت لا شيء غيرك، مزمور 16. البركة الحقيقية في الرب. يعني هلأ المسيح قال عبارة رائعة جدا بمتى 16، متى 16 بيقول لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. فبالنتيجة بتشوف أنه يعقوب اتساع لكن بدون مذبح، اتساع مادي بس بدون اتساع روحي. زي ما تقول شيء، يعني كيف أنت بدي لك حياة فيها زي ما تقول خلل، فيها disability، فيها إعاقة مش مزبوطة. لكن نشكر رب الإنسان اللي بيكون الله مباركه بكل نواحي، مش مشكلة، أمين. بس أهم شيء اتساعه كان شاغله شغل. شو يعمل هو؟ حكي قال له لخاله، قال له كنت بالليل يأكلني الجليد وبالنهار يأكلني الحر، وإذا انسرق غنمي من عندي، يعني هي غنم خاله، تحسبها علي، تاخذ يعني تنقص أجرتي، مسروقة النهار ومسروقة الليل، يعني ليل نهار طار النوم من عيونه، شو هالحياة هيدي؟ إيه بس زاد غنمه، زاد يا أخي عمره ما بدي يهن، بدي أعيش مرتاح، لقمة يابسة ومعها سلامة، خير من بيت ملقان ذبائح مع خصام، وخير من عمل مش ماشي كتير، بس أحلى ما يكون حياتي خصام داخلي وعدم راحة وعدم سلام، لأنه لا سلام قال الرب ولا سلام قال الله إلهي للأشرار، ما فيش سلام. الأختان رحيل ورفقة على طول بتشاحن، والجاريتين اللي تزوجهم كمان يعقوب، كل واحدة عندها جارية كمان، متفقين ما يتفقوا مع بعضهم، هيدي تتفق مع الست وهذيك تتفق مع الست، ويلا أربع نسوان. أنا شو قلت؟ قلت رفع لا رحيل ولا ربي يبارككم. قلت أنا بدي أشوف إذا أنتم بتعرفوا، هي كل القصة. أنا يعني أنا بعرف كل شيء. ربي يبارككم على السرعة. طيب الفكرة وين؟ إنه يعقوب مش مرتاح، مع انه الاتساع كان اتساع مادي عظيم جدا جدا. هلا الهروب اللي هربه كان تحت سلطان الله. قال لي كيف يا خي ربنا بيقدر يمنعك، بس ليش ما بيمنعك؟
ما في ناس بيخانقوا ربنا بيقولوا

ليش ما منعتني؟ ليش ما وقفت لي بالطريق وخلينا ناخدها كتابيا؟ ليش ما عملت فيي مثل ما عملت مع بلعام؟ كان راكب على الأتان ورايح يلعن شعب إسرائيل. كان شعب إسرائيل كان بعده بالبرية. وبلاق بلاق بن إيه بلاق بن بلاق بن بصور سوري ملك بلاق تبع المؤابيين قال له تعال إلعن لي إسرائيل، إلعن لي الشعب الخارج من مصر. فقال له الرب لبلعام، قال له لا ما تلعنهمش، هذا شعب أنا، هذا شعب أنا مباركه، بس قال له بعطيك هدايا الملك، طمع بالهدايا. قام شو عمل؟ هو رايح على الطريق، ملك الرب قاومه والأتان تزيح من مكان، من جهة لجهة من جهة لجهة، لحد بالآخر ربض تحته لأنه شايفت ملاك الرب وسيفه مسلول. طب ليش ما منعتني؟ قال له الطريق أمامي ورطة. قال له إذا بدك برجع. قال له لا كمل، بس بتعمل اللي بقول لك إياه. عمل اللي قال له إياه، عمل اللي قال له إياه، بس من تحت لتحت دس السم بالعسل، ما قدر إلا ما يباركهم. بس شو عمل؟ قال له للملك هذا الشعب شعب مقدس وإليه القدوس، بس فلت عليهم بنات مؤاب وفلت عليهم المديانيات، فلت عليهم، ضاع الشعب. فضرب الرب من الشعب 24,000 شخص، مرة بيقول 23 ومرة بيقول 24. ليه؟ لأنه في ناس انضربوا وماتوا، في ناس بعدين ماتوا وكمل الموت عليهم لأنه ضربهم بالوباء. شو معناها؟ يعني هو رايح وكان جرب عم يمنع الرب، لكن الرب عم بيقول لي، كأنه عم بيقول لي بقول لك منعته بس ما بده، منعته وخوفته وهددته ووعدني أنه يعمل اللي لازم ينعمل، بس لما راح عمل جزئيا العمل ومن تحت لتحت دس السم بالعسل. عشان هيك لو جرب الرب يمنعك، ولو جرب الرب يتقابل معك في الطريق ويقول لك السيف، شوف السيف وشوفك، صدقني ما بيرجع الإنسان إلا ما يقتنع بعد ما يتحرق صبيعه. واضحة كلمة يتحرق صبيعه؟ يحترق صبيعه، يجرب. ما حدا بيقتنع بسهولة. كل الناس بيعجبون الكلام، أوه خوش حشي، حلو كلام، حلو كلام، جميل كلام، جميل كلام، جميل، بس مش رح تقتنع إلا ما تحرق صبيعك. وبعدين بسمع العبارة اللي قال الرب على ما أظن إشعياء 48-18، عملناها من زمان، عملناها مؤتمر، شعار للمؤتمر، ليتك أصغيت لوصاياي. لو صغيت أصغيت أنت ارتحت، ليتك أصغيت لوصاياي، ها؟ لأنه لو أصغيت لكان سلامك كنهر وبرك كلجج البحر. فإذا منشوف أنه الإنسان ما بيقتنع، ليه؟ لأن لازم الله يتعامل معنا كثيراً بعمليات روحية جراحية، والمقص يكون ظالم وقاسي. يعني شاول الملك لما كان يطارد داود كان فعلاً قاسي، وكان متذبذب، وكان غريب الأطوار، ساعة يبكي ويندم وعشان يرجع لك لا بدي أقتله، شيء بخوف. طب يا رب ليش حطيت شاول بحياتي؟ كان شاول عم يبني بطريقة غير مباشرة، مع أنه مش عم يعرف، عم يبني شخصية داود ليكون أعظم ملك في إسرائيل. توافقوا معي؟ ولبان المحتال المخادع، مع أنه كان هيك، لكن عمل ربنا استخدمه أنه يشكل بشخصية يعقوب اللي مش سائل بربنا. الأملاك عم تزيد وفرحان بالأملاك، فرحان بالأملاك، وناسي المذبح، ناسي الشركة مع الله. فحط له الرب لبان محتال، مش هو مش محتال مثل يعقوب، أكثر من يعقوب بكذا مرة. طب يا رب ليش لبان؟ قال له ما بيزبط معك إلا لبان. توافقوا معي؟ إيه مخول، نحن مو مخول يعني، طالع لخاله إيه بالدم يعني، هي هاي سوري. مهم إيه. طيب أمين لما ليش ما بخليكم تحكوا كثير؟ لانه ما بيطلع صوتكم بالميكروفون، فاللي عم يسمعونا برا بالهواء ما بيعرف شو عم بصير. عركه مش عركه، اقتراحات. فرب حط بشخصيه بحياه يعقوب هذه الشخصيه لبان، واسم مثل ما قلت انا لبان معنى اسمه ابيض او لامع. والبعض بيقول هي وربما مرتبط اسمه بفكره القمر، لانه القمر لامع. كانت العبادة بتلك المناطق في مناطق حران كانوا متعبدين جدا لإله القمر. بس شو ظاهريا رائع لامع، شخصية حلوة من برا، وشخصية من داخل مخادع جدا. يعني أول ما تقابل لبان مع يعقوب عند البئر، جاي لبان ركض تيسلم على يعقوب، جاي يعقوب يسلم عليه ويبوسه
طبعا بي

قلبه يعقوب شو قال؟ خي وشاف رحيل وبوسها أول مرة بيشوفها وشاف عجبته كتير حلوة رحيل ها بنت لبان، بوسها وشاف خاله يبوس فيه قال لك إجت والله جابه، شو هالرزق الحلو شو هالبركة، لك الله موفقني يا ربي بشكرك لأني جيت على فدان أرام. أتاري مدرسة فدان أرام طحنط طحن طحنط طحن. حين كتير عم نفوت على محلات مخي مش الحق، لا لا لا، الرب يعطينا نعمة إنه ننتبه لأنه في شخصيات بدها تشكيل، والتشكيل الاعتيادي ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال. يعني موسى كان لازم له تشكيل إنه يهرب من فرعون، ويهرب إلى وين؟ مش من ملك إلى ملك، لأنه كان أمير موسى، هرب يرعى الغنم وكأنه عم بيقوله للرب يا ربي هيدي آخرتي. رجال عظيم متعلم، موسى كان متعلم جدا، بيقولك تهذب بكل حكمة المصريين، وقال استيفانوس القديس استيفانوس بيعمل سبعة تهذب بكل حكمة المصريين، وكان المصريين حكماء جدا في الفنون والأمور والتعليم كل شيء. لكن شو اللي يعني لما خرج يدافع عن المصري، سوري يدافع عن العبراني، من المصري الذي يظلم العبراني، لقطوا وقتلوا طمروا بالرمل. شو هالشخصية؟ هاي شخصية مجرمة، ما فيش عنده طول أناه. قال له الرب بدي علمك ترعى غنم، وبس تتعلم رعاية الغنم بصير فيك تطول بالك على شعب ها عاصي. قال له شو؟ قال له أنت الشعب صلب الرقبة يا إسرائيل. الرب قال له ياها، أنت شعب صلب الرقبة، إن سرت في وسطك أفنيك بفنيك. طب كيف يا رب بدك تخليني أمشي معهم وأرعاهم وأقودهم فيما بعد؟ قال له أنا عم علمك بالغنم، قديش بدك تعلمني؟ سنة؟ سوري جمعة؟ أسبوع؟ اثنين؟ لا لا لا، 40 سنة. 40 سنة ضل هربان بأرض مديان موسى. عمل له الرب تشكيلة حلوة، هاي التشكيلة فادت كانت مفيدة. مرات أنا بيجي بكون بقول له للرب طب يا ربي ما تطولهاش معي يعني، طب خلاص فهمت فهمت. بيقول لي لا ما فهمتش، أنت بدك تهرب من الضيق والألم، أنت مش بدك تشتغل على زوقك. وفعلا نحن أحيانا بنشتغل على كيفنا، مش هيك؟ على كيفك على مزاجك. فننتبه لأنه أحيانا كتير نحن ما بنقتنع. فطلع عندك لبان يعني زي ما تقول حفر وتنزيل يعالج شخصية يعقوب. ما بيقلك شو بيقلك؟ الإنسان الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. الله وكيلك لابان عم يعمله تشكيل ليعقوب، شكله تشكيله بسبب مؤامراته وشره. بس الحلو وين؟ إنه لما ازداد مجده جدا ليعقوب يعني صار غني، ولبان عم يضعف. قاموا شافوا أولاد خاله أولاد لبان، قالوا كل هيدا العز والمجد كل ما لأبينا هو أخده يعقوب. تصور سمع يعقوب ورأى وجه خاله ليس كأمس ولا من أول من أمس، متغير. ما هو أصلا من زمان متغير، بس لما ربنا ببارك الإنسان ببين حسد الناس اللي حواليك. ما تزعل، تبي حتى اللي بيحسدوك هي خطية، بس ما تزعل. ليه؟ لأن بيكون الرب عم يعمل لك رسالة. لما شاف الحالة هيدي الحال يعقوب اقتنع أنه صار لازم يطيع الرب ويرجع إلى أرض مولده وإلى عشيرته. ساعة الرب شو قال له؟ قال له قم ارجع إلى أرضك وعشيرتك، أرض مولدك وعشيرتك. وبعدين مرة تانية بيقول له بكمله بيقول له ارجع إلى بيت إيل حيث أقمت مذبح هناك، ارجع لهونيك، لأنه تقابل مع الرب هناك في بيت إيل. فبتشوف أنه أحيانا تغيير الوجوه اللي حواليك رسالة من الرب، وأحيانا نحن ما بنقتنع غير ما نلمس لمس اليد، ونحن بنقول ليش؟ ما أنا تعبت وأنا شلت وأنا حطيت وليش وكيف؟ ربنا عنده أمور يوصلها لنا بطرق عجيبة غريبة عجيبة غريبة. وبالتالي لا تتفاجأ أنه داود اللي هربان صار أعظم ملك في إسرائيل وصار مقياس للملوك الصالحين في إسرائيل. موسى بيقول لك بسفر العدد 12 بيقول لك لم يكن، وكان الرجل موسى حليما جدا ولم يكن مثله في كل الأرض. تصور هذا اللي كان يطق ويقتل وكذا، هذا كان بالتربية اللي ربيها كان حليما جدا جدا. أخته وخيه، تصور أخته وخيه حسدوه انه كيف تعظم وحكيوا عليه. لما ضربها الرب لمريم اخت موسى بالبرص
وهارون قال

يا سيدي شايفة كيف يعني تلك اللحمة. صرخ موسى للرب اللهم اشفيها، شو هالحلم اللي عندك؟ كان لازم تنتقم منها وتقول له الله لا يردك والله بتستاهلي وبدي خليك برا، ومثل شو اسمه ها بدي اطردك لبرا لانه الابرص يطرد. فالرب قال له بشفيها بس 7 ايام ها تحجز خارج المحله، 7 ايام برصه لحد ما شفيت. تصور فربنا لما بيتعامل مع الانسان عنده طرق متنوعه لكيما يوصل رسائله للانسان. اذا الاتساع الارضي مش على طول بركه. طيب ليش باركتني يا رب؟ لأنه الرب باركه، باركتك حتى شبع نفسك. بس هل النفس بتشبع؟ لا مش رح تشبع النفس. ما بيقلك بسفر الأمثال بيقلك للعلوقة بنتان شو اسمهم؟ هات هات. فلما بتسمع هات أو بما give me give me أعطيني أعطيني، الإنسان ما بيشبع. كلنا ما بنشبع، اسمعوني اسمعوا مني، لكن بنشبع أيمتى؟ لما يد القدير بتتعامل معنا وبتخلينا نزهد من الحياة. ما بدنا أنه نكرهها للحياة، لا يعني هلأ المال بفيد والبيت اللي بتساكن فيه مريح حلو نشكرهم، بس الإنسان بيصير ينظر ليس إلى أملاكه ولا إلى أمجاده ولا أنه الاسم الذي صار له. يعني الرب هلأ مش عم يعملنا اسم نحن؟ هلأ نحن أنا عم بخدم، هلأ مش عم بخدم على المستوى العالمي أمام الرب؟ بيقول له يا رب اشكرك من قلبي، انا زلمه جاي من جهلي ومن شري وانسان مسكين وما كنتش هالانسان العظيم الناجح، لكن اشكرك انت عملت لي اسم، مش حتى انه انا عملت لي اسم حتى فشخ براس الناس، لا يا رب انت عم تستخدمني وانا هيدي اللي اعطيتني اياها، الوزن اللي اعطيتني اياها بدي استخدمها لمجد اسمك. انا عارف لو ما الرب بده يستخدمني لشو بده يعطيني كل هالاشياء، لكن اذا الرب لما بيعطيك الرب بيعطيك تيستخدمك، الرب بيعطيك حتى يباركك ويستخدمك مع النفوس الآخرين، مش عم يعطيك حتى يكون البركة لألك. يعني لما داود قال له جعلت لك اسما كأحد العظماء، أنا أتيت بك من وراء مربض الغنم وجعلتك ملك على شعب إسرائيل. ليش أخطأت قدام الرب؟ ليش عملت هيك لما أخطأ بقصة زوجة أوريا الحتة؟ ليه؟ فإذا لما الرب بيعمل لك اسم، لما الرب يباركك، لما لما لما لما تشبع نفسك وبتصير تنظر ليس إلى ما أنت ما قد اكتسبته، بل بتقول له نعم يا رب انت عم تحاول تباركني، انت عم تباركني لحتى انا مجد اسمك. فالرب يستخدم بركاته علينا وفينا لمجد اسمه. يا ما ناس لما بيتعظموا بينسوا انه يخدموا الرب، بينسوا انه يكرموا الرب، بينسوا انه يلحقوا النفوس ويبنوا النفوس. اختباراتنا، بركاتنا، اتساعنا، كل شيء بناخده من اي نقطه إنما هي لمجد الرب، لمجد الرب. يعني لما الرب عظم العمل مع داود استفادت الأمة، استفادت الأمة. بيقول لك صموئيل 23 بيقول فهذه هي كلمات داود الأخيرة، وحي داود ابن يسى. بعد ما داود ملك وشاف وجرب وطلع ونزل بيقول ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب، يعني بني إسرائيل كلهم، ومرنم إسرائيل الحلو، روح الرب تكلم بي وكلمته على لسانه، قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. وهي النقطة اللي بدي أصلى، إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح جو صحو مضيء غب المطر، أليس هكذا بيتي عند الله؟ يعني الفكرة وين؟ رب أقام ملك بس ما ظلمش إلا مرة واحدة، صح ولا لا؟ أكلوا الغنم لجاره، مش هيك المثل كان؟ أخذ زوجة جاره اللي هو كان محارب. شفت لو ما عمل هاي الغلطة داود من أروع من الملوك. رب لما عظم العمل معه وجابه من وراء الغنم ما نسي داود انه الرب اكرمه، لكن مشكلته سقط بموضوع الشهوه ها واشتهاها لهي الامراه، فخربت حياته تقريبا على مده طويله وضلت وصمه عار بحياته. لكن الفكره وين؟ لما الرب يباركك، لما الرب بياخدك من مكان الى مكان، لما الرب بيطحن فيك وبيشكل فيك ما تتزمر. كلنا من زمان انا زمرت كثير لحد ما بعدين فهمت انه لا، اللي عم بصير بحياتي تشكيل معين حتى أقدر أنا كمان أخدم الرب لأنه

ربنا ما بيستخدم الإنسان سوري الجاهل المحدود الفهم عديم الخبرة، الإنسان اللي بيحب الطماع بيحب المال بيحسد بيكره، ما رح يستخدمك. بده يفرغك الرب من نفسك. كيف بده يفرغك؟ كيف بده يفرغك؟ بده يخضك بالخضاضة، إذا جاز التعبير. تذكروا الخضاضة؟ حدا شايف؟ أنا بتضيع، كانوا يحطوا يعملوا فيها زبدة مش هيك؟ يخضوا بهالخضاضة. أنا كنت شوفهم هالختيارية يقعدوا يخضوا، قال لي شو عم تعمل هيدي؟ كل شوية تنزل لي هيك قشة طويلة وتشوف قديش صار في زبدة أو شيء هيك من نوع يمكن زبدة مش هيك؟ وتخض وتخض وتخض. أصدقني نحن نفس الأمر. ربنا بيسمح بالخضاضة، خضاضة، خضاضة. أو مثل ما لما وصل يعقوب هربان من وجع عيسو طبعاً، اتقابل معه الرب بمخاضة يبوق اللي هو بسموها منطقة الأردن نهر الزرقاء، اسمها مخاضة، مخاضة يبوق، يعني حال بده يجتاز فيها بحالة مخاض. وهونيك ظهر له الرب بهيئة إنسان بحسب تكوين 32، وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. وهونيك خلع له فخده. ليش عم تخلع لي فخدي 20 سنة بالعذاب؟ ها؟ وهلا يعني هلا عم كمان بزيادة؟ قال له بعد بدك مثل بقوله هيدي العملية الأخيرة الأخيرة، العملية الجراحية الأخيرة الأخيرة. 20 سنة ما كفوا؟ قال له لا، بعدك عم تحتال وبتتشاطر. ليه؟ لأنه سمع إنه خيه عيسو جاي يستقبله، هو مش عارف إذا جاي يضربه ويقتله ومعه 400 رجل والله يستقبله، مش عارف، خاف. قال لك بقسم القطيع اللي معي إلى قسمين. هذه مخططات يعقوب الحربية. وبعد القطيع كل واحد بجهة. قال لك إذا عيسو جاء وضرب القطيع الأول بينجى الثاني، بس شو على شرط؟ قال له للمسؤولين عن القطعان ووزعهم، قال له كل ما بيسألكم عيسو لمين أنت ولمن هذه وكذا، قال له هيدي لعبدك من عبدك يعقوب لسيده عيسو. شايف كيف الإنسان لما بياخد بركته بالاحتيال ما بيتهنى فيها؟ هو مفروض يكون سيد، والنبوءة بتقول أنه هو بده يكون سيد، يعني كبير يستعبد لصغير. هاي النبوءة بتقول بحسب تكوين 25 أنه لما حبلت رفقة سألت الرب ليش عم يتزاحم ببطني هالتوأم، ألا في بطنك شعبان. ها؟ كبير شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. عرفت النبوءة، قامت هي احتالت وهو احتال تياخذ البركة. وليش عم تحتال؟ ما الرب قال بده يباركك، لكن لأنه ما أخذها بالطريقة الصحيحة ما تهنى فيها، عن جد ما تهنى فيها. سيد عيسو خضع له، سجد له، سجد له 7 مرات على الأرض لحد ما يوصل له ويسلم عليه، بينما هو المفروض يكون السيد، خيه لازم يسجد له، ما يسجد له. هذا هو الأصول، هذه النبوءة هيك بتقول. لكن الفكرة وين؟ الرب ضربه آخر ضربة لأنه مش عم يتعلم، عم بيقاوم الله وعم يحتال على الناس. بس انضرب مصدر قوته، تمسك بالرب. يا مناس، إذا الرب ما ضرب مصدر قوته واتكاله، صحتي، شهرتي، اسمي، مالي، بيوتي، عزي، البدك إياه، أولادي، أصلي، فصلي، البدك إياه أقوله، متكلين عليهم، بس تنضرب أحيانا كتير الإنسان بيخضع. ما الرب ما يسمح أنه يضطر الرب أنه يتعامل معنا بهالكيفية. بس انضربت قوته، ها، مسك بالرب، قال له لا أطلقك، لا أتركك إن لم تبارك. قال له شو اسمك؟ مو بيعرف اسمه. قال له اسمي يعقوب، لأنه كتاب مقدس بيقول هوشع 11 إنه بكى واسترحم الرب، بينما تكوين 32 ما بيقول إنه بكى. قال له شو اسمك؟ قال له اسمي يعقوب. مبجوع. قال له طيب لا يدعى اسمك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل، يعني أمير الله، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت، بينما مضروب. فإذا راح رحلة طويلة طويلة طويلة. شفت لو قعد عائل وكان محترم كان وفر على حاله كل هالرحلة بمخيم إسحاق أبيه، صح ولا لا؟ إسحاق غني ولا مش غني؟ إشارة لأبينا السماوي ومسيحنا المبارك. الله غني، الله غني غني غني غني. شو الله جبرني روح أنا أرعى الغنم وخالي يأكلني ويحتال علي وعيش حياة المزل البرد والجليد والحر؟ ليه؟ هيك ناس كتير من المؤمنين. ربنا غني
بس بتلاقيهم بينزلوا في حياة مش مطلوبة.

0: مضطرين يعيشوها لأنه مش عم يتعلموا دروس الحياة الروحية. عشان هيك الكتاب المقدس لما بيقول بيوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى 2:15، لا تحبوا العالم ولا الشهوات التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، صح ولا لا؟ فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، نخضع تحت يد الرب العلي، هو ساعتها فيرفعكم في حينه. نشكرك من كل القلب لأنه فعلا مدرس عظيم، معلم الأجيال. ربنا مبارك اسمك ربنا يسوع المسيح، هو الذي يعلمك في الطريق حتى تنتفع. أنا معلمك لكي تنتفع، بقول يا ربي نشكرك لأنك بتطلع من شخصياتنا أحلى شخصيات، لأننا في مدرسة النعمة الإلهية، ساعة بفدان أرام، ساعة هربانين من شاول مثل داود، ساعة هربانين في أرض مديان، لكن كلها للخير. قولوا للصديق خير. الله بيحول كل الأشياء للخير للذين يحبون الله، له كل المجد. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. نشكرك يا ربي لأجل عمل نعمتك، وبالأصل بالأصل نشكرك لأجل عمل صليبك. لو لم تمت لأجلنا وتقم ما أشقانا، ما إلنا حياة، ما إلنا حياة، ما إلنا غفران خطايا، إلنا بس فقط نصيب في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن نشكرك، نشكرك الخطة الإلهية شاءت إنك يا رب تنقذنا بموت الصليب لأجل الفداء. يا ربي كمل مسيرة حياتنا، وكمل بنيان نفوسنا، ومثل ما قال الكتاب المقدس إلى أن نصل إلى كل ملء الله. ساعدنا يا رب ننمو، ساعدنا يا رب ننمو، علمنا. ما تسمحش أن تكون أذهاننا بليدة يا رب، لأن البليد بيهلك ببلادته. فساعدنا يا رب، أنا أول واحد بقول لك من فضلك علمني وساعدني حتى يا ربي ما أتعب في الحياة. ابعدني عن الشر، ساعدني ابتعد عن الشر. ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يا رب ارحمني، ارحم إخوتي. نشكرك لأجل الخلاص، لكن ارحمنا في مسيرة الحياة. شيل من قلبنا الطمع، المذمة، الحسد، الكبرياء، الشو أوف. شيل من فرغنا يا رب من نفوسنا. أيها الفخار الأعظم، أيها الفخار الأعظم، من فضلك شكلنا على دولاب، بدولاب النعمة الإلهية، حتى نكون يا رب إناء نافع لخدمة السيد. لك المجد يا رب، لك المجد. بركتك على أحباء المثلين أمامك، اذكرهم فردا فردا. وحدك اللي بتعرف احتياجاتنا جميعنا، واللي مش مختبر خلاصك يا رب ما تسمح يخرج من هذا المكان، خليه يلزق بالكرسي بالمقعد ويطلبك مخلص الشخص لحياته. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ يلي عم تسمعني قبل ما تقوم، رجاء رجاء، واللي عم يسمعنا على الهواء والفضائيات، ما تقوم من مكانك. رسالي لك من الرب، الله بحبك، والمسيح مات لأجلك بجسده الإنساني. قل له يا رب ارحمني، خلصني، ارحمني واقبل توبتي، أنا تايب. والله بيعرف قلبك إذا تايب، إذا تايب هنيئا لك السماء. توبني يا رب إذا مش تايب، واعطيني يا ربي نعمة خاصة حتى ارجع إليك من كل القلب، مش بس خوفا، من كل قلبي، لأنك أنت إله وأنت مخلص وفدية. غسل لي قلبي الخاطئ بدم صليبك، دم الذبيحة، دم ذبيحة المسيح لغفران الخطايا، واسكن يا رب فيي بالروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد، مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين. رب يبارككم.
1: صباح الحياة مع القسي الدكتور جون مور.
2: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه

ما يخصنيش، لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة. ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. أكيد كل واحد منا سأل بحياته كيف بعرف إرادة الله لحياتي وأين هو خيري أو كيف بوصل لخيري. وطبعا نحن معنا القدرة أو السلطة لمعرفة الأفضل لحياتنا لأنه ما منعرف المستقبل ولا منعرف كيف رح تكون ظروفنا. طبعا الرب أعطانا فطرة طبيعية أو ملكة لنميز الخير من الشر، ولكن هالملكة ما بتشتغل صح إلا إذا عندي اتصال بالله، وعدم الاتصال بالله بيؤدي لاتخاذ قرارات غلط. برسالة رومي الإصحاح الأول بيقول إنه التدهور البشري أوصل الإنسان إنه يستبدل حق الله بالكذب، فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض إذ لم يستحسنوا أو رفضوا إبقاء الله في معرفتهم. إذن الفكر هو عاجز عن التمييز إلا إذا عندي اتصال بالله اللي هو النقطة المرجعية الوحيدة. لكن بعد في خطوة أبعد، أكيد كمؤمنين مش بس بهمني أعرف أخذ اللي هو صالح لحياتي، إنما أعرف شو هي إرادة الله ونفذها بحياتي. ولأنه خطة الله على قياسه هو، عدم فهم تطبيق خطته بروح علي الأفضل. يعني إذا بنفذ خطتي وبستبق الأمور ممكن ما فوت بالحيط، ولكن بخسر السعادة القصوى أو الأفضل إذا ما فهمت فكره، لأنه هو بنفسه قال إنه بده يعطينا الأفضل، فلازم يكون عندي ثقة إنه هو رح يعطيني أفضل شيء. ولكن بس يكون عندي شك بالرب بلجأ لاختياراتي الغبية اللي مش بالضرورة سائقة أو عاطلة ولكن مش الأفضل. ولكن بالرغم من خياراتي الغبية الله ما بيتركني. مثلا يعقوب اختار الباكورة عن طريق الغش والكذب. هل كانت إرادة الله ليعقوب إنه هو ياخد الباكورية؟ أكيد. ولكن هل إرادة الله كانت إنه يعقوب يكذب على بيه ويختلف مع خيه؟ أكيد لا. بس الله ما تركه. طبعا يعقوب باختياراته دفع ثمن باهظ، ولكن الرب رد نفسه ورجعه للمسار الصحيح. اليوم بدنا نعالج أسئلة مثل ليش المؤمنين بيتخبطوا ليعرفوا إرادة الله، وش هي إرادة الله المعلنة وأنواعها، وكيف بعرف إرادة الله الخاصة فيي، وشو هي المبادئ اللي بتساعدني أفهم إرادة الله الخاصة بحياتي، وكيف ممكن اختبرها وعيشها. مع ضيفي بالاستوديو الغالي الأسيس أشرف سارة. أهلا وسهلا فيك يا أسيس، شرفني اليوم.
1: وأنا فرحان جدا أكون معك وشكرا على الاستضافة، وصلاتي أنه رب ينطينا حلقة عملية ومن واقع الحياة وكتابية بنفس الوقت، حتى بنساعد نفوسنا أولا وبنساعد الناس المشاهدين أنه نصل إلى إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لحياتنا.
0: أمين أمين. بتعرف أسيس أشرف قديك بتكون حياتنا مختلفة لو نحن عرفنا إرادة الله لحياتنا قبلها. مثلا تنقول بخيارات العمل، بخيارات الدراسة، بخيارات الزواج، بخيارات السفر. صح. لو عرفنا خطة الله أفضل لحياتنا كنا وفرنا حالنا مشاكل كتير. صح؟
1: صح 100%.
0: طب ليه نحن الناس يعني في غموض لمعرفة الله، يعني إنه لا سوري لمعرفة إرادة الله؟ شو معلمنا الكتاب المقدس بهذا الموضوع؟
1: يعني ثانك يو على السؤال. هو الكتاب المقدس واضح. أنا كنت بس بصلي هاليوم وبقرأ شوية من الكتاب المقدس، فمثلا الحقيقة الروح القدس سلط الضوء على 3 آيات، يمكن حكيتي واحدة من رومية حضرتك، بس مثلا رومية 12 العدد الأول والثاني يقول: فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا العالم بل تغيروا عن شكلكم لتختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فحقيقة الله يريدنا أن نختبر إرادته. إذا بنروح مثلا على أفسس 5:15 يقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. يمكن كلمة أغبياء شوية صعبة، بس حقيقة يعني

0: يعني اللي ما بيعرف كلمة الرب محتاجها اليوم، يعني يعرف كلمة الرب ويعرف إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وبكولوسي 1:9 آخر آية رح أحكي عليها، يقول من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته، أن تمتلئوا من معرفة مشيئته. فبرومية بيحكي لتختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، بأفسس يقول فاهمين ما هي مشيئة الرب، وبكولوس يقول لتمتلئوا من معرفة مشيئة الله. فلا شك أنه الله يريدنا أن نعرف إرادته وأن نختبر إرادته، وبالأخير هذه المعرفة أخت مريانة تتحول إلى سلوكيات بحياتنا.
1: صحيح.
0: يعني معرفتي لإرادة الله ينتج عنها سلوكيات بحياتي، فبالنتيجة يقول مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله.
1: أمين. طب نحن كثير بنقول هالأي اللي حضرتك ذكرتها، ودائما بنقولها لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك. طب ما زال نحن عندنا الدوافع، يعني أنا فعلا عندي الدافع أنه أنا أطبق مشيئة الله بحياتي، لأنه خطته هو الأفضل لحياتي. مثل ما أن الرب بيعطيك لقياسه مش عقياسي أنا، لو بده الرب يعطيني عقياسي أنا بتكون عطاياه كتير محدودة لو أنا لو أنا على قياسي أنا، ولكن نشكر الرب أنه هو بيعطينا على قياسه. طب لتكن مشيئتك، طب لين نحن منتخبط؟ يعني مثلا عندنا الكتاب وعندنا التعليمات الكتابية الواضحة ونؤمن أنه الله بده الأفضل بحياتي، ليه الإنسان بيتخبط لا يعرف مشيئة الله؟
0: يعني هو أول شيء خليني بس أرجع خطوة لورا. أنا حابب أعرف ما هي مشيئة الله أو ما هي إرادة الله حتى نكون واضحين للأحبة اللي بيشاهدونا هاليوم. إرادة الله مثل ما أنا عندي إرادة ومشيئة ورغبات، الله عنده إرادة ومشيئة ورغبات لحياتي أنا. كقسيس أنا اليوم بحكي أنه بجوز أكثر سؤال بأسأل عنه أنا، كيف قسيس أعرف إرادة ومشيئة الله لحياتي، خصوصا لما بنيجي على يعني مواقف أو قرارات مصيرية، مثلا مثل ما حكيتي أخت ماريانا، مثلا موضوع الزواج، موضوع السفر أو الهجرة، أبقى بالعراق أو بلبنان أو أطلع لأمريكا أو كندا أو أوروبا، موضوع الارتباط، موضوع مثلا الشغل، موضوع الدراسة، أدرس طب ولا أدرس هندسة، بالخدمة أتفرغ للخدمة مثلا أو لا أكون بنسميه باي فوكيشنال، يعني بشتغل وبخدم الرب بنفس الوقت.
1: وكل الخيارات صح، يعني مش إنه في وحدة خطية وحدة
0: بالضبط،
1: يعني
0: بالضبط،
1: مش إنه أبيض وأسود، يعني كل خيارات صح، بس
0: مش بالضرورة تكون يعني الواحد أسود مثل ما حكيتي والثاني أبيض، بس مرات الله عنده خطة. يعني في ترنيمة بحبها تقول خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر أنت رسمها لي. فهو أكثر سؤال يسأل، لأنه من دون معرفة إرادة الله بنتخبط ونعاني ونصارع. حقيقة المؤمنين أكثر ناس بيعانوا، يعني المؤمن بيعاني بعملية صنع القرارات أكثر من غير المؤمن حتى. طب ليش؟ لأنه غير المؤمن بالنسبة له بيحسبها بحساب المنطق هو اللوجيك، وحساب الربح والخسارة، وبحساب رغباتي الشخصية.
1: طبعا.
0: فإذا أنا بحب هاي الشغلة الفلانية وشايف المنطق واللوجيك بيحكي لي go ahead يعني روح، وشايف الحساب والخسارة معقول جدا، فأنا راح أدخل بالموضوع. هلا المؤمن عنده هاي الحسابات، فإحنا ما بنغيب العقل والمنطق والرغبات الشخصية، بس مع هذه كلها في شيء أهم اللي هو إرادة الله لحياتنا. فالمؤمن دائما ما بيروح فقط لهالاعتبارات اللي حكينا عليها، بقدر ما بيروح أيضا على موضوع إرادة الله لحياتي. فبنشوف المؤمنين هاليوم بيتخبطون حقيقة، يعني مثل ما حكيت لك بجوز أنا أسأل كثيرا قسيس كيف أعرف إرادة ومشيئة الله لحياتي. فمثلا بعطيك مثال، في عندي صديق كان حابب يروح مرسل، فهو طلع مرة بيصلي سايق السيارة وبيصلي، وهو بيصلي كان عنده بنزين تقريبا على ربع، فهو بيسوق وبيصلي وما واخد باله، وعطلت سيارته أمام باب السفارة الفلبينية، فهو أخذها إشارة من عند الرب أنه الرب بده يبعثني للفلبين.
1: يا رب.
0: هلا مرات مش بالضرورة تكون صح ولا بالضرورة تكون خطأ، لكن بعد سنين اكتشف هو أنه هذا القرار ما كان قرار صعب، يعني ما توفق كثير بالخدمة لأنه ما كانت إرادة الله.

0: لحياته. في مثلا احنا مرات كمؤمنين,
1: وهذا شخص خادم يعني, وهذا شخص انه اكيد الرب ارشده بطريقه او باخرى غريب,
0: يعني مرات احنا بنجيب الكتاب المقدس وبنفتح الكتاب المقدس وبنخلي اصبعنا وانت وحظك وانت ويا نصيب. هلا في, انا ما بقول انه الله ما بيتكلم من خلال الامور الصغيره, بس في أمور أكبر معلنة في كلمة الله, في عندنا مفاتيح من كلمة الله هاليوم بتساعدنا. فمثلا يعني النص اللي قريناه برومية 12 بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. قبلها بيحكي قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. فاللي بيحكي أنه أنا بموت عن الخطية, بقدم أجسادي ذبيحة حية, أموت عن الخطية, ما بشاكل العالم, وبعدين بجدد ذهني, بعدين بختبر إرادة الله. فأنا لما مش حابب أتغير, أغير ذهني, مش حابب أكون على صورة الله وليس على صورة العالم ومشابه للعالم, وما بقدم أجسادي ذبيحة حية مقدسة, حقيقة من الصعب جدا أنه أختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة.
1: وأدي مهم كمان أسيس أشرف نقاء القلب, لكتوبة لأنقياء القلب, لأنهم يعينون الله وبيعرفوا معرفة وبيعرفوا إرادة الله, يعني شو بكون قلب نقي قدام الرب, دوافع نقية, وعيش حياة سنترد حول بعتقد المسيح سنتر بحياتي. آمين. يعني أهدافي, خدمتي, تطلعاتي, كل شيء بعمله يكون هو المسيح. آمين. مركزه. طيب كيف بعرف خطة الله لحياتي؟ هذا السؤال الجوهري, كيف بعرف خطة الله؟
0: إذا بنحكي على, يعني بحكي لك أنا إيماني الشخصي, واللي معتمد على كلمة الله. يعني مرات إحنا بنحاول نمشي خطتنا إحنا. أنا بظن أنه الله يريدنا نمشي خطته هو. عارفة كيف؟ يعني أنا شغلي مش أخطط لحياتي بقدر ما شغلي أنا بكتشف خطة وإرادة الله لحياتي.
1: وهون يمكن تختبروا ما هي إرادة الله الصالح هيك اكتشف هو خطته
0: بالضبط. بالضبط. فيعني مثل ما حكينا على الترنيمة, خطة عظيمة مدبرها لي, رحلة عمر أنت رسمها لي. فأنا مش لازم أرسم رحلة حياتي بقدر ما أنا أكتشف خطة الله لحياتي. في فارق ما بين الاثنين. فأنا بعيش الخطة اللي الله رسمها ما بين أنا برسم خطة لحياتي. مثل ما حكيتي أخت مريانة بأول الحلقة عن يعقوب مثلا اللي كان بيخطط كثير, صح؟ وبالمناسبة التخطيط مش غلط, بس دائما بنشوف إرادة الله قبل. فكان بيخطط وسرق البكورية وتحايل مع خاله ومع أبوه ومع, وبالنتيجة خططه باءت بالفشل. الله كان عنده خطة أعظم, صح؟ لحياته. فأنا محتاج اليوم أكتشف خطة الله لحياتي وإرادة الله الصالحة المرضية لحياتي. إذا بنحكي على الإرادة, ففي نوعين من الإرادة, نوعية, يعني في نوعيتين من إرادة الله. في نوعية من الإرادة بنسميها, أنا حابب أسهلها على الناس, مش حابب أصعبها, حابب نحط الحق الكتابي واضح. في نوعية بنسميها الإرادة المعلنة, وفي نوعية بنسميها الإرادة غير المعلنة. فإرادة الله المعلنة وإرادة الله غير المعلنة. الغير المعلنة اللي هي مثلا تثنية 29:29, السرائر المعلنات لنا والسرائر للرب إلهنا. فأنا في أمور يعني ما بتخصني بصراحة, مثلا لا أحد يعلم الساعة إلا أبي الذي في السماوات, مثلا الخلق, مثلا المجيء الثاني, أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقي طرقكم يقول الرب. ففي إرادة غير معلنة مش هاي اللي بنحكي عليها اليوم,
1: صح؟
0: الإرادة المعلنة, فخلينا بس ننسى الإرادة الغير المعلنة, نركز على الإرادة المعلنة. الإرادة المعلنة في ثلاث أنواع من الإرادة المعلنة اللي موجودة بالكتاب المقدس اللي نتعلم عنها. الإرادة الكبيرة نسميها الإرادة العامة. يعني إذا بنجيب دائرة دويرة وبنحط فيها كل الناس, كل خليقة الله العاقلة, كل الناس, فبنحطها داخل دائرة كبيرة. شو الله يريد من كل الناس؟ صح؟ الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: طبعاً.
0: فالله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة

الجهل. فالله يريد الكل يؤمن، الله يريد الكل يتوب، هو لا يشاء أن يهلك بعض بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فالخطة العامة، الإرادة العامة خلينا نسميها، هو الإيمان والتوبة والقبول الخلاص. هذا لكل الناس، فهاي نسميها الإرادة العامة. جوا الإرادة العامة في دائرة أصغر شوية،

0: شعرتين ثلاثة رح نفهم الحلقة وإرادة الله. فجوا الإرادة العامة كل الناس يؤمنون وإلى معرفة الحق يقبلون، في إرادة أصغر للمؤمنين فقط، هذه نسميها الإرادة الاختبارية. يعني مثلا إرادة الله قداستكم بيحكي الكتاب المقدس، فمشيئة الله أنه أنا أعيش حياة قداسة للمؤمن. مثلا بيحكي أنه بتسالونيكي 5:18 اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله من جهتكم. مثلا تغيروا عن شكلكم لتختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فالرب اللي يريده مني حقيقة أنه أمتلأ بالروح القدس، هاي إرادة اختبارية كمؤمن، يريد مني أنه أعيش حياة شكر، يريد مني أنه أعيش حياة قداسة، يريد مني أنه أمتلأ بالروح القدس، يريد مني أنه أكون مثمر اللي قرأناها بكولوسي، مثمرين ونامين في معرفة الله. فهذا للمؤمنين، القداسة، الملء بالروح القدس، الشكر، معرفة مشيئته، النمو، الثمر. بس جوا دائرة المؤمنين في نقطة، مش دائرة، في نقطة، هذه الإرادة الخاصة. هذه أنا وهذا أنت، هذا كل واحد فينا، هذا للفرد،
1: يعني فصل عقياسي أنا.
0: بالضبط بالضبط. فإذا عندنا دائرة كبيرة لكل الناس، الله يريدهم يتوبون ويؤمنون، في عندنا دائرة أصغر للمؤمنين، الله يريد أن نعيش بقداسة وشكر ومعرفة مشيئته وتجديد الذهن والملء بالروح القدس، بس في دائرة، في نقطة أصغر، هذا إرادة الله الخاصة لي. بمعنى مثلا أتزوج دينا ولا زينة ولا لينا؟ طيب ما دينا مثلا مؤمنة وحلوة وزينة مؤمنة حلوة وصح، أدرس طب ولا أدرس هندسة؟ هاي إرادة، هاي مش موجودة بالكتاب المقدس صح؟ مثلا أسافر أهاجر ولا أقعد في بلدي؟ أتفرغ للخدمة مثلا، يعني أنا مثلا بالأساس كمبيوتر إنجينير، استركت الهندسة البرامجيات وصرت قسيس. هلأ كل واحد مطالب أن يترك الهندسة أو الطب أو شغله ويصير راعي أو قسيس أو مرسل؟ أكيد لا، هذه إرادة خاصة. فهذه يمكن اللي حنحكي عليها اليوم أكثر شيء بالحلقة، كيف أعرف أنا إرادة الله الخاصة إلي كفرد كإنديفيجوال؟
1: طب أسيس حضرتك حكيت عن الدائرة العامة اللي هي لكل الناس، أنه أولا الرب يريد أن جميعنا يخلصون، ورجعت قللت الدائرة، قلت للمؤمنين في إرادة الله أن يعيشوا بقداسة اللي حضرتك قلت، يمتلقوا بالروح القدس، يحفظوا كلمة الرب. سؤالي لألك، يعني بس نفذ إرادة الله العامة والخاصة لي كمؤمن، العامة كمؤمن بس، هل بقدر بسهولة أوصل للإرادة، بفهم إرادة الله الخاصة بحياتي؟ يعني هل كل واحدة منهم بتعني تمم الأولى؟ فهمت قصدي؟
0: فهمت عليك. يس، هو بصراحة الخاصة، يعني أنت حكيتي كلمة مفصلية، قلتي انفصلة لإلي، يعني كأنما هذا القميص أو الجاكيت
1: فصل،
0: هذا بيزبط لأشرف فقط. لو لبسه حد ثاني ممكن ما راح يضبط عليه. فهاي مفصلة إلي، والله يعرف رغباتي وطموحاتي وشهوة قلبي المقدسة، فهاي بتكون مفصلة إلي. هلا في عندنا مبادئ، يعني في عندنا مبادئ من الكتاب المقدس ممكن تساعدنا أنه نفهم الإرادة الخاصة. يعني الإرادة العامة معلنة، الإرادة الاختبارية معلنة أيضا، اللي هي القداسة والشكر والملء بالروح القدس تجديد الذهن، لكن الإرادة الخاصة كأشرف مثلا، هذه في أدنى مبادئ في الكتاب المقدس ممكن تساعدنا.
1: سوري أستاذ أشرف، يعني بدي أرجع لسؤالي، يعني أنا تأفهم إرادة الله الخاصة بحياتي أنا لازم أكون مؤمن بالمسيح، ولازم كمان أعيش كمؤمن حياة ترضي الرب بالنمو، بانترق بالروح القدس، بالصلاة، بحفظ كلمة الرب، لحتى أقدر أفهم إرادته اللي مفصلة على قياسه.
0: بالضبط. ليش؟ لأنه النقطة هاي اللي حكينا عليها موجودة جوا دائرة المؤمنين، ودائرة المؤمنين موجودة جوا دائرة كل الناس.
1: يعني أول شرط بدنا نقوله للمستمعين اليوم أو اللي عم بيشاهدونا، إنه لو أنت بعيد عن حضرة الرب، لو أنت مش ابن الرب، أول خطوة لألك إنك أنت تتعرف على الرب وتختبر الرب مخلص مزبوط. وتنمى بمعرفة الرب.

0: ساعات الرب بيعلن لك خطته
1: آمين
0: بحياتك.
1: آمين. فهو بصراحة أهم قرار واحد بيتخذه، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فحتى أتحول أنا من دائرة كل الناس إلى دائرة المؤمنين الاختبارية. لما أكون جوا الدائرة الاختبارية للمؤمنين، هون بسعى هذا الجهاد الروحي في القداسة، في تجديد الذهن، في هاي عملية مستمرة، في الملء بالروح القدس، في حياة الشكر، في حياة الثمر والنمو. بس مع ذلك كله في إرادة خاصة، يعني الكتاب المقدس في مبادئ، في أوامر، ولكن في مبادئ.
0: إيه هلا كيف بدي أعرف الإرادة الخاصة؟
1: في مبادئ أخت ماريانا، مثلا المبدأ الأول إنه إرادة الله معلنة في كلمة الله. يعني أنا ما ممكن هاليوم بحكي يا رب أنا أسافر ولا أبقى ولا أتزوج ولا أظل عزابي ولا أشتغل هيك ولا كيف بدي. أول شيء إرادة الله معلنة في كلمة الله بالعلاقة مع الله، فحتى أنا أكون مثمر ونامي وممتلئ لازم أقرأ كلمة الله. هذا البيسك، بعدين رح ندخل شوي أكثر بالتفاصيل. البيسك أنه أنا بكون بقرأ كلمة الله، لأن إرادة الله معلنة في كلمة الله أكتشف شخصية الله، صح؟ يعني أنا مثلا متزوج صار لي 19 سنة، هلأ أنا مثلا لما كنت خاطب كنت متخيل أنا فاهم خطيبتي، بعدين تزوجنا تخيلت أنا فاهمها أكثر، فأنا كل يوم بكتشف أنه إحنا عم نفهم بعض أكثر. فمثلا هل ممكن من النظرة أنه بعرف هي مبسوطة لو مش مبسوطة، صح؟ مرات في أشياء ما بسألها لأنه بعرف حتحكي لا مثلا، أو مرات ما بسألها لأنه بعرف راح تحكي آه، ف it's okay يعني. فلما بيكون عندنا هذا العلاقة الحميمية مع الله ومن الخلوة الشخصية وقراءة كلمة الله، لأنه إرادة الله ومشيئة الله معلنة في كلمة الله، هذا بيساعدنا أنه نفهم شخصية الله، فبيساعدنا جدا في الإرادة الخاصة لحياتنا. هذا واحد. الشيء الثاني مبدأ مهم، هذا المبدأ أنه كل شيء داخل الإرادة الخاصة، يعني بإرادتي الخاصة هو خارج الإرادة الاختبارية، هذا ليس من الله. راح أفكها شوية.
0: لحظة، الدائرة الاختبارية هي الأصغر ولا الأكبر؟
1: الأصغر.
0: اللي هي بس للمؤمنين.
1: فقط للمؤمنين. إيه. الإرادة العامة لكل الناس. إيمان وتوبة. الإرادة الاختبارية لكل المؤمنين، قداسة وملء وتجديد ذهن وتشكيل وثمر. وأنا نقطة داخل المؤمنين. أنا واحد individual من كل المؤمنين.
0: صح.
1: فأي شيء من الإرادة الخاصة بإلي لما في موضوع قرار معين مصيري هو خارج الإرادة الخاصة كمبدأ، هذا ليس من عند الرب. بمعنى يعني مثلا أنا بقدم على شغل، طب هذا الشغل ممكن ما بيليق، ما في قداسة، صح؟ فأنا راح أروح أسأل الله هل أشتغل هاي الشغلانة أو لا، مش محتاجة سؤال، صح؟ يعني هذا ما بيليق، هذا الكلام ما بيليق، المكان لا يليق، فأنا هذا مش ليش؟ لأنه من إرادة الله الاختبارية هو القداسة.
0: صح.
1: مثلا موضوع الارتباط، شخصا ما يرتبط بإنسانة ما، بس هاي الإنسانة مش مؤمنة وهو مؤمن، طب هذا خارج الإرادة الاختبارية، فهذا مش محتاج أنا أصلي وأصوم وروح القدس،
0: بس ما بفكر من الموضوع الأساسي،
1: ما بفكر
0: يعني.
1: الموضوع
0: من الأساس.
1: ليش؟ لأنه خارج الإرادة الاختبارية. يعني مثلا في عندنا، أنا بحكي للشباب عندنا بالكنيسة، عارفة مرات لما بتعبي أبليكيشن استمارة، فمرات عندنا خصوصا هون بأمريكا بيقول لك إذا جاوبت مثلا نو للسؤال 12 فأعمل سكيب للسؤال 13 و14 و15، صح؟ فأنا بحكي لهم دائما اسأل نفسك هل هذا الشخص اللي أنا برتبط فيه مؤمن؟ وإذا رجل هل هذا الشخص الإنسان اللي برتبط فيها مؤمنة؟ إذا الجواب نو فلا تغلب حالك بتشوف التوافق الفكري والنفسي والكيمستري
0: كله بيتغير
1: والثقافي، وانس أنه أنت جاوبت نو مش مؤمن اعمل سكيب للشخص كله.
0: تعرف من الاساس اشرف، ما بعرف كابل

0: مثلا شخص اختار شخص مؤمن اختار فتاة مش مؤمنة مثلا وتجوزه، ما بعرف كابل إيمانه مختلف وعيشوا حياة سلام، بيوم رح يوصل وقت بحياتهم او رح يمشي معه، او يعني صعب تمشي هي معه صدقني، يعني مش ضروري الشاب او البنت يكون مؤمن او مش مؤمن، ولكن بس يكون في اختلاف بهذا الموضوع الحياة كتير بتكون صعبة. وللأسف بحب أقولها كمان هلأ للمشاهدين أنه الأولاد بيدفعوا الثمن كتير كتير كتير، وخاصة بحياتهم الروحية. يعني مروح على الكنيسة ولا ما مروح على الكنيسة، بنطلب الرب طب بابا عم بيقول هيك، طب ماما عم تقول لي هيك، أو ماما عايشة هيك وبابا عايش هيك، يعني تنوفر تعب راس بدي أنسى شوي مشاعري هلأ وشو عم حس للشخص الثاني، وفكر أنه أنا فعلا رايحة باتجاه المصيبة. لو أنا بدخل على علاقة زواج ما فيها توافق روحي 100%.
1: صح.
0: هذه نصيحتي لشباب لأنه كتير بشوفها قدامي. المشاعر هلأ وأنا مغروم والهان ومش شايف حدا غيره ومش شايف حدا غيره، هذه كلها مشاعر بلا طعم، حتى على جنب وفعلا نطيع كلمة الرب إنه اتنيناتنا نكون تحت ظل المسيح حتى لنعمل عائلة بتصير المسيح. أنا بس حبيت أقول هالشيء.
1: Yes, thank you على المداخلة أخت مريانة. عارفة يعني إحنا كل واحد فينا عنده طبيعتين بعد الإيمان، عنده الطبيعة القديمة اللي بنحارب ونصارع فيها الحرب الروحية، وعنده الطبيعة الجديدة اللي هي في المسيح. فدائما هذا الصراع ما بين الطبيعة القديمة والجديدة، الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. هلا لما الإنسان المؤمن اللي عنده الطبيعتين قديمة وجديدة بيرتبط بشخص أو إنسانة غير مؤمنة عندها طبيعة واحدة فقط اللي هي القديمة، صح؟ مش قديمة، هي واحدة.
0: هي واحدة.
1: فبيكون طبيعتين فاسدة مقابل طبيعة واحدة جديدة. فإحنا بحربنا الروحية لما طبيعتين واحد بواحد بنعاني وبنصارع وبنتعب. فالتخيل لما بصير اثنين ضد واحد، فدائما الطرف غير المؤمن بصراحة هو اللي بينجر.
0: هو بينجر ورا الطرف الغير مؤمن.
1: بالضبط، الطرف المؤمن بينجر ورا الطرف الغير المؤمن، وبتصير مشاكل في البيت.
0: لأنه دائما أسهل الخطية وحياة بعد عن الرب كتير أسهل من حياة حد الرب، يعني بكل
1: قداسة والملأ
0: وإبليس بيسهل الدنيا وبيعمل الدنيا رنانة وجذابة وبيعمل مشاكل بالبيت، وبالآخر بيضطر المؤمن يا عمي خلص خليني أمشي وراها أو وراه وارتاح وريح بالي. للأسف يعني
1: صح. فرجوعا حكينا أنه أي شيء في الإرادة الخاصة خارج إطار أو دائرة الإرادة الاختبارية هو ليس من الله.
0: صح.
1: أي شيء برا القداسة ما رح أسأل.
0: صح.
1: أي شيء برا الارتباط مثلا ما رح أسأل إذا مش من عند الرب. مثلا أنا في عندي صديق كان في عنده شغلانتين عرضت عليه، واحدة من الأشغال أنه ما بيداوم يوم الأحد، والشغلة الثانية أنه لازم يروح للشغل يوم الأحد، مع العلم أنه الشغلانة اللي لازم يداوم فيها يوم الأحد كانت تدفع له أكثر. يعني بس هو قرر أنه يروح مع اللي يقدر فيها يجي على الكنيسة، لأنه وصية غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة، عبرانيين 10:25. وفي عندي صديق كمان أخت مريانة معانا بالكنيسة، حضر مرة كان عندنا نهضة والرب كلمه أنه خلال النهضة كان بيجي بين أحد وأحد، ومرات أحد بالشهر بطبيعة شغله، فالرب كلمه أنه لا لازم أنت تكون كل أحد موجود. فبعد النهضة جاني عنده 4 أطفال، قال لي قسيس أنا بكرة راح أخلي الاستقالة تبعي. فأنا قلت له ليش؟
0: يعني قدم استقالته.
1: يقدم استقالته. فقلت له ليش؟ قال أنا الرب كلمني أنه لازم أكون موجود كل أحد بالكنيسة، أنا خادم بالكنيسة. قلت له وشغلك وعندك 4 أطفال، أنتوا يعني 6 family of 6. قال لي الرب أولا.
0: واو.
1: فراح يوم الاثنين، فرجعت أنا على البيت بصراحة كنت نوعا ما يعني قلق. فبحكي مع جاني زوجتي قلت لها راح يسوي كذا وهم عائلة من 6، وقالت لي بنصلي له بالإيمان. فصلينا، راح للشغل يوم الاثنين حكى مع المدير تبعه، فالمدير قال له أوكي راح أنا أوقع لك أمضي لك

0: أنه أنت يعني تستقيل. قال بس لازم نطلعها على الجنرال مانجر الجي أم. فودوها على الجنرال مانجر المدير الأكبر واحد التنفيذي. فسأل المدير تبعه السوبرفايزر قال له هذا الموظف كويس؟ قال له بصراحة كويس جدا. قال له طب ليش بيستقيل يعني؟ قال بصراحة هذا يريد يروح على الكنيسة وإحنا ما فينا نودي، لازم يكون موجود نهار الأحد. قال له طيب ممكن تنقلوا الديبارتمنت قسم ثاني يكون يداوم، يعني ما بيداوم يوم الأحد. ففتشوا على الكمبيوتر قال في ديبارتمنت ثانية بتعطل نهار الأحد بس ما في المنصب تبعه، في منصب أعلى.
1: واو.
0: يا فقال طيب هو كويس وكفو؟ قال له آه. قال له طب انده عليه. فندهوا عليه قال له شوف احنا رفضنا استقالتك بس حنوديك الديبارتمنت ثاني ما راح تداوم يوم الأحد بس راح تكون بمنصب أعلى وبطبيعة الحال راح يندفع لك فلوس أكثر.
1: شوف أكرام الرب.
0: بشوف أكرام
1: هاي خطة الرب الأفضل اللي إجت يعطينا أفضل
0: فهم. ليش؟ لأنه ما كان بده يكسر وصية غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة. هاي القصة عمرها سنتين ثلاثة ومن يومها هو كل يوم أحد بالكنيسة وبيخدم وبراتب أفضل وبوزيشن التايتل اللي ماخذه أحسن. فكل شيء بإرادة الله الخاصة لحياتي هو خارج القداسة وتجديد الذهن وتشكيل المؤمن والملء بالروح القدس، هذا ليس من الله. يعني مش لازم أسأل أرتبط بهذا الشخص أو أشتغل هاي الشغلانة، أو لازم أعرف أنه بتكون ضمن دائرة الإرادة الاختبارية لحياتي. فالمبدأ الأول حكينا أنه إرادة الله معلنة في كلمة الله، بيكون عندي علاقة حميمية مع الله. المبدأ الثاني لازم إرادة الله الخاصة تكون ضمن دائرة الإرادة الاختبارية لحياتي. المبدأ الثالث حقيقة مهم جدا اللي هو إرادة الله تتحقق فقط بتجاوب الإنسان مع إرادة الله. فإرادة الرب تتحقق لما أنا فقط أتجاوب معها. رح أعطيك مثل من الكتاب المقدس والأحبة اللي بيشاهدونا، بصراحة أول مرة فكرت فيه يعني هيك انصدمت بإنجيل. أحب أقرأ الآية متى 23-37، إنجيل متى أصحاح 23 وعدد 37. يمكن نعرف القصة كلنا لما يسوع في الأحد السعف في البالم ساندي. يا أورشليم، هذا كلام يسوع، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت، مين اللي بيريد؟ يسوع. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريده. فالمسيح يريد شيء والناس تريد شيء، هو بيريد يجمعهم مثل ما الدجاجة بتجمع فراخها، هم لم يريدوا. هلا مين مشيئته، مين إرادته صارت بالأخير؟ الناس. صح؟ يعني إحنا ممكن نتفاجأ، لا، إرادة الله اللي هي بتصير بالأخير. إذا إرادتي ما بتتماشى مع إرادة الله، إرادتي اللي راح تمشي، الله ما راح يفرض علي. فهو أراد يجمعهم مثل الدجاجة تجمع أفراخها، هم لم يريدوا، فهو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فلازم أنا إرادتي تكون تتماشى مع إرادة الله. مثلا يسوع قال يا أبتاه إن أردت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك أنت. فهو طبعا يعني شيء صعب الصليب، بس بالأخير يسوع نفسه أخضع إرادته إلى إرادة الله الآب.
1: طب أسيس أشرف، اللي عم تقوله حضرتك كلام شوي بخوف، خاصة الناس. إذا أنا ما عندي ثقة بقراراتي، أنا صح بدي أثق بالرب وكل شيء، بس أنا ما عندي ثقة بقراراتي والرب. يعني كنا عم نقول بأول حلقة أنه كيف هو صحح مسار يعقوب، لا يعقوب دفع ثمن قراراته الخاطئة وأنه طلع عن إرادة الله، ولكن الرب رجع سلع بيقول لك بيمينك ترد نفسي تهديني. يعني الرب بيرجعنا. طب مش الرب بيرجعني إذا أنا بعمل بخد يعني بشتغل بعكس إرادته، مثل ما حضرتك عم تقول أنه أورشليم أو الناس اختاروا بعكس إرادة الله، مش الرب محبته لازم يصوب ولا لا ولا كيف؟
0: شوفي الله،
1: أنا عم بقول بس لأنه أكيد الناس هيك عم بيفكروا. يعني الواحد بيفكر
0: لما بنحكي على إرادة، شكرا لأن سؤال جيد جدا، لما بنحكي على إرادة الرب ممكن يرد نفسي يهديني صح إلى سبل البر. مرات هاي الرحلة بتسوي لنا بندفع

0: ثمنها. يعني يعقوب مثلا دفع الثمن صح؟ قراراته وإرادته ومشيئته الخاصة هو الخاطئة اللي بعيدة عن مشيئة وإرادة الله. فأنا دائما بحكي يعني حتى بحكي لأولادي، عندي أولاد اثنين في سن المراهقة، فبقول له حبيبي لما تحس أنه أنت في القطار الخطأ رايح باتجاه معين بإرادة خاطئة، إذا أنت بالقطار الخطأ انزل بأول محطة صح؟ لأنه إذا استنيت بعد محطتين وثلاثة وأربعة
1: بعد أكثر وأكثر
0: ونزلت راح تدفع الثمن أكثر. عارفة لما مرات نكون ساكنين بالسيارة وبعدين بنتجه بالاتجاه الخاطئ، فالجي بي اس بيسوينا ريكالكوليشن، إعادة حسابات. إحنا بالرجال يعني طبعا العام مثلا بحكي لك عن نفسي مثلا، أنا لما تزوجت دائما تقول لي حط جي بي اس، بقول لا أنا بعرف الطريق. يعني مرات بتكون بعد فترة بكتشف إنه
1: هي مع
0: ضايع أنا، فبنحطه بيسوي ريكالكوليشن صح؟ إعادة حسابات
1: صح.
0: بس طبعا لا شك أنا ضيعت وقت وأنا ضيعت جهد لما اتجهت في فالله بمحبته بعنايته برحمته وبمعيته، خصوصا لما بنكون احنا اولاد بيصبر علينا وبيتأنى علينا، كان ممكن نسويها بالايزي واي بالدرجة الاساس لما بيكون عندنا هاي العلاقة الحميمية مع الله. فانا بيكون انا بعرف فكر الله، انا فاهم شخصية الله، انا ممتلئ بروح الله، عايش بذهن مجدد نامي ومثمر، فأنا سهل جدا أنه أكون أسير بالاتجاه الصح.
1: وحتى لو أخذت قرار غلط لأنه ببساطة قلب مش قصدي أخذ قرار غلط، الرب بيرجع.
0: يعني إلهنا هو إله الاسترداد. مرة سويت هيك بحث بالكتاب المقدس اكتشفت الرب يتكلم 136 مرة عن الاسترداد الريستوريشن. فهو يرد نفسي صح إلى سبل البر. يعني أيوب مثلا الرب رد فلوسه، مواشي، عطاء أولاد، صحته كانت تعبانة، بس ما قيمة أنه بترجع للصحة والفلوس والأملاك، بس أنا نفسيتي من جوا مكسورة. فإلهنا يرد نفسي، هاي الريستوريشن يدخلني من جوا، بيسوي لي عملية شفاء من الداخل.
1: أمين.
0: فأنا صلاتي اليوم للأحبة اللي بيسمعونا، يا ريت أنه نفهم إرادة الله. كثير مرات بنوفر علينا جهد وطاقة ووقت لما بنكون بفكر الله وبإرادة الله من الأساس. والعفو أخت ماريانا، اللي أخذ يعني أيضا حاب أوجه رسالة لأخذ قرارات خاطئة، وأنا واحد من الناس يعني سويت قرارات خاطئة، شفت معية الله، فهي هو دائما إله الفرصة الثانية. فربنا ما في عنده أنت اختاريت، يعني أنت بنحكي مرات you break it you buy it، أنت كسرتها أنت بتشيل تدفع الثمن. لا، إلهنا دائما بيصبر علينا، بس ياريت من الفرصة الأولى. ولذلك احنا بنحاول نساعد الناس ونفوسنا انه نفهم إرادة ومشيئة الله بالدرجة الأساس.
1: امين امين. بتعرف انا ما بنسى، كنت مرة عم بحضر مؤتمر للشباب، وكان المتكلم فيه طيب الذكر الدكتور مجدي صموئيل، ودائما هذا السؤال اللي بيطرحوه الشباب، كيف بعرف إرادة الله لحياتي، وخاصة انه كلنا يعني كنا بسن انه مكتوبين على زواج. وكان جواب دائما الجواب يعني فعلا اللي لمع براسي، بيقول اذا انا بعيش للرب صح بابسط القرارات بكون عم طبق خطه الله. يعني بوصل للقرارات الكبيره وانا مش تعبانه، لانه اوريدي بالقرارات الصغيره صح. انا ماشي صح. يعني مثلا بعمل هيك ولا بعمل هيك، يعني بالاشياء البسيطه كتير كتير كتير فعلا، اذا بعمل الصح مثل ما بيعلم الكتاب المقدس بوصل للقرارات الكبيرة بعملها صح، لأنه أوريدي تعلمت أو تعلمت أعمل القرارات الصغيرة بالطريقة الصحيحة.
0: صح. لما بنطيع بالأمور الصغيرة إطاعتنا بالأمور الكبيرة بتكون أسهل.
1: صح.
0: لأنه إحنا متعودين أنه يعني it's a mindset وطريقة تفكير. بس لما ما بنطيع بالأمور الصغيرة صعب جدا أنه نطيع بالأمور الكبيرة. صح. يعني إحنا بالشيء الصغير ما خضعنا لقب، فكيف بالأمر الكبير؟
1: صح.

0: علاقة يومية.
1: أنا بعرف نحكينا على المبادئ، بحب نرجع إذا فيك تلخصهم أسيس هيك نحكينا على السريع، مبدأ واحد اثنين ثلاثة نقولهم. وكمان بدي أطلب منك رسالة هيك مباشرة لكل شاب وصبية عندهم قرار مفصلي قدامهم هلأ.
0: يس، المبادئ اللي حكينا عليها، أول شيء إرادة الله معلنة في كلمة الله، فأنا على قلبي بوجه رسالة كل شخص اليوم ما بيقضي وقت بعلاقة حميمية مع الله، في كلمة الله صعب جدا أنه تفهم فكر الله، فإرادة الله معلنة بكلمة الله. في ناس كثير لما أول ما بيصحى الصبح بيروح على السوشيال ميديا، بيروح على بيسوي مكالمات تليفونية، بيلحق على الشغل، يريد تأخذ وقت الصبح هيك خلوة شخصية، لو ربع ساعة، لو عشر دقائق، لو نص ساعة، تقعد مع الكلمة وفي محضر الله، وهاي العلاقة من الصلاة ومن قراءة الكلمة بتساعدنا أنه نفهم فكر الله وشخصية الله وإرادة الله المعلنة في كلمة الله. الأمر الثاني اللي حكينا عليه، المبدأ الثاني، أنه كل شيء بإرادتي الخاصة خارج دائرة الإرادة الاختبارية اللي هي القداسة والشكر وتجديد الذهن والملء بالروح القدس والثمر، كل شيء خارج فهو ليس من الله. يعني إرادتي الخاصة لازم تكون ضمن الإرادة الاختبارية، فأي شيء برا الإرادة الاختبارية هو ليس من الله. والأمر الثالث اللي حكيناه بشكل سريع جدا، أنه إرادة الله تتطلب تجاوب من عندي أنا. الله يريد شيء لكن أنا أيضا أريد شيء. يعني المسيح كان يريد أنه يجمع لكن الشعب ما كان يريدون يجتمعون، لكن المسيح في مكان ثاني قال لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فلو المسيح نفسه أخضع نفسه لله الآب، كم أنا اليوم محتاج أنه أخضع نفسي، أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيها. فرسالة لكل شاب، لكل شابة، لكل شخص اليوم بيشاهدنا، مرات بنتخيل إرادة الله يعني هي كأنما عقاب، أو كأنما يعني الله ملزم، أنا ملزم أنه أسوي. لا، إرادة الله لأنه الخير لحياتنا.
1: صح، إرادته خير لحياتنا.
0: يقول إرادة الله الصالحة فهي صالحة المرضية، فأنا بحس برضا وساتسفاكشن، والله بيكون راضي علي، وهي إرادة كاملة. فأوعى تتخيل إرادة الله أنه أنا لازم أعمل هاي الخدمة، أنا لازم أرتبط بشخص ما، أنا لازم أسافر أو ما بسافر. لا، هو للخير، لأنه هو ضابط كل الأشياء بكلمة قدرته، ولأنه هو عارف المستقبل، فهو شايف بالأساس يعني المخبر منذ القديم بما لم يحدث. فإرادة الله لما نخضع نفوسنا لإرادة الله بالحقيقة هي الخيرنا بالدرجة الأساس.
1: وهو فهمنا أكثر، فهم نفسيتي، جواتي، شخصيتي، شايف ظروفي هلأ ورح شايف ظروفي بعدين للمستقبل. قد ايه مهم عن جد، قبل ما ناخد بريك بس بدي اقول هالفكره، انه قد ايه مهم اوثق بمحبه الله وحكمه الله، وانه هو بده يعطينا الافضل. اذا ما بوثق بكون عم شكك بصلاحه، وهيدا خطيه.
0: صح،
1: لازم اوثق انه ارادته لحياتي اراده كامله، اراده رائعه، وبعتقد يعني هو مفرح قلبه انه حنوثق فيه وحياتنا بتمشي حلوة إذا بنمشي بإرادته. خلينا ناخذ بريك، بنقول له اللي تكون مشيئتك، وبنرجع بعد الترنيمة من كافي حديثنا.
0: آمين.

وعودة لمتابعة موضوعنا، كيف بعرف إرادة الله بحياتي؟ وكنا ترنيمة عجبتني كتير، روعة، أول مرة بسمعها لأخ سعيد رمضان، وواحدة بيقول واحدة من الكلمات أو السطور: أنا واثق أنك بتعمل بحياتي الصح. وكمان بيقول بتدي

0: كلام وراحة بالمخاطر قد ايه احيانا بناخد قرارات بس الرب بيملانا بروحه، سوري بروحه بيملانا سلام وراحة وبنحس. انا شخصيا مثلا كنت عم بمرق بظرف كتير خاص وكان لازم اخد قرار، وكنت عارفة انه هذا القرار بيتطابق مع خطة الله مع انه كتير بخوف، ولكن الرب عطاني سلام وراحة. قد ايه مهم سلام وراحة الرب بس ناخد قرارات صحيحة، وهل لازم امشي ورا مشاعري ولا فعلا الرب يعطي سلام وراحة وتتصرف صح؟
1: أخت ماريانا، هو السلام هو جزء من عمل الروح القدس اللي ساكن فينا. أنا دائما أقول يعني أحسن مكان الإنسان يكون فيه، مش يمكن حلو أنه أنا عايش بأمريكا أو بأستراليا أو بلبنان أو بأي مكان، بس أحسن مكان أنا أكون فيه كمؤمن أنه أكون في إرادة ومشيئة الله الصالحة. يعني أنا ممكن أكون في بلد ما، في وقت ما، في زمان ما الناس ما بتحسدني عليه، أو ظروف صعبة، أو في شغل ما، بس أأمن شيء أنه وأحسن مكان أكون فيه أكون في إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. أنا بعرف ناس يمكن ظروفه مش أحسن شيء، والواقع اللي عايش فيه مو أحسن شيء، لكن عنده سلام.
0: بتعرف كمان هذا من ثمر الروح، لأنه أنا لو عايش فعلا بطريقة بترضي الرب وعم باخد قراراتي بحسب إرادة الرب، الروح القدس بملاني ثمر روح، طبيعي أن يكون عندي سلام.
1: يعني لأنه أنا مسلم أنه الله إرادته صالحة ومرضية وكاملة، حكينا عليها، وأنا مسلم أنه هو عارف وشايف المستقبل. يعني أنا ممكن أخطط، أنا ممكن أتكهن، بس هو عارف وهو شايف. وقديش مثلا يعني قديش أنا بحب ابني مثلا، أولادي الأرضيين وأبوي الأرضي بيحبني، بس أكيد أبوي السماوي بيحبني أكثر طبعا. صح، فما ممكن نقارن. فهو بيعطينا سلام لأنه عارفين أنه إحنا في يد قوية وفي يد أمينة لما بنكون بحسب إرادته الصالحة والمرضية والكاملة، فبنحس بصلاح الله وبنحس برضا وساتسفاكشن، وبنحس أنه في شيء كامل الله، يعني طريق الله كامل بسفر المزامير. في خطة الله بيشتغل عليها لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فالله أعد لي أعمال صالحة وأعد لك أعمال صالحة، مثل ما حكيت أنا اللي لازم أسويه أنه أكتشف إرادته الصالحة وأسلك بالأعمال الصالحة.
0: أمين أمين. مثل ما قلت حضرتك أسيس إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، إرادة الله في إلها صفات أكيد وبس أوثق بالله وبصفاته بصفات إرادته بصير عندي سلام أكثر. خلينا نحكي شوي عن صفات إرادة الله.
1: آمين. هو إحنا بنحكي عن إرادة الله، فحتى نعرف شو هي إرادة الله لازم نعرف الخصائص أو الصفات أو الكاركترستكس بالإنجليزي، نحكي لصفات الله. أنا دائما بحب ألخصها بثلاث كلمات، أسميها فريدة وأسميها يونيك بمعنى فريدة، وسميها سديدة ورح نجي عليها، وسميها مديدة. هو درس لغة عربية،
0: فريدة سديدة مديدة،
1: حتى لا بننساها، فريدة سديدة مديدة. صفات إرادة الله، فريدة بمعنى أنه it is unique، يعني فريدة لكل شخص. فإرادة الله الخاصة إلي هي ليست بالضرورة إرادة الله الخاصة لألك أخت ماريانا. مثلا يعني إذا بنحب نعطي مثل، يعقوب ويوحنا ابنا زبدي، صح؟ هم من نفس الأب ومن نفس الأم، هم اثنينهم تلاميذ، هم اثنينهم كانوا صيادي سمك، هم المسيح دعاهم اثنينهم بيوم واحد، وهم اثنينهم عندهم نفس الـ DNA والصفات الوراثية. لكن بنشوف مثلا يعقوب اللي بيسميه الكتاب يعقوب الكبير، أو التاريخ بيسميه يعقوب الكبير، يعقوب مات بسفر أعمال الرسل أصحاح 12 تقريبا بداية الثلاثينات، بينما يوحنا عاش ما بعد 90 سنة. فالسؤال، طب يا رب ما هم حكينا كل أوجه التشابه وهم الأخوان الاثنين، طب ليش واحد يموت ب30 وواحد يموت ب90؟ إرادة الله لحياته، يا رب أنت مين استخدمت، يعقوب ولا يوحنا؟ أنا استخدمت الاثنين. طب يا رب مين اللي كمل العمل؟ هم الاثنين كملوا السعي والجهاد. طب يا رب هم الاثنين وين؟ هم اثنينهم في لستة أبطال الإيمان، صح؟ لكن إرادة الله واحد كان يروح شيخ وشبعان.

0: عن أيام مثل يوحنا، واحد راح بشبابه، ثم الاثنين جاهدوا الجهاد الحسن وأكملوا السعي وحفظوا الإيمان. مثلا عندنا مردخاي وأستر، هم الاثنين من نفس العائلة، الاثنين كوزنز بالأساس، بس بنشوف أستر كانت ملكة، مردخاي كان بواب. سارب أنت مين استخدمت، الملكة ولا البواب؟ استخدم الاثنين صح؟ يعني أستر كانت، يقول سفر أستر، الله اختارك لوقت مثل هذا
1: الوقت.
0: For such a time as this، لوقت مثل هذا. ومردخاي لعب دور كبير لخلاص شعب الله في القديم. فالله استخدم البواب والله استخدم الملكة. الله استخدم الشخص اللي عاش 30 سنة والله استخدم الشخص اللي عاش أكثر من 90 سنة. إذا بنروح مثلا على إبراهيم، إبراهيم كان بمفهومنا اليوم هو مليونير. إبراهيم
1: صح.
0: الكتاب المقدس يقول فقط الخدم اللي ولدوا في بيته فقط 318 خادم servant كان عنده، بينما بطرس ترك كل شيء، فقير يعني عاش فقير، قال لا ذهب ولا فضة عندنا صح، لما الرب استخدمه حتى يصنع المعجزة وشفى الأعرج، لا عندنا ذهب ولا عندنا فضة لكن باسم الرب يسوع. ففي عندنا واحد عاش فقير وفي عندنا واحد عاش مليونير. يا رب أنت استخدمت الفقير ولا المليونير؟ استخدمت الاثنين، البواب ولا الملكة؟ استخدمت الاثنين، العاش شيخ وشبعان أيام ولا الشاب اللي راح؟ استخدمت الاثنين. إرادة الله يونيك وفريدة لحياتنا. فما بنفع هاليوم أنا بقول طب ما أخت ماريانا الرب عم بيستخدمها مثلا وبقناة الكرمة وأنا لازم أكون نفس الشيء، أو الأخ الفلاني صوته حلو فأنا لازم أكون، يمكن مش إرادة الله الصالحة المرضية لحياتي. حتى ما أعرف إرادة الله أعرف أنه ما بتوقف على العمر أو البوزيشن أو التايتل المركز، ولا على الغنى ولا على الفلوس، ولا إرادة الله لحياتي يونيك لأنه أنا يونيك، لأنه أنا فريد بحياتي، مثل ما أنا عندي صفات وراثية DNA جسدي فريد من نوعه، إرادة الله الصالحة لحياتي هي يونيك لأنه أنا مخلوق على صورة الله، بس أنا يونيك جدا. فأول شيء بدي أعرفه نظرية التعميم، مرات إحنا لازم نشيلها، لازم نعرف أنه أنا إنسان فريد، إرادة الله لحياتي فريدة. فبنشوف مثلا إبراهيم الرب حكى له أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبائك إلى الأرض التي أنا أريك. فواحد قاعد settled مرتاح عمره 75 سنة، الرب يقول له أطلع. وبنشوف اللي الرب شفاه لجئون قال له أتبعك يا سيد أينما أمضي، قال له ترجع وتخبر أهل بيتك وعشيرتك وتخبر كم صنع بك الرب ورحمك. فواحد قاعد مرتاح عمره 75 سنة، الرب يقول له أطلع، إرادة الله لحياته واستخدمه. وواحد الرب قال له لا بتروح العشر مدن، وراح وبشر وجاب العشر مدن إلى الرب. فإرادة الله فريدة لحياة كل واحد من عندنا، لكنه أيضا إرادة الله سديدة. سديدة يعني محكومة، يعني مضبوطة جدا.
1: سري بدي رجعك لفكرة السديدة. هل الرب ميز، انت عم تقول انه في ناس مثلا بيخدموا هيك وناس عندهم هالموهبة هيك، ما بدي اقول انه الرب ميز، بس هو الرب وقت عطى العبيد وزنات عطى كل واحد شيء معين، وانا بدي اقبل احيان انه ارادة الرب لحياتي هيك، مش غير مثلا من غيري او اشتهي وزنات غيري، بالعكس كون امين على اللي عطاني الرب واسلك بهالارادة اللي الرب اصلا عين ليها. صح؟
0: صحيح،
1: يعني
0: 100%.
1: سوري لفت لي نظري انه فكره المواهب المختلفه والوزنات المختلفه، وانه تتمم اراده الرب لازم يكون وكيله صالحه على شو الرب اعطاني.
0: يس،
1: والرب بيعطيني اكثر.
0: يا امين. كن امينا في القليل فساقيمك على الكثير. لما انا بكون امين على الشيء القليل اللي عندي، الرب راح يقيمني على الشيء الكثير. اللي حكيتيه اخت ماريانا قبل الترنيمه اللي سمعناها، انه انا لما بطيع بالامور الصغيره راح أعرف أطيع بالأمور الكبيرة. فهي فريدة لحتى ما بنقارن، لحتى ما بشوف نفسي أحسن من الآخر، ولا بشوف نفسي
1: ولا بغير من اللي عنده أكثر
0: من الآخر. لا أنا بعرف، أنا يعني في مثلا في أم

0: لأظن أم جون ويسلي أظن، كان عنده مش عارف 17 أو 16، كان كل اللي سوته أنه ربت أولادها في مخافة الله وطلعوا كلهم خدام للرب. يعني برأيي هذا كانت أعظم خدمة
1: رهيب.
0: لما طلعت جيل، واحد منهم جون ويسلي. فإرادة الله بجوز مش لازم أنا أكون على المنبر، مش لازم أكون أنا مفوه مثلا أو كاريزما، أنا ممكن أربي أولادي في مخافة الله. هاي كانت خطة الله لحياته.
1: صح.
0: وممكن في ناس ثانيين رب استخدمهم بمواقع ثانية، بس إرادة الله فريدة لكل شخص، لكنه أيضا سديدة، سديدة مثل ما حكينا أنه مضبوطة، أنه إرادة الله محكمة لحياتنا. لما بنقول بفيليبي أصحاح الأول، لما اللي ابتدى عمل صالح فينا قادر أن يكمل إلى يوم يسوع المسيح. فإرادة الله لحياتي هي طول العمر. فإذا رب أخرجني من أرض حاران مثلا مثل إبراهيم، بنشوف تعاملات الله مع إبراهيم طول الوقت. صح؟
1: صح.
0: لما الرب كان إرادته أنه يمسح داود ملك، كان الرب مع داود طول الوقت. بينما بنشوف مثلا شاول كانت إرادة الشعب أنه يكون هو ملك، مش إرادة الله. وكانت إرادته هو أيضا. فبنشوف كمية سميها العبثية مثلا.
1: صح.
0: أو والأخطاء،
1: الأخطاء اللي عملها
0: البشرية صبر. وبالأخير نشوف النتائج الصعبة.
1: صعبة.
0: فلما بمشي بإرادة الله، معية الله بتكون سديدة، اللي ابتدى عمل صالح قادر أن يكمل إلى يوم يسوع المسيح. شوف مثلا موسى في حياته كانت 40 سنة في القصر، كان تهذب بكل حكمة المصريين، 40 سنة إعداد في برية مديان، بعدين بنشوف 40 سنة من الاستخدام. فإرادة الله كفت الرحلة معه طول الرحلة. فأنا لما بعرف بكون أمين بالقليل وبقبل إرادة الله الفريدة من نوعها لحياتي، الله راح يكمل معاي المشوار. بنشوفها بيوسف مثلا، 17 سنة في بيت أبوه، 17 سنة تقريبا ما بين السجن وما بين بيت فوطيفار، بعدين نشوف 80 سنة الرب استخدم يوسف. فالرب كان معاه في السجن وفي بيت فوطيفار، وكان معاه في بيت أبوه، وكان معاه بالثمانين سنة اللي الرب استخدمه في قصر فرعون. فإرادة الله فريدة، لكن إرادة الله أيضا كاملة وسديدة، فهي محكومة وهي معانا طول الوقت. وأيضا إرادة الله دائما مديدة، حكينا بتكمل معانا، لكن بنحكي أنه عارفة مرات إحنا بنتخيل الموضوع مثلا يا نصيب أنت وحظك، أنت وقسمتك مثلا بنحكي، أو صدفة. الله ما في عنده صدفة. أنا راح أرجع مرة ثانية أو ثالثة على نفس الترنيمة، خطة عظيمة مرتبها لي، رحلة عمر أنت رسمها لي. فالله هو اللي بيرسم. فرجائي في المسيح اليوم، عيش إرادة الله لحياتك. والله يحترم إرادتنا الشخصية بالمناسبة، بس لما بنعيش إرادة الله هي بنشوف الرضا وبنشوف الصلاح الله وبنشوف كمال الله على حياتنا. فهي فريدة، هي سديدة، صح، محكمة ومضبوطة، وهي مديدة لأن بتمد معانا طول فترة حياتنا.
1: أمين أمين. روعة. سديدة ومديدة، أول واحدة فريدة وسديدة ومديدة.
0: كتير
1: شكرا أسيس أشرف. أنا بعرف سألتك السؤال كيف أعرف خطة الله لحياتي أنا الشخصية، وحضرتك عطيتنا مبادئ، بس كنت عم تقلي أنه في تفاصيل أكتر بدك تعطينا إياها، نصايح ضمن هذه المبادئ.
0: كيف أكتشف إرادة الله لحياتي؟ أنا بس حابب أحكي شغلة، إحنا دائما بنحب نكتشف إرادة الله، لكن مرات لما نكتشف إرادة الله ليس بالضرورة أن نعيش إرادة الله. صح؟ يعني كل واحد فينا يحب يكتشف إرادة الله، بس لما نكتشفها مرات يعني هاي صعبة جدا، أو هاي ما بتصرف لي، أو هاي مش اللي أنا تخيلتها لحياتي. لا، أنا حابب أحكي للناس أنه اكتشفها بس عيش هاي الإرادة. يمكن هلا مش شايف الصلاح والكمال والرضا، بس بعدين حتشوف صلاح وكمال ورضا الله على حياتنا لما بنعيش الإرادة. أنا دائما بحكي 3 أشياء.

0: شيعة كمال كمان للناس اللي عندي بالكنيسة والناس اللي حوالينا ولنفسي أول واحد. كيف أعرف إرادة الله؟ كيف أختبرها؟ بحكي انظر إلى فوق وانظر إلى الداخل وانظر حواليك. انظر إلى فوق وانظر إلى داخلي وانظر حوالي. انظر إلى فوق بمعنى أنه انظر إلى كلمة الله، صح؟
1: صح.
0: يقول يعقوب 3 الحكمة كلمة الله النازلة من فوق، فأنظر إلى كلمة الله مثل ما حكينا بالأول أن إرادة الله معلنة في كلمة الله. ما في هاليوم أنظر إلى جمال الله، أكون بعلاقة شخصية مع الله. فهذا العلاقة العمودية بصراحة لما بتستقيم، عارف الصليب أخت مريانة، إذا العلاقة العمودية الفيرتيكال بعلاقتي مع الله، إذا استقامت العلاقة الأفقية الهوريزونتال راح تستقيم علاقتي مع الناس. بس بالدرجة الأساس محتاج أنه أنظر إلى الله، أنظر إلى كلمة الله. ليش؟ لأنه مثل ما حكينا في عندنا مبادئ من كلمة الله. يعني مثلا حكينا على موضوع الزواج، أي خلطة للنور والظلمة، للمسيح وبعل زبوب، صح؟ فما فينا خلطة. في مثلا كورنثوس بيحكي كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء تبني. فكلمة الله تعلن لنا مبادئ بحياتنا هاليوم. مثلا فيليبي يقول كل ما هو جليل، كل ما هو طاهر، كل ما هو صيته حسن، كل ما هو مسر، ففي هذا افتكروا واعملوا. فأول شيء حتى اكتشف إرادة الله أنظر إلى فوق. الأمر الثاني محتاج أنه أنظر إلى الداخل، وهي أيضا مهمة جدا، ويمكن اللي تفضلتي به أنه الروح القدس اللي موجود بداخلي هذا هو السلام اللي يعطيني يا الروح القدس. فحكينا واحدة من إرادة الله الاختبارية أنه أمتلأ بروح الله، ومن ثمار روح الله السلام، صح؟ فأنا كثير مرات يعني بحكي عن نفسي حقيقة بيكون موقف معين قد يبدو جيد، يعني القراءة الأولية والمنطقية واللوجيك وحسابات الربح والخسارة قد تبدو أنه يعني go forward، ادخل بالموضوع، بس بيكون ما في عندي سلام بالموضوع كثير مرات. ليش؟ لأنه الروح القدس اللي بداخلي مش مرتاح لهذا الموضوع. فأنظر إلى الداخل، أنظر إلى الروح القدس اللي موجود بداخلي، هل عندي سلام من هذا الموضوع؟ أنا كمان محتاج أركز أنه هذا السلام مش سلام نفسي لكن
1: أو عاطفي مشاعر
0: أو عاطفي فأنا بحب وحدة فعندي سلام، لا مش هذا. هذا سلام الروح القدس اللي يفك كل عقل، اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. فأنظر إلى الداخل إلى الروح القدس اللي بيعطيني السلام، اللي بيعطيني الإرشاد، قال أرشدك وأنصحك الطريق التي تسلكها عيني عليك. فكأنما سلام الله هو خارطة الطريق لحياتنا هاليوم بالطريق، يعني أرشدك وأنصحك وإنت ماشي أنا عيني عليك. يعني مش بس مرات تسأل واحد بالطريق يقول لك خذ أول يمين مش عارف ثاني شمال والله معاك، لا هو بيمشي معانا وإنت ماشي بإرادتي الصالحة المرضية الكاملة أنا عيني عليك. فالروح القدس يعطينا سلام، الروح القدس اللي جوانا يعطينا الإرشاد. الروح القدس يستخدم مبدأ مهم جدا، هو مبدأ الأبواب المغلقة والأبواب المفتوحة. يعني إذا بروح لسفر أعمال الرسل أصحاح 16 نقرأ أنه بولس كان يريد يروح في مكان ما في آسيا، يقول فمنعهم الروح. يا ريت نجيب أعمال الرسل 16:6 أصحاح 16 وعدد 6، فبنشوف الروح القدس هذا اللي موجود جوانا يقول وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. مع العلم أنه بتوعظ بالكلمة وبتبشر آسيا اللي هي تركيا هاليوم شيء كويس، بس منعهم الروح القدس. إذا بروح العدد اللي بعديه عدد 7 يقول فلما وأتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح. فهذا شخص مقاد بروح الله، صح؟ مش مقاد بالمشاعر مثل ما تفضلتي أنه هروح أبشر وهروح إلى آسيا وأروح إلى ميسية لا، لم يدعهم الروح القدس ومنعهم الروح القدس.

0: روح القدس اللي جوايا مرات ما بيعطيني سلام، أو مرات يعطيني سلام، مرات بيفتح أبواب ومرات بيغلق أبواب مثل أعمال 16، وكثير مرات ودائما هو بيعطيني الإرشاد. فانتبه إلى أنظر إلى فوق إلى كلمة الله اللي هي خارطة الطريق، أنظر إلى الروح القدس اللي موجود جواتي اللي بيعطيني الإرشاد والسلام وبيفتح وبيغلق الأبواب، لكن أيضا أنظر إلى الناس اللي موجودين حوالي. بسفر الأمثال يقول بكثرة المشيرين تقوم المشورة.
1: كنت بدي أسألك أنا عن المشورة.
0: فبكثرة المشيرين تقوم المشورة، ففي ناس القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم، ففي ناس مشهود لهم اللي بيعطوني المشورة. صح، يعني ابن سليمان إذا بنعرف القصة، لما راح أخذ مشورة الشيوخ الحكماء وراح أخذ مشورة الأصدقاء والشباب لما حكم المملكة، مشي بمشورة أصدقاء الشباب. صح؟ ومن يومها انقسمت المملكة إلى مملكة شمالية ومملكة جنوبية، فلازم نأخذ مشورة لكن نعرف مين بنأخذ المشورة.
1: صح.
0: القديسون الذين في الأرض والأفاضل، ممكن يكون يعني الكونسلر أو المنتر اللي بحياتنا شخص مشهود له بالإيمان، شخص متقدم في الإيمان، أب روحي مثلا أو أم روحية للأخوات، ممكن مرات يكون راعي الكنيسة، ممكن مكان يكون الزوج والزوجة بيعطوا مشورة لما يكونون بمرحلة بالإيمان بيساعدون أنه أنا بأخذ القرارات. فمهم جدا أيضا حقيقة أنه أخذ مشورة الناس الحوالي، لأنه بكثرة المشيرين تقوم المشورة. فأنظر إلى فوق وأنظر إلى كلمة الله الحكمة النازلة من فوق، أنظر إلى الداخل إلى الروح القدس الساكن فيه، أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم، وأنظر حوالي إلى ناس مشهود لهم في الإيمان بيساعدوني أعرف وأختبر وأعيش مشيئة الله في حياتي.
1: أسيس أشرف، بما أنك حكيت عن كثرة المشيرين، بدي دوي على مشكلة عنا إياها هالأيام، أنه في مشيرين أو professional counselors بنروح لعندهم بندفع لهم مصاري، مثلا marriage counselors أو يعني مشيرين للزواج، مشيرين للعلاقات الخاصة، مشيرين من عدة أنواع، يعني counselors بنشوفهم بس مش مؤمنين وبيشجعوا على خارج الإيمان، وخاصة إذا كانوا شباب صغار بيقولوا لنا مثلا نحن الاكبر شوي انه انتم اولد فاشند، يعني البايبل از الكتاب المقدس موديل قديم، انتم موديل قديم. فبيروح عند المشيرين المودرن الاكاديميين، يعني بيكون شخص درسين اصلا مشوره كونسلرز. بنقدر نحذر من المشيرين اللي مش حسب قلب الرب، المشيرين العالميين.
0: صح.
1: شو رايك انت بالموضوع؟
0: يعني أنا قبل فترة سويت هيك بحث لنفسي عن الكتاب المقدس، لما حكيتي أنه مرات المشيرين بيحكي لك أنه هذا old fashion ودقة قديمة، اكتشفت أنه بالعالم اليوم في 170 مليون كتاب حول العالم اليوم، وبحسب منظمة اليونسكو كل سنة بيطلع 2.2 مليون كتاب
1: كمان،
0: ما بين الكتاب المقروء يعني والمطبوع الورقي، ما بين الديجيتال والأونلاين، ما بين كل هالوسائل والبي دي اف وإلى آخره. عبر التاريخ الكتاب المقدس هو الكتاب الأكثر مبيعا وتوزيعا حول العالم وعبر التاريخ والعصور. ف 170 مليون كتاب، يبقى الكتاب المقدس هو الكتاب رقم واحد الأكثر قراءة ومبيعا وتوزيعا. كتاب مثل هذا انا بضع ثقتي فيه. صح. أمين. لانه كلام الله،
1: ومش مش مش بس لانه الناس عم برهنت او لانه اكثر مبيعا، بس لانه مثل ما حضرتك كنت عم تقول انه اللي بيصير حسب الكتاب المقدس، لو انا بصير وبعيش حسب الكتاب المقدس بفهم اراده الله، يعني بشوف النتيجه عن جد بركه.
0: يعني 40 كاتب اللي كتب الكتاب المقدس بثلاث قارات ب 1400 إلى 1500 سنة، لكن الكتاب هو واحد يعني بمضمونه، لأنه الكاتب الحقيقي هو روح القدس.

0: صح. اللي بيعطينا سلام، اللي بيرشدنا، اللي بينصحنا. فأنا لا شك أنه أضع ثقتي بكلام الله، أضع ثقتي بكتاب الله. أنا ممكن أخذ مشورة بالمناسبة، أنا مش ضد المشورة، بس دائما في عندنا مبدأ اللي هو قارنين الروحيات بالروحيات. هل هو هذا بحسب كلام الله؟ هل هو بالأساس كلام روحي؟ يعني أنا ممكن أخذ مشورة، أنا مش ضد العلم، مش
1: بس أنا بدي لك شغلة أسيس أشرف. أنا مثلا بعرف كابل عم بيروحوا عند كونسلر.

0: شجعني طلقوا، بيقول لهم انتوا مش كومباتبل، انتوا مش متفقين. راحوا عند القسيس قال لهم كيف يعني، كيف يعني بدنا نطلق؟ يعني الامر مرفوض. انه هذا عهد انتوا عملتوه. فانا بدي اقول انه كثير لازم ننتبه. مثلا هلا حتى الكونسلرز مثلا بتربيه الاطفال بيقول لك السوفت بيرنتينج، لا وحبيبي وعيوني وبيطلعوا مثل ولد عالي. لا، لازم نربي. الكتاب بيقول ربي ووبخ وعلم. واحيانا لو اضطريت بالعصا، مش عم بقول انا مش عم شجع حدا يضرب اولاده اكيد، بس عم بقول انه احيانا المشيرين اللي من خارج الكتاب ما بيعلموا صح. وهذا الموضوع اللي عم ننبه منه.
1: صح. ولذلك اظن في مشيرين مسيحيين بالمناسبه
0: يس طبعا
1: ممكن يساعدونا جدا. فانا يعني انا بحب اوجه كمان للناس اللي بيجتازوا بازمات في حياتهم، في يعني هذا اللي بيحكي عليه الكتاب المقدس، في مشيرين مسيحيين هاليوم ممكن يساعدونا بمبادئ من الكتاب المقدس موجودة. لذلك نحكي القديسون الذين في الأرض والأفاضل، المشيرين اللي بحسب قلب الله وبحسب فكر الله وبحسب كلمة الله. فأنا مش مضطر أروح لمشير عالمي اللي بيحكي لي أنه هذا الكتاب يعني قضى الدهر عليه. لا، أنا ممكن أروح في مشيرين مسيحيين بصراحة ومؤمنين. أنا واحد من الناس مثلا أولادي لما كانوا بأول المراهقة، أنا ربيت بالميدل إيست، فالمراهقة تبعي كانت
0: مختلفة
1: بالمختلفة جدا. يعني الوقت كان مختلف وما كان فيه سوشيال ميديا وما والزمان كان مختلف. فطبعا يعني المكان والزمان زائدا الميديا دخلت على الموضوع. فكنت أقرأ مثلا في كثير يعني مشيرين مسيحيين ساعدوني أنا حتى أفهم سن أولادي من الكلتشر الأمريكي اللي هم عايشين فيه. فاكتشفت أنه في كثيرين بصراحة. وبعد شوية لما كبروا أولادي صرت أعطيهم كتب، هم الاثنين بيحبوا يقرأوا، صاروا هم يقرأوا. نشكر الرب عليهم، اثنينهم بيحبون الرب وناجحين بحياتهم. فمش مضطرين نطلع لمشيرين من برا. فهذا العلاقة الأفقية اللي بنحكي عليها، لا، في ناس مشهود لهم من داخل الإيمان المسيحي. بس دائما بتبتدي بالأساس بالعلاقة العمودية، كلمة الله، وبعدين بالروح القدس داخلي، بعدين الناس اللي حوالي. فأنا أظن لما أنا بفهم كلمة الله، هاي العلاقة العمودية، صح، أنظر إلى فوق، ولما انعكاس كلمة الله على حياتي صرت أشوف نفسي بعيون الرب بشكل أفضل. ما أظن رح ألجأ إلى مشيرين غير مؤمنين أو غير مسيحيين أو قد لا يؤمنوا أساساً بوجود الله.
0: صح.
1: فلما هاي العلاقة العمودية والداخلية بتستقيم، لا شك لما أنظر إلى الخارج راح أكون ناس مشهود لهم من جوا دائرة الإيمان.
0: أمين أمين. روعة أسيس أشرف. طيب أنا بدي أسب الآخر، بس بدي أقول لك بعدين 4 دقائق، فبدي أطلب منك أنك توجه رسالة أو تلخيص للحلقة شو حكينا اليوم، أو مثلا رسالة موجهة لكل شخص عنده مثلا هلا قرار مفصلي، او مثل ما حب يحط روح الرب على قلبك انه تعطينا الرساله موجهه.
1: امين. انا بحب ارجع الى النصوص اللي قريناها بالاول، للثلاث اعداد اللي قريناها بالاول، اللي حكينا برومية اللي بتتذكرون، حكينا لتختبروا اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. فحكينا قبلها محتاجين ذهن مجدد، محتاجين نقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية، وبعدين محتاجين أنه نختلف عن العالم فلا نشاكل هذا العالم. فبرومية يعطينا الشروط، بكولوسي يعطينا النتائج والسلوكيات. فيقول أنه أنتوا تكونون مثمرين في كل عمل صالح. يعني رومية بتعطينا الشروط، كولوسي بيقول أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. فرومية بتعطينا الشروط، معرفة إرادة الله. كولوسي بتعطينا النتائج اللي تتحول إلى السلوكيات في حياتنا، لتسلكوا كما يحق للرب في كل فهم ورضا ومثمرين في كل عمل روحي. وبنشوف أيضا أفسس بتحكينا عن الأهمية أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي. فأنا إذا بنلخص الحلقة، أنا محتاج أعرف أنه الله يريدني أن أمتلئ من معرفة مشيئتي، مش نص ونص، صح؟ لكن أكون

0: مليان من معرفة مشيئته، ولازم أخضع نفسي لهذه الشروط، وليس يعني أنا ما بعيش بحسب الكلمة والقداسة وتجديد الذهن والملء بروح القدس وبعدين بحكي أنا ليش ما بمتلئ. ففي عندنا شروط وفي عندنا ملء بحسب أفسس، وفي عندنا نتائج اللي هي تتحول إلى سلوكيات في حياتنا. فأنا حابب أوجه للأحبة اللي بيشاهدونا اليوم، الله يريدك أن تمتلئ من معرفة مشيئته، الله يريدك أنه تتغير، أنه تتقدس، أنه تتشكل، أنه تمتلئ بروح القدس، وبالنتيجة لما نخضع ذاتنا في نتائج، في ثمر وفي نمو وفي نضج وفي فهم روحي بحياتنا. احنا مرات نفتش عن السلوكيات من غير تغييرات، صح؟ فما ممكن ناخذ سلوكيات صحيحة إذا ما فيكم تغيير، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فلما أعرف أنه الله يريدني أمتلأ من معرفته، والله أعطاني المفاتيح اليوم بيدي، فليش ما أخضع ذاتي اليوم؟ دعوة لكل شخص، لكل أخ وأخت اليوم بيشاهدنا، أخضع نفسك لإرادة الله الصالحة المرضية الكاملة في حياتك، فتختبر صلاح الله وكمال الله ورضى الله على حياتك. أنا بكون راضي عن نفسي، والله بالدرجة الأساس بيكون راضي علي، فسلوكياتي تتغير، فالناس من حوالي تشوف في يسوع فبتعرف أنه ليست إرادتي بل إرادة أبي الذي في السماوات.
1: أمين أمين. شكرا لك أسيس أشرف على الكلام الرب اللي سمعناه من خلالك اليوم، رب يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر، وشكرا على وقتك.
0: آمين.
1: وعزيزنا المشاهدين شكرا لمتابعتكم، ونراكم بحلقات جاية من الكرمة مباشر، وإلى اللقاء.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صبقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي نقدم فيه دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج، اليوم سوف نكمل أصحاح 12 ثم أصحاح 13. تكلمنا في الحلقة الماضية عن خروف الفصح، وعرفنا أنه إنما يرمز إلى شخص المسيح الفصح العظيم الذي مات على الصليب، وكان هو الذبح العظيم الخالي من العيوب، وكانت كفارته كاملة أيضا. واليوم سوف نتكلم عن خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، كيف ومتى خرجوا، وماذا بعد الخروج، ماذا فيما يخص الأبكار، هل سوف يعيشون لأنفسهم أم للذي افتداهم واشتراهم؟

0: دعوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن ذبح خروف الفصح وعن الأكل من خروف الفصح، واسمح لي النهاردة نقرأ بعض الأعداد المرتبطة بالخروج، ميعاد الخروج وطريقة الخروج.
1: طب.
0: في أصحاح 12 بدءا من عدد 31: فدعا موسى وهارون ليلا وقال، يقصد فرعون، فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا وباركوني أيضا. وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض، لأنهم قالوا جميعنا أموات. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر، ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين. تعليق على هذه الكلمات.
1: عاش الشعب لمدة عشرات السنين، ربما مئات السنين، يخدم بلا مقابل، والله مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يعني محدش يظلم حد إلا والله هيعرف يرجع للمظلوم حقه. عشان كده حلو إن الواحد يقبل الظلم، لكن الله لا يقبل بهذا الظلم. عشان كده احنا بنقرأ عن هذا الفكر في أربع أماكن في الكتاب المقدس. بداية في تكوين 15، كلام الرب لإبراهيم، ثم في خروج 3 وخروج 11، وهنا للمرة الرابعة في خروج 12 التنفيذ. جاءت الأوامر العليا بسرعة التحرك. لماذا؟ من الرعب الذي وقع على المصريين. قالوا إننا جميعا
0: أموات.
1: ما كانش في بيت في ذلك اليوم ما فيهوش ميت، شيء مرعب، احنا ما شفناش حاجة زي كده. يعني دايما بيبقى في بيت في ميت والناس بتروح تعزي، مين هيعزي مين في اليوم ده؟ محدش. فشيء مرعب، قالوا اطلعوا. والرب أدى نعمة كمان للرجال والنساء في عيون المصريين، فأخذوا منهم أمتعة فضة وأمتعة ذهب. عاوز يقول ما خف حمله وثقل ثمنه وقيمته، لأن الناس دي خدمت عشرات عقود من السنين كثيرة وما خدوش، لكن ربنا لازم يرجع لهم. وفي الحقيقة دي صورة مزدوجة، صورة أن الآلام والاضطهادات بتحمل المؤمن كثير من البركات الروحية. حاجة تانية أنه عندما يخرج شعب الله من العالم سيكون العالم خواء بلقع، لا قيمة له، خربت أرض مصر وأخذ منها كل الخيرات.
0: بعد ما قال فسلبوا المصريين، وعرفنا أن ربنا كان شايل لهم حقوقهم اللي ظلموهم بها المصريين، ورب اداهم حقوقهم. يقول في عدد 37: فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماشي من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا، وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا، إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا، فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر، هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياه من أرض مصر، هذه الليلة هي للرب تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. عايز أتوقف عند بعض الكلمات، مثل اللفيف الذي خرج مع بني إسرائيل، نعرف عنه إيه وعمل معهم إيه؟
1: يعني اللفيف اللي مهمش إسرائيليين أصلاً، عبرانيين، لكن يبدو أن رعب الإسرائيليين وقع عليهم فأرادوا أن يلتصقوا بهم. الدرس الروحي اللي بتعلمه أن اللفيف سبب لشعب الله متاعب كثيرة. مثلاً لما تصل إلى سفر العدد الصح 11،

0: اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. وعايز أقول بقى تعليم آخر، وهو أن الشيطان حاول إعاقة خروج بني إسرائيل، فلما لم يستطع زج بناس مش من بني إسرائيل فخرجوا معه،
1: أرسل جواسيس.
0: بالضبط، يعني كأنه زي ما عمل في بداية الكنيسة، أنه مش عاوز الناس تآمن، لما ما قدرش يمنع دي دخل ناس ما هماش مؤمنين أصلا، زي سيمون الساحر وزي غيره وغيره وغيره. والنهاردة في البيت الكبير في أواني كرامة، وللأسف هناك أواني هوان، هم دول اللفيف.
1: تمام، أصل إلى عدد 40، وهو يتكلم عن مدة إقامة بني إسرائيل، ويشير إلى ما يسمى 430 سنة. احنا كنا عايزين نعرف هي 430 سنة ولا 400 زي ما الرب كان بيقول قبل كده لإبراهيم في تكوين 15، وهل 430 سنة هي كل إقامة بني إسرائيل في أرض مصر، ولا تبدأ من إمتى بالضبط؟
0: يعني من سفر، من رسالة غلاطي أصح 3، نفهم أن الله أعطى الوعد، وبعد 430 سنة أعطى الناموس.
1: تمام،
0: يبقى إذن من أعطاء الوعد لإبراهيم في تكوين 15،
1: وده الوعد الإبراهيمي،
0: وده الوعد الإبراهيمي.
1: تمام،
0: لغاية لما أخذوا الناموس بعد خروجهم من مصر على الأقل بسنة، نقدر نقول أن المدة دي هي 430 سنة. إذا قلنا 400 فشيل منها مثلا 25 سنة لغاية لما تولد
1: إسحاق،
0: وخمس سنين عشان خاطر توصل لأرض الموعد، فتقريبا 400 سنة. يعني أقدر أقول أن الإقامة في أرض مصر الفعلية، ولا سيما في السنية العبودية، كانت أكثر قليلا من 200 سنة.
1: يعني نفهم رسالة غلاطية أن المسافة الزمنية بين إعطاء الوعد لإبراهيم،
0: أيوة،
1: ومجيء الناموس 430 سنة.
0: بالضبط كده،
1: وبالتالي أنه
0: نقدر نحسب بقى ونقطع لغاية لما نوصل الفترة في أرض مصر كانت
1: أنه بعد إعطاء الوعد لإبراهيم، بعد كده جه إسحاق، وجه بعد كده يعقوب، قبل ما يجوا على مصر. فالمدة في مصر أقل من 430 سنة.
0: لا، أقل بكتير، حوالي 200.
1: تمام تمام، إنما يتكلم عن تغرب نسل نسل أيوة. إبراهيم، لكن مدة العبودية في مصر دي حاجة تانية. تمام كده، أشكرك يا أخي يوسف. عايز تعليق على جميع أجناد الرب في ذلك اليوم عينه، أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر.
0: في الحقيقة تعبير جميل محترم قوي، ناس عبيد عاشوا في مصر عبيد، لا دول بقوا أجناد الرب، اللي بيقول عنهم في أصح 7:4 أجنادي، فكانوا أجناد الرب. وطبعا لما يكون جنود في جيش محترم بيبقوا لابسين نظيف وشكلهم محترم، دول أجناد الرب اللي كانوا من فترة وجيزة جدا عبيد تحت سياط المسخرين.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: إصحاح 13 من عدد 1، وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. كنت عاوز أعرف من حضرتك إيه معنى تقديس الأبكار في العدد ده؟
1: تفضل يا أخي.
2: يعني في إصحاح 12 ربنا أنقذ الأبكار، إصحاح 13 الأبكار مش بتوع نفسهم، بلغة كورنثوس الثانية 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد
1: لا لأنفسهم،
2: لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. في تيتوس 2 يقول عن الرب يسوع: الذي بذل نفسه لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. الله دائما يقدم أولا، أداني الحياة، هذه الحياة اللي الرب أداني بها وجاد علي من سخائه ليا ما بقتش بتاعتي، أنا بقيت ملك، أنا ملك الفادي اللي فداني وبصلبه وموته أحياني، أنا ملك الفادي اللي دعاني من شر أراضي العبودية.
1: الذي قال سابقا ويقول: لكم الدم علامة على البيوت، لكم الدم علامة، هو ذات الذي قال: كل بكر لي. امتلاك
2: صحيح.
1: الرب لهؤلاء المفديين.
2: صحيح.
1: اسمح لي أقرأ من عدد 3، يقول: وقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا ولا يؤكل خمير. اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليابوسيين التي حلف لأبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر 7 أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل 7 أيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. بعدما قال: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم، قال لهم أن يحفظوا الفصح لكن بالارتباط بما يسمى الفطير. ارتباط الفصح بالفطير،
2: في الحقيقة خروف وخمير ما يمشوش سوا، ما تقدرش تحطهم الاثنين على مائدة واحدة. في خروف الفصح يبقى لازم البيت، مش بس المائدة، البيت كله لا يرى خمير. زمان كان في يهود عايشين في اسكندرية وكان لنا معرفة بيهم، فكان قبل عيد الفصح يبيض الشقة لحسن يكون في حتة خميرة موجودة في واحدة من جدران البيت. طبعا انت عارف ان اليهود يصفوا عن البعوضة ويبلعوا الجمل، فكانوا يبيضوا البيت عشان ما يبقاش فيه خمير. ده التعليمات جاية من سفر الخروج، نتيجة ان فديت البكر حاجتين. الحاجة الاولانية ان هذا البكر الذي فدي ما عاد لنفسه. الحاجة التانية ان البيت مفروض يبقى مفهوش خمير.
1: تمام.
2: ونقدر نطبق البيت على بيوتنا وايضا على الاجتماعات الى اسم الرب، ما يبقاش فيه خميرة، لأن خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
1: فالفطير يتكلم عن حياة القداسة.
2: بالضبط.
1: تمام.
2: يعني عايز أقول حاجة مهمة، أن في كل الكتاب الخمير يمثل عنصر الشر، وعلينا أن احنا ننسى الكلام الغلط اللي بنسمعه أحيانا أن الخميرة بركة. ما فيش بركة في الخميرة، من أول خروج 12 و13 وكل الكتاب الخمير صورة للشر.
1: يعني في أمثال ملكوت السماوات اللي في متى 13، الخميرة التي خبأتها امرأة في 3 أكيال دقيق لا تتكلم عن بركة الإنجيل وانتشار الإنجيل؟
2: ولو بركة بتخبيها ليه؟ هو أنت الإنجيل تخبيه ولا بتظهره للناس؟ إحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ مش بنتكلم بإنجيل المسيح اللي بيدس في السر هو الشر والخطيئة.
1: يدسون بدع هلاك.
2: يدسون بدع هلاك. لكن أنا بتكلم كلام كويس عن المسيح المخلص، أدسه الخمير شر.
1: كلما جاء ذكر الخمير في كتاب مرتبط بالشر
2: شر.
1: وده همورك للمشاهدين يبحثوا في الكتاب.
2: تمام.
1: عدد 8: وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك. عايز أعرف يقولوا لعيالهم إيه وإحنا نقول لأولادنا إيه.
2: يعني جميل هذا التحريض اللي بنشوفه كتير قوي في سفر الخروج، يتكرر تاني في سفر التثنية. لما نوصل لسفر يشوع هنلاقيه: حلو إن الآباء يخبروا الجيل الثاني والجيل الثالث. لما نقرأ في يوئيل أصح واحد يقول اخبروا الجيل اللي بعدكم والجيل الثاني والجيل احنا مفروض نخبر الأجيال ما سمعته مني بشهود كثيرين، أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. وأول جيل أنا بكلمه ولادي، وبعد كده أحفادي، أنا مسؤول عن دول وملزم بيهم. عشان كده جميل أنهم يخبروهم إحنا مش طول عمرنا أسياد، إحنا كنا عبيد، كنا عبيد لفرعون، كنا عبيد للخطية، لكن ربنا خلصنا. وأنا برضو أقول لابني أنا كنت عبد للخطية لكن ربنا خلصني. هذا الأمر مهم جدا إن إحنا ننقله إلى الجيل التالي.
1: علم الرب موسى في أصحاح 10 أن ينقل للأولاد خبر عظمة الله في أصحاح 10 في الضربة الشهيرة، ضربة الجراد.
2: أيوه.
1: وهنا أيضا يقول له أن يخبر أبنائه بمحبة الله.
2: صحيح.
1: الفصح
2: تمام.
1: علينا أن نخبر أولادنا بعظمة الله.
2: أيوة.
1: وأيضا بمحبة الله.
2: تمام.
1: استكمالا لهذا الكلام، الرب كذا مرة يكرر كلمة ويكون متى أدخلك الرب. متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين. وما لسه ما طلعوش.
2: أيوة.
1: لسه ما عبروش البحر.
2: أيوة.
1: الرب عايز يقول لهم إيه؟
2: يقول لهم أن كلامي

0: في وعودي
1: ما برجعش
0: ما برجعش. وعاوز يقول لهم حاجة، ربما بعضا منكم سيسقط في البرية، والحقيقة أن كل الجيل اللي خرج من أرض مصر باستثناء اثنين فقط
1: أيوة.
0: كلهم سقطوا لأنه بأكثرهم لم يسر الله، لكن الله بالنسبة للشعب كان أمينا فالشعب دخل. يعني بنشوف هنا المسؤولية والنعمة، بالنعمة دخل الشعب كله إلى أرض الموعد، بالنسبة للمسؤولية كل الذين لم يؤمنوا طرحت جثثهم في القفر لأنهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا.
1: كما كلف موسى أن يخبر ابنه وابن ابنه يقول في عدد 14: ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية، إلى آخر هذا الكلام. علينا دور أن نخبر أولادنا، لكن أيضا نكون جاهزين للرد على أسئلة أولادنا. تعلمنا إيه من خلال هذه الكلمات؟
0: يعني بالإضافة لكلام حضرتك أخ عياد، أنا أرى أننا علينا مسؤولية أن نثير فيهم الأسئلة، عشان كده هنا بيقول ويكون متى سألك ابنك، يعني أبقى جاهز من ناحية، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسأل، لكن كمان أثير فيه رغبة في السؤال. ليه احنا مختلفين عن بقية الناس؟ واحنا فعلا مختلفين. وليه طب مختلفين؟ لأن احنا أحسن؟ لا، لأن احنا مش أحسن، لأننا بنعبد إله قدوس يرفض الخطية. فعلينا أن نثير في أولادنا هذه الأسئلة،
1: صحيح،
0: ونكون عندنا استعداد للإجابة عنها بوداعة وخوف.
1: شكرا، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عايزين نعرف ليه ربنا لم يهدي الشعب لأرض فلسطين بسرعة؟ ليه أتاهم من مسافة طويلة؟
1: فضلي. في الحقيقة سؤال كويس وأقدر أجاوب عنه إجابة مزدوجة. الإجابة الأولى هو المذكورة هنا، فبيقول كده أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا. يعني لما يكون 2 مليون تقريبا طالعين وماشيين ويعدوا في أرض الفلسطينيين، ما أعتقدش أن الفلسطينيين حيعظموهم ويدوهم تعظيم سلام، حيحاربوهم. وده اللي حصل فيما بعد بالنسبة لأدوم، وبالنسبة رفضوا أنهم يعدوا، فحتحصل حرب، وهم كان لسه عظماتهم طرية، ما تسمحش،
2: مش جاهزين للحرب،
1: مش جاهزين للحرب. والرب قال لما يشوفوا حرب يقول لك لا يا عم، احنا نرجع ونشتغل عبيد أرحم من الموت. يعني الواحد مستعد عشان يعيش يضحي بأي حاجة. فإذا كان في حرب، الحرب ده موت، لا ده احنا نرجع عبيد ونضرب بالكرابيك بس أدينا عايشين. فده المعنى المباشر، الله حكيم لففهم علشان ما يدخلوش في حرب مع الفلسطينيين، هم مش جاهزين ليها.
2: تمام.
1: لكن المعنى الآخر هو أن الله أراد أنه عشان من مصر إلى كنعان يمروا على مانعين مائيين، البحر الأحمر ونهر الأردن. ولما نوصل للعهد الجديد سنكتشف أن عبور البحر له معنى وعبور نهر الأردن له معنى آخر، ونحن لا يمكننا أن ندخل كنعان دائرة البركات السماوية إلا لما نعد البحر الأحمر الذي يمثل موت المسيح لأجلنا، وعبور نهر الأردن الذي يمثل
2: موتنا
1: إحنا مع المسيح. فإحنا محتاجين المسيح يموت لأجلنا، ونتعلم ذلك الدرس إن المسيح مات لأجلنا. الحاجة التانية مش كفاية إن المسيح مات لأجلنا، لكن كمان إن كنتم قد متتم
2: مع المسيح،
1: موت المسيح
2: موتي
1: مع المسيح، إحنا مع المسيح، ده عبور نهر الأردن.
2: تمام. بعدها على طول يقول في عدد 18: فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف، وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر، وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا: إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. ما نسيوش عظام يوسف.
1: صحيح.
2: وهم ماشيين شايلين عظام يوسف، خارجين من مصر شايلين عظام يوسف.

0: اتعلم منها دروس؟
1: أكيد كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا، بس أول بداية كيف لم ينسوا دي أقف عندها. يوسف إحنا لما كنا بنتأمل في سفر التكوين قلنا إن القمة في حياة الإيمان في يوسف مش انتصاره على التجربة والخطية، لكن لما يذكر في سحابة الشهود بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. هنا بنشوف طبعا في العجلة وهم طالعين ده ده ده ده جالهم أمر في نص الليل برا كله يطلع، طبعا كان أسهل حاجة إن تتنسي عظام يوسف، لكن لأن يوسف المحترم كان أمينا مع الله فإن الله تلقى طبيعي إن يكون أمينا مع يوسف ولا تنسى عظامه. لكن كم تقول لنا عظام يوسف لهذه الأمة لهذا الجيل؟ أقول أن يوسف وهو في أرض مصر ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه، بينما الشعب بعد ما خرج من مصر كان عاوز يقيم رئيس ويرجع إلى مصر، بينما يوسف بعيد عن أرض الموعد لكن تكلم عن أن الله سيفتقدكم، بينما الجواسيس هم جوه أرض الموعد ما أمنوش بأن الأرض دي ليهم. يوسف قبلهم بعشرات السنين كان مؤمن أن هذه الأرض ستؤول إليهم.
0: يوسف وهو حي طلب من رئيس السقاة أن يذكره
1: أي.
0: فناسيه وهو حي
1: صحيح،
0: لكن ذات الشخص يوسف الرب سيطر على أذهان بني إسرائيل عشان يفتكروه بعد مئات السنين، فربنا له سلطان إمتى ينسي وإمتى يفكر لتتميم مشيئته.
1: بالضبط، يعني حتى لما نسي رئيس السقاة كان بسيطرة من الله.
0: أي تمام، أشكرك. بعد كده بيقول وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا، لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. عايزين نتوقف عند السحاب، عمود السحاب وعمود النار دورهم إيه ونتعلم منهم إيه روحيا؟
1: عمود السحاب في النهار طبعا وعمود النار في الليل ينير، مش كده؟ والاثنين صورة ورمز جميل للروح القدس. يعني أنا أيام الطفولة الروحية قبل ما كنت بقول يا سلام على الناس دول، عز العز، عندهم عمود سحاب يقودهم، عندهم عمود نار في الليل يقودهم، يمشوا مطمنين ما عندهمش أي مشكلة في أي حاجة،
0: ما يتهوش وما يخافوش،
1: ممكن يتوه. بس في الحقيقة لقيت أن ربنا إحنا ميزنا بامتياز أعظم، فنقرأ في رومية أصحاح 8 الذين ينقادون بروح الله. الله فأولئك هم أبناء الله، وكلمة أبناء الله غير أولاد الله.
0: أي.
1: أبناء الله تفيد البلوغ والإدراك، يعني أنت بقيت ابن بالغ فتقاد بأسلوب يليق بالأبناء البالغين، بينما هم كانوا لسه في حالة الطفولة فشيء طبيعي. في الطفولة شيء، عندما تبلغ وتصير رجل ليك أسلوب تاني للتفاهم، والله بيتعامل مع دول كأنهم أطفال ومعانا باعتبارنا أبناء بالغين، امتلكنا روح الله القدس.
0: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة العظيمة دي؟
2: تعلم من الأباء عليهم مسؤولية كبيرة تجاه أولادهم، يعلمهم محبة المسيح وخلاص المسيح اللي هم نالوه فعلا.
3: شفنا الرب وهو بيتكلم عن بني إسرائيل بيقول عنهم إن هم أجناد الرب، فمن كانوا تحت الذل والعبودية بعد ارتباطهم بالله وفدائهم هم أجناد الرب.
4: عرفنا من قصة فداء وتقديس الأبكار إن الله بيقدم وبيقدم أولا الحياة والفداء للإنسان، لكن الإنسان كمان لازم يكون بيقدم حياته ويقدسها تاني لله من جديد.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، كما تعلمنا في حلقة اليوم في أصحاح 13 عن تكريس الأبكار، وكلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل، إن الذين تم فداءهم بواسطة دم خروف الفصح صاروا ليس ملكا لأنفسهم أو لشهواتهم أو لذواتهم أو حتى ملكا للآخرين، صاروا ملكا للذي افتداهم، تقدسوا للرب. وعلينا أن ندرك أننا إذ تم دفع الثمن الغالي فينا، يقول الكتاب وهو مات لأجل الجميع،

0: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. مات المسيح لأجلنا على الصليب، سفك الدم الكريم، المسيح اشترانا وافتدانا، وما عدنا الآن ملكا لذواتنا أو حتى ملكا للعالم أو للشيطان، صرنا ملكا له، نعيش نفكر في مجده ونعمل لصوالحه. أعمال أيدينا ينبغي أن ترجع المجد له، أفكار أذهاننا ينبغي أن ترجع المجد له، طاقاتنا وحياتنا كلها تعمل لمجد الرب، نعيش لمجد الرب. ده معنى كلمة تقديس الأبكار، الذين تم فداءهم صاروا ملكا لله. أتمنى من كل قلبي عزيز المشاهد أن تكون ملكا له، ملكا بالفداء لكن أيضا بالتكريس الفعلي القلبي اليومي لمن افتداك بدمه على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

انا بشكر رب لانه الكتاب الجديد، معرفش بعضكم عارف كده ولا قلت قدامكم، الكتاب الجديد اللي اسمه عندما يعظ الشيطان. الكتاب ده طلع من يومين بس في مصر. الكتاب عنوانه كده عندما يعظ الشيطان. سمعت الشيطان بيوعظ في مره من المرات؟ لو مش مصدق الحكاية دي لما تجيب الكتاب، هو لسه ما وصلش أمريكا الحقيقة لأنه released in Egypt only، في مصر بس، لكن هيوصل أمريكا قريب بنعمة الله. لكن نشكر رب إن احنا في محضر الرب اللي هو اللي يقدر يوعظنا، ومش بس يوعظنا، يقدر يوعظنا ويغيرنا ويصنع في وسطنا المستحيل. بفكركم كل مرة بإن السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها وقربت تخلص، يعني هي احتياج الكنيسة في الأيام اللي احنا بنعيش فيها، ومش بس احتياج الكنيسة، احتياجي أنا.

واحتياجك انت، احتياجنا في البيوت وفي التجمعات وفي الكنيسة وفي كل مكان، الاحتياج الأساسي اللي موجود الأيام دي في العالم اللي احنا بنعيش فيه، لأنه واضح أنه مرات كتيرة زي ما بنقول باللغة العربية الفصحى يعني بيختلط الحابل بالنابل وما بنعرفش احنا أصلا القصة رايحة ازاي. واتكلمنا عن أن الكنيسة في غيبوبة روحية، ولما بنقول الكنيسة ده مش معناه ان احنا بنقول ان مفيش كنايس حلوة، مفيش كنايس أمنا، مفيش خدام أمنا، لا لا لا، انتوا طبعا فاهميني وفاهمين الطريقة اللي انا بتكلم بيها، لكن بنقول انه مرات كتيرة والهدف الاساسي للعدو انه يخلي الكنيسة صحيح موجودة فيها اجتماعات وفيها نشاطات وفيها موسيقى وفيها ترنيم وفيها عزف وفيها ترانيم بتطلع كل يوم وفيها نشاطات يعني ومؤتمرات عمرها ما حصلت في الايام دي اللي احنا عايشين فيها، فيها حاجات كتيره. بس هو ما عندوش مشكله، بالمناسبه العدو ما عندوش مشكله انه يعمل كل اللي انا قلته ده، بس هو يعرف ازاي يغيب الكنيسه يخليها مغيبه وهي بتعمل كل النشاطات اللي احنا بنتكلم عنها. ومش بس بنتكلم عن الكنيسه، انا بتكلم عني وبتكلم عنك. هو يقدر يخليني أجي الكنيسة، ويقدر يخليني أبقى عضو عامل في الكنيسة، ويقدر يخليني حتى أسيس الكنيسة صدقوني، لكن من ناحية تانية يغيبني يخليني أنا مش عارف أنا بعمل إيه، مش عارف ماشي إزاي، ويقنعني إن ده أحسن حاجة، أنت بتعمل أحسن حاجة وإنت من أكتر الناس الأمنة اللي بنشكر الرب الأجل، ويعني عنده حاجة أساليب كتيرة جداً ينيمنا بيها. عارفين زمان انا فاكر كان عندنا سميه ايه اغنيه كده بسيطه للاطفال، لما يبقى طفل تعبان يعني وعمال يزن ويبكي، فالماما تمسكه تقول له نام نام ونذبح لك جوز حمام وما تخافش يا حمام بس لما فلان ينام. يعني القصه كلها دي من اختراع الماما وبتحاول تسكت العيال، يمكن تكون حاجة فني، لكن الحقيقة مرات كتيرة بنلعب كنيسة بحيث ان احنا بنستمر في الاجتماعات وبنسمع وعظات وبنشوف على الفضائيات وغير الفضائيات والقصة دي كلها، وفي النهاية تحس ان في مشكلة في حياتي الشخصية، في حياتي الأسرية، في بيتي، في الكنيسة، في التجمعات المختلفة اللي احنا بنتكلم عنها. والمرات الماضية تكلمنا عن أهمية الكبير في الكنيسة، أن يبقى فيه كبير في الكنيسة، واتفقنا أنه الكبير ما هوش مجرد شخص، لكن ده واحد يا إما واحد معين من الله ويتحط في مكان الكبير، يا إما مجموعة من الإخوة والأخوات يكونوا مسؤولين والله يقدر يستخدمهم كالكبير في الكنيسة. والمرة الماضية اتكلمت عن لماذا يرفض الناس وجود الكبير، وزي ما اتفقنا أنا مش بس بتكلم عن الكنيسة، أنا بتكلم عن البيت. هو ليه ولادي مرات كتير بيبقوا رافضين كلامي، بيبقوا رافضين إن أنا الكبير؟ هو أنا الكبير اللي جبتهم واللي بأكلهم واللي معيشهم واللي بشتغل ليل ونهار علشانهم، لكن عندما تيجي عن أني أنا بتكلم معاهم وبديهم إن كانت نصائح ولا بحاول أن أنا أخليهم يعيشوا صح، عادة بيرفضوا القصة دي. صح، كلنا جربنا الحكاية دي، ولا أنا أولادي بس اللي وحشين؟ متهيألي يعني كلنا عندنا أولاد وكلنا يعني ده بنتعرض عليه. ليه؟ لأنه الفكرة هي إن فكرة قبول الكبير وفكرة الخضوع للكبير فكرة مرفوضة. وبصراحة كده خلينا أكلمكم بصراحة، وخصوصا إحنا في الشرق الأوسط. ليه؟ لأن إحنا يعني أنا بتكلم على اللي في سني أو في الأيام بتاعتنا، أولياء أمورنا يمكن ما كانوش متعلمين كفاية وما مش عارفين الوسائل الحديثة للتربية، فربونا اللي رب عياله بالكف يعني هتعمل يعني هتعمل، واللي رب عياله بالتهديد لو ما عملتش هعمل فيك وحسوي، وبعدين يعني تخلص الفترة الصغيرة دي بتاعت البابا دي تخش المدرسة تلاقي مدرس واقف ولا مدرس

لسه واقفه. انا فاكر في مدرسه بتاعت الابتدائيه كان عندنا نظره كانت دايما ماسكه عصايه بالظبط كده طولها قد كده، لدرجه ان وانا طفل كنت فاكر انها اتولدت بيها مثلا، وهي لازقه العصايه لازقه في ايديها، لان عمري ما شفتها الا بالعصايه دي. حد فيكم مره بالظروف اللي انا بقولها دي؟ ويا ويلك يا حبيبي لو ما مشيتش زي اللي في دماغها، اللي انت اصلا مش عارف اصلا دماغها في حاجه ولا ما فيش، بس هو هي ماسكه عصايه ليه؟ علشان تربيك. وبعدين تخش الفصل، غلطت ما غلطتش هتتضرب، صح؟ انا بتكلم على عندنا، انا ما بعرفش انتوا يعني، كل واحد بقى متربي في حته، يمكن انت متربي في الفرير مثلا مدارس الاجنبيه انت حر، لكن انا بتكلم عن اللي احنا كمجتمع اتربينا فيه. وتطلع من المدرسه من هذا المجتمع السيء اللي اسمه المدرسه، اللي المفروض ينمي شخصيتك ويكبرك، يطلعك خايف ومرعوب من المدرس، وخايف ومرعوب من الامتحانات، لان الامتحانات اللي بيجيبوها لك يمكن تكون ما سمعتش عنها قبل كده، وحاجة صعبة جدا. ومش مصدق اني اشوف اخبار الثانوية العامة في البلاد العربية يقول لك امتحان مش عارف الديناميكا لا يستطيع الطالب العادي حله، والتاني مش باختصار احنا عشنا في ضغط معين وصلنا. ودي على فكرة مش اكسكيوز يعني، انت يعني لان انا هعمل ايه؟ طيب انا عشت في اللي انت بتقول عليه ده، فانا هعمل بقى اللي انا عايزه، او يعني عندي عذر للي انا عايزه. لا، احنا عشنا في الضغوط دي، فده كون جوانا ان احنا مش عايزين الكبير، مش عايزين السلطان، مش عايزين اللي يقول لنا ايوه ولا، وخصوصا بقى في الكنيسة. ليه؟ كفاءه في البيت مفروض عليا الرجل اللي اسمه ابويا ده، ومشينا بالطريقه دي، ومش ما عنديش يعني ما عنديش مفر. لكن الكنيسه كمان، الكنيسه عايز تحط لنا فيها كبير يقول صح وغلط واعمل وما تعملش، مش معقوله. ده الكنيسه دي زي ما الناس فاكره يعني، ده احنا اللي بناكل القسيس، ده احنا لو ما يعني ما ربنا ما كرمناش كده ودفعنا عشور، القسيس ده مش هياكل، القسيس مش هيعرف يعيش. ليه؟ لان احنا الكنيسه، احنا الاعضاء. فبما ان احنا الاعضاء والكنيسه واللي معانا فلوس، يبقى انا الكبير. وده حال على فكره يعني مجموعه كنايس كتيره، لأن اللي معاه الفلوس هو الكبير، لأن الفلوس بتتكلم، الفلوس بتتكلم بصوت عالي أعلى من صوت الحكمة وأعلى من صوت الكبير. والقصة اللي انت بتقولها عم ناجي دي تنفع وعظة على المنبر، لكن لما تيجي عند الواقع الحقيقي اللي موجود سواء في البيت أو في الكنيسة أو في غيرها، الفلوس هي اللي بتتكلم، اللي معاه فلوس هو اللي يتكلم، اللي معاه فلوس هو اللي ينفذ الكلمة بتاعته. ودي فكرة شيطانية، نشكر الله أنها مش موجودة في الكنيسة بتاعتنا. ومش بقول كده لأنها الكنيسة بتاعتنا، لكن أنتوا تقدروا تشهدوا، واللي فيكم شايف غير كده ممكن يقابلني أو حتى يرفع إيده دلوقتي ويقوم يقول الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. خلي بالك، الناس رفضة فكرة أن يكون في كبير. ليه؟ لأن بتبص للكبير على أساس أنه متسلط، على أساس التربية اللي تربتها زي ما قلنا، على أساس المجتمع اللي احنا عشنا فيه. فبقي ما حدش عايز يحط كبير فوق دماغه. وده مش دلوقتي بس، اقرأ سفر القضاء مثلا، الرب يقيم ليهم قاضي ويخلصهم ويريح الشعب من المشاكل بتاعتهم والحرب بتاعهم، وبعدين يستريحوا الناس يعملوا ايه؟ لا قاضي ولا بطيخ، يعني كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه. يقوم الرب يضطر يسلمهم لأعدائهم، فالأعداء تبتدي تضغط عليهم، ولما الأعداء تضغط عليهم يصرخوا للرب، فيقوم الرب باعت كمان قاضي علشان يقدر يحارب عنهم. والسيركل دي موجودة منذ أن رقد الأباء زي ما بيقولوا من زمان. والفكرة هي رفض الكبير، مع أن الحقيقة أنا وإنتوا محتاجين للكبير. كم واحد محتاج أن يبقى له كبير في الدنيا دي؟
متهيألي سواء رفعت ايدك او ما رفعتش ايدك، ولو انت مش عارف انك محتاج كبير في الدنيا دي تبقى وعيتك سودة. ليه؟ لان

بدون الكبير هتخبط دماغك في الحيط. ليه؟ لان ما عندكش كنترول، ما عندكش حد يصححك، حد يمشيك، حد يفهمك الامور بطريقة صح. وابليس قدر يصور ان وجود الكبير سواء كان في البيت او في الكنيسة دي حاجة متعبة وحاجة مقرفة وعايزين نتخلص منه باي شكل من الاشكال. انا بس بتكلم حتى على الحياة الشخصية اللي هي بتاعت اي واحد فينا، عايزين نتخلص من اللي بيسموه الكبير ده. ليه؟ لانه يعني بيتابعني، لانه عارف ضعفاتي، لانه ولانه ولانه عشرات الحاجات. المثل، وانا مش بوعظ من الامثال لان الحقيقه يعني كاوفر اول يعني انا ايهيت الامثال، وخصوصا الامثال اللي هي بتعوقنا وبترجعنا لعصر الجاهليه زي ما بيقول. المثل بيقول اللي ملوش كبير يعملوا له ايه؟ يشتري كبير. يعني ايه يشتري كبير؟ يعني يدفع في الكبير. يدفع في الكبير ليه؟ واحنا محتاجين الكبير؟ احنا بنقول ان الناس بتهرب من الكبير، لكن لا، انا وانتم محتاجين. ولما بقول انا، على فكره انا مش بحط نفسي في وسطكم بس عشان تقولوا يا سلام الراجل ده متواضع اهو بيقول انا وانتم محتاجين للكبير. لا، دي حقيقه، حقيقه احنا محتاجين للكبير في حياتنا. لانه طبعا الكبير احنا قلنا اوصافه، ان الله اللي بيختاره وبيعمل ايه في حياه الناس. احنا ما هوش بس مجرد واحد كبير، بس احنا محتاجين للكبير ده. معلش هقولها لكم مرة تاني. مرة لما أنا رحت عند ديفيد ومارك اللي هم الأسوس الكبار دول المسؤولين عن الكنيسة الأمريكية، وقلت لهم بقول لكم إيه، أنا عايز أبقى تبعكم في البورد بتاعكم. فطبعا ممكن يفهموني غلط، يعني أنت عايز ليه تبقى، سألوني السؤال ده، أنت عايز ليه تبقى في البورد بتاعنا؟ وأندرو ابن الكبير لما عرف إن أنا هقعد معاهم وهقول لهم كده قال لي بابا أنت سينيور باستور، أنت زيك زيهم، يعني هم مش أحسن منك ومش أكبر منك ومش أعقل منك وقعد فإيه أنت محتاجهم في إيه؟ أنت محتاج الاتنين دول في إيه؟ حتى هم زي ما بقول لكم بيسألوني هو أنت محتاج حاجة؟ قلت لهم لا. قال لي امال انت ليه عايز يعني يبقى في حد فوقيك، حد يسوبرفايز يو زي ما بيقولوا؟ قلت لهم لان انا انسان وممكن في منتهى البساطه اخرف. ممكن الاسيس ناجي يخرف؟ طبعا مش عايز اقول لك الموافق يرفع ايده لان كلكم هترفعوا ايديكم في الحكايه دي. الا معقوله ممكن الأسيس ناجي يخرف؟ صدقني الأسيس ناجي يخرف، واللي يعرفه الأسيس ناجي ممكن يخرفه. ويا ما سمعنا بأسوس ما كناش متخيلين أصلا إن ممكن الخطأ يمر حتى من قدامهم وخرفوا ودونا ورا الشمس، وإحنا كل إحنا ده الأسماء الكبيرة اللي هي بتقود الناس. عشان كده يا أخوة أخوات، اللي فيكم ملوش كبير يدور له على كبير. هقولها تاني، اللي فيكم ملوش كبير يدور له على كبير. بالمواصفات اللي احنا قلناها على الكبير، رجل الله الممسوح من الله الممتلئ من الروح القدس الحكيم، كل دي المواصفات اللي احنا اتكلمنا فيها. اللي لما تجيله بمشكلة ما يفتيش من دماغه ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ودينا بنجرب لو ما نفعتش الحكاية دي ممكن نعمل الحاجة الفلانية. الكبير هو الشخص اللي دارس كلمة الله، ولما بتيجي تكلمه في أي موضوع، في أي موضوع سواء كان موضوع شخصي عائلي واتفر، بيقول لك الكتاب بيقول كذا، وانت تاخد الكلمتين دول وتفحصهم وتتأكد ان الكتاب بيقول كذا. هو ده الكبير اللي انت محتاجه في حياتك. تقول لي هنجيبه منين ده اللي انت بتقول عليه ده؟ نجيبه منين ده؟ ده موجود في الدنيا؟ ده سؤال ليكم، ده موجود في الدنيا؟ ما ترد عليا، موجود ولا مش موجود؟ يعني ملناش حجة مش كده؟
ليه؟ لأنه موجود، أنتوا بتقولوا إن هو موجود. طبعا أتمنى ما يكونش مثلا 80% منكم فاهمين إن هو ناجي اللي موجود، وإلا مش عارف أشيلكم.

يعني كلكم ممكن تكون مقتنع بكده، لكن في كل كنيسة في ناس الرب حطهم علشان يبقوا ناس هو ده الكبير اللي تقدر تتعامل معاه. طب الناس بترفض ليه وجود الكبير؟ احنا تكلمنا شوية عن السلايد ده. بيقول الرسول هنا بيقول لتلميذه: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. الأزمنة

مش عايزة يبقى لها كبير. معلش لازم أقول لك الصورة كلها من كل ناحية. ما في حد ممكن يقول لي أنا مش لاقي كبير، وفي حد يقول لي ده أنا اتعشمت في شخص وكنت فاكره إن الكبير وقعدت أتعامل معاه لبسني في الحيط ولا طلع كبير ولا يعني. كل واحد فينا عنده خبرات في الحياة دي. أنا بكلمك عن مبادئ كتابية لازم تتم في حياتي. ولو أنت مش عارف مين الكبير بتاعك، خد يا أخي نص ساعة، ادخل إلى مخدعك واغلق بابك واسأل أبوك الذي يرى في الخفاء مين الكبير بتاعي اللي أنت عايز يبقى الكبير بتاعي، وأبوك الذي يرى في الخفاء حيشاور لك على الشخص الكبير اللي عايزك تتربى عند قدميه. أمين. الرسول بولس على فكرة برغم كل الكلام، هو اللي كاتب الكلام ده لتلميذه، لكن هو بيقول أنا تربيت كواحد يهودي عند رجلي غمالائيل. غمالائيل ده واحد كان مشهور جدا، معلم كبير جدا وفي السنهدريم، وكانت خصة كبيرة. ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. متهيالي احنا في الأزمنة الصعبة مش كده ولا ايه؟ طبعا لما نقول الكلمتين دول أول حاجة بتروح فيها دماغك ودماغي زمان كانت رطل اللحمة ب2 دولار، دلوقتي بقت بكام؟ أنا ما بروحش أشتري لحمة، فمعرفش أنتوا بقى الستات أنتوا تقدروا تحطوا الرقم دول. أو زمان كانت إحنا لما جينا أمريكا هنا دايما نقول القصة دي، لما جينا أمريكا هنا كان لتر البنزين، الجالون بتاع البنزين كان ب88 سنت، النهاردة وصل ل5 دولار. فلما بنتكلم عن الحكاية دي احنا مش بنتكلم عن امور روحية، انا بتكلم علينا احنا كناس طبيعيين، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان الزمن صعب، بقي صعب. ليه عم الزمن بقي صعب؟ لان المينيمم ويج ما زادش كتير، واللحمة غليت والبنزين غلي، كما كان لو كان الدنيا كلها بتدور حوالين اللحمة والبنزين. هو أنا عايش في العالم بتاعكم ولا أنا عايش في عالم تاني؟ ها؟ متهيالي كلنا بنفكر بالطريقة دي. لكن لو أنا قلت لك هو دلوقتي الزمن صعب، هو فعلا إحنا في زمن صعب، قلت لي أقول لك ليه؟ خلي بالك القراية الكتابية اللي بيقولها الكتاب هنا غير اللي في دماغنا. مرة أخيرة بقول إحنا اللي في دماغنا إن الزمن صعب لأن كل حاجة غليت، لأن المشاكل كترت. بالمناسبة المشاكل ما كترتش، عارفين إيه اللي كتر؟ التعليقات على الفيسبوك. ليه؟ لأن نفس المشاكل هي نفس المشاكل منذ أن رقب الآباء، وكانت يمكن أقول إيه في بعض المواقف والأمور أسوأ من كده، بس دلوقتي بقيت علني، دلوقتي بقيت الفضيحة بجلاجل زي ما بيقولوا. خش على الفيسبوك، أنا مرات أنا أشكر الله ما بخشش على الفيسبوك يمكن مرة كل مش عارف 10 أيام لو في حاجة يعني لازم أعملها، بس أخش على الفيسبوك حسب ما أنا شايف. لو غلطت ودخلت على الفيسبوك حلاقي 15 واحد ذهبوا إلى الرفيق الأعلى، وهلاقي 15 واحد بيتغنى بمراته وأجدع واحدة في الدنيا وأجمل واحدة مش عارف مين، وأنا عارف إن هو لو طال يضربها بالنار هيضربها بالنار، بس الفيسبوك بقى يعني محدش ما. والتاني اللي مش عارف مش لاقي ياكل وبيحط لك نفسه في الريزورت، مش صح؟ وأنا عايش معاكم مش كده؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ وانت تراجع الحكايه تقول يا سبحان الله يا سبحان الله، اصل انا قسيس وعارف، انا يعني عارف القصه دي، هو اللي بيكتبوه ده على الفيسبوك يا اخوه اخوات. ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه. ليه الازمنه الصعبه دي؟ ايه اللي مخلي الازمنه صعبه؟ لان الناس يكونون محبين لانفسهم، مفيش وقت ان احنا نعلق على كل حاجه من الحاجات دي. متهيالي الناس هم الناس زمان ما كانوش محبين لانفسهم. الحقيقه يعني لما كان في قايين وهابيل كان الناس محبين لانفسهم. ليه؟ هم كانوا 2، واحد فيهم لما الرب رفض الذبيحه بتاعته قام على اخوه وقتله،
فما تقدرش تقول ان الناس زمان كانوا محبين لبعض ودلوقتي بقيوا محبين لانفسهم.

أنفسهم. لا، منذ بداية الخليقة الناس كانت محبة لأنفسها، بدليل أن لما آدم وحواء كمان وقعوا في الخطية والرب بيسأل آدم ماذا فعلت، إيه اللي حصل، قال له المرأة التي جعلتها معي، ودخلت المشاكل والقصة كلها اللي أنتوا عارفينها. أمال إيه في الأزمنة الأخيرة؟ الكتاب هنا بيقول لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، لأنه الناس ابتدت تكشف عن عدم المحبة لغيرهم بمحبتهم لأنفسهم، بتركيزهم على أنفسهم. الكتاب بيقول هنا محبين لأنفسهم، محبين للمال، وبعدين ليه بيرفضوا الكبير؟ لأنهم متعظمين. طب يعني أنا وأنا محتاج لكبير، ما أنا الكبير سنا ومقاما، وممكن تقول شهادات، وممكن تقول وظيفة، ممكن تقول ثروة، حط أي حاجة تخليك الكبير. متعظمين، مستكبرين، والمتعظمين والمستكبرين حط جنبهم إيه؟ مجدفين. مجدفين يعني إيه؟ ما هو أنت لما تبقى مستكبر، رغم ان انا وانتو اتولدنا من غير حاجه وحنطلع من العالم من غير حاجه، وانا نسيت نفسي وعايش في الكبرياء وعايش في تعظيم نفسي، ده في حد ذاته تجديف على الله. وايه التجديف على الله؟ انكار ان الله هو اساس اللي عندي ده كله، ان كانت شهايد ولا ان كان فلوس ولا ان كان غيره. فهم مجدفين، غير طائعين لوالديهم. متهيألي دي أجدع سمة يعني أنت شايفها في الأولاد الصغيرين. أنا عندي صور على فكرة لبيوت روحت زرتها، طبعا الله على عبيده ستار يعني أنا مش هنشرها ولا حاجة. ألاقي ثلاث عيال صغيرين، لترالي صغيرين، بمعنى أن الكبير فيهم سنتين ونص، والتلاتة قاعدين على الآيبادز بتاعتهم، وحتى الصغيرة اللي ما بتعرفش تنطق ولا بتتكلم بتزن لغاية ما يجيبوا لها التليفون. يا أخي أنا ما أعرفش، أنا لغاية دلوقتي في حاجات في التليفون ما بعرفش أفتحها أو ما بعرفش أنت معايا ولا أنت بقيت خبير. وتلاقي البنت الصغيرة اللي قاعدة دي اللي ما كملتش سنتين بتفتح وبتختار الحاجة اللي هي عايزة. حد حصل معاها الحكاية دي في بيتهم؟ وللأسف إحنا بنقول خطية. شفت الولاد؟ يا سلام، بتبقى مفتخر جدا بأن الأطفال الصغيرين دول بيفتحوا التليفون وبيجيبوا الحاجات اللي أنت مش عارفها. عايز أطمنك، في حاجات كتيرة أنت مش عارفها، وفي حاجات مش هتعرفها هتحصل مع الأطفال دول وأنت مش متابعهم، وأنت سايبهم قدام الفيسبوك ولا سايبهم قدام حتى الأفلام بتاعت الأطفال اللي إحنا بنحاول نستخدمها علشان ما نوجعش دماغنا مع الأطفال. حد مستفيد من اللي أنا بقوله ده؟ غير ضائعين لوالديهم. مش مصدقني؟ قول للواد أو البنت مهما صغر سنه نص ساعة وحتسيب التليفون. ليه؟ هو كده، هي نص ساعة بس ليك في التليفون. جدع، خد منه التليفون، إلا إذا كان عندك ملايكة، ده موضوع تاني وبعرفني بيهم الله يخليك. حاول تاخد منه التليفون، أو حاول تقول له ما تقفلش الباب على نفسك وانت ماسك التليفون وبتتفرج على واتيفر موجود، لما تكون انت مين. فالأولاد الأيام دي غير طائعين لوالديهم. مرة تانية هقول لك، طب ما طول عمرهم غير طائعين لوالديهم. يعني هو قايين كان طائع الوالدي، ما والدي قالوا له انه لازم تقدم ذبيحه، راح ما قدمش ذبيحه، وفي الاخر خلص قتل اخوه. يعني من الاول خلاص الاولاد ما كانوش طائعين لوالديهم. امال ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان الموضوع مع كثره الاولاد بقي واضح جدا، ومع الطرق اللي ابليس وفرها للاولاد بقينا شايفينها بعينينا، وبقيت مقاومه الاطفال لينا أضعاف ما كانت زمان وإحنا مش شايفينها. مظبوط؟ اللي ما كانش عندنا تليفونات دي العجيبة دي،
فعشان كده انت ما كنتش واخد بالك ان في عند في الاطفال ان هم مش طائعين ان

هم متربيين بطريقة غلط. ليه؟ لأن انت ما حصلش معاك حاجة تقول كده. يعني بالكتير خالص لقيتهم قلت له مثلا كل حاجة قال لك نو، أو أنا عايز أكل بيتزا بدل مش عارف الحاجة. يعني الكلام ده اللي احنا بناخده على أساس أنه هو سهل، لكن الروح القدس لأنه عارف أن في يوم من الأيام هيبقى فيه اختراعات اللي احنا عايشين فيها، فقال خلي بالكم أن الولاد هيبقوا غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين. عمرك جبت حاجة حلوة لابنك الصغير وراح خطفها منك وخد بعضه وجري؟ متهيألي كده، مش كده ولا ايه؟ ها؟ انا عايزكوا يعني تحكوا معايا كده. يعني عمرك دخلت من بره بلعبة مثلا او اي حاجة كان عايزها منك، وقبل ما يعني تتكلم انت عايزه يعني عايز هج يا اخي، على الاقل اديني هج، ده انا جايب لك كذا، يعني اديني هج. عايز عمرك كده كنت ماسك الحاجة في ايدك وقلت له تعالى give me hug، راح ساحب الحاجة اللي انت جايبها له واخد بعضه جاري. ليه؟ لانه ما يهموش ان ادي لك هج. ليه؟ لانه هو عايز الحاجة اللي في ايدك. وبعدين تقول له تعالى يلا قول متشكرين. ده مش للأطفال الصغيرين الحقيقة، بس في ناس على فكرة ما تعودتش تقول متشكرين مهما عملت معاه، حتى لو أنقذته من الموت ما تعودش لسانه، ما تعودش يشكر. عشان كده محتاجين عيد سموه عيد الشكر، عشان تفتكر تشكر الآخرين. تقول لي يعني هو الموضوع ده مهم اللي انت بتقوله ده. تخيل معايا ان حد ما تعودش يقول متشكرين الا في حالة واحدة، لو كان عايز منك حاجة تاني، لو كان عايز يقول لك متشكر عشان يطلب منك الطلب اللي بعديه. في ناس بالمنظر ده دول عايشين في وسطينا، دول بني ادمين عاديين، يعني فيهم دماغ، هو ما تعودش يشكر. أصل هو في الحقيقة يعني من ساعة مكان صغير، وهو وخصوصا إحنا في الشرق الأوسط متخيل إن أنا أبويا جابني من غير ما يسألني، وعشت في العالم المهبب اللي أنا عايش فيه ده، فأشكره على إيه؟ أنا أشكر أبويا على إيه؟ أنا أقول له أبويا ما كنتش أنا عايش في الهباب اللي أنا عايش فيه ده دلوقتي. فبقيت سمع في الناس اللي حوالينا إنه ما يتعلمش يقول متشكر. يا ريت اللي انا بقوله ده تاخد بالك منه وتعلمه لاولادك. خاف اقول لك تعلمه لابوك وامك، لان هم نفسهم ما بيقولوش متشكرين. ليه؟ لان مرات كتيره بنعتبر هو يعني عمل ايه عشان نقول له متشكر، وابويا وامي عملوا ايه عشان اقول لهم متشكر. عمرك وقف قدامك ابنك، طبعا ما تشاورش، ما ترفعش ايدك ولا حاجه، وقف قدامك ابنك وقلت له انا جبت لك الحاجات دي، يقول لك ما هو المفروض انك تعمل كده، مش انت ابويا، مش انت امي، مش انتوا اللي جبتونا في الدنيا، اديكوا جبتونا في الدنيا، عايزين تجيبونا في الدنيا وتسيبونا. هو انا مألف فيلم مصري ولا ايه؟ ولا بيحصل الكلام ده؟ وعلى فكره حتى لو ما حصلش باللفظ تقدر تقرأ في عينيه، تقدر تشوفه في عينيه. ليه؟ لأن اللي انت بتعمله معاه هو مش مقدره، هو مش فاهم ان انت بتتعب علشانه، هو مش فاهم ان انت بتعمل الحاجة اللي مالكش مزاج انك تعملها، بس لأنك أب ولأنك لازم تعمل الحاجة دي فلازم تعملها. ده نسين، ودي بقى يعني اقعد فكر فيها، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين. انا ما قدرتش يعني اعلم على كل كلمة من دول، لان دي محتاجة متالي شهرين عشان نقدر نعدي على كل يعني كلمة من دول. مقتحمين، ودي اللي أنا يعني مغير القصة بتاعتها. شوفوا الحاجات اللي قبل كده كلها واللي بتخص الإنسان ونفسه، صحيح ما تتعاملوا مع الآخرين، لكن مقتحمين دي
مقتحمين دياً

باختصار هي لها معاني كتيرة، لكن بنتدخل فيما لا يعنيه. وما بيستأذنكش لما بيسألك على حاجات معينة، يعني يجي يقعد معاك ويقول لك هو أنت بتعمل كام في الشهر؟ مثالي لما لو أنا كنت في الأيام زمان في الشارع كنت قلت له بمنتهى البساطة، أنت مال أهلك؟ أنت أعمل 20، أعمل 100، أعمل 150، أنت مالك؟ أنا بعمل كام؟ يسألك مرات في حاجات شخصية. حصلت معاكم الحكاية دي؟ وخصوصا بقى لما يبقى ايه، يعني لما يبقى حد من العيلة او حد قريب منك ويدي لنفسه الحق انه يسألك مين اللي جاي يزورك النهاردة وهتعمل معاه ايه وبتاخد كام وبتصرف ازاي. وتحس في ناس على فكرة كده، في ناس يعني في ناس كده يخش عندك في البيت يحاول يعني يمكن يسألك مثلا لمؤاخذة على الشوز اللي انت لابسه ده جايبه منين وجايبه بكام، ولو جدع خد منه معلومة واحدة. تعرف حد بالمنظر ده؟ لو سألته على اي حاجة public record زي ما بيقولوا، يعني حاجة المفروض انها منتشرة معروفة، مش هيرد عليك، مش هيقول لك شوف انا شايف الناس عماله تكلم في بعض وبتزق في بعض وحاجات من كده، واضح ان اللي انا بقوله ده بيحصل فعلا مش بس انا اللي بشوف. ناس مقتحمين بيعز عليهم ان يبقى في سر في حياتك، فلو عرفوا ان في سر في حياتك، ومثالي كلنا في اسرار في حياتنا مش كده ولا ايه؟ ما دام عايشين في الدنيا يبقى في اسرار في حياتنا، دي ما فيهاش فصال يعني. بس الناس المقتحمين دول يعرف ان في حاجة هو مش عارفها يلف حواليك زي الدبانة كده زي النحلة. ليه؟ لانه عايز يقتحم حياتك وعايز يعرف انت بتفكر في ايه والخطوة اللي جاية هتعمل ايه، عايز بالظبط يعرف تفاصيل حياتك. واحنا لان فينا ناس طيبين او اخال فبي اللي بيقول واللي بيشرك غيره، وبعد كده تحصل المشاكل الكبيره. مره اخيره بقول لك كل اللي انا بقوله ده كان بيحصل من زمان من زمان من زمان من زمان بيحصل، بس الحقيقه بقى لما يحصل في الكنيسه تبقى مصيبه. انتوا معايا؟ لما يحصل في ادم وحواء شربناها هنعمل ايه؟ لما يحصل في قايين وهابيل لا ردا لقضاء الله احنا ما كانش ليها، لكن لما يحصل دلوقتي وفي حياتنا وفي الكنيسة، انتوا عارفين ان ده من اقوى الاسباب اللي بيخلي الناس ما تروحش الكنائس. ليه؟ لانه في منتهى البساطة انا عايش في بيتنا مع مراتي وولادي، عندنا الحياة بتاعتنا، انا مش عايز اطرطش واقول لكل الناس انا بعمل ايه وبسوي ايه ورحت فين وجيت منين وبقبض كام وبصرف كام والحكايات. لكن للاسف لما بنبقى في المجتمع الكنسي، واي مجتمع بس انا بتكلم عن المجتمع الكنسي، لما بنبقى في المجتمع الكنسي بنحس ان من حقنا ان احنا نسال الاخرين على حياتهم الشخصيه واللي بيحصل معاهم، ودي جريمه. حد بوافق اللي انا بقوله ده؟ انا عارف بقى ايه، انت تاخد الناحيه التانيه تعمل ايه، يبقى كل حاجه عندك اسرار عسكريه، حتى لما تمرض حتى لما يجيلك ربنا يحميك تكون مثلا مرضان او عندك مرض معين، عندك انفلونزا. كل الناس بتاخد انفلونزا، فاكرين ايام كورونا؟ ايام كورونا كان في ناس بتتكسف تقول ان عندها كورونا، صح اللي انا بقوله؟ متهيالي مش كده ولا ايه؟ هو ممكن يقولك اصل مرشح، اصل حاسس ان انا سخن، اصل مش عارف مين. نشكر الله يعني من الابتسامات اللي موجودة قدامي بقول ان انا عايش في الواقع، عايش في العالم اللي انا عايش فيه، لان الناس واضح انها يعني بترد عليا. يا عم ده كورونا فيروس هد العالم كله، ده ما طلعش من بيتكم، ده مش انت بس اللي الفيروس جالك في القصة دي، بس شوف

الحتة دي اللي كل الناس كانت بتعاني منها، لما انا عاني منها هجيب لك 600 سبب بس عشان ما تعرفش ان انا خدت الكورونا. ان شاء الله ما جلكش كورونا تاني، وان شاء الله في امور معينة تقدر تفهم الدنيا ماشية ازاي. عشان كده خلي بالك، في ناس مقتحمين وفي ناس متصلفين. يعني ايه متصلفين؟ جدع اثنيهم عن قرار هم خدوه، حتى القرارات الغلط اللي في حياتهم. في ناس بالمنظر ده، هو متصلف، هو معاند، هو راكب دماغه ان هو ده الصح. يا عم بيتك هيتخرب، يا عم ولادك هيضيعوا، يا عم شغلك هتفقده، يا عم حياتك هتبقى مزربل، ما يحصل زي ما يحصل ما يهمنيش. ليه؟ أصلا أنا راجل على فكرة، ولما بقول الكلمة ما بتنزلش الأرض. معرفش هو الراجل دي من صفات الرجالة يعني؟ يعني هل تعريف الراجل إنه لما يقول كلمة ما تنزلش الأرض؟ ما تبقاش راجل. ليه؟ لأن الراجل هو إنه حتى لو قال كلمة يراجع نفسه ويشوف لو الكلمة اللي قالها غلط. لو راجل حقيقي يقول أنا غلط، يقول أنا في حاجة غلط في حياتي. فعشان كده الناس دول مش بس مقتحمين، متصلفين. وعلى فكرة حتى في الأمور الروحية، حتى في الأمور الروحية في ناس عندها أفكار روحية معينة مصر عليها وما عندهاش استعداد تغيرها أبدا. هو فاهم الدنيا كذا، إن كانوا ربوه على كده أو إن كانوا مربوهوش على غير كده. يعني مثلا ما أعرفش اللي جي على ذهني هقوله، يعني لما يجي الرسول بولس يرسم قصوص في كل الكنائس، مثالي كلنا قرينا الحكاية دي مش كده؟ رسول بولس رسم قصوص في الكنائس مش كده ولا ايه؟ ده مش بس كده، ده رسم أسقفة، والأسقفة ما هماش اللي في ذهننا دلوقتي واللي احنا فاهمينهم، اللي هو المتسلط في مملكة الناس والأبروشية بتاعته. لا، مش بنتكلم عن الموضوع ده بغض النظر عن القصة دي. لكن الرسول بولس عمل ايه؟ رسم أسوس ورسم أسقفة وبعدين رسم شمامسة، فبقيت فيه ثلاث حاجات هم موجودين في الكتاب الرسول بولس عملهم، وعملهم الرسول بولس بالروح القدس. يعني الرسول بولس ما عادش كده وبعدين قال لك ايه، احنا لازم نرسم نظار على الكنائس وبعدين نرسم اسوس وبعدين نرسم شمامسة وحطلنا الاسقف شكله ايه وهكذا. اجي انا بقى بصراحة أعتقد أنه أوتف التصلف بتاعي والإصرار على اللي في دماغي، أقول لا، الكتاب قال أخبر باسمك إخوتي، ما قالش أخبر باسمك قصوص، ولا قال أخبر باسمك أسقفة، ولا قال أخبر باسمك شمامسة. يبقى الأسقفة والقصوص والشمامسة دول ما لهمش مكان في الكنيسة. يا عم ليه؟ أصل القسيس بيتحكم في الكنيسة، أصل القسيس بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. أنا عارف إن في أسوس ربنا يرحمهم ويرحمنا كلنا، صح كلامهم مظبوط، بس علشان في بعض القصوص، لأن الرسول بولس كان عارف كده نفسه، استدعى القصوص والأسقفة اللي موجودين في أفسس وقال لهم منكم أنتم هيخرج ذئاب لا تشفق على الردي على الرعية، ذئاب، ودي اللي بيسموها الذئاب الخاطفة. يعني الرسول بولس وهو بيرسم أسقفة وهو بيرسم أسوس وهو بيرسم شمامسة كان عارف ان من الناس اللي هو بيرسمهم دول، اللي عطيهم الرتب دي،
في منهم هيبقوا زي الذئاب لا تشفق على الخطيه. طبعا احنا بنفسر الكلام ده الطائفه بتاعتي ما فيهاش ذئاب، بس الطائفه الثانيه هي اللي فيها الذئاب اللي قال عليهم الرسول بولس، والطائفه الثانيه بتقول لا طائفتي انا ما فيهاش ذئاب.

طائفتك انت واضح مش كده، بس مش هو ده النقطة بتاعتنا. لكن الفكرة هي ايه؟ لما يجي حد بقى دلوقتي يقول لي مفيش حاجة اسمها قسيس ومفيش حاجة اسمها اسقف ومفيش حاجة اسمها شماس. ليه؟ لان الناس دول بيتصرفوا غلط. ومبدأ التعميم اللي احنا بنتكلم، حتى مستفيد من اللي انا بقوله ده، ها؟ مبدأ التعميم اللي احنا بنعممه على كل الناس، يبقى نعمل ايه؟ هو في احلى من كلمة الاخ فلان؟ نبقى كلنا إخوة. هو يعني الأسيس والأسقف والشماس دول مش إخوة برضو ولا إيه؟ ما بتكلمش عن طائفة الإخوة عشان ما حدش على رأي في فرح ديفيد وأماندا، ولاد الاتنين ما بيتكلموش عربي فما مش عارفين اللفظ التعبير بتاع الإخوة ده. فواحدة من طائفة الإخوة أو من الجماعة الإخوة، فبتسأل أندي وتيمي، فبتقول لهم انتوا اخوة؟ فهم فاكرين انتوا اخوة عن اخوات. فتيمي قال لها يس وي ار براذرز. فواحد من الوافين قال له هي مش بتسألك انتوا براذرز ولا لا، هي بتسألك ان انتوا من الاخوة ولا. طبعا هو مش عارف يعني ايه الاخوة اصلا في مش كده ديفيد؟ مش كده اماندا؟ ده اللي حصل لغاية دلوقتي احنا بنضحك على تيمي واندي لما نجيب سيرة الموضوع ده. أنا مش بتكلم بأمانة قدام الرب، مش بتكلم عن طائفة معينة، بس خلي بالكم من اللي بيعمله إبليس. ناس محترمة وناس مؤمنين حقيقيين ونشكر الرب من أجلهم وأسس رائعين ورب بيستخدمهم، بس فكرة ممكن تيجي في دماغهم يشوفوها من زاوية معينة. ليه؟ لأن الكتاب قال أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك. يبقى المفروض ان محدش يتسمى في الكنيسة لا قسيس ولا اسقف ولا شماس. ليه؟ مش الكتاب قال اخبر باسمك اخوتي؟ وبعدين لما تسأل ايه الحكاية دي جت منين الفكرة دي، لان العدو ضحك على واحد على مؤسس على واتيفر الشخص ده، وده راح نقله للاخرين. وبعدين لما تيجي تتكلم في الموضوع اللي زي ده يقولك هو كده يا عم، فين الاساس الكتابي؟ هو كده يعني الكلام اللي انت بتقوله ده، بغض النظر عن المثل اللي انا عطيته ده، انا هو ده اللي جه على دماغي فانا عشان كده قلته. يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام كتابي؟ بقول لك ايه، احنا متربيين على كده، احنا متربيين على كده. جوه الكنيسه يا اخوه اخوات في حاجات لازم نرجع نفسنا فيها، لازم نفهمها بطريقة كتابية. مرة ماشي جنب واحد، عشان بس اتكلمنا على الإخوة ونبقى بنتكلم على غيرهم يعني، ماشي جنب واحد كنت رايح العيادة بتاعتي في مصر، وبعدين راجل كبير وراجل رائع وممتاز وكده يعني كنت بحبه، فقال لي انت عارف ان انا بقالي 30 سنة ما عملتش خطية؟ والراجل كان بيتكلم جد. فطبعا اول ما قال لي الحكايه دي انا وداني طولت بصراحه يعني، وشعري ويف. بقالك 30 سنه ما عملتش خطيه؟ ده انا امبارح عملت خطيه، اول امبارح عملت خطيه. طب قول لي ايه اللي خلاك ما عملتش خطيه؟ قال لي من ساعه ما اختبرت اختبار القداسه. ايه اختبار القداسه ده؟ ابقى ادور عنه في الطوائف وفي القصه دي. بس الناس فاهمة ان اختبار القداسة دي، طبعا في ناس بتبص له كأنه اختبار معمودية الروح القدس، نيمت، ما احنا مش متفقين عليه. فبيه ايه اختبار القداسة ده؟ بيحفظني من الخطية، لدرجة ان الرجل المسكين عايز يقنعني ان بقاله 30 سنة ما عملش خطية وهو بيخطئ وهو موجود جنبي. يعني هو بيكلمني اقدر اعد مثلا 3 4 حاجات يعني تحطهم تحت بند الخطيه. انا بتكلم في نقطه معينه، ان الناس متصلفين. احنا بنحب الاخرين ازاي؟ ما انا لو ما اتولدتش من فوق مش هعرف احب حد. ليه؟ لان انا ما فيش جوايا محبه، انا هعيش هينطبق عليا كل الكلام اللي احنا بنقوله. لكن عشان اقدر احب الاخرين لازم استمتع بمحبه الرب.
لأن مش أنا مش بحب الآخرين بالمحبة النفسية الطبيعية العادية اللي احنا مولودين

موجودين فيها. أنا بحب الآخرين وصدقوني، واللي يحب الرب من قلبه هيحب نفسه حقيقي مهما كان حالته صعبة ونفسه تتكره. أمين؟ موافقين على اللي أنا بقوله ده؟ آخر حاجة نقولها، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وفي الآخر خلص بيقول له اعرض عن هؤلاء. خليني قبل ما أتكلم عن صورة التقوى دي، في الآخر شوفوا كم نوع سماهم، وفي الآخر بيقول له فاعرض عن هؤلاء. اعرض عن هؤلاء، اعرض عن إيه؟ ده اللي احنا قريناهم دول بيمثلوا 99.9% من البشر. يعني أعيش لوحدي بقى ولا أعمل إيه؟ يعني لو أنا قعدت أقسمهم كده، كم واحد من محبين لأنفسهم، وكم واحد محبين للمال، وكم واحد متعظمين، وكم واحد مستكبرين، وكم واحد مجدفين، وكم واحد غير طائعين؟ هو هيفضل في حد في الدنيا؟ هيفضل في حد في المؤمنين بعد كل الأوصاف اللي انت بتتكلم عنها دي؟ هيفضل فعلا في حد في الناس؟ صدقني حتى لو ما فضلش غيرك انت واحد تاني، فالكلام الكتابي ده وان المفروض يتنفذ، والله يديني ويدي لك قوة على تحقيقه. لكن عايز اطمنك، في عز ما كان إسرائيل بيعبد الأوثان، بيعبد العشتروث، وبيعبد الآلهة الغريبة، وإيليا المسكين وقف لوحده على جبل الكرمل وعمل المعجزة الكبيرة دي، واضطر يشتكي إسرائيل للرب ويقول له ذبحوا قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي في إسرائيل، ومعاه حق يقول كده لأنه كان لوحده على جبل الكرمل. الرب قال له إيه؟ قال له لا، أنت مش هتقدر تشوف بعيني أنا. ليه؟ لأن أنا أبقيت ليا 7000 ركبة لم تحنى لبعل. إن كان في إسرائيل وفي العدد بتاع إسرائيل وقبل عصر النعمة وقبل عمل الرب يسوع المسيح على الصليب وقبل المحبة المجانية اللي غرقت حياتنا، كان في إسرائيل المعندة الشريرة العصيان كله فيها، كان في 7000 ركبة لم تحنى لبعض. أمال في الكنيسة في كم واحد دلوقتي؟ كم ألف أو كم مليون أو كم، أقول إيه، يمكن كم مليار من الناس دي لم يحنوا ركبة لبعض. فعشان كده خلي بالك النهاية هنا بتقول إيه؟ لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. في حاجة اسمها صورة التقوى. إيه صورة التقوى دي؟ دي مش صورة في القرآن، ها؟ لحسن تسمع صورة التقوى تدور عليها في الـ، لا لا، شكل التقوى، الفورم بتاع التقوى، يبان ان هم اتقياء. وللأسف احنا عندنا طرق كتيرة بنبان بها اتقياء، مش كده؟ لو واحد سألك اخبارك ايه يا اخونا، يمكن ترد عليه وتقول له ايه؟ نشكر الرب. واو مش عيب انك تقول نشكر الرب يعني، وتشكر الرب حقيقي، بس خلي بالك لو انا سالتك انا كأسيس وقلت لك اخبارك ايه يا اخونا وقلت لي نشكر الرب، الانطباع اللي هيجيني عنك هو ايه؟ يا سلام، ده راجل ولا اخت يعرف الرب وعايش صحيح لدرجه ان هو بيشكر الرب. انما اللي جوه بقى محدش عارفه، انما اللي في نفسي انا اللي بقول اشكر الرب. خلي بالك ده محدش عارفه وده محدش شايفه. نشكر الله ان الهنا مش فضحي، هيفتح طاقه وهيبين المصايب السوداء اللي موجوده كل جوانا كلنا. لكن خلي بالك من الحكايه دي، صوره التقوى هي ايه؟ لما تتكلم في اي موضوع، انا بدي لك امثله بس، لما تتكلم في اي موضوع تلاقي واحد متشنج وبيقول لك التعليم الكتابية بتقول كذا ولازم نعمل الحكاية دي، ويركز على حاجة معينة. الناس دي اللي لما تقعد معاها تلاقيهم رابطين دماغهم على حاجة معينة روحية، هي روحية ومبدأ صح، بس خلي بالك ما بيفكروش في كل الصورة اللي موجودة. أدي لك مثل واحد، الكتاب قال عن ناس معينين اعذروا الخبيث من وسطكم. انت تعرف دلوقتي اي واحد يغلط اي غلطة في كنيسة بشكل او باخر، الاية الوحيدة اللي بتستخدمها هي ايه؟ اعزلوا الخبيث. بقى اللي مش موافق رأيك خبيث يتعزل، واللي غلط غلطة قصدها ولا غير قصدها بقى خبيث،
واستخدمت الآية دي في تدمير كتير من المؤمنين الحلوين الذين انسبقوا فأخذوا في زلة، أو حتى اللي ما أخذوش، اللي احنا مش عاجبنا تعليمهم ومش عاجبنا اللي هم بيقولوه، فاحنا عملنا ايه؟ حطينا بروازس معزلوا الخبيث من وسطكم، من غير ما نرجع للكتاب ونعرف ايه أوصاف الخبيث ده اللي لازم يتعزل. والرسول قال ليه الحكاية دي؟ والرسول لما قال كده كان بالروح القدس ولا من غير الروح القدس؟ واضح اللي أنا عايز أقوله؟ باختصار احنا حافظين مش فاهمين، احنا بنطبق مبادئ كتابية صح قيلت في مناسبات معينة لناس معينين للحصول على نتائج معينة، احنا بنطبقها على بعض من غير ما نفكر ومن غير ما تتوافر الكريتيريز او الامور اللي تخلينا نحكم بهذا الحكم. حد استفاد من اللي الرب قاله لنا النهاردة؟ تعالوا نحن رؤوسنا مع بعض وقول يا رب كلمني. يعني احنا قلنا محاضرة طويلة او قلنا خدمة كبيرة او وعظة طويلة، لكن انا عايز الجزء اللي يهمني. قول للرب كده، قول انا عايز الجزء اللي يهمني، انا عايز الكلام اللي انت كنت بتكلمني فيه، انا عايز اطبق الكلام الله على حياتي واعرف واشوف وافهم ايه الجزء اللي انت عايز تصححه فيه.

0: أعزائي المشاهدين وأحبائي في كل مكان في العالم، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. سعدنا أن يكون معانا النهاردة وشرفنا ضيف دائم للبرنامج جناب الورع الدكتور القس بطرس فلتوس. أهلاً أهلاً يا حضرة القسيس.
1: أهلاً بك يا أخ جوزيف، وأهلاً بالأحباء المشاهدين.
0: موضوع حلقة النهاردة أحبائي موضوع هام جداً جداً جداً، هو موضوع قيامة المسيح. مسألة قيامة السيد المسيح من الأموات أثارت العديد من الجدل حول هذه القيامة، فخلينا نقرأ كده من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس إصحاح 15 وعدد 20. يا ريت لو معانا كتبنا المقدسة نطلع كتبنا المقدسة. بتقول كلمة الرب: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. أمين. جناب القسيس، أثارت مسألة قيامة الرب يسوع من الأموات العديد من النظريات، إيه رأي حضرتك في هذه النظريات؟
1: الحقيقة فعلاً قيامة الرب يسوع أثارت كتير من الجدل وأدت إلى مش جدل صغير، جدل كبير وتباين في الآراء. لا شك أن حقيقة القيامة هي من الحقائق

0: الجوهرية في الإيمان المسيحي.
1: نعم.
0: وإذا استبعدنا من الكلمة المقدسة فسنفقد الإيمان المسيحي بالكامل، موضوع القيامة، إذا استبعدنا القيامة من الكلمة
1: طبعا
0: المقدسة.
1: طبعا.
0: وأيضا مش كده بس، يعني إحنا لما نيجي نكرز بنكرز بالمسيح القائم
1: من بين الأموات
0: من بين الأموات،
1: أو من
0: يعني
1: الأموات أحسن من كلمة بين الأموات.
0: من بين الأموات. أنا بقول نص كتابي اللي أنت قريتها من شوية في كولوسوس 15.
1: تمام.
0: فهي كرازة تنادي بالمسيح، مش الميت أو الذي صعد بالجسد، لا، المسيح المقام من بين إيه؟
1: الأموات.
0: الأموات. وديت عايز أقول مدخل الكرازة مبني على هذا هذه
1: الأساس.
0: الآية وهذا الأساس.
1: نعم.
0: حاول كتير قوي على مدار 2000 سنة عدد كبير من البشر تقديم تبريرات للقيامة. في ناس قالوا بقى اعتبارها انها ايه، التاريخ بيقول مثلا، ده كويس مش وحش، العلم بيقول امور زي كده. لكن انا عايز اقول ان عدم الايمان بيسوع المقام من الاموات بالضبط زي انسان ميت بجسده لم يحصل على حياه، ان لم يكن المسيح، نؤمن بان المسيح المقام من الاموات فانا ما زلت ميت.
1: صحيح.
0: لان حتى في نفس الاصحاح بيتكلم اللي هو كورنثوس الاول 15 بيتكلم الذي اقامنا ايه
1: من
0: معه، يعني المسيح
1: وجلسنا معه في السماويات،
0: ده في قيامته مش هو اللي قام بس، ده هو اعطانا الحق في القيامه معاه. معنى ان يقيم يعني يديك روح، بيديك حياه.
1: طبعا.
0: فلما معنى ان يديك روح وحياه يعني انت امنت بان المسيح مات وايه وقام من بين الاموات، وانت شاركته لان هو مات عنك. فمن خلال الموت عنك اعطاك انت حياه بقيامته من بين ايه
1: الاموات.
0: لما تنكر هذه القيامه فانت ما زلت في الموت جسد ميت. اذا المسيح قام من الاموات، بيصبح باقي عناصر الايمان المسيحي راسخ، ويصبح المرء قريبا جدا من قبول هذا الايمان.
1: ما هي اهميه القيامه؟
0: بس عقيدة القيامة بالضبط زي عقيدة الميلاد العذراوي مرتبطين. ارتباطهم بإيه؟ بسلطان كلمة الله الكتاب المقدس. إنكار قيامة المسيح بالجسد من بين الأموات يعني إنكار ما يعلمه الكتاب المقدس. ومثل هذا الإنكار يحرمنا احنا من إعلان معصوم للحق الإلهي.
1: تاني الحتة يا بون.
0: إنكارنا للقيامة بالمسيح،
1: ايوه،
0: ده معناه إنكار ما يعلمه الكتاب المقدس والكلمة المقدسة.
1: يعني ينكر القيامة يبقى بينكر كلام الله،
0: كلمة الكتاب المقدس بالكامل
1: كل بساطة كده.
0: وهذا الإنكار يحرم الذي ينكره من إعلان ما يشوفش، إعلان معصوم للحق للإلهي. فمهما صدق الإنسان، وهنا أمر مهم قوي من أمور، وإن لم يؤمن بهذه القيامة فهو بيعرض نفسه للخطأ، وإنه لم يرى إعلانات الله الواضحة بما جاء في الكتاب المقدس. عشان كده لازم نصدق بما جاء في كلمة الله، وعندما نصدق بما جاء في كلمة الله إذن الكتاب المقدس هو معصوم من خطأ دم. حاجة تانية في أهمية القيامة، أهمية القيامة بقيامة الجسد يفترض يكون مسبق قبل الإيمان. أنا أؤمن بأن المسيح قام من بين الأموات من الجسد، وهذا الأمر لما يدخل إلي قبل الإيمان، إذا في حدث هنا فائق للطبيعة، وأنا بركز
1: صحيح.
0: كتير لا يمكن الفصل بين الحقيقة دي. في أشخاص كتير زي ما اتكلمت بينكروا موضوع النيابة القيامة في أغلب

0: أغلب الأوحال، لكن هم في نفس الوقت بينكروا حدوث معجزة فائقة للطبيعة، يعني كأنه بينكروا الله. القيامة من الموت ده حدث فائق للطبيعة، وعليه فإنكار حدوث أمور زي ديت يؤدي دايما إلى إنكار حدوث القيامة. إنكار القيامة هو أمر بيعمل حاجة يعبر عن عدم إيمان بوقوع أمور فائقة للطبيعة. فإحنا لازم نؤكد أخ جوزيف إن القيامة متعلقة بأمور الله. وأمور الله إيه؟ إن دايماً يعمل أمور فائقة للطبيعة.
1: أكيد.
0: مش كلمات تتقال والناس تتهدى بيها. أو موعظة ما أعظمها زي الموعظة على الجبل. القيامة إيمان راسخ لكل من يريد أن يؤمن بالمسيح.
1: صحيح.
0: وعشان كده في آية في هنا بتتكلم بما معناها إن كنا نؤمن إن المسيح، يعني معناه إن لو جه هو كان يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس ونقف، فإننا أشقى جميع الناس. طيب عايز يقول إيه؟ عايز يقول لابد هذا الطريق الذي بدأه المسيح إنه يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط لازم يتم بالصليب والقيامة، وتحول الشقاء إلى شفاء بعمل المسيح على إيه؟
1: على الصليب.
0: الصليب. الإجابة على سؤال إذا كان يسوع قام من بين الأموات وإنت مش قادر تثبت صحة الإيمان بأكمله، نشوف في عواقب خطيرة لإنكار حدوث القيامة، وموجودة في الإصحاح 15 اللي إنت قريتها دلوقتي. يعني اللي هنا ممكن أكون أشقى جميع الناس إذا كنت ما نؤمنش بموت وقيامة المسيح. وعايز أقول حاجة تانية، رسالة المسيح بتبقى رسالة غير صحيحة. ليه؟ في الحالة ديت لو أنا بنكر القيامة والتلاميذ نادوا بيها، بيصبح التلاميذ شهود زور على طول.
1: نعم.
0: المسيح كانوا بينادوا وهم شهود، رأوه، رأوا المسيح ولمسته أيديه. أتبالك. فهنا إن لم يقم المسيح من الموت تصبح أيضا مش شهادة التلاميذ بس، رسالة الإنجيل غير صحيحة،
1: باطلة.
0: باطلة.
1: نعم.
0: عشان كده لابد أن نكون إيماننا حي. عدم إيماننا بالقيامة يعتبر إيماننا ميت. إيماننا يكتمل بموت وقيامة المسيح. في ناس كتير ما زالوا لم ينالوا غفران أو تبرير، يعني دولة اللي ماتوا هم مؤمنين بالمسيح ولهم اعتقاد بأنه قام من الأموات، يعني قام من الموت، حياتهم الأبدية مرتبطة بإيمانهم بالمسيح المقام من الأموات. حتى أن الرب بولس في تلاميذ كتير كانوا مع الرب يسوع في معجزات الثلاث سنين أو في خدمته العلنية لمدة ثلاث سنين وثلث، بولس ما كانش منهم. أول حاجة كاتب الكتاب المذكر بولس لما كان شاول، ووقت رجم مين؟ استفانوس. لكن بولس اتكلم عن الرب الذي رآه. فلما حب في جملة قالها في لما قال له شاول شاول لماذا إيه تطهرني صعبا عليك أن إيه
1: ترفس منخس،
0: شاهد عن الرب، هم شافوا الرب وهو في الجسد عن التلاميذ، لكن هو قال كلمة قوية جدا أو جملة قوية جدا في الكتاب، أن هو رأى المسيح المقام من الأموات. يعني عايز يقول أنا خدت حياة ولأنه أقامنا معه، لأن أنا رأيته مش المسيح قبل الموت والقيامة، أنا قريته اللي هو انتصر على شوكة الموت وغلب الهاوية، وأنا شفت المسيح المقام من بين الأموات. نقدر نقول بإيجاز إذا كان يسوع قد قام من الأموات فإيماننا صحيح.
1: نعم.
0: أمين. وإن لم يكن قام فليس لنا إيمان وليس لنا رجاء. يعني إذن إيماننا مرتبط بقيامة المسيح.
1: نعم.
0: طب عدم إيماننا أو إن

0: مقارنة بقيامة المسيح، إذن ليس لنا إيمان تماما.
1: تمام. طب هل فيه حقائق عن القيامة تشهد عن القيامة المسيح؟
0: طبعا.
1: زي إيه؟
0: هنا عايز أوضح برضك معاك وناخد بربطها شوية بالميلاد العذراوي. قيامة المسيح زيها زي ميلاد العذراوي، يعني عايز أقول دي زي دي بالظبط. وده سؤال عن حقيقة تاريخية، ونقول هل قام من بين الأموات أو لم يقم؟ نحن نعرف طبعا ما أكثر المشككين اللي موجودين دلوقتي في هذا العصر. في مشككين كانوا زمان يكتبوا كتب، النهاردة المشكك بيطلع في ثانية يوصل لك فيديو بيتكلم عن إن هو ما بيشكك في موت وقيامة مين المسيح. الإيمان بالقيامة مؤسس على القيامة كحدث تاريخي حدث بالفعل، وده مهم أوي. في أدلة كتير تدل على هذا الكلام، لكن أنا هاخد معاك بعض الأمثلة عشان ما أطولش عليك في الحلقة أو نقدر نقول. الرسول بولس في رسالته إلى كورنثوس، ودي في رسائل الأمم، وزي ما قلت لحضرتك قال انه راى الرب يسوع المقام. وايضا بطرس وكل الرسل راوا ده كان عددهم 500 اخ شافوه. الكلام ده في الرساله اقرا من عدد 5 كده في نفس الاصحاح اللي انت قريت منه من شويه.
1: كورنثوس
0: 15 عدد 5 ل 8.
1: عدد 5: وانه ظهر لصفا ثم للاثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم.
0: هنا الرسول بولس بيؤكد ان المسيح المقام من الاموات، بيؤكد عليه، هو بيشهد انه شاف المقام من الاموات ولما تقابل معه وهو في طريقه الى دمشق. ايضا قال ان هو بطرس شافه وكل الرسل شافوه. طبعا هو التلاميذ لما كانوا في العليا شافوه. مش كده بس، ده في 500 تاني، 500 أخ شافوه مرة واحدة، يعني 500 كانوا مع بعض شافوه مرة واحدة. والرسول بولس بيتكلم إن القيامة حدث تاريخي كان عامل جدا، اللي هو شكل الكرازة بالمسيح. ممكن نعلم بيه، وأيضا باخد من القيامة معتقدي أنا الإيماني اللاهوتي اللي أقدر أعلم. ده بالنسبة لشهادة الرسول مين؟ بولس. القراية اللي حضرتك قريتها ووضحناها.
1: صحيح.
0: في أيضا أحداث مسجلة في البشائر.
1: أيوة.
0: للقيامة بالجسد. فالملاك مثلا قال للمريمات، لو قريت حضرتك متى 28:6، إن المسيح قام.
1: ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه.
0: أمين. يعني هنا الملاك أكد ليس ها هنا لكنه
1: قام،
0: له كل المجد. إذن دي شهادة موجودة في البشائر في رسالة بت. في يوحنا 20 برضك، معلش هتعبك معايا.
1: ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني فقالت

له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.

0: ايوه
1: تلاميذ شافوه
0: نعم
1: في توما الشكاك شافه، إذن الرب شافوه كثيرين من التلاميذ،
0: صحيح
1: وذكر في أحداث المسجلة في البشائر سواء في لوقا أو في متى أو في يوحنا، كله موجود قدامي إن في كثيرين إيه رأوا الرب. يبقى شهادة الرسول بولس
0: واحد.
1: وأيضا البشائر نمرة اتنين. أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقول الكنيسة وانشأت إزاي. التنوع الكبير اللي ذكر في الكتاب المقدس لظهور الرب يسوع بعد قيامته والملابسات اللي كانت محيطة في حالات الظهور والفترة الزمنية البسيطة ما بين صعوده قيامته وصعوده دي تبين أن الإيمان بالقيامة إيمان يقوم على حقيقة تاريخية وحقيقة مؤكدة. لم يعتمد التلاميذ على هرطقة في ذلك الوقت، لأن بعد ما المسيح صعد ظهرت هرطقات لا حصر لها.
0: صحيح،
1: لا حصر لها، لكن إنهم اعتمدوا على إنهم شهود عيان لقيامة المسيح. القول إنهم لم يكونوا شهودا، لا ده هم شهود عيان، ما نقدرش بقى نتهمهم انهم كاذبون او مخادعون. الهرطقه ادعوا على التلاميذ انهم كاذبون ومخادعون وانهم ضللوا الناس، لكن هم شافوا، عاشوا معاه، شافوا ساعه الصلب والموت وايضا رؤوه في القيامه، وبعد القيامه تكلم معهم
0: صحيح
1: ورؤوه بشكل واضح. عشان كده بقول الذي رايناه وبعدين سمعناه وبعدين لمسته ايدينا.
0: صحيح،
1: عارفين مين ده. فهم كانوا شهود امنا للمسيح. اذا التلاميذ والبشائر شافوا الرب بعد القيامه، وايضا الرسول بولس شهد عنه.
0: اكيد.
1: نتكلم عن نشاه الكنيسه بقى ووجودها.
0: ايوه،
1: حتى اليوم الكنيسه المنظوره او الكنائس اللي موجوده لهم من اهم ما تعلنه للعالم هو إعلان قيامة مين؟
0: المسيح.
1: الكنيسة تؤكد على حقيقة القيامة، إن المسيح قام فعلا على مدار 2000 سنة.
0: نعم،
1: وظلت آلاف الكنائس التي لا حصر لها بتأتي بالملايين إلى المسيحية بسبب قيامة المسيح. طيب أنا عايز أقول حاجة، حقيقة إقامة الكنيسة ووجودها إلى هذا اليوم، خدت بالك؟ أساسها
0: أيوة.
1: قيامة المسيح. لو لم يكن
0: المسيح
1: المسيح قد قام بين الأموات كان لا وجود إلى الكنيسة. أنا عايز أربط وجود الكنيسة بثباتها وجودها لغاية النهاردة على مدار أكثر من 2000 سنة، مرتبطة لأن لها إيمان راسخ بقيامة المسيح.
0: نعم، رب يسوع وهو صاعد قال قد دفع إلي كل سلطان ممن في السماء ومع الأرض، وها أنا معكم كل الأيام. دي لغة إيه؟
1: إله،
0: إله حي. طيب، هل نقدر حضرتك تدينا ولو شرح مبسط عن نتيجة القيامة على الأساس؟
1: طبعا أنا موضوع نتيجة القيامة دي موضوع حلو قوي، انا بحبه جدا. لان نتيجته مفرحه، بتاعتي امل،
0: ايوه
1: بتاعتي رجاء، بتاعتي روح، لان في القيامه في روح. وخليني اتذكر كلام الرب، يعني الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه.
0: طبعا،
1: فالحياه بتاتي من خلال قيامة المسيح، لأن أقامنا معه. يعني موضوع القيامة في قيامة للمؤمنين. استعين ابن الله بقوة من جهة الروح القدسة بقيامة من الأموات بيسوع المسيح. نتيجة القيامة هنا تؤكد الطبيعة الإلهية للرب يسوع. دي زي ما قال الرسول بولس في رسالة الرومية فأصح واحد، ابن الله بقوة من جهة روح القداسة

0: طيب إذا لو المسيح مش قدوس يقدر يقوم من بين الأموات؟
1: لا
0: صح. طيب المسيح لو مالوش صفة الإلهية يقدر يقوم من بين الأموات؟
1: لا
0: من له سلطان على الموت؟ مين؟ فإذا تؤكد طبيعة المسيح الإله.
1: إذا حضرتك عايز تقول يا حضرة القسيس إن القيامة بتؤكد على قداسة الله، بنوية المسيح إنه ابن الله، تؤكد أيضا على قدرته المعجزية على الخلق والإقامة من الأموات،
0: إقامته من بين الأموات،
1: يعني شفاء المرضى.
0: الآية دي طلعها عندك عشان أنا قدامي، بس طلعها عندك في رومية 1:4 تقول:
1: وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم.
0: هنا الآية دي تؤكد إلهية مين؟
1: المسيح
0: والروح القدس. الروح القداسة. إذن الاثنين هما الثلاثة شاركوا، لكن الآية دي شاركت اثنين، اللي هو الله الابن والله الروح القدس، بقوة في قيامة المسيح من بين
1: الأموات.
0: معنى أصح أنها تؤكد الطبيعة الإلهية للرب يسوع. ده الاختصار. نتيجة القيامة أيضا أخ جوزيف أنها أساس لتبريرنا. يعني الرب قام من بين الأموات. كل مؤمن مننا يؤمن بأنه يصير مبررا، كل يقول الكتاب في أعمال 13 عدد 29: من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. يعني ناموس موسى ما قدرش يبرر الناس. وزي قلت في حلقات سابقة، الناموس والشريعة كشفت لينا المرض أو الخطية، لكن ما شفتناش من الخطية وما شفتناش من المرض. وأوضحها بشكل أكتر. العهد القديم في الشريعة والناموس لم يكن أبدا لم يعطي الإنسان تبرير كامل. وزي ما بقول، مرض الخطية زي أي إنسان مريض عادي، لابد أن هو شخص المرض
1: تمام،
0: وأيضا تشفيه من المرض. كشف المرض لما أنت كمريض تروح للدكتور
1: لازم يكشف الأول،
0: يكشف يقول لك أنا بطلب منك إيه؟ تحاليل وإشاعات
1: عشان يشخص المرض.
0: شخص المرض
1: صح.
0: الناموس عمل كده، شخص المرض، لكن ما عندهوش العلاج للشفاء. منين؟
1: من المرض.
0: هو كشف المرض، كشف الخطية، انت بالك، لكن الناموس ما يقدرش يبرر.
1: صحيح،
0: ما قدرش. فالناموس مجرد انه كشف ايه؟
1: الخطية.
0: طيب مين اللي يشفي؟ ناقص اهم جزء. الناموس كشف ان احنا اموات بالذنوب والخطايا. الناموس كشف ان الجميع زغوا وفسدوا وعوزوا مجد الله. طب مين اللي يقدر يشفينا؟ خدت بالك؟ هو شخص المسيح الذي مات وقام من بين ايه؟
1: الاموات.
0: فعشان كده التبرير تم بموت المسيح على الصليب. اخر حاجه بتمنح لنا احنا حتى لو متنا بالجسد، فاحنا لنا ايه؟ ايضا قيامه بالاجساد مره اخرى عند مجيء الرب مره ثانيه.
1: امين.
0: امين. ربي يبارك حياتك.
1: في نهايه الحلقه اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا ان اشكر جناب القسيس بطرس فلتاوس على تواجده وعلى سعه صدره والشرح الجميل اللي قدمه لنا الوافي في حلقه قيامه المسيح من الاموات. وهنا بتذكر حضراتكم بكورنثوس الاولى 15 وعدد 17: ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم، انتم بعد في خطاياكم. الى لقاء اخر في حلقه جديده من برنامج المسيحيه حياه، والرب

0: أعزائي وأحبة المشاهدين، يسرني أن أرحب بكم في ساعة القرار، وكمان يسعدنا أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ الشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. في حلقة سابقة اتكلمنا أنه بديت تهتم بالعمل الإنساني، وبديت العمل مع في منظمة أنشأت اسمه اطلق شعبي ليعبدني، وانت بديت فعلا عمل جميل وقدرت تبنوا صداقات مع منظمات وتبنوا عمل وتقدروا تقدموا شيء معين. والفكرة ده جات ممكن بعد زيارة اللي انت قمت بيه اليمن 2008، ومن هناك الرب حركك لأنه في هذا الاتجاه. قدمت العمل وبديت العمل ورب استخدمكم بشكل كبير جدا، لأنه الرب لمن يبدأ العمل هو اللي بيكون هو الداعم للعمل، هو اللي بيكون فاتح العمل. اتكلمنا في بعض النماذج المرة اللي فات. هل وصلكم أو قدرتوا تتواصلوا مع بعض الناس اللي أنتوا كنتوا بتدعموهم وربنا فتح أنه اللي كانوا مسجونين، اللي كانوا ما بعرف موجودين في ظروف ما، وهل قدرتوا تعرفوا حجم الاحتياج؟
1: الحقيقة 1.3 مليون مسلم ما عندهم الحرية يتركوا الإسلام، فدي مشكلة في 11 دولة حالياً. السنتنس بتاعت ترك الإسلام أو الحكم بترك الإسلام هو الموت.

0: تخيل 11 دولة، يعني هي إيران واحدة منهم، باكستان واحدة منهم، قطر واحدة منهم، صومال واحدة منهم، اليمن واحدة منهم، السودان كانت واحدة منهم لكن غيرت، موريتانيا واحدة منهم، المالديف واحدة منهم. المهم 11 لو مشيتوا الويب سايت بتاعنا بتشوفوا أفغانستان طبعا، دي كلها الإعدام هو السنتنس للترك الإسلام.
1: نعم.
0: وبعدين 15 دولة ثانية بتسجن. ما ممكن يعني الخمستاشر والحداشر ما مسموح لك تعيش كمسلم سابق حتى لو أنت علماني. يعني مثلا الدول زي دي هي مصر، مثلا الأردن، حتى سوريا لدرجة ما، العراق نفس الشيء، في الجزائر في صعوبة لكن يعني في انفتاح شوية لكن برضو لسه مشكلة، المغرب، السودان والإمارات كان عندهم إعدام برضو لكن شالوا. بعدين عمان نفس المشكلة، ما عندك الحق تعيش عابر. وماليزيا حتى اندونيسيا يعني بتمشي بين الجانبين مره كده ومره كده، لكن لحد هسه في مشكله مع قانون الريد ده والبلاسفيمي. الحقيقه دي صعبه. انا كان عندي صديق في الاردن، هو مهندس وكده، وبعدين جاره كان عنده يعني هو كان عنده زي مكان بتاع دراي كليننج وكده، كان عنده صديق تاني مسلم زي شيخ كده ساكن جنبه. فالشيخ راقب حياة صديقي ده المسيحي المؤمن ويعني اتلمس من حياته. فقال لي يا سلام يا أخي، يا ريت أنت كنت مسلم. يعني ليه ما تبقى مسلم؟ يعني أنا حزين عليك لأنه أنت حتمشي جهنم لأنك أنت ماشي في المسيحية. فصديقي قام قال له، قال له محمد صديقه جاره ده، قال له يا أخي تخيل أنا أنت تبني لي قصر جميل جدا كل فيه كل الحياة المحتاجة لها الإنسان.
1: نعم.
0: غير عادي، قصر حلو، وأنا أدخل القصر أقعد وقت أتمتع به لذيذ جميل. بعد فترة كده بليت القصر، دار أطلع من القصر كل باب أجي أطلع منه مكتوب ممنوع الخروج. قال لي حكون مبسوط. فقال له يا عزيزي تخيل أنا لو بعد سنتين أو سنة قررت أترك الإسلام هل بقدر؟ ودي كان الشخص الصدم. لأنه لا خروج،
1: دخول بدون خروج،
0: بدون خروج. فده دي حكاية غريبة، يعني لازم يكون عندك حرية الاختيار. فدي مشكلة كبيرة بالنسبة للناس.
1: كيف أنت بتقدروا يعني تعرف أنه في شخص ما في بلد ما مسجون أو تحت مثلا شيء يعني كيف بتقدروا، كيف تقدروا تتواصلوا مع الناس دي؟
0: هو الحقيقة لازم نعرف حاجة واحدة، نحن ما هدفنا نعتني بالناس الضحايا. صح، ده هدف عندنا، في مجموعات كثيرة بيساعد كده. نحن دارين نغير القانون اللي بيسبب الضحايا، لأنه زي بقول لك الوقاية خير من العلاج.
1: نعم.
0: ونحن شغالين دارين وقاية. الفائدة شنو؟ كل مرة ندي أسبرين وندي أدوية ونصالع المجرحين، لا، نشيل السبب.
1: نعم.
0: والسبب اللي بيسبب الضحايا ديل هو قوانين الردة وقانون التكفير.
1: نعم.
0: فديل لازم يتشالوا لأنه دي قوانين ظالمة وما عادلة وما حسب الإعلان العالمي لحقوق
1: الإنسان.
0: فده الشيء اللي احنا مركزين فيه، يعني تركيزنا دايرين نغير القوانين.
1: نعم.
0: لأنه

0: في بنهوفر ده كان يشتغل في الزمن بتاع هتلر كان مؤمن فقال إنه نحن ما بس نعالج الضحايا تحت العجلة بتحت الاضطهاد والظلم لكن نحن نخد سبوك ماسورة نوقف العجلة دي عشان ما تمشي تدوس الناس
1: بالضبط
0: فنحن الفكرة بتاعتنا أو الفكرة اللي ادانا دي الحقيقة الرب إنه نحن لازم نلغي القوانين دي القوانين دي يعني ما قوانين إنسانية إنك أنت تقتل زول لأنه ترك إيمان معين أو قرر يعني زي ما قلنا المرة الماضية ربنا أدى حرية التغيير طبعا لأنه نحن شغالين بالمفتوح نحن قررنا ده موضوع ما ممكن يتخطى تحت السجادة الطاولة أو ده الفيل الموجود في الأوضة نحن لازم نتكلم ونتكلم بالمفتوح نحن ما ضد الزهول حبيبي نحن عاوزين ما يكون في ضحايا للقانون الظالم ده يا أخي تقتل زول لأنه ما بيؤمن ما ممكن وربنا زي ما قلنا كل مرة قاعدين قال أدانا الاختيار بين الطريقين فالهدف الرئيسي دايرين القوانين دي تتشال وزي ما تشالت في السودان ممكن دايرين أنها تتشال في الدول الثانية لأنه ممكن تتشال لأنه الذهاب إلى الفردوس ليس إجباري
1: نعم
0: فنحن بنحاول نتكلم مع الدول فالهدف الأول دارين نتكلم مع الدول المختلفة والمنظمات اللي بتشتاق الحقوقية إنه القوانين دي تتغير فوين نمشي؟ لازم نمشي لمجلس حقوق الإنسان لازم نمشي للبرلمان الأوروبي لازم نمشي للجامعة العربية لازم نمشي للأورغانيزيشن أوف إسلاميك كوبريشن اللي هي المنظمة بيسموها شو بالعربي المنظمة
1: منظمة الدول الإسلامية
0: طبعاً. الدول الإسلامية لازم نتكلم معهم نحن في 2016 بعتنا جواب لكل الأعضاء بتاع مجلس حقوق الإنسان اللي عندهم القوانين دي وقلنا لهم يا جماعة دايرين نتناقش معاكم الخطاب ده موجود عندنا في الويب سايت بتاعنا وبعتنا لهم جواب قلنا لهم يا جماعة دايرين نقابلكم عشان نتكلم نشوف القانون ده يشال للأسف ما في حد رد علينا ولا حد جا قابلنا عشان نناقش الموضوع ده كان 2016 والحقيقة كان في صديق يعني هو معروف في العمل الإنساني هو لا مسيحي لا حاجة لكن كان اشترك معنا اسمه أرن رودس ومع بعض قدمنا الخطاب ده والرسالة وودينا الخريطة الخريطة نفسها اللي بتبين المناطق اللي فيها الفايوليشن دي الانتهاكات دي بعتناها لكل أعضاء الأمم المتحدة بعتنا في الوقت ده كان بانكيمون بعتنا له في كان السكرتير العام للأمم المتحدة بعتنا مشينا قابلنا بيسموه الكوميشن اوف هيومن رايت في جنيفا برضو اتكلمنا مع الديبيتي بتاعه عن الموضوع ده فالفكرة انه نحن دايرين نعرف العالم بالحكاية دي ونطالبه بتغيير يعني حرام يا جماعة يعني في تمييز شديد بين المسلم وغير المسلم فنحن دايرين مساواة ما دايرين يكون في عنصرية وتفرقة في الدين وبالأخص بالنسبة للطلب للتغيير يعني الإنسان حر لو داير يبقى مسلم ما في زول بيمنعه في نفس الحكاية نحن دايرين لو في مسلم داير يبقى مسيحي أو يبقى علماني عنده الحرية يعمل الحكاية دي ده الظلم وبعدين تسجنه زي ما حصل لمريم أو حصل لمهدي ديباج قتل أو زي لفرج فودة قتل أو عمر في اليمن قتل ما ممكن يا جماعة بالحالة دي حتى غير الحاصل في إيران اللي بيحصل في أفغانستان يعني نحن عندنا كتيب صغير في ضحايا قوانين الردة والتكفير ده عدد قليل اكس مسلمز في ناس عندهم ويب سايت بتاركين المسلمين حوادث تمشي حادث بعد الحادث دي تلقاها في الهوم بيج بتاعتنا نحن بنشتغل مع الاكس مسلمز هم ناس يعني تركوا الاسلام بعضهم اديان تانية البهائيين برضو صح؟
1: نعم كل يعني الامور دي يعني صراحة مخيفة ولكن الآليات اللي انت اتخذته فعلا آليات سلمية آليات فيها ضغط على الدول دي في وجهة نظرك

0: كمال، أنه هل تفتكر صحيح ده شغل بتاع ربنا وربنا بيعرف الطريقة؟ زي ما غير القوانين في السودان، زي ما غير القوانين مثلا في الإمارات، بيقدر يغير قوانين هذه الدول. نحن ما بنعرف كيف، لكن ده شغله. هل أنتوا عندكم الأمل في أنه في الدول اللي احنا ذكرناها كثير ده 13 ولا أكثر من كم، 20 دولة، هل القوانين ده ممكن تتغير؟
1: نعم، هو طبعا الحق دائما بينتصر في النهاية. نعم. ونحن طبعا دايرين سلام وحرية. يعني أهداف الثورة في السودان كانت حرية، فالحرية دي بتشمل كل حاجة.
0: نعم.
1: عدالة. وكمان سلام. فدي ثلاثة أشياء مهمة للإنسان يعني. العدالة شيء مهم. فأنت لما تقتل زول، ده عمل بربري لو تقتل زول لأنه ترك إيمانه، ما ممكن. فنحن لازم ندي الحرية للإنسان للاختيار، ربنا أداه الاختيار. فمنستمر نحن العمل في الأمم المتحدة، في اليوروبيان يونيون، حتى الأفريكان يونيون. وأنا يعني بشعر بحزن شديد إنه عدد كبير من الدول الإفريقية ما قاعد تسند حرية التعبير والفكر والوجدان والضمير. يعني في الجامعة الإفريقية حقه تقيف، الجامعة العربية حقه تقيف، الدول الأوروبية لازم يقيف. والمشكلة يعني الصعوبات بس ما مواجهة الناس في البلاد دي. حتى لما نيجوا الغرب بيواجهوا مشاكل، بيواجهوا اضطهادات، فده ما صح. الحكاية دي لازم تقيف، والناس المسؤولين الكبار لازم يدوا الحق للإنسان للتغيير. يعني تخيل دولة زي ماليزيا، مع إنه هي بيقول لك ماليزيا is really Asia، لازم يسمحوا للناس اختاروا الإيمان اللي هم عاوزينه، دارين يكونوا علمانيين أو كده. يعني عندنا عدد من الصحفيين برضو سجنوا في السعودية بس لأجل الفكر بتاعه. الأسامي ما قدرت تجي في فكري بسرعة. حاسة في واحد كان حكموا عليه 10 سنين، وحكموا عليه 1000 جلدة. زوجته حاليا في كندا، هو لسه في السجن، طلع من السجن نشكر الله يعني، لكن ما قادر يطلع من السعودية. يعني يا ريت هو يطلق صراحه ويتركه يرجع، لأنه ما زول بتاع عنف. بالعكس، يعني نحن بالنسبة لنا برضو نحن ما دارين نستخدم العنف، نحن دارين نناقش ونتكلم ونغير القوانين. وبالمناسبة المسيحية دائما لعبت دور كبير في تغيير القوانين القسرية. يعني مثلا ويليام ويلبرفورس، هو زول مؤمن، عمل كبير عشان يلغي قانون العبودية الاستعباد. فلحنا كمؤمنين مسيحيين عندنا دور نلعبه في المجتمع، بنعمل تغيير في المجتمع. نحن كقرية فوق جبل، يسوع قال نحن نور ونحن ملح. فعندنا مسؤولية يكون عندنا دور في المجتمع.
0: نعم.
1: حياتنا وتصرفاتنا لازم نحن نعمل تغيير في المجتمع، بأنه نحن نطالب بالعدالة. يعني بولس مثلا ما قال أنا مسيحي لازم اضطهد وخلاص، رفع القضية بتاعته لروما.
0: نعم.
1: وحكينا القصة الثانية لما هو جلدوم وكده، جلدوم مع أنه هو ما روماني، مع أنه هو روماني جلد واتخطى في السجن. فلما جو يفكه قال أنا ما بمشي إلا الناس اللي عملوا الحكاية دي يجي شنو اعتذروا لي. وربنا كمان ما خلاهم في السجن، ربنا عمل هي شيك ذا بريزون. ليه؟ لأنه دايرهم برا، ما قال الاضطهاد كويس خلوهم في السجن. ولا خلى بطرس لما جو يعدموا خلاه يتعادم، فتح أبواب السجن عشان بطرس يطلع ويعمل شنو؟
0: نعم،
1: يعمل خدمته.
0: بالضبط.
1: أحبائي، أنا بحزن لما الناس بيقولوا أوه الاضطهاد كويس للكنيسة. دي بتألمني. الاضطهاد كويس ليك أنت لو أنت بتتألم، لكن لو أخوك بتتألم أنت لازم تساعده إنه هو ما يتألم.
0: نعم.
1: المسيح ذاته قال لشاول لما ماشي دمشق، لماذا تضطهدني؟ تقابل معاه مقابلة. هيرودس أكل الدود، ما بدي اشوف
0: انت، لانه كان داير يستمتع بقتل التلاميذ.
1: نعم يعني

0: يعني
1: لازم نحن عندنا دور كمسيحيين نتكلم ونشوف لأنه ده حق من حقوقنا كمواطنين. يعني نحن لازم كسوداني أنا عندي مسؤولية إنه بلدي القوانين فيها تكون مضبوطة. ويعني مرات كثيرة نحن بنلوم الناس لأنه دخل السياسة، لا لا، لو في سياسي مؤمن أحسن من ما يكون سياسي غير مؤمن،
2: صحيح،
1: وبيقدم وبيتكلم وبيعمل خير. والمهندس والدكتور والعامل ديل كلهم عندهم دور في المجتمع، فنحن لازم نحيا الحياة المسيحية في كل المواضيع دي ونثق إنه في قوانين ما تكون ظالمة في البلد ونتكلم ونناقش. وحتى إنه الواحد يشتغل في الجيش ده ما غلط. لما سألوا الجنود في العهد الجديد نعمل شنو؟ ما قالوا له أترك الخدمة بتاعتك العسكرية بتاعت في الجيش الروماني، قال لهم لكن تكونوا شنو؟ أمينين وما تأخذوا من الناس زيادة من حقهم وكده. ما في كلام، قال لهم ما في، لكن أنت تكون مؤمن وتخدم كجيش، لأنه طبعا في دفاع عن وطنك، ده جزء من الحياة يا جماعة. لكن طبعا تكون أمين، أنت ما بتقتل ناس، لكن في شو بتحتاج للشرطة عشان تمنع الظالمين. فلو أنت الشرطي عادل أنت بتنفع المجتمع
2: بالزبط.
1: لأنه بتحمي الناس من الأشرار،
2: وده بالضبط الحاجة اللي بنفقده في بلداننا. لما يكون زي ما أنت ذكرت شرطي مؤمن، لو في سياسي مؤمن، لو في قائد مؤمن، الوضع بيختلف بكثير. ولكن السؤال اللي أنا بطرحه أنه احنا كمؤمنين، السؤال بتاع يعني ليه انت بتضطهدني؟ ليه انت مثلا بتاخدني في السجن؟ ليه انت بتعاملني كده؟ ليه انت الأسئلة ده نحن شلناه في قاموس بتاعنا، قاموس الإيمان. ليه الناس شالت او المؤمنين شالوا هذا السؤال في قاموسهم، ونحن يعني وكأنه نحن بقينا خنوعين للقوانين ده، وبقينا زي تابوها الحاجة ده ممكن نتكلم عنه، ورضينا بأنه نحن نضطهد.
1: هو طبعا لازم نتكلم. يعني نحن عايشين في الأرض ومنعيش في الأرض كمسيحيين كمؤمنين، وعندنا دور نصلح المجتمع. يعني لو تلاحظ يعني الكنيسة هي دائما ساعدت بالمدارس، بالمستشفيات، بدور الأيتام. ليه؟ لأنه عندها دور في تغيير القوانين. يعني واحد من المؤسسين بتاع الدولة الأمريكية كانوا مؤمنين، أبراهام لينكولن لما نهى العبودية ده كان مؤمن، عنده كتاب اسمه شجرة الحرية. فتلقى المؤمنين دائما لعبوا دور. حتى الشخص اللي أنا ذكرت عنه أنا للأسف ذاكرتي ما زي الأول، لكن الألماني اللي احنا عندنا الشعار الكود بتاعته في الصفحة الأولى حقتنا بتاعت الويب سايت اللي بنقول إنه احنا لازم نوقف العجلة اللي بيسبب الاضطهاد أو الـ يعني الظلم. ده كان مؤمن وقتل بواسطة هتلر، لأنه وقف ضد النازية ويتكلم ضد الحاجات اللي هو عملوها. وعنده كتاب اسمه يعني Cheap Grace، ما في حاجة اسمها. لازم المؤمن يتكلم عن الأشياء دي. مثلا يوحنا المعمدان قال لبيلاطس ولا هيرودس انت ما ممكن تتجوز مرات أخوك، دخلوا شنو في الكلام ده. لكن قال حاجة حقيقة، قال الحاج حصل الصيون وقطع عليه راسه
2: بالضبط،
1: لكن يتكلم. فنحن كمسيحيين لازم نذكر الحق، نصحح الناس. يوحنا ما شاء العصايا ضرب هيرودس بس قال يتكلم. نحن لازم نتكلم عشان نحمي المظلومين بمحبة. منحب الظالم والمظلوم، لكن لازم نكلم الظالم يغير طريقة حياته.
2: ونحن بنكون بنتكلم عن الحق، يعني احنا بنتكلم عن حاجة ما عندنا فيه حق، احنا بنتكلم عن الحق بتاعتنا. والحق ده احنا لازم نحن نطالبه، لأنه يعني المسيح نفسه لما سأل لماذا تضربني، يعني هذا السؤال المهم اللي نحن كمؤمنين احنا لازم نحن نسأله، ليه بيحصل لنا كده؟ ليه كده؟ وبالتالي نحن نقدر نتكلم مع الأنظمة اللي موجودة، نتكلم مع الأنظمة الموجودة أنه أنا عملت شنو؟ في شنو الغلط؟

0: اللي أنا عملته أستحق إنه أنا أتحكم، أستحق إنه أنا ما أعمل كده، وأستحق إنه أنا ما أعمل كده. سؤال تاني أخ كمال في في في عجالة، إنه القوانين دي لازم تتغير، وإنتوا بديتوا العمل ده وفعلا العمل ممكن بيحتاج لسنين، يعني ده ما سهل، ولكن إنتوا وضعتوا في قلوبكم أنه الله اللي واقف وراكم هو يوما ما، نحن ما بنعرف متين، هو هيلمس قلوب هذه الأنظمة والنظام ده هتتغير والناس بتلقوا الحرية. هل ساوركم يوم أدنى شك أنه أنتوا اللي أنتوا بتقوموا بيه يعني زي فاضي، لأنه ما في نتيجة مرجوة منه؟
1: زي ما قال مارتن لوثر، I have a dream. وده الحلم اللي عندنا، والحلم ده حلم ربنا. ربنا ما بيحب الظلم، ربنا بيحب العدالة. وطبعا الضحايا كثار، فنحن يعني أملنا ورجعنا إنه يتشال، والحقيقة بتشوف بوادر. فهو مرات كثيرة الناس ما بتعرف، فأول حاجة لازم نعرف ونتكلم ونناقش ونعلم، لأنه شيء ده ظلم، ده عنف، إنك أنت تقتل شخص عشان إنه هو غير إيمانه، فحرام. وبعدين أولاده وبناته، وبعدين يكون في السجن ويتعذب. هو ما سيء، ما شرب بانجو ولا باع مخدرات ولا كتل زول، إنسان عاوز يعيش حياته
0: ولا شتم ولا عمل أي حاجة
1: يعني. وبعدين ده فكر ورأي، فالإنسان عنده حرية الفكر دي. وبعدين حرية التعبير أساسية، يعني ما ممكن أنت تقتلني لأنه أنا بقول أنا ما بؤمن بمحمد. حرام. ليه؟ لأنه أنا لو آمنت في محمد حكون مسلم، أنا ما مسلم، فلازم أنا ما بؤمن. كنت بقول لأخ صومالي قال لي أنت ما بتحترمني، ما ممكن. يعني الحكاية دي لازم نحن نقتنع بها،
0: تغيير عقلية بشكل
1: يعني ما ممكن تقتل زول في كلام زي ده. لا، ما باختلاف، يعني نحن نختلف، في زول بيؤمن بالبوذية، واحد بهاي، واحد، لكن نحن كلنا سواسية، لازم يكون عندنا الحرية عشان نمارس ونشارك الإيمان بتاعنا مع الآخرين. برضو حرية التعبير بتديك الحرية إنك أنت تبشر.
0: أمين.
1: يعني أنت تتكلم، حتى في الغرب للأسف يبتدوا دايرين يشيلوا حرية التعبير. حرية التعبير مهمة وأساسية للحياة.
0: أمين. أخ كمال، برنامجنا انتهى الوقت، الحلقة انتهت. أعزائي المشاهدين، أنا أتقابل معكم في حلقات أخرى. أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج الحجارة تتكلم. زي ما حضراتكم عارفين إن وأنا قلت في المقدمة أكتر من مرة، أنا مجرد إن روحي كانت بتحتد فيا كل ما بسمع حد بيحاول يقلل أو يشكك في الوحي المقدس، بيحاول يشكك في كلمة الله، بيحاول يقول إن كلمة الله مش حقيقية، ولما تيجي تتكلم وتدافع وتقول لا إزاي كلمة الله، وإن كان كلمة الله مش محتاجة واحد زي يدافع عنها، لكن ربنا كان بيفكرني لما قالوا للرب يسوع خلي الناس دي تسكت، خلي الناس دي تسكت، وده اللي العالم بيحاول يعمله، إنه أي كنيسة أو مؤمن أو خادم بيحاول ينادي برسالة الخلاص وبيحاول ينادي بصحة وعصمة الكتاب المقدس وصحة وعصمة الوحي يحاولوا يسكتوه. وافتكرت الرب يسوع لما رد عليهم وقال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. هالحجارة تتكلم. احنا النهاردة في مدينة سويسرا، في سميرنا، في واحدة من الكنائس، الكنيسة الثانية اللي بعت لها الرب يسوع رسالة عن طريق الرسول يوحنا، كنيسة سميرنا. فلو حضراتكم متابعين معايا وتقدر تتابع، لو فاتتك حلقة من الحلقات يا إما على الفضائيات اللي انت بتتابعها أو على اليوتيوب بتاعنا أو الفيسبوك، احنا ابتدينا من جزيرة بطمس، الجزيرة اللي كان منفي فيها الرسول يوحنا وعاش هناك في منفى، لكن في وسط الوقت الصعب قوي بتاع يوحنا وفي وسط الضيقة اللي كان فيها يوحنا بيقول كنت في الروح في يوم الرب. يوحنا قدر يحول التذمر، بدل ما يتذمر وبدل ما يشتكي وبدل ما يقول أنا إيه اللي جابني وأنا ليه وصلت لكده، زي ما أغلبنا، أنا بتكلم علينا كخدام، ساعات لما بنمر بظروف صعبة ونبتدي نلوم ربنا وليه. يوحنا بيدينا أعظم درس إنه في وسط الضيق وفي وسط الألم وفي وسط الحزن وفي وسط البعد عن الأهل والأصدقاء

والإخوة والكنيسة وكل حاجة، لكنه كان في الروح. وكأنه بيقول أنه أعظم حاجة ممكن تختبرها كمؤمن في حياتك أن روحك وروح الله يكونوا مع بعض، روحك وروح الله يكونوا بيتكلموا وبيتقابلوا. كنت في الروح أنا بنفسي، أنا كأن الروح ده شلال كبير قوي وأنا رميت نفسي جواه. كنت في الروح في يوم الرب. وهنا ربنا الرب يسوع ظهر له، والرب يسوع اداله الرؤية وقال له أنا هوريك ما هو عتيد أن يكون. لكن إصحاح 2 وإصحاح 3 في سفر الرؤية هما الإصحاحين اللي بيوجه فيهم الرب يسوع رسالته للسبع كنايس. وزي ما حضراتكم عارفين لما بنتكلم عن سبعة احنا بنقصد الكتاب يتكلم عن الكمال، فالرب يسوع بيوجه الرسالة دي للكنيسة عامة. وزي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت في كنيسة أفسس، أنا كهشام، أنا كأسيس، أنا كابن ربنا، أنا كمؤمن، لما بقعد أقرأ السبع كنايس أنا بحاول أفهم إيه اللي حاصل. لكن أنا اللي يهمني هنا ربنا عايز يقول لي أنا إيه، ربنا عايز يوجه لي أنا إيه، ربنا عايز يقول لي إيه الرسالة اللي ربنا عايزني أنا كابن لي بقرأ الكتاب المقدس أتفاعل معها واخدها لنفسي. فمثلا الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن أفسس بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. فأنا كهشام بقعد أراجع نفسي، يا ترى أنا محبتي للرب زي ما هي، يا ترى أنا محبتي للرب زي ما كانت يوم ما سلمت حياتي ويوم ما غفر لي ذنوبي، ولا محبتي فترت؟ طب إيه اللي رجع تاني محبتي تبقى ملتهبة وقلبي يبقى ملتهب؟ الحل إن أنا أقبل الروح القدس، لأن الروح القدس أول حاجة بيعطيها محبة. محبة تلاقي نفسك بتحب ربنا من كل قلبك من كل فكرك، تلاقي نفسك بتحب قريبك كنفسك، تلاقي نفسك بتحب حتى الأعداء وتبقى بتستعجب إيه قوة الحب اللي ظهرت عندك فجأة. الفكرة إنك رجعت إلى محبتك الأولى، رجعت إلى مصدر المحبة. أفسس كانت مدينة مهمة قوي بالنسبة للرسول يوحنا، لأنها البلد اللي بشر فيها واللي كان بيكرس فيها ومن البلد دي اللي اتنفى فيها، عشان كده الرسالة الأولانية كانت لأفسس. النهاردة هنتكلم بسرعة عن الكنيسة التانية. بعد ما وجه رسالة لأفسس بيوجه رسالة إلى سمرنا. فالمكان اللي حضراتكم شايفينه وحوالينا الأعمدة اللي موجودة والحجارة دي بيقال إن كنيسة سمرنا كانت موجودة، هتلاقوا كلمة بازيليكا، كنيسة سمرنا كانت موجودة في الأثار دي، لكن دي بس اللي فاضل من أثار سمرنا القديمة. مش كده برضو العمارات والمدنية محيطة بكل مكان، هم بس عاملين سور كتر خيرهم علشان يحموا ما قد تبقى، لكن الأثار أغلبها اتسرق. بيقولوا إن بعض كتير من الأعمدة الأساسية راحت إنجلترا في المتحف البريطاني، لكن بغض النظر الحجارة دي بتشهد عن حاجة. أنا ده اللي يهمني، إن الحجارة دي بتشهد إن كل كلمة قالها الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، من التكوين للرؤية، كلام حقيقي، كلام حقيقي، كلام سليم، كلام موحى به، كلام لا يقبل الشك. تعالوا نشوف بيقول إيه لكنيسة سمرنا. بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقوله الأول والآخر. ويمكن الرب بيعرف نفسه هنا لملاك كنيسة سمرنا، بيقول له بص خد بالك، أنا لا في حد قبلي ولا في حد بعدي، أنا هو الأول وأنا هو الآخر. أنت حياتك مضمونة في إيد إله، هو مبدئ الكون، هو مبدئ الكون، هو اللي قال كلمة فكان، هو اللي لقى الأرض خربة وقال نخلق الشمس والقمر والأرض والبحار، وفي النهاية خلق الإنسان، قال بكلمة لنخلق الإنسان على صورتنا. فهو الأول والآخر وهو النهاية، لما هتنتهي الحياة يعني هو اللي لا ليه بداية ولا ليه نهاية، هو الأول والآخر. طب ده يطمني أنا في إيه في العصر اللي أنا عايش فيه؟ كلنا بنعيش في بلاد مختلفة، ساعات بنخاف، ساعات بنترعب، ساعات بنخاف من السلطات اللي أعلى مننا، ساعات بنكش، ساعات بنضطر نقول كلمات عكس الكلمات اللي مؤمنين بيها، ساعات ما بنعلنش إيماننا بيسوع لأن احنا خايفين من اللي بيحصل. النهاردة دي رسالة تشجيع لكل واحد واحدة فينا. ربنا بيقولك أنا هو الأول والآخر، أنا اللي ماسك زمام الأمر، أنا هو اللي ماسك زمام الأمر من بدايته لنهايته. اطمن حياتك، أنت مش ملطشة، أنت مش موجود بس عشان الناس تعمل فيك اللي هي عايزاه، أبدا، أنت ليك إله قوي جدا، هو البداية وهو النهاية، هو الأول وهو الآخر. مفيش قوة تانية قبله ولا قوة تانية بعده. قول لي طب يا أسيس ما احنا بنقرا في كتب العلوم وبعد حتى الخدام بيقولوا لنا بيحصل كذا وبيحصل كذا،

زي ما قلت لك وهفضل أكرر، مع احترامي الشديد وانحنائي للعلماء والعلم وحتى لأساتذة اللاهوت اللي بيحاول يطوع كلمة ربنا للعلم، هفضل أقول لك أنا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. ليه؟ لأنه اللي الكتاب بيقوله لو أنت بتصدق، لو أنت بتصدق سفر العبرانيين بيقول بالإيمان نفهم كيف تكونت العالمين. أنا بؤمن إن إيد الله صنعت ده كله، إيد الله في الخليقة صنعت ده كله. قولي آه بس دي بتاخد 250 مليون سنة والعلماء قالوا، وهو العلماء لما يقولوا إن الموضوع ده خد 250 مليون سنة هم عرفوها إزاي؟ هم عرفوها إزاي؟ أنت ما سألتش نفسك الكلمات الكبيرة قوي اللي إحنا ساعات بنصدرها لشبابنا وبنصدرها للناس تحت حس ترند كده، القسيس الفلاني قال أو الخادم الفلاني بيقول، هم جابوها منين؟ كلها نظريات، وطالما نظرية تقبل الشك وتقبل النطع إلا الكلمة المقدسة، إلا الكلمة. عشان كده على مدار العصور النظريات دي طلعت واختفت وطلعت واختفت وطلعت واختفت، وفضلت كلمة الله حية وفعالة. أنا عشان كده بعمل السلسلة دي إن الحجارة تتكلم، تعال أهو الحجارة تتكلم، الحجارة بتشهد عن الزمن وبتشهد عن إيد الله اللي كانت بتعمل. هنا بيقول له أنا هو الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، وهنا الرب يسوع بيتكلم على اجتياز الموت من أجلي ومن أجلك. كان ميتا حكم عليه الشال الصليب، بيقول كان في صورة الله لكنه لم يحسب نفسه خلسة معادنا لله، بل أخذ نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن بس لو كانت قصة المسيح انتهت في الموت في القبر كنا أتعس جميع الناس، كان يبقى ما فيش عندنا. اللي فرق في حياتنا كمسيحيين وفرق في حياة العالم كله هي قيامة المسيح. كنت ميتا وعاش، أيوه اجتازت الموت، هو داس المعصرة وحده، هو اجتاز الموت علشان يعطيني ويعطيك ويعطيك مش بس فداء، يعطيك رجاء للحياة الأبدية. أنا إزاي مصدق إن في سماء، وإزاي مصدق إن في حياة أبدية، ومصدق إن في بعد الموت حياة؟ إزاي أنا هشام، أنا بكلمكم عن نفسي وعن إيماني الشخصي، أنا مصدق إن أنا لو غمضت عيني حالا وروحي طلعت حالا قدامكم كده حالا، يعني هفتح عيني هلاقي نفسي في السماء، مش لأن أنا كويس ولا استاهل، لأن هو كان ميتا وبقى وحي إلى الأبد، لأن هو اجتاز الموت ودفع الثمن. بيقول له أنا الذي كان ميتا فعاش، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. هنا جملة تبان غريبة جدا، شخص مصر أنه يعيش في فقر وهو غني، بيقول له أنا عارف أعمالك. خلونا مع بعض كده، بيقول له أنا عارف أعمالك، وأنا شرحتها أكتر من مرة وهفضل أشرحها في كل كنيسة وكل رسالة، وبيقول أنا عارف أعمالك يا ملاك الكنيسة، يا أخ يا مرنم، يا أخت يا خادمة، يلي حتى بتمسح بلاط الكنيسة، يلي بتخدم خدمة إخوة الرب، يلي بتخدم خدمة بسيطة قوي مقدرة في العالم أو غير مقدرة، ربنا بيقولك أنا عارف أعمالك، عارف أعمالك كويسة اللي بتعملها في العلن واللي بتعملها في الخفاء، وعارف ضيقتك، أنا عارف الضيقة اللي أنت بتجتاز فيها، وعارف الظروف الصعبة والإمكانيات الصعبة اللي أنت بتجتاز فيها. مع أنك غني، فقير عايش فقير وأنا غني. لازم أقف معاكم عند النقطة دي، وسامحوني بقى يعني أنا عايز أطول فيها شوية. أنت مش فقير، الشيطان بيقنعك أنك فقير، هنجيب منين يا أسيس؟ الكنيسة ما فيهاش يا أسيس، ده أنا غلبان يا أسيس، ده أنا ضعيف يا أسيس، ده أنا ما حلتيش يا أسيس. كل هذه الأقوال السلبية أقوال إبليس بيرميها عليك، وأنا وإنت زي الشطار بنبلع الطعم، فعمال أقول أنا فقير أنا فقير أنا فقير أنا غلبان. إبليس عايزك دايما تفضل عايش في حالة الفقر الروحي والفقر المادي والفقر الزمني، كأنه هو ده المسيح. أنت عشان مع المسيح بيقوله أنا عارف تعبك وضيقتك وإنك بتقول إنك فقير. بصوا بيقوله إيه؟ وضيقتك وفقرك، أنا عارف أنت عايش فقير بالرغم أنك غني. تخيلوا كده، أن واحد غني جدا وعنده كل ما يملك، عنده حاجات كتير قوي
وعايش عيشة فقرة وبيشتكي إنه فقير ومعذب نفسه إنه فقير وبيسلك كفقير وبيلبس كفقير، ربنا بيقولك إزاي تبقى أنت ملك الملوك.

لكم رب الأرباب، إزاي تبقى أنت معاك كارت بلانش من ربنا بيقولك أنا ماضي لك على كل الشيكات على بياض، كل مالي فهو لك. ده اللي ربنا بيقوله لولاده، كل مالي دفع إلي. يا جماعة يسوع ما بيكذبش لما الكتاب يقول دفع إلي كل السلطان وأنا بديكم السلطان ده، اذهبوا إلى العالم أجمع. ده مرة يقول للتلاميذ إيه؟ حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود، يعني رايحين كده على باب الله، لا معاك تمن تذكرة ولا معاك تمن الغدا. يقول حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ التلاميذ قالوا له ما حصلش ما حصلش. هو الرب ربنا بيقول لك أنت غني أنت غني، بس أنت بتدور على غنى الأرض وربنا بيدور على غناك من جوه. أنا من جوه إنسان غني صدقوني، كلت فول، كلت طعمية، كلت جبنة، كلت فراخ. أنا مش الأكل هو اللي بيخليني غني، مش القميص والبدلة ونوع البدلة اللي بيقول عليا أن أنا غني، مش نوع العربية اللي بيسوقها أنا بيقول أنا غني. الغنى هو إحساسك أنك بتنتمي لأعظم إله في الدنيا، أنك ابن الملك، أنك بنت الملك، وأنك غني. أنا بقى عايز أخش للغنى الروحي. إحنا دايماً بنتلذذ أن إحنا فقراء روحياً. أنا صلي لي يا أسيس ده أنا غلبان، صلي لي يا أسيس ده أنا مش قادر. أنت غني، أنت عندك أعظم اسم في الوجود، اسم الرب يسوع المسيح. أنت غني بهذا الاسم بس، انت غنيه بهذا الاسم بس. اسم يسوع مش معمول عشان لما تيجي كده، بشوف ناس لما تيجي داخل منطقه ضلمه باسم يسوع باسم يسوع، دي مش تعويذه، ده اسم يسوع مش تعويذه. اسم يسوع النهارده بيقولك انت مع يسوع اغنى راجل واغنى ست في العالم، مع انك غني. تخيل ان انت عندك الروح القدس، لو انت فاتح قلبك وفاتح قلبك للروح القدس يسكن فيك، انت بالروح القدس تقدر تضع يدك وتشفي مرضى، تقدر تدوس حيات وعقارب، تقدر تنتهر الارواح الشريرة، تقدر تعمل معجزات كبيرة قوي لو انت مصدق ان الروح القدس جواك. لكن عيش بقى انا فقير، انا غلبان، انا تعبان، انا مريض، انا انا انا، وده اللي ابليس عايز يفضل سجنك وسجني فيه. عايزنا نفضل عايشين في هذه الدوامة، عشان كده بيقول له خد بالك خد بالك، انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني. مع انك غني انت لو تقدر بس تقول له باسم يسوع قم. ده بص يا بطرس، بطرس انا بحكي الحكاية دي كتير. بطرس كان رايح الهيكل يصلي، طالع الهيكل يصلي، معاك كام يا بطرس في جيبك هتدفع عطا؟ لا مش هدفع عطا، معيش ولا مليم في جيبي. ليه يا عم ده انت رسول؟ اه رسول بس انا غني بالرب. طيب يا عم ورينا انت غني بالرب ازاي. يطلع عند باب الهيكل يلاقي راجل قاعد مشلول مفلوج، قاعد بيستعطي بيستعطي. كل امنيه حياه هذا الرجل، كانت كل امنيه حياته ان بطرس يبقى معاه شيكل واحد، شيكل واحد خمسه ساغ، عشره ساغ، نص دولار، نص جنيه، يدهوله يشتري بيه أي حاجة. كانت دي كل أمنية حياته إن حد يديله أي فلوس. بطرس بص كده في جيبه الشمال طلعه، لا ما فيش حاجة. بص في جيبه اليمين، ما فيش حاجة. فبص للراجل وقال له بص بص بقى، هو ده الفقر والغنى. قال له بص ليس لي فضة ولا ذهب. أنت عايز فضة وذهب؟ أنا ما عنديش فضة وذهب، ليس لي فضة وذهب، بس أنا عندي حاجة تخليني أنا أغنى واحد في الدنيا. عم عندك إيه؟ ما أنت لا عندك لا فضة ولا ذهب. ما إحنا بنقيس الرجالة وبنقيس غنى بعض بقى، أنا عندي قد إيه في البنك وعندي قد إيه في البيت ومحوش قد إيه تحت البلاطة. قال له ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي فإياه أعطيك. هتديني إيه أما أنت بتقول لي ما عندكش فضة ولا ذهب؟ باسم يسوع المسيح قم وامشي، ويقول الكتاب فقام في الحال. شفت بقى اسم يسوع بيعمل ايه؟ شفت بقى ان انت عمال تدعي الفقر وعمال تدعي انك غلبانة ومسكينة وتعبانة ومحدش بيسأل عنك وا وا وا وا، وانت اغنى انسان في الدنيا. عشان كده بيقول له خد بالك انت عندك مشكلة كبيرة قوي، عندك مشكلة كبيرة قوي، انك انا عارف تعبك. صدقني ربنا بيقول لك انا عارف تعبك، انا عارف صبرك، انا عارف ضيقتك وعارف فقرك اللي انت عايش فيه، بس انا بستعجب مع انك غني ليه تفضل فقير؟ ليه تفضلي فقيرة؟ ليه تفضل فقير روحيا وعندك انهار ماء حية؟ ده الرب يسوع قال كده في يوحنا لما بيقول في اليوم الاخير من العيد وقف يسوع وقال ان عطش احد فليأتي يشرب وتجري من بطنه انهار ماء حية. تصدق لو انت صحيت الصبح وغمضت عينيك قلت له يا رب ملاني بروحك، انت هتتملي وهيجري من بطنك أنهار ماء حية. تلمس ناس فتشفي، تلمس ناس فتعزي، تلمس ناس فتخلص، تلمس ناس فتنتعش روحيا. الرب النهاردة بيقولك أنت عندك كتير، أنت غني، أنت غني. اوعى تفضل تغني أغنية الفقر دي، لأنه اللي بيحصل جواك أنه إن إبليس بيستثمر جواك الشعور ده وبيخليك تزيد من إحباط لإحباط. أنا بائس، أنا بيبعت لي حد يا أنا بائس، أنا هنتحر، أنا مش لاقي، أنا نفس الأغنية نفس الأغنية. تقول له يا عم ما تقولش كده، أنت ابن الرب،
انت ابن الرب من حقك تروح تركع قدام ربنا.

وتقول له يا رب انا ابنك، وتسمع منه يا ابني كل مالي فهو لك باسم يسوع، اعمل اعمل اللي انت عايز تعمله. بيقول لكنيسة سميرنا، بيقول له انا عارف انك بتسمع تجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. وهنا انا عايز اقف معاك لحظات. انا مش بتكلم على اليهود ولا مجمع اليهود، ولا زي ما قلت لكم انا مش دوري ان انا افسر الكلام.

لكن هي في الداخل شياطين. وياما كلنا جربنا الموضوع ده، يجي لك ناس بتصلي وبتصوم وبتعمل ومجمع مجمع مجمع اليهود، مجمع اليهود، المجمع اللي بيفتي، المجمع اللي بيطلع الفتوى، المجمع اللي بيطلع ده صح وده غلط، المجمع اللي قاعد وكل الناس بتجيله عشان يقول له اه لا ده صح وده غلط، وهم اساسا بعيدا تماما عن كل ما هو صح. يا جماعه انا خايف لو يسوع دخل النهارده مجامعنا في امريكا ولا مجامعنا في الشرق الاوسط ولا مجامعنا في اي دوله في العالم، هيقول ايه على المجمع بتاعنا اللي موجود حوالينا؟ جربت اللي بيقولوا ان هم يهود، ان هم يعني متزمتين بقى وحافظين الكتاب من الكلمه للكلمه ويعيشرون النعنع والشبس وماشيين بكل بكل بكل دقه دقه، لكنهم يهملون اكثر الوصايا، يهملون اخطر الوصايا. يا جماعه ربنا بيقول لك انا عارف، انا عارف ان جزء من تعبك ان انت عايش مع ناس بتجدف على ربنا. بصوا لما تكون عمال تتكلم عن صورة التدين، حافظ الكتاب، بتصلي الصلوات في وقتها، بتعمل ده كله، الله ما بيهموش الشكل البراني ده، الله ما بيهموش الشكل البراني ده، الله يهمه قلبك من جوه شكله ايه، قلبك من جوه شكله ايه. عشان كده عارفين الرب يسوع لما اتكلم عن الصلاة وقال لك اما انت متى صليت، لا عايزك تصلي الساعة كذا ولا الساعة كذا ولا تصلي صلاة محفوظة ولا الكلام ده، انا بستعجب. الله بيقول لك انت متى صليت، متى صليت، انت ابني، انت بنتي، متى صليت، ادخل مخدعك، ارمي نفسك قدام ابوك. انت ساعات تقعد وتحط كتفك على باباك ترتاح برغم انك ما قلتش ولا كلمه وهو ما قالكش ولا وعد، لكن مجرد وجودك على كتف باباك بيديك راحه وطمان. انت لو فاكرين زمان واحنا صغيرين لما النور كان بيقطع عندنا في بلدنا ونبقى نايمين، واول ما تقول له بابا ويقول لك انا هنا تتنام وانت مطمن، مع ان لا النور جه ولا الظلمه راحت، لكن احساسك بوجود الاب بيديك ارتياح. هو بيقول كده متى صليت، ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابيك. النهارده الصلاه الحقيقيه مش محتاجه ابدا حد يديك دروس في كيف تصلي ولا يديك ورق مكتوب صلاتك لازم تكون كذا. كل اللي انت محتاجه انك تصدق ان الله ابوك، صدقي ان الله ابوكي، صدق ان انت لما بتخش تصلي انت مش محتاج تجمل الصوره ولا محتاج تحسن الكلمات، لانه ابويا بيعرف اللي جوايا وابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. عشان كده بيقول له هنا كلام قوي، بيقول له انت جربت اللي هم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان، خد بالك ما تخافش منهم وما تخافش من اللي بيحصل، أبوك السماوي الأول والآخر هو اللي حافظ الدنيا. طيب عشان ما اطولش عليكم بيقولوا لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، وده الرب يسوع بيحذرني وبيحذركم ان في الم جاي، وكلنا عشنا في العالم سيكون لكم ضيق، هو ما تحكش علينا قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن هو ما وقفش عند في العالم سيكون لكم ضيق، وقال ولكن وانا عايزك تفتكر لو انت بتمر بضيقه افتكر كلمه ولكن، ثقوا انا قد غلبت العالم. فانا هشام داخل في ضيقه في امريكا ولا في اي حته في الدنيا، دخلت في ضيقات قد كده، واقرا الكتاب عن قصه حياتي لو انت عايز اكتب لنا وانا ابعته لك، شوف كميه الضيقات اللي انا اكتست فيها، وكانت حاجات كانت تبقى حاسس انها بلا امل، لكن اللي كان بيقومني تاني ووقفني على رجليا تاني كلمته هو ثقوا أنا قد غلبت العالم. فأنا مش بواجه الضيقة لوحدي، مش بواجه الضيقة بقوتي وبشجاعتي، أنا بواجه الضيقة بأبويا. عارفين زمان لما بيقولوا هجيب لك أبويا، هجيب لك أبويا، أنا إبليس لما بيهجم عليا بقول له بس ما تكلمنيش أنا، روح كلم أبويا، لو تقدر على أبويا اقدر عليه. أنت بقى بنغلط إمتى؟ لما بفتكر أن أقدر أقف قدام إبليس وأنا اللي هواجهه وأنا اللي هأرجيو معاه، هتناقش معاه وتحاور معاه، عشان كده بقى. لكن لما تواجه إبليس واجهه بربنا، واجهه بأبوك، إبليس يهرب، ما يقدرش يستنى. طيب فبيقول له إيه؟ بيقول له خد بالك إبليس بقى ناوي للكنيسة وناوي للمؤمنين نية صعبة قوي. قال له إبليس هيعمل إيه؟ مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هنا بس قبل ما أختم الحلقة دي عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، أرجو من كل قلبي إذا كنت بتمر بضيقة، إذا كنت بايت معيط، إذا كنت بايت دموعك على خدك وحاسة أن إبليس منتصر قوي والدنيا صعبة قوي، هنا ربنا بيقول زمن الضيقة 10 أيام. قبل ما تفرح تقول يا أسيس هشام يعني أنا النهاردة في اليوم السادس فاضل لي 4 أيام، الموضوع مش كده أبدا. خليني أقولك شوية حاجات عن الضيقة 10 أيام دي.
اولا كون انه بيحط انه زمن الضيق 10 ايام

أول حاجة تفهمها من الوقت ده إن زمن الدقيقة زمن محدود، مفيش إنسان عايش في دقيقة للأبد. قال له هيبقى في دقيقة، بس الدقيقة دي مدتها 10 أيام، قد تبقى معايا أنا 10، معك أنت 15، مع أخويا يومين. اللي عايز يقوله هنا مش حرفية العشر أيام، وأنا بكررها للمرة المليون، مش حرفية العشر أيام. مش أنا دلوقتي لو دخلت في ضيقة أجيب الكالندر وأقول أدي أول يوم، أنت قلت 9 أيام، 8 أيام، 7 أيام، لا لا، الموضوع مش كده. اللي عايز يقوله لي إنه زمن الضيقة زمن محدود، زمن ضيقة ليه بداية وليه نهاية، ليه بداية وليه نهاية. لما بقول له 10 أيام زمن محدود، في بداية من يوم واحد وفي نهاية في يوم 10. فلو أنت بتكتاس في ضيقة النهاردة، ارفع عينك للرب وقول له يا رب إذا سرت في وادي البكاء وجودك مع ربنا هيسيره ينبوعا، إذا سرت في وادي الموت ربنا هيخرجك منه، يخرجك منه بقوة وبنصرة. ليه؟ لأنه زمن الدقيقة زمن محدود. لو كان قال هيرميكوا في ضيقة وسكت كنا نقول يا ممكن الضيقة دي تقعد للعمر كله، لكن هو لما حط لنا كلمة 10 أيام هنا بفهمي أنا البسيط لسفر الرؤية أنه بيقول لنا أنه زمن الدقيقة زمن محدود، ليه بداية وليه نهاية وليه رب شايف اللي بيحصل، اللي بيحصل جواه. فحتى وانت في زمن الضيقة ما انتش متروك وما انتش متروكة، ده زمن الضيقة هو بيجتازه معاك. بيقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كن أمينا إلى الموت لغاية آخر يوم في حياتك. قد تمر بظروف صعبة وظروف كويسة، كان ظروف كويسة ترفعك فوق، ظروف صعبة تنزلك، في النهاية اللي هيحكم ده كله أمانتك تجاه يسوع، أمانتك في محبتك لله، أمانتك في علاقتك مع الله. كن أمينا إلى آخر نفس في الحياة. يوم ما هتغمض عينيك ربنا وانت أول ما هيستقبلك هيحط على راسك وهيحط على راسك إكليل الحياة. هو قال من آمن بي وإن مات فسيحيا. فتخيل انك مش بس هتحيا، لكن ده انت هتحيا وعلى راسك اكليل اسمه اكليل الحياة، اكليل الحياة. وربنا يديك النعمة النهاردة انك تعيش حياة بتمجد الله، وبتعيش حياة برغم اللي حواليك، برغم مجمع الشيطان اللي حواليك، برغم الظروف اللي حواليك. بس انا عايزك ما تكملش ايام حياتك اللي باقية وانت بتفكر ان انت فقير، انت غني. فليقل الضعيف فيكم بطل أنا بالرب، فليقل الفقير فيكم غني أنا بالرب. ارمي نفسك في حضن ربنا، ارمي نفسك النهاردة في حضن ربنا، غمضي عينيك دلوقتي وقول يا رب أنا برمي نفسي فيك، أنا برمي نفسي في الروح القدس، الروح القدس اللي بيعطي محبة فرح سلام، الروح القدس بيعطي مواهب يخليني أعيش وأنا من جوه حاسس أن أنا أغنى واحد في الدنيا ومقتنع أن أنا أغنى واحد في الدنيا، لأنه الذي فينا أعظم من الذي في العالم. وبيختم زي كل مرة بيقول من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة. اسمع اللي روح ربنا بيخبط على باب قلبك وعلى باب قلبك النهاردة وبيقوله لك. الرب النهاردة بيقول لك أنت مش فقير، أنت غني، لأنك محبوب، لأنك ابن الملك، لأن الروح القدس يعطيك كل نعمة وكل بركة وكل سلام. ولما هتغلب من يغلب فسأعطيه إكليل الحياة. ربنا يبارككم، وزي ما بقول لك اكتب لنا، اسألني، يعني ابعت لي، هكون فرحان وسعيد ان انا ارد عليكم. لو محتاج كتاب من قصة حياتي انا مستعد ابعتها لك، بس اكتب لنا وقول انا محتاج الكتاب ده وانا ابعته لك هدية مجانا. لكن الى ان ده يحصل انت غني، انت غني بالرب. ولو العالم شككك فالحجارة تتكلم. والى اللقاء مع حلقة جديدة مع كنيسة جديدة من كنائس سفر الرؤيا.

0: سلام ونعمة مشاهدينا، تحية من القلب لكل مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. بحب رحب كمان جزيل الترحيب بضيفي دكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بك يا نجات.
0: دكتور سامي، سجلنا حلقات كثيرة عن من برنامج الشاهد، وطرقت حضرتك لي أيضا اختبارك الخاص كيف جيت للمسيح بوحدة من الحلقات، بس خلينا نروح نشوف بعض المشاهد من حلقات برنامج الشاهد ونرجع. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة.
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
3: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالوث؟
3: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
3: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو بيه هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات، وهو قال بنظرية الإغماء.
3: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد. الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم، خلقه الله من تراب.
3: خرافات.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع كمان من دكتور سامي ردوده على التعليقات والأسئلة اللي إجت من المشاهدين. وبصراحة يعني شفنا بحلقات سابقة كان في كتير أسئلة قاسية، أسئلة شتائم، يعني تكذيب تجريح، وكمان ببعض الحلقات الثانية شفنا تعليقات إيجابية نوعا ما، وتعليقات بتثني على أنه مبروك عليك النعمة، وكلمات حلوة وجميلة. اليوم في شخص مسمي نفسه ملك روحي، ما بعرف إذا بنت أو شاب، بس كاتبين لنا بداية سورة البقرة، مش رح أقراها. إذا فيك دكتور سامي تفسر لنا شو هي ألف لام ميم، من البداية كاتبين ألف لام ميم، شو هال يعني الأمور المش مفهومة أو الكلمة المش مفهومة؟

0: دي بيقولوا عليها الحروف العاطلة.
1: نعم.
0: ودي موجودة في فواتح 29 سورة في القرآن. تخيلي 29 سورة بتبتدي بحروف كده مش معروف معناها إيه. يعني في منها مثلا أمثلة أقولك ألف لام ميم، ألف لام را، كاف ه ي عين صاد. لا المفسرين فهمينها ولا علماء المسلمين فهمينها ولا أي حد يعرف إيه ديت، وبيقولوا الله أعلم بمعناها. الحقيقة إن ليها معنى في اللغة الأرامية، ليها معنى وفي اللغة العربية ليها معنى لو طبقنا نظام أبجد هوز حط كلام. ده في نظام في اللغة العربية العرب كانوا عارفينه من زمان اسمه كده.
1: أيوة.
0: أبجد هوز حط كلام. النظام ده إيه؟ إن كل حرف له قيمة عددية من واحد للألف.
1: نعم.
0: يعني مثلا واحد رقم واحد، الألف واحد. لام 30 بيدولها رقم 30، ميم 40. فألف لام ميم تبقى 71.
1: أيوة.
0: رقم. وبعدين لما لقوا أن ألف لام ميم ديت جت في 6 سور من القرآن في البدايات، بداية سورة البقرة، بداية آل عمران، بداية العنكبوت، بداية الروم، بداية نعمان، بداية السجدة. فقالوا طب 71 في 6 تعمل 426. وبعدين النظام بتاع العرب ده كان لو لقيت جملة تانية مجموع أرقامها 426 يبقى دي هي دي
1: تساوي.
0: يبقى دي هي دي.
1: نعم.
0: فالغريب لما تعدي جملة يسوع المسيح هو ابن الله تلاقيها 426.
1: واو.
0: فألف لام ميم بتعني المسيح، يسوع المسيح هو ابن الله. مثال تاني، كاف ه ي عين صاد بداية سورة مريم.
1: نعم.
0: الرقم بتاعها يعادل رقم المسيح إلهي.
1: نعم.
0: ح ميم عين سين قاف دي بداية سورة الشورى. لما عدوا الرقم بتاعها كام لقوا هو نفس الرقم بتاع جملة المسيح هو ابن الله.
1: نعم.
0: الغاز محطوطة جوه القرآن. نعم. لكن ليها معنى. يعني ألف لام ميم ره بداية سورة الرعد.
1: نعم.
0: تساوي المسيح صلب. أنا عايز أقول طبعا مش مجالنا في الحلقة ديت إن احنا ندخل بالتفصيل في الموضوع ده، لكن المشاهد ممكن يدور على الإنترنت.
1: نعم.
0: اكتب الحروف الغير مفهومة والحروف العاطلة كاف ه ي عين صاد ألف لام ميم وغيرها في القرآن، اكتب الجملة دي ودور،
1: أعمل بحث
0: هتلاقي
1: الانترنت. نعم.
0: في مكان تاني على الانترنت ممكن تكتب الكلمات الغير مفهومة والحروف العاطلة في القرآن الملغوم. وهتلاقي مقالات وهتلاقي حاجات كتير تشرح الفكرة اللي أنا قلتها بسرعة دلوقتي.
1: نعم. وللأشخاص اللي كانوا بيقولوا أنه في ألغاز في المسيحية تفضل
0: حل اللغز.
1: حل اللغز. في عنا اعتراض من شخص مسلم بيقول هل يصح أن تنكر كلام الخالق وتصدق المخلوق؟
0: ما هو يعني بتعتمد على أن مين هو الخالق. أنت عندك فكرة مين هو الخالق؟ من القرآن كنا تعرضنا للموضوع ده في حلقة من الحلقات لما بيقول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ليه قال كلمة تخلق؟ لما قالش استصنع من الطين كهيئة الطير؟ لما قالش استعمل من الطين؟ أي فعل تاني غير كلمة
1: يعمل مثلا؟
0: ليه بالذات هو اللي بيخلق وليه بالذات هو اللي بينفخ فيديها نسمة حياة؟ الكلام ده زي ما قلت قبل كده، ده الله لما خلق آدم عمل كده، جبله من تراب ونفخ في نسمة حياة.
1: مستخدم نفس المصطلح الخلق،
0: نفس المصطلح
1: يعني يخلق.
0: ف

0: فمين هو الخالق؟ يسوع هو الخالق. بس أنت لازم تفهم الحكاية دي. يعني في بداية إنجيل يوحنا بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وكنت شرحت قبل كده حتة الكلمة اللي هي اللوجوس، اللي هي اليونانيين قالوا إن الكون ده غريب وعجيب ومتلخبط بس متنظم. إيه اللي نظمه؟ مين اللي نظمه؟ مين اللي رتب كل الأمور ديت بحيث كل حاجة ماشية كويسة مع إنه مختلف جدا؟ قالوا لازم يكون في قوة من براه دخلت جواه ورتبت كل الحاجة ديت. والقوة دي نسميها إيه؟ نسميها اللوجوس. فراح يوحنا قال لهم هو ده اللوجوس بقى اللي أنتوا بتدوروا عليه. اللي كان عند الله، واللي هو الله اللي هو أخد جسد وحل بيننا. فالجملة ديت في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، فيها ثلاث أمور واضحة قوي. كان المسيح موجود منذ البدء، من قبل الخليقة. وكان مميز عن الآب لأنه بيقول كان عند الله. وبعدين هو له نفس طبيعة الله لأنه بيقول وكان الكلمة الله. فواضحة قوي أنه يسوع هو الله. وبعدين هو اللي خلق، هو اللي خلق. يقول لنا كده كل شيء به كان، ولم وبغيره لم يكن شيء مما كان. كان في العالم وكون العالم به. واحد تاني قال فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لم يرى، سواء كان عروش أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، الكل به
1: صحيح
0: وله قد خلق. فبتعتمد على مين صاحب السؤال ده مش موجود اسمه، على انك بتقول انكر كلام الخالق. لا، الخالق هو يسوع وانا مش بنكر كلامه.
1: نعم.
0: الجزء الثاني بيقول تصدق المخلوق، مش كده؟
1: ولماذا تصدق المخلوق ومن يدري لعلها المخلوق بيضلك؟ يعني
0: شوف يا صاحب السؤال ده، الشهادتين بتوع الإسلام، الجزء الأول شهدوا أن لا إله إلا الله، والجزء الثاني. أنت ما تقدرش تقول الجزء الأول من غير الجزء الثاني. يعني لما تروح لكتب التفسير يقول لك تتضمن الشهادتان شيئين أساسين يقوم عليهما دين الإسلام، ألا وهما الإخلاص والاتباع. الإخلاص لله في العقائد والعبادات والأعمال، واتباع سنة رسوله. أنت بتتبع محمد وما تقدرش تقول الجزء الأولاني من غير الجزء الثاني. فمين بقى اللي بيتبع المخلوق؟ حضرتك مش أنا. وبعدين خليني أقول لك ليه بيرفض المسيحيين محمد. لم يأتي محمد أو القرآن بجديد أو بأفضل، لم يتنبأ عنه أي من الأنبياء. اختلاف طريقة وحي محمد عن طرق وحي جميع الأنبياء اللي جم قبل منه. وبعدين حالة محمد الغريبة ساعة ما بينزل عليه الوحي، معروفة وقراها، مش عارف عينيه بتعمل ايه ودمه بيزبد وبيبقى تقيل وبيقع على الأرض. السيرة الذاتية المزرية لحياته، عمل ايه؟ شيل آيات النكاح والقتال، شيل الآيات المنسوخة، شيل القصص المشوهة اللي منقولة من التوراة، هيفضل لك ايه من القرآن؟ تعارض شرع القرآن مع كل الشرائع اللي قبل منه، عشان كده بيرفضوا محمد. إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الكتاب المقدس غير إله المسلمين في القرآن، سواء كان اسما ولا صفات ولا طريقة عبادة ولا وسيلة نشر الدين. اعتماد الله على الحرب في نشر الدين في الإسلام ده بيخالف أسلوب الله.
1: يخالف
0: استحداث فكرة عصمة الأنبياء، وشمعنا بالذات عنده هو اللي معصوم. مفيش نبي في العهد القديم كان معصوم. وبعدين الأخطاء اللغوية اللي موجودة في الكتاب اللي هو بيقول معجزتي اللغة. الشجرة تعرف من ثمارها.
1: نعم.

0: محبة فرح سلام ولا كراهية حقد حروب؟ وبعدين السيد المسيح وصانا ان احنا ما نصدقش اي حاجة. يعني هو قال سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا. وقال خلوا بالكم من الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فلنا بتبع المخلوق، وأنا فعلا بصدق كلام الخالق اللي هو يسوع.
1: نعم. ولا حدا يقدر يضلني، ولا حدا يقدر يخليني أحيد عن اتباع إلهي مسيحي يلي خلصني من كل خطيئة. وكمان يعني في قصص كتيرة وفي تاريخ عظيم لشهداء المسيحية، كيف أنه عذبوا، حرقوا، نشروا، تقتلت أولادهم قدام عيونهم، لكن لم ينكروا المسيح، وانتشرت المسيحية بهالطريقة. لكن بالمقارنة، بالمقابل مع الدين الإسلامي، انتشر بحد السيف. يعني قاتلوهم مثل ما ذكرت حضرتك في حلقات سابقة أيضا. طيب، مفهوم العبادة في الديانات واختلافه عن مفهوم العبادة في الإيمان المسيحي، فيك تحكي لنا عن هذا التباين؟
0: حستعير من دكتور ماهر صمويل لأنه قال كلام حلو وسهل وممكن نفهمه. قال في الديانات مفهوم العبادة مختلف تماما عن المفهوم المسيحي. في الديانات كلها العبادة هي أنك بتقدم شيء لله، بس في الحقيقة لما أنت بتدخل في دوافع الشخص ده بتلاقيه أنه هو عشمان ياخد حاجة، فأنت بتعمل اللي عليك علشان هو يعمل اللي عليه ويديلك حاجة في المقابل. فده أسلوب تجارة. أنا بعمل عشان أخد. فوجئنا بقى أن يسوع بيقلب المفهوم ده خالص لما اتكلم مع السامرية، لما قال لها الآب طالب الساجدين. قال العبادة حاجة تانية خالص. الآب مش طالب عبادة، مش بيشتري عبادة، لكن طالب ساجدين، عايز الأشخاص، عايز الأشخاص نفسهم، عايز يخش في علاقة معاهم. هو مش عايز اللي انت بتقوله ولا عايز اللي انت بتعمله، هو عايزك انت.
1: نعم.
0: يعني ايه عايزني انا؟ هو في الأصل خلقك عشان تكون حاجة من خلال العلاقة معاه. فالأب الآب طالب ساجدين عشان يكونوا بشر حقيقيين، أكون إنساناً أفيد بالحضور الإلهي، أبارك وأؤثر أي مكان أنا أكون موجود فيه من خلال علاقتي معاه، بكون مؤثر. كلمة سجود تعني حب واحترام، حالة من الحب والولاء والاحترام للشخص. فأنا بحبه وبشعر بالولاء له ومنتمي له لأنه هو جدير بذلك. أنا مش عايز لأن أنا عايز منه حاجة، أنا بعمل الكلام ده، لكن من خلال الحب والولاء والانتماء أنا بتغير وأنا بتطور وأنا بتتدفق في إنسانيتي. فببقى بشر، ببقى أرقى، ما ببقاش حيوان، ببقى أرقى من الحيوان. الآب طالب ساجدين، مش بيشتري سجود، مش بيشحت عبادة. لكن مرات كتير بتكون دوافعنا الخفية للعبادة إن أنا بدفع اللي عليا عشان أخد منك. حتى لو كان اللي عليا ده تقيل بستحمل. صحيح. وبعمله وبدفعه عشان عيني إن أنا هاخد منك بعد كده. بس ربنا مش عايز كده، الأب مش عايز كده، هو أب أب مش عايز عبادة، عايز عابدين، عايز ولاده يحبوه ويجوله ويتكلموا معاه.
1: عندي سؤال لحضرتك دكتور سامي، كيف حسيت الفرق في العبادة ما بين لما كنت مسلم وبعد ما أصبحت مسيحي؟ يعني هذا هو الخالق، هذا هو المسير.

0: صحيح، هذا هو اللي هو كون، مش بس الكون كله، هو كونني أنا. شو كيف اختلف عندك مفهوم العبادة؟ كيف حسيت انتقلت من
1: العبادة كمسلم كانت أن أنت بتصلي،
0: نعم،
1: وبتصلي بكلام أنت حافظه ومش بتفكري فيه. فأوقات كتيرة، وأي مسلم عارف الكلام ده، أنت بتقولي الكلام ودماغك بيفكر في حاجة تانية،
0: نعم،
1: بغبغان، بتقولي كلام لكن دماغك سرحان في مواضيع تانية خالص، وتقومي وتنزلي وتقعدي وتقومي وتنزلي وتقعدي. إنما فين العبادة؟ ده حتى المضحك في الأمر، لو واحد باكستاني ما بيفهمش عربي لازم يصلي بالعربي وهو مش فاهم هو بيقول إيه، أو أي جنسية،
0: يصلي بالعربي
1: أو أي جنسية، فلازم يصلي بالعربي مع إنه مش فاهم هو بيقول إيه. طب إيه فايدة؟ فين العلاقة دلوقتي؟
0: نعم.
1: فين التواصل مع ربنا دلوقتي؟
0: نعم.
1: الصوم،
0: نعم،
1: يعني زي ما كان بيقول ماهر سمويل دلوقتي، أنا بضغط على نفسي وهو تقيل عليا وبعمله أصلا عيني على حاجة هاخدها، فبرغم أن أنا مش حابب قوي أعمله ومضايقني، خصوصا اللي بيشربوا سجاير واللي بيدخنوا واللي بيبقى صعب عليهم قوي يقعدوا اليوم كله من غير الشرب السجاير ديت، فبضغط على روحي اصل ربنا عايز كده، فانا هعمل له بقى اللي هو عايزه، اصل في يوم من الايام هيديني حاجه يعني.
0: طيب في المسيح،
1: في المسيح انا ممكن اقول
0: ما قال يعني للسامريه، الذين يسجدون فبالروح والحق،
1: أنا مش محتاج خمس أيام في خمس مرات في اليوم عشان أصلي، أنا ممكن أصلي في أي وقت، في أي وقت، في أي مكان. أنا وأنا سايق العربية الصبح ورايح العيادة بصلي،
0: نعم،
1: في أي وقت وفي أي مكان ممكن أصلي. وبعدين صلاتي إن أنا بتكلم معاه، بتكلم معاه زي ما بتكلم معاكي، بتكلم بأي كلمات بتيجي على لساني، مش لازم أقرأ آيات من الكتاب المقدس وكررها، ده مش كلامي اللي هو موجود في الكتاب، لكن أنا عايز أقول بكلامي أنا اللي جوايا، أشرح ظروفي، هو عارف طبعا ظروفي وعارف اللي أنا بمر بيه، بس أنا بقدر أقوله بأسلوبي أنا وبطريقتي أنا.
0: صحيح. وحاسس بقبوله لألك بعبادتك كيف ما أجيت وكيف ما كنت وبأي وضع
1: أكيد، لأن هو عايز يتواصل معايا زي ما ماهر سمويل بيقول هنا، عايز العلاقة،
0: نعم،
1: مش بيشحت ركوع وسجود، مش نعم. محتاج هو الكلام ده، كنا قلنا الكلام ده في حلقات تانية، إنه مفيش حاجة نقدر أديها له هتزوده في حاجة،
0: نعم،
1: هو مش محتاج مني العبادة، مش محتاج مني السجود، وقبل ما يخلقني ما كانت عنده الملائكة بتعبده وبتسجد له وكل حاجة، وهو مش محتاج برضو منهم الكلام ده.
0: صحيح. صحيح. وفي ترنيمة بتقول أهديك كل المجد والكرامة، بنهديك كل المجد والكرامة لأنه بنحبه، بنعبده لأنه بنحبه، إلهنا بنقدم له السجود، بنقدم بنصلي له، وفي صلاتنا نحن اللي بنتغير، نحن ما بنزيد ولا شيء عن ربنا، لكن نحن اللي بنتغير. بتقول

0: آمين
1: آمين.
0: هو يصنع العجائب.
1: آمين. إله عظيم وبيصنع عجائب.
0: آمين.
1: ومن العجائب إن هو لغاية النهاردة بيغير قلوب ناس في منتهى القسوة.
0: نعم.
1: تلاقي واحد من أشد المتشددين المسلمين بيقبل يسوع وحياته كلها بتتغير.
0: نعم. طيب بيقدر يغيرك لو أنت قبلان اقبل فقط. هو بغيرك، هو بيتدخل بكل أمور حياتك. بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، كان في العالم وكون العالم به.
1: هم مش عارفين مين يسوع، هم عندهم فكرة عيسى، فكرة من القرآن. فدايما بقول من فضلك اتعرف عليه من كتابه مش من كتاب تاني بيحكي عنه. صحيح. عايز تعرف مين هو يسوع، اقرأ الأناجيل الأربعة. صح. هو إنجيل واحد على فكرة، مش أربعة بس، يعني أربع أشخاص كتبوه، لكن نعم. اقرأ من الإنجيل تعرف مين هو يسوع.
0: آمين. نهاية حلقتنا بنشكرك دكتور سامي، وبحب كمان أشكر متابعينا بهاي الحلقة من برنامج الشاهد. وبليز لو أثارت هاي الحلقة عندك أي استفسار أو أي سؤال، راسلنا على الإيميلات اللي راح تظهر على الشاشة، ونلقاكم في الحلقة القادمة. وإلى اللقاء في برنامج الشاهد. الرب معكم.

0: أبوك سامع، أبوك سامع لصلاتك. والنهاردة بتاخدنا قصة جميلة في كلمة الله عن امرأة طلبت ونالت ما طلبته. قال سي إس لويس عن الصلاة: الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن الصلاة تغيرني أنا لكي ما أتماشى مع إرادة الله. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، وانت معانا في برنامج أبوك سامع لصلاتك. وكمان برحب بأختنا نجات شريكة الخدمة والصلاة والدرب والحياة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: فرحانين جدا النهاردة وإحنا بنتكلم في موضوع الصلاة، وخصوصا أن الله يقودنا في أمر حساس شوية النهاردة. ناس كتير قوي بتطلب الصلاة، ناس كتير قوي محتاجة الصلاة في الأمر ده، وإحنا هنصلي صلاة باسم الرب يسوع المسيح عبر الهوى. الله يقدر يوصل ويدي سؤل قلب ناس كتيرة في اسم يسوع المسيح. الرب هيكلمنا النهاردة في قصة من صموئيل الأول والأصحاح الأول عن امرأة الصلاة حنة. وحنة ديت في كانت محتاجة طفل، جوزها القانا كان متجوز 2، حنة وفننة. فننة كان عندها أطفال، ويذكر كتاب إنها كانت بتغيظها، لكن الرب خدها بطريقة رائعة جدا. فرق جدا معايا حنة إنها عملت ثلاثية جميلة. الحاجة الأولانية التجأت إلى بيت الله، وأنا بصلي النهاردة لما تدخل في أمر صعب أو الموضوع ده تحديدا التجئ إلى بيت الله. الحاجة الثانية تكلمت بحديث القلب، التجأت إلى بيت الرب وتكلمت بحديث القلب. لكن الحاجة الثالثة أخذت ما طلبته وأعارته للرب، يعني ربنا أعطاها ورحت هي رجعته تاني للرب. أول حاجة هي التجأت إلى بيت الرب. مرات بنتحط في مواضيع ومشاكل معينة وبنحتاج فيها إيد الرب تتمد، لكن للأسف مرات بنسعى شمال ويمين. حنة تحديدا في الأمر دوت ما راحتش مكان. يذكر كتاب عن جوزها ألقانا لأنه كان بيحبها، قال لها الكلمات دي، قال لها: يا حنة لماذا تبكين ولا تأكلين؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. قال لها الكلمات دي، لكن هي كانت مكسورة من جواها. وأنا بصلي النهاردة أن الرب يقود ناس كتير وهي بتاخد خطوات في حياتها الروحية نحو الأمر ده تحديدا. الله يدي، لأن الله عنده كتير وكتير وكتير في اسم يسوع المسيح. دخلت بيت الله بالمحنة، وخرجت من بيت الله بالمنحة.

0: خرجت والأمور اختلفت تماما في حياتها. أول حاجة التجأت إلى بيت الرب، لكن الحاجة الثانية اللي هتكلمين عنها تكلمت بحديث القلب إلى الرب في بيت الرب.
1: زي ما عرفنا مع الأسيس إنه حنا كان في حرمان بالنسبة لها واحتياج شديد جدا، والاحتياج ده زاد كمان مع إن فنانة كانت بتغيظها، بالرغم إن جوزها كان بيحبها جدا وكان بيديها نصيب اتنين، يعني في أي توزيع أي حاجة كان بيديها نصيب اتنين، لكن هي كانت حاسة بالحرمان أو حاسة بالاحتياج إن يكون عندها طفل. فهي عملت حاجة جميلة جدا لما راحت لبيت الرب، يعني دخلت لعرش النعمة، راحت للرب نفسه وصلت. فحديث القلب فهي قعدت طولت الصلاة وقعدت تبكي قدام الرب وتتكلم مع الرب، شفتيها بس بتتحرك. فعالي الكاهن ساعتها حس إنه هي سكرانة أو فكر هي سكرانة، فقال لها لغاية إمتى هتقعدي تتكلمي، انزعي خمرك عنك. وراحت قالت له أنا امرأة، أنا مرة النفس، أنا مش سكرانة زي بنات بلعال، لكن أنا بسكب نفسي أمام الله. وده كان المفتاح، إنه حنة سكبت نفسها قدام الرب، طلبت من الرب، وكان عندها ثقة في الرب. وفعلا لما قالت لعالي الكاهن الكلام ده قال لها اذهبي وليكن يعطيك الرب سوء لقلبك. وفعلا إنه حنة دخلت حزينة، دخلت كئيبة، دخلت مهمومة، دخلت بتبكي، لكن وهي خارجة كانت فرحانة، بالرغم إنه كانش لسه ما بقاش معاها طفل واضح أو طفل بين إيديها، لكن هي كانت خارجة زي ما قال القسيس إن هي دخلت بالمنحة، خرج بالمحنة وخرج وطلعت وهي طالعة بالمنحة. فهي وهي طالعة لسه ما كانش المنحة، ما كانش لسه الطفل جه في إيديها أو بين إيديها، لكن هي صدقت إن فعلا خدت الوعد ده من الرب وخدت الاستجابة من الرب. فعايزة أقول بس إن الاحتياج والحرمان في حياة حنة ولد حاجة جميلة جدا، ولد نذر، ولد تحدي، ولد نذر. ففي أوقات كتيرة إحنا بنمر ممكن بظروف صعبة وباحتياج وممكن بحرمان من حاجات كتيرة، الرب النهاردة عاوز يطلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان ومن قلب الاحتياج ومن قلب الوجع، يطلع منه شيء عظيم جدا جدا جدا. فصمويل احنا عارفين انه هو الوحيد اللي خد ثلاث ألقاب، انه نبي وكاهن وقاضي. فالرب طلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان شيء عظيم، بس حنة نظرته للرب. انا سمعت الدكتور ماهر صمويل قال فكرة جميلة او عجبتني، بيقول انه الرب كانه سال حنه، بيقول لها مالك يا حنه بتبكي ليه؟ قالت له عايزه ولد، عايزه طفل. فراح قال لها وتصدقي ان انا برضو عايز ولد، قال له انت كمان يا رب عايز ولد؟ قال لها اه، انت مش شايفه ولاد عالي والشر اللي بيعملوه في قدام خيمه الاجتماع، يعني ازاي او قدام الهيكل ازاي بيعملوا الشر والخطيه؟ فانا برضو عايز ولد، بس عايز ولد راجل، ولد فعلا يقف في الصغر. فراحت قالت له خلاص يا رب ادهوني وانا ادهولك. ففعلا الرب عمل كده مع حنة، ولما نظرت للرب هي ما رجعتش في النظر بتاعها، لكن فعلا اعارته للرب وادته للرب. والرب فعلا كلم صمويل من صغر، واحنا عارفين ان هو كلمه من الصغر. فلو انت بتمر بمحنة وبتمر بامور صعبة وبامور يمكن حرمان احتياج ايا كان، الرب عاوز يطلع من قلب الضيقة من قلب الحرمان، مش عاوز يقضي عليك بالضيقة أو بالحرمان، لكن هو يعرف، بيعرف يطلع من الجافة حلاوة، يطلع. واحد قال لك يعرف يطلع من فسيخ شربات، فإزاي يطلع من فسيخ شربات؟ هو ده شغل الرب. فهو الرب بيستخدم ممكن المحنة أو الألم أو الحرمان إنه بيطلع منه حاجة عظيمة جدا جدا. فثق إنه لما تمر بمحنة، بتمر بألم، باحتياج، بحرمان، تعالى لعرش النعمة، تعالى واسكب نفسك زي حنة، وصدق إنه الرب فعلا هيطلع من قلب الضيق ومن قلب الحرمان شيء عظيم زي صمويل. والرب هيسمع الصلاة وبيسمع الصلاة صدقوني، وبيعمل أمور عظيمة. وإحنا اختبرنا يا مناس، في حد في الكنيسة عندنا كان بقاله 19 سنة وكان بيطلب من الرب طفل، بعد 19 سنة الرب اداله الطفل. فالرب عظيم ويقدر ويصنع أمور عظيمة فوق ما نتخيل أو نطلب.
0: هو ده الرب، خدت احتياجها ودخلت بيه لبيت الرب،

0: وهي اتكلمت بحديث القلب، لكن اللي عطهولها الرب رجعته تاني مرة تاني للرب. أنا بصدق النهاردة إن الرب عايز يعمل استجابات لناس موجودة هنا.
1: أمين.
0: في 7 أخوات في كلمة الله، والسبعة دول اللي هم موجودين في كلمة الله، السبعة الله اتأنى عليهم. لكن اللي فارق معايا في 7 دول هو حاجة واحدة بس، إن 7 كل حد فيهم الرب اتأخر عليه، الرب طلع منه حاجة
1: عظيمة جدا
0: جدا. 7 دول: سارة ربنا عطاها إسحاق، وإسحاق ده ابن الموعد. بعد كده رفقة يعقوب، ويعقوب أبو الأسباط. بعد كده رحيل ربنا بعت لها يوسف، ويوسف دوت كان السيد على كل أرض مصر. حنة موضوع حديثنا النهاردة، الرب عطاها صموئيل زي ما حضرتك قلتي، نبي وكاهن وقاضي، الوحيد اللي في كلمة الله خد 3 ألقاب. زوجة منوح ربنا عطاها شمشون اللي هو كان قاضي لشعب الله. الشنومية عطاها الابن، ابن السلام، وبعد ما عطاها الابن والابن انتقل ربنا رجعه لها تاني. آخر واحدة أليصابات يوحنا المعمدان، وده كان أعظم مواليد النساء. بصدق النهاردة إن لكل حد لسه ما جاش التوقيت بتاع الله لزرع البشر، الله يعرف يبعت كويس. من فترة يمكن أنت عارفة عندنا بنت في كنيستنا برضو اسمها مريم. مريم وهي طالعة من الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، أنا مربيها في مدرسة الأحد. قالت لي الدنيا اتأخرت معايا كتير في الأطفال. قلت لها وبعدين؟ قالت لي أنت مش عايز تبقى جده؟ قلت لها عايز أبقى جده. بعد كده قالت طب صلي. صلينا، وبعد فترة راحت جت الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، قالت لي مبروك أنت بقيت جده. وربنا بعت لها التوأم، التوأم اللي يعني الفترة اللي فاتت كنت شايل الاثنين، وقالت لي خد الأطفال دي تصلي لهم. عايز أقول لك حاجة، الله بيسمع.
1: نعم.
0: أبوك سامع. الرب بيكلم اللحظات الختامية ديت، وأنا مثقل في الحلقة دي أصلي مع كل حد.
1: أمين.
0: لسه وقت وتوقيت الله بالنسبة للأطفال وزرع البشر لسه. عندي إيمان كبير في الرب. إذا كان التأخير، فاعرفي كويس يا بنتي واعرف كويس يا ابني، التأخير للخير. الله عنده توقيت جميل هيبعت فيه هدية رائعة.
1: أمين.
0: ليكم ولحياتكم. وبصدق في الرب انه يعرف يدي حاجة مخصوص لناس. هتقول طب ما ناس كتيرة حوالينا كله ربنا عاطيله عاطيله عاطيله، احنا لسه. واحتمال اسمعوا بقى الكلام ده، احتمال تكونوا انتظرتوا فترة، بعد كده رحتوا للأطباء فترة، مشيتوا مشوار طويل فترة، عملتوا حجن مجهري مرة واثنين وثلاثة فترة، لكن التوقيت دوت الله هيجيبه من عنده في اسم يسوع. أنا مثقل أنا والأخت نجاة، هرفع إيدي وكل حد لسه توقيت زرع البشر، بصدق إن الله هيعمل معجزة غير عادية.
1: أمين.
0: في اسم يسوع المسيح. ياريت وإحنا بنصلي هنا لأن أبوك سامع، صلوا أنتوا معنا كمان في اسم يسوع. يا رب أنت قلت الكلمات ديت لإبراهيم وسارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ لا يا رب. في ناس كتيرة بتسمعنا في اللحظات دي وإحنا مصدقين يا سيد الرب إنك الإله القادر على كل شيء، والإله اللي بتعمل كل شيء، والإله اللي مش يستحيل عليك شيء
1: أبداً.
0: النهاردة احنا بنحط كل ولادنا يا رب، كل بناتنا اللي لسه مفيش عندهم هدية من عندك.
1: أمين.
0: ابعت انت يا سيد، رغم اذا كان المانع واذا كانت الظروف واذا كانت التقارير الطبية بتقول ما ينفعش مستحيل، لكن انت اله المستحيلات. صدقنا ان في المكان ده وتنسمع استجابات غير عادية لناس بتسمعنا دلوقتي، وصدقت انك هتديها انت من عندك. فاسمك يا رب بنصلي، وليك كل المجد.
1: أمين.
0: آمين. وإلى أن نلتقي في برنامجك أبوك سامع، بنصدق أن الله يبعت الهدية من عنده، وللرب وحده كل المجد. آمين.

كان في زوج وزوجة كانوا بيحبوا بعض جدا، وبالرغم من ان ما كانش عندهم اي اولاد، لكن حبهم وارتباطهم واحترامهم لبعض كان بيزيد كل يوم عن التاني. وفي يوم من الايام مات الزوج، والزوجة حست نفسها لوحدها بالرغم من وجود اصحاب كتير جدا حواليها، لكن جواها كانت حاسة بالكآبة، وكانت حاسة انه حياتها على وشك الانتهاء، وفي اوقات كمان كانت بتتمنى انه حياتها تنتهي لانها ما كانتش قادرة تعيش من غير زوجها حبيبها. لكن في يوم من الايام جت واحدة جارتها وطلبت منها ان هي تساعدها مع ابنها. ابنها كان عيان بقاله فترة على السرير، والست كانت تعبانة جدا ومش عارفة تعمل ايه مع ابنها، وكانت محتاجة تروح تشتري شوية طلبات للبيت ومش قادرة تسيب ابنها. فراحت لجارتها اللي هي جوزها توفى، وطلبت منها انها تقعد ساعة مع الولد تقرأ له فيها قصة. والست في الاول رفضت وقالت لا، انا كلي حزن وكلي كآبة، انا مش عايزة اروح اشوف الولد، وانا مش احسن حد يقعد معاه، يعني افضل انه انت تروحي تدوري على حد تاني ما عندوش الكآبة اللي انا فيها ديت. والجارة اصرت انه هي تطلب مساعدتها، وقالت لها لا، انا مصرة انه انت تروحي، انا ما بطمنش عليه مع حد غير معاكي انت. فعلا راحت بالرغم من انه كان غصب عنها، راحت شافت الولد، لقيت الولد مريض وقاعد على السرير، وطلب منها ان هي تقرا له قصة. وفعلا ابتدت تفتح الكتاب وابتدت تقرا له قصص. كل يوم الولد ابتدى يسأل عنها ويطلبها بالاسم، وهي نفسها اتبسطت ان هي حست انها عملت حاجة مختلفة في يوم الولد دوت، وابتدت فعلا تروح له كل يوم وتقرا له قصة لمدة ساعة في اليوم. الولد دوت بعد فترة خف والمرض راح عنه تماما. الست بقت مبسوطة قوي قوي، وحست انه هي عملت فرق في حياة الولد دوت. ولما رجعت عن بيتها اكتشفت انه هي ما بقتش وحيدة، وما بقتش مكتئبة وبائسة، وحاسة انه هي حياتها عايزة تنتهي زي ما كانت بتفكر بعد موت جوزها. وفعلا قررت ان هي تعمل حاجة مختلفة في حياتها. قررت ان هي تروح كل يوم لحد محتاج، ان كان في دار مسنين او في ملجأ او طفل يتيم او ام عندها اولاد كتير مش قادرة عليهم لوحدها ومحتاجة مساعدة. وابتدت ان هي تدي ساعة من وقتها كل يوم تروح تزور في حد وتروح تساعدهم. وفعلا انزاحت الكآبة من حياتها، وما بقتش وحيدة، بقالها اصحاب كتير جدا جدا، ومعظمهم الناس اللي كانوا محتاجين مساعدتها. حياتها اتغيرت وغيرت في حياة الناس اللي حواليها. كتير بنتحط في مواقف وبنتحط في ظروف بتجبرنا انه احنا ندخل اوضة ضلمة ونقفل علينا الباب، وبنفتكر انه خلاص دي نهاية حياتنا. وحتى لو مش ده الواقع، كتير احنا بنطلبها لنفسينا، بنقول خلاص انا اموت احسن، انا اتشال من الدنيا دي افضل لي، انا مش قادر اعيش بقى. مهما كان الظرف اللي قدامك، عايزة اقول لك لازم تفتح الباب ولازم تخرج من الاوضة اللي انت قاعد فيها دي. صحيح انت مكتئب، وصحيح انت بائس، وصحيح انت حاسس ان الدنيا خلاص هي دي النهاية بالنسبة لك، لكن في عالم برا الاوضة اللي انت عايش فيها دي محتاج مساعدتك. وصدقني لما تاخد الخطوة وتبتدي تساعد

الناس اللي حواليك هتخرج برا نفسك وهتخرج برا المشكلة اللي انت دخلت فيها، وهتلاقي انه انت عملت تغيير في حياة الناس. ومش بس كده، هتلاقي حياتك نفسها اتغيرت. فكر النهاردة وشوف، لو انت في الأوضة الضلمة ما تستسلمش للضلمة اللي انت عايش فيها، مهما كان الظرف صعب قدامك اخرج برا نفسك، اخرج برا الأوضة الضلمة اللي انت حبست نفسك فيها، واطلع برا شوف حد محتاج، شوف حد مريض، ادي ساعة من وقتك، مش هقولك كل يوم

0: في يوم من الأيام إجا ليسوع عريان، وكان في البرية تيهان وعن هالدنيا مش صحيان. هالمسكين كان يخرج من قبور كورة الجدريين، ما حدا قادر له ولا على ربطه بحبال. كان يسكن في الجبال يصرخ ويجري حاله بالحجار. لما شاف يسوع جاي ركض وركع له باحترام، وصرخ وقال له: ليش جيت في هالأيام؟ مالي وإلك يا ابن الله، أرجوك لتعذبني. ساعتها انتهروا يسوع: ما اسمك يا تعبان؟ جاوب وقال له: اسمي لاجئون لأننا كثيرون. رجت الشياطين: خارج الكورة لا تطردنا، لكن يا رب للخنازير أرسلنا. حالا أذن لها يسوع، خرجت الشياطين ودخلت في قطيع الخنازير، وبعدين جرف القطيع للبحر ماتوا فيه مخنوقين. ركض الرعيان للبلدة وقرى الجيران: تعوا شوفوا شو صار، يسوع قتل خنازيرنا. واجوا كلهم أهل المدينة جماعات جماعات للمكان. لما وصلوا شافوا لاجئون جالس عاقل ولابس. امضي امضي بخوف كانوا يطلبون. لما ركب السفينة يسوع لحقوا يلي كان مجنون، قال له: خدني معك يا رحوم. معنا عوقتها يسوع قال له: روح لبيتك وأهلك، خبرهم كم صنع بك الرب ورحمك. ركض ساعتها فرحان، صار يصرخ ويقول: يسوع حررني، يسوع خلصني، يا ناس شوفوا يسوع كيف بررني. في العشر مدن أعلن الخبر حتى تعجب كل البشر.
1: النهاردة هنتكلم على التهاب اللوز الحاد، والسؤال اللي بيطرح نفسه الأهل كتير بيسألوا: ابني اللوز بتاعته بتلتهب، هل محتاجين ان احنا نشيل اللوز دي ولا لا؟ اكتشفوا انه التهاب اللوز ديت ليها فوائد للجسم، وانها بتحمي الجسم من المرض لانها من ضمن الغدد الليمفاوية اللي بتحمي الجسم. عشان كده هنا في الولايات المتحدة مش بيعملوا عملية اللوز كتير قوي زي ما بيحصل في بلادنا، لانه الانديكيشن اللي بيعملوا فيها عملية اللوز قليلة جدا، يمكن واحدة او اتنين بس، انه الطفل يبقى عنده انسداد وهو نايم مش بيقدر يتنفس، بيسموها obstructive sleep apnea، ودي الحالة الوحيدة اللي بيعملوا فيها عملية اللوز او بيشيلوا اللحمية معها. التهاب اللوز مش زي زمان ان احنا لازم نشيل اللوز لكل الاطفال، لان اللوز ليها وظيفة مهمة جدا بتحمي الاطفال وبتحافظ عليهم لمقاومة المرض. التهاب اللوز بيحصل نتيجة لإما فيروس أو بكتيريا، ودوت بيسبب إنه اللوز تلتهب ويحصل احتقان، يبقى فيها صديد، وبيسبب حرارة ووجع في الزور للأطفال. البكتيريا المشهورة جدا اللي هي الستريبتوكوكس البيتا ستريبت، اللي هي بتسبب التهاب اللوز ديت، اكتشفوا إن هي ليها علاقة بمرض المفاصل، بتسبب مرض في المفاصل بعد كده، او بتسبب حمى روماتيزمية. عشان كده التهاب اللوز مهم او انه يتعالج بالمضادات الحيوية لمدة 10 ايام متكاملة، ما نبطلش فيها المضاد الحيوي علشان نقدر ان احنا نموت البكتيريا ديت وما ترجعش تاني للطفل وتسبب له مضاعفات من ضمنها الحمى الروماتيزمية وامراض المفاصل وامراض القلب. زي ما قلنا قبل كده انه ممكن يبقى فيروس مش محتاج لمضاد حيوي، وانه محتاج بس لمسكنات او مخفضات للحراره، وده بنعرفه ان احنا لو عملنا اخذنا مسحه من اللوز او من المكان الملتهب وحللناها وشفنا فيها بكتيريا ولا ما فيهاش. لو فيها بكتيريا بنعالجها، لو ما فيهاش بكتيريا بيبقى فيروس ومش محتاج لاي علاج. طبعا الحاجات التانية اللي احنا بناخد بالنا منها اثناء التهاب اللوز ان احنا ما نديش حاجات ساقعه للاطفال كتير، ندي لهم حاجات دافية بحيث انها تساعد الالتهاب ان هو يلتئم. التهاب اللوز من الحاجات المشهورة جدا ومن الحاجات اللي بتحصل كتير قوي لاطفالنا، والعلاج بتاعها بيقي الاطفال من الحمى الروماتيزمية ومن امراض المفاصل والمضاعفات الشديدة جدا، ومش بس كده، ومن انتشار المرض لافراد تانيين من العيلة او في المدرسة للاطفال التانيين. يا رب بنصلي وبندعي نقول: يا رب حافظ على أطفالنا كلهم واحفظهم في إيدك أنت، أنت اللي قادر وتقدر تحفظ كل أطفالنا من كل مرض ومن كل ألم.
2: دوشة دوشة دوشة حوالينا في كل ناحية، أجراس وأصوات وزراير، أجهزة وريموتات، مواعيد هنا ومواعيد هناك، وانشغال على طول بين الشغل والكنيسة والخدمة والواجبات والزيارات وغيره وغيره.

وسط ده كله نسينا بيتنا وولادنا. فعلا يا جماعة نسينا ولادنا ونسينا ان حياتنا العائلية لازم تكون أولوية. النهاردة نفسي أفكرك وفكرك ان الله عاوز منك تكون أب حكيم وأم أمينة في العيلة اللي اتمنى عليها. ربنا اداك الأطفال عشان يكونوا في مركز اهتمامك زي ما احنا في مركز اهتمامه. ربنا عاوزنا نرجع تاني النهاردة نفتح ودانا ونسمع لولادنا. مش دايما احنا في البيت ومش في البيت بنسمعهم ومشغولين عنهم. صحيح بنوصلهم من مكان لمكان في المعاد لكن مش بنتواصل معاهم. نسمع همومهم وأفكارهم مخاوفهم وضعفاتهم. لو ما عرفناش النهاردة نسمعهم بكرة ولادنا مش هنعرف نكلمهم، ولما حتى هنكلمهم مش هيسمعونا. لو كانوا النهاردة قدامنا وإحنا مش شايفينهم هيجي وقت يزهقوا من محاولات جذب اهتمامنا ليهم، لأنهم هيلاقوا اهتمامنا ده بره البيت. حد تاني بره هيسمعهم وهيديهم كل الاهتمام وكل المدح والتقدير اللي مش بيلاقوه مننا. يا ترى بنصلي مع أولادنا وبنصلي لأولادنا؟ مرة واحد قال إنك ممكن تكون الشخص الوحيد اللي هتصلي لأولادك، فلو أنت ما صليتش عشانهم مين تاني هيصلي عشانهم؟ إحنا حقيقي علينا التزامات كتير واحتياجات كتير وحوالينا ناس كتير، لكن لازم ما ننساش إن التزامنا الأول وأولويتنا لازم تكون علاقاتنا العائلية. تعالوا نبتدي من أول وجديد، الوقت لسه ما فاتش، لسه نقدر نعمل حاجات كتير لولادنا. لو ولادنا النهاردة شافوا فينا حب يسوع وقلب يسوع وكلمات يسوع وتشجيع يسوع هيعرفوا عن قلب الآب اللي مش هيعرفوه من مئات الوعظات. زي المدينة اللي أهلها بيحاولوا يبنوا سور حواليها عشان يحموها ويبقوا في أمان، لازم كل واحد فيهم يبتدي يبني الحتة اللي قدام بيته الأول. خلونا النهاردة نبتدي نبني قدام بيوتنا، نبتدي كل واحد فينا يبني حتة السور المهدومة اللي قدام بيته. خلينا ما ننشغلش بجيراننا وما نبصش هما بيبنوا ولا ما بيبنوش. يلا بينا ندخل المعركة ندافع عن بيوتنا وولادنا وبناتنا. يلا ندخل التحدي مع العالم والجسد والخطية ونشترك مع ربنا النهاردة. ما نقفش نتفرج والعالم كل يوم بياخد أرض جديدة في أفكارنا وأفكار ولادنا وفي مبادئنا ومبادئهم حتى في قداستنا وقداستهم. يلا نقف قدام بيوتنا ونسد الثغرات ونبني السور ونسبق العالم قبل ما يختفوا مننا. يلا مفيش وقت.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

احكي لكم قصه خادم حكاها زمان كده فرقت معايا، ما اعرفش تعرفوا، معظمكم يعرفوا رينهارد بونكي. قصه كده حكاها فرقت معايا جدا. كان بيحكي قصه انه كان في مزارع، والمزارع ده كان عنده فارم. فمره وهو بيتمشى وطلع الجبل لقى عش، والعش ده عش نسر، وكان النسر مش موجود بس في البيض بتاع النسر ده. فالمزارع ده قرر انه هاخد واحده من البيضه دي وهاخدها معايا، واخدها معايا وحطها وسط الفراخ، وسط بيض الفراخ. فلما الام قعدت على الفراخ زي اي بيض، جه وقت والبيضه دي فقست، والنسر ده طلع وسط الكتاكيت بتاعه الفراخ وكبر معاهم. ويوم ورا يوم بيعدي، بيمشوا، يطلع بره الحظيره، يطلع معاهم، ينقروا في الارض ياكلوا، ينقر زيهم في الارض ياكلوا. وابتدى يكبر حاجه صغيره كده، بقى صغير، والايام بتعدي واسلوب حياته هو نفس اسلوب الفراخ على طول. هو نفس العيشه، ينقر وشه في الارض، بينقر في الارض، بياكل من الارض، والايام بتعدي. لغايه لما في يوم من الايام كده النسر الام عدت فوق المزرعه دي، والنسر الصغير ده رفع عينه وبص، لقى نفسه انه انا مختلف عن اللي حواليا، بس انا اشبه جدا النسر اللي طاير ده. في اللحظه دي فهم انه عايش حاجه مش بتاعته، او كان عنده حياه مختلفه مش عايشها، وصرخ صرخه في الوقت ده، والنسر الام شافته وجت اخدته في الوقت ده. ومن الوقت ده ابتدى يتعلم ازاي يعيش كنسر، وازاي يرفع اجنحته، وازاي يطير، وازاي يصطاد الفريسه بتاعته، وازاي يبقى فوق السماء طاير فوق كل حاجه. عايز اقول انه اوقات كتيره قصه فيها معنى حلو جدا، انه الرب دعانا كمؤمنين، الرب دعانا النسور. الكتاب بيتكلم علينا، ما افتكرش وانا بقرا الكتاب مره قريت ان احنا فراخ، ما حصلش، بس الكتاب بيقول انه منتظر الرب بيعملوا ايه، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. إن الرب

شايفنا في عينيه نوعية الحياة دي اللي بيواجه العواصف، إلا لما التحديات تيجي الريح بترفعه فوق التحدي، حاجة هو بيستناها لأنه بتنقله المستوى تاني، حاجة نوعية من الحياة مختلفة عن نوعية حياة الفراخ اللي بتنقر في الأرض. النسر بيجدد شبابه لما يوصل لمرحلة يلاقي نفسه كبر مش قادر، تقل ريشه، تقيل منقاره، ما بقاش شارب زي زمان. في بروسس بيطلع فيه النسر كده، بيطلع على الجبل ويعتزل وقت، يبتدي يحك جسمه يوقع الريش ويكسر منقاره في الصخر، ويقعد مستني لغاية لما يطلع له ريش جديد ومنقار جديد. وده معنى يجدد كالنسر، انه يدينا بداية جديدة لأي شخص شاعر انه كأنه تقل وكبر. عايز اقول لك انه في ريستارت في الحياه مع الرب، وهي دي حياه النسور. الرب دعينا حياه النسور، الرب دعانا بامتيازات قويه جدا، والرب مش دعينا في الايدنتيتي بتاعتنا، في البوزيشن اللي في المسيح لينا، ان احنا نعيش زي الفراخ الصغيره، او زي لا هبقى عامل زي اللي اتولد بطريقه وتربى بطريقه وعاش الطريقه دي طول حياته. في أوقات محتاج صرخة كده إنك بتتمرد على كل ده وتقول مش هو ده اللي الرب دعيني ليه. في أوقات كده تقول enough is enough، كفاية، أنا مش هكمل في الحياة دي، لكن أنا هثق إنه هعيش كل اللي على قلب الرب ليا. ليه بشارك دي قصة مقدمة؟ لأنه اللي أنا هشارك بيه النهاردة هو نوعية الحياة اللي الرب دعينا ليها في الجزء ده. في ريفيليشن حصل، في اعلان ضخم حصل من يوحنا 14، انت محتاج تعمل عليه هايلايت جامد جدا، وانك كده تمسك فيه وتقول انه هو ده اللي انا مدعو ليه، هي دي نوعيه الحياه، هو ده اللي الرب عايزني اعيشه. ولما تقرا الاعلان ده تلاقي انه من بعديها تلاقي في الرسائل الاعلان ده في تركيز عليه ضخم جدا، وفي تعليم عليه قوي جدا، ومذكور مرات كتيره في الرسائل. وده نقله من طريقه تفكير العهد القديم لطريقه تفكير العهد الجديد. الرب بيتكلم فيه لينا، قبل ما اقول ده ايه، الرب بيتكلم ده لينا وبيدينا باترن ازاي نعيشه، وهتامل معاك اكتر. ببساطه جدا الاعلان الضخم اللي انت بتشوفه في يوحنا 14 واللي من هنا وطالع بتختبره بعد كده في الاناجيل في الرسائل، سوري، في حياه الرسل، تلاقي الاعلان ده واضح جدا. الاعلان ده في يوحنا 14 وعدد 20، ويقول كده: في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي، والجزء الجاي انتم فيا وانا فيكم. ده اعلان غير عادي في الحياه الروحيه، انتم فيا وانا فيكم، انتم فيا وانا، انا في المسيح والمسيح فيا. اعظم اعلان، نقله في نوعيه الحياه. العهد القديم يتكلم على نوعيه الحياه عباره عن انه انا بحاول اعمل صح، اتجنب الغلط عشان ربنا يبقى راضي عني ويباركني واعيش برضي ربنا بالطريقه دي. وكتير كمؤمنين بيبقى عندنا نفس الكونسبت، بس كان الرب بيقول لك انه لا، مش هو ده، في حاجه اكتر من كده، انه أنا فيك وبعيش حياتي فيك وبعيش حياتي من خلالك، وإنت محتاج إنك تسمح لي إنه أنا أعيش فيك وأعيش من خلالك. هو ده الإعلان الضخم جدا، الحاجة اللي إنت محتاجة تنور، واللي اتبنى عليه تعليم كتير بعد كده. لما يقول في غلاطيا يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، في كولوسي يقول المسيح فيكم رجاء المجد، بيحاول يرفع عينيك انه خلي بالك انت عايش زي الفراخ، عايش في العهد القديم ولا عايش في العهد الجديد، اللي بيقول انه المسيح فيا، المسيح بيعيش حياته فيا ومن خلالي. اعظم اعلان، محتاج كلمات ايمان دايما، ومحتاج اعترافات ايمان، المسيح فيا، المسيح حي فيا. ده مش حاجه نظري، ده حاجه اختبار، انك تختبر حياه المسيح بتخرج وبتظهر من خلالك. وده الاعلان الضخم جدا. عايز اقول لك قبل ما اكمل، المسيح فيا وانا في المسيح، كلنا عارفين ايات كتيره عن انه انا في المسيح، انا في المسيح بر الله، بر الله في المسيح يسوع، انا في المسيح في السماوات، كل الايات اللي بتتكلم على

الله شايفني في المسيح، في المسيح شايفني بار، صرت بر الله في المسيح يسوع. دي مكانتي. يعني ايه انا في المسيح؟ هل منصب شرفي؟ هل حاجه كده مشجعه الرب بيقولها لك؟ ولا اختبار حقيقي بيأثر في حياتك وبيوقع حاجات كتيره من حياتك، مع الطلاق، شكايات، حروب من العدو، لانه العدو شايفك في المسيح يسوع ومرعوب منك. بس هل انت شايف نفسك كده وبتعلن ده فبتعيش ده؟ انا في المسيح يسوع، انا بر الله والمسيح فيا، معناه انه بيعيش حياته فيا. هقول لك حاجه سريعه عشان ايه تتربط في مكانتي في المسيح. انا في المسيح دي مكانتي، بس عشان اختبر كل امتيازات ليا لشخص في المسيح، مع انها ليجلي من حقي، انا محتاج كتاب بيقول كده انه اثبتوا فيا، ابايد ان مي. يعني في حاجة اسمها أنا في المسيح دي مكانة. دي حصلت إمتى؟ حصلت يوم ما قبلت الرب. يوم ما قبلت الرب بقيت في المسيح. بولس لما يتكلم عن نفسه يقول أعرف إنسانا في المسيح، ولما يتكلم عن أشخاص في كنيسة روميا يقول إنه الذين كان في المسيح قبلي. في المسيح معناها إنه ده امتيازك يوم ما عرفت الرب. يوم ما عرفت الرب أنت بقيت في المسيح. ده حاجة عمل إلهي، مش حاجة أنت عملتها، بقيت في المسيح يسوع. وكل امتيازات ليك هي نتيجة أنك قبلت الرب وبقيت في المسيح يسوع. رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الأول يقول كده، ومنه أنتم في المسيح يسوع. يعني من الله عمل إلهي أنك بقيت في المسيح يسوع. زي ما يوم ما قبلت الرب في عمل إلهي اتولدت الولادة التانية، بقيت ابن لله وبقى عندك ميراث. ده إمتى؟ لما قبلت الرب. في حاجات كتيرة حصلت يوم ما قبلت الرب، حاجات ضخمة عظيمة حصلت، بقيت مصالح مع الله، بقيت بر الله في المسيح يسوع، أخذت غفران، أخذت تبرير، أخذت فداء، أخذت حياة أبدية، اتولدت الولادة التانية وبقيت في المسيح يسوع. منه أنتم، من الله، منه أنتم، إن أنت بقيت في المسيح يسوع. ده عمل إلهي، ده في المسيح. بس أنا مشغول أكتر أركز على المسيح فيا، المسيح فيا. وزي ما بقولك كده، في فرق ما بين البوزيشن، المكانة والحالة. البوزيشن ده حصل يوم ما قبلت الرب، الحالة دي ده عمل إلهي. أنا ما أمنت بالرب، عمل إلهي خلاني في المسيح، الله حطيني في المسيح يسوع يوم أمنت. الآية بتقول كده، من ساعتها أنا بقيت في المسيح يسوع. بس الكتاب بيقول أنه أنا في المسيح، بس في حاجة بقى محتاجة أعيشها كل يوم في حياتي، أنه إثبتوا فيا. مكانتك في المسيح، إثبت في المسيح، لأن كل امتياز ليك بسبب مكانتك هتختبره في حياتك بسبب إثبتوا فيا. منه أنتم في المسيح يسوع، من الله عمل إلهي إن أنا في المسيح يسوع. ده أنا ما عملتش حاجة فيها، بس إثباته فيا دي حاجة مرتبطة. إيه؟ عشان كده بربط ما بين يوحنا 14 و15، لأن يوحنا 15 لما بيتكلم عن الكرمة والأخصان بيتكلم عن إثباته فيا. يوحنا 14 بيتكلم أنتم فيا، يوحنا 15 بيتكلم إنه إثبت فيا. بس قبل ما أروح ليوحنا 15 حسب الوقت كده، عايز أرجع أقول لك كم حاجة. يعني إيه أنتم فيا وأنا فيكم؟ أعظم باترن عايز تعيش ده، ده أعظم مستوى من الحياة الروحية، إنه المسيح عايش فيك، عايش من خلالك، بتختبر حياة المسيح فيك. ده ليفل غير المستوى اللي كتير من المؤمنين عايشينه. يعني ايه؟ فين الباترن؟ افهم منه ايه؟ اتعلم ازاي؟ لما قرينا الايه دي الرب قال في عدد 20، في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. يعني الرب يسوع مرات كتيره قبل يوحنا او قالها قبل كده انه انا في الاب والاب فيا، وشرح يعني ايه حياه شكلها ايه انا في الاب والاب فيا. ليه؟ لان ده الباترن، ده المثال. لانك لما تشوف يسوع في الآب والآب في يسوع وتشوف حياته كانت عاملة ازاي، هو ده الموديل ليك اللي بينعكس تلقائيا لما تعيش انت في المسيح والمسيح فيك. يبقى هي دي نوعية الحياة اللي انت مدعو انك تعيشها، بتشوف الباتر الآب والابن
وبتتعلم منه عشان انت تعلم.

عيشوا أنت والابن، لأنه الآب في الابن والابن في الآب، وإحنا في الابن والابن إيه؟ فينا. وهو ده المفتاح الروحي الضخم اللي محتاج تعلمه. أتعلم إزاي من الباترن؟ خليني أشوف معاك الباترن ده واعمل سويتش كده، احنا هننقل حتة، هنتفرج مع بعض في الكتاب المقدس على مشهد بيحكي يعني إيه حياة حد في حد، والحد ده في الآب في الابن والابن في الآب يعني إيه. بصوا تعالوا نرجع ليوحنا 14 لأنه المشهد ده رائع. بس نفسي كل وقت كده صلي يقول له يا رب أنا مش عايز معلومات في الذهن، عايز روح الإعلان. يا رب أنا مش عايز أعرف بس، أنا عايز أعيش ده، عايز أعيش ده، عايز أعيش ده. كتاب بيقول إنه إحنا بنتعلم عشان نتغير، بنفهم عشان نختبر، مش عشان معلوماتنا تزيد في الحياة الروحية. يعني في خطورة لو المعلومات بتزيد والاختبار في نفس الحتة. فعش كده الروح القدس لما تصلي يشتغل وين الاختبارك. قول يا رب أنا عايز أكون في الحتة دي، عايز النقلة دي في حياتي، عايز أختبر نوعية الحياة دي في حياتي. حد يقول أمين كده؟ هاليلويا أمين. تعالوا نبص على الباترن بقى، المثال. يوحنا 14 تفهم القصة. الرب بيقول في عدد 7، لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. وبعد كده بيقول جملة، من الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس، يا سيد أرنا الآب وكفانا. الرب بيقول لفيلبس، الرب بيكلم التلاميذ بيقول لهم أنه من الآن أنتم تعرفوا الآب، من الآن أنتم شفتم الآب. فيلبس بيقول له رد منطقي، بيقول له يا سيد أرنا الآب، إحنا ما شفناش الآب، شفنا الآب إزاي؟ فين ده شفنا الآب؟ ولما تفكر كده بالمنطق الطبيعي الرد بتاع فيلبس رد منطقي، محدش يقدر يقول لفيلبس أنت غلطان، لأنه فيلبس فعلا ما شافش الآب، مش كده؟ ما شافوش، لكن الرب قال أنتم رأيتموه. رد الرب بقى هو الكي اللي بيفهم يعني إيه أنا في الآب والآب فيا. فعدد 9 يقول كده، قال له، وصلي كده معايا أنه you don't miss الكلمات اللي جاية دي. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني قد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ هو ده الرد، ده المنطق الروحي. فيلبس بيكلم بالمنطق البشري، عشان أقول أني شفت الآب لازم أشوفه، لكن المنطق الروحي بيقول أنه الرب قال الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن؟ هي ده بقى حلقة الربط ما بين إحنا وما بين الرب. ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ وبعد كده بيشرح أكتر، لأنه الآب في الابن والابن في الآب، فاللي شاف الابن شاف إيه؟ الآب، مش كده؟ فأي حد شاف الابن هو شاف الآب، لأن الابن فين؟ الابن في الآب. كل حاجة أنا بقولها كده ينفع تقوم تطبقها مباشرة على علاقتك بالرب يسوع. لو الابن فيا الناس بتشوف إيه؟ بتشوف يسوع فيا. هاليلويا. الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ ليه يؤمن؟ يجيب الإيمان ده منين؟ يعرفه منين؟ يعني ليه فيلبس مطالب أو الرب بيتوقع منه أنه يصدق أنه الآب فيا، الآب في الابن والابن في الآب؟ عشان الآية الجاية دي يقول كده إيه؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا. كلمة حال هي نفسها كلمة أبايد، هي نفسها كلمة أثبتوا، الغصن اللي بيثبت في القرمة، هي نفس الكلمة، الحال، المقيم، اللي ساكن، نفس الكلمة. ويمكن لما نوصل ليوحنا 15 نتأمل أكتر في الآية دي، صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا صدقوني لسبب الأعمال. إيه البروف؟ إيه الدليل؟ إيه البرهان؟ إيه اللي كان بيخلي الرب يتوقع من فيلبس أنه يآمن أنه الآب في الابن في يسوع؟ بسبب الكلام، بسبب الأعمال. ليه؟ لأنه الكلام اللي اتكلم به الرب
والأعمال اللي عملها بيها الرب

مين اللي عملها؟ مين اللي اتكلم بيها؟ ده الآب اللي ساكن جوه إيه؟ الابن. فالآب ساكن جوه الابن، والآب في الابن بيتكلم، والآب في الابن بيعمل أعمال، والكلام والأعمال دول بيشهدوا ده كلام الآب، دي أعمال الآب، فبتشهد إنه الآب في الابن، والنتيجة إن كل شخص بيشوف الابن بيشوف الآب. فهمتوا المعنى ده؟ صعبة ولا سهلة؟ وهي دي ببساطة ملخص الحياة الروحية، المسيح فيا. فعشان كده المسيح فيا بيتكلم من خلالي، بيعمل من خلالي، والناس بتشوف الابن فيا، فالناس بتآمن بيسوع. وهو ده الكتاب بيقول إنه لو أنت ككرمة كغصن ثبت في الكرمة هتجيب ثمر، والثمر ده هيمجد الآب. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير. إزاي؟ إيه ميكانيزم الحياة الروحية؟ ببساطة المسيح فيكم هو رجاء المجد، لأن المسيح فيك هتتكلم بكلام الابن، هتعمل أعمال الابن، فالناس هتشوف الابن فيك وحتآمن بالابن، والإيمان ده معناه أنك بتجيب ثمر كثير للملكوت. دي نوعية من الحياة اللي رب بداية من يوحنا 14 أطلقها كده وقال بصوا عايز أقول لكم حاجة، عايزكم تشوفوا حاجة جديدة، عايزكم تفهموا حاجة جديدة. الحياة الروحية اختلفت من العهد القديم للعهد الجديد. في العهد الجديد دلوقتي الحياة الروحية إنه من الآخر كده أنا ساكن فيك، وأنا ساكن فيك علشان حياتي تظهر فيك، دي مكانتك، أنت محتاج الحالة بتاعتك تتناسب مع مكانتك، أنت محتاج to abide in me. لما بتأبايد في الرب الحياة دي بتظهر. الرب كان متوقع من فيلبس أنه فيلبس يفهم ويدرك الكلام اللي أنا سمعه ده كلام الآب، الأعمال اللي أنا شايفها دي أعمال الآب، فأنا شايف الآب في الابن، شايفه فمصدق إني شفت إيه؟ الآب. عشان كده نقدر نفهم القصة. خليني أقرأ معك من جديد عشان المعنى يخش جوانا أكتر. لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، عدد 7، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زمان هذا مدته ولم تعرفني. رب كان متوقع فيلبس يعرف الابن، إنه الآب في الابن. في حاجات في الحياة الروحية بنقف قصادها كده ونحس بعجز ونقول it's too good to be true. بس أنا ألفت جملة تانية رد على جملة الشك وعدم الإيمان ده، بتقول كده it's too good and it's true. It's too good and it's true. عارفين الناس طبيعية تقول كده it's too good to be true. ففي نوعية من الحياة تفكر زي الجواسيس كده، هي حلوة جدا بس احنا مش هنقدر عليها. وكلام عدم الإيمان ده يخليني تايه في البرية ومعيش خطة الرب ومعيش قصد الرب. لكن النهاردة واحنا بنتأمل وبندرس في كلمة الرب عن نوعية الحياة اللي الرب داعيني فيها، مش هيبقى رد فعلي الشك والعدم الإيمان. هقول يا رب أنت عملت ده، قدرتك الإلهية تقدر تخليني أعيش الحياة دي وأعيش المستوى ده، تعيش إنه أنا في الابن والابن فيا، والكلام اللي هتكلم به هو كلام الرب، والأعمال اللي هعملها هي أعمال الرب. والرب بعديها أم أي حاجة أعلى كمان، أم قال بعد ما قال أكمل معاكم بعد كان زود الجزء الأخراني أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ إيه البروف لده؟ ليه كان لازم يؤمن؟ علشان الكلام والإعمال. عايز ألفت انتباهك لحاجة، الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا. المنطق الطبيعي نقول إن هو اللي بيتكلم بالكلام، لكن هو يعمل الايه؟ الاعمال. ليه؟ لان في الكتاب المقدس الكلام والاعمال used interchangeably كده، بالتبادل بيستخدموا مع بعض.

0: الرب مرة تانية في يوحنا 5 قبلها قال أنا لا أقدر أن أعمل من نفسي شيئا، كما أسمع زي ما بسمع أنا بتكلم وبحكم، لا يقدر ابن أن يعمل كما أسمع بتكلم زي ما بسمع بتكلم. فالكلام والأعمال هم عبارة عن إيه؟ عن حاجة واحدة. في ترنيمة بحبها قوي لدون موين كده اسمها When It's All Be Said and Done، معرفش لو بتسمعوا دون موين، بس بتكلم إنه في آخر حياتي كده لما أكون قلت كل حاجة وعملت كل حاجة، لأنه الحياة حياتنا هي عبارة عن إيه؟ اللي بنقوله بإيه؟ بنعمله. علشان كده كان محتاج فيلبس يشوف الآب، يشوف كلام الآب، يميز ده كلام، دي أعمال الآب في الابن. نكمل الكلمات مع بعض، يبقى الكلام والأعمال، الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ده مش أنا، لكن ده في حد ساكن حال جوايا، مقيم جوايا، هو اللي بيعمل الأعمال دي. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا صدقوني لسبب الأعمال. وبعد كده أم قايل الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. هاليلويا. أنتم فيا وأنا فيكم.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: علاقتك مع الرب الروح القدس اللي مليانة حرية، اللي مش متخشبة، اللي مش زقاق قديم مقفول، لكن مليانة اتساعات الزقاق الجديد، مفتاح للأزمنة اللي جاية. علاقتك الحرة مع الرب الروح القدس اللي مليانة تبعية، اللي مليانة فرح، اللي مليانة دهنة، اللي مليانة زيت، كل المفردات دي. لو أنت بقالك فترة مش منمي هذه العلاقة، استغل هذه الأيام أنك تتحرك في ده، أنك تكلم الرب الروح القدس، تطلب معونته، تتواصل معاه. بعضكم يمكن مش واخد على كده، بس بالمناسبة الرب الروح القدس هو اللي بيمجد يسوع، هو اللي بياخدك لحضن الآب، فهو دايما مش بيشاور على نفسه، دايما بيشاور على يسوع وعلى حضن الآب. بدون حركة الروح القدس ما بنعرفش نحب يسوع بجد، بنحب يسوع بالكلام بس بقنا، لكن محبة يسوع بتنسكب في قلوبنا بالروح القدس. فعلاقتنا مع الروح القدس أساسية حتى في حبنا مع يسوع. حرية علاقتك مع الروح القدس مهمة جدا. هو شخص، نؤمن بالرب الروح المحي، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. هو شخص، هو أقنوم، هو تتعامل معاه كما، عشان كده قانون الإيمان قالك نسجد له، يعني هو أقنوم بيسجد لي مع يسوع ومع الآب. بقت راحة، فاكرين آيات في أشعياء، نعظمك رب لأن كل أعمالنا قد صنعتها لنا. عشان كده يسوع الصليب قال قد أكمل، it is finished. هذا الإعلان هو إعلان، لو أنت بيزداد الإعلان ده في حياتك بتخش إلى منطقة من مية هادية جواك، والمية الهادية دي أقوى جدا من كل هيجان محيط بيك. يسوع اللي في السفينة نايم والبحر هايج، هللويا، الدنيا تقلب وتعدل. اجتماع امبارح، الدنيا تقلب وتعدل، انت في السفينه في راحه، من الراحه دي بتعرف تكلم الهيجان، تقول له اسكت ابكم. بالمناسبه مش من الزعيق، مش من يعني مش من التنشن، مش من الخوف، مش من الدوشه، مش من دماغك فيها 15,000 حاجه بتقول له اسكت ابكم، لا، من الراحه. ومن الراحة دي قوة، فاكرين بالسكون والهدوء تكون قوتكم. فحتى المليانة سكون ومليانة هدوء لأنها مليانة حضور هي قوة. أنتوا هنا هذا المكان، أؤمن الرب عايز يدخلنا فيه بالروح القدس، فاستمتعوا بالرب، انتهزوا اوبشن. عارف يمكن ما فيش حاجه في العالم بتشجعنا على الجمله اللي انا قلتها دي، انك تستمتع بالرب. استمتع بوجهه، استمتع بحضوره، انسى كل حاجه حواليك، معاك مجموعه كبيره وهتقعدوا تتكلموا مع بعض، استمتع بالرب وانت قاعد في وسط الناس، بس استمتع بالرب من فضلك. تعامل بزقاق جديد عشان خمر جديد ينسكب. زقاق القديم خلاص بعد شوية بيبقى استنزف.

في ناموسيه العلاقه وحاله الروحيه اللي لها سقف معين. رب عايز يدخل رجليك الى مكان في زقاق جديد، فاسكب خمر جديد وتشعر كده بايه ده، ده الدنيا فيها ستريتش، الدنيا ما بقتش ناشفه، فيها ستريتشنج، فيها اتساعات بتحصل، لان نهر السباحه الذي لا يعبر ده يعني مليان مليان مليان مليان، ما بقاش متقولب. الحياه الروحيه اتقولبت في حياه البعض، وهذه الأولبة بتعمل نشفان، بتعمل عرق، بتعمل عبودية. هذه الأولبة ما بتديش حرية حركة للروح القدس. الروح القدس عايز يرتاح فيك، ولما بيرتاح فيك أنت بترتاح. لما بيرتاح جواك تبقى مكان راحة يستقر فيه الروح القدس، أنت بترتاح، لأن براحته راحتنا وهو بيرتاح فينا. ما عندوش مكان يرتاح فيه في الأرض إلا في أولاده، إلا في كنيسته، ما بيرتاحش في حتة تاني إلا في كنيسته. وراحته فينا بتخلي إبليس منزعج جدا مننا. فمكتوب إن إبليس بيدور على مكان لا يجد فيه ماء يطلب راحة. يعني لو المكان فيه مية من الروح القدس إبليس مش هيرتاح. راحة الروح القدس فيك مزعجة لإبليس فما بيقربش. أحد أسلحة انتصارك وسريانك وعبورك من أمر إلى أمر أو من تحدي إلى تحدي أو من أيا كان العالم بيرمي إيه، الراحة اللي جواك بتخلي لافظ عدو الخير ما بيعرفش يقرب. ما ليه؟ لأنه ما فيش أرض يستقر عليها، لأنه ما فيش جسد، لأنك في نهر سباحة لا يعبر، لأنك بتحب الروح القدس، بتتواصل مع الروح القدس وبتديله حريته، مش بتقولبه جواك. أكتر حاجة بتقولبه جوانا نفسيتنا ودماغنا، دماغنا بتحط له صورة كده، هو بتحطه في بوكس معين وتقولبه جوانا. خليك متسع، مجرد انظر ليسوع وقوله أنا عايز أحبك أكتر، املاني بالروح أكتر، أطلب من الروح القدس معونة، تحدث مع الروح القدس. أغلى حاجة في حياتك تعمل نقلات روحية، لك تبتدي تتواصل مع الروح القدس في مشاويرك، في احتياجاتك، في أنا عايز أحب يسوع أكتر. عمرك صليت للروح القدس كده؟ يا روح الله أنا عايز أحب يسوع أكتر. أنا قلت لك الآية، محبة يسوع بتنسكب بالروح القدس، إذن الروح القدس هو اللي بيخلي قلبك يحب. لو هقول الجملة اللي كنتش عايز أقولها، بس لو محبتك بردت لأن علاقتك مع الروح القدس بردت، وكل مرة بتطلب حركة من الروح القدس كل مرة ما بتتحرك المية فيك، ولما المية بتتحرك فيك في معجزة. كلكم عارفين القصة، المفلوج اللي بينزل على مية محركاها السماء، لما السماء تحرك المية فيك، لما الروح القدس يتحرك كمياه جواك، المعجزة جاهزة، المعجزة طبيعية، لأن الروح القدس هو مش بس حب الآب، لكن هو قوة الروح القدس، هو قوة. فالمعجزة بتبقى طبيعية لأن المية متحركة جواك. فبليز انجوي ربنا، انجوي يعني استمتعوا، تلززوا، تلزز بالرب فيعطيك سؤل قلبك. رب مش ناموسي، رب مش فرعوني، رب مش قاعد فوق الجبل ببخ نار. رب دعا الناس تعالوا لي فوق، هو في نار أكلة محيطة بيه، هو مهاب جدا، بس النار دي مش نار بتحرق، النار دي بتلمع، دي نار القداسة، دي مش نار دي نار الجحيم، ده مش بيبخ نار، هو حضوره ناري لأنه حضوره قدوس. بتتغير في طبيعتك زي العليقة ما تغيرت وبقت شجرة بتلمع، لدرجة أن موسى قال أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ وبالتالي العليقة كانت صارت بتلمع بهذه النار. والرب الروح القدس بيعمل كده في حياتنا، أنه بياخدك إلى هذا المكان فترى جوه وجه الآب. ده اللي خلى جلد وجه موسى يلمع، الروح القدس ملى روحه، ملى نفسيته اللي كان عنيف وقتل المصري إلى رجل حليم جدا، ملى جسده فصار جلد وجهه يلمع، خرج من جلد وجهه صار يلمع. يعني إيه حركة من روح القدس من أعماق، لأنه غمر ينادي غمر، قلب ينادي قلب، وفاض النهر، وموسى قاعد قدام الرب، فقاعد فبيبهت الروح على نفسيته، قاعد فبيبهت الروح على جسده، لم عينيه لم تتعب وجلده ما كرمش، وبعد كده قاعد لسه، فخرج المجد الحركة الروح القدس

أم خرجت من جلد وجهه. كل ما بنستمتع بالرب، كل ما المشوار الروحي اللي قضاه موسى فوق الجبل بيبقى بسهولة بيخرج منك. تقولي بسهولة ده قعد 40 يوم، أقولك قال أنه موسى عهد قديم، عهد جديد اللي ساكن فيك هو يسوع المسيح، اللي ساكن فيك هو بهاء مجد الله، هو اللي ساكن، هو اللي عايز يزداد فيك ويزداد فيك ويزداد فيك، هو ده اللي هو يزداد يسوع. وكل ما بيزداد يسوع بيزداد فينا، فالمجد بيزداد، فجلد وجهك يتغير، طبيعتك تتغير. لو مش عاجبك جلد وجهك يتغير، يعني طبيعتك تتغير. وأؤمن أؤمن أؤمن الرب عايز يخسر رجلين كثيرين هنا، يخسر من تراب الطريق، من تراب الخوف، من تراب الصراع، من تراب الاحتكاك الطبيعي اللي بيعمل فريكشن. عارفين فريكشن؟ معامل احتكاك بيحرق الموتور بتاعك. عشان كده بنسكب زيت على الموتور عشان الموتور ما تحرقش. المحبة كمان، أنا ما أقصدش أكمل عشان بس أنا جواي، يعني المحبة كمان بتنعش. استير، سفر استير، لازم أبتدي في استير عشان أوقف كلام. استير 4، ونقرأ من آية 13. قال مردخاي أن تجاوب أستير، قال مردخاي أن تجاوب أستير: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. بمعنى ما تقوليش أنا في حتة كويسة، كافية خيري شري، هقفل عليا بابي وحبقى كويسة. إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لشعب الرب من مكان آخر، أما أنت وبيت أبيك فتبيدون. يعني برغم من منظر العام أنك ممكن تستخبي، لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك، أما أنت وبيت أبيك فتبيدون. من يعلم، وقت الآية اللي فيها عنوان هذه الأيام، إن كنت الوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. فقالت استير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشان وصوموا من جهتي، لا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواريا نصوم كذلك، هكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة. إن هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به استير. كلكم عارفين قصة استير وسفر استير بحد ذاته، فحامل أبروتش أو هدخله من حتة مختلفة، لأن احنا عنوان العام لهذه الأيام لوقت مثل هذا، أو زي ما مردخاي قال لها في هذا الوقت: إن كنت الوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. فكأني عايز أقول كده عنوان كده: إن كنت الوقت مثل هذا وصلت ل 2026. هو وصلك ل 26، فهو وصلك ل 26 لسبب. بالك مؤمن، بالك قد إيه، أيا كان عدد سنينك الروحية، عمرك الروحي، لو أنا رحت السماء من 10 سنين كنت هروح السماء. هو حملني ل 26، هو حمل حضرتك وحضرتك ل 26. ناس كتيره من جيلي راحوا السماء، خدام في بعض احيان، بس الرب بيحملك لوقت مثل هذا عشان عايزك في 26 وعايزك 27 طال عمرك. فهو بيحملك علشان يريد ان يستخدمك. فالوقت مثل هذا ايه تنطبق على حضرتك برضو، وانا برضو بعمل مقدمه. يعني هو حملك وجابك للسنة، وحملك وجابك للمرحلة الروحية دي لسبب. فقال الملك الاستير: ما تتصورش انه انا يعني مصر بعيدة عن اللي مثلا بيحصل في الحرب اللي حصل دي، فخلاص ريلاكس، حط ايدك في مياه باردة. نو، ده في حاجة بتحصل، والحاجة بتحصل دي مش بمجهودك برضو، هي مليانة بروح القدس، بس في حاجة بتحصل. ادرك ان الزمان بيتغير.

كلمة وقت كلمة مهمة، الوقت مثل هذا هنبص عليها بعد شوية. بس أنا هبص على استير أو سفر، كلهم عارفين قصة استير مش كده؟ عارفين؟ عارفين؟ أوكي بطمن بس، أوكي حد ما تزعقوش فيه. فأنا مش هحكي لكم قصة استير، بس أنا هطلع الشخصيات الموجودة في القصة، لأن الشخصيات دي بتمثل بصورة نبوية أو بصورة رمزية أو تأملية حركة من الروح القدس. لأن سفر استير مش سفر تاريخي فقط، هو سفر عجيب جدا، وسفر حتى الدارسين لو أنت عايز تخش في الدارسين يقولك في أسفار مش موجود فيها كلمة ربنا من ضمنها سفر استير. فزي ما يكون هو تحط زي في كتاب مقدس، ده سفر عجيب شوي. بس سفر استير أنا بالنسبة لي هو سفر نبوي بيحمل أكشنز روحية بتحصل في المواجهات. هنبص مع بعض، فعشان كده هعمل أبروتش مختلف، هاخد الشخصيات، كلكم عارفين القصة فمش هحكي القصة، لكن هاخد الشخصيات الموجودة ويمكن تبقى جديد بالنسبة لك الطريقة دي، بس خلي إنائك متسع. أوكي، ففي شخصية اسمها الملك مش كده؟ في ملك في القصة. هذا الملك هو بصورة نبوية هو النفسية الموجودة في الأرض، الإرادة الموجودة في الأرض اللي بتتأثر بحسب الأجواء يمكن التأثير فيها. أذكرك الملك تأثر بهامان والملك تأثر باستير. فالملك صورة للإرادة النفسية أو القرار النفسي أو الملوك والرؤساء اللي في الأرض، لأنه هو ملك أرضي، الذين يتم التأثير عليهم يا إما من هامان يا إما من خلال تشفعات استير. سلاء، أنا أديكم فرصة بس تستقر أنا عارف أنا داخل من حتة غير معتادة. فكل شخص في منصب، كل شخص رئيس دولة، كل شخص في منصب هو مثل هذا الملك. ليه؟ لأنه بيتم التأثير، يا إما إبليس شغال من خلاله وعمال بيهمس في ودنه وعمال بيقود أفكاره بيقود إرادته. عشان كده الملك هو صورة للإرادة النفسية، للنفسية الداخلية اللي يتم التأثير عليها. الملك في حتة شرير لأنه بيصدر أمر بقتل شعب الرب، وبعد كده في حتة بيخضع للتشفعات بتاعة مردخاي وإستير ويعمل وليمة ويلبس مردخاي لبس الملك ويخرجه ويعمل له بروسيشن. حد فهم حاجة؟ فهو إرادة أو النفس اللي يمكن التأثير عليها من خلال تشفعات صلوات إستير، ويمكن أنها تكون مفتوحة لتأثيرات أمان. أنتوا كويسين؟ كان في قبل استير واحدة اسمها وشتي، فاكرينها؟ مش عارف ليه ده وشتي. اوكي بتذكرني بحبة كلمات تانية. وشتي هي الطبيعة البشرية اللي بترفض انها تتواجد قدام الملك وتتمم القصد الالهي عليها، لان وشتي رفضت انها تخش الملك. الملك كان يريدها انها تدخل قدام. عمركم فكرتوا وشتي الملك طلب وشتي تخش ما دخلتش، والملك ما كانش عارض لاستير تخش ودخلت؟ انتوا هنا. وشتي ما دخلتش قدام الملك برغم كان ليها اكسس للدخول. خليني اكون بايخ، حضرتك وحضرتك ليك اكسس للملك الملوك، وفي بعض احيان ما بتخشش فبتبقى وشتي. فبتبقاش وشتي، مش عارف وشتي بيجي وحشتي وحش حاجه وحشه كده وشتي. فالملك بيعرض لوشتي انها تخش وما كانش عارض لاستير انها تخش. وشتي تمنعت انها تدخل. دي الطبيعه البشريه اللي مليانه كسل مليانه عناد. فاكرين لما النفس قالت انا استحميت وغسلت رجليا فمش حواسه مش هفتح الباب، دي ما دخلتش

في المقابل استير على حساب حياتها دخلت. ما أعرفش أقول جملة بايخة تانية. يعني ذكر نفسك بالقصة دي كل مرة تكسل أنك تصلي. أنك بتكسل أنك تخش قدام الملك العارض أنك تخش. الطبيعة البشرية بتاعتنا بتميل إلى كده. الشخصية اللي وراها هامان

مش محتاجين أقول لكم ده إيه. ده المشتكي، هو كان بيشتكي، اشتكى على شعب الرب، قاوم شعب الرب عشان يصدر تشريعات لقتل شعب الرب. هو قتال سارق مشتكي لص، بيشتغل في الناس على الأنا وعلى العتيق بتاعهم. فتلاقي الكبرياء، همان مليان كبرياء، فتلاقي الكبرياء بقى حاجات شغالة. فخلي بالك لو جاز التعبير، الشخصيات الموجودة في القصة بيحملوا حاجة متكاملة. لسه ما دخلش على مردخاي وإستير، ففي حركة من عدو الخير، وفي إرادة في الأرض وفي العالم وفي القادة وفي الملوك وفي الرؤساء وأصحاب الجيوش، وممكن يتأثروا بهامان اللي هو رئيس العالم إبليس. فإبليس يقوم هامان واخد ودن الملك وعمال يبخ سم. فالإرادة والقرارات والنفسيات والحروب. عشان كده أؤمن في تأثير لصلواتنا من الأربع من امبارح والمؤتمر ده على اللي حاصل في المنطقة باسم الرب. أؤمن هيحصل نقطة تحول في الأحداث. ففي حركة لهامان على هذا الملك، وفي نفس الوقت أكسس لدخول وشتي، بس وشتي ما بتخشش فتفقد مكانها. مردخاي شخصية أجمل بالنسبة لي، برغم أن السفر اسمه سفر أستير، بالنسبة لي أجمل شخصية هي مردخاي. أنا بالنسبة لي مردخاي يجنن. ومن ضمن الحاجات الجميلة فيه السفر مش باسمه. مردخاي بالنسبة لي هو شخص الروح القدس واستنارته، اللي بيتبنى أستير، اللي بيبقى وراها لغاية لما تبقى ملكة، اللي مختبئ جدا ورا استير. حد فاهم حاجة؟ الواقف على أبواب الملك علشان ينبههم المؤامرات، فهو واقف على أبواب النفسيات عشان ينبههم من مؤامرات الشر. فاكرين انه كان في مؤامرة وهو كشفها انا قلت لكم عارفين القصة. كان في مؤامرة ومردخاي هو اللي اكتشفها فانبلغ الملك. عمل هذا الشخص اقنوم الروح القدس اللي مليان استنارة، فهو وراء استير، هو اللي بيتبنى استير، هو اللي بيعد استير تبقى ملكة وبيحطها في المكان عشان هو وراها عشان تبقى ملكة. هو الواقف على الأبواب عشان يمنع المؤامرة اللي على الملك، المؤامرة اللي على النفس، لأن فاكرين الملك هو الإرادة النفسية. هو كمان اللي بيميز العبادة وبيميز الصوت النبوي، فلا يسجد أبدا لهامان. فاكرين كان كل الناس بتسجد لهامان ما عدا مردخاي. مردخاي لا يسجد لهامان. هللويا. مردخاي بالنسبة لي جنن. مردخاي هو اللي وراك لغاية لما تبقى ملك. مردخاي هو اللي بيزق استير في القصة دي انها تبقى ملكة بجد وتخش قدام الملك. فاهمين حاجة؟ جمله مع استير في الشاهد المشهور اللي احنا قريناه، جمل منظرها بايخة، اوعى تفتكري مش عارف ايه. فاكرين الوقت مثل هذا انت موجودة هنا، هو خشي. درب روح القدس، درب روح القدس اللي دايما بيبوشيو على حساب الخوف، على حساب الأنا، على حساب الانحصارات، على حساب ان هقفل بابي على نفسي واكفي خيري شري وخيره مجعله خير ابوس ايدي وش وظهر. دايما بيزقك الى ما هو اكثر وراء الرب. القناعة كنز لا يفنى مش آية، لا قناعة في المسيحية. أوكي. فضل مين؟ استير. مش كده؟ أنا بعدي معك في الشخصيات. استير، كلمة استير ده مش بعد النبوة. كلمة استير يعني المختبئة. كلمة استير في حد ذاتها يعني المختبئة. بالنسبة لي استير بصورة نبوية، بالنسبة لي استير هي الروح الداخلية، هي الروح الداخلية، مش اقنوم الروح القدس مردخاي بيزقك، لا هو الروح الداخلية، هو الحياة الروحية المختبئة جواك، اللي ما بتعرفش تتشفع من أجل الأمم إلا بعد ما تبقى ملكة، اللي يجب أنها تكون ملكة عشان تقف من أجل الأمم. هو روحك الداخلية. استير هو إنسان القلب الخفي. كلمة مختبئة أو كلمة المقابل لها إنسان القلب الخفي في رسالة بطرس.

يجب أن أستير تلبس ثياب ملوكية عشان تقف قدام الملك من أجل الأمة. الشخصيات كده وتركيبها بيؤدي إلى حالة نبوية لها علاقة بالأزمنة اللي احنا فيها، لأنه بوجود مردخاي اللي وراء استير اللي بيبث فيها البعد الملوكي، اللي بيبث فيها استنارة وتمييز، اللي بيبث فيها عدم سجود لهمان، اللي بيبث فيها طبيعة ملوكية، عشان استير لما تبقى ملكة بجد بتقف في المكان اللي يؤثر على الملك الأرضي، فبدل ما يبقى مفتوح لهامان يبقى مفتوح لخلاص النفوس. انتوا هنا؟ ده احنا، ده الوقت مثل هذا لستة وعشرين وطالع. الروح القدس وراك عشان يطلع استير من كل حد فينا، عشان يطلع الملك والملكة، لأنه بدون ما تذكر يعني من المفروض تعرف القصة، بدون ما استير تبقى ملكة ما كانتش هتعرف تقف وتتشفع حي قدام الملك. رب يدعونا أن احنا نقف في مكان يؤثر على قرارات في العالم. ده تأثير لأن احنا بقينا مش عارف ايه ولا ايه، نونو على الإطلاق، بالعكس ده تأثير لأن احنا بنستخبى زيادة. الروح المختبئة هي التي تؤثر على الملوك. لو الصلاة ملهاش نتيجة، ليه قال لنا صلوا من أجل؟ كنتوا حاضرين بقى اجتماع دول الكاملوا الآية دول، كانوا سمعوا اجتماع امبارح. صلوا من أجل جميع الناس، لأجل جميع الناس. لو صلاتك مش ملهاش نتيجة بتصحي، قول لك تصلي ليه؟ احنا لا نؤمن بالقدرية، مش اللي هيحصل هيحصل. في حرب اللي هيحصل هيحصل، يا رب يهدوا ان شاء الله، بس منظرهم مش هيهدوا عشان مش عارف ايه، عشان سمعت خبر بيقول مش عارف ايه ومين عمل ايه في ايه، وانت انت لانت انت تحب تتأثر ولا تحب تأثر؟ هل اللي هيحصل هيحصل ولا استير لو دخلت قدام الملك في حاجة تانية هتحصل؟ أن الملك ده مفتوح لإبليس ومفتوح لاستير. الملك ده يتم التأثير عليه من هامان ومن استير. أذكركم مردخاي، إمتى مردخاي لبس الثياب الملوكية وتحرك؟ بعد ما استير بقت في مكانها وتصدر تشريعات، الروح القدس بيلمع جدا أول ما الملك فيك يتحرك بسلطان. مردخاي جنن. عارفين مردخاي بالنسبة لي إيه كمان؟ بالنسبة لي مش بس يعني أنا قلت مردخاي هو الروح القدس المليان استنارة، مردخاي النهاردة بالنسبة لي على الأرض، أنا يعني برضو أنا يعني ده صورة نبوية، مردخاي بالنسبة لي هو الخدام المختبئة، الخدام اللي مليانة نعمة، اللي مليانة الروح القدس، بس مش ظاهرة، ما بكتبش سفر باسمها. استير هي الوكلة المشهد، وده مردخاي. عشان أختم الحتة دي، لأنه أنا هطلع من الوقت مثل هذا لصبت يا ساكر الخبرين بالأوقات، نفس الكلمة، الوقت هنا والوقت هنا، بالمناسبة الكلمة العبري، لأنه الوقت مثل هذا أنت موجودة، وصبت يا ساكر الخبرين بالأوقات نفس الكلمة العبري. بس عشان أختم دي أذكرك بجملة قلتها مرتين ثلاثة وعايز أكررها مرة تاني، روح القدس وراك وراك وراك وراك، ده مردخاي، وراك وراك وراك، وحيديك أسرار، حيديك مفاتيح، حيديك سلطانك، ما تسجدش الهمان إلى أن تصبح لابس ثياب ملوكية وتدخل دخول سلطان تؤثر على الأمم والشعوب المحيطة بيك. الروح القدس هيفضل وراك. اوعى تفتكر انك ممكن تستخبى في بيتك كفين ايدينا خيرنا وشرنا وتبوس ايدك وش وظهره تقفل بابك، مش هو ده القصد الالهي. هتعامل بكده مش هتعرف تعيش بقيه الايام، لا هتهلكي انت واهل بيتك لو تصورت انك انت بخير، لازم تخش قدام الملك. فروح القدس هيفضل وراك لغايه لما تتحرك في ملء القصد الالهي بتاعك. وشتي ما تممتش القصد، القصد انها تخش قدام الملك. استير برغم ان ما كانش فيه اكسس دخلت وتممت القصد. روح القدس هيفضل وراك وراك وراك لغايه لما تلبس ثيابك الملوكيه وتقف قدام الملك من اجل الامم والشعوب والنفوس المحيطه بيك. امين.

تعالوا نروح للساكر. أخبار الأيام تفتكرتوا أنا خلصت؟ لا إيه ده؟ تحكوا علي؟ لا، أخبار الأيام الأول أنا بضحك معاكم. أخبار الأيام الأول 12، مش معقولة الناس جات من السفر عشان ندي مشاركة صغيرة بحق، يعني بحق 7 ساعات والقطر والشحططة بحق كل دولة نعمل اجتماع، مش كده؟ وجايين من جايين من السعودية بالقطر برضو، ما الطيران ما في مشاكل، يمكن بالقطر. أنا بضحك، في ناس جاي من ألمانيا، بكرة هنرحب بكل الناس، بس في ناس جاي موجودة من ألمانيا وفي ناس موجودة من حتت جميلة. أخبار الأيام الأول إصحاح 12، كلكم عارفين هذه الشاهد المشهور، سبت يا ساكر. خلي بالك إنه الاثنين مربوطين، يعني الاثنين لهم علاقة بالملك مع الاختلاف. من سبت يا ساكر الخبرين بالأوقات، كلمة أوقات هنا هي نفس الكلمة العبري للآية في إستير لوقت مثل هذا. بالمناسبة كلمة وقت لا تعني جست ساعة، يعني كلمة وقت بالعبري أنا هو اختبار، يعني الاختبارات مثل هذه، فأنت موجود لاختبارات مثل هذه، لأحداث، لحركة أبدية مستقبلية. وده كان تعجبت من هذا المعنى، هذه الكلمة في العبري تحمل بعد وقت، تحمل بعد اختبار، تحمل بعد أحداث، تحمل بعد حركة أبدية لقدام. يعني لو أنت وقفت في الوقت ده بتحصل حركة أبدية لقدام. أنا تعجبت زي ما أنت متعجب بالظبط. هي كلمة وقت، بس كلمة وقت في العبري لها مرادفات، من ضمنها وقت، بس من ضمنها اختبار، انك تختبر اختبارات ملكوت في الزمن، من ضمنها احداث، اوكي، لكن من ضمنها هذا المعنى، هي حركه بتدخلك المستقبل. اتاري المستقبل بيتحدد بحسب حركتك في الوقت. مره تاني، الوقت مثل هذا لما دخلت استير مستقبل الشعب اتغير. كل حركة ملوكية من حياتك بتشفع في هذا الزمن، وبإيمان وبعبادة وبسكنة في الروح القدس، كل ما بتزداد رائحة الروح في المنطقة كل ما إبليس بيهرب. مرة تاني، لما في مية جوه الإناء إبليس ما بيجدش راحة، هو بيدور على مكان مفهوش مية عشان يرتاح. أول ما بيلاقي حركة من الروح القدس بيهرب، ما بيرتاحش. إحنا مش عايزين نريحه. وبالتالي من فضلك علاقتك مع الروح القدس بتقود إلى حركة في الزمن تؤثر على المستقبل. إحنا لا نؤمن بالقدرية، في حركة الروح القدس في حياتك لها تأثير، بتغير الأحداث. استير غيرت الأحداث. سبت يا ساكر كانوا خبرين في الأوقات. أوكي، مش بس بيميزوا، مش بس عندهم تمييز، لكن حاجة تانية، لمعرفة ما يعمل إسرائيل. ففي حاجة تاني، هم بيميزوا يعملوا إيه وإمتى وإزاي، هنبص مع بعض. وفي نفس الوقت هم إيه؟ رؤوسهم 200. رؤوسهم دي للأسف مش باينة في العربي، يعني هم الرؤساء بتوعهم 200، وكل إخواتهم تحت أمرهم. أمين. جوات بصوا، يعني خلفية صغيرة عن ساكر ونصلي. منظركم عايزيني أقصر، بس أنا ما كنتش عايز أقصر. سبت يا ساكر بصوا.

بسرعة كده في كبسولة صغيرة. هم أدركوا إن الأزمنة اتغيرت. سبطياس في الوقت ده كان شاول هو الملك، بس سبطياس اللي هم 200 رؤساء من بالمناسبة كل مرة يذكر في كتاب مقدس عن يساكر يذكر عن رؤساء يساكر، بمعنى واضح إن هذا السبط كان بيطلع ناس مليانة رؤساء. أكمل وعظ ولا أنتوا هتوعظوا نفسكم في الحتة دي؟ يعني اللي بيعرفوا الأوقات بيطلع منهم رؤساء. اللي بيعرفوا ماذا ينبغي أن يفعل بيطلع منهم سلطان يبقوا رؤساء. فببساطة اللي بيميز الأوقات اللي بيعرف تغير الأزمنة بيطلع جواه سلطان الرؤساء الروحيين. في الوقت ده كان الملك شاول، بس خرج ناس من الأسباط عشان تملك داود. هم أدركوا تغير الزمن من شاول لداود، فهم بيميزوا الأوقات أو خبرين بالأوقات، عارفين إيه اللي هيحصل في اللي جاي، أو عارفين يقفوا إزاي صح في اللحظة دي عشان اللي جاي يتغير. أخبار أيام الأول 12 هو لستة الأسباط اللي جت تملك داود. Are you here؟ أدركوا إن في شيفت ما بين من شاول لداود، تغير في الأزمنة. بالمناسبة إحنا في 26، يعني أنا عارفك عارفينك في 26، في تغير في الزمن، في تغير في المواجهات الروحية، في تغير في اللي حاصل في الكرة الأرضية كلها، بقت صغيرة وكلها خايفة. الكرة الأرضية بتصغر ومليانة خوف، بتصغر ليه؟ لأن أي حاجة بتجيب هنا بتعور هنا، كل حاجة هنا حد يقول أي، هنا حد يقول وداني وجعتني. صغيرة جدا جدا جدا ومليانة خوف، والتغير الأزمنة بتحتاج أنك تقف، يا إما هتقف يا استير في المكان قدام الملك، صلوا من أجل جميع الشعوب، من أجل جميع الناس، من أجل الملوك والرؤساء وكل من هو في منصب، أو تستخبى. ومش بقولك، أنا بقولك حركة من الروح القدس، إنك تستخبى في الروح القدس هو الحركة المطلوبة منك، إنك مش تستخبى جوه نفسك لكن تستخبى في الروح القدس اللي حيفضل يزقك زي ما مردخاي كان بيزق استير للوقفة في المكان المليان سلطان، لأن الخبيرين بالأوقات بيطلع منهم رؤساء. هو إدراك أوكي. بصوا، تمييز اللي بيحصل من شوية، كنت بقول لكم بيقولوا فلان وحاملوا ايه ومين هحارب ايه ومين هيروح فين وجا وقت مش عارف ايه، ولا اللي بيتابعوا اي حاجة في الاخبار او اللي بيتابعوا اي حاجة في الاقتصاد، الدولار مش عارف ايه والكهرباء مش عارف ايه، وكل في وسط الدوشة دي، فاكرين ال 12 جاسوس؟ كلكم عارفين القصة، مش عارف في اتنين بس في وسط الفوضى دي، في وسط الدوشة دي قالوا هم خبزانة. يعني في وسط كل الدوشة دي، في وسط كل الأخبار دي، في وسط كل الفوضى دي، هم خبزنا. فاكرين فيلبس في أعمال 8، كل الشعب بتهجر وكل الشعب مضطهد، وشعب الرب يعني المسيحين مضطهد وبيطردوهم من بيوتهم، وبيطردوهم من بيوتهم، بيخرجوهم من بيوتهم وطردوهم. فيلبس راح ابتدى يخدم، ليه؟ لأن هو رأى في الفوضى فرصة، رأى في الخوف فرصة، رأى في الفوضى فرصة، فراح السامرة وابتدى يخدم. ده مش وقت خدمة يا عم، ده وقت تروح السامرة. دي السامرة دي شعب مضاد لربنا أصلا، وتقفل بابك عليك وتقول لقيت سقف فوق راسي. لكن هو رأى في الفوضى فرصة، رأى في الفوضى أو في الخوف فرصة خدمة. ده إيه؟ ده بيميز الأوقات. اللي بيميزوا الأوقات مش بيبصوا على الطبيعي ويقولوا فوضى، ما هي فوضى، ما جبتش الديب من ديله، ما جبتش الديب من ديله انك قلت فيه فوضى، ما جبتش الديب من ديله انك قلت فيه خوف. بس انت بتميز الأوقات لما ترى في وسط الفوضى فرصة، لما في وسط كل حاجة بتقول دول عمالقة تقول هم خبزان، لما شاول هو الملك بتقول لا هو داود. تعالوا نطلع نجري، نو نو نو، بالهدوء.

سكون قوتكم. قلتم على خيل نهرب درنج درلنج درلنج ده وقت نطلع نجري نطلع نجري. أنا أقول لكم بقى بالهدوء والسكون تكون قوتكم. ده تمييز الأوقات والأزمنة. أمين. فالعينين اللي شايفة ما أبعد من الفوضى من الميديا من اللي بيحصل من كلام الناس من الاقتصاد من مؤشرات الاقتصاد من ما أنتوا تعرفوا إليه كل حكينا فيه كتير. هو قوانين اسمعوا بتاعت تصورات قلبي إليه اسمعوا المشاركة بتاعت تصورات قلبي إليه. فإلي في الأزمنة الأخيرة متحرك في ليفل تاني غير في مجاعة عامة وهو متحرك في كوز زيت وبيفطر مع بيفطر كباب كنت أقول حواوشي بس حواوشي بيفطر كباب. يا ساكر وصبت يا ساكر مش بيعرف بس ما ينبغي أن يفعل لكن بيعرف إمتى يعمله. يعني تمييز التوقيت. فاكرين لما قال له داود ما تطلعش إلا ما تسمع صوت خطوات على أشجار البكا. أؤمن بنقلة يساكر والنعمة بتاعته لينا خلال هذا المؤتمر. أنا هوقف كلام. أؤمن لأنه هناك علاقة بين استير ويساكر في التوقيتات. إنه استير وقفت في الوقت ويساكر خبير بالأوقات. فخبير بتغيير الأزمنة خبير باستقبال استراتيجية في الكيف والوقت. أختم قلت لكم هقول لكم آية عن تانية عن يساكر في سفر القضاء. لأنه يساكر انضم لدبورة في القضاء 5 آية كمان جميلة 15 قضاء 5:15 الرؤساء في يساكر. ما قلت لكم يساكر كان في 200 من الرؤساء واضح يعني ويذكرها كتاب مقدس كذا مرة واضح انه يساكر بيطلع رؤساء. الرؤساء في يساكر مع دبورة كما يساكر هكذا براق. الآية دي برضو تجنن جدا. براق كان ليدر فاهمين. بالمناسبة يساكر ما خدش لا يعني عمر في الأغلب قبل ما تسمع الآية دي أتوقع يعني ما أقصدش حاجة سلبية إنك ما كنتش عارف إن يساكر كانوا مليان رؤساء 200 وفي نفس الوقت كانوا زي براق. يساكر بالنسبة لي زي مردخاي هو الخادم القوي اللي بيطلع منه رؤساء بس مش بياخد الكريدت مش طالع مش فاهمين مين مشهور براق ودبورة ويعيل. انت عمرك ما سمعت عن يساكر في حرب دبور الا لغاية لما قرأت لك الآية. فانت عمرك ما عرفت ان يساكر كان رؤساء زي براق كما شايفين كتاب مقدس على نفس مستوى براق ده كان الليدر هكذا يساكر. هللويا هللويا. أكتر مكان رائع ممكن تكون بتستخدم فيه في الأزمنة اللي جاية هو المكان المختبئ اللي مليان مية من الروح القدس. يعني يعني لو أنا هصلي صلوة شخصية أو يا رب خبيني فيك هتفهم حاجة زي مردخاي وزي ساكر.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم.

أكلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة ومعجزة جديدة من المعجزات اللي عملها ربنا عن طريق النبي إليشع. إليشع النبي بيرمز في بعض صفاته لربنا يسوع المسيح، مش بس علشان اسمه إليشع يعني إلهي يخلص، والمسيح مكتوب عنه تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، مش بس في الاسم، لكن في بعض المعجزات اللي صنعها إليشع النبي بترمز لبعض الأعمال العظيمة التي صنعها ربنا يسوع المسيح، مع الملاحظة ان في طبعا مفارقة مش بس مقارنة، فإليشع مجرد إنسان لكن ربنا يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. هنقرأ مع بعض النهاردة من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 8. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وفي ذات يوم عبر إليشع إلى شونم، منطقة اسمها شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها: قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية في الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا واخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك، أي إليشع النبي، ومال إلى العلية واتجع فيها، فقال لجيحزي غلامه: ادعوا هذه الشنامية. فدعاها فوقفت أمامهم. قال له: قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج، ماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت: إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. ثم قال: فماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي: أنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. قال: ادعوها. فدعاها فوقفت في الباب، فقال: في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا؟ فقالت: لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليشع، وكبر الولد. وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين وقال لأبيه: رأسي رأسي. قال الغلام: احمله إلى أمه. فحمله وأتى به إلى أمه، فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت، ونادت رجلها وقالت: ارسل لي واحد من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. قال: لماذا تذهبين إليه اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت. فقالت: سلام. وشدت على الآتان وقالت لغلامها: ثق وسر، لا تتعوق لأجلي في الركوب إن لم أقل لك. عدد 30. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إنني لا أتركك. فقام وتبعها، وجاز جيحزي قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مزغ. فرجع للقائه وأخبره قائلا: لم ينتبه الصبي. ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب. ثم صعد واضطجع فوق الصبي، وضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه، وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، وصعد عليه وتمدد، فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. فدعا جيحزي وقال: ادعوا هذه الشنامية. فدعاها، ولما دخلت إليه قال: احملي ابنك. فأتت وسقطت على رجليهم وسجدت إلى الأرض، ثم حملت ابنها وخرجت. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

آمين. أحبائي، هذه المعجزة من أوضح المعجزات اللي بنرى فيها رمز لربنا يسوع المسيح رب أليشا. بالمناسبة في إنجيل لوقا صح 4 قال المسيح زي ما أيام نعمان السورياني أليشا شفى نعمان طبعا بعمل ربنا، يسوع المسيح هو الشافي الأعظم. فالقصة بتاعتنا النهاردة بتكلم عن إقامة ميت. امرأة من بلد اسمها شونم، وكانت امرأة عظيمة، وكانت دايما بتدعي أليشا أن يكون بتكرمه وبيكون في البيت بتاعها. وبعدين حست أنه رجل الله، فقالت أنا أعمل له حجرة فوق علشان كل ما جه شونم يقيم فيها، مش بس يقعد معنا في البيت. وعملت له أوضة وحطت له فيها الأساسيات، وكان كل مرة يجي. بعدين أليشا قال طب الست دي كرمتنا وخدمتنا، طب إيه اللي ممكن نعمله لها؟ وبعدين قال لها يا ستي أنا بعرف الملك وبعرف رئيس الجيش، ممكن أساعدك في إيه؟ الست دي كان عندها اكتفاء عجيب زي أي مؤمن حقيقي بالمسيح ومؤمنة حقيقية بالمسيح. بتقدر تقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. قالت له أنا مش محتاجة حاجة. لاحظ رغم أنه ما كانش عندها أولاد أو بنات، وفي اليهودية في الوقت ده كان كل واحدة متجوزة تتمنى يكون معها أولاد على أساس أنه كان عندها أمل أنه يجي المسيح المنتظر منها. الست دي كان عندها اكتفاء شديد، وليش عن النبي قال لها السنة الجاية زي دلوقتي هيبقى عندك ولد. فعلا الست السنة الجاية زي دلوقتي بقى عندها ولد، كبر الولد. ولما وصل يمكن 15 سنة خرج في يوم من الأيام، كان في حصاد الحصاد، وخد ضربة شمس في راسه، وقال لبابا رأسي رأسي. وبابا بعته إلى البيت إلى مامته، ونام على حجر على رجلين مامته في عز الظهر، وللأسف الشديد مات. هذه الشونامية اللي مكتوب عنها امرأة عظيمة ذهبت إلى أليشع، وأليشع قال طيب أنا هبعت العكاز بتاعي مع الخادم اللي هو جيحزي، هبعته ويحط العكاز على وجه الولد الميت والولد الميت يقوم. وفعلا أخذ جيحزي العكاز وراح علشان يحطه على وجه الولد الميت. بس المرأة العظيمة الشونامية قالت لا، أنا مش مكتفية بالعكاز، أنا عايزك أنت يا أليشع تروح معايا. المهم جيحزي راح الأول وضع العكاز على وجه الولد، والولد ما أمش إلى أن وصل أليشع إلى شونم، ودخل هو وجثة الولد الميت. أكيد كان مات لي حوالي يومين، لأنه المسافة بالحمار من شونم إلى جبل الكرمل يمكن تاخد 18 ساعة رايح وجاي، يعني يومين أو يومين ونص. كان الولد شبه عفن. وحط أليشع عينيه على عينين الجثة. طبعا يمكن بتوع العهد القديم لما يقروا الكلام ده ما يفهمهوش، بس هقول لك الرمز الجميل إلى ماذا ترمز هذه المعجزة. وضع عينيه على عيني الولد، وإيدينه على إيدين الولد، ورجلينه على رجلين جثة الولد. فالولد اللي كان ميت وقد أنتن بدأ يسخن، دبت فيه الحياة. ثم تمشى أليشع طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وعمل نفس الحاجة، حط عينيه على عينين الولد، وإيديه على إيدين الولد، ورجليه على رجلين الولد. ثم عطس الولد 7 مرات وأخرج كل الحاجات اللي هي متعلقة بوقت الموت، وقام الولد. ونادى أليشع هذه المرأة وقال لها خذي ابنك حي. هذه المعجزة من المعجزات الجميلة جدا اللي فيها رمز لربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه رئيس الحياة. الرب يسوع المسيح اللي مش بس طبيب عظيم، كان كل اللي بيلمسه يشفى، وما زال هو الطبيب الأعظم. مكتوب يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لكن المسيح هنا أليشع علشان يقوم الولد كان بيصلي وكان بينام عليه، لكن المسيح لما قوم لعازر كان بينادي الميت اللي أنتن، وقال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت. عايز أشارككم بثلاث أفكار محددة في هذه القصة الرائعة. أولا امرأة عظيمة، المرأة الشونامية يذكر عنها الكتاب المقدس أنها عظيمة، وأحاول بسرعة

جديدة أقول لكم ماذا يقول الكتاب عن بعض أوجه عظمتها. وأنا واثق أن المشاهدة الكريمة ومن يشاهدوني بينهم نساء عظيمات، فالكتاب المقدس مش رفع بس من شأن المرأة، لكن قال الكتاب ليس المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، بل الرجل والمرأة واحد في المسيح، ليس رجل أو امرأة، ليس عبد أو حر، الجميع واحد في المسيح. امرأة عظيمة. ثم قصة قديمة، الولد طلع من البيت وبعيد عنك خد ضربة شمس في راسه، روح عز الظهر نام على رجلين مامته، مات. قصة قديمة. وأخيرا أريد أن أشاركك بالفكرة الثالثة، قيامة كريمة. كيف قام هذا الولد من بين الأموات؟ الفكرة الأولى عن المرأة العظيمة. بشجع كل من يسمعني أنه الرب عايزك تكوني امرأة عظيمة. همر بسرعة على عظمة هذه المرأة. أول حاجة كانت امرأة مضيفة للغرباء. المرأة العظيمة بيتها دايما مفتوح، طبعا في الكرم العربي، بجد الكرم العربي كرم معروف، بس في كرم مش بس عربي لكن كرم مسيحي. ايه كرم مسيحي؟ مكتوب كونوا عاكفين على إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. مرأة عظيمة لأنها مضيفة للغرباء. ثم استقبلها لإليشع غير موسمي، يعني قالت أنا مش بس عايزاه من الحين للآخر يجي، أنا عايزاه يقيم عندي. وإليشع رمز للمسيح. في ناس علاقتهم مع ربنا في الزنقات لما يكون وراء امتحان أو قضية يقول لك أنا هصلي خلاص بقى، ده أنا عندي قضية في المحكمة أو عندي امتحان، وتخلص القضية وتنتهي أو نهضة ويتأثر عاطفيا. وفي ناس طابع حياتهم زي هذه المرأة إن المسيح في حياته. امرأة عظيمة لأنها ليست مظهرية في ضيافتها. لما عملت العلية لأليشع حطت حاجات أساسية، علية صغيرة فيها سرير، خوان، كرسي، منارة. ثم امرأة عظيمة لأنها متواضعة، وقفت في الباب رغم أن أليشع ضيف عندها، لكن وقفت في الباب وكان كلامها حلو. مثلا قالت لأليشع لا تكذب على جاريتك، يعني امرأة غنية وهي المضيفة وبتقول له أنا جارية، أنا خدامة. صفات جميلة جدا في المرأة العظيمة. وبالمناسبة بقول الكتاب المقدس بيقول امرأة عظيمة، امرأة فاضلة، من يجدها؟ ثمنها يفوق اللآلئ. وأيضا الرجل الأمين، الرجل، المرأة الفاضلة العظيمة عملة نادرة في هذه الحياة. وأيضا الرجل الأمين، زي ما المرأة الفاضلة عملة نادرة، مكتوب في سفر الأمثال كثيرون ينادي كل واحد بصلاحه، والرجل الأمين من يجده. هذه المرأة أيضا بها يثق قلب زوجها. لما مات الولد طلبت من جوزها أن يجيب ولد معاه أتان، حمار يعني، علشان تروح جبل الكرمل. وبعدين استغرب جوزها ما قالتلوش الولد مات، قالها تروح ليه لأليشع دلوقتي مش وقت عيد؟ فقالت له سلام، قالها ماشي روحي. نفهم من كده ان بها يثق قلب زوجها. اول صفة للمرأة الفاضلة في سفر الامثال اصح 31 ان عمر ما جوزها يشك فيها حتى لو شكاك. عارف ليه؟ لانها مرأة فاضلة. امرأة فاضلة من يجدها؟ لان ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها. لكن العظمة الكبيرة فيها ان عندها اكتفاء. تخيل واحدة، معلش يعني مش بحب استخدم هذا التعبير، عاقر، ما عندهاش اولاد وبنات في العهد القديم، طبعا محتاجة يكون عندها ولد، لان دي بركة من البركات الارضية كانت عندهم وكانوا منتظرين المسيح يجي منهم. ولكن دي عندها سلام وشبع، لا الشيطان ولا العالم ولا الناس يقدروا يأثروا فيكي أو فيك أو فيا إذا أنا مكتفي بالرب. قال الرسول تعلمت، أن الرسول بولس، أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أجوع، أعرف أن أستفضل، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حتى لما سألها أليشع النبي، طب يا ست أنت ما عندكيش أولاد، مش محتاجة حاجة أصلي لك لأجل، أصلي ربنا لأجلك لأجل حاجة أو حاجة من الملك أو رئيس الجيش؟ قالت أنا تمام، أنا أوكي، أنا ساتسفايد، أنا ساكنة بين شعبي.
امرأة عظيمة.

كمان منضبطة في كلامها. لما الولد مات ما جاتش يعني ولا حتى ما سمعناش انها صرخت. ايه ده يا اخي؟ اخدت الولد شالته وحطته على سرير اليشع فوق، ولا بكت ولا صرخت، كتمت حزنها في الداخل. امرأة عظيمة. مش كده بس، بعد ما الولد مات وراحت هي لاليشع علشان يقيم الولد، بعدين اليشع قال لجيحزي الخدام، روح قول لها اسلام لك، اسلام لزوجك، اسلام للولد. فقالت سلام، وهي ابنها مات والواد نفسه مات. يا احبائي، ان اليشع رمز لربنا يسوع المسيح، ولا يوجد من يعطي السلام الحقيقي ولا سيما تجاه الابديه الا المسيح الذي قال سلاما اترك لكم، سلامي، سلام الشخصي، اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. اول حاجه اخيره على عظمتها علشان الوقت بتاع البرنامج، هذه المراه الفاضله العظيمه، تخيل بعد ما ولدها مات وربنا استخدم اليشع في اقامه الولد، عارف ايه اللي حصل؟ قال لها ابنك حي. امراه كبيره في السن معاها ابن ولد جه في الشيخوخه، الولد مات، الولد قام. تخيل انه ممكن تعمل ايه؟ مفروض على طول تاخد الولد وتحتضنه وبعدين بكره تشكر ربنا. سجدت لله قبل ان تاخذ الولد. امراه عظيمه، فيها سلام، فيها اضافه، فيها كرم، فيها تعفف، سيلف كنترول، فيها صفات عظيمه جدا. عزيزتي المشاهده، اتمنى ان تكوني عظيمه مثل هذه المراه. وممكن جدا اذا انا مش قادر اكون كده، اصلي ربنا اقول له يا رب انت اللي خليت هذه الامراه عظيمه، اعطني اني اكون امراه فاضله مؤمنه، نافع لزوجي ونافع لاولادي، والاهم من كده اكون باظهر صفاتك في حياتي على الارض، امراه عظيمه. ثم قصه قديمه، ركز معايا في هذا الولد. اول حاجه كبر الولد، تاني حاجه خرج الولد، تالت حاجة ذهب الولد إلى الحصادين، رابع حاجة مرض في رأسه جات له ضربة شمس، خامس حاجة رجع ونام على حجر يعني على رجل مامته، سادس حاجة كانت الدنيا ظهر، سابع حاجة مات الولد. قصة قديمة، أنا بتكلم بالمعنى الروحي. كبر الولد رمز لشاب ممكن يكون ناشئ في الكنيسة بس كبر ودخل سن المراهقة، بعد ما كان بيحب يرنم ويصلي ويحضر الكنيسة كبر الولد. صورة لكل إنسان تكبر وكأنه جوه قلبه بيقول مع الذين يقولون في سفر أيوب ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر، يا ربنا أنا عندي بيزنس مش فضيلك. كبر الولد. لا أتمنى لك عزيزي أن تكون هكذا. ثم خرج الولد، خرج الولد أي ترك محضر الله زي الابن اللي كان ضال، جمع كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة. كبر الولد، خرج الولد، ثم ذهب إلى الحصادين. عزيز المشاهد، أحب أقول لك ما تقول كلمة الله، مكتوب ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. إذا بتزرع خير هتحصد خير، فأتمنى لك إنك لما تذهب للحصادين يكون الحصادين اللي أنت معاهم مؤمنين حقيقيين. قال المسيح ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، الحصاد الروحي. أما الحصاد إذا ليك أصدقاء أشرار أو عايش في خيانة زوجية أو بتاخد مال وبتتهرب من الضرائب بطريقة غلط أيا كانت، أو بتاخد مخدرات، ثق إنك مش بس هتحصد هنا على الأرض، هتحصد أبديا. وأقول لك للأسف الشديد أسرتك هتحصد وعيالك هيحصدوا. ده اللي بتقوله كلمة الله. أنا مش هخدعك، مرة تاني بقول الزرع من نوع الحصاد والحصاد من نوع الزرع، بس الفرق ان الحصاد بيبقى أكتر من الزرع كتير، فالفلاح بيطلع ومعاه شوال يرجع بيهم 100 شوال في الحصاد. أتمنى لك تحصد وتزرع كويس وهتحصد بالتالي كويس. كبر الولد، خرج الولد، ذهب الولد إلى الحصادين، الولد خد ضربة في أفكاره. خلي بالك

الفكر مركز عمل إبليس للبعد عن الله أفكار شريرة. اوعى تعتقد انه علشان انت بتفكر انك ملحد بجد بتفكر انك ملحد ده هيعفيك انه مفيش ربنا. انت بتقول مفيش ربنا، عارف ليه بتقول كده؟ حسب كلمة الله انت لم تستحسن ان تجعل الله في معرفتك. خدت ضربة شمس في راسك، رأسي افكار شريرة، افكار شر. الغني الغبي اللي قال عنه المسيح في انجيل لوقا اصحاح 12

رأسي لما سهر، وقال ماذا أفعل؟ أهدم مخازني؟ أبني أعظم منها؟ أقول لنفسي لك خيرات كثيرة موضوع لسنين كثيرة. قال له الرب يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك وانت نازل تفكر الذي أعددتها لمن تكون. كبر الولد، خرج الولد إلى الحصادين، قال رأسي رأسي، نام على حجرين مامته، كل حنان الأرض لا يعطيك الشفاء الإلهي. يعني قال القديس أغسطينوس، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لهذا نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. أجمل حنان حنان الأم، أجمل موضع ركبة الأم، بس بدون المسيح حتى حنان الأم أو حب الزوجة أو حب الصديق لن يعطيك الشفاء. قال داود، إن أبي وأمي قد تركاني فالرب يضمني. وعايز أقول الواد مات في الظهر. الكتاب المقدس، وعلى فكرة حتى على الإنترنت، ادخل على موقع سيرش بحث على الإنترنت واكتب كده بأي لغة الموت ونسبه في الشباب في الشيخوخة، هتلاقي انه للأسف الشديد الموت في سن الشباب اكتر جدا من الموت في السن الكبير لأمراض وحروب وغيره. عايز اقول لك مات الشاب في عز الظهر. ربنا يديك طولة العمر ويديني طولة العمر ويديك طولة العمر، بس في آية بتقول استعد للقاء إلهك. في وقت من الأوقات ما بنتصورهوش هنقابل ربنا، هل أنت مستعد للقاء إلهك؟ تذكر ما قاله المسيح، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اختم كلامي بالقيامة العظيمة. عكاز أليشع لم يصلح. عكاز أليشع رمز إلى كل يعني الأعمال الروحية اللي بيعملها الإنسان، ودي كويسة بس ما تقمنيش من الميت. مثلا إذا أنا قريت الإنجيل دون أن أتوب توبة حقيقية ودون أن أتقابل مقابلة شخصية مع المسيح، قريته كعادة، هذا عكاز أليشع لن يقيمني من الموت. إذا صليت دون أن أتقابل مع المسيح هتبقى صلاة جافة، وينطبق علي هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني. باختصار شديد، نام أليشع على الولد وانكمش، دي المرة الأولى، ثم تمشى تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، ثم نام مرة أخرى على الولد. المرة الأولى سخن الولد، والمرة الثانية عطس الولد. المرة الأولى انكمش أليشع، الولد صغير، فانكمش أليشع، إنها رمز للمكتوب، المسيح إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. مكتوب عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. انكمش وجاء إلينا المسيح مولودا في مذود قمة الاتضاع، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته. تمشى أليشع تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، رمز ل 33 سنة تمشى فيهم المسيح. مكتوب كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، فجال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أما المرة الثانية اللي فيها تمدد أليشع على الولد وعطس الولد، تخيل أليشع حط بقه، أليشع حي، على بق الولد اللي ميت لي يومين يمكن. إلى ماذا يرمز هذا؟ يرمز هذا إلى فداء المسيح على الصليب. خلي بالك، المسيح المعلق على الصليب ما كانش عمل خطية. لماذا مات المسيح على الصليب بدلا مني؟ مكتوب الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاط، مات المسيح لأجلنا. بدل ما عيني تنظر نظرات شريرة، احتمل المسيح العذابات التي كنت سأحتملها في الجحيم نتيجة لنظرات الشريرة. بدل ما إيدي كانت بتسرق أو بتعمل أعمال شريرة، سمرت يدي المسيح على الصليب لكي يعطيني الحياة. مات المسيح، دفن المسيح 3 أيام و3 ليالي، لكن المسيح قام من الأموات ناقضا أوجاع الموت
إذ لم يكن ممكن أن يمسك

منه وقام المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. هل خرجت؟ هل تركت العشرة مع الله؟ هل انطبق عليك أنك ميت بالذنوب والخطايا؟ أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. تعال الآن وأنت تشاهد هذه الحلقة، صلي معي هذه الصلاة. يا رب أنا زي الولد ده، عندي أفكار كتيرة تعباني يا رب. يا رب أنا خرجت، يا رب أنا حصدت حاجات كتيرة صعبة في حياتي، حاجات مش كويسة أنا زرعتها، أنت مت بدالي يا رب. أنت يا رب جيت أرضنا، تجسدت يا رب علشاني. أنا بديك حياة يا رب، اديني حياة في هذا اليوم، غيرني يا رب، اديني حياة جديدة، لأنه يا رب مكتوب إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يا رب أنا محتاجك تغيرني، أنا محتاج يا رب أن يكون عندي حياة أبدية حسب وعدك. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية، لأن له كل المجد. آمين.

أعزائي المشاهدين وأحبائي في كل مكان في العالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. سعدنا أن يكون معانا النهاردة وشرفنا ضيف دائم للبرنامج جناب الورع الدكتور القس بطرس فلتوس. أهلا.

0: أهلا أهلا أحضر الأسيس.
1: أهلا بك يا أخ جوزيف، وأهلا بالأحباء المشاهدين.
0: موضوع حلقة النهاردة أحبائي موضوع هام جدا جدا جدا، هو موضوع قيامة المسيح. مسألة قيامة السيد المسيح من الأموات أثارت العديد من الجدل حول هذه القيامة. فخلينا نقرأ كده من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس إصحاح 15 وعدد 20. يا ريت لو معانا كتبنا المقدسة نطلع كتبنا المقدسة. بتقول كلمة الرب: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. أمين. جناب القسيس، أثارت مسألة قيامة الرب يسوع من الأموات العديد من النظريات، إيه رأي حضرتك في هذه النظريات؟
1: الحقيقة فعلاً قيامة الرب يسوع أثارت كتير من الجدل وأدت إلى مش جدل صغير، جدل كبير وتباين في الآراء. لا شك أن حقيقة القيامة هي من الحقائق الجوهرية في الإيمان المسيحي.
0: نعم.
1: وإذا استبعدنا من الكلمة المقدسة فسنفقد الإيمان المسيحي بالكامل موضوع القيامة، إذا استبعدنا القيامة من الكلمة المقدسة.
0: طبعا.
1: وأيضا مش كده بس، يعني إحنا لما نيجي بنكرس المسيح القائم
0: من بين الأموات.
1: من بين الأموات.
0: أو يعني من الأموات أحسن من كلمة بين الأموات.
1: من بين الأموات، أنا بقول نص كتابي اللي أنت قريتها من شوية في كورنثوس 15.
0: تمام.
1: فهي كرازة تنادي بالمسيح، مش الميت أو الذي صعد بالجسد، لا، المسيح المقام من بين
0: الأموات.
1: وديت عايز أقول مدخل الكرازة مبني على هذا هذه الآية وهذا الأساس.
0: نعم.
1: حاول كتير قوي على مدار 2000 سنة عدد كبير من البشر تقديم تبريرات للقيامة. في ناس قالوا بقى اعتبارها أنها إيه، التاريخ بيقول مثلا، ده كويس مش وحش، العلم بيقول أمور زي كده. لكن أنا عايز أقول أن عدم الإيمان بيسوع المقام من الأموات بالضبط زي إنسان ميت بجسده لم يحصل على حياة، إن لم يكن المسيح، نؤمن بأن المسيح المقام من الأموات، فأنا ما زلت ميت.
0: صحيح.
1: لأن حتى في نفس الإصحاح بيتكلم اللي هو كورنثوس الأول 15 بيتكلم الذي أقامنا
0: من
1: معه،
0: يعني المسيح وجلسنا معه في السمويات،
1: ده في قيامته مش هو اللي قام بس، ده هو أعطانا الحق في القيامة معاه. معنى أن يقيم يعني يديك روح، بيديك حياة.
0: طبعا.
1: فلما معنى أن يديك روح وحياة يعني أنت أمنت بأن المسيح مات وقام من بين الأموات، وأنت شاركته لأن هو مات عنك. فمن خلال الموت عنك أعطاك أنت حياة بقيامته من بين
0: الأموات.
1: لما تنكر هذه القيامة فأنت ما زلت في الموت جسد ميت. إذن المسيح قام من الأموات، بيصبح باقي عناصر الإيمان المسيحي راسخ، ويصبح المرء قريبا جدا من قبول هذا الإيمان.
0: ما هي أهمية القيامة؟
1: بس عقيدة القيامة بالضبط زي عقيدة الميلاد العذراوي، مرتبطين. ارتباطهم بإيه؟ بسلطان كلمة الله، الكتاب المقدس. إنكار قيامة المسيح بالجسد من بين الأموات يعني إنكار ما يعلمه الكتاب المقدس. ومثل هذا الإنكار يحرمنا إحنا

0: إعلان معصوم للحق الإلهي.
1: تاني حتى جابون
0: إنكارنا للقيامة بالمسيح
1: أيوة
0: ده معناه إنكار ما يعلمه الكتاب المقدس والكلمة المقدسة.
1: يعني ينكر القيامة يبقى بينكر كلام الله،
0: كلمة الكتاب المقدس بالكامل
1: بكل بساطة كده.
0: وهذا الإنكار يحرم الذي ينكره
1: نعم
0: من إعلان ما يشوفش إعلان معصوم للحق للإلهي. فمهما صدق الإنسان، وهنا أمر مهم قوي من أمور، وإن لم يؤمن بهذه القيامة فهو بيعرض نفسه للخطأ، وإنه لم يرى إعلانات الله الواضحة بما جاء في الكتاب المقدس. عشان كده لازم نصدق بما جاء في كلمة الله، وعندما نصدق بما جاء في كلمة الله إذن الكتاب المقدس هو معصوم من خطأ. دم حاجة تانية في أهمية القيامة، أهمية القيامة بقيامة الجسد، يفترض يكون مسبق قبل الإيمان. أنا أؤمن بأن المسيح قام بين الأموات من الجسد، وهذا الأمر لما يدخل إلي قبل الإيمان، إذن في حدث هنا فائق للطبيعة، وأنا بركز صحيح. كتير لا يمكن الفصل بين الحقيقة دي. في أشخاص كتير زي ما اتكلمت بينكرهم موضوع النيابة القيامة في أغلب الأوحال، لكن هم في نفس الوقت بينكروا حدوث معجزة فائقة للطبيعة. يعني كأنه بينكروا الله. القيامة من الموت ده حدث فائق للطبيعة وعليه، فإنكار حدوث أمور زي ديت يؤدي دايما إلى إنكار حدوث القيامة. إنكار القيامة هو أمر بيعمل حاجة يعبر عن عدم إيمان بوقوع أمور فائقة للطبيعة. فإحنا لازم نؤكد أخ جوزيف إن القيامة متعلقة بأمور الله. وأمور الله إيه؟ إن دايما يعمل أمور فائقة للطبيعة.
1: أكيد.
0: مش كلمات تتقال والناس تتهدى بيها أو موعظة ما أعظمها زي الموعظة على الجبل. القيامة إيمان راسخ لكل من يريد أن يؤمن بالمسيح.
1: صحيح.
0: وعشان كده في آية في هنا بتتكلم بما معناها إن كنا نؤمن إن المسيح، يعني معناها إن لو جه هو كان يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس ونقف، فإننا أشقى جميع الناس. طيب عايز يقول إيه؟ عايز يقول لابد هذا الطريق الذي بدأ المسيح إنه يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط لازم يتم بالصليب والقيامة وتحول الشقاء إلى شفاء بعمل المسيح على إيه؟
1: على الصليب.
0: الصليب. الإجابة على سؤال إذا كان يسوع قام من بين الأموات وإنت مش قادر تثبت صحة الإيمان بأكمله، نشوف في عواقب خطيرة لإنكار حدوث القيامة، وموجودة في الإصحاح 15 اللي أنت قريتها دلوقتي. يعني اللي هنا ممكن أكون أشقى جميع الناس إذا كنت ما نؤمنش بموت وقيامة المسيح. وعايز أقول حاجة تانية، رسالة المسيح بتبقى رسالة غير صحيحة. ليه؟ في الحالة ديت لو أنا بنكر القيامة والتلاميذ نادوا بيها، بيصبح التلاميذ شهود زور على طول.
1: نعم.
0: المسيح كانوا بينادوا وهم شهود، رأوا المسيح ولمسته أيديه. أتبالك. فهنا إن لم يقم المسيح من الموت تصبح أيضا مش شهادة التلاميذ بس، رسالة الإنجيل غير صحيحة،
1: باطلة. نعم.
0: عشان كده لابد أن نكون إيمانا حي. عدم إيمانا بالقيامة يعتبر إيماننا ميت، إيمانا يكتمل بموت وقيامة المسيح. في ناس كتير ما زالوا لم ينالوا غفران أو تبرير، يعني دولة اللي ماتوا هم مؤمنين بالمسيح وليهم اعتقاد بأنه قام من الأموات

0: يعني قام من الموت، حياتهم الأبدية مرتبطة بإيمانهم بالمسيح المقام من الأموات. حتى إن الرب بولس في تلاميذ كتير كانوا مع الرب يسوع في معجزات الثلاث سنين أو في خدمته العلنية لمدة 3 سنين وثلث، بولس ما كانش منهم. أول حاجة كاتب الكتاب المذكر بولس لما كان شاول، ووقت رجم مين؟ استفانوس. لكن بولس اتكلم عن الرب الذي رآه، فلما حب في جملة قالها في لما قال له شاول شاول لماذا ايه تطهرني صعبا عليك ان ايه
1: ترفس منافس،
0: شاهد عن الرب، هم شافوا الرب وهو في الجسد عن التلاميذ، لكن هو قال كلمة قوية جدا او جملة قوية جدا في الكتاب، ان هو رأى المسيح المقام من الأموات. يعني عايز يقول انا خدت حياة ولأنه أقامنا معه، لأن أنا رأيته مش المسيح قبل الموت والقيامة، أنا قريته اللي هو انتصر على شوكة الموت وغلب الهاوية، وأنا شفت المسيح المقام من بين الأموات. نقدر نقول بإيجاز إذا كان يسوع قد قام من الأموات فإيماننا صحيح.
1: نعم
0: أمين. وإن لم يكن قام فليس لنا إيمان وليس لنا رجاء. يعني إذن إيماننا مرتبط بقيامة المسيح.
1: نعم.
0: طب عدم إيماننا أو إنكارنا بقيامة المسيح إذن ليس لنا إيه؟ إيمان تماما.
1: تمام. طب هل فيه حقائق عن القيامة تشهد عن القيامة المسيح؟
0: طبعا.
1: زي إيه؟
0: هنا عايز أوضح برضك معاك وناخد بربطة شوية بالميلاد العذراوي. قيامة المسيح زيها زي ميلاد العذراوي، يعني عايز أقول دي زي دي بالظبط، وده سؤال عن حقيقة تاريخية، ونقول هل قام من بين الأموات أو لم يقم. نحن نعرف طبعا ما أكثر المشككين اللي موجودين دلوقتي في هذا العصر، في مشككين كانوا زمان يكتبوا كتب، النهاردة المشكك بيطلع في ثانية يوصل لك فيديو بيتكلم عن ان هو ما بيشكك في موت وقيامه مين المسيح. الايمان بالقيامه مؤسس على القيامه كحدث تاريخي حدث بالفعل، وده مهم قوي. في ادله كتير تدل على هذا الكلام، لكن انا هاخد معاك بعض الامثله عشان ما اطولش عليك في الحلقه او نقدر نقول. الرسول بولس في رسالته إلى كورنثوس، ودي في رسائل الأمم، وزي ما قلت لحضرتك قال أنه رأى الرب يسوع المقام، وأيضا بطرس وكل الرسل رأوا كم عددهم 500 أخ شافوه. الكلام ده في الرسالة اقرأ من عدد 5 كده في نفس الإصحاح اللي انت قريت منه من شوية،
1: كورنثوس
0: 15 عدد 5 ل 8
1: عدد 5. وإنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم.
0: هنا الرسول بولس بيؤكد أن المسيح المقام من الأموات، بيؤكد عليه وبيشهد أنه شافه المقام من الأموات، ولما تقابل معه وهو في طريق

0: كل دمشق. ايضا قال ان هو بطرس شافه وكل الرسل شافوه. طبعا طيب. هو التلاميذ لما كانوا في العليا شافوه. مش كده بس، ده في 500 تاني، 500 اخ شافوه مره واحده، يعني 500 كانوا مع بعض شافوه مره واحده. والرسول بولس بيتكلم ان القيامه حدث تاريخي كان عامل جدا، اللي هو شكل الكرازة بالمسيح. ممكن نعلم بيه، وأيضا باخد من القيامة معتقدي أنا الإيماني اللاهوتي اللي أقدر أعلم بيه. ده بالنسبة لشهادة الرسول مين؟ بولس. القراية اللي حضرتك قريتها وضحناها
1: صحيح.
0: في أيضا أحداث مسجلة في البشائر،
1: أيوة،
0: للقيامة بالجسد. فالملاك مثلا قال للمريمات، لو قريت حضرتك متى 28:6، أن المسيح قام،
1: ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال، هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه.
0: أمين. يعني هنا الملاك أكد ليس ها هنا لكنه إيه؟
1: قام،
0: له كل المجد. إذن دي شهادة موجودة في البشائر، في رسالة بت. في يوحنا 20 برضك، معلش هتعبك معايا.
1: ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني. الذي تفسيره: يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. أمين.
0: إذن مريم شافته،
1: أي
0: التلاميذ شافوه،
1: نعم،
0: في توما الشكاك شافوا. إذن الرب شافوه كثيرين من التلاميذ،
1: صحيح،
0: وذكر في أحداث المسجلة في البشائر سواء في لوقا أو في متى أو في يوحنا، كله موجود قدامي إن في كثيرين إيه
1: رأوه.
0: يبقى شهادة الرسول بولس وأيضا البشائر نمرة اثنين. أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقول الكنيسة وانشأت إزاي. التنوع الكبير اللي ذكر في الكتاب المقدس لظهور الرب يسوع بعد قيامته، والملابسات اللي كانت محيطة في حالات الظهور، والفترة الزمنية البسيطة ما بين صعوده قيامته وصعوده، دي تبين أن الإيمان بالقيامة إيمان يقوم على حقيقة تاريخية وحقيقة مؤكدة. لم يعتمد التلاميذ على هرطقة في ذلك الوقت، لأن بعد ما المسيح صعد ظهرت هرطقات لا حصر لها.
1: صحيح،
0: لا حصر لها. لكن إنهم اعتمدوا على إنهم شهود عيان لقيامة المسيح. القول إنهم لم يكونوا شهودا، لا، ده هم شهود عيان، ما نقدرش بقى نتهمهم انهم كاذبون او مخادعون. الهرطقة ادعوا على التلاميذ انهم كاذبون مخادعون وانهم ضللوا الناس، لكن هم شافوا، عاشوا معاه، شافوا ساعة الصلب والموت، وايضا رؤوا في القيامة، وبعد القيامة تكلم معهم ورؤوا بشكل واضح. عشان كده بقول الذي رأيناه، وبعدين سمعناه، وبعدين لمسته أيدينا.
1: صحيح.
0: عارفين مين ده؟ فهم كانوا شهود أمنا للمسيح. إذن التلاميذ والبشائر شافوا الرب بعد القيامة، وأيضا الرسول بولس شهد عنه.
1: أكيد.
0: نتكلم عن نشأة الكنيسة بقى ووجودها.
1: أيوه.
0: حتى اليوم الكنيسة المنظورة أو الكنائس اللي موجودة، لهم من أهم ما تعلنه للعالم هو إعلان قيامة مين؟
1: المسيح.
0: الكنيسة

0: تؤكد على حقيقة القيامة، إن المسيح قام فعلا على مدار 2000 سنة،
1: نعم،
0: وظلت آلاف الكنائس التي لا حصر لها بتأتي بالملايين إلى المسيحية بسبب قيامة المسيح. طيب أنا عايز أقول حاجة، حقيقة إقامة الكنيسة ووجودها إلى هذا اليوم، خدت بالك، أساسها
1: أيوة.
0: قيامة المسيح. لو لم يكن
1: المسيح
0: المسيح قد قام بين الأموات كان لا وجود إلى الكنيسة. أنا عايز أربط وجود الكنيسة بثباتها وجودها لغاية النهاردة على مدار أكثر من 2000 سنة، مرتبطة لأن لها إيمان راسخ بقيامة المسيح.
1: نعم، رب يسوع وهو صاعد قال قد دفع إلي كل سلطان ممن في السماء ومع الأرض وها أنا معكم كل الأيام. دي لغة إيه؟
0: إله
1: إله حي. طيب هل نقدر حضرتك تدينا ولو شرح مبسط عن نتيجة القيامة على الأساس؟
0: طبعا أنا موضوع نتيجة القيامة دي موضوع حلو قوي، أنا بحبه جدا. لأن نتيجته مفرحة، بتعطي أمل، بتعطي رجاء، بتعطي روح، لأن في القيامة في روح. وخليني أتذكر كلام الرب، يعني الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة.
1: طبعا
0: فالحياة بتأتي من خلال قيامة المسيح، لأن أقامنا معه. يعني موضوع القيامة في قيامة للمؤمنين. استعين ابن الله بقوة من جهة الروح القدس بقيامة من الأموات بيسوع المسيح. نتيجة القيامة هنا تؤكد الطبيعة الإلهية للرب يسوع. دي زي ما قال الرسول بولس في رسالة الرومية في أصحاح 1، ابن الله بقوة من جهة روح القداسة. طيب إذن لو المسيح مش قدوس يقدر يقوم من الأموات؟
1: لا،
0: صعب. طيب المسيح لما له صفة الإلهية يقدر يقوم من الأموات؟
1: لا.
0: من له سلطان على الموت؟ مين؟ فإذن تؤكد طبيعة المسيح الإله.
1: إذن حضرتك عايز تقول يا حضرة القسيس إن القيامة بتؤكد على قداسة الله، بنوية المسيح إنه ابن الله، تؤكد أيضا على قدرته المعجزية على الخلق والإقامة من الأموات
0: قامت من بين الأموات،
1: يعني شفاء المرضى.
0: الآية دي طلعها عندك عشان أنا قدامي، بس طلعها عندك في رومية 1:4 تقول:
1: وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم.
0: هنا الآية دي تؤكد إلهية مين؟
1: المسيح
0: والروح القدس. الروح القداسة. إذن الاثنين هما الثلاثة شاركوا. لكن الآية دي شاركت اثنين، اللي هو الله الابن والله الروح القدس بقوة في قيامة المسيح من بين
1: الأموات.
0: معنى أصح أنها تؤكد الطبيعة الإلهية للرب يسوع. ده الاختصار. نتيجة القيامة أيضا أخ جوزيف أنها أساس لتبريرنا. يعني الرب قام من بين الأموات. كل مؤمن مننا يؤمن بأنه يصير مبررا. كل يقول الكتاب في أعمال 13 عدد 29 من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. يعني ناموس موسى ما قدرش يبرر الناس. وزي قلت في حلقات سابقة، الناموس والشريعة كشفت لينا المرض أو الخطية، لكن ما شفتناش من الخطية وما شفتناش من المرض. ووضحها بشكل أكتر.
1: نعم.

0: العهد القديم في الشريعة والناموس لم يكن أبدا لم يعطي الإنسان تبرير كامل. وزي ما بقول مرض الخطية زي أي إنسان مريض عادي، لابد أن هو تشخص المرض
1: تمام
0: وأيضا تشفيه من المرض. كشف المرض لما أنت كمريض تروح للدكتور
1: لازم يكشف الأول،
0: يكشف يقول لك أنا بطلب منك إيه تحاليل وإشاعات
1: عشان يشخص المرض.
0: شخص المرض
1: صح،
0: الناموس عمل كده، شخص المرض لكن ما عندهوش العلاج للشفاء. منين؟
1: من المرض.
0: هو كشف المرض، كشف الخطية، انت بالك، لكن الناموس ما يقدرش يبرر.
1: صحيح،
0: ما قدرش. فالناموس مجرد انه كشف ايه؟
1: الخطية.
0: طيب مين اللي يشفي؟ ناقص اهم جزء. الناموس كشف ان احنا اموات بالذنوب والخطايا. الناموس كشف ان الجميع زغوا فسدوا وعوزوا مجد الله. طب مين اللي يقدر يشفينا؟ خدت بالك؟ هو شخص المسيح الذي مات وقام من بين ايه؟
1: الاموات.
0: فعشان كده التبرير تم بموت المسيح على الصليب. اخر حاجه بتمنح لنا احنا حتى لو متنا بالجسد، فاحنا لنا ايه؟ ايضا قيامه بالاجساد مره اخرى عند مجيء الرب مره ثانيه.
1: امين.
0: امين. ربي يبارك حياتك.
1: في نهايه الحلقه اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا ان اشكر جناب الاسيس بطرس فلتاوس على تواجده وعلى سعه صدره والشرح الجميل اللي قدمه لنا الوافي في حلقه قيامه المسيح من الاموات. وانا بتذكر حضراتكم بكورنثوس الاولى 15 وعدد 17، ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم، انتم بعد في خطاياكم. الى لقاء اخر في حلقه جديده من برنامج المسيحيه حياه، والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. نشكر الله اللي أعطاني ربنا فرصة إن أنا أشوف أبحاث الكفن من سنة 75 لغاية النهاردة. ابتديت الموضوع ده لما كنا في بريطانيا وعرض على التلفزيون البريطاني وأثرني لدرجة إن أنا قمت اشتريت الكتب اللي بتتكلم عن الكفن، قريتها واخترت أحسن كتاب منهم وحاولت إن أنا أترجمه بطبق الأصل بكل كلمة ذكرت فيه والأبحاث اللي تمت. وحقيقة الكفن ده كان سبب جدال كبير قوي، مناقشات بين العلماء، وأيضا ظهر بعض الأشياء إن بعض الناس حاولوا أن ينكروا حقيقة الكفن ويعتبروا أنه حاجة مزيفة. لكن نشكر الله استخدمت أحدث الأجهزة في كشف حقيقة الكفن. كان معظم العلماء اللي اشتركوا في الأبحاث دي ملحدة، وبعد ما أجروا الأبحاث بتاعتهم آمنوا بوجود الله وآمنوا بالفداء، آمنوا بالسيد المسيح، وأصبحوا ناس فعلا متعلقين بالمسيح. وبعضهم كتب كتب على إن الكفن ده شاهد أمين للمسيح لصلبه وقيامته. الإنسان الكفن الموجود صورته على الكفن طوله 180 سنتي، وهو قوي البنية، لكن كتفه اليمين نازل قليلا عن الكتف الشمال. والعلماء بيعزوا كده ان انسان الكفن كان بيشتغل عمل يدوي بيده اليمين، فده خلى الايد اليمين نازله شويه عن الكف اليمين، سوري الكتف اليمين نازل شويه عن الكتف الشمال. والسبب كده ان اجهاد بيخلي الكتف ينزل شويه. بعض العلماء قالوا ممكن يكون اتملخ أثناء ما هو بيتصلب، لكن الفكر ده ما حبذوش الناس التانيين. بنلاقي في صورة الكفن الرأس موجودة مرتين، واحدة أمامية واحدة خلفية، الجسم الأمامي والجسم الخلفي. ويبتدي الجسم من الرأس، الصدر، وبعدين الرجلين، وبعدين القدمين، هنا الجمجمة، وبعدين الظهر، الفخذين، والرجلين، وبعدين القدمين. لو بصينا كده هنلاقي في قطع موجودة، 16 قطعة موجودين في الكفن. السبب ده ان سنة 1532 حصل حريق في الكنيسة تشامبري، في مدينة تشامبري اللي كان فيها الكفن. كان موضوع في صندوق ومتطبق 4 طبقات، يعني كان فيه 16 طبقة، متطبق 4 مرات، فكان فيه 16 طبقة، يعني 16 layers. فلما دخل الكاهن علشان ينقذ الكفن اللي كان موجود في الصندوق، شال الصندوق وهو مولع وطلع بيه بره وطفاه، وبعدين لقى ان فيه قطع من الفضه المنصهر نزلت على الكفن خرمته، واصبح فيه 16 خرم، لان كان متطبق 4 مرات، 16 خرم، اكبرهم اللي هو طبعا فوق الوش

وبعدين أصغرهم اللي موجود في القاع بتاع التطبيق. بعد ما طفوا الحريق، مية الإطفاء، مية الإطفاء موجودة على الركبتين هنا. خدوا الكفن ودوه لراهبات سان جوزيف وفي فرنسا، وراهبات سان جوزيف قدروا يرقعوا القطع دي، حطوا قطع جديدة من نفس النوع القماش اللي هو الكتان. الكتان اللي الكفن السمك بتاعه تلت مليمتر السمك بتاع الكفن، وعشان كده لأن هو خفيف فهم بيسندوه بقماشة قطيفة علشان ما يتقطعش. الكفن كان بيعرض كتير قوي على الناس فترات طويلة، ومن زمان موجود صور لأن ما كانش التصوير موجود ساعتها. الكفن لقوا أن الصورة بتاع الإنسان الموجود أو هو السيد المسيح يعني صورة سلبية نيجاتيف، بمعنى كده أن الصورة طبعت. فلما جم أخذوا الصورة سنة 1898 كان لسه التصوير لسه حديث، البيا الراجل اللي هو صور صرخ أول ما حمض الفيلم، صرخ وقال بعد 1800 سنة أو 1900 سنة أنا أول واحد يشوف وجه السيد المسيح. ولما طبع طبعا الكفن طلعت النيجاتيف تاني، يبقى الكفن كان أصول يطلع الصورة اللي تاخد نيجاتيف دي تبقى نيجاتيف، لكن هي طلعت بوزيتيف. لما خد الصورة الأصول تطلع نيجاتيف على الشريحة بتاعته، لكن هي طلعت بوزيتيف، وده اللي خلاها تخض وصرخ. هنحاول نشرح كل حاجة في الكفن، الأبحاث القديمة كلها اللي ابتدت سنة 73 لغاية الأبحاث الحديثة اللي هي في القرن 21، آخرها كان 2005. هنحاول نشرح، نبتدي بالجزء اللي هو الرأسين. ده منظر الكفن قبل ما بيبتدوا عليه الدراسات، فردوه على ترابيزة وبدأوا يدرسوا كل صغيرة وكبيرة بدقة متناهية. العلماء اللي اشتركوا عدد كبير جدا من العلماء من كل أنواع العلم، يعني في علماء بتوع سيليلوز، علماء بتوع صباغة، علماء تشريح أناتومي، علماء فيسيولوجي، علماء في علم الجريمة فورنسيك ميديسن، علماء في النباتات لأن في عالق في بولين جرينز حبوب لقاح. فهنا بنلاقي إن منظر الحاجات اللي عملوها وعرفوا الكفن إزاي طلع من أورشليم وراح تركيا في مدينة اسمها إديسا، وبعدين راح قسطنطينية. لما دخل المسلمين القسطنطينية لإسطنبول دلوقتي، أحد الجنود هرب بيه وطلع بيه وراح بيه على فرنسا، ومن فرنسا راح لإيطاليا في تورينو. فالكفن موجود حالياً في كنيسة يوحنا المعمدان في تورينو. تورينو مشهورة طبعاً بعربيات الفيت، والحاجة التانية المشهورة بيها تورينو الكفن، حاجتين مهمين جداً. الملك معاه مفتاح للصندوق اللي موجود فيه الكفن طبعاً، علشان يحمي الكفن من التمزقات اللي حصلت، لأن لو بصينا هنا هتلاقي فيه خطوط موجودة بسبب التطبيق الغلط. لكن حالياً بقى خلوا الكفن يتحط حوالين اسطوانة فما يتطبقش خالص، وتحط جوه صندوق موجود في كنيسة تورينو. وناس كثيرة كانت موجودة في تورينو. بنلاقي هنمسك الجزء الأولاني من الكفن اللي هو الرأس. فهنا بنلاقي الشوك السيد المسيح.

صحيح ما كانش محطوط على راسه إكليل الشوك عبارة عن حلقة، ده كانت طاقية. طاقية لأن الدم بيدمي من كل حتة، نلاقي الجمجمة مليانة، نلاقي الجمجمة مليانة خروم. ومعروف إن الرأس أو الجمجمة ممتلئة بالشرايين والأوردة، فلما بيتحطوا الحاجات دي على رأس السيد المسيح، الدم سال وغرق وشه زي ما انتم شايفين. الصورة الثانية اللي هي بتاعت الشوك، منظر الشوك ازاي كان اخترق رأس السيد المسيح، لأن كان ناس في منتهى الجبروت فيري كريول، وهم اللي عملوا العمايل دي بكليل الشوك اللي حطوه على رأس السيد المسيح. هنا بنلاقي الصورة دي اللي في فراغ موجود، في فراغ موجود هنا بين الرأس وبين يعني بين الجمجمة وبين الوجه، طبعا لأن القماش أطول من طول السيد المسيح، دبل يعني أكثر من دبل الطول بتاعه، ففي جزء فاضي موجود. لو جينا لتحت شوية هنلاقي العينين. العلماء بصوا للعينين ولقوا إن في عملة موجودة على العين، علشان لما بيسبلوا العين ما تفتحش تاني فبيحطوا عملة. العملة دي عملة رومانية، أدي منظرها موجود. قدروا يعرفوها عن طريق إيه؟ عن طريق استخدام الميكروسكوبات، مهمة جدا أو يعني حديثة جدا. وقدروا يطلعوا إن الكفن، صورة السيد المسيح أو جسم السيد المسيح على الكفن ثلاثية الأبعاد في عمق. ما حدش أبدا يعرف يرسم حاجة ليها بالطريقة دي، ففي عمق ثالث. وقدروا من العمق الثالث باستخدام الأجهزة الحديثة قدروا يشوفوا إن العين عليها العملة دي، وبالتكبير بالميكروسكوبات، الميكروسكوبات اللي استخدموها إلكترونيك ميكروسكوبز بتكبر 50,000 مرة. يعني لو حطيت شعرة تحت الميكروسكوب بتشوفها إنها شجرة كبيرة قوي. أيضا بنلاقي الأنف، السيد المسيح لو بصينا الأنف وقع بالصليب، ومعروف دي إن المسيح وقع بالصليب لأنه كان تقيل جدا، وزنه يتراوح بين 50 كيلو و80 كيلو. فطبعا لو هو شال بس العرضي، الجزء العرضي من الصليب مش الطولي، فهنا بنلاقي سيد المسيح وقع بالصليب بيقولوا على الأقل 3 مرات، لأن وشه متورم من الوقعات، وأيضا مناخير فيها بروزز. هنا بنلاقي أيضا في الكفن، بنلاقي هنا الجزء ده اللي هو الفولت، الحتة دي الكفن كان متطبق زي ما قلت لكم، وكانوا بيطبقوه علشان تظهر يظهر بس وجه السيد المسيح، فكانوا يطبقوه أولا بالشكل ده وبعدين كده تاني وبعدين كده، فيظهر فقط شكل السيد المسيح زي ما موجود في الجزء ده. هنلاقي ادي الصوره، يعني الحاجه الوحيده الموجوده شكل السيد المسيح، والباقي كله مستخبي متطبق. فلو احنا بصينا لشكل السيد المسيح، العلماء طلعوا 15 صفه في وجه السيد المسيح، وحاولوا يقارنوا الصفات دي بالصور اللي رسموها الرسامين الكبار او بصور مجدوه في كنائس بتاعت اوروبا. لاقرب صوره لوجه السيد المسيح هي الصوره دي اللي موجوده في سانت كاترين في سيناء. الصوره اللي هي دي الصوره الحقيقية أو القريبة جدا لوجه السيد المسيح، ودي موجودة في سانت كاترين في سيناء. عملوا جابوا حوالي 16 صورة لقديمة، صورة قديمة، منها الصورة الموجودة في قبة أجية صوفيا في اسطنبول أو في قسطنطينية، اللي هو لا ما تنطبقش، لكن أكتر واحدة تنطبق. وما يعرفوش إزاي الصورة دي اللي وصلت سانت كاترين وصلت لهم، لكن لوها منطبقة تمام الانطباق مع الفيتشرز بتاعت الوش بتاعت السيد المسيح. طبعا شافوا حاجات كثيرة، يعني مثلا بعد العين عن الدية، الحجاب، الحاجب،

من الأنف للشفة العليا، حاجات كثيرة، 15 صفة أنا كتبها في الكتاب اللي أنا عملته بتاع كافن تورينو. لو حركنا شوية على الصدر بتاع السيد المسيح هنلاقي حاجة عجيبة جدا. هنلاقي الجلدات. أولا حاجة، الجزء ده اللي هو متعلم عليكم ده، ده السيد المسيح هو شايل خشبة الصليب، كان بيحتك الخشب، تحتك بجلده فعمل تسلخات. وهنا بنلاقي الجلد اللي كان على السيد المسيح. شوفوا هنا الجزء ده، ادي التسلخ ده والتسلخ ده، يبقى كان شايل الصليب بالميل كده. الجلدات طبعا الجلادين كانوا في منتهى القسوة. هنا بنشوف ازاي المسيح شال خشب الصليب وهو رايح. التسلخات دي غطت جراحات الجلد، غطت جراحات الجلد، ودي الطريقة اللي كانوا دايما يصلبوا بيها، ان المصلوبين بيشيلوا الصليب بتاعهم ويمشوا بيه للمكان اللي يتصلب فيه، ويحطوه على القوائم الموجودة خارج المدينة، ويربطوا رجليهم بحبل علشان كله يمشي ورا بعض، ما حدش يبعد عن التاني. وكانوا طبعا لو واحد فيهم اتأخر شوية كان يتجلد بالعساكر الرومان. فكان السيد المسيح آخر واحد، وكان مش قادر يشيل الصليب من كتر الضرب اللي خده في قصر بيلاطس والجلد اللي خده. ويعني في نقطة مهمة جدا، ان ينظر ان واحد يتصلب ام يجلدوه قبلها. لكن بيلاطس البنطي لما جلد السيد المسيح كان قصده ان هو يخلي سبيله، لكن هم بعد كده لما قالوا اصلبوا دمه علينا وعلى اولادنا، فهو صلبه، فهو خد العقاب عقابين، عقاب الجلد وعقاب الصلب. ايضا الجلد كان قاسي جدا، كانوا بيجلدوا السيد المسيح اثنين، واحد كان طويل القامة وقاسي القلب، عنده عودة سادزم، فكان الضربة بيجي على ظهره ويلف يجي على صدره، والتاني كان قصير شوية، وكان الضرب في كل الجسم من فوق لغاية رجليه. عدوا الجلدات لقلوها حوالي 120 جلدة. طبعا عارفين ان الجلد كان 39، لكن علشان الرومان بيستخدموا نوع من الجلد، ان الصياط فيها الصوت فيه 3 حبال، وكل حبل بينتهي بدمبل، كل حبل يبتهم دمبل. فبيكون نتيجة لكده لما يعدوا يلاقوا هنا، لو بصينا هنا هنلاقي ان كل صوت فيه كرتين. في نقطة مهمة جدا، ان لما عدوا الجلدات تلاتات تلاتات، لقوا حاجة عجيبة جدا. لقوا ان في بعض الجلدات وصلت على صدره، ووصلت عملت ايضا جراح او تسلخات مكان الجلد. لما المسيح بعد كده لبسوه هدومه، فالجراحات دي لزقت في الهدوم. لما راحوا يصلبوه وشالوا الهدوم من على جسمه، طبعا الام مبرحه، ان بدات الجراحات دي تنزف تاني. هنا زي العلماء قدروا يعدوا الجلدات تلاتات تلاتات، وقالوا ان في دمبلز، يعني كل جلده ست كور، ودايما كانت الكور دي اما من العظم او الرصاص. عشان كده الجلد كان قاسي جدا والالام كانت مبرحه بالنسبه للسيد المسيح. يمكن شفتوها في فيلم الباشن. ايضا هنبص نلاقي من ناحيه الحرب، طبعا في دماء موجوده في الجنب اليمين. الدماء دي نزفت من لما طعن الحربه. الحربه اتضربت بين الضلع الخامس والسادس، ولمست الوريد الاجوف العلوي اللي هو سوبيرو فينا كافا، اللي الدم موجود فيه اندر بريشر. وعالم الاثار باركلي
ده سوري عالم التشريح باركلي

من لوس أنجلوس هو اللي عمل دراسات عميقة جدا وقوية جدا على الكفن، وقال إن لو الحربة مالت نص درجة فوق أو تحت أو يمين وشمال ما كانش نزل دم، حتى معجزة في ضرب الحربة. المية اللي نزلت طبعا السائل اللي نزل اللي موجود حوالين القلب والغشاء البريتوني، فالسائل ده نزل فشافوا دم، عشان كده لقوا ان الدم ده لما قعدوا يدرسوا لقوا فيه حتت

غامقه وحتت فاتحه، ان كان في جزء مختلط بالسائل ده وفي جزء تاني مش مختلط بالسائل، كان دم بس. في عندي هنا صوره، سوري، كوبي من المسامير اللي استخدمت. شوف قد ايه طوله المسمار، قد ايه لو بصينا كده نلاقي المسمار طويل جدا عشان يخترق الايدين ويخترق الصليب، وبعض الاحيان كان يتنوه علشان ما ينفردش. فالصليب المسمار كان مسمار طويل جدا. في تورينو عملوا بحث وقدروا يعرفوا قد ايه المسمار، وعملوا منه سامبلز. هنا طبعا شفتوا انزال الصليب، السيد المسيح من على الصليب، وازاي ان هم شالوه ومشوا بيه علشان يدفن في القبر اللي هو بتاع يوسف الرامي. والمنظر المريمات وهم ماشيين وراهم وهم شايلين الصليب، العذراء مريم ومريم المجدلية ومريم أخت العذراء زوجة كلوبا. السيد المسيح نزلوه من على الصليب وما غسلوهوش. عادة اليهود ان هم يغسلوا المصلوب، لكن العلماء قالوا ان السيد المسيح ما تغسلش لأسباب كثيرة جدا. اول حاجة ان السيد المسيح اسلم الروح الساعة 3، قالوا يوسف الرامي ونقديموس بعد ما اسلم الروح، واللي يقول اسلم الروح وانه مات على الصليب. فيوسف الرامي راح لبيلاطس البنطي عشان يتحرك من الجثة لقصر أنطونيادس اللي فيه بيلاطس البنطي، مسافة مش قليلة، وبعدين عشان يقابل بيلاطس البنطي بياخد وقت، وبعدين بيلاطس البنطي بعت جندي عشان يتأكد ان المسيح مات، ورجع الجندي تاني قال له انه مات، عطاله تصريح ان هو ياخد يستلم الجسد، وبعدين يرجع وهو راجع يشتري الاكفان ونقديموس يشتري حنوط. الحنوط حوالي 130 رطل، 100 من يعني حوالي 130 رطل. وبعدين ييجوا بقى ينزلوه من على الصليب وياخدوه ويلفوه ويحطوه في القبر. طبعا وقت كبير جدا، خصوصا ان الشوارع كانت ضيقه ومزدحمه عشان عيد الفصح، فما كانش في وقت ابدا لتغزيل لغسل السيد المسيح، لان لازم يتم كل شيء قبل الساعه 6. فكل اللي عملوه ده كله ده ما كانش في وقت عشان يغسلوه. فالمسيح اتشال زي ما هو من على الصليب بعد ما كفنوه. الكفن ان هم كانوا بيحطوا القماش وبعدين يحطوا السيد المسيح على طرف منه، وبعدين يجيبوا القماش يطبقوه على وشه. عشان كده بنلاقي الصورة المزدوجة الموجودة دي، إن أول حاجة حطوا المسيح على ظهره على الكفن، وبعدين جابوا الطرف ده وحطوه، سوري، حطوه هنا، ده ظهر السيد المسيح، وبعدين جابوا الجزء ده حطوه عليه. بنرجع تاني للجلد، برضو نقدر أوريكم صورة الجلد. كان الجلادين ظهر السيد المسيح متشرح، ظهره متشرح من الجلد، منظر يعني رهيب، منظر الجسم كله متشرح، والتسلخات بتاعة الصليب مغطية جزء من الجلد. بنلاقي الجزء الأخير، هنلاقي القدمين. حاجة عجيبة جدا إن القدمين دقوهم بمسمار واحد، دقوا القدمين بمسمار واحد. هنا بنعرف إن هو المسيح دق بمسمار واحد في القدمين، مش دق كل مسمار زي ما في بعض الصور بتعمل إن في كل قدم في مسمار. بالنسبة للدق المسمار في الأيدين هنشوفه بعد شوية، ناخد فترة كده قصيرة وبكلمكم الفقرة الجاية هنكلم فيه عن زي المسمار الدق في الإيدين، وده اللي أثبت صحة الكفن
لأن المصباح

مار لما دق في ايديه في معجزه حصلت ما حدش كان يعرفها ابدا، انه ضرب في الميديان نيرف هنا، والميديان نيرف ده شد الصباع ده داخل جوه، فنلاقي الموجود هنا اربع صوابع بس، مش خمسه، اربعه بس، لان الخامس الابهام موجود جوه. وده طبعا دليل على ان فعلا الصوره دي صوره حقيقيه، لان كان يقدر يحط يرسم الصباع الخامس. لو المسمار الدق هنا ما كانش يستحمل جسم المسيح لانه كان يشرخ، لكن المسمار الدق في هنا في المعصم في صفين من العظم، 8 عظمات، وفي حاجه اسمها ستاوت كافيتي المسمار دخل فيها وهو اللي شد الصباع ده كده وبقي جوه، فلما نزلوا على الصيف كان الصباع بالشكل ده لان ضرب في الميديان نيرف اللي عمل الصباع بالشكل ده. هنكمل ان شاء الله بعد ناخد الفقرة الثانية إن شاء الله.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي نقدم فيه دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج، اليوم سوف نكمل أصحاح 12 ثم أصحاح 13. تكلمنا في الحلقة الماضية عن خروف

0: الفصح، وعرفنا أنه إنما يرمز إلى شخص المسيح الفصح العظيم الذي مات على الصليب، وكان هو الذبح العظيم الخالي من العيوب، وكانت كفارته كاملة أيضا. واليوم سوف نتكلم عن خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، كيف ومتى خرجوا، وماذا بعد الخروج، ماذا فيما يخص الأبكار، هل سوف يعيشون لأنفسهم أم للذي افتداهم واشتراهم؟ خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن ذبح خروف الفصح وعن الأكل من خروف الفصح، واسمح لي النهاردة نقرأ بعض الأعداد المرتبطة بالخروج، ميعاد الخروج وطريقة الخروج.
1: طب.
0: في أصحاح 12 بدءا من عدد 31، فدعا موسى وهارون ليلا وقال، يقصد فرعون، فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا، وباركوني أيضا. وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض، لأنهم قالوا: جميعنا أموات. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر، ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين. تعليق على هذه الكلمات.
1: عاش الشعب لمدة عشرات السنين، ربما مئات السنين، يخدم بلا مقابل، والله مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يعني محدش هيظلم حد إلا والله هيعرف يرجع للمظلوم حقه. عشان كده حلو إن الواحد يقبل الظلم، لكن الله لا يقبل بهذا الظلم. عشان كده احنا بنقرأ عن هذا الفكر في أربع أماكن في الكتاب المقدس: بداية في تكوين 15 كلام الرب لإبراهيم، ثم في خروج 3 وخروج 11، وهنا للمرة الرابعة في خروج 12 التنفيذ. جاءت الأوامر العليا بسرعة التحرك. لماذا؟ من الرعب الذي وقع على المصريين، قالوا إننا جميعا
0: أموات.
1: ما كانش في بيت في ذلك اليوم ما فيهوش ميت، شيء مرعب، احنا ما شفناش حاجة زي كده. يعني دايما بيبقى في بيت في ميت والناس بتروح تعزي، مين هيعزي مين في اليوم ده؟ محدش. فشيء مرعب، قالوا اطلعوا. والرب أدى نعمة كمان للرجال والنساء في عيون المصريين، فأخذوا منهم أمتعة فضة وأمتعة ذهب. عاوز يقول ما خف حمله وثقل ثمن وقيمته، لأن الناس دي خدمت عشرات عقود من السنين كثيرة وما خدوش، لكن ربنا لازم يرجع لهم. وفي الحقيقة دي صورة مزدوجة، صورة أن الآلام والاضطهادات بتحمل المؤمن كثير من البركات الروحية. حاجة تانية، أنه عندما يخرج شعب الله من العالم سيكون العالم خواء بلقع، لا قيمة له، خربت أرض مصر وأخذ منها كل الخيرات.
0: بعد ما قال فسلبوا المصريين، وعرفنا أن ربنا كان شايل لهم حقوقهم اللي ظلموهم بها المصريين، ورب اداهم حقوقهم، يقول في عدد 37: فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماشي من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا، وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا، إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا، فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر، هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياه من أرض مصر، هذه الليلة هي للرب تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجل

0: أجيالهم. عايز أتوقف عند بعض الكلمات مثل اللفيف الذي خرج مع بني إسرائيل، نعرف عنه إيه وعمل معهم إيه؟
1: يعني اللفيف اللي ما همش إسرائيليين أصلا، عبرانيين، لكن يبدو أن رعب الإسرائيليين وقع عليهم فأرادوا أن يلتصقوا بهم. الدرس الروحي اللي بتعلمه أن اللفيف سبب لشعب الله متاعب كثيرة. مثلا لما تصل إلى سفر العدد الصح 11، اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. وعايز أقول بقى تعليم آخر، وهو أن الشيطان حاول إعاقة خروج بني إسرائيل، فلما لم يستطع زج بناس مش من بني إسرائيل فخرجوا معه،
0: أرسل جواسيس.
1: بالضبط، يعني كأنه زي ما عمل في بداية الكنيسة، أنه مش عاوز الناس تآمن، لما ما قدرش يمنع دي دخل ناس ما هماش مؤمنين أصلا زي سيمون الساحر وزي غيره وغيره وغيره. والنهاردة في البيت الكبير في أواني كرامة، وللأسف هناك أواني هوان، هم دول اللفيف.
0: تمام، أصل إلى عدد 40 وهو يتكلم عن مدة إقامة بني إسرائيل ويشير إلى ما يسمى 430 سنة. احنا كنا عايزين نعرف هي 430 سنة ولا 400 زي ما الرب كان بيقول قبل كده لإبراهيم في تكوين 15، وهل 430 سنة هي كل إقامة بني إسرائيل في أرض مصر ولا تبدأ من إمتى بالضبط؟
1: يعني من سفر من رسالة غلاطي أصح 3 نفهم أن الله أعطى الوعد وبعد 430 سنة أعطى الناموس.
0: تمام،
1: يبقى إذن من أعطاء الوعد لإبراهيم في تكوين 15،
0: وده الوعد الإبراهيمي،
1: وده الوعد الإبراهيمي.
0: تمام،
1: لغاية لما أخذوا الناموس بعد خروجهم من مصر على الأقل بسنة، نقدر نقول أن المدة دي هي 430 سنة. إذا قلنا 400 فشيل منها مثلا 25 سنة لغاية لما تولد
0: إسحاق
1: وخمس سنين عشان خاطر توصل لأرض الموعد، فتقريبا 400 سنة. يعني أقدر أقول أن الإقامة في أرض مصر الفعلية ولا سيما في السنية العبودية كانت أكثر قليلا من 200 سنة.
0: يعني نفهم رسالة غلاطيا أن المسافة الزمنية بين إعطاء الوعد لإبراهيم ومجيء الناموس 430 سنة.
1: بالضبط كده،
0: وبالتالي أنه
1: نقدر نحسب بقى ونقطع لغاية لما نوصل الفترة في أرض مصر كانت
0: أنه بعد إعطاء الوعد لإبراهيم، بعد كده جه إسحاق وجه بعد كده يعقوب، قبل ما يجوا على مصر.
1: صحيح،
0: فالمدة في مصر أقل من 430 سنة.
1: لا، أقل بكتير.
0: تمام،
1: حوالي 200.
0: تمام. إنما يتكلم عن تغرب نسل نسل إبراهيم، لكن مدة العبودية في مصر دي حاجة تانية. تمام كده، أشكرك يا أخ يوسف. عايز تعليق على جميع أجناد الرب في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر.
1: في الحقيقة تعبير جميل محترم قوي، ناس عبيد عاشوا في مصر عبيد، لا دول بقوا أجناد الرب، اللي بيقول عنهم في أصح 7:4 أجنادي، فكانوا أجناد الرب. وطبعا لما يكون جنود في جيش محترم بيبقوا لابسين نظيف وشكلهم محترم، دول أجناد الرب اللي كانوا من فترة وجيزة جدا عبيد تحت سياط المسخرين.
0: تمام، أشكرك يا أخ يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: إصحاح 13 من عدد 1، وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. كنت عاوز أعرف من حضرتك إيه معنى تقديس الأبكار في العدد ده؟
1: تفضل يا أخي.
2: يعني في إصحاح 12 ربنا أنقذ الأبكار، إصحاح 13 الأبكار مش بتوع نفسهم، بلغة كورنثوس الثانية 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد
1: لا لأنفسهم،
2: لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. في تيتوس 2 يقول عن الرب يسوع: الذي بذل نفسه لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. الله دائما يقدم أولا، أداني الحياة، هذه الحياة اللي الرب أداني

0: بقيها وجاد عليا من سخائه ليا ما بقتش بتاعتي. أنا بقيت ملك، أنا ملك الفاد اللي فداني وبصلبه وموته أحياني، أنا ملك الفاد اللي دعاني من شر أراضي العبودية.
1: الذي قال سابقا ويقول لكم الدم علامة على البيوت، لكم الدم علامة، هو ذاته الذي قال كل بكر لي، امتلاك الرب لهؤلاء المفديين.
0: صحيح.
1: اسمح لي أقرأ من عدد 3، يقول وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا ولا يؤكل خمير. اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليابوسيين التي حلف لأبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر 7 أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل 7 أيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. بعدما قال قدس لي كل بكر كل فاتح رحم، قال لهم أن يحفظوا الفصح لكن بالارتباط بما يسمى الفطير. ارتباط الفصح بالفطير
0: في الحقيقة خروف وخمير ما يمشوش سوا، ما تقدرش تحطهم الاثنين على مائدة واحدة. في خروف الفصح يبقى لازم البيت، مش بس المائدة، البيت كله لا يرى خمير. زمان كان في يهود عايشين في اسكندرية وكان لينا معرفة بيهم، فكان قبل عيد الفصح يبيض الشقة، لحسن يكون في حتة خميرة موجودة في واحدة من جدران البيت. طبعا انت عارف ان اليهود يصفوا عن البعوضة ويبلعوا الجمل، فكانوا يبيضوا البيت عشان ما يبقاش فيه خمير. ده التعليمات جاية من سفر الخروج نتيجة ان فديت البكر حاجتين. الحاجة الاولانية ان هذا البكر الذي فدي ما عاد لنفسه. الحاجة التانية ان البيت مفروض يبقى مفهوش خمير.
1: تمام.
0: ونقدر نطبق البيت على بيوتنا وايضا على الاجتماعات الى اسم الرب، ما يبقاش فيه خميرة، لأن خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
1: فالفطير يتكلم عن حياة القداسة.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: يعني عايز أقول حاجة مهمة، إن في كل الكتاب الخمير يمثل عنصر الشر، وعلينا إن احنا ننسى الكلام الغلط اللي بنسمعه أحيانا إن الخميرة بركة. ما فيش بركة في الخميرة من أول خروج 12 و13، وكل الكتاب الخمير صورة للشر.
1: يعني في أمثال ملكوت السماوات اللي في متى 13، الخميرة التي خبأتها امرأة في 3 أكيال دقيق لا تتكلم عن بركة الإنجيل وانتشار الإنجيل؟
0: ولو بركة بتخبيها ليه؟ هو أنت الإنجيل تخبيه ولا بتظهره للناس؟ إحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ مش بنتكلم بإنجيل المسيح اللي بيدس في السر هو الشر
1: والخطيئة. يدسون بدع هلاك.
0: يدسون بدع هلاك. لكن أنا بتكلم كلام كويس عن المسيح المخلص، أدسه الخمير شر.
1: كلما جاء ذكر الخمير في كتاب مرتبط بالشر.
0: شر.
1: وده هومورك للمشاهدين يبحثوا في الكتاب.
0: تمام.
1: عدد 8، وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك. عايز أعرف يقولوا لعيالهم إيه وإحنا نقول لأولادنا إيه.
0: يعني جميل هذا التحريض اللي بنشوفه كتير قوي في سفر الخروج، يتكرر تاني في سفر التثنية، لما نوصل لسفر يشوع هنلاقيه. حلو إن الآباء يخبروا الجيل التاني والجيل التالت. لما نقرأ في يوئيل أصح 1 يقول اخبروا الجيل اللي بعدكم والجيل التاني والجيل احنا مفروض نخبر الأجيال. ما سمعته مني بشهود كثيرين، أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. وأول جيل أنا بكلمه ولادي، وبعد كده أحفادي، أنا مسؤول عن دول وملزم بيهم. عشان كده جميل أنهم يخبروهم. إحنا مش طول عمرنا أسياد، إحنا كنا عبيد، كنا عبيد لفرعون، كنا عبيد للخطية، لكن ربنا خلصنا. وأنا برضه أقول لابني أنا كنت عبد للخطية لكن ربنا خلصني. هذا الأمر مهم جدا إن إحنا ننقله إلى الجيل التالي.
1: علم الرب موسى في عصا 10 أن ينقل للأولاد خبر عظم

0: يطلعه. فصار نعم. 10 في الضربة الشهيرة ضربة الجراد.
1: أي.
0: وهنا أيضا يقول له أن يخبر أبناءه بمحبة الله.
1: صحيح.
0: الفصح.
1: تمام.
0: علينا أن نخبر أولادنا بعظمة الله.
1: أيوة.
0: وأيضا بمحبة الله.
1: تمام.
0: استكمالا لهذا الكلام، الرب كذا مرة يكرر كلمة ويكون متى أدخلك الرب. متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين. وما لسه ما طلعوش.
1: أي.
0: لسه ما عبروش البحر.
1: أي.
0: الرب عايز يقول لهم إيه؟
1: يقول لهم أن كلامي أنا في وعودي
0: ما برجعش.
1: ما برجعش. وعاوز يقول لهم حاجة، ربما بعضا منكم سيسقط في البرية، والحقيقة أن كل الجيل اللي خرج من أرض مصر باستثناء 2 فقط.
0: أي.
1: كلهم سقطوا لأنه بأكثرهم لم يصر الله، لكن الله بالنسبة للشعب كان أمينا فالشعب دخل. يعني بنشوف هنا المسؤولية والنعمة. بالنعمة دخل الشعب كله إلى أرض الموعد. بالنسبة للمسؤولية، كل الذين لم يؤمنوا طرحت جثثهم في القفر لأنهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا.
0: كما كلف موسى أن يخبر ابنه وابن ابنه، يقول في عدد 14 ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية، إلى آخر هذا الكلام. علينا دور أن نخبر أولادنا، لكن أيضا نكون جاهزين للرد على أسئلة أولادنا. تعلمنا إيه من خلال هذه الكلمات؟
1: يعني بالإضافة لكلام حضرتك أخ عياد، أنا أرى أننا علينا مسؤولية أن نثير فيهم الأسئلة. عشان كده هنا بيقول ويكون متى سألك ابنك، يعني أبقى جاهز من ناحية، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسأل، لكن كمان أثير فيه رغبة في السؤال. ليه احنا مختلفين عن بقية الناس؟ واحنا فعلا مختلفين. وليه طب مختلفين؟ لأن احنا أحسن؟ لا، لأن احنا مش أحسن، لأننا بنعبد إله قدوس يرفض الخطية. فعلينا أن نثير في أولادنا هذه الأسئلة.
0: صحيح.
1: ونكون عندنا استعداد للإجابة عنها بوداعة وخوف.
0: شكرا. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عايزين نعرف ليه ربنا لم يهدي الشعب إلى أرض فلسطين بسرعة؟ ليه أتاهم مسافة طويلة؟
1: فضلي. في الحقيقة سؤال كويس وأقدر أجاوب عنه إجابة مزدوجة. الإجابة الأولى هو المذكورة هنا، فبيقول كده أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا. يعني لما يكون 2 مليون تقريبا طالعين وماشيين ويعدوا في أرض الفلسطينيين، ما أعتقدش أن الفلسطينيين حيعظموهم ويدوهم تعظيم سلام، حيحاربوهم. وده اللي حصل فيما بعد بالنسبة لأدوم، وبالنسبة رفضوا أنهم يعدوا، فحتحصل حرب. وهم كان لسه عظماتهم طرية، ما تسمحش،
2: مش جاهزين للحرب،
1: مش جاهزين للحرب. والرب قال لما يشوفوا حرب يقول لك لا يا عم، احنا نرجع ونشتغل عبيد أرحم من الموت. يعني الواحد مستعد عشان يعيش يضحي بأي حاجة. فإذا كان في حرب، الحرب ده موت، لا ده احنا نرجع عبيد ونضرب بالكرابيك بس أدينا عايشين. فده المعنى المباشر، الله حكيم لففهم علشان ما يدخلوش في حرب مع الفلسطينيين، هم مش جاهزين ليها.
2: تمام.
1: لكن المعنى الآخر هو أن الله أراد أنه عشان من مصر إلى كنعان يمروا على مانعين مائيين، البحر الأحمر ونهر الأردن. ولما نوصل للعهد الجديد سنكتشف أن عبور البحر له معنى وعبور نهر الأردن له معنى آخر، ونحن لا يمكننا أن ندخل كنعان دائرة البركات السماوية إلا لما نعد البحر الأحمر الذي يمثل موت المسيح لأجلنا، وعبور نهر الأردن الذي يمثل
2: موتنا،
1: موتنا إحنا مع المسيح. فإحنا محتاجين المسيح يموت لأجلنا، ونتعلم ذلك الدرس إن المسيح مات لأجلنا. الحاجة التانية مش كفاية إن المسيح مات لأجلنا، لكن كمان إن كنتم قد متتم
2: مع المسيح،
1: مع المسيح، موت المسيح
2: موتي
1: مع المسيح، إحنا مع المسيح، ده عبور نهر الأردن.
2: تمام تمام.

0: بعدها على طول يقول في عدد 18: فأدار الله الشعب في طريق برية بحر صوف، وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر، وأخذ موسى عظام يوسف معه، لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا: إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. ما نسيوش عظام يوسف.
1: صحيح.
0: وهم ماشيين شايلين عظام يوسف، خارجين من مصر شايلين عظام يوسف. نتعلم منها دروس؟
1: أكيد، كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا. بس أول بداية، كيف لم ينسوا دي أقف عندها. يوسف، إحنا لما كنا بنتأمل في سفر التكوين قلنا إن القمة في حياة الإيمان في يوسف مش انتصاره على التجربة والخطية، لكن لما يذكر في سحابة الشهود بالإيمان يوسف عند موته، ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. هنا بنشوف طبعا في العجلة وهم طالعين، ده جال لهم أمر في نص الليل بره كله يطلع. طبعا كان أسهل حاجة إن تتنسي عظام يوسف، لكن لأن يوسف المحترم كان أمينا مع الله، فإن الله تلقى طبيعي إن يكون أمينا مع يوسف ولا تنسى عظامه. لكن كم تقول لنا عظام يوسف لهذه الأمة، لهذا الجيل؟ أقول أن يوسف وهو في أرض مصر ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه، بينما الشعب بعد ما خرج من مصر كان عاوز يقيم رئيس ويرجع إلى مصر، بينما يوسف بعيد عن أرض الموعد لكن تكلم عن أن الله سيفتقدكم، بينما الجواسيس هم جوه أرض الموعد ما أمنوش بأن الأرض دي ليهم. يوسف قبليهم بعشرات السنين كان مؤمن أن هذه الأرض ستؤول إليهم.
0: يوسف وهو حي طلب من رئيس السقاة أن يذكره.
1: أي.
0: فناسيه وهو حي.
1: صحيح.
0: لكن ذات الشخص يوسف، الرب سيطر على أذهان بني إسرائيل عشان يفتكروه بعد مئات السنين. فربنا له سلطان إمتى ينسي وإمتى يفكر لتتميم مشيئته.
1: بالضبط، يعني حتى لما نسي رئيس السقاة كان بسيطرة من الله.
0: أي تمام، أشكرك. بعد كده بيقول: وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. عايزين نتوقف عند السحاب، عمود السحاب وعمود النار دورهم إيه ونتعلم منهم إيه روحيا.
1: عمود السحاب في النهار طبعا، وعمود النار في الليل ينير، مش كده؟ والاتنين صورة ورمز جميل للروح القدس. يعني أنا أيام الطفولة الروحية قبل ما كنت بقول يا سلام على الناس دول، عز عندهم عمود سحاب يقودهم، عندهم عمود نار في الليل يقودهم، يمشوا مطمنين، ما عندهمش أي مشكلة في أي حاجة،
0: ما يتهوش وما يخافوش،
1: مش ممكن يتوه. بس في الحقيقة لقيت أن ربنا إحنا ميزنا بامتياز أعظم. فنقرأ في رومية أصحاح 8: الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وكلمة أبناء الله غير أولاد الله.
0: أي.
1: أبناء الله تفيد البلوغ والإدراك، يعني أنت بقيت ابن بالغ فتقاد بأسلوب يليق بالأبناء البالغين، بينما هم كانوا لسه في حالة الطفولة. فشيء طبيعي في الطفولة شيء، عندما تبلغ وتصير رجل ليك أسلوب تاني للتفاهم، والله بيتعامل مع دول كأنهم أطفال، ومعانا باعتبارنا أبناء بالغين امتلكنا روح الله القدس.
0: تمام، أشكرك يا أخ يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة العظيمة ديت؟
2: تعلم إن الآباء عليهم مسؤولية كبيرة تجاه أولادهم، يعلمهم محبة المسيح وخلاص المسيح اللي هم نالوه فعلا.
3: شفنا الرب وهو بيتكلم عن بني إسرائيل بيقول عنهم إن هم أجناد الرب، فمن كانوا تحت الذل والعبودية بعد ارتباطهم بالله وفدائهم هم أجناد الرب.
4: عرفنا من قصة فداء وتقديس الأبكار إن الله بيقدم وبيقدم أولاً الحياة والفداء للإنسان، لكن الإنسان كمان لازم يكون بيقدم حياته وبيقدسها تاني لله من جديد.
0: شكراً، ربي يبارككم. شكراً يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، كما تعلمنا في حلقة اليوم في أصحاح 13 عن تكريس الأبكار،

0: وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل، إن الذين تم فداءهم بواسطة دم خروف الفصح صاروا ليس ملكا لأنفسهم أو لشهواتهم أو لذواتهم أو حتى ملكا للآخرين، صاروا ملكا للذي افتداهم، تقدسوا للرب. وعلينا أن ندرك أننا إذ تم دفع الثمن الغالي فينا، يقول الكتاب: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. مات المسيح لأجلنا على الصليب، سفك الدم الكريم، المسيح اشترانا وافتدانا، وما عدنا الآن ملكا لذواتنا أو حتى ملكا للعالم أو للشيطان، صرنا ملكا له، نعيش نفكر في مجده ونعمل لصوالحه. أعمال أيدينا ينبغي أن ترجع المجد له، أفكار أذهاننا ينبغي أن ترجع المجد له، طاقاتنا وحياتنا كلها تعمل لمجد الرب، نعيش لمجد الرب. ده معنى كلمة تقديس الأبكار، الذين تم فداءهم صاروا ملكا لله. أتمنى من كل قلبي عزيزي المشاهد أن تكون ملكا له، ملكا بالفداء لكن أيضا بالتكريس الفعلي القلبي اليومي لمن افتداك بدمه على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني مت.
3: مت؟
4: I praise him for all that he has done in my life.

0: him.
1: اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. انا كل مرة بقف قدام الكاميرا بحس ان انا واقفة امام حضور الهي غير عادي، خصوصا ان الله بيختار كل شخص يتكلم في البرنامج ده. النهاردة معايا حلقة خاصة جدا مع انسانة ربنا دعاها من بعيد، لكن اداها خطة غير عادية لحياتها، والنهاردة الرب بيستخدمها بمجد وبقوة في أرض مصر، ومش بس أرض مصر، حول الدول العربية. أنا بقدم لكم النهاردة هالة. أهلا بيكي هالة.
2: أهلا بيكي
1: هالة. أنت واحدة ربنا اختارك وبيستخدمك بمجد غير عادي، وانت زوجة لشخص مستخدم في كل الدول العربية وحتى في أمريكا جلوبالي. انت مرات جان مرقص. جان مرقص خادم للرب مع الشباب وخادم للرب مع أخونا نادر شوقي، وربنا بيستخدم الجروبس دي بطريقة غير عادية في الوقت الحالي. لكن يا هالة قصتك مثيرة جدا، يعني من البداية ازاي عرفتي الرب وازاي الرب اختارك؟
2: وانا في ثالثة جامعة، فاكرة انا كنت قبل سن ثالثة جامعة ده كله بعيدة عن ربنا تماما. ثالثة جامعة انا فاكرة ان انا قلبت الترابيزة خالص وقلت انا مش هكمل حياتي زي ما انا عايزة اعرف ربنا ده بجد. وابتديت امسك الكتاب واقرا وادرس، وكان اقعد اوقات كتيره قوي مع ربنا من الصبح. انا ثالثه جامعه مش بنزل كليه، كنت بدرس من البيت، ومن ثالثه جامعه الصبح 8 الصبح ل 4 الظهر عملت الوقت ده زي دراسه واعرف الكلمه واعرف الرب واعرف مين الرب. وانا لقيت نفسي في الحته دي بدرس وبفهم وبتعلم وبصلي وبفتح مواضيع. من السنه دي بتاعت 2007 لما كنت في الجامعه ثالثه جامعه، وكانت مقابله قويه قوي، وحتى اول مره اعبر فيها عن محبتي ربنا. فاكره كتبت شعر، عمري ما كتبت شعر في حياتي، ودي كانت اول مره اكتب شعر. قلت له كده عشت بعيد عن الهي ومش راح اكون قاسيه تاني، حب ايه اللي ياخد قلبي بعيد عن ربي وحبي. وكنت حاسه ان انا حبيتك قوي وعناية اتفتحت عليك، ومن هنا الرب ابتدى يبني فيا ويغير فيا حاجات كتيره جدا جدا. دي كانت محطه مهمه قوي في حياتي.
1: المحطه دي كانت فين، في مصر ولا كانت بره مصر؟
2: لا كنت في مصر، كنت في ثالثه جامعه في مصر عادي.
1: بانك عشتي طول عمرك في السعوديه؟
2: قعدت 10 سنين في السعوديه.
1: 10 سنين في السعوديه، ولما جيتي مصر كان ليكي اللقاء الجميل ده قوي مع ربنا.
2: قعدت سنين بعيده، وفي ثالثه جامعه حصل اللقاء ده يعني.
1: وبعدين المحطه الثانيه؟
2: المحطه الثانيه انا فاكره بقى في محطات، في طبعا يعني حاجات في النص كتيره، بس هحكي لك بسرعه على الحاجات اللي ربنا عملها معايا واتكلم معايا فيها زي ما بيقول كده وجها لوجه. لانه لما ربنا كلمني في الوقت ده كلمني مش من خلال حد، هو بنفسه كلمني. فكانت
1: يعني سمعتي اودبل فويس، سمعتي صوت مسموع ولا
2: انطباع؟ وزي كاني حرف حد بيحتضني وحد بيشيل عني كل حاجه قديمه، حد بيبدا معايا سكه جديده وبيحبني قوي وبيقبلني قوي وبيقول لي انت بتاعتي وبيقول لي انت غاليه مكرمه جدا. حد عارفه يعني زي مقابله عملت قلبه في حياتي مش طبيعيه من المره دي، وانا ما بعدتش عن ربنا خالص.
1: وكنتي في الوقت ده تعرفي جان ولا ما كنتيش تعرفي؟
2: لا كنت اعرف جون، احنا في كنيسه واحده مع بعض من زمان. زي ما قلت لك انا عشت في السعوديه، بس كنا بنيجي في اجازات الصيف هنا، فاحنا مع بعض من مدارس احد اعدادي ثانوي، كل السنين دي انا اعرف فيها جون، بس مش قريبين القرب اللي احنا يعني قربنا بقى من الوقت ده.
1: من بعد ما قربتي انت للرب ابتديتي تقربي لجان بطريقه ثانيه؟
2: هي حصلت بقى اوتوماتيك، عارفه لما تحس اهتماماتي بقت مختلفه، بقيت احب الناس في الكنيسه، بقيت احب احضر الكنيسه غير قبل كده يعني. بس دي كنت زي ما بقولك محطه لوحدي وفي بيتي، وانا ما عنديش زي ما قلت لك قبل كده، انا ما عنديش ميراث روحي، ما عنديش اهلي اللي يقولوا لي عودي او اعرفي ربنا او روحي الكنيسه عميله. كانوا اهلي عادي يعني، ناس بسيطه بتحب ربنا بشكل عادي، ما عندهمش دعوه، ما عندهمش يعني ما عندهمش حاجه بيعملوها، احنا عايشين بنحب بعض وبنشتغل عادي وبنخدم العيال وخلاص يعني. ما عنديش بقى بابا مثلا متفرغ اللي عنده

0: مش عارفه دعوه شكلها، ما عنديش ده يعني، ما شفتش ده، بس المقابله دي عملت حاجه في حياتي زي حفرت جوايا حاجه قويه جدا. وفاكره طبعا فيها محطات كتير، بس اقول لك على محطه تانية كانت قويه قوي. لما كنت حامل في دودو كانت 2013 2012، السنه دي الوقت ده اول ما انا كنت حامل في دودو ربنا قال لي انت مميزه جدا، وسامعه حاجه بتقولي انت مميزه قوي وعماله تتردد جوايا، قال لي انت مميزه واللي هيجي منك من يعني عيالك هيبقوا مميزين قوي زيك. فانا بقول له يعني اثبت لي، يعني عايزاك تبتدي تأيد لي كده الكلمات وتعنين لي الحاجه دي. فقال لي انت مميزه قوي واطلبي اللي انت عايزاه في الوقت بتاع دودو ده وانا هعمله لك. وقتها طلبت شويه حاجات لي علاقه بالولاده وانه اكون مميزه فعلا، انا عايزه اولد طبيعي، مش عايزه اتعب، مش عايزه اكون زي حد يعني. عملت شويه طلبات كده من الرب وحصلوا فعلا ببساطه، وفي هيفن الاعلان بيزداد انت مميزه جدا جدا، وفضل الرب يعنين لي ده. ومن هنا حسيت ان انا مش زي اي حد، انا مش عايزه اعيش زي حد، مش عايزه اشوف بنت اقول دي زيي، مش عايزه اقارن نفسي بحد لان انا مش بحب اعمل كده، والستوري بتاعتي تبقى ستوري مختلفه. دي كانت محطة تانية 2013. و2017 كنا في، كنت أنا معايا بقى دودو هيفن، هيفن مواليد 2016 ودودو 2013. كان في خادمة جاية في مصر هنا، كان اجتماع كبير سيندي جيكوب، واتنبأت على ناس كتير قوي وهي قاعدة في مكانها، جت عليا قالت لي اطلعي أنا عايزة أحط إيدي عليكي وأصلي لك. وهي بتصلي لي قالت لي الرب عايز يستخدمك في الوعظ، والرب عايز يطلق دبورة.
1: واو.
0: وانا من اول الاجتماع انا كنت حاسه بحضور تقيل، وكنت ومن اول الاجتماع عماله بعيط بعيط، ايد الرب عليا، عارفه لما تحسي ان انت متحوطه من كل جهه والرب كانه متابع كل خطوه، متابع كل رحله في حياتي. وزي ما بقول لك الاعدادات اللي حصلت والمراحل اللي قبل كده، الرب عمال يبني يبني يبني يبني في هاله، ويفهم هاله ويعلم هاله ويدرب هاله هو بنفسه، لانه عارف ان انا ما كنتش هبقى جاهزه للاعداد بتاع الاطلاق ده والكلمه النبويه اللي هي قالتها على حياتي واتنبأت بيها على حياتي، غير لما كان يحصل اعداد شخصي في اوضتي. ففكره ان انا كنت قبل ما بتجوز، فكره ان انا متجوزه وعندي بيبي، اللي هو كل الناس بتفكر ان الوقت ده انا اكيد هقعد في بيت مش هعمل اي حاجه، انا بربي العيال، بربي العيال، بس ربنا بيطلق حاجه تانية وبيقول حاجه تانية، هتربي، وانا واحده سبت شغلي عشان اربي العيال، فانا مع ان انا اربي العيال وبديهم وقت وكل حاجه عشانهم بطريقه يعني عاليه جدا، بس ان انا اكون فاهمه كمان الرب بيقول ايه على حياتي واكمل فيه، ده غالي، ده غالي، لانه كتير بنتلهي في الحياه وبنحس انه اربي العيال وافضل وافضل والعيال والعيال والعيال والعيال، بعدين بنسى انا مين وعايزه وربنا عايز يعمل بيا ايه.
1: انا حاسه قوي قوي انك تبصي للكاميرا وتكلمي امهات النهارده حاسين ان هم خلاص حياتهم مش هتستثمر في اي حاجه تانية، وانا بس اربي عيالي واكبر عيالي، وده ساعات بيجيب لهم ديبريشن لان بيبقى في دعوه لحياتهم ويبقوا نشطه جدا في الكنائس قبل كده وفي الاجتماعات وعندهم ليدرشيب في حياتهم واستخدموا في الليدر از ليدرز، ويبصوا لقوا مره واحده انا بخلف عيال وماليش غير البيت والطبيخ and that's it. لو ممكن تكلميهم في الكاميرا وقولي لهم قيمتهم ايه ودعوتهم ايه، ومش عشان النهارده في محطة واقفين فيها في تربية العيال ده مش هيوقفهم.
0: لا ببساطة عايزة أشجع كل ست، إحنا اللي جوانا جوانا كتير جدا جدا حقيقي، اللي الرب بيحطه جوانا وبيوضعه جوانا من قلب بيحبه، من بساطة، من حساسية للروح، من إحنا ستات بنعرف نسمع صوت ربنا، بنعرف نميل بسرعة زي ما الرب قال لموسى ميل لا تنظر مال موسى، إحنا عندنا الحتة دي إن إحنا نتحرك بسرعة ورا صوت الرب ونسمع الرب عايز يقول ايه. ممكن اكون في اوضتي عادي وقاعده بربي العيله، انا حصل مقابلات قويه كتير في حياتي وانا في بيتي من غير ما اتحرك، بس في نفس الوقت الرب يقول عايز يعمل بيا ايه الوقت اللي جاي، فما افضلش محصوره في الصوره الضيقه اللي بتقول انا كده هفضل عايشه كده خلاص حياتي كانها انتهت عند النقطه دي، لا دي مرحله وانا رايحه لحته تانية ابعد، بس مجرد اسمع صوت الرب وهو بيقول ايه على حياتي ده يخليني اعرف اتحرك لقدام.
1: طب اقول اكلم نفسي ازاي وانا في المرحله دي؟ يعني كل اللي انا شايفاه انا مستهلكه، وقتي صحتي مجهودي مقصره حتى مع بابا وماما كعيله، ومش شايفه اي حاجه غير بس اللي انا فيه، اكلم نفسي ايه؟
0: بصي المقابله بتاعت سيندي زي هي قالت لي اطلاق، وقالت لي الرب عايز استخدمك في الوعظ، وانا حسيت هي بعيده قوي عني، يعني اللي هي بتقوله بعيد قوي عني، وانا عندي عيال، عندي هيفن ما كملتش سنه، عندي دودو 3 4 سنين،

0: اللي هو ده السن اللي انا مش بتحرك فيه من بيتنا، انا قاعده خلاص في البيت. انا خدت الكلام ده وقعدت اصلي بيه قدام ربنا كتير، بقول يا رب انت عايز تقول ايه من الحته دي،
1: يعني انت خدتي اول حاجه بتاخدي الكلمه النبويه
0: واقعد
1: وتصلي
0: بيها
1: بيها،
0: لوحدي،
1: تقعدي
0: اقعد
1: بيها
0: بيها
1: لوحدك.
0: لوحدي، عايزه اشوف الرب يكلمني ازاي، عايزه اشوف الرب عايز شايفني ازاي، لانه عارفه هي النبوه هي ايه، قلب الرب ليا، والرب شايفني بصوره غير اللي انا شايفه نفسي بيها. يعني لما قال لي موسى انت هتخرج الشعب من ارض مصر، موسى قال له انا ولا صاحب كلام وثقيل الفم، قال له انا هكون معاك وهكون مع فمك، قال له انا هعلمك تتكلم، انا هقول لك تتكلم ايه. فالرب بيجي يغير المشهد، يعني موسى ده واحد ثقيل الفم، واحد ما بيعرفش يتكلم، ليه بتقول له هو اللي هيخرج الشعب؟ جدعون لما يكون اصغر واحد يقول له انت جبار بأس واذهب بقوتك. الرب اذا الرب لما بيجي يقول كلمه نبويه ملهاش علاقه بموقفي انا عامل ازاي، او انا حاسه بايه دلوقتي، ممكن احس ان انا ضعيفه، ممكن احس ان انا اصغر واحده، ممكن احس ان انا مش بتكلم، ممكن احس انا دايما حاسه طب انا بقى كمان مرات جون، ما جون بيوعظ وبيتكلم، طب ما يعمل يعني ليه انا بقى يعني ايه الفكره، يعني ان انا اكون بوعظ يعني، او ان انا اكون ربنا بيستخدمني. دبوره قامت، قامت ولما قامت حركت باراك اللي هو قائد الجيش، فاحنا وقفتنا لا بتحرك ناس، بتحرك ناس كتير. حتى في اخر الاصحاح ده كان بيتكلم انه لماذا اقمت بين الحظائر، انت يا ساكر ويا دان انتوا ليه قاعدين في الحته دي، مش دي الحته اللي انتوا المفروض تقفوا فيها، دي دبوره هي اللي عملت ده، دبوره هي اللي حركت الناس دي. فانا خدت الكلمه قعدت بيها قدام ربنا. انا فاكره في 2018 انا فعلا عمري ما صليت لامم، ودايما احس الناس اللي بتصلي الامم دي ناس بعيده عني، ناس ربنا داعيهم يعني. وفاكره الرب اداني مشهد وراني السودان وقال لي وشفت صوره زي السودان حد بيخنقها، واتضايقت قوي قوي، حسيت انا فجاه اتحط جوايا احشاء الرب وعماله بعيط للبلد دي، يعني ايه، يعني ايه السودان بتموت، يعني ايه السودان بتتخنق. وفضلت اصلي اصلي، فاكره طلعت شاركت جون بقول له انا جوايا المشهد ده ومش عارفه اعمل ايه. ابتدى الرب بقى اقعد اصلي في اوضتي واتكلم واصلي واستقبل. بقول لك النبوه 2017 2018 ده اللي حصل بتاع السودان، انا سافرت السودان فعلا في 2018 وسافرت عملنا مؤتمر
1: قبل
0: صغير.
1: ما نقول ايه اللي ربنا عمله معاكي في السودان، تعالوا نطلع الفصل ده ونرجع مرة تانية ونشوف من مصر للسودان الرب استخدمها ازاي.
2: في ناس كتير حياتها بتبدأ من غير اي شكل ديني واضح ولا طريق مرسوم ولا دعوة معروفة، لكن في لحظة كلمة واحدة بتغير كل حاجة. كلمة من ربنا مش شبه اي كلمة، ربنا ما بيدعوش حد وخلاص، ده بيعده بشكل خاص بطريقة محدش يشوفها غيره. ومن مكان بسيط ابتدت الحكاية، خدمة خرجت من قلب ووصلت لناس كانت مستنية الكلمة، واللي بدأ صغير ربنا بيكبره لحد ما يوصل من دولة لدولة ومن قلب لقلب. دي مش مجرد قصة، دي خطة إلهية بتبدأ من ولا حاجة وتوصل لكل حاجة علشان اسم يسوع يتمجد.
3: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: رجعنا تاني مع هالة ونشوف دعوتها للسودان وازاي ربنا بعتها.
1: انا لما شفت المشهد ده زي ما شاركتك وصليت بيه، عندنا تقريبا رحله سنه بنقابل ناس من السودان قاده مسؤولين عن اجتماع شباب هناك.
0: يعني هما بيجوا هنا في مصر؟
1: اه حصل كونكشن وتعرفنا عليهم وكده، وقالوا خلاص نعمل مؤتمر للشباب هناك، وانا بتكلم انا وجون، يعني احنا رايحين مؤتمر انا وجون، فانا جون هيوعظ وانا ايه في ظهره كده معايا يعني. بس فحصل لخبطه وما كانش ينفع جون يسافر، وقالوا لي انا قلت خلاص يعني هيقولوا لي خلاص يعني اصلي من اوضتي وخلاص عادي يعني متصالحه مع الفكره ما عنديش مشكله يعني. رب قال لي انت صاحبه الحاجه، انت تروحي تطلقي الحاجه دي. وقعدت استقبل في اوضتي كتير جدا، فاكره انا بيقولوا لي اروح امسك مؤتمر، انا عمري ما مسكت مايك اوعظ يعني، يوم ما يعني ربنا هيستخدمني، هيستخدمني في بلد زي السودان بره ولوحدي معيش حتى جون يشجعني، مع يعني غريبه فاهمه قصدي. بس وفضلت ماشيه ورا ربنا، حسيت تأييد تأييد تأييد جوايا ان انا لا روحي. واخدت انا وكذا بنت من اصحابي اتقابلنا وقعدنا بنصلي.

0: لغايه ما ربنا ادانا صوره للمؤتمر. فاحنا رحنا هناك عملنا مؤتمر وكنت بوعظ فيه، وببساطه بالكلمات البسيطه المشاوير بقى الشخصيه اللي كنت بقول لك عليها في الاوضه بتاعتي، المحطات دي، الاعلان ده. عارفه المراه السامريه ما حصلش حاجه، هي اتقابلت مع الرب. المقابله دي بتغير كل حاجه، المقابله دي بتغير كل حاجه. ما بتعرفيش تسكتي، بتبقى عايزه تتكلمي عن الرب، وتبقى عايزه تشهدي ايه اللي الرب عمله في حياتك. فانا بالظبط ده اللي حصل. مجرد ما رحت هناك، الرب بيطلق ببساطه بكلمات بسيطه جدا، ايات ونصلي وايات ونصلي. ومن بعديها ابتدى الرب يطلق بقى، مش بقى فكره السودان، لكن فكره الاطلاق عامه. يعني لا، انت هتستخدمي انك تطلقي ناس في حياتك، ليكي دعوه انك بتطلقي ناس كتيره. في ناس كتير قاعده اقامت بين الحظائر، انت هتبقي زي الدبوره هتحركيهم، محدش يقعد في المكان ده، انت مش مكانك هنا. انت تبقى عامل زي زبلون اللي اهان نفسه الى الموت، زبلون اشتغل واتحط في حته خطر عشان بيحب الرب. هتوري الناس هم مين، هتوري الناس ايه محبه الرب ليهم، والمحبه دي بتفك.
1: هي المحبة بتفوق،
0: بس كده.
1: وانتي بتعلني اعلان المحبة ده اللي انتي عشتيه.
0: المقابله دي انا ما بعرفش اتكلم، يعني هي دي اكتر حاجه. خلاص انتي بتشوفي ازاي الرب عمال بيبني في حياتك.
1: محدش يقدر يدي حاجة ما خدهاش، محدش يقدر يشارك حد بكلام الا لو عاشه، ودي الحقيقة، وده اللي بيفرق في كل خدمتكم. يعني انا ملاحظة مع جان عاش الحياة، وانتي عشتي الحياة دلوقتي من مقابلتي معاكي، وعشتي حاجة بتنقليها لغيرك.
0: كتير عارفة مشكلة انه بنات كتير بتتزنق في الماضي بتاعها. طب ما احنا كلنا عندنا ماضي مش لذيذ، ايه المشكلة؟ فكرة ان انا بتقابل مع ربنا اللي بيقول لي انا بحبك خلاص، والاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، انا محتاجة اصدقها، محتاجة. عشان كده الاعداد دي انا فيها بجدد ذهني، انا فيها بعرف ربنا بيكلمني ازاي، انا فيها بعرف ربنا بيفكر فيا ازاي. كتير يبقوا محشورين، تبقى حاسه البنت ماشيه كويس وفي حاجه، وبعدين تفتكر موقف قديم، يحصل حاجه ترجع تاني. طب ليه يا بنتي؟ ما احنا ماشيين كويس، ما احنا طالعين لقدام، ايه اللي حصل؟ ابليس يجي يحشرها في الحته القديمه اللي هي كانت فيها. لا خلاص، انا فكره ان انا اتصالح مع الماضي، ان انا غلطت وما كنتش عندي النور، النهارده انا عندي نور، عندي فهم، بحب الرب بجد، عارفاه، همشي وراه. بس
1: امين امين امين. الاعلان ده انت خدتيه وكبر جواكي الاول وعشتيه ونقلتيه. مهم قوي ان احنا نعرف احنا مين في المسيح
0: حقيقي.
1: احنا الهويه بتاعتنا بتتغير يوم ما بنقبل الرب، ويوم ما بيبقى فيه العلاقه دي بنعرف احنا مين في المسيح. لو انت عايزه تعرفي انت مين في المسيح، احنا عندنا لو بعتلنا الايميل بتاعك او حتى الواتساب بتاعك، هنبعتلك ايات بتقولك انتي مين في المسيح. الايميل موجود على الشاشة، وكمان الواتساب نمبر هيكون موجود على الشاشة، وهنبعتلكم كل الحاجات دي ونتواصل معاكم. مهم قوي ان احنا نتواصل مع بعض، بنشجع بعض. يعني قصة حقيقية زي قصة هالة شجعتني أنا شخصيا، وشجعت عمشور كل اللي بيسمعوها النهاردة في الاستوديو، وهتشجع ناس كتير حول العالم. شاركي باللي ربنا بيعمله معاكي، وخدي واعرفي انت مين في المسيح، وهنشوف ربنا هيعمل ايه وهيباركك ازاي، وهتكوني سبب بركة مش بس لنفسك، لكن هتكوني سبب بركة لعيلتك ولمجتمعك وحول العالم. You never know دعوة ربنا لحياتك ايه. استقبليها وحبيها وحبي نفسك. حتى تحبي نفسك دي لو تدهاني في نص دقيقة، ازاي احب نفسي وانا شايفة نفسي ايه ده، انا مش مستخدمة، انا مش بعرف اعمل حاجة، especially وانت جنب عملاق زي جوزك.
0: عشان انا بسمع منه، عشان كده بقول لك الاعلان الشخصي ده بيغير. يعني ولا ممكن ما بقاش المراه السامريه ما احتاجتش حد يوعظها، هي اتقابلت مع الرب والرب بنفسه كلمها، شبعت، عارفه يعني، حست انه انا بروح في وقت ما حدش يشوفني فيه، ده انا بطلع في وقت ما حدش يشوفني فيه، فجاه تطلع تكلم كل المدينه عن يسوع. تحول مش طبيعي. هي المحبه بتغير، ان انا اشوف انا ازاي الرب ده بيحبني محبه غير مشروطه، ومجرد ما اعترف بخطاياي هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. انا مش محتاجه اتحشر خلاص في الحته دي، بجدد ذهني،
1: خلاص انتهت،
0: خدست
1: صفحه
0: يعني
1: جديده ابتدت
0: ببساطه. يعني ساعات كتير بنعقد الدنيا، بس هو لو اتعاملنا ببساطه هي الدنيا فعلا عند الرب كده بسيطه.
1: والرساله بسيطه جدا، والرساله عظيمه جدا. انا بش

0: بشكرك جدا جدا على وقتك معانا في الحلقة وانك جيتي ومستنية الوقت الطويل ده للتسجيل. انا بشكرك جدا، بشكر الله اللي فيكي اللي عمل فيكي بقوة. هنكمل الحلقة الجاية عن استخدام ربنا ليكي في خدمات المرأة وفي وسط الفتيات الصغيرين.
1: امين. شكرا.
0: اوعوا تنسونا، تعالوا الحلقة الجاية وهنتقابل مع هالة مرة تانية وهنشوف الله بيستخدمها ازاي. الى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامج المرأة الفاضلة، واوعوا تنسوا انا عليا الاختيار.

أهلا وسهلا بيكم في اجتماع جمعية خلاص النفوس في شبرا. تعالوا نقرأ كده كلمات مزمور رقم 5 مع بعض قبل ما نبدأ وقت عبادتنا. مزمور رقم 5 نقرأ أعداد متفرقة منه. يلا نقول الكلمات دي مع بعض. لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. عدد 7. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سهل قدامي طريقك. عدد 11 وعدد 12 نقراهم مع بعض. ويفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهجوا بك محبو اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. ينفع نقول آخر عددين دول تاني مع بعض؟ يلا نقول الكلمات دي. ويفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محبو اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. أمين. تعالوا نرفع قلوبنا للرب بالكلمات دي. تعالوا نحني قلوبنا ونحني نفوسنا قدام الرب. احنا بنقول يا رب

منتظرينك النهاردة يا رب، منتظرين كلمة منك، منتظرين يا رب شخصك يشددنا ويشجعنا، منتظرين يا رب إنه تيجي يا رب ترفعنا إليك بالروح القدس. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. رحمتك يا رب أفضل من الحياة، شفتايا تسبحانك. شكرا لك لأنك أنت موجود في وسطنا يا رب، أنت موجود في وسطنا.

له املأ عيني يا رب، املأ عيني بجمال يسوع الأبرع جمال من بني البشر.

امنحني صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي. نظروا اليك واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه. تعال يا رب حاصرنا، حاصر افكارنا. تعال يا رب شدنا. انت قلت كده في فمك الطاهر، وانا ما ترتفعت عن الارض اكذب الي الجميع. قول للرب تعال ارتفع في وسطنا، اجذبنا اليك يا رب، اجذبنا اليك، اجذبنا اليك. حط في افواهنا صلاه،

اسمك أحلى أسامي الدنيا وأحلى أسامي الكون، أحلى اسم نترنم بيه مين؟ يسوع. أحلى اسم نفضل نردده ونقوله، أحلى اسم لما نبقى تعبانين مش عارفين نعمل إيه ننطقه، اسمه فيه الإجابة لكل شيء محيرنا، يدعى اسمه يسوع، عجيب مشير. تعالوا كده وإحنا بنعلن اسم يسوع في الترنيمة اللي جاية وإحنا بنقول الكلمات دي. قلبه حنين، حبه يبين إن صليبه ده كان عن خطايانا، مات وفدانا.

0: ايوه هيعدينا
1: لحد سما مهما الغربة تبان
0: هي صعبة
1: هترسل مركب وهن الآب
0: نعمته.

احنا قلبك كده واحنا رأسك مرة أخيرة، وانت بتقول له شكرا ليك يا رب لأجل رفعتك وعنايتك بينا. مهما الغربة تبان لينا صعبة، إذا كان يا رب في الأصل هي صعبة وبرية صعبة، لكن يا رب ليس بمسيرك معنا نمتاز عن باقي الشعوب. شكرا ليك يا رب لأنك وضعت فينا الامتياز ده، إحنا أولادك، إحنا أولادك، أنت أبونا، ليس لنا سواك. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك لأنك أنت تعبرنا، شكرا ليك يا رب لأنك أنت تنقذنا، شكرا ليك يا رب لأنه

ختام رحلتنا. انت منتصر، انت منتصر وموجود دايما يا رب. شكرا ليك، شكرا ليك لأجل يا رب السنين اللي عدت كلها بخيرها وحلوها وبمرها، كنت موجود وحاضر في كل ظروفنا يا رب وكل ألمنا وفرحنا. تعال يا رب كمل معانا اللي بدأت بالروح القدس في اسم يسوع. أمين أمين. تعالوا نكرم الرب كده بتقديم عطيانا وإحنا بنرنم آخر ترنيمة مع بعض. إحنا بنقول كده شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين.

نكون موجودين في محضر الرب. ده شغال. بركة ونعمة كبيرة إن احنا نكون موجودين في محضر الرب. بركة على حساب الدم إن احنا نكون ولاده. ونعمة تدينا معونة إزاي نكمل الحياة معاه. في وقت التسبيح ختمنا بإن الرب يقودنا في موقف نصرته كل حين.

قياس كبير قوي. هو انتصر ومن محبته لينا ان احنا ماشيين في موكب النصرة دوت. داود في مزمور 3 ومزمور 4 كان تعرض لعاصفة كبيرة جدا. في مزمور 3 ابنه أبشالوم عمل انقلاب عليه وكتب الكلام دوت، قال ان كثيرين قائمين عليا وبيقولوا ان انت مالكش خلاص بإلهك. ابنه عمل الانقلاب والمشير بتاعه أخي توفل راح مع ابنه، وناس كتير من الجيش مشيت مع ابنه، وغالبية الشعب مشي كمان مع ابنه. فبيقول كثيرون، ناس كتير قوي بقت ضدي. لكن يجي يقول العبادة بقى، شخص قلبه مليان بالرب، أما أنت يا رب فترسن لي مجدي ورفع رأسي. يجي في مزمور 4 يقول إيه، كثيرين يقولون من يرينا خيرا، ودي لغة الناس كلها، عمالين يقولوا مين يورينا خير، مين يخلصنا، مين طلعنا من اللي احنا فيه، مين طلعنا من الغلق، مين طلعنا من الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. لكن يقول ايه، ان رب يرفع نور وجهه، رب يجي بنور، فالظلمة اللي مالية افكارنا دي النور يسحقها، ما يخليش ليها وجود. وكمان يقول ان ايه، انك انت وضعت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم. على فكره نوع من انواع العباده ونوع من انواع التسبيح ان احنا في وسط الظروف دي نقول للرب انت ترسي، ونقول للرب انت شبعي، ونقول للرب انت مصدر فرحي وانت مصدر سروري. خلينا ما ننقضش للكثيرين ونمشي وتقول زي ما هم بيقولوا، لكن احنا كلامنا مختلف. احنا نقول انت مصدر السرور، انت مصدر الفرح، انت مصدر الشبع، انت مصدر الخير. ونقول زي ما داود قال في مزمور 16، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. ومزمور 23 يقول ايه، انما خير ورحمه يتبعاني كل ايام حياتنا. احنا مفروض نقتر بهذه الكلمات قصاد كل الظروف الصعبه اللي احنا بنعدي فيها. انا عايز انبه تنبيه صغير عن اجتماعاتنا يوم الحد الساعة 7:30. يوم الثلاث والأربع اللي جايين هيكون عندنا اجتماع الثلاث، هيكون معنا الأخ مازن والدكتور الكس نشط غالي، واجتماع السيدات يوم الأربع برضه هيكون معنا الأخ مازن والدكتور الكس نشط غالي، واجتماعنا يوم الخميس في ميعاده الساعة 7:30، اجتماع الحكمة الساعة 10، وما ننساش كمان اجتماع الصلاة يوم الجمعة الساعة 8 الصبح من 8 إلى 10. وعندنا اجتماعاتنا، اجتماع الأسرة، اجتماع مدارس أحد الساعة 12، واجتماع أعدادي واجتماع ثانوي في نفس التوقيت، واجتماع جامعة بالليل الساعة 7. بالنسبة للتبرعات، احنا عملنا لوحة بره، لمينا جزء كبير من الفلوس وعلينا بعض المبالغ. ف يعني بصلي اللي كل من يثقل الله قلبه يكون بيشارك معنا في العمل ده. انتوا عارفين النور كان بيقطع وكان الاجتماع ما بقاش فيه نور يعني، فعملنا لوحه بمولد، فاول ما النور يقطع بيفصل الكهرباء ويجي المولد على طول. تعالوا مع بعض نقف. عايز اشكر اخويا ديفيد، ربي يباركك ويستخدمك باكثر قوه. تعالوا مع بعض نصلي. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب، احنا بنطلبك انك تكلمنا يا رب، بنثق في سلطان الكلمه، بنثق يا رب ان كلمتك قويه وحاده كسيف ذي حدين. يا رب تعالى بكلمتك غير فينا وشكل. يا رب كلمتك فيها الكفايه، بنصدق ان كلمتك تخترق قلوبنا وظروفنا وتغير وتشكل فينا وتفتح عينينا عليك اكتر من كل الماضي. بصلي من اجل الدكتور أسامة، وصلنا انك تدي له كلام عند تفتح الفم، في اسم رب يسوع ولك كل المجد، آمين.

فرحان أن أنا أكون موجود معاكم، وأحب نقرأ مع بعض من أقوال الكتاب الرائعة نبوة ميخا.

أنا بفرح لما بلاقي كتاب كبير قدامي، ميخا 5 عدد 1 و2. ميخا 5 العدد الأول والثاني. الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد قام علينا مثرثة، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. أما أنت يا بيت لحم إفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل. نقرأ الآيتين دول مرة تاني. الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مثرثة، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل. آمين. أحبائي، نملك العديد من الأدلة والكثير من البراهين على وحي كلمة الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كلمة الله بحق. هذا ليس مجرد ادعاء أجوف مننا، لكن هناك الكثير زي ما قلت من الأدلة، ومن هذه الأدلة دقة نبواته ووحدة موضوعه. دقة نبواته عندما نقرأ هذه النبوات التي قيلت قبل ميلاد المسيح بمئات السنين، نعرف أن هذه النبوات صادقة، وهذه الأقوال لا يمكن أن تكون مجرد أقوال بشر، لكن تكلم أناس الله القديسون موثوقين من الروح القدس. عندما نقرأ عن مكان مولد رب المجد بكل هذه الدقة، فنحن أمام أقوال النبوة. وحدة موضوع الكتاب، فالكتاب من أوله لآخره يكلمنا عن موضوع واحد، بالأحرى عن شخص واحد. في هذه الآيات لا نقرأ فقط عن ميلاده، لكننا نقرأ أيضا عن موته وفداؤه، هذا الذي مات بذله الله كفارة بالإيمان عنا. فإن كنا قدام دقة النبوات، وإن كنا قدام وحدة موضوع الكتاب، نقر بأن هذه الكلمة هي كلمة الله بحق. وحسنا نفعل أن نعطي لهذه الكلمة انتباه أحرى بكل أجزائها. بقول كذا لأني أشعر إن بعض المؤمنين بيقدروا أجزاء من كلمة الله أكثر من أجزاء أخرى. الأناجيل مثلا أعتقد إنها مقروءة من جميع المؤمنين. المزامير والأمثال كتير من المؤمنين يحبوا مطالعتها. لكن نيجي عند بعض الأجزاء زي مثلا الأنبياء الصغار، نشعر بأننا خايفين نقرب عند هذه النبوات، لأننا متوقعين صعوبة فهمها، مع أنه في الحقيقة كلمة الله واضحة مباشرة سهلة لمن يقرأها بالاتكال على معونة الروح القدس. هذه الكلمة بدون الروح القدس فعلا لا تخلو من صعوبات كثيرة، لكن بمؤازرة وبمعونة الروح القدس، هذا الروح الذي أوحى بهذه الكلمات فهو الكاتب الأصلي، هو أفضل من يشرح لنا هذه الكلمة.

ميخا واحد من الأنبياء الكبار قيمة وقامة. والحقيقة مصطلح الأنبياء الثغار النبوات هي اللي صغيرة، نبوات صغيرة الحج، لكن هو واحد من الأنبياء الكبار، هو كبير زي ما قلت في القيمة وفي القامة في الجرأة وفي الشجاعة، كبير.

بالله اللي يتقال عنه ملك كبير على كل الآلهة. وهنشوف من خلال قراءتنا لهذه النبوة أنه ليس صغيرا أبدا من يرتبط ارتباط حقيقي بالله. ميخا نبوته صغيرة، 12 نبوة من النبوات الصغيرة، مجموعة أصحاحات النبوات الصغيرة 67 أصحاح، يعني تكاد تقارب نبوة أشعياء وحده. موضوع نبوة ميخا كمعنى اسمه، فميخا هو اختصار للاسم ميخائيل، من مثل الله. والحقيقة لو حبيت تعرف موضوع نبوة ميخا نقول ان موضوع نبوة ميخا من مثل الله. من مثل الله، هذه الحقيقة المنتشرة في كل الكتاب. ليس مثل الله يا يشورون يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته، لا مثل له بين الآلهة صانع عجائب. وهو يقول عن نفسه بمن تشبهونني فأساويه، لا مثل لك يا رب. نعم، ليس مثل الله. ولما تقرأ هذه النبوة من أولها إلى آخرها تجد أنه في كل فقراتها تتحدث عن الله العظيم دونما حدود، فهو ليس له مثيل. وفي بداية هذه النبوة نقرأ عن من مثل الله في غضبه، وفي ختام هذه النبوة نقرأ عن من مثل الله في غفرانه. نعم، ليس مثل الله في غضبه. وربما قليل في هذه الأيام ما نتكلم عن إله يغضب، لكن هذا الإله الذي لا يغضب قط ليس هو الله كما نؤمن به، وليس هو الله كما تعلنه لنا الكلمة الإلهية. فالله الذي نعرفه يغضب. كيف يرى الشر؟ كيف يرى الإثم؟ كيف يبثر الجور ولا يغضب؟ كيف لا يكون هناك دينونة وعقوبة على الخطية؟ الحقيقة إله من صنع أوهام وتخيلات البشر، هذا الإله الذي لا يغضب البتة. لو أردت في بداية هذه النبوة تجد أن الله يغضب. شوف كده ميخا 1 واقرأ من عدد 2، يقول اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغي أياتها الأرض وملؤها، وليكون السيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسه، فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض، فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر. كل هذا من أجل إثم يعقوب ومن أجل خطية بيت إسرائيل. إن الله عندما يرى الإثم، الله عندما يبصر الخطية، لابد له من أن يتخذ موقف الغاضب. هذا الإله الذي نعرفه لا يمكن أن يكون الله إلا إذا كان كلي الوجود. تمام؟ هو الله موجود في فين؟ في كل مكان. وإذا كان الله موجود في كل مكان فما معنى هذه الآيات التي نقرأها في عدد 3؟ من فضلك هات لي عدد 3 مرتين. فإنه هو ذا الرب يعمل إيه؟ يخرج من مكانه. يخرج من مكانه ويروح فين؟ هيروح مكان تاني ما كانش فيه. ولما يخرج من مكانه، مكانه الأولاني ده يبقى فارغ من وجوده؟ حاشا له، فهو كل الوجود. أمال إيه معنى هذه الآيات؟ أنا مش فاهمها، يعني إيه يخرج من مكانه؟ هقول لك إن الوضع الطبيعي لله الرحمة والرأفة. العمل الطبيعي للرب أنه يترأف، فهو إله محسن وجواد وكريم ويريد أن يعطي، وعندما يعطي

يعطي يعطي بثخاء، هذا هو مكانه الطبيعي. أما الدينونة فهي عمله مش الطبيعي، لكن هي عمله الغريب. وعندما يقف الله للقضاء فهذا التعبير الكتاب البليغ هو يخرج من مكانه. انت ماذيت في الإثم، انت ماذيتي في الخطية، ان تهاونا واستهترنا بطول أنات الله. قد ايه طويل بال؟ هل تتهاون أمام إمهال الله؟ نعم، إنه يمهل، يمهل كثيرا، لكنه لا يهمل أبدا أن يكون هناك قضاء على الخطيئة. فهو يخرج من مكانه، عندما يخرج من مكانه وينزل يمشي على شوامخ الأرض، يدوث على كبرياء البشر. فما فيش حاجة أبعدت الإنسان عن الله إلا الكبرياء وحب الذات والعناد. ولابد أن يأتي يوم للدينونة والغضب. والحقيقة من ضمن الصفات الإلهية أيضا أنه لا يتغير، إلهنا لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. فإن كان يغضب في القديم فإنه ما زال يغضب، وسيغضب غضب ليس له مثيل. وقد إيه آيات العهد الجديد اللي بتكلمنا عن غضب الله، فمخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. هو ذا الديان واقف على الباب. يعقوب يقول هذه الكلمات في رسالته. فاوعى حد يظن ان العهد الجديد لا يعلن الا عن محبة الله، عن نعمة الله، عن سلام الله. نعم، العهد الجديد يعلن عن هذا كله، لكنه يعلن ايضا عن غضب الله. اسمع عندما تكلم بولس الرسول امام فيليكس الوالي عن الدينونة العتيدة، يقول لنا الكتاب ارتعب فيليكس. ايوه، هو امر مرعب. بولس قدم هذا الاله امام فيليكس الوالي، ونحن نقدم للناس اله غير الذي هو معلن في الكلمة الإلهية. حبيبي، الله لابد أن يدين الخطيئة، لابد أن تكون هناك دينونة وعقاب صارم وحازم. في بداية تدبير الناموس كان في اثنين قريبين مش بعاد، هما ولاد رئيس الكهنة، قدموا نار غريبة. تعتقد انه يعني مش كارثة اللي عملوه مقارنة بولاد عالي الكاهن؟ يمكن ولاد هارون خطيتهم اخف، لكن قول لنا الكتاب نزلت نار من السماء وكلتهم. تقول لي التدبير المسيحي تدبير مختلف تماما، اقول لك ومين سمعك. ففي بداية التدبير المسيحي اثنين برضو ما تشعرش انهم عملوا كارثة كبيرة قوي، الحقل حقلهم، ولما باعوه المال مالهم، بس خبوا جزء من هذا المال. قال لك احتياط، مش عيب برضو ان الواحد يعمل حساب بكرة وبعده. وقالوا نقول قدام بطرس والتلاميذ انه بهذا المقدار بعنا الحقل. فالله اللي كان بيغضب زمان في العهد القديم فنزلت نار من السماء علشان تاكل ابني هارون، ما بقاش هو الله الغضوب
واللي لا يطيق

الإثم وبقيت الخطية يعني هينة. حد قال كده؟ أمال إيه اللي جرى لحنانيا والسفيرة؟ ها؟ ضربهم الرب وماتوا في الحال. ليه؟ لأن الله بار. من إمتى لإمتى؟ إمتى يعني كان بار؟ حاشا له من إنه يكون غير بار. إمتى كان عادل؟ هو على طول الخط من الأزل إلى الأبد هو قدوس وبار وعادل، ولا يمكن أبدا لصفاته إنها تتغير. فهو ده الله، من مثله فيه غضبه. لكن عايز أقول لك كمان، ومن مثله فيه غفرانه. واوعى تفكر إنه من مثله فيه غضبه دي بتاعة العهد القديم، يبقى من مثله فيه غفرانه دي بتاعة العهد الجديد. لأن احنا قلنا الله واحد لا يتغير أبدا، لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. فميخا اللي أعلن عن من مثل الله في غضبه هو بعينه. طلع كده آخر النبوة ميخا 7 وهو بيتكلم عن من مثل الله في غفرانه. ميخا 7:18 إن كنا قرينا أول آيتين نقرأ كمان آخر 3 آيات في هذه النبوة. لما يقول في ميخا 7:18 من هو إله مثلك؟ فهذا هو معنى إثم ميخا، وهذا هو موضوع نبوته. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ أيوة يا رب، ما فيش زيك في غفرانك. لا يحفظ إلى الأبد غضبه، إذن يغضب لكنه لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه مش يثر بالغضب أبدا. عند الغضب يخرج من مكانه، لكن عند المغفرة، عند الرحمة، عند الرأفة والإحسان، هو هذا هو مكانه الدائم والطبيعي. فإنه يثر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوث أثامنا، وتطرح في أعماق البحر، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم. فإن كان الله بيعلن عن غضبه، الإنجيل، كلمة الإنجيل وهي الأخبار الثارة بتعلن لنا عن غضب الله ودينونة الله على الخطيئة. فهوذا غضب الله ماله؟ معلن ولا حاجة مدارية؟ لا، معلن، معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. ليه تحوش غضب لما ممكن تحصل على المغفرة؟ في البعض ينطبق عليهم هذا القول، من أجل قساوتك. دي مش قساوة الله اللي هيغضب على الخطيئة، حاشا له من القسوة، لكن ده من أجل قساوتك أنت وقلبك غير التائب. بتعمل إيه؟ بتحوش حضرتك، بس مش بتحوش دولارات ولا بتحوش ذهب، أمال بتحوش إيه؟ غضب. شفت خيبة أكتر من كده؟ تذخر لنفسك غضبا، وده يجي إمتى؟ معاده؟ لا، معاده قرب قوي. تذخر لنفسك غضبا في يوم إثمه، يوم الغضب. أما اللي احنا مش في يوم الغضب دلوقتي، أقول لك لا، ده احنا مش في يوم مقبول، ده احنا في ثانة مقبولة. والرب قرأ هذه الأقوال في أول عظة له في مجمع كفر نحوم: أكرذ بثنة الرب المقبولة وتوثر. مع أنه لو كمل كان هيقول ويوم انتقام، بس لسه هو كان عارف انه يوم الانتقام، يوم الغضب ده لسه قدامه كتير. بس مش معنى انه قدامه كتير يخيب عن بالك. تمتع بالغفران الان، وان كنت تمتعت بالغفران قل له بشكرك من اجل المغفرة. من مثلك غافر الإثم، من مثلك صافح عن الذنب، اشكرك لاجل خطاياي التي طرحت في اعماق البحر، اشكرك لانك ترحمني

الملكوت الثاني. وإن كنت لحد النهاردة متباطئ، إن كنت لحد النهاردة متهاون، إن كنت لحد النهاردة متخاذل، ما بقاش في الوقت كتير حبيبي. واضح إن الحكاية بتشطب، وواضح إن الأيام توشك على نهايتها. تعرف به وتمتع بالسلام الدائم والغفران الأبدي. ميخا يقول من مثل الله، ويقدم ثلاث خطابات في هذه النبوة الصغيرة. كل خطاب يبدأ بكلمة اسمعوا. تيجي نشوف ميخا 1 و2 خطاب، ميخا 3 و4 و5 خطاب، ميخا 6 و7 خطاب. ثلاث خطابات في هذه النبوة. الخطاب الأول يقول الآيات اللي قريناها مع بعض في ميخا 1 و2: اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغي أياتها الأرض وملؤها. الخطاب الثاني في ميخا 3:1 يقول وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ أما الخطاب الثالث والأخير يبدأ بميخا 6 يقول اسمعوا ما قاله الرب، قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. واضح ان كل خطاب بيبدأ بكلمة اسمعوا. والنهاردة لو انا احب اقول كلمة للمؤمن والخاطئ، للقريب والبعيد، للرجال والسيدات، للجميع، اسمعوا. عندما يتكلم الرب علينا ان نسمع. تكلم الرب مرارا وتكرارا لهذا الشعب، سواء الشعب في القديم او يتكلم الرب بالصوت واضح جدا الان. تكلم لما نشوف كلمات الرب للشعب. نقرأ مثلا في سفر يوئيل عن ضربة جراد كافح. جيش من الجراد كانت الأرض أمامه كجنة عدن، وخلف هذا الجيش الأرض مقفرة، أكل الجراد الأخضر واليابس. هل هذا كان صوت من الرب؟ هذا الجوع اللي عانى منه الشعب بسبب ضربة الجراد الكافح كان صوت إلهي؟ نعم. والرب يقول اسمعوا. تكلم لهم أيضا بحدث من الممكن أن تجعله مرجع تاريخي. لو شفت عاموس 1:1 يؤرخ عاموس نبوته كالتالي. أقوال عاموس، لو طلعت معايا هذه القراءات، عاموس 1:1: أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. وأنا أعتقد ملكين ليهم من الشهرة ما يكفي لأنه يخلي أقوال هذه النبوة تكتفي بالتاريخ بالنسبة لعزية ويربعام. أشهر منهم يمكن يتعدوا على الصوابع الإيد الواحدة، اللي أشهر من عزية في يهوذا واللي أشهر من يربعام في إسرائيل. لكنه يقول إن هذه الأقوال التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بالسنتين، أتاري كان في زلزال، تؤرخ ما قبل هذا الحدث وما بعده. فأقوال عاموس كانت قبل الزلزلة بالسنتين. تكلم الرب بضربة الجراد وتكلم الرب بزلزالة رهيبة. وحلو أننا نقرأ الكلام ده في هذه النبوات، صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، علشان نعرف انه الرب النهاردة بيعمل ايه. بيتكلم والصوت واضح.

عدى على الناس وبقى رهيب. كان السؤال يا ترى هنرجع تاني بعد الكورونا يكون في اجتماعات ولا خلاص على كده؟ تكلم الرب بصوت واضح ورجعت الاجتماعات. ارجو اننا نعمل ايه؟ نسمع. وزلزال هنا وحرب هناك وغلا هنا وهناك، والرب بيعمل ايه؟ بتكلم، بتكلم وضوح، وعلى كل واحد فينا انه يميل اذنيه. الرب عايز يقول ايه في هذه الايام؟ تعود انك ما تجيش اجتماع الا وانت جاي بتقول له رب انا منتظرك تكلمني. تعود انك ما تفتحش الكتاب في بيتك في خلوتك وانت في مخدعك قبل ما تقول له يا رب انا منتظر انك تكلمني. خد الخبرة من عالي الكاهن كما اخذها صموئيل، قال له قل له تكلم يا رب لاني عبدك. انا عايز اسمع انت عايز تقول لي ايه، توجهني ازاي. اذناك تسمعان كلمه خلفك. يا اخي كن لك هذا التطويب، طوبى لاذانكم لانها تسمع. فكان ميخا في خطاباته الثلاثه يفتتح كل خطاب قائلا اسمعوا. لكن اجي لذروه الاعلانات في نبوه ميخا، اجي لأعظم آيات في نبوة ميخا على الإطلاق. ميخا 5 وهو يتكلم عن مولود بيت لحم، هذا الذي يخرج ليدبر ويرعى. فيقول ميخا في أصحاح 5:2 أما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا. أنا عايزك لما تروح تقرأ يشوع 15 تقول لي يشوع 15 كله أسماء، وأنا الأصحاحات اللي مليانة بالأسماء سواء بلاد أو بني أدمين يعني بعمل إيه؟ بعد يقول لك ما يجرش حاجة. خذ فكرة عن مدن يهوذا، هتلاقي مدن يهوذا كتيرة قوي. انا الحقيقة ما عدتهمش، خليك انت اشطر مني وروح اعمل ايه، عد المدن اللي من نصيب يهوذا ودور على بيت لحم. بيت لحم افراد، اقول لك على مفاجأة علشان ما تقراش الاصحاح 4 مرات وفي الاخر تكتشف النتيجة، مش هتلقاها، مش هتلقى بيت لحم. ليه؟ عشان ميخا بيقول أنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا. بيت لحم إيه كمان اللي هنحطها في الحسبان؟ إحنا دلوقتي بنحسب المدن اللي ليها قيمة، اللي ليها ذكر. إحنا دلوقتي بنحسب المدن اللي ينفع أنها تكون موجودة على الخريطة. إحنا بنحط المدن اللي هي إيه؟ علامات. وبيت لحم أصغر من أنها تتكتب في يشوع 15. وعشان كده كانت أبعد ما يكون عن فكر بشر إنه لهذه القارية الصغيرة ممكن يكون ذكر، لولا أنت قدام النبوة أقوال الله. فميخا يقول قبل مئات السنين. ميخا كان معاصر لأشعياء، وأشعياء تكلم عن الميلاد العذراوي لسيدنا لما قال هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. هذا ما كانش بيتكلم عن ابنه اللي من ذقته النبية، حتى ولو كان في تطبيق قريب للنبوة، لكن ابنه ما كانش اسمه عمانوئيل. وبعدين بعديها في أشعياء 9 الكلام ده، في أشعياء 7 في أشعياء 9 يقول أنه يولد لنا ولد، مش يولد لي ولد، لكن يولد لنا ولد، ونعطى ابنا وتكون الرياثة على كتفه. وهو ابن أشعياء كانت الرياثة على كتفه، دابوه يا عيني حثرة قلبي، ولا حثرة قلبي ليه ده نال

فخر مات منشور. منثى الملك الشرير حطه في جذع شجرة وعمل ايه؟ وقعد ينشر في الشجرة. ومين جواها؟ التقليد اليهودي بيقول كذا، بس كاتب العبرانيين يقول الذين بالإيمان مالهم نشروا. لولا قالها كاتب العبرانيين وسجلت في الوحي كنت أقول كلام فاضي، ما حصلش، لكنه حصل. تكون الرياسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قد استنى ده أنت بتقول هيتولد، هو هيتولد ولا إلها قديرا؟ هو الاثنين. كإنسان لابد أن يولد، لكن ده ما لغاش ولا هيلغي ولا لغى كونه الله الأزلي الأبدي، زي ما ميخا بيقول عن بيت لحم إنه هيتولد فيها. أشعياء بقى ما قالناش هيتولد فين، أشعياء قال لنا هيولد من عذراء ويدعى اسمه إيه، لكن ميخا يقول لنا يكمل بقى، لأن أقوال النبوات بتعمل إيه؟ بتكمل بعضيها. يقول لنا هيتولد فين، يقول لنا وأنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. ومخارجه منذ القدم، من أمتى؟ منذ أيام الأذل. طب هو مين أذلي إلا الله؟ هو الملاك مخائيل اللي متسمي على اسمه كاتب أقوال هذه النبوة أذلي؟ لا طبعا. لكن مين اللي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل؟ ده ما فيش غيره، هو الله الظاهر في الجسد. فهذه هي دقة نبوات الكتاب، هذه هي صدق أقواله. والكتاب لما قال لنا أنه جاي في ثياب الاتضاع وجه، يبقى لما يقول لنا أنه جاي في ثياب المجد والقوة، يبقى لابد أنه هيجي وقريب جدا. بس أنا بقى عايزك تشوف في متى 2، خلي بالك هنا بيقول أما أنت يا بيت لحم أفراتة وإيه؟ وأنت إيه؟ صغيرة. طب طلع متى 2 علشان نشوف أخطاء الكتاب المقدس، هذا الكتاب المليء بالأخطاء. تخيلوا لما علماء لاهوت، مش عارف أنهي لاهوت ده، ويقول لك خلي بالك يعني الكتاب هتلقى فيه بعض الأخطاء حاول إنك تتجاوزها، أقول لك إيه؟ عمى قلبه وعمى بصيرة وعدم فهم. ما هو اللي مش فاهم طلع متى 2، شوف واحدة من هذه الأخطاء المذعومة. طبعا متى 2 لما يتساءل هيرودس عن المولود ملك اليهود، وهو مولود ملك بالمناسبة، وبيلاطس يقول له أنت ملك؟ يقول له لهذا ولدت أنا مولود ملك. تعرفوا حد مولود ملك؟ شفتوش حد مولود ملك؟ يعني لو رحت لملك إنجلترا وقلنا له هو جلالتك مولود ملك، يقول لك ولا كنت عارف هشوفها ولا مش هشوفها. ربنا طول في عمر أمي الملكة إليزابيث، يمكن كنت مت قبلها، أنا ما اتولدتش ملك، بقيت ملك أخيرا. لكن محدش اتولد ملك إلا واحد. شوف يقول عنه إيه متى في بشارته. متى 2 لما يسألوا المجوث أين هو المولود ملك اليهود، فيجمع هيرودس، هذا عدد 3، فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح. فقالوا له لا استنى نشوفها موجودة عندنا في الكتاب دي ولا مش موجودة، بين لها موجودة ولا هم كانوا حافظين الكتاب؟ ها قعدوا يدوروا ولا حافظين الكتاب؟ يا أخي ما يغضنيش إلا اللي حافظين الكتاب. هو حافظ الكتاب من الجلدة للجلدة، عمل فيه إيه الكتاب؟ أردأ نوعيات البشر على الإطلاق. هو في من النوعيات دي في أيامنا الحالية؟
بكل أثفها.

انك تعلم في الكتاب حاجة وان الكتاب يعلم فيك حاجة تانية، انك تثم الكتاب حاجة وانك تعيش بحسب اقوال الكتاب حاجة تانية. كانوا حافظين وثمين وعارفين بس ما تحركوش ولا تحرك لهم ساكن ولا سألوا عليه المجوس اللي جايين من اخر بلاد الدنيا علشان يقدموا هداياهم. واعظم وافخم وافخر هذه الهدايا هي السجود امامه، وهؤلاء حافظين فقط. قالوا له، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب، مش بالأنبياء، لأنه مش كل الأنبياء ولا حتى اثنين ثلاثة منهم، لكن فقط النبي ميخا اللي احنا بنحكي في موضوع نبوته النهاردة، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا الصغيرة. مش هو ميخا قال وأنت يا صغيرة، بس هم اقتبثوا وقالوا وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. شايف الغلطة؟ ميخا بيقول صغيرة، ومتى بيقول ليس الصغيرة، هي صغيرة ولا مش صغيرة؟ أقول لك هي صغيرة لحد ما، وعلى فكرة مش بس هي اللي صغيرة لحد ما، وأنا صغير لحد ما، وانت وانتي وكلنا وأي حد في الدنيا دي صغير، مهما علي، مهما غني، مهما كان عنده، مهما حصل علم أو مال أو سلطة أو نفوذ، صغير لحد ما. هذه القرية صغيرة لحد ما تولد فيها المسيح، ولما تولد فيها ما ينفعش يتقال عنها صغيرة. وأنا زي ما بقولك وأنا صغير لحد ما ارتبط بهذا الشخص العظيم، وأي حد ارتبط بهذا الشخص العظيم ما ينفعش يتقال عنه أنه صغير ولا فقير. تقول لي بس احنا بالكاد يعني، واحد تاني يقول لي يا عم يا بختكو انتوا بالكاد، مين سمعك ده انا؟ لكن شوف يقول عننا ايه الكتاب: كفقراء. ليه؟ ما احناش فقراء؟ لا مش فقراء ابدا ابدا، كفقراء. هو في الواقع في الحقيقة يعني لا شيء لنا، لكن خلي بالك نحن نغني. احنا مش بس اغنياء، ده احنا مصدر غنى لكثيرين. ازاي يا عم انت؟ ما احنا فقراء لحد ما ارتبطنا بالغني، والصغيرين لحد ما ارتبطنا بالكبير. الواحد مننا حقير عظيم الشأن لحد ما جه وعلى مقامنا وعلى راسنا، لأنه الله أبونا أقامنا معه. مع مين؟ مع المسيح. وأجلفنا معه فين؟ في السماويات. هذه القرية لم تعد صغيرة، ولد المسيح فيها. وأي واحد فينا يرتبط بالرب ارتباط حقيقي لابد أن يشفى من صغر النفس، لابد أن لا يكون حقير في عيني نفسه ولا في عيني الآخرين. عندما يسمع هذه الكلمات الإلهية بشكل شخصي وخاص: إذ قصرت عزيزا في عيني مكرما مقدرا وأنا قد أحببتك. فهذه كانت النبوة عن مولده. لكن قبل أن أتكلم عن هذا المدبر الذي يرعى الشعب، تكلم عن قاضي إسرائيل مضروب بقضيب على خده. طلع كده ميخا 5:1،

احنا قرينا ميخا 5:2، طلع ميخا 5:1 وشوف بيتكلم عن قاضي اسرائيل. وقول لي هو بيتكلم عن مين؟ هو بيتكلم عن واحد جه بداله واحد تاني في ميخا 2، ولا بيتكلم عن نفس الواحد؟ الان تتجيشين يا بنت الجيوش، قد اقام علينا مترثة، يضربون قاضي اسرائيل بقضيب على خده، اما انت يا بيت لحم؟ افراطة يخرج منك مدبر المتسلط على اسرائيل. هو اللي في عدد واحد غير اللي في عدد اثنين، ولا اللي في عدد واحد هو هو اللي في عدد اثنين؟ طب انا اقول لك على حاجة، كده ينفع وكده ينفع. تقول لي ازاي؟ ما تتوهنيش، اقول لك ما احنا عارفين ان النبوات ليها تطبيق نبوي قريب وليها تطبيق نبوي بعيد. لو طبقت قريب تلاقي الكلام عن واحد اسمه يهويقيم. مين يهويقيم ده؟ اللي هيكون على ايامه السبي البابلي، وهيتهن ويتبهدل ويتذل ويستحق كل الإهانة والبهدلة والذل. بس لو بصيت على التطبيق النبوي البعيد هتلاقيه بيتكلم عن هذا الشريف الجنس. هل من الممكن أن يضرب بقضيب على خده؟ أقول لك بكل أسف حصل. لما أتى ابن صاحب الكرم، لو قريت مثل الكرم من الأرضياء وشفت هؤلاء الكرمين لما يقولوا هذا هو الوارث، هلما نكرمه ونعطيه الثمر؟ قالوا كذا، قالوا هلما نقتله فيكون لنا الميراث. أما عن يهويقيم فهو قاضي إسرائيل الذي أهان الشريعة ودفع حساب غالي مكلف جدا لإهانته شريعة الله، عن استحقاق وبعدالة الله نال ما يستحق من عقاب. لكن التطبيق النبوي البعيد عن شخص كرم الشريعة، أيما أكرم؟ وضرب وأهين، وأهين برضو بسبب الخطيئة. بس شتان الفرق بين يهويقيم وبين رب المجد اللي من أجلنا علق على خشبة العار بين أرض والسماء. اسمح لي أقرأ لك عن ده بعض الآيات يهويقيم، وأقرأ لك عن رب المجد بعض الآيات. هما الاثنين تمت فيهم الأقوال، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. تعال شوف يهويقيم هذا الذي أهان الشريعة إلى أبعد حد. طلع معايا أرمية 36 وشوف هذا الملك الأحمق، وهيجي لهم راعي أحمق برضو. هو اللي ما يقبلش بالراعي الصالح خليه يقبل بالراعي الأحمق. أرمية 36 اتقرى قدام الملك يهويقيم أقوال الكتاب وشوف رد الفعل. أرمية 36 هذا من عدد 22، هو طبعا الأصحاح كله يستحق القراءة. روح اقرأ في بيتك، افتح كتابك واقرأ في بيتك. أرمية 36 من عدد 22، كان الملك اللي هو مين؟ اللي هو يهويقيم اللي هو بيتنبأ عنه ميخا في أصحاح 5. كان الملك جالسا في بيت الشتاء، يا سلام، عنده بيت مشتى وعنده بيت مصيف، ما هو ملك بقى. والملك بتاعنا المولود ملك مولود فين؟ ليس له مكان في المنزل. ده كان عنده بيت للشتاء وبيت للصيف. كان جالس في بيت الشتاء في الشهر التاسع، ولأنه شتاء فمشغل حضرته الدفاية والكانون قدامه متقد بيتدفى الراجل. وكان لما قرأ يهودي 3 شطور أو 4،
بعد ما قراش

الدرج كله، ما قراش الثفر كله، ده قرا ثلاثة شطور أو أربعة. عارف عمل إيه؟ شقه بمبرات الكاتب. شق إيه؟ الثفر، الكتاب، الدرج، شقه بمبرات الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج في النار التي في الكانون، ولم يخف الملك ولا كل عبيده الثامعين كل هذا الكلام ولا شقوا ثيابهم، ولكن الناثان ودلايا وجمرية ترجوا الملك أن لا يحرق الدرج فلم يسمع لهم. اترجوه، قالوا له احمل معروف، ما ترميش هذا الكتاب. لكن عمل ايه؟ شوف الفجر، لما انسان يبقى قدامه اقوال الله مكتوبة يعمل ايه؟ يلقي بها الى النار. يتعمل في ايه ده؟ شوف ارميا 22 بيقول ايه عن يهويقيم. اقرأ عن صفاته، هذا الذي اهان الشريعة استغل البشر، اتجر بالبشر. ما هو هو الانسان اللي مش هيخاف الله تتوقع تكون معاملته مع الناس شكلها ايه؟ طلع ارميا 22 واقرأ عن هذه الويلات لهذا الرجل من عدد 13 يهويقيم، علشان نقارن بينه وبين رب المجد اللي تمت فيه أقوال النبوة بعينها، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. شوف يقول عنه إيه الكتاب: ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلاليه بغير حق، الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطيه أجرته، القائل: أبني لنفسي بيتا وثيحا وعلالي فثيحة، ويشق لنفسه قوة ويثقف بأرض ويدهن بمغرة. هل تملك لأنك أنت تحاذي الأرض؟ أما أكل أبوك وشرب وأجرى حقا وعدلا؟ هو مش داود وبالأحرى يوشيا، أصل يهويقيم ده كان ابن يوشيا الملك التقي. أما أكل أبوك وشرب وأجرى حقا وعدلا حينئذ كان له خير؟ قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خير؟ أليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ لأن عينيك وقلبك ليست إلا على خطفك وعلى الدم الذكي لتسفكه وعلى الاغتصاب والظلم لتعملهما. لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا: لا يندبونه قائلين آه يا أخي أو آه يا أختي، لا يندبونه قائلين آه يا سيد أو آه يا جلاله، يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. أهان الشريعة وأهان الفقراء ولم يقضي بعدل ونال استحقاق ما فعل، والدفن مش كده ولا ما دفنش؟ هل عندك فكرة ليه ممكن حد يدفن حمار؟ ها؟ عشان نثنته. يعني هما مش بيدفنوا الحمار إكراما للحمار، لكن إكراما ليهم هما، أصل هما مش متحملين العفونة اللي خارجة من جثة الحمار، فيعملوا إيه؟ فهو عشان يعني نخلص من، يقوموا دفن. هكذا دفن هذا القاضي الظالم الذي أهان الشريعة. أما في قاضي تاني أكرم الشريعة، ده اللي يتقال عنه: هأنذا مكتوب عني بدرج الكتاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي ثررت وشريعتك في وسط أحشائي. هو معلق فوق رابية الجلجثة، مر مرور سريع جدا، عمل مسح شامل لكل الشريعة ولكل الرموز ولكل النبوات. فلما رأى أن كل شيء قد كمل لكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. ليه يا رب؟ إيه الحكاية؟ عايز تشرب؟ يقول مش فكرة أشرب، فكرة متبقية،

في يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يثقونني خلا، مش باقي إلا في عطشي يثقونني خلا. فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. أكرم الشريعة، هل إكرامه للشريعة أدى به إلى أن يضرب بقضيب على خده؟ هو كان إيه السبب عند يهويقيم الخطيئة؟ وكان إيه السبب في مشاهد مذلة الرب الخطيئة برضو؟ بس مع هذا الفارق، يهويقيم خطاياه هو وأهله واللي يعرفوه، لكن عن الرب اللي لم يعرف خطية ولم يكن فيه خطية ولا في فمه غش، بس كانت خطايانا احنا اتحطت عليه، الرب وضع عليه اثم جميعنا، فكان لابد ان يضرب. هقرأ عنه في متى 27 عدد 27، تطبيق النبوة اللي قريناها في ميخا 5 عدد 1. طلع معايا هذه الأقوال نقرأها بنعال مخلوعة من أرجلنا، هذه الآيات نقرأها بمهابة وهو يتكلم عن رب المجد في يوم اتضاعه. عدد 27 متى 27 عدد 27، فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبثوه رداء قرمزيا. ملوك الأمم كانوا يلبثوا رداء أرجواني، لكن ملوك إسرائيل كانوا يلبثوا رداء قرمزي، ولأنه قاضي إسرائيل في تهكمهم ألبثوه رداء قرمزيا وتفروا إكليلا من ذهبا وفضة، إكليلا من شوك، ووضعوه على رأسه وقاثبة في يمينه. القاثبة كانت دليل الملك بس ما كانتش ذهب. وقاثبة في يمينه وكانوا يكثون قدامه ويبتهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود، وبثقوا عليه وأخذوا القاثبة وضربوه باليوناني ضربا مبرحا متكررا أكثر من مرة عشان طقية الشوك اللي عاملينها تنغرق، وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبثوه ثيابه ومضوا به للصلب. وهنا السؤال، هل كل ذا عني أنا؟ والإجابة نعم عني، حبه لي ثمن عجيب. هل رأيتم حب مثل هذا؟ إنها ليست مجرد قصة نحكيها فتجري منا الدموع، لكنه خلاص عظيم صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. كان محتقر ومرذول من الناس، مخذول من الناس، نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، بس حقيقة الأمر كان تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، ضرب من أجلنا، أهين من أجلنا، فهل نكرمه نحن الآن؟ هل نعطيه حق قدره؟ الحقيقة أكرموه الناس بدفنه، لكن أكرمه الله بالقيامة، مش كذا؟ احنا شفنا يهويقيم الدفن ازاي؟ دفن حمار، مش كده؟ طب طلع معايا انجيل يوحنا وشوف الرب ليه كل المجد كيف دفن. شتان الفارق، ما هو يهويقيم حاجة ورب المجد حاجة، المذل بسبب خطاياه الشخصية حاجة، واللي جعل خطية لنصير نحن بر الله في حاجة تانية خالص. في إنجيل يوحنا اقرأ هذا الكلام، يوحنا 19

هات من عدد 38 برضو الأصحاح كله حلو. أنا نفسي تروحوا تقروا الكتاب، مش تروحوا تقروا كل يوم تعملوا إيه؟ اقروا الكتاب. لو وصية لينا النهاردة اقروا الكتاب. يوحنا 19:38، ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع. واللي كان خايف يعلن أنه مرتبط بيه ما بقاش في وقت للخوف، أصله عند الصليب. أنا عايز أقول لك ميلاد المسيح أثم التاريخ لشاطرين، مش كده؟ أما صليب المسيح أثم البشر لفريقين. ويوسف الذي من الرامة هو ونيقوديموس كرروا ان هم يكونوا من فريق الاتباع المخلصين. قبل دفن الرب بايام قليلة اتت مريم بمنن من طيب ناريدي خالص كثير الثمن. بقد ايه؟ منن. طب تعال شوف في الدفن ايه اللي جرى. يوسف الذي من الرامة فاذن بيلاطس فجاء واخذ جسد يسوع. وجاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلى وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن. مريم جابت منن ونيقوديموس جايب 100 منن. فاخذا هما الاثنين يوسف ونيقوديموس جسد يسوع ولفاه باكفان مع الاطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعه يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. هذا الذي أتى من بطن لم يأتي منها أحد قبله، بل ركب على جحش لم يركب عليه أحد قبله، دفن في قبر لم يدفن فيه أحد قبله، ليكون هو متقدما في كل شيء. أكرم الشريعة وكان لابد أن يكرم، مش بالدف لكن بالقيامة. اللي أخلى نفسه وهو في ثورة الله، أخذ ثورة عبد ووضع نفسه وهو في ثورة عبد، يعني وهو في ثورة الله عمل إيه؟ أخلى نفسه. ولما أخذ ثورة عبد عمل إيه؟ وضع نفسه. اسمع ماذا يقول الكتاب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه إثما فوق كل إثم، أقامه وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل قوة ورياثة والثيادة وفوق كل إثم يثمى، ليس في هذا الدهر فقط بل وفي المستقبل أيضا، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. الله أكرمه ونحن علينا الآن أحبائي أن نكرمه. دعونا ونحن وقوف أمام هذا الشخص المكرم في أعيننا نقول له نعظمك نكرمك، أنت الذي أتيت في هيئة البشر وولدت في مذود وعشت كالفقير والمهان ومت لكي ما تفتدينا من خطايانا وأثامنا وقمت ناقضا أوجاع الموت، هنحن ننحني سجودا أمامك وأطلب من كل شخص لم يتمتع بالغفران حتى الآن، لا تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب، بل اثرع واحتمي في هذا الشخص الذي يكثر الغفران هذا الذي أحبك، أتى خصيصا لأجلك، مات عن خطاياك، احتمي فيه قبل فوات الأوان. صلي.

الرب قال أنا ماضي لأعد لكم مكانا، ومضى إلى الطليب وأعد لنا المكان وأعدنا للمكان. انضم إلى من يكرمون الرب، إلى من يعظمونه. أسجد أمامه الآن، عن قريب سيكثو الجميع خوفا ورعب، أما نحن الآن فنقدم سجود الحب. قل له بشكرك، أهنت من أجلي، تستحق الإكرام، أنت الخروف المذبوح، تستحق أن تأخذ المجد والقدرة والكرامة والعظمة والسلطان، لأنك ذبحت واشتريتنا. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معاً.

ضحاها يا رب لأجلنا، ونحن لا نستحق، لكن يا رب ساعدنا نعطي حياتنا ونعطي كل أهدافنا وكل ما فينا يا رب لمجدك والامتداد ملكوتك في حياتنا. في اسم يسوع بنصلي.

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة الحلقة بعنوان متلازمة الصليب عند المسلمين. قدمت قبل كده في برنامج صوت العابرين حلقة بعنوان متلازمة الكريسماس عند المسلمين. حقيقي يعني الأمراض كتيرة. احنا بنقدم لكم يعني عرض أو وصف الحالة وبنقول لكم من فضلكم حاولوا تعالجوا المشكلة دي، حاولوا ان على الاقل يكون في حل ليكم في في في في, في هذه المسائل الصعبه المرضيه بالنسبه لكم. موضوع الكريسماس، ميلاد المسيح، الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، موضوع الصليب اللي هو يعني اكثر ايلاما على نفس المسلم، ما اعرفش ليه، ويمكن المسلم نفسه ما يعرفش ليه، لكن هي حاجه متوارثه. هيكون بيشرفني النهارده ضيفه الحلقه ودايما منورانا بمعلوماتها وبابحاثها دكتوره مريم. اهلا بحضرتك دكتوره.
1: اهلا بحضرتك دكتوره، متشرفه ومبركه جدا وكم حضرتك في صوت العابرين على قناه القناه.
0: اهلا بيكي. طيب احنا عندنا موضوع، فعشان كده استاذنك ان احنا نصلي من اجل وقت الحلقه ومن اجل المشاهدين، كمان عايزين نصلي من اجل الموضوع الطقس في اوروبا. الوضع صعب جدا، في ناس كتيره متاثره بموجه الحراره وفي وفيات كتيره، فبنصلي ان الرب يرحم الجميع ويكون يعني الحاله تتحسن باسم يسوع. اتفضلي حضرتك.
1: يا رب يسوع المسيح، آمين يا رب. أقدمك مشكورك لأجل محبتك يا رب، لأجل يا رب اللي عملته في حياتنا، لأن أخرجتنا من سلطان الظلمة ونقلتنا إلى ملكة ابن محبتك يا رب. جاي نحط قدامك الوقت ده، أطلب منك يا رب إن أنت تبارك الوقت اللي جاي، تبارك يا رب العمل، تبارك كل من هو بيتقدم، تبارك أخت نورة وكل العاملين في برنامج صوت العابرين وقناة الكرمة، كل حد بيتعب يا رب عشان ينقل رسالتك، كل شخص يا رب بيتابع البرنامج وهو عاوز يعرف الحق يا رب، نطلب منك ان انت تلمسه انت لمسة خاصة، تقودنا انت يا رب في كل كلمة وكل فكرة وكل معلومة بنقدمها، عشان ما بقاش يا رب احنا بنقدم افكارنا وجهات نظرنا وتحيزاتنا، لكن نكون بنقدم رسالتك انت يا رب، تلمس انت القلوب يا رب وتغير الاذهان وتفتحها يا رب، وتخلي الكل يسمع صوتك يا رب، تمنع انت كل تشتت وكل عرض وكل مانع بيحرم المشاهدين من انهم يعرفوا الحق ويسمعوا رسالتك ويتبعوهم. يا رب بنحط قدامك ظروف الطقس والتقلبات الصعبه اللي حاصله في اوروبا وفي اماكن كثيره في العالم، يا رب انت قادر ان انت تغير الازمنه والاوقات، انت قادر يا رب ان انت تلمس وتدي يعني وقت مختلف وتوقعات مختلفة أو حياة مختلفة عن التوقعات اللي بيقدموها العلماء وخبراء الأقصاد. ترحم يا رب أنت الخليقة من تغيرات مناخية هم للأسف تسببوا فيها بسبب تصرفات مش مسؤولة أو مش مدروسة، لكن أنت قادر يا رب أنك تغير، ما فيش حاجة بتعصر عليك يا رب.
0: أمين
1: يا رب، بنحط قدامك وقتنا ونطلب منك يا رب أن أنت تاخدنا وتمسحنا الروح
0: كل آمين. طيب في البداية طبعا في مباراة كأس العالم، ونشكر ربنا من أجل مصر، وربنا يكمل ويفرح كل المصريين بالفوز وبالانتصارات والتقدم، يا رب يكون في تقدم أكتر. لكن طبعا مباراة مصر وإيران والاحتفالات اللي هي كل سنة ملهاش دعوة في كأس العالم، وما فيش كأس العالم للي هم المثليين في أمريكا، ليهم شهر معين بيحتفلوا فيه وآخر أسبوع في الشهر بيبقى ده يعني ذروة الاحتفال وكده. وإزاي بقى شعور المسلم أن إحنا كمسلمين مهددين، في فكر المؤامرة، فكر الحقد على الإسلام، معرفش يحقدوا على الإسلام في يعني لو يدونا أسباب هي اللي بسببها يحقدوا على الإسلام، يعني نكون ممنونين جدا، يعني خصوصا أن أنا واحدة كنت مسلمة، فاديني الأسباب اللي أنا بسببها كحد غير مسلم أن أنا أحقد فيها على الإسلام، إيه هي مش عارفة. فالمهم يعني خلينا مع حضرتكم نشوف الفيديو دوت. إزاي هم لما كانوا في قطر المونديال فات 2022 أعطوا لأنفسهم الحق أن هو اللي جاي وافد ليه عشان يشاهد المباراة أن هو يحترم عقيدته ويحترم مبادئه ويحترم ديانته وما يرفعوش أي أعلام، ويمكن ما دخلوش يعني أصلا مثليين، أجبروا الغربيات ان هم يكون ليهم هنشوف كمان في نهايه الفيديو ده مكان واحد يدخلوا منه السيدات غير الرجال. الناس دي قطعت القوانين البلد، اقتحموهم بالاسلام وقالوا حتى ده المونديال الاسلامي. يجي للغربي اللي هو جاي وعنده فكره طبعا عن الاسلام والارهاب الاسلامي، ويجي يقول له انت بتعبد ثلاث آلهة، انت مشرك، انت كافر، احنا بنعبد اله واحد، تقول معايا الشهاده. والمهزله دي كلها شفناها وانا عرضتها هنا للشيوخ، وهم بيجبروا الناس دي ان هو يقول الشهاده وفرحانين، والمونديال الاسلامي واجبروا الناس دي يعني يكونوا كده بيطيعوا ويحترموا عقيدتهم. ويجي بقى لما تيجي انت بلد زي امريكا عايز ان هم يغيروا قوانينهم ويحترموا برضو عقيدتك، انت عندك مشكله، انت مريض، انت لازم تتعالج. الناس راحوا لك واحترموا قوانينك وبلدك ودينك وعقيدتك اللي ملاش دعوه بالمباريات، تيجي انت بقى تقول هم ما بيتكلموا عن القوانين وبيتكلموا عن الحريات وما احترموش ديني. هو ايه؟ هو دينك مفروض يكون محور الكون، دينك مفروض يكون فوق القوانين، دينك مفروض يكون فوق المعاملات الانسانيه. عايزهم يلغوا احتفال عشان ما يعملوش، عشان احنا مسلمين وبيضطهدونا وفكر المؤامره ده. ولو في واحدة بتقول حاجة ضد ديني وده قهر، طب ما انت بتعمل حاجات كتيرة ضد دين الآخر وده قهر. ما انت في كل جمعة في مصر في المآذن في الميكروفونات قد كفر الذين قالوا والمسيح كذا ومشركين وعباد صليب وكل الكلام ده. ما انت بتأذي الآخر، انت بتأذي الآخر مش بشكل شخصي، ده بشكل علني كل يوم. انت ما بتشعرش بالاخر اللي انت بتهينه في عقيدته ده، ان انت كده بتعمل اذى وجاي على حاجه مش انت مقصود بيها اصلا، وجاي تقول بقى فكر مؤامره والاسلام وعقيدتي. شوفوا الفيديو.
2: لمسلمتين امريكا تتمسك باقامه احتفالات للمسلمين المتحولين نفسيا،
3: تلاقي نفسك مجبر تكون في وجهه لشيء ضد ايمانك، احساس استفزازي وقاسي ومهين.
4: يعني يوم ما يتعمل في ماتش مصر بالذات
2: وقع الاختيار على مباراة مصر وإيران لتمنح رسميا صفة مباراة الفخر ضمن فعاليات الأسبوع المخصص للترويج للمثلية والتحول الجنسي. أما اليوم فيتناسون مواعظهم ويصرون على فرض ثقافة البلد المضيف على المنتخبات المشاركة والجماهير فرضا. هناك أشياء لا تناقش ولا تساوم ولا تقايض، الدين، القيم، المبادئ. ليس صدفة بل هو أمر متعمد لإحراج الفريقين أمام أنفسهم وأمام دولهم وأمام العالم.

0: for ladies only. Somehow I don't feel that special.
1: يعني شوف دي بتقول لك ان هي ما خلوها في تدخل من باب واحد غير الرجاله, بتقول انا ما حسيتش ان انا مبسوطه, يعني مش ميزه, بالعكس ده عنصريه ضد المراه. فيعني زي ما شفتوا كده بيقول لك ان هم عايزين يحرجوا الاسلام. وهل بقى هم زي ما بيضحكوا عليكم كده والشعارات والدنيا اللي اتقالت, هل علقوا اعلام المثليين في المباراه؟ هل روجوا للمثليه؟ يعني بطلوا يضحك عليكم على الاقل. وبعدين اللي بيقول القيم ومش القيم, طبعا انا رديت على الاخت اللي بتقول حاجه قهر, انا قلت لك انتوا قاهرين المسيحيين, وهنشوف اشكال كتيره جدا للتعدي والجراه والطريقه اللي بقت يعني استباحه المسيحي في بلده وفي ارضه بالشكل البشع اللي موجود حاليا ده. فزي ما شفنا حضراتكم بيقول لك ايه, بيقول لك الدين والمبادئ. مبادئ ايه حضرتك؟ مبادئ ايه انت؟ روح ادرس الدين عشان تعرف مبادئ الدين. موضوع اللي هم المثليين اللي رافعين الاعلام دلوقتي والناس اللي انت بتشمئز منهم, ده هيبقى الابديه بتاعت الجنه. ده من ضمن جنه الاسلام, ده من ضمن اللي هم يعني متعه المسلم, ان ولدان مخلدون لا ينزفون. لا ينزفون ليه؟ عشان بيقدموا لك في الاباريق ويقول لك ان هو ده لخدمه المسلمين. اولا دي عنصريه. ليه يكون في الجنه عنصريه من اله الاسلام؟ ليه يكون في الجنه خدم واسياد؟ جنتين اللي فيها خدم واسياد, عشان هم يقدموا لهم المشاريب الخمر, طبعا ياخدوا من انهار الخمر وانهار اللبن والعسل, ما اعرفش ايه الميكس اللي هيعملوه اكيد عشان يظبط لهم دماغهم, لان في اليوم الواحد المسلم هياتي 100 عذراء كل يوم, فاكيد يعني ما علينا من الامور دي. فليه بقى الغلمان دي اللي هيقدموا ليكم الكؤوس ديت والمشاريب بتاعكم؟ يقول القران عندهم ان هم لا ينزفون. ايه النزيف يعني؟ النزيف هيجي من ايه وهم بيقدموا البتاع؟ فهم الولدان المخلدون معروف ايه شغلتهم في الجنه. فانت ما تقوليش مبادئ, لان انت ابديتك ما فيهاش مبادئ. ابديتك فيها غلمان مخلدون, مش معاك يوم ولا اتنين, ده معاك سيادتك للابد. معاك الحريه, زهقت من النوع دوت روح للنوع التاني, وروح بقى لزوجتك اللي هي او زوجتك بتوع الارض. يعني انت عندك ثلاثة اختيارات, ثلاثة اوبشن في الجنة. الحوريات اللي هم شفافات ومخلوقين مخصوص للجنس زي الدمى الجنسية اللي معمولة حاليا يعني. فعندك الحوريات المخلوقات للطريقة دي البشعة دي, وعندك الولدان المخلدون, وعندك زوجة الأرض اللي هتبقى المقعدة بتاعتها قد ميل من الأرض ما شاء الله عليها يعني. ما علينا. طيب عشان نوثق الكلام دوت وما نكونش بنقول من نفسنا, واسمع بعد كده تعليق دكتورة مريم, نشوف الفيديو التاني ونشوف السوق في الجنة يا بتاع المبادئ, يا اللي محتاج تقرا قرآنك ومحتاج تقرا سنتك, نشوف الفيديو.
2: لا قولوا
1: الفيديو فيديو سوق الجنة, السوق في الجنة. ده حرام طفل بيتعذب وهو بيحفظ القرآن. فيديو السوق في الجنة.
3: سوق الجنة يقول ايه السوق ده؟ تحفه الملائكة, فيه ما لا تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر. قال فيحمل لنا ما اشتهينا, لا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. ما فيش حاجة بتتباع ولا في حاجة بتشتريها. محلات دكاكين
1: فري
3: باكيات أيا كان, تدخل تاخد اللي انت عايزه. تدخل كده وإيه هنا في غلمان مخلدون كاللؤلؤ المنثور. هات مية وخمسين.
1: مش بشر
3: على القصر. طب وهنا ايه اللي موجود؟ هنا بقى الهدوم, حريف بقى وسندس وهدوم بقى حاجات بقى بتاعت الجنة بقى, مش حاجات بتاعت باريس, لا حاجات بتاعت الجنة بقى. يعني موضة الجمعة دي, مش الجمعة, لا موضة الجمعة دي. طب وهنا ايه؟ هنا حور عارف هتعمله ايه؟ شمع المحل.
1: ايه رايك يا بتاع المبادئ في جنتك اللي مليانه ولدان مخلدون وشمع؟ هات لي بقى الحريات كلهم, يلا كله على اتفضلي دكتوره مريم.

0: طبعا احب احيي حضرتك على اختيار العنوان متلازمه، وقبل كده حضرتك عملت متلازمه الكريسماس، فهي مجموعه من الامراض النفسيه للاسف، وفي متلازمه الحمد لله على نعمه الاسلام، وفي متلازمه
1: نخليها المرة الجاية بقى.
0: الحجاب، الحجاب يعني في متلازمات كتير. يعني انا بامانه انا بدعو علماء النفس ان هم يدرسوا ظاهره الامراض النفسيه اللي بيسببها الاسلام للمسلم للاسف، واللي هو ورثها من تعليمه وهو مش قادر يعني هو حتى مش مدرك. يعني هو دايما في مقوله بتقول ان الفرق بين المرض العضوي والمرض النفسي ان المرض العضوي بيبقى المريض هو اللي حاسس واللي حواليه مش حاسين. يعني لو جبنا واحد عنده مغص، عنده صداع، درس وضعه، ما حدش حواليه بيبقى حاسس، لكن هو بيقول يا جماعه انا تعبان، عاوز مثلا مسكن او عاوز اروح للدكتور. لكن المريض النفسي بيبقى كل اللي حواليه عارفين ان هو مريض نفسي، لكن هو الوحيد اللي شايف نفسه وما حصلش. فهو محتاج يقتنع الاول ان هو مريض، ومحتاج ان هو يطلب العلاج عشان يخف. ده اذا كان له علاج يعني. حضرتك طبعا علقتي على موضوع الاخلاق الاسلاميه، او يعني هو بتقول المبادئ. انا طبعا مش عايزه اعلق على الاخت اللي بتقول قهر، انا مش عارفه قهر، انت حضرتك اصلا صوتك عوره وشعرك عوره، والقهر الحقيقي ان انت تتحبسي في البيت وتنضربي وتتهاني ويبوظ عليكي ثلاثه، وتتعاملي يعني زي ما قال العريفي ان كالبهائم، سوري يعني، ان لازم تتضربي عشان تفهم. حضرتك علقتي على فكرة ان هم عايزين العالم كله يحترمهم، دي متلازمة بقى انتم الاعلام. يعني دي متلازمة جديدة ما جبناش سيرتها، بتاعت انتم الاعلام. هو حاسس ان هو احسن حد في العالم، وان هو الهه انعم عليه بنعمة الاسلام، هو مش شايف حد غير نفسه. انت حضرتك لما كنت في قطر يعني بهدلت المونديال بوعظ ومش عارف ايه وايات، ويعني عملت دربكة جامدة ما حصلتش في اي مونديال قبل كده. النهارده وقلت لازم يحترموا ثقافتي وعقيدتي وبتاع، والناس
1: أنا
0: احترموك
1: بس
0: رغم انه
1: أنا
0: كان
1: بس
0: انا بس انا ومن بعد الطفل. النهارده لما راحوا امريكا، احنا طبعا احنا كمسيحيين مؤمنين احنا لا نؤيد المثليه الجنسيه، لكن فكره انه انا موجود في مكان فانا بحترم ثقافه المكان ده حتى لو انا رافضها. حضرتك علقتي على فكره انه هي بتقول لك المبادئ، او اللي هو بيتكلم الدين والمبادئ. حضرتك اتكلمتي على الآخرة أو يعني الجنة الإسلامية. خلينا نتكلم في الدنيا
1: أيوه
0: أولا. يعني في علامات استفهام علاقة رسول الإسلام بزاهر، وفي علامات استفهام على علاقته بدحية الكلبي اللي كانت عائشة بتتعجب من جماله. ففي يعني وفي حديث لزاهر اللي هو كان بيقبل قشح الرسول ويقبل ويلتزم، وقال ما لا يحل منه. احنا مش عايزين نخوض
1: احنا مش
0: في
1: عايزين،
0: الأمور
1: عشان عايزين ندخل في موضوعنا يعني.
0: تمام. دي حاجة. الحاجة الثانية، حضرتك عندك في القرطبي بيقول إنه من أتى بهيمة فلا حد عليه والبهيمة تقتل وهو بس يغتسل. وفي شيخ سلفي في مصر، معرفش في أنهي محافظة، اتخذ سنة سجن اليومين اللي فاتوا لأنه أتى حمارة، وبعد ما اغتصبها الحمد لله هو راح الجامع وتوضى وصلى الفجر.
1: ما قليل من
0: فخلاص.
1: الماء يطهر يا دكتورة، معلش.
0: بالضبط. في قصة برضو ثانية، الخليفة المسلمين الأمين كان له عشيق راجل كان اسمه كوثر، وكان بيقول فيه شعر. يعني لما كوثر ده اصيب في احدى المعارك قال لك ضوء ضربوا قره عيني ومن اجلي ضربوه، اخذ الله لقلبي من اناس احرقوه. يعني بيدعي على الناس اللي هم
1: ما هم
0: ضربوه،
1: على
0: لان
1: فكرة
0: طبعا
1: هم عارفين الكلام ده، بس يعني
0: فانت حضرتك لا عندك مبادئ في الحياه هنا ولا عندك مبادئ في الجنه، زي ما حضرتك الجنه اللي سميتها حضرتك قلت. والقاعده الفقهيه الشهيره بتقول انه لا تحريم الا بنص. قرآنك من أوله لآخره ما فيهوش تحريم لا للمثلية ولا لمعاشرة الحمل،
1: صح.
0: بدليل اللي قالته الدكتورة سعاد صالح.
1: طيب
0: فإحنا مش هنستشرف بمبادئ مش موجودة.
1: بالظبط. طيب بالنسبة بقى لموضوع الحلقة ومشكلة الصليب عند المسلمين، خلينا الأول نقول على حال مصر وحال الوضع في مصر، وبنكلم يعني الـ الأمن المصري. انتوا بقيتوا مكشوفين قوي، يعني أجندتكم بقت واضحة، إنك انت تخلي المسيحي مستباح، ده حاجة يعني حاجة بقت مش كويسة، مش كويسة ليك كحد يعني أمن، كحد قانون، كحد بتنفذ يعني مسؤول عن أمن المواطنين، عن الكل، سواسية مفروض يكونوا تحت يعني قانون واحد، ويكون بيطبق زي ما بيطبق على ده القوانين بموادها يطبق على ده القوانين بموادها. لكن انت للأسف بقيت مستبيح للمسيحيين، مستبيح للأديورة زي ما شفنا الشهر اللي فات، وشفنا من يومين في الفيوم الاعتداء والضرب الراهب. يعني في مشاكل على الأرض، في مشاكل الأديرة، الأماكن اللي فيها أديرة بقوا طمعانين فيها، بقوا طمعانين

0: في الارض اللي فيها، فيها مشاكل وغالبا معروف ان الدير حواليه اثار، ومعروف ان يعني الاثار دي يعني فلوس، يعني اي حد في اي منصب هيكون بيسعى عشان ياخدها. عندكم مشاكل كتيره عشان حلوها، يعني حلو اعملوا يعني جيبوا هيئه المساحه وعيدوا الاول من الاول تشكيل الاراضي، وقولوا للدير بتوع الدير دي حدودكم ودي ارضكم، اعملوا عقود معاهم يعني، بس ما تستبحش كده ان كل يوم والتاني حد وتقولوا عليه ارهابي يا مجنون يا ليه ليه ليه دم الراهب المفروض ان هو قاعد بيعبد ربنا او ايا يكون بقى وضعه، هو بس هو قاعد في مكان واحد عشان يتفرد بعباده الله، وبيزرع ارضه بيعمل حاجه بيقدم خدمه للمسيحيين للناس بشكل عام. مش مشكلتك انت ما دام هو مش مخالف القانون، لكن انت مشكلتك معاه ارض طمعانين فيها. سووا الامور دي كبلد ليها قانون، مش بعنف واجبار ان الرهبان ان هم يمضوا على نفسهم، واللي رايح مصاب واللي رايح يعني بيقدم شكوى واللي رايح هو المجني عليه يبقى هو المتهم وهو الجاني وتتحول الجبهه ضده، وبنفس الوقت وبنفس الطريقه وبنفس شكل الاستباحه. وحقيقي لدرجه قله الادب نشوفها في الشارع المصري، من البنت اللي كانت في ميكروباص والست قالت لها يا صليبه، ما اعرفش ايه صليبه دي، يعني جهل وورسينه ومكملين فيه بدون فهم، يعني ايه صليبه دي؟ يا صليبه يا سوري قالت لها يا معفنه، واللي موجودين في الميكروباص شاهدين. ليه الراجل اللي دخل محل شاب مسيحي وبيشتمه، غالبا كان الاذان وكان مفروض منه بقى ان هو يقفل محله، ولا لو مشغل حاجه يطفيها لان الاذان شغال، وهو ماله المسيحي؟ انت مالك وماله؟ وانت عايز تتبع حاجه وبتكره المسيحي، ما تشوف لك محل تاني. خلينا نشوف الفيديوهين دول مع بعض ورا بعض، ونشوف المستوى اللي بقى فيه الشارع المصري، ونشوف برضو رأي الدكتورة مريم في الوضع ده، الوضع اللي فعلا بقى فيه استباحة وقلة أدب من يعني من المسؤولين عن الأمن رأسا لأصغر واحد وأقل واحد في الشارع، وارث التخلف ووارث الجهل ووارث الغضب ووارث الكراهية اللي سببها أنا هعرضه لحضراتكم. اتفضل الفيديو الثالث والرابع ورابع.
1: انا دي حاجة ما تغلطش في ديني، ما تغلطش فيا، لا ما انت ما تغلطش فيا، ما تغلطش فيا، ما تغلطش فيا، الاذان على راسي، الاذان على راسي، اتكلمت معاك تقول لها ده مسيحي مش عارف ايه، انت مالك يا عم مسيحي ولا ومش اول مره؟ طب يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ طب انت مالك؟ يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟
0: بيقولك ما تقولش محمد رسول الله
1: بره. يا عم انت مالكش عندي حاجه، يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ والله اطلع بره، طب اطلع بره اتفضل، طب اتفضل يا عم عامل ايه شغل؟ مالكش عندي، مالكش عندي ورقه في ايدك اهو، ورقه في ايدك
2: اهو، خد يا مالك.
1: لا
2: دول البلوس، خد البلوس يا كلب،
1: مالكش عندي ورقه واتكل على الله. اطلع عشان ما غاش فيك، اطلع انت راجل كبير، اطلع بره، اطلع بره، والله ما تعرف
2: وديك عاد الرصاصه،
1: وريني نفسك، اتفضل اتكل على الله، اتفضل اتكل على الله، اتفضل اتكل على الله.
3: اسمه احمد،
2: لا ده مسيح احمد،
1: ايه اتفضل اتكل على الله،
3: احمد
2: تعال مش هاكل ناس،
1: اتكل على الله،
2: اصبر
1: اصبر اصبر، اتفضل اتكل على الله، طب اتكل على الله، طب اتكل على الله، اتكل على الله. يلا
4: شيل الطرح اللي انت لابساه، شيل الطرح اللي انت لابساه، والميكروباص كله شاهد ان انت بتقولي لي يا صليبه ايه ريحتك معفنه، بص مش هتنزل، هتوديني دلوقتي للشرطه تحت المبنى، انا اسفه، انا بتكلم، حاضر حاضر، صوري يا حبيبتي، صوريني، انت بتشتميني وبتقولي لي يا صليبه ايه ريحتك معفنه،
5: اسلامي برضه
4: انا يا جماعه شتمت، يا جماعه وحياه رمضانكم انا شتمتها،
6: ما شتمتش يا ستي،
4: لا لا معلش ردوا يا جماعه، ردوا انا شتمتها، انا شتمتها يا جماعه، ردوا مش هصوركم، انا اسف، حد يقول لي اه او لا، انا شتمتها يا جماعه،
6: يا حسن ما ينفعش تشتري من انت، ما ينفعش تشتري بيتين، انت ما ينفعش تشتري بيتين،
4: انا شتمتها كلمه حق وانت صايم، انا مش هجيب
7: صورتك،
4: طب كلمه حق انا شتمتها، شتمتني ولا مش
6: شتمتني؟
4: انت اهو، انت اهو، انت اهو، انت اتصورتي اهو، الجاي.

0: في فيديو للشخص اللي دخل على المحل، الشخص المسيحي اولا هو بيشتمه لانه مسيحي، ما فيش كلام تاني، وبيقول له انت ما بتقولش محمد رسول الله، انت كافر، انت يهودي، مش عارف الفرق بين اليهودي والمسيحي، ما علينا. لكن هو قال له ايه؟ هدده، قال له هجيب المسدس واضربك 10 طلقات. ادي تهديد يا امن مصر، يا دوله القانون، ادي تهديد بالقتل. الدول المحترمه التهديد ده يعني في حبس، يعني ده تهديد بالقتل. بيقول له شتم البابا اللي هو مفروض ان هو يعني قائد ديني، مفروض ان هو لو واحد مسيحي شتم شيخ الازهر هيبقى وضعه ايه؟ فكروا بنفس الطريقه وبنفس المنهج. فشتم البابا وقال سوري، قال اضربه بالجزم، يعني منتهى قله الادب. سيبك من دول، نقول اللي يقولوا مثلا راجل ايا يكون، ودي رابع مره بيقول الشاب ده، رابع مره يدخل عليه، يعني حطه في ذهنه. فتعليقات الناس بقى ايه؟ كلها بقى للاسف طبعا مش هعرض تعليقاتهم، لكن المجمل التعليقات ايه؟ ده ولا قليل ادب، ازاي يشتم راجل كبير؟ ده المسيحيين بقوا شايفين نفسهم ازاي بيعملوا كده؟ كميه تعليقات، كميه بغضه، كميه كلام، يعني حاجه غريبه، كميه ترك المسيحيين واستباحه اهانتهم واستباحه دمهم في الشارع. حاجه مصر بقت دوله يعني احنا بنصلي من اجلها، لكن الوضع بقى سيء جدا جدا جدا واسوأ من اي وقت فات قبل كده. لكن انا يعني الدكتورة مريم هتعلق، لكن بعد ما نشوف الفيديو رقم 4 ونعرف الناس دي بيعملوا ايه، الناس دي باللي بيعملوه بالحقد بالكراهية بالبغضة اللي فيها، دول بينفذوا صحيح الاسلام، هو ده اللي في القرآن، واللي اشاد لي اللي هيأكد لنا الشيخ وهتسمعوه بنفسكم، واللي كان عليه رسول الاسلام نفسه. اسمعوا.
1: قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني قضية الحب والبغض في الله هذه قضية عقدية لابد أن ننتبه لها. الحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان، وإن كانت من أعمال القلوب، فأعمال القلوب أعظم من أعمال البدن. بد الكفار لابد أن نبغضهم في قلوبنا، وإن كنا لا نظلمهم ولا نتعدى عليهم ولا نأخذ حقوقهم ولا نحرمهم ما لهم ولا نتعدى عليهم ولا نؤذيهم، لكن القلوب لابد أن نعرف أن هؤلاء كفروا بالله، الله لا يحبهم. كيف نحب من لا يحبه الله؟ كيف نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى؟ رجل يسب الله، يقول لك الله له ولد، الله ثالث ثلاثة، وتقول أنت أنا أحبك، ما يجوز. طالما أنه يسب الله تبارك لابد أن يبغضه في الله سبحانه وتعالى. فننتبه لهذه القضية، لا نحبهم كأشخاص، لا تدخل المحبة إلى قلبك، انتبه لهذه القضية. وتعليق صورهم وأرقامهم وأسمائهم هذا دليل على شيء من المحبة، انتبه، انتبه الإنسان لهذه القضية.
0: كراهية المسيحي دي عبادة في الإسلام. أنا عارفة أن الناس اللي في الفيديوهات دول ما يعرفوش حاجة، لكن دي المبادئ، حتى لو هم مش عارفينها أو حافظينها ودرسينها، لكن هذا مورث عمليا في المجتمع. تفضل يا دكتور.
2: طبعا يعني دي التعليم الإسلامية بدون رتوش، يعني سيبك بقى من أول ما تكلمه يقول لك ده أنا أصحابي مسيحيين، ده أنا مش عارف أم برقص رضعتني، ده أنا أم مرقص مش عارف لبست، كل ده كلام تقيم. إنما الواقع هو اللي بيقولوا شنقل أنه دول الدرسين، والمسلم بينفذ بدون تفكير،
0: ما هو بيسمع
2: بالنسبة بيسمع ونفذ، لأنه هو بيقعد قدام الشيخ، يعني هو بيبرمج، هو بيبرمج عقله، بيلقي هو الشيخ في عقله كل القذرات اللي في الكتب، وهو بينفذ ويقول أمين بدون تفكير، لأنه التفكير بالنسبة له أو التساؤل أو الرفض أو كده ده من الشيطان، هو يخشى أن هو يكفر، فلازم ينفذ زي الإنسان الآلي، لما حضرتك تديله أمر لازم ينفذه بدون تفكير. بالنسبة للرجل اللي هو اللي بيشتم، يعني معلش لو كان مبروك عطية اللي أخذ 1000 جنيه في التطول على
0: رب يسوع دفع،
2: لو كان سالم عبد الجليل اللي قال المسيحية دي أنا فاسدة اتحاسب، فده عارف ان هو مش هتحاسب، يقول اطلب لي امن الدوله، وعارف ان هو مش هتحاسب. هو في قاعده كده بتقول من امن العقاب اساء الادب، احنا للاسف بنتعامل
0: ده، بيقول لك اتحداك لو قلت الامن الدوله، هو عارف لو اتصل بامن الدوله هو اللي هيبقى مدان.
2: ده لاخت نوره

0: الفقر والجهل هما اللي بيندعش فيهم الاسلام للاسف، لانه بالنسبه للفقر زي ما حضرتك عرضت الشيخ اللي بيقول له في سوق وهتشتري، هو بيوعده بالضاعه هو محروم منها.
1: اه بضاعة
0: الجهل
1: يشتهيها
0: لانه زي ما
1: المسلم.
0: الشيخ قال بالظبط، هو زي ما في مثل كده في مصر يقول لك الجعان يحلم بسوق العيش، فهو عاوز ايه؟ هو عاوز نساء، واللي زي كده ده عاوز غلمان مخلدون، يمكن لو في حيوانات، لو عايز حيوانات يلاقي. فيعني فزي ما قال الشيخ بالنسبة للجهل بقى، إن لا يترك الإسلام إلا المثقفون، لأن مصير المثقف اللي هيقرأ الإسلام وهيدرسه بحياد وبأمانة حاجة من الاثنين، يا هيلحد وممكن تبقى دي فترة انتقالية، يا إما هيتحول إلى ديانة تانية وفي الغالب هيبقى عابر زي ما
1: طب
0: بنشوف كتير.
1: يعني توثيقا لكلام حضرتك في الفيديو رقم 2 اللي اتعرض من شويه اللي هو بتاع تحفيظ القرآن، يعني ايه الناتج؟ طبعا الفيديو ده اتشال فاحنا هنشوفه بسرعه، ده يعني اتشال من على منصه اكس، فيعني شوفوا حضراتكم ممكن نشغل الفيديو ده يعني. طيب يعني ممكن، طب ممكن في الثانيه كده ولا مش هينفع؟ طب خلاص عشان ما يوقفلناش
0: ما
1: الحلقه.
0: هو حضرتك الشيخ ده بيعمل يعني في قاعده كده، يعني يقول لك ذا فيكتيم تنس تو بي فيكتمايزر، يعني دايما الضحيه بيتحول الى
1: بالظبط
0: جاني لانه
1: بالظبط
0: عاوز ينفذ، ده
1: بالظبط.
0: مرض نفسي،
1: ده
0: تمام؟
1: هيعمل ايه
0: فتلاقي
1: من اللي حفظه ده؟ يا اما من الطريقه اللي اتعلم بيها الدين، يا اما هيطلع غضبه وكراهيته على الاخر ويبقى ارهابي 100%، يا اما او بينفذ الدين، مش ارهابي يعني، بينفذ الدين الاسلامي 100%، يا
0: ما
1: اما
0: هو الارهاب
1: هيترك.
0: جزء من الدين يا اخت نوره، لانه قال
1: بالظبط
0: له ترهبون بها عدو الله وعدوكم، فهو ما جابش من بره. بالنسبه للاخت بقى اللي هي قالت لها يا صليبه واصل انت ريحتك وحشه، معلش
1: اه،
0: يعني مع احترامي،
1: وده ده موضوعنا بقى، موضوع الصليب يا دكتورة مريم، ده بقى موضوعنا.
0: انا بقالي سنين يعني، هو بس حبيب التعليق بسيط وبعدين يعني اقيم الاخت دي وكلامها، انا بقالي سنين طويله انا ما بركبش عربيه السيدات، معلش مع احترامي، بسبب المنقبات بالذات في الصيف، يعني كنت لما اخرج انا وجوزي اركب انا عربيه السيدات عشان تبقى مريحه، وهو يركب عربيه ثانيه ونتقابل على الرصيف. بطلت الكلام ده من سنين طويله بسبب الريحه والكرينه والنقاب، يعني مش عايزه ابقى بأسيء لحد، بس يعني فاحنا عارفين مين اللي هو بيخرج بدون برفان عشان نبقى الزاني، وبيبقى لابس 50 طبقه فوق بعض في الحر واسود، فطبعا النتيجه بتبقى مأساويه. الاخت دي انا وانا بتفرج عليها، انا طبعا شفتها وقت ما كده، الكلام ده كان في رمضان اعتقد من 3 4 شهور، فافتكرت الايه اللي في سفر النشيد اللي بتقول الغيره قاسيه كالهاويه لهيبها لهيب نار. فانا مقدره يا اختي انت عايشه ازاي، لان انا شفت يعني شفت زمايلي واصحابي المسلمين، ما انساش اخت قالت لي انا ببقى بطبخ الطبخه انا مش ضامنه ان انا هاكل منها ولا لا، لان ممكن اطلق وترمي في الشارع. وشفت حالات بعيني، كانت واحده جارتنا تضطرب الساعه 2 و3 بالليل بهدوم خفيفه جدا في الشتاء. فانا عارفه انت عايشه ازاي، ومجرد ما بتكبري او تصابي بالامراض بيقول لك انا عايزه اتجوز وحقي، وتبقى عارفه ان جوزك في احضان ست تانيه ومشاعره، اذا كان عنده مشاعر، يعني انا اعتبر ان الراجل بيتجوز اكثر من واحده ده يعني ما فيش مشاعر، مشاعره وفلوسه وكل حاجه بتبقى مقسومه على 2 و3 و4، فانا عارفه انت عايشه ازاي، وانت لا تملكي من امرك شيء، ما تقدريش تشتري هدوم لنفسك غير لو جوزك وافق عليها، مش بس جوزك ده كل رجاله العيله. انا شفت يمكن في بعض الحالات انه لو طفل صغير 6 7 سنين هو ممكن يتحكم في واحده بتشتغل، تلبسي ده ما تلبسيش ده، تعيش البلكونه ما تعمليش كذا، البسي كذا. فانا عارفه انت مقهوره ازاي، وانا عارفه ان الصوره اللي انت شفتيها في السيده المسيحيه اللي هي لابسه وحاطه برفيوم وشايفه يعني حياتها بالطريقه بتديرها بالطريقه ليها حريه قرار، لانها مش جاريه ومش عوره ومش مش تابعه للراجل، فانا عارفه قد ايه غيرتك، انا
1: امين
0: مجربه وعارفه ان
1: امين
0: الست مشاعرها شديده في الغير.
1: امين. اسمحي لي ناخد بس عشان تليفون مصر عشان ما
0: اتفضل.
1: يقعش مننا، وبعد كده نتكلم بقى عن موضوع الصليب. استاذ مصعد اهلا بيك، اتفضل.
2: مساء الخير يا اخت نور،
1: اهلا
2: ربنا
1: بيك.
2: يباركك ويبارك الاخت مريم.
1: امين، شكرا، اتفضل حضرتك.
2: انا كنت بقول الموضوع ده كمان لي متكرر،
1: اه طبعا
2: ويتكرر معايا في الدين. لما انا كان الموضوع تقسيس التوحيد ده تمارين دي عليا، فعايز اقول ما دام احنا بنعمل الحق الكتابي نتكلم ونقول، هم كانوا فاهمين غلط، لما انا فهمتهم صح المعامله اتغيرت.
1: ايوه
2: فاحنا مؤمنين بنعرف الحق وبنعرف الحق وحاجات ذاتيه، بس دي مننا بالخير، هم بيسمعوا لكن ما بيقولوش. سامعني؟ هم
1: سامعك.
2: بيسمعوا لكن ما بيقولوش.

0: بالفعل الشغل بيصدقوهم قطع مياه، لكن احنا لو بنقعد معاهم ونتكلم معاهم ونفهمهم، في ناس هتفهم، في ناس هتنظر لنا نظره تفهم، احنا مبتعدين عنهم ما بنتكلمش ما بنقولش اي حاجه، هم بيضمخوهم ان احنا فعلا كفره وان احنا ونحن ونحن ونحن. لكن لما بنقعد ونفهم مع كل حاجه ليه المشاعر طلب والطلب ليه وكده هيفهموا ويعرفوا واحنا الحق هيوصل لهم.
1: امين امين، يا ريت كل واحد يعني ياخد دوره في دي كمان خدمه وكرازه اذا كان متاح، لكن يكون في حكمه وتبقى عارف الشخص اللي انت هتكلمه ايه، لان يعني الصاق التهم ده والازراء بالدين ده سهل قوي. في كمان حاجه بالنسبه للوقت اللي احنا فيه، الوضع بقى فيه تحس ان بقى فيه يعني توحش ضد المسيحيين. ليه؟ ده من الاسباب اللي انا شخصيا مقتنعه بيها، ان البرامج اللي بنقدمها السوشيال ميديا وكشف وفتح الاسلام خلاهم ان هم خلاص بقوا في استماته ان هم عايزين يحافظوا على هذا الدين، على بقاء هذا الدين، نظام البقاء للاقوى بقى. ان احنا بقى سننا سننا واحنا مش فاهمين، احنا مش دارسين ديننا، لكن اي حد يجي عنده عند الرسول اي حاجه هنتوحش. فهو ده التوحش والعنف زاد ضد المسيحيين، لان الاسلام اتكشف قوي والمسلم مش لاقي اجابه. فعنده المسيحيه زي ما كانت عقده رسول الاسلام، والمسيح كان عقده رسول الاسلام، العقده النفسيه كان مسبب له عقده نفسيه حقيقي. فهكذا ده المسيحيه عقده عند المسلم، عقده مش عارف يعديها، مش عارف يتخطاها. نفس الصليب، ايه واحده في القران وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه، ايه واحده عليها اشكاليات قد كده، لكن حطهم في مكان هو مش عارف يخرج منها، فيعمل ايه؟ لان هو مش فاهم ومش عايز يبحث، والموضوع بالنسبه له يعني في كذب كتير عشان المسلم يعديه، فيعني فبيصبوا بقى غضبهم بعدم فهم في المسيحيه اللي هم هي عقدتهم. طيب يعني قبل ما نسمع في تليفون. طيب معانا الاستاذ احمد ابراهيم، اهلا بيك. مداخله بعد اذنك 30 ثانيه عشان وقت الحلقه، اتفضل احمد ابراهيم. استاذ احمد، طب بعد اذنك اسمعني من التليفون، اتصل تاني، اسمعني من التليفون وابعد عن اي جهاز بعد اذنك.
2: مساء الخير يا فندم.
1: مساء النور، اتفضل.
2: اول مره من اطلع برنامج.
1: اهلا بيك، اتفضل.
2: اتفرجت على البرنامج امبارح حلقتين ومبسوط بيها، ويعني
1: اشكرك، ربنا يباركك، شكرا. هل عندك تعليق حضرتك على معاملة المسيحيين والوضع اللي بقى في مصر؟
2: لا يا فندم، يعني ما عنديش شيء برضه.
1: انا هو الصوت مش واضح، في تقطيع، في تقطيع في الصوت بعد، يعني بعد مش قادرة اسمع حضرتك كويس. فلو عند حضرتك سؤال او تعليق يا ريت يعني تقوله عشان مش قادرة اسمع. اسمعني بس من اسمعني من التليفون بس بعد اذن حضرتك. طب بعتذر لحضرتك، الاتصال صعب قوي. طيب طيب خلينا كده يعني بسرعه نشوف الفيديو رقم 6، ان يعني مشاكل بقى الصليب عند المسلمين. يعني انا بحاول احسبها لكن غالبا الوقت مش هيكون كافي ان احنا نعرض، لكن طبعا ممكن اعمل حلقه بقى مخصوص ونعرض المتلازمه دي على اصلها بقى زي الشعراوي ما بيقول. لكن خلينا برضو يعني هقول الفكره، ان ممنوع تلبس الصليب على تيشيرت يكون الصليب واضح كده، ممنوع تصلي بحاجه فيها صليب، صلاتك ما تنفعش، ممنوع ممنوع ممنوع. لكن حلال بقى تلبس ايه؟ دي ممنوع انك تلبس حاجه فيها صليب او اشاره الصليب، لكن حلال تلبس الصليب فين بقى؟ خلينا بقى نشوف دوت في الفيديو رقم 7، فيديو رقم 7. عثمان الخميس بيقول لك ممكن تلبس الصليب فين؟ اتفضل.
3: لا يجوز الإنسان يلبس لباسا فيه صليب، خاصة إذا كان يعني اللباس معظما، يعني إذا كان جوربا مثلا وعليه صليب ما في شيء لأنه مو معظم، لكن إذا كان يضعه على صدره أو على رأسه، قبعة مثلا عليها صليب أو قميص عليه صليب.

0: هذا لا يجوز. أما إذا كان حذاء أو كان جوربا أو كان كذا هذا غير معظم. أما إذا كان حذاء أو كان جوربا أو كان كذا هذا غير معظم. أما أن يضع الصليب على صدره أو على رأسه هذا لا يجوز، لا يجوز. حتى إذا كان القميص أو القبة عليها علم بلد فيه صليب لا يجوز، يطمس الصليب، تضع عليه خيط أو لزاق أو أي شيء من يغطى الصليب.
1: شايفين العقدة يغطى الصليب، يعني رمز ديني لدين تاني أنت عندك مشكلة معاه، أنت مريض، فبيقول لك ان انت ما تحطوش على صدرك، ده تعظيم، ما تحطوش على طاقيه، ده تعظيم، لا ممكن تلبسه بس في رجلك. متخيلين؟ يعني دي معلنا ان دي قله ادب وتعدي على معتقدات الاخرين، لكن هو دينه بيسمح له بهذه هذا النوع من قله الادب متاح في الاسلام. لكن البس الصليب فين؟ في رجلك، في الجوارب، الشرابات بنقول في مصر عليها، في الحذاء. ده انت قد كده مغلول، انت قد كده يا غلبان يا اللي مش فاهم تعبان، وانت اصلا ما عندكش حجه او ما عندكش قناعه كامله ان الايه بتاعتك تثبت ثبت صحتها، ايه واحده يتيمه وما قتلوه وما صلبوه. طب انا عندي تليفونات يا دكتوره مريم، يعني استاذنك في تعليق سريع على الشيخ دوت والحقد اللي بيظهر المرض عنده، فتفضلي حضرتك.
2: هو مسكين طبعا لانه هو الشيطان بيخرب، فأنا بشوف مثل اللي هو بيقوله، اللي بيقول يعني الصدى بتاع أفكار الشيطان بقى. أنا طبعا الشيطان هزمته الساحقة الماحقة كانت في الصدى. أفتكر بس آيتين لمعلمنا بولس الرسول من رسالة كورنثوس الأولى، أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، بكل أسف حضرتك هالك، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إيه اللي مخليه مغلول قوي من كده؟ إنه بولس الرسول في رسالة كولوسي بيقول على رب يسوع: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم دهارا ظافرا بهم في الصليب. يعني فالصليب بيجنن الشيطان لأنه بيفكروا بالهزيمة اللي هو مش هيقدر يعني يتجاوزها ولا يتغلب عليها لحد الأبدية، لحد ما يلقى في بحيرة النار. السؤالي بس هو ليه اليهود مش بيعملوا كده؟ يعني إسرائيل عندهم كنائس طبعا وهم بيفتحوها في أوقات الأعياد، من أو يعني كل حضرتك طبعا متخيلة أن كل أحداث حياة رب يسوع من أول البشارة، من أول بشارة الملاك للقديسة مريم لحد القيامة في كنائس وفي صلبان. ليه ما بيعملوش كده مع أن اليهود المفروض أن أجدادهم هم اللي صلبوا رب يسوع، كان المفروض هم اللي يبقى عندهم حساسية؟ ليه المسلم عنده الحساسية دي إلا إذا كان الشيطان هو اللي بيحركه مع الأسف؟
1: صحيح. طب انا بعتذر حضرتك، معلش هناخد تليفونات معانا. جرجس من مصر، اهلا بيك يا استاذ جرجس، اتفضل.
3: اهلا وسهلا يا اخت نورة،
1: اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، اتفضل.
3: والله يا اخت نورة انا بعاني من اضطراب جامد جدا جدا جدا. أيوة. فمره اخ مسلم مسكني ودخلني الجامع غصب عني وفتح الكتاب المقدس، قال لي اقرا كده اللي في الكتاب المقدس، ففتحني سفر شمويل الاول فتح 15، فالان اذا بضرب عمليك وحرم كل الملاك كل الشيوخ والنساء والاطفال والرضع والبهائم.
1: يا حرام يا حرام، وما عرفتش ترد يا عيني، صح؟ وما عرفتش ترد،
3: ما عرفتش ارد عليه طبعا.
1: طبعا استاذ محمد جرجس، خلاص بلاش، معلش ده بيهرتل. معلش يا استاذ محمد جرجس يا حرام، وقال لك بقى واقرا لي. لا هو محمد جرجس ومش داخل باسم جرجس، يبقى محمد جرجس. فيا حرام فتح لك بقى وعمليك وما قدرتش ترد، مسكين. معلش روح بس روح البيت كده واقرا الكتاب المقدس تاني، وروح الجامع بقى رد بجد. يعني مش مكسوف من نفسك؟ انا اسفه مش بشتمك بس بوصفك يا كذاب، يا يعني ايه اقول لك كذاب، اقول لك جبان، مش قادر تدخل باسمك؟ يعني ايه ده، ايه المستوى ده؟ انا عارفه الموضوع يحرج بصراحه، موضوع اللي احنا بنقدمه يحرج، لان انت نفسك ما عندكش اجابه على موضوع الصليب، انت مسلم مسكين مع باقي القطيع. انا بقول لك كده مش مسيحيه، انا بقول لك كده كمسلمه. طبعا انا مسيحيه، لكن انا بقول لك كده كمسلمه سابقه، واخد بال حضرتك، كعابره يعني. طيب معانا اختنا سوزان من، اتفضلي معانا اختنا سوزان. اختي سوزان كانت معايا قبل كده في حلقه، اخت سوزان عابره موجوده في دوله ما، يعني الدوله دي ما فيش هي لاجئه بقى لها فتره، ما بتقدم لهمش مساعدات، وهي مريضه وعندها احتياج شخصي لان هي تعمل تحاليل واشعه، لكن

0: اسمعوا حضراتكم بنفسكم منها. اهلا بك يا اختي زين، تفضلي.
1: سلام المسيح على الجميع.
0: تفضلي حبيبتي.
1: انا اخوكم سوزان، صحتي مو تمام يعني، واحتاج الى تحاليل واشعه، واحتاج اللي يقدر يساعدني من بركات ابونا يسوع.
0: امين.
1: يعني اطلب من القلوب الرحيمه انه يساعدني، واللي يساهم بمساعدتي اكون ممنونه وشكرا لكم.
0: شكرا حبيبتي، شكرا. طبعا اللي عايز حبيبتي. اللي عايز، انا عندي صور وتقارير من حاله الاخت سوزان، وزيها حاله الاخت مريم برضو حبيبتي، الأخت مريم زوجة الأخ أحمد. هي والأخ أحمد برضو ما زالت ظروفهم صعبة، وموضوع الكانسر ازداد والأمر صعب جدا. الحالتين دول يعني إذا حضراتكم تحبوا تشاركوا بيهم، اتصلوا بالقناة وقدموا تبرعكم باسم سوزان أو باسم الأخت مريم، برضو كانت معنا في هي والأخ أحمد في حلقات قبل كده. فأمين يعني، الرب يبارككم بمشاركتكم مع إخواتنا وأحبائنا دول. طيب معانا اختنا سيلا، اتفضلي حضرتك عشان الوقت بيجري، ف 30 ثانيه يا اخت سيلا، معلش انا اسفه، اتفضلي.
2: ومع الاخت المباركه مريم، طبعا الفيديوهات اللي انت عرضتيها احنا بنعوم اظافرنا واحنا بنشوف الحاجات دي.
0: صح.
2: لكن اللي انا عايزه اساله للمسلم، ازاي بيقول ان احنا بنؤمن بكل الديانات السابقه في نفس الوقت زي اليهود والمسيحيه، وفي نفس الوقت في كره وفي قتل وفي قتل للبنات، ويقول لك من ابتغى غير الاسلام دين لا يقبل منه؟ ايش الشيزوفرينيا اللي هم عايشين فيه؟ وربنا يبارك حياتي.
0: شكرا شكرا، وشكرا انك حضرتك التزمتي بالوقت قوي، اشكرك جدا. طيب معانا الاخت نهال من لندن، اهلا بك يا اخت نهال.
3: اهلا حبيبتي، نعمه وسلام ليكي، برحب بحضرتك وابدعتي مع الاخت مريم المباركه. واقول الصدق في المسيح، برنامج النهارده من البرامج اللي هو الواحد صادق مع نفسه لازم يقول لو لم اكن مسيحيا لوددت ان اكون مسيحيا. فالحاجات اللي حضرتك سردتيها بخصوص الغلمان والحريات وشكل الجنه في الاسلام، حاجات بالامانه يندى لها الجبين. فانا يعني نفسي اعلق تعليق على كل ما الواحد بيحفر اكتر واكتر في الدين الاسلامي بيلاقي حاجات كتير قوي يتكسف منها يذكرها اساسا. عايز اعلق على الشيخ اللي قال ان كراهيه المسيح عباده، قال جمله في منتهى الخطوره، قال كيف نحب من لا يحبهم الله. الحقيقه دي منتهى الجهل والاهانه لله نفسه. ازاي الله احنا كمسيحيين بنقول عليه انه محبه، ازاي هو يتجرأ ويهين الله ان كل طبيعته اللي احنا عارفينها محبه ازاي ينسب اليه صفه عدم المحبه؟ مليون علامه استفهام. بس ارجع واقول يا اخت نوره، انا مش مستغربه او مستعجبه، لان الله في الاسلام مش بس غير محب لكنه المضر المذل بل وانكر الماكرين. بجد بموجوع على المخدوعين اللي ما زالوا بيدافعوا عن الاسلام بكل ما اوتوا من قوه من غير ما يعرفوا ايه هو الاسلام.
0: شكرا لك. شكرا لك يا اخت نهال، ربنا يباركك. اخت فريال، وده اخر تليفون معلش، في 30 ثانيه اتفضلي.
4: الو اخت نور،
0: اهلا بيك، اتفضلي 30 ثانيه بعد اذنك، اتفضلي.
4: يا اخت نور، السلام، نعمه المسيح معك ومع الاخت مريم. يعني باختصار انا اقول، ماذا تتوقعين من دين اللي يقولون نعمه الاسلام هو اختراع الشطافه، فيزلون الى هذا الحظيظ الشطافة، فهو دين هش ودين شيطاني. شكرا. والرب يرحمه.
0: أمين.
4: والرب
0: شكرا.
4: يرحمه.
0: شكرا.
4: شكرا أخت نورة.
0: شكرا لك. طب أخت مريم، عشان أنا قلت إن في خلل وفي تعب نفسي من المسيح عند رسول الإسلام، خلينا كده نشوف الفيديو رقم 15 ونشوف بيقول في ايه. بيقول يعني هقول لكم خلاصة الفيديو بس هنشوفه برضو. بيقول ان المسيح هيجي كنبي، لكن نبي تابع لمحمد. شايفين النفسية؟ شايفين هو كان بيعالج مشكلته النفسية مع المسيح ومع المسيحية ازاي؟ بيتخيل ان هو المسيح هيجي، او هو يعني بمدعي المسيح هيجي بس هيكون تابع ليه. مش هيكون المسيح ده هيكون تابع لي، زي ما هو تخيل ان هو يعني سوري يعني اقولها لا مش هينفع اقولها مش هينفع، ان هو يعني ان قدر ياخد اي واحده عجباه لكن في ذهنه اطهر واحده زي ما وصفها القران مريم العذراء، فايه يتخيل ان هي هتبقى زوجته في الجنه.

0: نوع من الخبل على رأي الشيوخ، نوع من الخبل والمرض النفسي. فنشوف بقى في الفيديو نفسنة رسول الإسلام من المسيح. تفضل.
1: أخذ بالنبوة مش بالحكم. يعني يكون نبيا في آخر الزمان لا يرتفع عنه وصف النبوة، لكنها نبوة تابعة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها نبوة تابعة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يبعث بشريعة جديدة إلا أمرين يبعث بهما عيسى مجددا. الأمر الأول وضع الجزية، لا يقبل من أهل الكتاب جزية.
0: طب نوقف ثانية.
1: ويجي السيد المسيح
0: على حضراتكم، سمعتوا طبعا هو بيقول على أن هيجي في آخر الأيام هيقتل، يكسر الصليب عشان مشكلته مع الصليب، هيقتل الخنزير عشان المسيحين بيأكلوا. يعني إله هينزل ومعرفش هينزل المسيح منين، هينزله علشان هو قاعد فين عشان ينزله؟ مش فاهمة حالته إيه قبل ما ينزل، معرفش، مش عارفين، هم ما يعرفوش، لكن هينزل المسيح وهيقتل الخنزير. ليه ليه ليه يا إله الإسلام هتنزل اللي يقتل الخنزير ويبدي عشان المسيحين بيحبوا ياكلوه؟ فبيقول لك ان هو سمعته مع حضرتكم ان هو هيكون تابع لرساله محمد. نكمل بقى.
1: اتباعه فيضع لهم قانونا اما الدخول في الاسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها او يعمل هو فيهم السيف. ويجي السيد المسيح على اتباعه فيضع لهم قانونا اما الدخول في الاسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها او يعمل هو فيهم السيف، ويرفع عن الامه المسلمه حرج هذه المساله. الأمر الثاني أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يبطل أكل الخنزير الذي يستبيحه النصارى، يبطل أكل الخنزير الذي
0: ما علينا من تفاهة قتل الخنزير وكسر الصليب، لكن تيجي يقول لك المسيح هيفرض الجزية على المسيحيين، واللي مش ما فيش بقى ان هو ايه، ان هو يدفع الجزية وما يدخلش الاسلام، لا، هيفرض الاسلام على اتباعه، واخدين بالكم؟ واللي عشان تبقى مفاجأة ليك يا يا يا يا مسيح، المسيح هيجي بناء على الاسلام، يعني علشان يفرض عليك الاسلام، ولو انت ما اتبعتش يقتلك عشان ايه؟ يوفر الحرج على المسلمين. يعني بعد كل القتل اللي قتله الاسلام ده، جاي المسيح عشان يكمل بقى هو، عشان يوفر الحرج من القتل على المسلمين. اتفضلي اخت مريم، احنا يعني ليكي 3 دقائق يعني تعليق وخلاصه، وانا اسفه جدا خدنا الوقت منك، اتفضلي.
2: لا ولا يهم حضرتك، يعني طبعا مش عارف اخونا ده ازاي مصدق نفسه. طب يعني معلش، طب موقف اليهود ايه في الحدوته اللي حضرتك بتحكيها؟ انت كده كل كلامك موجه ضد المسيحيين ليه؟ او النصارى زي ما انت بتقول. طب اليهود موقفهم ايه في القصه دي؟ يعني هيدخلوا في موضوع الجزيه والسيف والخنزير والحاجات؟ اليهود على فكره ما بيتعاملوش مع الخنزير، وده محمد اخذه من الشرع اليهودي. فايه موقف اليهود؟ ده سؤال. الاخت اللي هي بتعمل مداخله بتقول هو ازاي بيقول ان هو بيعترف بال او بيؤمن بالديانات السابقه؟ ده كلام، هو بيقول لك انا بؤمن بكتب محرفه، يعني هو ما شافش وبيخاف يقرا، هو بيقول كتب محرفه، لانه محمد لقى نفسه في ورطه، لانه لقى اليهود والمسيحيين في وقته رافضينه لانهم عرفوا ان هو نبي كذاب. ما فيش نبي خارج اسرائيل، فهو بالظبط كده. يعني انا بشوف تشبيهه انه زي لو النبوة دي عائلة كبيرة أرستقراطية عريقة، وجي واحد حابب إنه ينتمي لهم بالعافية، فيقول أنا منكم. يا عم ما فيش دليل، لا أنا منكم. وبعدين لأنهم رافضينه فبيبتدي يوجه لهم الشتيمة، ويبتدي يوجه لهم الإهانة، ويبتدي يوجه لهم التهمات. طب منين أنت عاوز تبقى ضمننا وتنتمي لينا، ومنين أنت بتهاجمنا؟ فهو حط نفسه وحط المسلمين في مأزق جامد. هو مش عارف نفسه، تقول له انت بتؤمن بالكتاب المقدس؟ اه بس محرف. طب يا حبيبي، الاله اللي حر في كتابين من 3 كتب، يعني 33.3 و33.3، يعني 66.6 فاشل، يعني ده سقط. رومنطق المدرسه او الجامعه ده سقط، ويعيد السنه. ازاي انت تثق فيه؟ يعني فشل مرتين، يعني اذا فشل مرتين، المره الثالثه انت واثق ان هو هينجح؟ إذا واحد فشل مرتين، فرص النجاح بتاعته ليه؟ مش مثلا فشل مرة ونجح مرة، لا ده المرتين فشل. وليه اللي طوروا الإنجيل محرفين؟ عشان ما فيهمش نبوات عن أو يعني شالوا منهم نبوات. وبعدين تلاقيه بقى بيقول لك لا ده أصل تثنية 18 يقيم الرب إلهك من وسط إخواتك. من وسط إخواتك يا بابا؟ يعني من الإسرائيليين، من شعب إسرائيل، لأنه ما فيش نبوة خارج إسرائيل. لا أصل في نشيد الأنشاد اللي هو سفر جنسي وسفر إباحي وسفر مش عارف إيه، رغم إن ما فيهوش لا كواعب أطرابا ولا قضى وطرا ولا فرق ولا كل الكلمات اللي هي المؤذية اللي انتم بتتجنبوها وانتم بترجموا القرآن عشان ما تجرحوش مشاعر غير المسلمين، بس في نبوة عن محمد. فانتوا هو حطكم في

صعب جدا، انت بتصعبه عليا. يعني حضرتك بتتكلمي انه ليه بيقول، او الاخت تقريبا نهال بتقول هو ازاي بيقول ان الله بيكره، لانه الهه هو الشيطان للاسف، القتال الكذاب اللي عاوز يضل الناس، المضل الماكر بصفات ابليس.

وكل حضرتك بتقدمي. طبعا بعتذر للتليفونات الاخ جورج ولو في تليفونات تاني، ومصطفى انا ما خدتش مكالمتك سوري يعني مش عايز اخدها. طيب وشكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده. عايز اقول لحضراتكم كده بالنسبه لموضوع الصليب، الكتاب المقدس يوحنا 3:16 بيقول كده: هكذا احب الله العالم. ده عنوان محبة الله، أو ده دليل وبرهان محبة الله. هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد. هو ده الرب يسوع المسيح جه عشان يكون على الصليب من أجلك، حتى بذل ابنه الوحيد علشان أنت لا تدين، عشان أنت يعني لا تذهب للهلاك. هكذا أحبك الله، وهكذا ولهذا كان الصليب. لو أنت بتبحث عن حق وعايز تتأكد من الأمر ده، رب يسوع المسيح بنفسه بيقولك أنا هو الطريق والحق والحياة. شكرا لحضراتكم على المتابعة النهاردة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا ورب معكم.

0: وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا، كل إنسان شايفنا في كل ركن في العالم، تعالوا ننحني عند أقدام المحبة ومسيحنا في وسطينا، مسيحنا في وسطينا، مسيح في وسطينا. مستعد يباركنا كلنا، مستعد يباركنا كلنا. نسيب خطايانا عند أقدامه ونرفع طلبتنا إليه. المريض يقول له اشفيني، والتعبان يقول له ريحني. عنده استجابة لكل طلبة، عنده استجابة لكل طلبة.

سامحنا سامحنا، كلمنا علمنا. اختن آذاننا لنسمع، وهيئ قلوبنا نخبي كلامك ونعمل بيه. كرم ومجد ليك مشرف جلستنا، نشكرك وجدنا في محضرك، تغاضى عن خطايانا تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك

تعالوا كلنا نقول له سامحنا سامحنا يا فادينا، باركنا يا

dedik. Karama ve mecdelik, karama ve mecdelik. Mustahık, mustahık, mustahık kulli karama ve kulli mecd. Teşrifek li celsetna. Eşkurak. Amrak bil bereke. Eşkurak. كرامة ومجدليك، أنت أدرى باحتياج كل نفس ساجد قدامك، كل إنسان كل إنسانة من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، مستعد تبارك الكل، مستعد تبارك الكل، كرامة ومجد ليك، ادينا إيمان وثقة في مواعيدك، ثقة في محبتك الأبدية لضعفنا كلنا. محبة أبدية أحببتك يا كل نفس، من أجل ذلك آدمت لك الرحمة. نشكرك، نشكرك. ادي عبدك كلام عند افتتاح الفم، حول جهالة عبدك لحكمة نازلة من فوق، نطق الروح القدس، كلم كل نفس منتظراك، كلم كل نفس منتظراك، خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب حتفرح وتهلل برؤياك. افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا، افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا، افتح عيون إيماننا نشوفك في وسطينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. رد على كل إنسان بيسأل، واستجيب كل طلبة، لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك. نشكرك لأنك سمعت وأمرت بالبركة. آمين آمين. بنشكر ربنا اللي أتى بنا إلى هذه الساعة، حفظنا وأعاننا، وزي ما بيقول نقيم حجر معونة. كرم ومجد ليك، نعترف بإحساناتك وأفضلك، إحساناتك وأفضلك. إحنا بنتكلم كلمتين صغيرين، يعني ما هماش وعظ ولا تعليم بقدر ما هما للبركة، واحنا بنتكلم

بيقول ان عند قدمي المسيح له كل المجد بنتعلم. فقلنا بيعلم الخطاه، بيعلم الوصايا. النهارده هنتعلم ايه من رب المجد يسوع؟ هنتعلم الطريق، الطريق. ويمكن البعض يفكر ان الطريق اللي هيعلمه لنا المسيح له كل المجد ده سكة او درب هنمشي فيه برجلينا، لكن تعالوا نشوف يعني ايه يعلمنا الطريق. في العهد القديم ابونا ارميا قال هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا، على الطرق، كل الطرق، وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، الطرق القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه لتجدوا راحة لنفوس. أقول مرة ثالثة، معلمنا أرميا بيسأل أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه. قفوا على الطرق وانظروا، يعني قلب المواضيع وبص هنا وبص هنا وشوف واختبر هدوء، شوف على الطريق الصالح، دور عليه وامشي فيه. أقول من الأول تاني، هكذا قال الرب: قفوا على الطرق، الطرق، وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. يبقى السؤال في العهد القديم هنا، أين هو الطريق الصالح؟ أم يجي رب المجد يسوع في ملء الزمان ويقول أنا هو الطريق؟ أتاري الطريق مش سكة ولا درب، أتاري الطريق هو المسيح نفسه له كل المجد. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إيه معنى الكلمتين دول؟ لما المسيح له كل المجد بيقول أنا هو الطريق، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي، أنا الواسطة، أنا الشفيع. يعني إيه؟ لما اتقفل قدامنا الباب بسبب خطية أبونا آدم الأول، جه المسيح له كل المجد هو اللي فتح الباب، بحيث اللي يمسك فيه واللي يحط إيده في إيده يوصل للآب المبارك ويوصل للخلاص. بقى المسيح له كل المجد هو الطريق. يبقى بيقول فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. يعني ايه اسلكوا فيه؟ في مين؟ في المسيح. وتبقى دي الحياة المسيحية. النهاردة بيكلمنا الرب كلمتين، بيقول اسلكوا فيا في المسيح. يعني ايه؟ يعني مثلا أخذ مثل، هو ده من الحاجات المهمة واللي تشغل البال قوي. لما بيقول اسلكوا فيه يعني في المسيح، يعني أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يعني مسيحي يبان فيا، يتكلم على لساني، يتعامل مع الناس بالنيابة عني، لا أنا بل المسيح هو فيا وانا فيه، هو فيا وانا فيه، اسلكوا فيه. المسيح هو مين؟ حاجه المهمه اللي اقولها، هو مين؟ هو المحبه. ده مثلا، يعني خدت الكلمه دي لاني الشيء اللي شاغلني جدا خلال الايام ديه،

المحبة، المحبة واحنا في الظرف التعبان ده والضيقة الشديدة اللي داخل فيها العالم والامتحان الصعب والكورونا، والكورونا خلى الإنسان، معلش سامحوني في الكلام وأنا دايما بقول الكلام ده لنفسي ولكل نفس، خلى الإنسان على خطوة من مقابلة ربنا، على خطوة. ليه أنا اخترت كلمة المحبة وأقول اسلكوا فيه، يعني في المحبة، ليه اخترت الكلمة دي؟ هي دي اللي شغلاني، هي دي اللي شغلاني. يعني ممكن تلاقي الإنسان طبعا في ضعف، في ضعف تلاقي انشغل بأمور جانبية، انشغل بأمور جانبية وينسى، وعلى الأخص إنسان الله أو الإنسان المسيحي، أو الإنسان المسيحي تلاقيه ينشغل بأمور جانبية وينسى الوظيفة الأساسية بتاعته. أنت كإنسان مسيحي وأنا كإنسان مسيحي وأنت وكل إنسان، مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا ننور في العالم، ننور في، لما بيقول اسلكوا فيه يعني في النور، قال أنا هو نور العالم وأنتم نور العالم، يعني نور في العالم. نور يعني ايه؟ فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني كل إنسان مسيحي ينور ونور المحبة يبان في حياته وينشغل بإيه، ينشغل بإيه، ينشغل بخلاصه وخلاص الآخرين. إن فعلت هذا تخلص نفسك وآخرين أيضا. تبقى وظيفة الإنسان المسيحي في غربته، أنا مش بوعظ، لكن يكمل خلاصه في خوف ورعدة ويسعى إنه يخلص آخرين، يخلص آخرين، يتوب ناس، يتوب اللي جوه ويجيب اللي بره، يتوب اللي جوه ويجيب اللي بره. أسلكوا فيه، نشوف المسيح عايز ايه ونعمله، عايز ايه ونعمله، ننسى كل الأمور الجانبية، كل مشغولية تانية إلا خلاصنا وخلاص الآخرين. بس هو ده الهدف، أنا خلصت وعايش الخلاص وأتمم خلاصي بخوف ورعدة ومنتظر استعلان خلاصي، خلاص نلناه وخلاص نحياه وخلاص نترجاه. كتبنا الكلمة دي زمان في كتاب، نخلص أنفسنا وآخرين أيضا. يبقى ده شغلتي في الدنيا، وخصوصا لو كان خادم، لو كان خادم يبقى كل كلامك لخلاص النفس، كل كلامك للتوبة. وهأسأل، أنت جبت كام نفس؟ يا ترى هدخل ايدي فاضيه لا تظهر قدام الرب فارغين، ولا هدخل واقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب خلصت نفوس، اتوب اللي جوه واخلص اللي بره وافتح الباب دخول بسعه للي هيجي من بره. دي وظيفتنا، وعلى الأخص لو كان خادم، لو كان خادم، كلامك بيدور حوالين إيه؟ مشغوليتك واهتماماتك بتدور حوالين إيه؟ اليوم بتقضيه إزاي؟ ربحت كام نفس؟ اشتغلت مع المسيح؟

معاه الملكوت، جبت نفوس. الرب هيشتغل بمين؟ بينا احنا، بينا احنا. يبقى الهدف اليومين دول بدافع المحبة نسعى لنخلص آخرين، كما أنه يريد أن الجميع يخلصون. الإنسان المسيحي اللي امتلى محبة يريد أن الجميع يخلصون. هينسى عيوب الناس وينسى أخطاء الناس، مش وقته، مش وقته. امال هيعمل ايه؟ هيسعى يخلص نفوس ويبني مع الرب الملكوت ويشتهي يرفع اسم المسيح ويعليه ويشتهي انه يمجده ويكرمه من قلبه. قول له يا رب ماليش شهوة غير اني ارفع اسمك واعليه. يا رب اسمك ارفعه وعلي، عملك وسط السنين احيي. يا رب اسمك ارفعه وعلي، عملك وسط السنين احيي. هات يا ربي، هات البنين وهات البنات،

ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد.

يبقى كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، اسلكوا فيه. يعني وانت ماشي على الارض مش انت شوية التراب، لكن ده المسيح ماشي على الارض. وانا بتكلم مش انا الجاهل والانسان التراب التعبان، لكن يتكلم على لساني ويمجد اسمه في ضعفي وفي وسط ضعفي، ويبقى الانسان المسيحي هو مسيح ماشي على الارض. اسلكوا فيه. انا جوه، وهو اللي ماشي يكرس، هو اللي ماشي يعلم، هو اللي بيحب، هو اللي بيشتغل. واحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. والعظمه اني لما يقول البسوا المسيح، لبسنا المسيح في المعموديه، لبسنا المسيح ده من بره اهو. وبعدين يجي المسيح له كل المجد يقول ايه؟ بيكلم الآب المبارك بيقول له انا اعطيتهم الحب الذي اعطيتني واكون انا فيهم. ايه ده؟ انا فيهم. طب هو جوه ولبسته من بره، ده العجب. وهو مين؟ هو ربنا. تقول لي عايزين نقيس الكلام ده بالعقل، تقول لي عايزين نعرف وما نعرفش، اقول لك ده عجب. انا لابس المسيح وفي المسيح. قول زي ما انت عايز، وتخيل زي كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

النهاردة بنتعلم الطريق، ورب المجد يسوع اللي ماشي معانا طول الطريق، لابسينه، البسوا المسيح وهو ساكن فينا جوانا. مش أنا شوية التراب اللي ماشي على الأرض، لا لا، وإن كنت صحيح أنا تراب، لكن جوايا كنز الكنوز، كنز الكنوز، رب المجد يسوع مسيح معايا، وكمان جوايا محوط بيا ومصدر عزايا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، أعظم عطيه وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا. حاجة فوق مستوى العقل، فوق مستوى، ما تحاولش تدرك الكلام ده بالعقل. مسيحيتنا روح، وإعلانات ربانية فوقانية تدرك بالروح القدس. مسيحي معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا. مسيحي معايا وكمان جوايا، ما

0: يا فرحي قلبي الله جوايا أعظم عطية وكنز العطايا يا فرحي قلبي الله جوايا. يبقى الطريق هو رب المجد يسوع اللي قال نسلك فيه كما قبلت المسيح يسوع الرب أسلك فيه. عشان كده هو قال أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها، خلي إيدك في إيدي أنصحك عيني عليك. والرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاه الطريق ويعلم الودعاء طرقه. نشكر ربنا اللي المسيح له كل المجد، هو نصيبنا ومعانا، معانا ساكن جوانا ومحوط بينا. سر عجيب، أسرار عجيبة، أسرار عجيبة. تعالوا نعيش على مستوى العطية، أنا وإنت وإنت، مش إحنا شوية الطين أو التراب، لا لا، أنا وإنت وإنت. زي ما قلت يمكن يوم الجمعة، أنا عايزك تعرف إنت مين، تعرف إنت مين. إنت مسيح ماشي عن أرض، وإنت مسيح ماشي عن أرض، وأنا مسيح ماشي على الأرض. تعالوا نشتهي نمجده، نرفع اسمه ونعليه كرامة ومجد ليه. كلمتين صغيرين عند أقدام المحبة النهاردة، بنتعلم الطريق. الطريق هو المسيح له كل المجد، إيدي في إيده، رجلي على رجله، مش همشي لوحدي، هو معايا مش هيسيبني، هو معايا مش هيسيبني. آمين آمين. على ما تيجي تليفونات، في تليفونات يعني بلاش ناخد سؤال، اتفضل. ألو الو
1: الو
0: ايوه
1: ايوه انا عايزه اكلم ابونا مكاري.
0: تفضلي ابونا مكاري معك.
1: اهلا يا ابونا، اهلا.

0: برزق بركة لينا ولبيوتنا. أنا عندي، حضرتك سامعني؟
1: أنا سامع.
0: طيب أنا عندي كام سؤال كده، هو يعني بسرعة وبعدين طلب الصلاة ممكن؟
1: تفضلي.
0: أنا في يعني أخ خادم بيخدم، هو جاي من الحظيرة التانية بقاله 20 سنة، وبيقول يعني بيقول إن العذراء مريم خلفت يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا بعد المسيح، علشان كده في إصحاح 13 عدد 55 بيقولوا أليست أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، وجاب كذا شاهد يثبت إن هو له أخوات، وما كانوش بيؤمنوا بيه إلا بعد الصلب والقيامة، ومن ضمنهم أخوه يعقوب اللي اتقتل قبل بطرس وبولس.
1: طيب اوكي
0: ده أول سؤال. ماشي، السؤال الثاني بيقول إن سبت النور المقدس دي خدعة، خدعة كاذبة، وإن الأطفال اللي بيتعمدوا وهم صغيرون، فهم صغيرين دي غلط، المفروض يتعمدوا وهم يكبروا عشان يتملوا بالروح القدس. ماشي،
1: طب كفاية.
0: كمان في الصلاة، في الصلاة
1: ايوه
0: تلاقي كبدي،
1: حاضر.
0: زوجي عنده تلاتة كبدي تعبان، وعندي شخص اسمه عماد كان بيدمن وراح اتعالج وخرج، فطالبة صلاة من أجله ما يرجعش تاني ويفتح له باب رزق عشان يقدر يشتغل، عنده
1: حاضر
0: أطفال طفلين صغيرين.
1: حاضر. آمين آمين. تفضلي. أول سؤال، إن العذراء مريم خلفت فلان وعلان إخواته، يقول الكتاب ناحية إخواته معروف إن مثلا أبونا إبراهيم ولوط، يقول أخويا لوط، أخويا لوط. العذراء مريم لو كانت اتجوزت ما كانش مثلا عند الصليب رب المجد يسوع يقول ليوحنا هوذا أمك، ويقول للعذراء مريم هوذا ابنك. لكن أنا عايز أقول العذراء مريم خلفت المسيح بدون زرع بشر، ليه؟ عشان ما يورث الحكم اللي جاي بسبب خطية آدم الأول. وكمان ممكن البعض يسأل، هل البطن اللي حمل الكلمة المتجسد يكون في حد تاني يستحق ان يجي من هذه البطن؟ لا يمكن. ودلائل كتير تدل على ان العذراء مريم وحبل العذراء مريم وخلفة العذراء مريم لأمور ربانية عالية، أمور كل ما يحيط بها أمور ربانية، أمور ربانية. فلما بيقول اخواته يعني مثلا ولاد خالته او الحاجات دي كلام معروف. سبت النور انا ما اقدرش افتي في الحكايه دي، الله يعلم او غيري ممكن يكون عارف ان كانت خدعه او مش خدعه، ما اعرفش. بس ممكن نلاحظ حاجات، مثلا ان النور اللي بيطلع ده ما بيحرقش لمدة 33 دقيقة، يعني حاجة تدعو للتساؤل، ما بيحرقش لمدة 33 دقيقة، وبعد 33 دقيقة يتحول لنار. ده سر، دي كلمة بقولها يعني. مش عايز اتكلم في الموضوع ده، غيري يتكلم فيه. لكن هاجي لسؤالك المهم اللي هي معمودية الأطفال. البعض بيقول من آمن واعتمد خلص، من آمن واعتمد خلص، يعني المؤمن لابد يكون إنسان بالغ ويقبل الإيمان.

0: انما الطفل ده مش مدرك، يبقى ازاي هيؤمن؟ يستنى لما يؤمن وبعدين يتعمد. اولا المعمودية دي اسمها ولادة. كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله. يبقى دي ولادة، والولادة ممكن تكون للأطفال طبعا، دي حاجة. إنما الحاجة اللي ممكن وتكون ملفتة جدا، إن مثلا ليديا بيعت الأرجوان، اعتمدت هي وكل وأهل بيتها. سجان فيليب اعتمد هو وكل أهل بيته. كرنيليوس اعتمد هو وكل أهل بيته. كل البيوت دي يا ترى الاحتمال ان فيها اطفال ولا ما فيهاش اطفال؟ طبعا الاحتمال كبير ان فيها اطفال، دي حاجه. حاجه تاني من الناحيه الاثريه، ممكن تلاقي في الكنائس معموديه صغيره للاطفال. حاجه تاني ممكن اقولها لك ما يكونش حد عارفها، ودي من اقوال الاباء، تلاقي لما يتذكر كلمة المعمودية في الكتاب المقدس، يعني مثلا بطرس بيقولوا له أنت عملت وسويت، قال لهم قادر أنا أن أمنع الماء، أن أمنع الماء، كلمة أمنع. فيلبس الشماس مع الخصي الحبشي وصل له الإيمان، وبعدين لقى بركة مية في الطريق، فقال له هو ذا ماء ماذا يمنع أن يمنع أن أعتمد؟ منين ما يتذكر كلمة المعمودية يتذكر فعل يمنع. ولما جه يتكلم عن الأطفال قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوا. أشكرك. أيوة.
1: الو يا ابو صابونه. سلام ونعم يا ابونا.
0: سلام
1: نسان يا ابونا، معاك يا ابونا من ملاوي.
0: اهلا يا نسان،
1: اهلا بك يا ابو صابونه. انا عندي اختي ماريا دي لها حوالي اكثر من 25 سنه تعبانه ذهنيا وبدنيا ومقعده في البيت يا ابونا، تعبانه خالص، والطب النفسي العلاج ما جابش معاها نتيجه، ورحت لكذا اب كاهن عشان خاطر اشوف له عليها شياطين، قالوا ما فيش. بس هي دي اكثر من 25 سنه مقعده في البيت وتعبانه ذهنيا وبدنيا.
0: نصلي لماريا ربنا ينجيها ويشفيها، يسمح ليها بالبركه. يا رب اذكر عبدتك ماريا بالبركه باسم يسوع المسيح، امين. نعم. ايوه. نعم.
2: ألو.
0: أيوة.
2: عايز أكلم
0: أبونا. تفضلي.
2: نعم.
0: تفضلي.
2: عايز أكلم أبونا. معايا إزاي إن هو بيتكلم حد؟
0: نعم. نعم. الو
3: الو، ازيك يا استاذ هنا؟
0: ايوه.
3: انا بنت الرب وبحبك جدا ومش مصدقه نفسي بكلمك.
0: اشكرك.
3: انا عندي ربنا يخليك استاذ، انا عندي حضرتك مشهوره ورشه بتنفض الطلاق. أيوة. انا متجوزه لي 18 سنه وجوزي ليه علاقات جنسيه كتير، ومعايا ولد عنده 16 سنه، الولد بقى يعمل نفس اللي بيعمله والده.
0: ايه؟
3: انا عندي، انا متجوزه لي 18 سنه ومعايا ولد عنده 16 سنه، وابني بقى يعمل نفس اللي بيعمله ابوه في علاقات جنسيه.
0: ابنك ايه؟
3: بقى يعمل نفس اللي بيعمله ابوه. بقى ليه علاقات بين مع بنات ويرد عليا ويشتمني زي ما بيعملوا ابوه، هو بيقرروا بالظبط.

0: انا كده اكمل واستبونه وانا ابعد. انا زمان عبرت اثبت على حاجه ان انا ابعد وابعد عنه واخد عياله وابعد، ما عرفتش رغم ان انا شفت حاجات كتير وابني شاف.
1: هتاخدي عيالك ثم ابنك هو اللي بتقولي بيعمل زي ابوه.
0: الو ايوه هو، انا مع حضرتك، انا ماليش مكان تاني وما بشتغلش كتير كتير، وهو ده اللي اجبرني ان انا اقعد معاه، بس انا خايفه على عيالي منه، اعمل ايه؟
1: شوفي بنتي، انت تصلي، مالكيش غير انك تصلي وتعيشي
0: بصلي
1: كامرأة فاضلة، كامرأة فاضلة، تطلبي من ربنا هو يعين ويدبر البيت ويرشد جوزك انه يرجع لرشده. وطبعا خطية كبيرة ان جوزك صار مثل سيء لابنه، بدل ما يسلم ابنه حياة ايمانية سليمة سلم ابنه الشر والخطية، ولو استمر هو هالك وابنه هالك. فانت ابكي يا بنتي، ابكي وصلي. يعني اغسطينوس جه بدموع امه، وانت ممكن تيجي تجيبي جوزك وابنك بدموعك وصلاتك وحياتك التقية. ربنا معك ويبارك حياتك. امين. ايوه ايوه نعم.
2: انا وطيتي.
1: الو،
2: ايوه
1: علي صوتك تفضلي اتكلمي.
2: سلام ونعمة أستاذونا.
1: سلام.
2: كنت عايزة أسأل أستاذك، أنا ابني كان عنده فيروس دي وأنا
1: اسكت.
2: بشوف الاجتماع.
1: انا ايه بتقولي؟
2: ألو، أنا ابني كان عنده فيروس دي
1: مين؟
2: وأنا بشوف ابني.
1: ابنك اسمه ايه؟
2: أيوة ابني كان عنده.
1: ها؟
2: نعم
1: اسمه ايه؟
2: ماجد،
1: ماجد. ماله؟
2: كان عنده فيروس سي
1: ايوه.
2: وانا بشوف الاجتماع، بضيف الاجتماع وبضيف ابو سمكي. لو ابني خف من الفيروس هجيب خروف للاجتماع،
1: الصوت مش
2: وبعد مدة
1: واضح،
2: طويلة.
1: الصوت مش واضح.
2: ايوه يا سابونا،
1: ها؟ مش سامع حاجة. هاي طيب،
2: ألو.
1: انت عندك معجزة مش كده؟
2: لا هو مش معجزة أتبونا، هو سؤال.
1: سؤال ايه؟
2: أوكي، أنا ابني كان عنده فيروس سي وأنا بشوف الاجتماع، صليت وقلت ببركة الاجتماع ببركة أبونا مكاري، لو ابني خاف من الفيروس هجيب خروف الاجتماع، وبعد مدة طويلة ابني أخذ علاج الفيروس وخف. كنت عايزة أسأل أختك، هو أنا كده أعمل النذر ولا لأ؟ ولو أختك قلت أه، يعني ينفع ان انا احط فلوس للاجتماع بدل الخروف؟
1: يعني تحط النذر يعني؟
2: ايوه، انا هو خد علاج وخف، انا احط اعمل النذر ولا لا؟ ولو
1: الصوت
2: قلتك قلت اه،
1: أقول أه،
2: ولو قلتك قلت اه،
1: قول هتدي النذر
2: ممكن
1: لمين؟
2: احط فلوس بدل الخروف؟
1: حط فلوس بدل الخروف. يلا يا ست،
2: شكرا يا استاذ.
1: ربنا معاك.
3: الو،
1: نعم.
3: طيب لا بس خلص بيل معاه.
1: ايه؟
3: الو،
1: ايوه نعم.
3: عشان رخصت ان الراتب ما يخلص.
1: انت بتتكلم عربي دي ولا ايه؟ ايوه
3: اما اتكلم عربي ما اتكلم فيه.
1: نعم. ايوه اتفضلي. انت مين؟ ها؟ انت مين؟
3: مقبولة؟ ايه
1: ايوه

0: الو،
1: الو،
0: ايوه، الو،
1: الو،
0: ايوه، انت مين؟
1: انا رد هابيل يا ابوني.
0: انت ايه؟
1: انت ابونا ولا مين؟ الو،
0: بتقول ايه؟
1: اي ابوني، انا بنت الرب يا ابوني.
0: ايوه، نعم نعم
1: اي ابوني،
0: الله. مين معايا؟
2: انا
0: مين معايا؟
2: عايزه اوصل لابونا مكاري.
0: ايوه
2: اي يا ابونا،
0: ايوه انا معاك يا
2: اي يا ابونا،
0: مين معايا؟
2: اي يا ابونا، معايا انا من خير ابونا، معايا بنت محيران.
0: بنتك مالها؟
2: اي ابونا مكاري،
0: مالها؟
2: مالها؟ ست بنت 20 سنه لها ست مرات تتخاصم يا ابونا.
3: حلو.
2: اي ابونا،
0: اي
2: ست مرات تتخطب يا ابونا وتتفك ترمي الداها.
0: نصلي، حاضر، ربنا يزيل الموانع ويبطل الحرب. خلينا مع المسيح، نترمي عليه ونتكل عليه، هو يدبر امورنا ويحل مشاكلنا ويزيل الموانع ويبطل المحاربات. امين.
3: الو،
0: نعم،
3: الو،
0: ايوه، نعم، انا سامع.
3: أغار يا ابونا،
0: نعم،
3: الو،
0: صدقيني انا سامع.
3: أغار يا ابونا،
0: أغار
3: يا ابونا، انا عايزة صلاة من، الو،
0: ايوه،
3: يا ابونا عايزة نصلي في بركة صلواتك، ربنا يكرمني، انا اماني من اسمنا ومعايا مرت اخويا واختي ورحنا لدكاترة كتير.
0: عندكم ايه؟
3: عايز ربنا يكرمنا يا ابونا تبصوا.
0: اسمك ايه؟
3: ورحنا لدكاترة كتير يعني، ورمحنا كتير من الدكاترة.
0: اسمك ايه؟
3: اسمي اماني.
0: اماني.
3: من اسمنا واختي سارة ومرت اخويا اسمها مارينا.
0: ايمان، اماني، وسارة.
3: ومارينا.
0: ومريم.
3: مارينا يا ابونا.
0: مارينا. الخلفة يعني.
3: وروحوا الدكاترة يا ابونا، يقولوا مش هيكونش أي حاجة، وجوازنا التحاليل كويسة.
0: أمين أمين. لكن عايز أسأل يا أماني، أنتوا فين؟ أنتوا فين من المسيح؟
3: بإذن المسيح يا ابونا.
0: أنتوا فين من المسيح؟
3: بإذن المسيح يا ابونا، صلي لنا بركة صلواتك يا ابونا، سيد عليك الست العذراء.
0: يعني عايشين حياة توبة وبتعترفوا وبتتناولوا؟
3: من اسمي يا ابونا، احنا الثلاثة، اختي من كابومبو وانا ومرت اخويا من اسمي.
0: انا بقول عايشين حياة توبة وبتعترفوا وبتتناولوا؟
3: يا ابونا،
0: عايشين حياة توبة وبتعترفوا وبتتناولوا؟
3: على قد ما بنقدر يا ابونا بنمشي في حياة التوبة.
0: لا، مش على قد ما تقدر، على قد ما يقدر المسيح، تترمي عليه وتسلموا حياتكم للمسيح وتشوفوا ربنا. ربنا معطل الخلفة ليه؟
3: بس سؤال. بركة صلواتك يا ابونا تكون معانا.
0: ايوه، بس ربنا معطل الخلفة ليه؟ لازم في خطايا نتوب عنها ونستعين.
3: حاضر يا ابونا.
0: امين. يلا،
3: امين يا ابونا.
0: اماني وسارة ومارينا، اتفضلي. ايوه، تلموا علينا الصعيد احنا. ايوه، مين معايا؟
4: الو،
0: الو،
4: ايوه، ابونا مكارم معايا.
0: ايوه،
4: سلام يا ابونا مكارم.
0: مين؟
4: انا ام كراس.
0: ام كراس، مالك يا ام كراس؟
4: أنا كان عندي سؤال يا أبونا كده، وعندي طلب الصلاة عشان عندي ابني تعبان يعني.
0: صلاة لمين؟
4: عندي ابني كراسة يا أبونا، بقاله 3 سنين عنده السكر.

0: سكر وعنده هبوط سكر حاد، يعني بيجيب سكر هبوط سكر حاد يعني، فبيبقى حالته صعبة جدا يا ابونا.
1: نصلي حاضر، هنصلي للكرز.
0: وقصتك يا ابونا جت لي في حلم الجمعة اللي قبل اللي فاتت، وكنت تقريبا بتقرا الورقة يعني اللي انا بعتها لقصتك، فبقول لقصتك قرات عنده السكر، فقصتك قلت لي ان هو ما يتهيأليش ان هو عنده سكر يعني، بس انا ما فهمتش يعني ايه الكلمة ديت يعني.
1: آمين. أيوه حاضر، نصلي من أجل الكرز. حاضر حنصلي. أيوه ألو.
2: ألو،
1: أيوه
2: هذا الزملاء يا أخونا
1: مين؟
2: أم كرز. أنا معك
1: نعم،
2: أنا تعبت منك يا أبونا، تسلل عيالي.
1: استني استني، مش سامع كلامك، مش واضح.
2: أنا أم كرولس أبونا، بتربى أم كرولس معاه.
1: كلمة كلمة، أم كرولس مالها؟
2: أم كرولس بتربى منك أبونا، تسلل عيالي. بيوم اللي تحمل فترة ألمانيا بره.
1: الصوت بيقطع ليه يا ولاد؟ الصوت بيقطع ومش واضح.
2: ألو ألو،
1: نعم
2: أيوة يا ابني أنا سامعاك.
1: أيوة نعم،
2: عايزك تذكر اسم دنيانا وماسيا يا ابونا وكرلس. أنا عملنا امتحان السفر برنا، ربنا يتمجد يبلونهم علاش. ومين يا ابونا تعبان شوية برضك، في نسبة مية في عينيها.
1: مين؟
2: الدكتور قال لو المية زايدة هنعمل عملية، مش زايدة يبقى هتبقى زي ما هي. ادعيلنا يا ابونا اذكرهم للصلوات عشان خاطر العذراء.
1: اسمها ايه بتقولي؟
2: مينا. مينا وكرولس ودنيانا وماسيو.
1: مينا وكرولوس مالهم؟
2: ماسيو ودنيانا.
1: ايه ودميانا؟
2: اه
1: ودميانا.
2: انت حضرتك قعدت مسافرة بره يا ابونا.
1: ايه؟
2: عملنا لهم تحليل سفرة بره في المانيا ومستنيين الرد.
1: طيب
2: مثل الرد اللي معلاج والله يا ابونا، طمني يا ابونا وصلي لنا الله يخليك يا ابونا عشان خاطر العذراء.
1: حاضر حاضر، تفضلي تفضلي. الو. ايوه مين معايا؟
3: عشان اقول لك في التليفون. اتفضل. لا لا لك الو.
1: ايوه
3: الو،
1: انا سامع، تفضلي.
3: ايوه يا ابونا.
1: انت مين؟
3: انا بنت الرب ام القاهره، ودي لي 6 شهور دايره رمى على الدكاتره ومخنوقه وجامي زي ضيقه في صدر كده، واروح واعيط على طول، وده رمى على الدكاتره والدكاتره كل اخذ العلاج اتعب بزواجه. جه واحد عندنا راهب صلى لي قال لي انت معمول لك عمل وشرباه، وانا عاوزه اصلي لي يا ابونا وانا واسكه اللي هيتفك.
1: اسمك ايه؟
3: انا بنت الرب يا ابونا،
1: يعني اقول
3: وانا واسكه اللي هيتفك يا ابونا، وانا 6 شهور دي 6 شهور دايره رمى على الدكاتره. وانا دي 6 شهور جاي رمى على الدكاتره ولا العلاج ما زقنيش الميه، وجي واحد عندنا رهبه ما يصلي لي قال انت معمول لك عمل وشرباه، وانا عاوزك تصلي لي يا ابونا وانا واثقه اللي هيتفك.
1: حاضر تفضلي. وبعدين؟
4: الو.
1: نعم.
4: ازيك يا بنت ابونا؟
1: اهلا.
4: حضرتك كان عندي سؤال يا ابونا، ممكن؟
1: ممكن.
4: انا بقالي 2 سنين يا ابونا متجوزه.
1: ايه؟
4: ومش معايا اطفال. بقالي 2 سنين متجوزه ومش معايا اطفال. ممكن
1: ده السؤال يعني؟
4: في ناس لا، في ناس بتقول لي انه ممكن يكون حد عامل لك عمل مع اخر الخلفه. ففعلا يا ابونا العمل في اخر الحمل والحاجه دي بتاعت ربنا، المفروض محدش يتدخل فيها غيره، انه الشيطان ما يقدرش يعمل حاجه فيها.
1: طيب انت قلتي الحاجه
4: ممكن يا ابونا،
1: خلاص قلت الحاجة

دي بتاعت ربنا، يبقى نشوف ربنا معطلها ليه، نشوف ربنا معطلها ليه. ربنا اللي يهمه، اللي يهمه جدا خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية. صحيح بيهتم بالصغيرة والكبيرة بينا هنا، لكن أهم حاجة خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية. يعني ممكن يمنع اللقمة عننا.

0: نعمل خلفة عشان نتوب. يبقى نسأل ربنا انت سامح بكده ليه؟ هيرد علي يقول لي مثلا انت مش تايب، وانت مش بتعترف، وانت مش بتتناول، وانت مش مستعد. فهتلاقي ناس بيظنوا انهم كويسين، ويقول لك احنا ما بنعملش حاجة، يعني لا بنقتل ولا بنزني ولا حاجة، لكن تسألي تلاقيهم شتمين وحلفين وكذابين. يبقى نسأل ربنا ليه يا رب؟ هيقول لي أنا عايزك تتوب وترجع. أمين. هلو،
1: ازيك يا بنت أبونا؟
0: أهلا يا سيدي.
1: عامل إيه يا أبونا؟
0: تفضل
1: يا بنت أبونا. نفسي مصمر ومن المنيا تعبانة، دي 4 شهور يا بنت أبونا خالص.
0: اسمك إيه؟
1: اسمي صمويل يا ابونا.
0: صمويل.
1: ايوه يا بنت ابونا من المنيا.
0: صمويل تعبان بايه؟
1: تعبان بلبنات قلبي يا بنت ابونا، ودق في نفسي وانا وجعاني يا ابونا، مش ما شوبه.
0: حاضر نصلي.
1: بس انا خايف يا بنت ابونا، ونفسي اقرب لربنا واحب ومحب محب المسيح قوي يا بنت ابونا.
0: حاضر، ربنا معاك يا صمويل، تفضل. هيوا.
2: الو.
0: نعم.
2: مساء الخير يا بونا.
0: مساء النور.
2: ازاي قدسك؟
0: مين معايا؟
2: معاك سعاد يا بونا.
0: مين؟
2: سعاد.
0: سعاد منين يا سعاد؟
2: من اسماعيليه يا بونا.
0: اهلا يا سعاد، اتفضلي.
2: اهلا بحضرتك. انا اولا مبسوطه خالص ان انا كلمت حضرتك، كان نفسي اكلمك من زمان بجد.
0: وانا مبسوط جدا ان اسمعك.
2: ربنا يخليك. انا بس عايزه طلبة صلاه يا ابونا لاولادي، احنا تعبانين وفي ضيقه، فانا عايزه طلبة صلاه ليهم. يعني
0: تعبانين في ايه؟
2: كل واحد ولي مشكلته.
0: حاضر.
2: ان في شغله عايز ينقل من محافظة لمحافظة ومش عارف، التاني ماشي في موضوع جواز كده والموضوع متعقد شوية كده يعني، واللي مخلصه لسه مش لاقي شغل.
0: حاضر، نصلي ربنا يدبر حياتهم. وانت عليك مسؤولية كبيرة، انت سر البركة في البيت، تشيل الشيلة وتصلي وتبكي وتدمعي، وربنا حيباركهم بسبب صلواتك وحياتك التقية. أمين. ألو. نعم. مين؟ ألو.
3: ألو، معايا جوز سوينا كاره.
0: أيوة. مين معايا؟
3: معاك نيرمين يا بونا، اكبر العيد يا بونا.
0: نيفين، بتتكلمي منين يا نيفين؟
3: نيرمين يا بونا، متكلم من اسيوط. نيرمين.
0: نيرمين ولا نيفين؟
3: نيرمين يا بونا.
0: نيرمين.
3: اي بونا، اكبر العيد يا بونا.
0: اهلا يا ست. نعم.
3: بص يا بونا، انا عندي مشكله واحكي لك، لو هاخد من وقتك شويه اكتر. سامحني يا بون، انا ما صدقت ما اكلمك. الو يا بون.
0: ايوه، اتكلمي على مهلك. ألو. على مهلك، على مهلك، واتكلمي بوضوح. نعم.
3: ماشي يا بون. انا متجوز اجيلي 3 سنين يا بون.
0: ايوه.
3: وخلفت بنتي، يعني خلفتها وكنت كويسه خالص. سامعني يا بون؟
0: ايوه سامع.
3: وبعديها يا بون يا بقيت اسقط، يعني سجدت دور، وبعد كده في الهدوم بتاعتي جيت يا ابونا عميل جايبين لي من شعر الراس ومخيطين على الهدوم.
0: لا لا لا لا لا، ما فهمتش الكلام. خلفتي بنت
3: يا ابونا؟
0: متجوزه.
3: وبعديها يا ابونا سجدت. ايوه متجوزه، يجي لي ماشيه في رابع سنه يا ابونا.
0: اه
3: يا ابونا، لقيت جايبين لي لاهل بيتي اللي في عايشه في البيت، اهل بيتي اهل جوزي يعني، جايبين من شعر راس ومخيطين على الهدوم يا بون.
0: جايبين ايه؟
3: من شعر راس، السبيب من شعر راس.
0: من شعر راسك؟
3: ومخيطين على هدومي، يعني عاملين

0: جميل يا بابا.
1: يعني عاملين لك عمل.
0: ايوه يا ابونا، من
1: طيب
0: ساعتها وانا سجلت 4 ادوار.
1: طب حاضر حاضر،
0: سمع
1: شوفي
0: بس اكلمك يا ابونا.
1: اسمعيني، طيب اسمعيني، احنا علينا هنصلي من اجل العمل، لكن عليكي انتي تختبري نفسك، عايشة مع ربنا ولا لا، عايشة حياة توبة ولا لا، في اي خطية تسيبيها تبتدي حياة مع المسيح له كل المجد، سلمي حياتك، لو في شتيمة كذب حلفان اي حاجة يا رب حياة جديدة وربنا يتدخل في حياتك. امين. يا ريت توضحوا لنا الصوت شوية. ألو، مين معايا؟
2: الو،
1: أيوة
2: ايوه، مساء الخير يا ابونا.
1: مساء النور،
2: عامل ايه يا ابونا؟ صحتك؟
1: مين معايا؟
2: بنت وهاب
1: منين؟
2: من القاهرة.
1: إيه؟ القاهرة.
2: اه
1: يعني مش سعيدية يعني.
2: اه
1: تفضلي.
2: يا ابونا، معايا جوز بنتي عاوز عملية، وهم ظروفهم وحشة، ربنا يخليكم وربنا يتدخل إن شاء الله يعملها له هو
1: حاضر حاضر. اسمه ايه جوز
2: وبنته.
1: بنتك؟ اسمه ايه جوز؟
2: اسمه مجدي، اسمه
1: اسم
2: مجدي،
1: ايه؟
2: مجدي.
1: مجدي.
2: اه
1: مجدي عملية ايه؟
2: عملية في رجله.
1: عملية في رجله.
2: اه
1: حاضر، نصلي لمجدي عملية في رجله. حاضر، بس المهم تكونوا كلكم عايشين مع المسيح. آمين.
3: كده تخليكي معايا على الخط هتكلم. ايوه
1: مين؟
3: شمسة.
1: ايه؟
3: قناد.
1: مش سامع. ايه؟
3: ام ملاد، قلت لابونا قبل الايادي يا ابونا انا ما انساش نكلمك. انا قلت لابونا انا طالبه من راح عايزه مال يقوى وعايزه نفرح في المسيح، مش عايزه حاجه من الدنيا، مش عايزه حاجه من الدنيا.
1: طيب ربنا معاك.
3: سامعنا؟
1: سامع بس
3: اه، وعايزه نفرح. اه
1: حاضر. انت قلت لي اسمك ايه؟ ها؟
3: تحضر يا سبونة.
1: اسمك ايه؟
3: والسؤال الثاني
1: اسمك ايه بس؟
3: اه
1: اسمك ايه؟
3: شمسة.
1: ايه؟
3: شمسة.
1: شمسة.
3: شمسة.
1: شمس.
3: اه
1: شمس.
3: اه شمسة. شمسة. اه
1: شمسة.
3: اه هاي قلت سبونة.
1: شمس. طيب يا شمس، عايزة ايه؟
3: اه شا عايزة رب نتقرب من ربنا ونفرح بالمسيح.
1: امين امين امين، تفرحي بالمسيح. امين. طيب كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك. ايوه مين؟
4: سلام يا ابونا.
1: مين معايا؟
4: لو سمحت
1: ها؟
4: بعد إذنك صلي لي هنا عندي غضروف.
1: مين معايا؟
4: كامل معوض كامل.
1: سامي؟
4: كامل معوض كامل.
1: كامل، مالك يا كامل؟
4: من بلد الشيخ يا ابونا.
1: أيوه مالك؟
4: عندي غضروف ورجلي شمال عايز مفصل وتعبان جدا، والمدام عندها كورونا.
1: مدام عندها ايه؟
4: كورونا.
1: ربنا يمد ايده ويشفيها.
4: بتتعالج منها، يا ريت تصلي لها يا ابونا.
1: حاضر.
4: ليا اكتر من 4 سنين وانا قاعد في البيت يا ابونا، واخد اجازه من الشغل.
1: الف سلامه. حاضر، تفضل. الو
5: الو
1: نعم.

0: سلام المسيح معك قدس أبونا الغالي
1: مين معايا؟
0: ليندا من كندا.
1: ليندا من كندا.
0: نعم قدس أبونا، قدس أبونا أنا عايزة من فمك، من فم الروح القدس اللي بيتكلم يعني على لسانك، عايزة من يعني أنه كلمة بركة الرب يستخدمني في يعني الخطة اللي هو خلقني فيها، وأكون سبب بركة يعني لبيتي وعائلتي، يعني الرب هو اللي يعرف الضعفات اللي فيها، بس ينطيني القوة يعني المعرفة علشان أعيش حياة التوبة والاستعداد أمام ربنا يسوع المسيح. وأشكرك كثيرا قدس أبونا، ربي يباركك ويحفظك لنا.
1: الله الله، حاجة تبل ريقي. إنسانة طلبتها إنه الرب يستخدمها، يا سلام. أنا مش بلوم على كل اللي بيتكلم ويطلب صلاة مرضى بتاع الكلام ده، لكن يا ريت يا ريت يا ريت نرفع عينينا لفوق. أنا مبسوط أوي من ليندا كندا دي، طلبتها ان الرب يستخدمها في المجال اللي هي موجوده فيه، في الجو اللي هي عايشه فيه، يستخدمها وتعيش حياه تقيه امام الله. هذه الطلبه المفتخره قدام المسيح، واللي تفرح قلب المسيح، والسماء تفرح بالخادم والخادمه الامين والامينه. امين. اشكرك يا ليندا، ويكثر من امثالك يا ليندا. آمين. هدينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك، نكرمك قبل ما نجيلك. أيوة نعم
2: أيوة ازيك يا أبونا؟
1: نعم.
2: أيوة يا أبونا،
1: مين معايا؟
2: اسكندر.
1: اسكندر، منين يا اسكندر؟
2: القاهرة.
1: أيوة تفضل يا اسكندر.
2: انا معايا رجلي تعبانه قوي، ما بقدرش انزل، ومعلق بمشي بعصايه، ونفسي مكوش على طول.
1: ربنا يشفيك يا حبيبي. انت فين من المسيح يا اسكندر؟
2: شكرا يا ابو،
1: انت فين من المسيح؟ استنى يا اسكندر.
2: نعم يا ابونا.
1: انت فين من المسيح؟
2: انا ابن المسيح،
1: عايش معاه،
2: عايش مع المسيح،
1: وعايش الوصية،
2: ونشكر ربنا وليا حلوة كل يوم مع المسيح.
1: برافو برافو. وبتشهد.
2: صلي لي يا ابونا، بس انا واثق في المسيح وفي صلاتك.
1: امين يا حبيبي، ربنا معاك.
2: ربنا يخليك يا ابونا، شبك وتعبان قوي وما اقدرش انزل.
1: ربنا يشفيك بنعمة المسيح. ايوه. الو،
3: رب هاتفي.
1: نعم
3: الو.
1: ايوه مين؟
3: الو تسابونا.
1: مين
3: قبل هذا وتسابونا؟
1: مين معايا؟
3: بولا. بولا وتسابونا من الأقصر.
1: بولا، منين يا بولا؟
3: من الأقصر وتسابونا.
1: من الأقصر. نعم يا بولا،
3: انا محتاج طلبة صلاة وتسابونا أجل حياتي، ومن أجل أن ربنا يطهرني إنسانة بنت ربنا.
1: إيه؟
3: محتاج طلبة صلاة لحياتي، وإن ربنا يرشدني في إنسانة بنت ربنا يعني.
1: آمين. آه. أوكي. حاضر يا حبيبي. المهم أنت عايش مع المسيح يا بولا.
3: أنا محتاج صلاة وتسابونا يعني، أنا بحاول ساعات الشيطان بيضحك عليا وبيوقعني، بحاول إن أنا أرجع تاني يعني، فمحتاج صلاة وتسابونا.
1: يعني لو سألتك أنت تايب، أنت تايب ولا مش تايب؟
3: أنا خاطي وتسابونا، بس بحاول إن أنا أتوب على قد ما أقدر.
1: الخاطي توب دلوقتي. الخاطي توب دلوقتي. أمين؟
3: أمين. أمين. أمين.
1: اللي بيكلمك مش أبونا مكاري، اللي بيكلمك صاحب أمين. الجلسة يسوع المسيح، وصاحب الخدمة أمين. يسوع المسيح، واللي هو مات علشانك.

0: واخد بالك؟
1: أمين.
0: يبقى دلوقتي تسلم حياتك للمسيح. ايه رأيك؟
1: أمين وتشربون حبيبي.
0: ويبقى النهارده يوم جديد
1: أمين.
0: في حياتك. امين.
1: أمين.
0: قول يا رب سامحني
1: أمين. يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي.
0: ومن النهارده حياه جديده،
1: النهارده حياة جديدة.
0: اعيش معاك على طول
1: أعيش معك على طول.
0: وتروح تعترف وتتناول. امين.
1: حاضر وتسبونا.
0: يلا يا بولا.
1: امين امين وتسبونا.
0: اتفضل.
2: الو.
0: ايوه
2: اكلم ابونا مكاري الله يخليك.
0: نعم. مين معايا؟
2: مع قلت ابونا اشرف عياد. يا ابونا
0: اشرف.
2: اشرف عياد شفيق. اكمل الايادي يا ابونا.
0: ايوه
2: حضرتك عندي مشكله يا جود سابونا. سامعني؟
0: خير.
2: ابني انا عنده مشكله.
0: ابنك
2: سامعني حضرتك؟
0: ايوه سامع.
2: عندي مشكله يا ابني انا، كل ما يتقدم يترفض بقاله 6 سنين وعايزين نفرح بيه مش عارفين.
0: حاضر.
2: وكان خاطب قبل كده وساب.
0: طيب.
2: هي سابته وعاملين له عمل كل مره عنده مخطط على اعمال. فهمني كدستك وشقته موجوده وكل خير خير ربنا كتير عندنا. وابني انا عايز افرح بيه وراجل محامي ومحترم جدا جدا.
0: طيب.
2: سامعني يا جود سابونا؟
0: انا سمعت.
2: انا من زمان
0: سمعت كل حاجه بس عايز احملك برساله.
2: اتفضل يا جود سابونا.
0: انت رب البيت مش كده؟
2: انا رب البيت وماشي بمرض الله.
0: اسمعني وما تتكلمش تاني. سامعني؟ سامعني؟
2: ايوه سامعك يا جود سابونا. اتفضل.
0: اسمعني وما تتكلمش تاني.
2: حاضر
0: حاضر. قلت انت رب البيت.
2: ايوه.
0: ومراتك.
2: ومراتي.
0: وعندك ايه اولاد؟
2: عندي ولد تاني وعندي 4 بنات، واحدة متجوزة والثلاثة صغيرين في كليات وفي جامعات.
0: طيب أنت ومراتك وعيالك أنت مسؤول عن خلاصهم.
2: مسؤول عن إيه؟ عن خلاصهم.
0: عن خلاصهم.
2: يعني عن خلاص. حاضر.
0: اسمعني. خلاص.
2: اتفضل يا أبونا. اتفضل اتفضل.
0: يعني إيه مسؤول عن خلاصهم؟ يعني مسؤول إيه؟ إنك توصلهم السماء.
2: يا ريت يا ريت يا مسؤول.
0: فانت عليك مسؤوليه كرب بيت. ربنا ادالك العيله دي والبيت ده لوزنه سلمها لك. وهيحاسبك عليها. هتيجي
2: أيوة.
0: قدامه خلاص. أيوة. يا اخي اسمع بس. خلاص.
2: حاضر يا ابونا. حاضر.
0: هتيجي تقف قدامه هيقول لك اعطي حساب وكالتك. الوكاله هي الزوجه والاولاد. وطبعا يكون ليك نصيب بره تخدم وتشهد. فانت من دلوقتي هل انت حامل المسؤوليه وعلى قد المسؤوليه وعايش كانسان مسؤول روحيا؟ يعني ايه مسؤول روحيا؟ يعني تمتلي من المسيح وتفيد على بيتك. يعني تعيش الحياه المقدسه ويتعلموا منك. يعني تحب المسيح ومن خلال محبتك للمسيح يتعلموا يحبوا المسيح. ماسك انجيلك وبتقرا فيه وهم يتعلموا منك. بتصلي او تجمعهم في البيت وتصلي. بتاخدهم الكنيسه مواظبين على الاعتراف والتناول. احمل مسؤوليتك من الان. لان ربنا هيسالك يقول لك انا اديتك العيله دي الوزنه دي عملت ايه فيها؟ فاحنا من النهارده نبتدي حياه جديده، ننسى الماضي وضعفاته والماضي وسقطاته ونبتدي نعيش مع المسيح ونسلم ولادنا حياه كريمه. امين.
2: حاضر.
0: امين يا اشرف.
2: حاضر.
0: يلا يا سيدي. سلام المسيح معك. ايوه.

0: Pita dam që bëjë dhja. Hajmë atë, hajmë pita.
1: Dhe i dhe. A ju minë maja?
0: Marhaba, abuna.
1: Marhaba,
0: minë. Ana umë nasio.
1: Ana i?
0: Umë nasio, ana. Ana umë nasio.
1: Matthew?
0: Abuna.
1: Matta jani?
0: E, umë nasio.
1: Umë
0: nasio. Umë nasio.
1: Minin bëtikallimi?
0: Kësik, abuna.
1: Bëtikallimi minin?
0: Ana minë Kanada.
1: Matthew?
0: Minë Kanada.
1: Ajua?
0: Minë Kanada.
1: أيوة.
0: مرحبا أبونا أنا أسلم عليك وقبل إيديك وأتمنى لك الصحة والعافية وسؤالي أسئلك ليش بعض الأحيان نعمل خير نقصد شر أنا الناس اللي نعمل ليهم خير ما بيستهلوا هذا الخير اللي نعملهم ما بيعرفوا قيمتنا قيمة الخير اللي دي نعمله لهم هذا سؤالي
1: أشكرك
0: وأبونا أطلب منك صلاة لابني ماثيو ابني الكبير مشتري موسيكل خطر أنا خايفة عليه كتير وريد يطلع من البيت بك صلواتك أبونا توصل موسيكل ماطور بنقوله موسيكل
1: مش سامع
0: ألو أبونا موسيكل يعني بالعربي بنقوله ماطور
1: مطور
0: هذا خطر مش ايه بيمشي فيه في شوارع وصغير واحد
1: طب حاضر بتقولي نعمل خير يترد لنا شر احنا ولاد المسيح وبناته نعمل خير بس يترد لنا ايه مش مهم فاحنا صناع خير ونقدم وما ننتظرش رد لكن لا نشابه العالم العين بعين والسن بسن أو نصنع الشر لا يبقى احنا نعمل خير بس ما ننتظرش من العالم ان يرد لنا الخير لا احنا بنعمل الخير لأجل المسيح ولأجل اسمه عشان نمجد اسم الملك المسيح امين الو
2: مساء الخير يا كوتش ابونا
1: مساء النور مين معايا
2: وجدي نادر يا ابونا
1: وجدي
2: نادر
1: وجدي
2: من المنيا
1: وجدي نادر
2: من المنيا يا ابونا وجدي نادر ايوه معدتي وجعاني يا ابونا وعمال اكشف عند دكاتره كتير ومعدتي وجعتني من البرشام ودكتور قال لي عندك ميكروب وواحد قال لي عندك المصران الغليظ منتهب وامال اخد في علاج وما شايفش راحه يعني مش مرتاح من فتره كده
1: حاضر نصلي يا وجدي ربنا يمد ايده ويلمسك لمسه شافيه بس اهم من شفاء الجسد او قبل شفاء الجسد شفاء الروح قبل شفاء الجسد شفاء الروح يعني ايه يا وجدي يعني ايه شفاء الروح
2: ماشي
1: وسابوني يعني ايه شفاء الروح
2: تقول يا ابونا
1: يعني ايه شفاء الروح ايه
2: ألو؟
1: بقول قبل شفاء الجسد شفاء الروح يعني ايه شفاء الروح
2: ايوه يا ابونا
1: انت مش سامعني
2: الشبكه وحشه يا ابونا بس سامعك
1: أنا بقول قبل شفاء الجسد وشفاء المعدة شفاء الروح
2: أمين يا أبونا
1: يعني إيه شفاء الروح؟
2: ماشي يا أبونا
1: يعني إيه شفاء الروح؟ رد علي
2: مش سامح كويس يا أبونا معلش
1: أنت تعبان بمعدتك
2: تقول يا ابونا
1: ليه مش سامع يا وجدي
2: الو
1: يا وجدي
2: ايوه يا ابونا
1: انت تعبان بمعدتك مش كده
2: تعبان نفسيا
1: لا بمعدتك بتقول
2: ايوه معدتي وجعاني يا ابونا
1: معدتك وجعك قبل ما نقول يا يسوع اشفي معده وجدي
2: امين في اسم يسوع يا ابونا
1: نقول ايه قبل منها

0: مين قسم يسوع؟
1: أيوة، نقول إيه قبل شفاء الجسد؟
0: آمين.
1: قبل شفاء الجسد نقول إيه؟
0: أقول إيه؟
1: نقول شفاء الروح، يعني نتوب يا وجدي، يعني نتوب عن الخطية.
0: آمين قسم يسوع أبونا توب.
1: يبقى قبل المعدة نقول
0: أي
1: اشفيني روحيا. اشفيني ايه؟ روحيا،
0: يا رب شفيني.
1: واغفر خطاياي.
0: أي
1: قول
0: أقول لك
1: قول لربنا اغفر خطاياي
0: يا رب اغفر خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: واشفيني.
0: واشفيني.
1: بس يلا يا وجدي. ايوه وبعدين مع الصعيدة.
2: ألو،
1: ايوه
2: مساء الخير يا أتابونا، أنا بنت الرب من كندا.
1: ايوه نعم
2: أنا عندي سؤال، عندي سؤال وطلب صلاة.
1: ايوه
2: السؤال، أنا ابني أندرو عنده يعني أفكار إلحادية، فأنا مش عارفة أعمل معاه. الكلام ده بقاله 3 سنين وإحنا بنصلي بس لسه الرب ما استجابش، فأنا مش عارفة أعمل إيه.
1: ايوه نصلي.
2: وأنا مش يعني أنا مش عارفة أعمل إيه معاه.
1: ما فيش غير انك تصلي وتكوني قدوة، وقدوة بالعمل قبل الكلام. يعني ايه؟ يعني ابنك يشوفك مثلا واقفة رافعة ايديك وبتصلي، يشوفك فاتحة انجيلك وبتقري من غير ما تكلميه، يشوفك رايحة الكنيسة في حياة توبة وبتعترف وبتتناولي، وبعدين لما تيجي فرصة تتكلمي تذكري معجزات المسيح له كل المجد. الحاجة المهمة جدا انك تصلي من أجله، وربنا مش هينسى دموعك، وعلى قد ما تزرف الدم على قد ما الرب يستجيب. ربنا يكون معاك ويبارك حياتك.
2: المهبولة. ألو
1: ألو
2: يا رب.
1: أيوة
2: ألو
1: أيوة
2: أبونا مكاري،
1: أيوة
2: مقبل أيادي أبي.
1: مين معايا؟
2: أنا بنت الرب من القاهرة يا هونا.
1: ايوه
2: كان بصلة يا ابويا، يا رب يخليك ولادك تعبانين مقيدين في حروب عدو الخير وفي ضعف يا ابونا. اطلب من الرب يحررنا، ابنك بشوي تعبان وبقاله جرب يكمل سنة ما بيروحش الشغل. الو
1: انا سامع. ايوه
2: يا بونا، طالبين صلاة يا بونا، طالبين رحمة ربنا تحرر بيته وولادك بشوي. وبولا بشوي بقاله سنة ما بيروحش الشغل ومشاكل في بيته وفي حروب عدو الخير وقيود يا بونا. أرجوك بنتك الخافية الضعيفة مليانة شر في البيت يا رب، وأمراض عمتك تعبانة بأمراض كتير.
1: أيوه نعم عملك وسط السنين حين

0: Nein. Hallo.
1: Alo?
0: Ayo,
1: Kompany,
0: mi?
1: إيريني أو سابونا من سوهاج.
0: اسمك ايه؟
1: إيريني من سوهاج.
0: ايرين؟ ايريني.
1: إيريني من سوهاج.
0: ايوه نعم يا ايريني.
1: عايزة كنت الصلاة يا سابونا تقبل الدنيا أطفال.
0: صار عايزة خلفة يعني.
1: بقالي 3 سنين.
0: ربنا يديك يا إيريني. المهم ترضي المسيح يا إيريني.
1: حاضر يا أستاذ، أنا عايزة أسمعها منك إن ربنا يديك يا إيرين.
0: أنا قلت ربنا يديك يا إيريني بس
1: أمين
0: تعيشي مع المسيح يا إيريني.
1: أمين يا أستاذ، أنا وعايزة لصاحبتي رانيا وسلفتي مريت.
0: سلفتك ايه؟
1: مريت
0: مريت. سلفتها مريت. حاضر. ايوه ليه ليا في
1: ألو.

في فلبي لمستها يا ربي، فتحت قلبها في الحال وقبلتك بالإيمان، فتحت

0: ازاي؟ ايوه الو، الو، اقفل التلفزيون من فضلك. الو،
1: الو،
0: ايوه
1: الو،
0: ايوه
1: عزيز الى المكاري حبيبي، شلونك؟
0: نعم.
1: الو، المكاري، انا وسام من العراق، عندي سؤال.
0: اسمك ايه؟
1: وسام، وسام من العراق،
0: وسام من
1: من العراق،
0: العراق. ايوه
1: نعم. بخصوص يسوع المسيح العظيم في احد الوعظات، كان بيقول انه من ضربك على خدك الايمن فدره الايسر، وبعدين بالمحاكمه من حاكمه اليهود من لطمه الخادم، فقال ان كنت تكلمت بالردي فاشهد، وان كنت حسن فلما تضربني. فارجوك يا ابي بس تفسير ومقارنه بين هذا الكلام، والرب يحفظك.
0: أشكرك. شوف، رب المجد يسوع قال قيل عين بعين وسن بسن، يعني واحدة بواحدة، عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول، وهنا الرب بيعلن ألوهيته، ما يقول قيل أما أنا فأقول. قيل يعني أنا واضع الشريعة، أما أنا فأقول أنا مكمل الشريعة، جئت لا لأنقض بل لأكمل. فبيقول قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً. ورب المجد يسوع لما حد لطمه قال له إن كنت فعلت ردي اشهد على ردي، لكن لماذا تلطمني؟ ده بيسأل سؤال وبيعرف الشخص خطيته، يعرف الشخص خطيته. أيوه،
2: ألو،
0: أيوة نعم.
2: أيوة، السلام عليكم. سابوني،
0: سلام، مين معايا؟
2: أنا بنت الرب من اسكندرية.
0: نعم يا بنت الرب.
2: عندي ابني يا ابونا عنده 4 سنين على طول حاطط السبع في بقه وما بياكلش خالص، وعندي ابني التاني عنده 2 سنين ما الأكل ما فيش، عايش على العصير بس.
0: أيوة، نصلي لأولادك يا بنتي، وانتي صلي، انتي تصلي، خليكي مع المسيح وربنا يكون معاك ويرعى بيتك. آمين.
3: الو،
0: ايوه، الو،
3: الو يا صابونة،
0: ايوه، مين؟
3: انا مرماني مع عروسك من السويس.
0: من السويس ولا السويد؟
3: السويس يا ابويا، محافظة السويس.
0: ام رماني. نعم يا ام رماني،
3: نقبل الايادي يا ابونا.
0: اهلا يا ستي،
3: ربنا يخليك. بطلب من قصك بس، انا معايا عيلين وجوزي مرتد سابنا ومشي، وانا اللي بعلم وبشتغل، بس انا جسمي على طول بيوجعني ما بقدرش حتى اقوم، جسمي على طول بينمل ووجعني وبنام على طول في السرير على طول. صليت كتير، صليت قدام الاجتماع، كنت بحط ميه واستحمى منها اخف يومين وارجع اتعب تاني. فبطلب من قصك تصلي لي ان ربنا يفك قيودي والتنميل من جسدي، ببقى تعبانه ما بقدرش اقوم وببقى مخنوقه.
0: بتعترفي وتتناولي يا ام رمضان؟
3: لو تسيبونا بعترف. بس ساعات برجع الخطيه شويه، بالكلام كتر الكلام هو اللي بوقعني في الخطيه، ان انا بتكلم كتير.
0: طب وهل تفتكري ينفع الواحد يتوب ويعترف ويرجع يخطي تاني ويتوب ويخطي؟ هل ينفع؟
3: لا يا ابونا ما ينفعش.
0: امال المطلوب ايه؟
3: ان الواحد يتوب ما يرجعش لخطيته تاني.
0: ايوه برافو، يتوب ما يرجعش لخطيته تاني.
3: وانا عارفه يا ابونا ان خطيتي وضعفي هو اللي جايب لي التعب في جسمي.
0: برافو برافو، انا بشكرك من اجل اعترافك وكلامك يا بنتي، وانت بتديلي نفسك قدام المسيح. عايزه انقل لك ان المسيح بيحبك محبه ابديه، وانا بحترمك جدا واحترم كلامك. فانت دلوقتي شوفي التوبه يعني ايه يا ام رمان. التوبه يعني حياه. واحد كان ميت، فالميت واللي قام ده ما يرجعش يموت تاني. يعني واحد كان شتام ما يرجعش يشتم تاني، كان كذاب ما يرجعش يكذب تاني. امين
3: امين يا ابونا. صلي لي، انا عندي ايمان لو صليتني دلوقتي وذكرتني في صلواتك يخف التنميل، هيروح من جسمي وقيودي تتفك وابقى كويس
0: باسم يسوع المسيح. ام رمان

0: كشف أمي. يلا هلو، الو،
1: سلام المسيح يا ابونا مكاري.
0: سلام، مين معايا؟
1: سامي من كندا ابونا.
0: سامي من كندا. ايوه يا سامي،
1: اقبل ايديك ورجليك ابونا،
0: شكرا، تفضل.
1: واطلب من ربي ينطي لك طول العمر ان شاء الله، عمر طويل لنا يا ربي.
0: اشكرك كثير.
1: ابونا اني سؤالي الاول، عندي سؤالين. سؤالي الاول، يوحنا المعمدان لمن عمد سيدنا المسيح،
0: انا ايه؟
1: لمن عمد يوحنا المعمدان عمد المسيح،
0: ايوه،
1: قال نعم،
0: معمودية المسيح من يوحنا
1: نعم،
0: المعمدان.
1: قال له هو هذا حمل الله. بعدين من كان بالسجن دز اثنين، قال اذهبوا وقولوا، هل هو لو ننتظر الآتي، يعني قصدي هو يعني شك بينه وبين، مش هو لو هو كان متأكد هو كان المسيح. وعندي سؤال ثاني أبونا، أني 2000 من 2008 كان عندي بزنس أبونا، دخل واحد إلى ستوري، واحد أسود، قال لي اقرا لك كف، قلت له لا ما اريد، انا مسيحي، ما اسوي الاشياء. قال لي بسيطه، بس افتح اقرا لك كف. قرا لي كف ابونا، وبعدين من لما خلص قال انطيني $50. قلت له ليش؟ قال لي يعني اقرا $50، انطيته $50 ابونا. من 2008 ابونا صار لي كابه شديده وستريس، وصار لي يعني اتعذب ابونا، كان واحد لازم رقبتي من، انا ما يخليني اصلي بالليل، اللي مجيني اريد اصلي ما اقدر اصلي ابونا، كان واحد يعني لازم يدي وده يخنقني ابونا.
0: طيب صلي، واحنا هنصلي تتوب عن الحكاية دي، وربنا يحررك ويبطل أعمال العدو الخير ضدك. آمين آمين. أما بتتكلم عن معمودية المسيح من يوحنا المعمدان، ده كان ليتمم الناموس، وقف وطابور الخطاة مع أنه لم يعرف خطية، لكن عشان يتمم الناموس قال له اسمح الآن، لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. دي المعمودية. لكن رجع بعد شوية بعت له اتنين بيقول له أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ بعد ما شاف الروح القدس بيحل عليه في المية، وسمع صوت الآب المبارك هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، يرجع يشك فيه ويبعت له اتنين ويقول له أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ليه؟ حاجة من اتنين، يا إما احتمال إنه فعلا يوحنا المعمدان شك إزاي يسيبه كده في السجن، والحاجة التانية إني أغلب تلاميذ يوحنا المعمدان كانوا مشوا ورا المسيح له كل المجد، وكان باقي التلميذين دول وشعار يوحنا المعمدان ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. فيوحنا المعمدان شاف التلميذين دول ملتصقين بيه ومش راضين يسيبوه ولا يروحوا للمسيح، فحب يخليهم يروحوا هم بنفسهم ويشوفوا، فراحوا شافوا الآيات والمعجزات، وبعد كده مشوا ورا المسيح له كل المجد. أشكرك يا سامي. ألو.
2: أيوة سوون.
0: نعم.
2: ابنك مايكل.
0: إيه؟
2: ابنك مايكل.
0: مش سامع.
2: ابنك مايكل.
0: مايكل، منين يا مايكل؟
2: من اسكندرية.

0: من
1: نعم
0: سليبش.
1: نعم
0: انا تعبان يا ابونا ومحتاجك تصلي لي،
1: تعبان بإيه؟
0: مخنوق ومتضايق على طول وخايف وقلقان ومتوتر.
1: خايف من إيه؟
0: خايف، بحس ان كأني هموت كل لحظة.
1: عايش مع المسيح يا مايكل؟
0: صدقنا لو تسابونا يعني مش دايما مع ابونا.
1: مش دايما مع المسيح.
0: مش دايما مع المسيح.
1: طيب المسيح بيكلمك النهاردة ويقول لك خليك دايما معايا، تسلمه حياتك وتترمي عليه، هو اللي يريحك، هو اللي يفك الخنقة دي، هو اللي يمنع المخاوف من حياتك وتدوق طعم السلام والراحة في المسيح يسوع.
0: كل ده يا قدس أبونا بسبب خطية كانت من 5 سنين حصلت، وكنت بوعد ربنا إن أنا مش هعمل الخطية دي وعملتها، وزعلت إن أنا عملتها وندمت واعترفت.
1: اعترفت وندمت والرب رفع عنك الخطية، خلاص يقول خطاياكم لا أعود أذكرها فيما بعد، ألقيها في
0: قدس أبونا
1: عمق البحر كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنك خطايا. فأنت دلوقتي تسأل نفسك، هل أنت عايش مع المسيح ولا في خطية تفصل بينك وبينه؟
0: عايش مع المسيح.
1: خلاص ربنا يكون معاك، صلي قل له يا رب بدد المخاوف من حياتي وريحني واترمي عليه، وانت ابنه الغالي عليه وبيحبك محبة أبدية. أمين. يلا يا مايكل، مين معايا؟ ألو. نعم. سلام
2: سلام يا سابونا، انا
1: سلام.
2: ابنك مينا من كندا يا ابونا.
1: مين منين؟
2: من كندا يا ابونا
1: كندا.
2: سابونا، انا عندي سؤال،
1: ايوه
2: ازاي اعرف مشيئة ربنا في حياتي، خصوصا ان انا جيت كندا هنا عن طريق ناس ودفعت لها فلوس، فهل دي كان مشيئتي ولا كانت مشيئة ربنا؟
1: ازاي اعرف مشيئة ربنا في حياتي؟ والإنسان بيبدأ بحياة التسليم، يعني أنا بترمي عليه، بسلمه حياتي وأحمله المسؤولية. يا ربي أنت مسؤول عن تصرفاتي وأنت تضبط خطواتي، ممكن أغلط لكن احفظني من الغلط، ممكن أختار خطأ ممكن تصحح خطأي، أحمل ربنا المسؤولية بس لما يكون لي عشرة معاه. فجيت تسافر كندا، انت دفعت فلوس، هل يا ترى سألت المسيح له كل المجد اسافر ولا ما سافرش؟ انتظرت الرد؟ انتظرت راحة قلبية ولا بفكر بشري واساليب بشرية رحت هناك؟ على العموم يا ابني انت دلوقتي رحت، الموضوع انتهى، يعني مش هترجع تاني. فانت ان كان في اي خطأ او اختيار خطأ قول له يا رب سامحني، ان كنت انا غلطت في حاجة ما تعاملنيش بحسب اخطائي لكن كرحمتك ولا كخطاياي، وما تخافش ربنا يدبر حياتك ويكون معك. امين. الو.
3: الو،
1: ايوه مين؟
3: ايوه ما يردش عليا ابونا.
1: مين؟
3: مدام تريزا
1: بنت ريتا. ها؟
3: ايوه منتظر، قالت لي هيرد عليك ما كان ما ردش عليا.
1: نعم مدام تريزا اتفضلي.
3: ايوه
1: انا معاك.
3: ايوه يا ابونا زي قلتك
1: اهلا.

0: برنامج كارير دلوقتي عايز اسالك، انا كنت نادر خروف، ممكن ادفع فلوسه بدل الخروف ولا لازم اعمله؟
1: ما انا رديت عليك، تقدم الخروف تقدم الفلوس زي ما انت عايز،
0: يعني عادي يعني ممكن كده وممكن
1: عادي، كله مقبول عند ربنا. بس المهم قبل ما نقدم خروف نقدم نفسنا للمسيح، سلموا حياتي وعيش معاه وارضي صلاحه واحفظ وصاياه. امين. مدام تريزا،
0: الو،
1: يلا سلام.

0: ايوه، مين معايا؟ مين معايا؟
1: فيبي
0: فيبي.
1: من كندا.
0: فيبي
1: ايوه
0: فيبي
1: فيبي من كندا. ايوه
0: بقول فيبي.
1: ايوه يا سابونا،
0: ايوه يا فيبي.
1: ديت البستانة صغيرة. انك تصلي قصك، تصلي لابني اندرو عشان هو بعد عن ربنا خالص وبقى يشك في كل حاجة وما بيصدق اي حاجة في الانجيل، بقى حاسس ان هي مش قصص مش حقيقية، وهو بعد عن ربنا خالص، فانا عايزة قصك تصلي له عشان يرجع له.
0: حاضر حاضر. مش شايفين ان الموضوع ده كتر؟ ابني ساب المسيح ويقول الانجيل دي خرافات وملحد. ربنا يستر علينا في الايام الاخيرة، يستر علينا. نحاول ونجاهد بدموع قلبنا قبل دموع عينينا، نصلي من أجل خلاص نفوسنا وأولادنا، من أجل خلاص نفوسنا وخلاص أولادنا. آمين. نعم. أيوة. ألو.
2: الو الو،
0: أيوة.
2: سلام المسيح معك ابونا.
0: سلام، مين معايا؟
2: انا اسمي رعد، عايش بامريكا، اراك الجنسيه، عايش بامريكا في ولايه كاليفورنيا.
0: رعد.
2: هنا عندي
0: اسمك ايه؟
2: رعد، نعم اسمي رعد.
0: ريه عين دال
2: يا رعد، نعم
0: امريكا.
2: عايش في أمريكا، عراقي الجنسية، عايش في أمريكا في ولاية كاليفورنيا.
0: ايوه.
2: أبونا عندي زوجتي اسمها غادة،
0: غادة.
2: ويعني هلا صار لها شهر عدم نوم وقلق وتعب نفسي، ويعني ما بتنام، فهي يعني صار لها شيء شهر ما تطلع من البيت، ما تروح المكان، يعني خايفة من هاي مرض كورونا. ورحنا للطبيب، وديناها للطبيب، سوينا فحوصات، كل الفحوصات اوكي، ما في اي مشكله، فخدعوها علاج، تاخذ العلاج، ونفس الشيء عدم نوم وقلق وحالتها النفسيه تعبانه. فابونا يعني رجاء منك، يعني بدنا تصلي لها ان شاء الله، ان شاء الله خير، يعني الدواء ما بيفيد وال اسمه هذا الطبيب ما بيفيد، فبدنا بركتك ابونا.
0: حاضر حاضر. كفاية عشان دلوقتي واحنا بنصلي بنعمة ربنا، هنصلي من أجل كل اسم عرفناه أو وصلنا. ماريا، ماجد، أماني، أم كراس، أم كرولوس، صمويل، سعاد وأولادها، نرمين، مجدي، شمس، كامل، ليندا، كندا، اسكندر، بولا، أشرف، عياد، أم ماثيو، وجدي، نادر، اللي ما قالوش أساميهم وأبنائهم ملحدين، بشوي وبولا، إيريني، وسام من العراق.

ابني ام روماني سامي كندا مايكل مينا كندا مدام تريزا فيبي رعد أمريكا مراته غادة آمين. ننحني في محضر الملك المسيح ونرفع طلبات لي وحده هو صاحب الأمر والسلطان واللي بيحبنا كلنا أنت وأنت كل إنسان معايا دلوقتي حوالين المسيح ارفع طلبتك لي وارفع طلبتك لي وبثقة وإيمان باسم يسوع المسيح الرب حيعمل ويستجيب ويعمل في وسطينا آيات ومعجزات آيات ومعجزات. عندك مريض قول باسم يسوع المسيح يشفى. عليه شيطان أو مقيد أو في سحر باسم يسوع تترفع تحل كل القيود. الرب حيصنع بينا معجزات. إلهنا حاضر في وسطينا. كلموا وأهم شيء أهم معجزة معجزة التوبة والقيام من الخطية. أقوم وأذهب إلى أبي. الحياة الجديدة التوبة الحقيقية. كلنا نكلم المسيح ونشكره نرفعه ونعليه. إلهنا الطيب الحنين هو اللي جمعنا هو اللي بيكلمنا حيصنع بنا معجزات. أمين أمين. عايزين يدك تعمل لجل الخدمة تثمر. أمين أمين. أنا عايزك أنت

امين امين. امسكوا فيه، امسكوا فيه، باركنا يا رب، استجيب طلبتنا يا رب. كل مريض، كل تعبان، كل خاطي، كل خايف، كل مهدد، مرضى النفس، الملحدين، ولادك وبناتك، اعبر للكل بالبركة. اللي طلبوك انت في ضعفنا، انت عارفهم بالاسم يا رب. اصنع الآن معجزات، فرح الكل ومجد اسمك في حياة الكل. لأجل خاطر الدم، شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في حال الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما لكل مريض أو لكل مقيد، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد، حتى روح المرض، بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات.

آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

حتى إلى المواهب، انظروا إلى الثمر. إذن عندما تعيشون حياة القداسة وتسعون وراءها من الآن فصاعداً، إذا أردتم الصلاة صلوا لمعمودية القداسة. أريد السلوك في القداسة يا رب ولا شيء آخر، أريد السلوك في القداسة. لأنكم كلما زدتم قداسة تعاظمت قوة الله دونامس في حياتكم. كلما تقدستم تبعتكم الآيات والعجائب، لأنكم تصبحون مثل الله وتصبحون مثل يسوع، تتكلمون مثل يسوع وتسلكون مثل يسوع، وتحبون مثل يسوع وتتحننون مثل يسوع، تصلون للمرضى مثل يسوع، وفي كل شيء تصبحون مثل يسوع. وعندما تفعلون هذا فأنتم تسلكون في القداسة. فنحن فسدنا جميعا، وأود القول إن القداسة وتدين متناقضين تماما. فكلما ازددتم تدينا كلما ابتعدتم أكثر عن القداسة. لستم مقدسين لأنكم تحاولون اكتساب مظهر خارجي بمجهودكم الخاص. هذا ما يفعله البوذيون، لديهم قواعد اللباس نفسها، الرهبان وحتى الراهبات. انظروا إليهم، انظروا إلى اليهود الأرثوذكس وإلى لباس زوجاتهم، انظروا إليهم. هاتوا الطائفة الأكثر تديناً من كل ديانة، إنها متشابهة في المظهر. وأقول لكم إن ما ينقصهم هي محبة الله ورأفة الله وثمر الروح القدس. إذن السعي وراء القداسة هو بداية القداسة. كيف سأسعى وراءها؟ كيف سأتقدس؟ حسناً، سوف نصلي، سندعوكم للتقدم للصلاة وستكونون جميعاً مثل أخنوخ. لا تنجح هذه الطريقة، إنه سعي وراء القداسة. عليكم السعي وراءها، عليكم السعي وراء نقاوة القلب، عليكم السعي لتصبحوا مثل يسوع. لا يذكر، يقول الكتاب، لا يذكر بينكم نجاسة أو شهوة. لا يذكر، أتعلمون ما معنى هذا؟ لا تنظروا إلى أحدهم قائلين إنه مثير أو إنها مثيرة. هذا ذكر بالكلام، لا يذكر. أنا لا أفهم كيف يمكن للنساء خصوصا تحدث عن الرجال هكذا، لا أفهم، لكنهن يفعلن. انظري إلى هذا الشاب، إنه مثير. أقصد لا يذكر نجاسة أو شهوة، ولا تشاهدون فيلما شهوانيا يثير أشياء فيكم. لا تعيشوا نزوة ولو بالخيال مع شخص آخر، سواء كان غير شريك الحياة وإن لم تكونوا متزوجين شخصا آخر. فيسوع رفع المعايير إلى مستوى أعلى، وهو قال وإن أعثرتك عينك، رفع المعايير إلى مستوى أعلى من الفريسيين. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة، الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الطاعة هي أحد أهم جوانب القداسة، الطاعة. كلما أطعتم الله كلما ازددتم شبها به. والأمر التالي هو التكريس. أتريدون التقدس؟ يجب أن تكرسوا أنفسكم. يقول الكتاب المقدس محبة العالم عداوة لله. لكن عندما تتعاملون مع العالم، هل سيؤثر العالم فيكم أم إنكم ستؤثرون في العالم؟ يجب أن تتخذوا هذا القرار بعناية. أعرف أناساً مؤمنين يقولون، أتعلمون نحن نخدم الناس فنذهب إلى الحانات ونشرب ونشرب ونشرب مع غير المؤمنين لأننا نخدمهم. لا، لا يمكنكم التأثير في هؤلاء الأشخاص، هم يؤثرون عليكم أكثر مما تؤثرون عليهم، لأنكم لا تظهرون أمامهم معياراً لحياة التقوى. والعامل الآخر هو مسيرة صلاتكم. أثبت في، قال يسوع، أثبت في وأنا فيكم. كل ما تنظرون إليه تصبحون مثله، كل ما تنظرون إليه. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، قل لي من تعاشر.
من هم أصدقاؤك؟

أخبركم، سوف تعلمون. أترون؟ سوف تعلمون إلى أين تذهبون، في أي اتجاه، إلى من تستمعون، بمن تتأثرون. قل لي من تعاشر، أقول لك من أنت. لأن راحاب، سأعطيكم مثلا من حياتها. راحاب قطعت عهدا مع الجاسوسين، عهدا، دخلت في علاقة عهد بسبب إيمانها. وعندما تدخلون في علاقة عهد، أنتم طرف واحد. عليكم أن تنحازوا أحيانا، آسفة، عليكم أن تنحازوا. إذا كنتم في علاقة عهد ستسلكون بموجب العهد، لأن العهد يعطي غطاء. عندما تكونون في علاقة عهد وتذهبون إلى مخيم العدو، هل تعرجون بين الفرقتين؟ أنتم بذلك تنقضون العهد فيرفع الغطاء. فالغطاء يعني أنكم تحترمون العهد. وإذا لم تسلكوا تحت ذلك الغطاء ونقضتم العهد، فأنتم تفقدون حماية العهد. هنا راحاب جاءت، وراحاب قالت لهم: رجاء، أنا أؤمن بما تؤمنون به، ها أنا معكم، لدي إيمان. عبرانيين 11 تقول: بالإيمان راحاب الزانية والعاهرة حمت الجاسوسين. آمنت حتى عندما لم تكن تعيش حياة القداسة، وضعت نفسها تحت الغطاء والعهد بإيمانها، والله حماها من الكارثة التي حلت بأريحة. وأود التوقف هنا الآن، وسأعلن كلمة نبوية على حياتكم. أتعلمون ماذا تمثل أريحة؟ أريحة كانت في أرض الموعد، كانت بداية أرض الموعد، وكانت أول مكان يجب تدميره قبل دخول بني إسرائيل أرض الموعد. وهذه الزانية دخلت في علاقة عهد في مكان كان سيدمر لأجيال حتى اليوم. طارت إبرام عهد مقدس مع إله إسرائيل، قامت بخيار، فالقداسة خيار. وهنا الله يبين لنا أنه أيا يكن المكان الذي أتيتم منه، أيا يكن ما فعلتموه، إنه مهم فعلا، لكنه لا يهم بالنسبة إلى زانية اضطجعت مع 1000 رجل. لدى الدخول في علاقة عهد أنتم تتقدسون ولا تعيشون هكذا، لأنه في نسب يسوع المسيح قيل إنها زوجة رجل واحد بعد إخفاقاتها مع رجال كثر. هنا يظهر الله في الصورة ويقول: أتعلمون، أنا أعتني بماضيكم وأعتني بكل فسقكم وكل انحرافكم، بكل ما صنعتموه في حياتكم، كل إخفاقاتكم أمامي، وكل عمل نجس ورجيس ومقيت قمتم به، وكل اختبار في حياتكم. البعض منكم يختبر ظلمة شيطانية خطرة طوعا في حياته، لكنه يقول: لحظة دخولكم في عهد تتعافون، لحظة دخولكم تحت غطاء دم يسوع المسيح تطهرون، لحظة قيامكم بإعلان إيمان كما فعلت راحاب تتبدل حياتكم. وأود القول لكم: كل ما ينتمي إلى الله مقدس، كل ما ينتمي، إنه زواج مقدس. لماذا؟ لأن الله خلقه، كل ما خلقه الله، كل ما أمر به الله مقدس، كل ما يلمسه يصبح مقدساً. لذا إذا أردتم التقدس عليكم الاقتراب إلى الله، إذا أردتم حياة العالم اقتربوا إلى السياج. ومن ثم هذا ما تقوله تسالونيكي الأولى 4:7: لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. لكن حين تثبتون يتغير نمط تفكيركم. أترون؟ فالدينونة والانتقاد وشتى أنواع التشهير والنميمة وشتى أنواع الانحراف الكلامي، قال يسوع: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان. ما من أمر تفعلونه ظاهريا يجعلكم نجسين، ما من أمر. كل ما هو نجس ينبثق من الداخل، الكذب والتشهير والقتل، الكل ينتقل من الداخل إلى الخارج.
ألم تزور أماكن حيث يبتسم الناس؟

كاملين، لذا تخذل المسيحية أناساً كثراً، والناس لا يريدون الذهاب إلى الكنيسة. لماذا؟ لأنهم رأوا هذا في العالم. لحظة تقولون مؤمن، يهرب الناس منكم كما لو أنكم مصابون بالبرص. لا يريدون التواجد معنا. لماذا؟ لأنهم يضعوننا في صورة نمطية بسبب مثالنا السيء، لأننا نسلك بدينونة وعدم محبة ونحكم على الناس ونريد إرسال الجميع إلى الجحيم وتسميتهم بأسماء، والناس لا يريدون أن يكونوا مثلنا أو معنا. لماذا؟ لأننا نجيد فعل الأمور ظاهرياً وداخلياً. قال يسوع تنقون خارج الكأس، لكن داخلها لا توجد قداسة. لقد كثرت النجاسة والقباحة، أنتم مقيتون من الداخل. قال نقي أولا داخل الكأس ثم نقي خارجها. وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. إلبسوا الإنسان الجديد. أفسس 4:24، عبرانيين 12:14، اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. بدون قداسة لن يرى أحد الرب. لكن أتعلمون ماذا جاء هنا أولاً؟ اتبعوا القداسة، تبعوا السلام مع الجميع. فبدون سلام يستحيل أن تسلكوا بقداسة. يجب أن يكون اتجاه قلبكم سليماً مهما قال لكم الآخرون. يجب أن تتبعوا السلام في قلوبكم للسلوك في نقاوة. هذا يقودكم إلى قداسة حقيقية. فتتقدسون، لاويين 20:7، وتكونون قديسين لأني أنا الرب إلهكم. 1 بطرس 1:13-16، لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. تكمن قوة في القداسة، إنها قوة الله. إذن عندما تثبتون، قال يسوع أثبتوا فيا وأنا فيكم. إن ثبتتم فيا تأتون بثمر كثير. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. كنت أخدم سيدة في مصر، في القاهرة في مصر، وكانت قد تركت دعارة مع ابنتها. كانت الأم وابنتها تعملان في الدعارة، وذات يوم صديقتهما التي لم تكن زانية وهي مقربة إليهما كانت تشاهد إحدى عظاتي عن رحاب على هاتفها الخلوي، فأثارت العظة اهتمامها وشاهدتها. وفي القاهرة في مصر في بلد مسلم لا تعلمون فعلا ما تبدو عليه الزانية ما لم تذهب إلى مكان معين، وفي الشارع لا تميزونها، وحين تذهبون إلى الجامع لا تميزونها فجميعهن محجبات. لكن الزانية تعرف نفسها، فطيلة حياتها منذ سن 10 تم بيعها في سوق الدعارة. تباع الفتاة في سوق الدعارة ليس من قبل والدتها بل من قبل جدها. فشاهدتا العظة عن رحاب، وآنذاك كانتا تظنان أن لا رجاء لهما. لكن الأمر الذي أثر فيهما فعلا هو قولي أي يكن ما فعلتموه في الماضي، إذا أقبلتم إلى الإيمان بيسوع المسيح الآن فأنتم تدخلون في عهد دم، وعهد الدم هذا سيحرركم من عار ماضيكم ونيره. وفي تلك اللحظة الأم وابنتها سجدتا في مخزن صغير داخل سوبر ماركت حيث كانتا تشاهدان، وسلمتا حياتهما ليسوع المسيح. وفي ذلك اليوم الاثنتان لم تعودا إلى البيت.

رأيت وكانتا بلا مال وبلا طعام وبلا أي شيء، وبدأتا تسيران نحو مكان تجهلانه لأنهما أبتا العودة إلى البيت الذي باعهما للدعارة. وبعد قليل التقتا صديقة أخرى اعتنت بهما لفترة. لكني أقول لكم إن الاثنتين الأم وابنتها اليوم تعطيان دروسا في الكتاب المقدس، وهذا بعد مرور سنتين فقط على تسليم حياتهما ليسوع المسيح. في بعض الأمور في تلك الأراضي الله يصنع عملا سريعا في الناس. لماذا؟ لأن الناس متعطشون للحق. هنا يرتاد الناس الكنيسة لأربعين وخمسين سنة ويبقون بالحفاظات. أقصد إذا لم نقم حفلة شفقة على الذات نقيم حفلة تفاهة. وأمور كثيرة، آسفة، أنا أقرأ شتى أنواع شهادات الحياة أيضا. هؤلاء القوم يتحدرون من خلفيات صعبة مثلي، لكن هنا الأخت فلانية جلست على مقعدي، وفلانة لم ترحب بي، وفلانة. أنا أتعامل مع أشخاص تعرضوا للضرب والأذية والتعذيب وخاضوا الجحيم في حياتهم، وأنتم في حفلة الشفقة على الذات. هذه الترنيمة صاخبة جدا، هذه الترنيمة سريعة جدا، هذه الترنيمة كذا وكذا، فلنجري مسحا لكي نرضيكم جميعا. الحياة بائسة، الحياة يائسة هنا فعلا. وفي سنتين تابعت الأم وابنتها برامجي عبر الإنترنت وقرأتا كلمة الله من التكوين حتى الرؤية. كل ثلاثة أشهر انتهيتا وعودتا القراءة بالعربية وعودتا القراءة بالعربية، وقالتا لي إنها معجزة من الله أن تحفظاه. هما حفظتا معظم الآيات، حفظتا العهد الجديد. هذا جنون، هذا لأن الله صنع عملا سريعا. عندما تكونون متعطشين، عندما تكونون جديين، عندما تسعون فعلا وراء الله، فهو يصنع عملا سريعا فيكم. لكن عليكم إزالة ذاتكم وغروركم وتركيزكم على ذاتكم وتدينكم من الصورة. فهو يصنع عملا سريعا وأنتم تهدرون وقتكم على الشفقة. ومن ثم الأم وابنتها قالتا لي: سنرسل إليك صورتنا قبل الخلاص وبعد الخلاص. أقول لكم لم أتعرف إليهما، لا لأنهما كانتا تضعان المكياج، بل لأن شكلهما تغير تماماً وبالكامل. ما كنتم لتعرفوا أبداً أنهما كانتا زانيتين، لا تعرفون، فهما بدتا مثل ملائكة الله. قالتا إن هيئتهما تغيرت كثيراً، وفي مصر ليس على المرأة أن تغطي نفسها بالكامل إلا إذا كانت تنتمي إلى جماعة متطرفة. إذن كانتا تغطيان شعرهما وتخرجان، وكان الناس ينظرون إلى وجهيهما فيلمسهم الروح القدس. كان الناس ينظرون إلى هيئتهما. هل تتخيلون ما قد يحدث معنا إذا بدأنا نجسد يسوع في مظهرنا وكلامنا وفي قوة الله علينا؟ وأقول لكم إنهم في سنتين ربحتا مئات النفوس للمسيح أكثر مما يفعل أي شخص هنا. وكنت أصاب بالذهول حين تقولان لي: أيها الراعي إشك الله أعلن لنا هذا، أيها الراعي إشك الله قال لنا هذا. باتصال معهما كنت أدون الملاحظات. 21 سنة مع الرب ودونت الملاحظات. واو، لم أسمع يوما كلاما كهذا. سأعظ هذا في الكنيسة. لماذا؟ لأنهما اختارتا المسيح. اختيار المسيح هو اختيار القداسة. وألد عدو لنا ليس العالم، ألد عدو لنا هو التدين، إنه شيطان. التدين شيطان، لأن التدين يعيق علاقتكم الحميمة بالله. لذا لا يحقق الكثير من الأشخاص أي هدف. بعد سنوات طويلة على ارتيادهم الكنيسة لم يتغير شيء في حياتهم، وأنتم تسمعون عبر البحار عن زانيتين، عن أم وابنتها تعلمان الكتاب المقدس وتقودان المئات إلى المسيح. لماذا؟ لأنهما تعيشان حياة استسلام بدون تدين،
في مكان متدين جداً.

جداً في مكان متدين جداً. كرسوا أنفسكم، تكرسوا، هذه هي الكلمة التي أريد قولها لكم. كرسوا أنفسكم، أفرزوا أنفسكم، تخلصوا من الأمور التي تفسدكم، تخلصوا منها، لا تدعوها تدخل من بوابة عينكم، من بوابة أذنكم، من بوابة ذهنكم. استأثروا كل فكر. لماذا؟ هذا سعي وراء القداسة. استأثروا كل فكر. اغضبوا ولا تخطئوا. استأثروا كل فكر. ميزوا روح التدين فيكم. تعريف القداسة هو كامل، ناضج، بلا عيب، مكرس لغرض مقدس يعكس نقاوة التقوى، يهتم ويسلك في بر الله. القداسة تكمن في الداخل وليس في الخارج. القداسة تتعلق بالقلب. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والزوانية يسبقونكم إلى ملكوت الله. لماذا؟ لأنكم لحظة تعلمون أنكم تعلمون يصيبكم الغرور، لكن لحظة تنظرون بعيني الله، عندئذ يملأكم الله ويغيركم. اليوم سأدعوكم للتقدم إلى الأمام لأهداف عدة. أولاً، تكرسوا. ثانياً، اسعوا وراء قداسة الله، قداسة الله الحقيقية. ثالثاً، توبوا عن روح التدين. التوبة، نحتاج جميعاً إلى التوبة، بل معظمنا عن روح التدين. الاهتمام، إذا كنتم تحكمون على الناس، إذا كنتم تزدرون بهم، إذا كنتم تدينونهم بمن فيهم أولادكم، أتعلمون كم من الآباء يحتاجون إلى طلب الغفران من أولادهم؟ قال لي الله منذ سنوات إن علي طلب الغفران من ابنتي لأني كنت متزمتة جدا، كادت أن تنجرف نحو العالم بسبب تزمتنا. لا تكونوا متزمتين، لكن اتبعوا معايير عالية. أترون؟ لا تخلطوا بين الأمرين. نعم، الفسق خطيئة بالمناسبة. نعم، النجاسة الجنسية، النجاسة غير مقبولة لدى الله، لأن طرقه علت عن طرقنا وأفكاره علت عن أفكارنا. لا تخلطوا بين الأمور. أنا لست متدينة لذا أفعل ما أشاء. ليس الأمر هكذا. نحن لسنا متدينين، لكننا نسلك في القداسة لأننا نعكس يسوع المسيح في حياتنا. نحن نعكس يسوع المسيح في نمط تفكيرنا. نحن نعكس، وكل ما يخالف ذلك هو عدونا. كل ما يخالف ذلك هو عدونا. أتريدون عيش حياة القداسة؟ استسلموا للروح القدس واخضعوا لعمله. اخضعوا لعمله، وعندما تصبحون، إنه سلوك متواصل، عندما تسلكون وفق هذا المعيار، حافظوا على قداستكم، صونوها، لا تدعوا الناس وروح العالم ينجسونكم، لا تدعوا ما تشاهدونه ينجسكم. أحيانا تشاهدون بعض الأمور في الأخبار فيغير الأمر إيمانكم وينجسكم. لا تدعوا هذه الأمور تنجسكم. هللويا.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000

شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

رب مجدا لاسمك، مبارك اسمك الى الابد. جاي النهارده عشان نرفع اسمك ونعليك ونرفعك، ملك وسيد واله. جاي النهارده يا رب علشان نكرم اسمك في وسطنا، عشان نقول لك يا رب اسمك ده فوق كل اسم في هذا الوجود. اسمك ليه الكرامه والعظمه، باسمك نقهر كل حروبنا، باسمك يا رب نهزم عدونا، وباسمك ننتصر. عشان كده النهارده بنمجد الاسم الحسن، وبنرفعك وبنعليك وبنديلك كل سجود وكرامه لانك مستحق. ايوه مجدا لاسمك يا رب.

اسجد للرب النهارده واقدم له كل تقدير واحترام. كله بعظمك يا رب. اذا كانت الطبيعه يا رب تعظم اسمك، كانت الطبيعه يا رب بتعبدك، كانت الطبيعه يا رب تقدم لك كل الحمد وكل الاجلال، لما بالك صنعت يديك يا رب النهارده تفيض قلوبنا بالتسبيح والحمد لشخصك، لانك مستحق، مستحق كل المجد، مستحق كل العظمه، مستحق كل السلطان. انت الخالق، انت القدوس، انت العظيم. نعم انت برج حصين نرقد اليه ونتمنع يا رب النهارده، نترنم لجلالك، نهتف لشخصك، نعظمك، نديلك كل الكرامه وكل المجد.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

عليا.

بس التسقيفة اللي انتوا عملتوها دي تسقيفة نايمة قوي. عمالين يرتلوا ويضربوا الناقوس ويقولوا كلام جميل، مش كده برضو؟ برافو عليكم شطار. انا هقف جنبكم هنا وانا بابلي هناك.

سيدنا قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا هرمينا، قدس أبونا الموقر القمص أبرام إيميل وكيل البطريركية. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. إن كنيستنا اليوم كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم أبي سيفين والشهداء بخرشد، تتهلل بالزيارة الرعوية الأولى لقداسة البابا لشعب الكنيسة. إن الكنيسة كلها، الآباء الكهنة والشمامسة والخدام وكل الشعب، في عيد عظيمة سيدنا بتشريف ومباركة قداستك لنا. بل أن منطقة خرشد بالكامل في فرح وسرور بهذه الزيارة المباركة، ونهتف مع المرتل داود النبي قائلين: مبارك الآتي باسم الرب. فمن اليوم لن تكون خرشد هي الصغرى بين المناطق، بل أن هذه الزيارة المباركة رفعت من شأن خرشد، بل وعدلت الموازين. ومنذ أن زف إلينا نيافة الأنبا بافلي هذه البشرى السعيدة بقدوم قداستكم إلى الكنيسة، تحولت الكنيسة كلها يا سيدنا إلى معسكر عمل دائم أشبه بخلية النحل. ففي خلال أقل من شهر يا سيدنا تم إنجاز أعمال كانت تحتاج لأكثر من عام على أقل تقدير. على سبيل المثال للحصر، تجهيز وتركيب حامل الأيقونات، تركيب السطور، تركيب أجهزة التكييف والنجف والإنارة والساوند سيستم، تركيب وتشغيل الشاشات، استكمال أعمال الرخام وغيرها. سيدنا كان كل الناس بتشترك، عمال وكهنة ورجالة وستات وأطفال، كله كان بيشتغل. سيدنا كان أبونا سمعان عمل لنا جدول، كل هذه الإنجازات بيد الله

وببركة صلواتكم لنا وبالمجهود الكبير بابافلي الذي كان دائم التواصل معنا وتقديم المشورة والرأي والدعم والمساندة. أهم حاجة الدعم سيد. وبصلوات قداستكم سيتم قريبا جدا الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية ومنتظرين مباركة قداستكم لتدشين الكديسة بيدكم المباركة والذي سيكون بحق هو عيد الأعياد. وفي هذه المناسبة المباركة السعيدة المهيبة لا ننسى في هذا اليوم أبينا المتنيح القس مرقس جودة الذي خدم الكنيسة وشعبها حتى آخر يوم في حياته. رب المجد يسوع يبارك في صحة قداستك سيدنا ويقويكم علينا ويديم رئاستكم للكنيسة سنين عديدة وأزمنة هادئة سلمة مديدة وإلى منتهى الأعوام سيدنا. والآن قبل أن ننتقل إلى باقي الفقرات لا يمكن أن نمر دون أن نعبر عن خالص الشكر والتقدير للسادة المسؤولين الذين بذلوا جهدا كبيرا الهدايا وقدموا وقتا وتعبا بمحبة صادقة خلال فترة الإعداد والتجهيز لهذا الاحتفال والزيارة والاستقبال المهيب وما نراه اليوم من جمال وتنظيم وثمر التعب واضحة وروح تعاون متميزة نعتز بها. وتعبير بسيط عن شكرنا نتشرف الآن بدعوة السادة المسؤولين لتسلم تذكارات المحبة من يد قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني. الدكتور وليد مرسي رئيس حي منتزه أول. مهندسة دعاء عبد الرازق رئيس حي منتزه ثاني.

مهندس مينا عاطف مدير مديرية الطرق بالأسكندرية يتسلمها عنها أستاذ محمد فتحي. دكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالأسكندرية. النائب أحمد عبد المجيد مجلس النواب. النائب رمضان بطيئة مجلس النواب. النائب الدكتور إيهاب زكريا مجلس الشيوخ. المهندس سيفين فكري سيفين الاستشاري والرسومات والمتابعة سيدنا من أول يوم معانا. المهندس مجدي شارل المهندس الإنشائي للكنيسة. أستاذ عاطف داود ويستلمها عنه الأستاذ ناجح داود. عرفانا بالجميل نعطي هدية للمعلم المرحوم سمير حكيم ويستلمها عنه أخوه المعلم جرجس حكيم.

سيادة النائب السابق أبو العباس فرحات التركي، تفضل يا سلم على سيد. هدايا الآباء الأساقفة يتسلموها من قداسة البابا نيافة الحبر الجديل الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزة. نيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع شرق. أبونا الحبيب القمص أبراهام إيميل وكيل البطريركية. هدية قداسة البابا يسلمها الأنبا بافلي لسيدنا المعظم. إلى منتهى الأعوام سيدنا. المكتب يحن.

حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أدام الله حياتك وبنشكر قداستك على وقتك الثمين اللي جاي هنا برضو عندنا في المناطق بتاعتنا. المناطق بتاعتنا يا سيدنا احنا بنخدم هنا 18 عزبة، وزي ما عارف قداستك ان الكبار ما يجوش العزب، فقداستك تيجي دي حاجة يعني انت يعني رفعت راسنا يا سيدنا. قداستك عارف انه كنيسة خرشت بتطل على المحمودية، ترعة المحمودية، فاحنا اترقينا برضو شوية وبينا المحمودية فيو. قصة المحمودية في عجالة اسكندرية سيدنا كانت بتغذى بطريقتين من المية، الأمطار ويخزنوها في صهاريج، أو مجرى من ناحية أبو قير يجي لغاية محطة الرمل، ودي مسافة طويلة جدا. جف الينبوع ده في القرون الوسطى في تقريبا 1430 عملوا طريق اسمه طريق الأشرفية، ووصلوا المية من ناحية الرحمانية لغاية اسكندرية، بس جف لأن هنا كانت صحراء. وحصل بقى إنه لما جه محمد علي سنة 1805 فكر يعمل مية لإسكندرية، ففكر إزاي، راح جاب ناس من بتوع الري وقال لهم أنا عايز أوصل مية لإسكندرية، قالوا له ممكن من فرع رشيد اللي موجود في البحيرة، لأن رشيد طويل،

ابتدى يحفر، حصلت انه جاء غزو انجليزي فوقف الحفر شويه وتعثروا في المقاسات، فجاب واحد اسمه ميسيو كوست من فرنسا وشغاله جوه الترعه دي، والترعه دي طولها من رشيد لغايه ما توصل للدخيله حوالي 75 كيلو، مسافه كبيره جدا. وراح محمد علي ضخ فلوس جدا كتيره قوي، اقول لأدسك الرقم زي ما اتكتب في التواريخ بتاعتهم، مليون جنيه في وقتها. مليون جنيه انا حسبتها سيدنا دلوقتي بالمقارنه بعدها في وقتها طلعت 30 مليار جنيه مصري. المحموديه تكلفت 30 مليار جنيه مصري. وحصل انه بالصخره بالقوه اشتغل فيها 300,000 فلاح، وصرفوا 50,000 فاس عشان الحفر مش بآلات لكن بالتعميق بالفاس، ومات فيها 12,000 فلاح بسبب الطاعون والامراض الموجوده لانهم بيشتغلوا في الطين. وافتتحها محمد علي وسماها المحموديه تيمنا بالسلطان محمود الثاني اللي كان ساعتها في تركيا، سماها باسمه المحمودية نسبة لمحمود اللي هو السلطان العثماني. وما افتتحوها سيدنا حس محمد علي انه عمل انجاز كبير جدا في البلد، لانه وصل مية الشرب لغاية اسكندرية، ودي حاجة مش هيعتمدوا تاني على الامطار او غيره. وأدسك هي بتبتدي من رشيد ناحية البحيرة مرورا بالرحمانية ودمنهور وابو حمص والمناطق دي لغاية ما بتوصل لغاية عندنا هنا. فاحنا بيننا وبين البحيرة يدوبك بيسموها الترعة العامية، يعني المنطقة اللي مش عارفين تبع البحيرة ولا تبع اسكندرية. ولما حصل جه الرئيس السيسي وحابب يعمل تعمير جوه اسكندرية سنة 2018، خد قرار انه يعدل المسار ده ويخليه مسار شريان موازي للبحر. وساعتها ادى قرار ان الموضوع يخلص بسرعة، وتم في سنتين، سنة 2020 حصل ان افتتحوا المحور ده وطوله 22 كيلو اللي بس بداية من اسكندرية لغاية ما بيخلص، لكن هم بيبتدوا يشتغلوا من ناحية البحيرة بحيث يكملوا المسار ده. وبالفعل الشريان ده بقي جميل جدا، لأن أنا شفت الترعة، أنا جيت أدستك جبتني هنا 2015 نهايتها، اللي منكم فاكر كانت الترعة عبارة عن إيه، كانت إيه، مقلب زبالة، منظر صعب جدا. فنشكر ربنا إنه وجود حد زي الرئيس. وتكلفت العشرين 22 كيلو ده يا سيدنا تقريبا مساوي للرقم الزمان ده 30 مليار جنيه. 30 مليار جنيه اتكلفت المحور ده، اتكلف على اساس انه برضو دي حاجه كويسه للبلد. وتملي المسؤول لما بياخد قرار ما بيعجبش ناس، يقول لك كل المصاريف، طب احنا كنا هنوصل ازاي النهارده مع دست البابا، يعني البابا يجي هيوصل ازاي في اماكن صعبه. والتطوير اللي قام به السيد الرئيس سيدنا تطوير كبير جدا جدا قدام قداستك، وانا عارف ان قداستك وطني وبتشكر في الدوله، واحنا بنحتفل بمرور 13 سنه زي ما كتبت قداستك، مرور 13 سنه على ثوره، ودي حاجه كبيره جدا جدا، ولابد ان احنا نرجع الحق لاصحابه. قداستك من الاعمده اللي انقذت مصر، يعني وجود قداستك في الوقت ده وانك وقفت بجوار الوطن واستحملت ما لا يحتمل احد عشان الوطن ينجح، وبنشكر ربنا انه وجود قداسه البابا مع السيد الرئيس مع الازهر مع الشرطه مع الجيش. هقول لكم سيناريو تاني، لو ثوره 13 دي ما قامتش 30 يونيو، عفوا اقول سيدنا البابا ما كناش نقدر نجيبه هنا،

ما كانش يجي خالص خورشت، كان هنبقى شبه بلاد كتيرة انهارت. فبنشكر ربنا من أجل كل ترتيب السيناريو اللي ممكن كان ممكن نكتبه إحنا، هنقول إن إحنا مش هنقدر نعزم قداسة البابا ويجي في المكان ده. فبنشكر السيد الرئيس اللي قام بالدور وقداستك وكل المسؤولين. قصة الكنيسة يا سيدنا قصة جميلة. أبونا قسطنطين سنة 2002 دفع من جيبه 80,000 جنيه واشترى الأرض دي، دي 800 متر. دفع الفلوس دي على أساس أنه يشتروا مكان سنة 2002، والمكان يعني بدون دخول في تفاصيل، وكان يعني مشاكل كتيرة، ولو أنا حكيتها ربما تزعلوا، فأنا مش عايز أزعلكم النهاردة يعني، لكن بقول أنه قصة كفاح رهيبة. يقولوا مثل إنجليزي no pain no gain، عندما لا يكون ألم لا يكون هناك مكسب وربح. no pain no gain. كان هنا أبونا يعني طبعا النهاردة قاعد في الكنيسة، أبونا إبرام بيخدم في سكينة، بس النهاردة قلت له خليك قاعد هنا مع الأبهات، لأنه هو من المؤسسين للخدمة بتاعة العزب والقرى، وأظن أنه هو يحتاج أن احنا نشجعه. ومعاه كمان أبونا سمعان، أرجوكوا يعني زي ما قال الكتاب الذين يتعبون فليحسبوا لكرامة مضاعفة. الرسول بيقول يحسبوا لكرامة مضاعفة. فأبونا كبر، الاثنين كبروا، حتى ما كنت أدسك في سكينة بقول أدسك أنا أبونا برام مسافر، بقول أدسك أبونا سمعان شكله كده عنده 100 سنة من كتر عيني اللي حصل له، لأنه كان قاعد 20 سنة يصلي في بيوت، فبذل مجهود هو أبونا برام زي ما شايف أدستك حالتهم يعني حلوة جدا يعني. مرت الأيام بدون تفاصيل لأنها كانت تفاصيل صعبة وكان زمن صعب، و سنة 20 سيدنا 2020 أصدق يعني طلعنا ترخيص هنا موجود، بسبب إن في مشاكل كانت موجودة في السقف والمطرة كانت بتغرق المكان، وخدنا الترخيص رسمي. وقام بدور عظيم جدا المهندس سيفين والمهندس مجدي شارل، برضو بحييهم على تعبهم. والكنيسة سيدنا بقت شكل جميل على المحمودية فيو، أما الناس تمشي تبص كده على الكنيسة. وأبونا سمعان شوية سيدنا أبونا سمعان في سر عنده أنا هقوله، إنه هو 7 صنايع والبخت مش ضايع. بيشتغل في الإزاز والرخام والخشب وبيعمل بإيده، واللي اشتغل معاك كنت لما اجي ازورهم عشان قداستك جاي لابس الجلابيه اللي بيسموها كده المنقطه اسمها ايه؟ التشريفه؟ لا مش تشريفه دي، المطربه. فكانوا يعني شهر عشان قداستك قلت لنا انك جاي، فهم تعبوا جدا جدا ابونا سمعان وابونا يوسطس وابونا يوسف، بنسقف لهم ونقول لهم متشكرين. بنقول لقداستك سيدنا انه لما حد بيمشي على المحمودية بيلاقي كنيستين بس في اسكندرية على المحمودية، كنيسة البشارة والترعة متغطية، واحنا محظوظين عشان احنا غلابة فاحنا بنشوف مية، يعني بتوع البشارة ناس هاي كلاس شوية، احنا غلابة فبنشوف مية، فكأننا بقى بقينا على النيل يا سيدنا وكسبانين كده يعني. فبنشكر ربنا ونشكر قداستك ان جاي على الغلابه المساكين اللي زي حالتنا، واللي شفته قداستك ده تم تقريبا في شهر قداستك قلت، وهم مستغربين ان الحاجات دي كلها تمت. فبنشكر قداستك ان خلتنا ننجز ونعمل حاجات كتيره، وكمان بشكر المسؤولين لانهم تعبوا جدا في الزياره دي يا سيدنا، يعني بقول لقداستك على تعبهم.

عندنا كانت أوضة كهرباء قدام الكنيسة، وده كان حتى العربيات مش عارف تدخل. ال- ال- ال- الأوضة دي اتشالت، وإحنا اديناهم أوضة في المبنى وتحلت المشكلة قبل قداستك ما تيجي. فبنشكر ربنا وجود قداستك بركة لينا، وما زلنا بنقول يا سيدنا قداستك بتيجي للغلابة اللي زينا.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. انا سعيد للغايه ان انا ازور كنيستكم، وكنيستكم كده منوره من جواها ومنوره من براها، وفعلا عمل ربنا حلو. فكروني الاباط ان انا جيت لكم مره زمان قبل البطريركيه، جيت هنا بس ما كانش في بقى الحاجات الحلوه دي خالص، كان في حاجات كده بتصاج وحاجات مش كده برضو صح صاج ويعني. لكن تعب الاباء ومجهود الاباء ومجهود الشعب وتعب المسؤولين ايضا واهتمامهم اوجد هذه الثمره الحلوه. كنيستكم جميله ومنوره وعلى المحموديه فيو زي ما بيقول انبا بافلي، فيعني موقعها كمان متميز حلو خالص. وسعيد ان انا يعني ازور الكنيسه ونصلي العشيه ويا بعض ويكون اجتماعنا النهارده فيها. وطبعا بشكر الكلمات الجميله اللي قالها الاباء ابونا يسوس نيابه عن الاباء، والشرح اللي قدمه نيافه انبا بافلي عن تاريخ الكنيسه وتاريخ المحموديه وترعه المحموديه. انا مشيت عليها كتير خالص ولغاية رشيد، يعني كنت بخدم لغاية هناك والدنيا اتغيرت. ونشكر ربنا ان احنا في زمن جميل، وان احنا في هذه الايام بنحتفل بتذكار ثورة 30 يونيو، تذكار جميل وتذكار الحقيقة بنهني فيه انفسنا وبنهني كل المصريين، وبنهني طبعا السيد الرئيس والقيادة السياسية، وبنهني قوات المسلحة، وبنهني قوات الشرطة، وبنهني كل اللي تعب من أجل أن يحفظ هذا الوطن. هذه ذكرى غالية. بعضكم كان صغير سنا خاصة الشباب، وبعضكم كان واعي للأحداث اللي كانت موجودة، لأن هذه الثورة أنقذت

الوطن، أنقذته من إيه؟ من المجهول. هذه الثورة أنقذت الوطن، الوطن الأرض والشعب وكل ما هو موجود في مصر بتاريخها وتراثها وحضارتها، أنقذته من المجهول. ودايما السيد الرئيس يقول إن إيد ربنا هي اللي اشتغلت، إيد ربنا، وده حاجة عظيمة.

الأبرياء، وبنصلي جميعا أن الله يحفظ بلادنا مصر من كل شر ومن كل شبه شر، ويديم عليها نعمة السلام. وبنعمة السلام بتتم الإنجازات الكبيرة اللي احنا بنشوفها في طول البلاد وعرضها، وده شيء أكثر من رائع. وإن كان نيافة أنبا بافل ابتدى الحكاية من أيام محمد علي، ومحمد علي سنة 1805 بعد الحملة الفرنسية، محمد علي عمل نهضة كبيرة في مصر، نهضة كبيرة خالص، رغم أنه ما كانش مصري في أصله، وكلكم عارفين التاريخ، لكن في الزمن بتاعنا ده من النعم اللي ربنا عطاهنا أن يكون فيه قائد حكيم ومايسترو واعي، وقدر مع كل اللي وياه، كل المسؤولين، كل واحد في موقعه، أن البلد يحصل فيها نهضة، نهضة كبيرة. الطريق اللي اتعمل بتاع محور المحمودية ده من أجمل، أنا فاكر طبعاً الترعة وفاكر شكلها وفاكر الحاجات اللي فيها، وياما تقرصت من ناموس اللي فيها والحاجات دي. فإن البلد تتطور بهذه الصورة، الصورة الجميلة، مش هنا بس في اسكندرية، في مواقع كتيرة، في بحري وفي مدن القناة وفي سينا وفي إبلي وعلى الحدود. الحقيقة يعني إحنا في زمن محظوظين إن إحنا نوجد فيه، بنشكر ربنا وبنشكر تعب المسؤولين كل واحد في موقعه، لأن مصر مش بلد صغيرة. مصر إذا كان سكانها 110 مليون النهاردة، وفيها كمان 10 مليون ضيف زي ما بيسميهم السيد الرئيس، بين إنسان موجود لاجئ أو حاضر، كيف ما يكون وضعهم يعني. فبلادنا مش بلد صغيرة، بلد كبيرة، والبلد الكبيرة تستحق كل تعب، كل خير فيها. وده الحياة بيفرحنا، وبنتذكر مثل هذه الأيام من سنة 2013 نتذكرها رغم المرارة اللي كانت فيها والأتعاب والألمات، لكن نتذكرها أنها كانت يد الله تعمل، وزي ما قلت لكم أنقذت مصر من المجهول. بشكر كمان الكورال الجميل النشيط ده اللي قدم ترانيمه الحلوة بأصوات جميلة وضرب الناقوس بطريقة حلوة وهادئة كده، وبيتكلموا على الترنيمة دوبي دوبي فينا يا كنيسة، وإن الكنيسة دي في المسيح ثبتينا. وعشان كده أنا عايز أكلمكم على العبارة ده، هي في المسيح ثبتينا. هقرأ وياكم آية من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 15 عدد 4، والآية دي بتشرح أو بتقدم المفهوم اللي احنا عايزين نتأمل فيه في هذه الليلة. بتقول كده، وأرجوك تفهمها وياي. المسيح بيقول: اثبتوا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أنا ابتديت مع عصوم الرسل أتكلم على بعض آيات ناخد منها قوانين لحياتنا الروحية. القانون اللي عايز أكلمك عليه النهاردة قانون الثبات، الإنسان الثابت. والإنسان الثابت في حياته إنسان دايما ناجح. الكرمة اللي هي حديقة العنب

تطلع الشجرة ولها أغصان. كل غصن لازم يكون ثابت في الكرمة عشان يجيب ثمر. ولو الغصن اتقطع أو بعد عن جسم الشجرة ينشف ويجف ويموت وما يجيبش ثمر. والمسيح نفسه بيقول لنا النهاردة أنا الكرمة. المسيح نفسه هو جسم الكنيسة وأنتم الأغصان. عشان كان بنقول الكنيسة جسد المسيح وإحنا أعضاء في هذا الجسد، أعضاء. وبالتالي الغصن اللي ثابت في في الشجرة أو في الكرمة مادام متصل بيجيب ثمر. وأرجوك تفهم برغم إنه مفهوم بسيط لكن عايزك تطبقه على حياتك، كل واحد يطبقه على حياته. الشيء نفسه الغصن هو الشجر اللي مسكاه، هو طالع منها، والعصارة الغذائية من الشجرة تيجي لغاية الغصن تقوم تلاقي الثمر، تلاقي الثمر طالع. وكل ما نلاقي ثمر كتير عنقود عنب كبير وبس ده غصن تمام، ده متصل اتصالا جيدا بالشجرة. عشان كده أحيان تبص للشجرة تلاقي فيه غصن العنب فيه ضعيف مش متصل بالشجرة ده، وتلاقي غصن تاني الثمر فيه وفير، عن ايد العنب غنية. غنية ليه؟ لأنها في حالة اتصال وثبات بالشجرة. وأحيانا نلاقي غصن الشجرة يكون من تقله واقع ونازل على الأرض وربما بيتلوث بالطين وما يجيبش ثمر. يوم يجي الرجل الزارع يعمل ايه؟ يجيب عرق خشب صغير ويرفع الغصن ده شويه وينظف. ما هي الا ايه؟ وتلاقي الغصن عمال يطلع ثمر وفير وثمر حلو. تعال اقول لك يعني ايه الثبات في المسيح. كلكم بتصلوا المزمور الاول وبنقول ايه؟ يكون كالشجرة، الشجرة الايه؟ المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتسر، وكل ما يصنع ينجح. يعني الثبات يعني النجاح، ثابت زي ما هشرح لكم دلوقتي. أول حاجة عايزك تعرفها إن الثبات في المسيح هو سر الحياة. أنت أيها الإنسان المسيحي إن كنت ثابتاً في المسيح أنت ناجح في حياتك. ولازم تفهم الثبات يعني إيه. والمسيح ألهمنا بمعادلة لطيفة قوي، قال كده: لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. أرجوك تفهمها وياي، من غير المسيح ما أعرفش أعمل حاجة. ده اللي خلى بولس الرسول يقول مرة الآية اللي كلكم بتحبوها: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يا بولس ما أنت زينا، أنت مش بني آدم برضو ابن تسعة زي ما بيقولوا، ويعني زينا يعني إيه اللي أستطيع كل شيء؟ هو في حد يستطيع كل شيء؟ قال لأ، ما أنا بدخل جوه المسيح، بثبت جوه المسيح، المسيح يعطيني، هو الذي يفعل، هو الذي يعمل. عشان كده أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، أو أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. بطرس الرسول في يوم من الأيام جه ماشي على المية،
كلنا عارفين كثافة المية، محدش يقدر يمشي على المية. كانش مصدق نفسه، إيمانه اهتز، بص على رجليه ابتدى يغرق، مش ثابت. عشان كده المسيح هو الكرمة، وكل واحد فينا هو غصن. ولذلك أيها الحبيب، كل إنسان فينا يسأل نفسه: أنا غصن ثابت في المسيح؟ يبقى عندي حياة. حاجة تانية، إن الثبات في المسيح هو سر النصرة. الغصن هو متعلق، الهواء بيخبط فيه كده، والشمس بتخبط فيه، والتراب يخبط فيه، ويروح ويجي. وأحيانا تشوفوا كده نخلة كبيرة والفروع بتاعتها، والهواء عمال يمرجع حتى النخلة نفسها، لكن لأنها ثابتة في الأرض ما بتقعش، دايما منتصرة. تعال افتكر وياي كده يوسف الصديق في العهد القديم، رموه في البير وباعوه عبد واتسجن ظلم. ايه ده كله؟ ايه التجارب دي؟ لكن الكتاب يقول عليه: كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وبعد كده صار ثاني شخصية على أرض مصر، وقصته كلنا بنحبها وعارفينها. عايزك تاخد بالك ان مش انا ثابت في المسيح يعني مش هيبقى فيه تجارب، مش هيبقى فيه ألمات، مش هيبقى فيه متاعب، مش هيبقى فيه ضيقات. واحنا جايين في العربية، نيافت أنبا بابلي كان بيحكي لي على بعض الضيقات اللي كانت هنا في التاريخ. الضيقات دي، ما هي الضيقات هي اللي عملت لكم الكنيسة الحلوة دي. ما تتضايقش، لأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل الملكوت. ده الضيقات بتتحول لشيء من المجد. بيقول لك مرة واحد كانوا بيرموه بالحجارة، فهو طلع ناصح، خد الحجارة ورصها جنب بعضها، فبقت تعمل عتبة وعالية وتعلى شوية، وهو راح واقف فوق. يعني هو استخدم الحجارة، الحجارة رمز للضيقات، استخدم هذه الضيقات لكي ما ينمو ويرتفع. اعرف ان الثبات في المسيح واحد هو الحياة، ونمرة اثنين هو النصرة. بس عايزك تاخد بالك من عبارة جميلة قالها المسيح في الجزء ده: اثبتوا فيا وأنا فيكم. يعني في كده علاقة تبادلية ما بين أنا كعضو في جسد المسيح وبين المسيح.

الكنيسة خالص، وعشان كده بنرنم ونقول دوبي دوبي فينا يا كنيسة، كنيسة المسيح ونثبت في المسيح. أنا أفتح قلبي للمسيح والمسيح يسكن في داخلي، هذا ما يجعل القديسين مختلفين، فهم لم يعيشوا للمسيح فقط بل عاش المسيح فيهم، كما قال بولس الرسول: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. الحاجة الثالثة بقى والمهمة جدا، إن الثبات في المسيح هو سر التغيير. إحنا النهاردة بنحتفل بمين؟ ها؟ القديس موسى الأسود. القديس موسى الأسود أو موسى القوي، إيه اللي غيره كده؟ إيه اللي يحوله من إنسان وحش خالص لإنسان تائب ونذكر سيرته لغاية النهاردة؟ إيه ده؟ الثبات في المسيح هو سر التغيير. إنسان يتغير، أصل المسيح قال لنا كده: أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الطريق

تمشي فيه والحق اللي تعيش بيه والحياه اللي تاخدها ليك. الوجود المستمر مع الله هو الذي يغير الانسان. الوجود المستمر، الارتباط الواثق والقوي مع المسيح هو اللي يغير. احيانا الواحد فيكم يقول ايه، الحكايه دي انا مش قادر اسيبها، الحكايه دي مش قادر ابعد عنها. انا متاكد انك انت ما تقدرش عليها، لكن بالمسيح تقدر، وبالمسيح تتغير، وبالمسيح يديك قوه غير عاديه. والا قول لي، هو يعني موسى الاسود ده كيف تحول وكيف صار قديسا وكيف صارت من الناس في طريق التوبة ونسميه قديس التوبة؟ وإيه اللي يخليه اللي كانوا بيقولوا على موسى القوي ده من عنفوانه كان ممكن يأكل خروف المرة الواحدة في اليوم من الشراهة بتاعته من العنف بتاعه؟ لما ابتدى يتوب على ايد القديس إيسيزوروس، فطبعا اللي كان بياكل الاكل ده هيجيبوه في الدير ازاي؟ فالقديس إيسيزوروس عطاله تدريب لطيف قوي، قال له تعالى نمشي في حديقة الدير واختار فرع نحطه قدامك على كفة ونحط قدامه الاكل اللي تاكله.

مع الأيام الفرع بيحصل له إيه؟ بيجف، بيفقد المية بتاعته. لما يجف وزنه بيقل والأكل بيقل، لغاية ما وصل هذا القديس إنه يصوم يومين يومين. واخدين بالكم؟ يصوم يومين يومين، صوم طي بلا طعام. جاب الطاقة دي منين؟ اوعى تقول لنفسك أنا ما أقدرش، ما تقولش الكلمة دي أو ما ينفعش. لا، دي مش في القاموس المسيحي. أنت بالمسيح تقدر، وبالمسيح الأمر ينفع. ينفع إمتى؟ النهاردة، بكرة، بعده هينفع. واخدين بالكم؟ تصوروا كده لما كانت الكنيسة عندكم هنا صغيرة وإمكانياتها محدودة، والناس تقول إيه؟ لا كفاية كده بقى، خلاص ما احنا ما نقدرش نعمل حاجة، في شوية معوقات وشوية ضيقات، ما نقدرش، ما عندناش إمكانيات، دي عزبة صغيرة، دي نحط بقى المعوقات دهية. لكن بالمسيح تقدر، وبالمسيح تتغير الأمور، وهو ده عمل المسيح في وسطنا. يعني مثلا تقول لي فلان ده أنا مش قادر أحبه، المسيح يقدر يغير المحبة، الكراهية اللي فيك يحولها المحبة. حول، تقول لي إزاي؟ أقول لك طب صلي من أجل فلان ده، صلي ربنا هيبتدي يشيل الكراهية اللي جوه قلبك ويحط مكانها المحبة. تفاجأ كده في يوم إن فلان ده أنا بحبه. أحيانا الواحد يبقى عنده قلق، الآن يوم أحط القلق في إيد المسيح يقدر يحوله إلى سلام وهدوء، وأنا مطمن وأنا وياك يا رب زي ما بتقول الترنيمة. أحيانا إنسان يبقى عنيف، خشن، ناشف، يقوم المسيح يقدر يحوله إلى وداعة كاملة زي القديس موسى القوي. عايزك تعرف أن الثبات في المسيح هو سر التغيير، تغيير الإنسان. بس خد بالك، اللي عايز يعيش مع المسيح لازم يفضل ثابت فيه. عارف عامل زي إيه؟ زي الإنسان لما يجي الطبيب يكتب له دواء يقول له الدواء ده تاخده 15 يوم، إن ما كانش ياخده 15 يوم مش هيجيب نتيجة. لو قال كده أنا هاخده كفاية أسبوع 7 أيام ولا هيعمل حاجة، طب كفاية 12 يوم ولا يعمل حاجة.

ده هو لما يتكمل البرنامج العلاجي بتاعه تكون النتيجة حلوة وتعود إليك الصحة من أي تعب. المسيح سر التغيير في حياة الإنسان، سر التغيير. ودي نقطة مهمة خالص حطها قدامك. احنا قلنا أول حاجة أن المسيح هو الثبات في المسيح هو الحياة، والثبات في المسيح هو النصرة، الثبات في المسيح هو التغيير. ده كمان الثبات في المسيح هو سر الثمر، سر الثمر. مرة من المرات دخل عندنا في الدير راهب مش متعلم خالص، مش متعلم، ظروفه كانت كده، وبعدين ابتدى يتعلم من أبونا ده حاجة ويتعلم من أبونا ده حاجة ويتعلم من أبونا ده حاجة، وبعدين فوق كده عنده إصرار، ابتدى يتعلم من الزوار الأجانب اللي بيجوا، فالزائر الإنجليزي يلقط منه كلمة إنجليزي، ومن الزائر الإيطالي يلقط كلمة إيطالي كويس. بعد 5 6 7 8 10 سنين كان بيتكلم 4 لغات، 4 لغات، عنده إصرار، وتعلم نفسه وحفظ والتسبحة والإنجيل، وبقى حاجة جميلة خالص، وما كانش واخد شهادة نهائي. عايز أقول لك إيه؟ أن الثبات في المسيح هو سر الثمر، في ثمر يجي. يقول كده: الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، بثمر كتير. احنا الشهر ده بنحتفل بقديسين كتير، عندنا مثلا قديس موسى الأسود في أول الشهر، وعندنا بطرس وبولس عيد الرسولين، عيد الرسل يعني، وعندنا قديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والقديس الأنبا كراس السائح، وعندنا القديس الأنبا بيشوي، وعندنا القديس الأمير تدرس، وعندنا في الشهر شهر يوليا، وعندنا القديسة مارينا والشهيدة مارينا، وعندنا أبانوب النهيسي. شهر مليان قديسين. عايز أسألكم سؤال: بتحبهم؟ تقول لي طبعا. بتحب القديسين والقديسات؟ طبعا. طب ليه بقوا قديسين وقديسات؟ عشان ثبتوا في المسيح وأثمروا. أنت تستطيع أن تثمر مثلهم. فالثبات في المسيح هو سر الثمر، حياتك بقى فيها ثمر، بيتك اللي ثابت في المسيح يثمر، يثمر. ولادك وبناتك تلاقيهم ثمر حلو، تلاقي بيتك بيتعلموا فيه الفضيلة، تعلم فيه الحياة الراقية. على العموم، إذا أردت أن تكون ثابتاً في المسيح هتجني حاجات كتيرة في حياتك. عايز تتعلم الثبات في المسيح؟ تعال أقول لك تعمل إيه. أول وسيلة واضحة أن الواحد يثبت في المسيح أنه يعيش دايماً في كلمة الإنجيل. كلكم أظن بتحبوا الآية دي لأنها كانت بتكتب زمان كتير: خبأته كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وخد بالك من كلمة خبأته، دي كلمة لطيفة قوي. يا باخد كلمتك يا رب وبخبيها في قلبي لأنها غالية، لأنها ثمينة، باخدها وبخليها جوه قلبي وحافظها جوه قلبي. أول وسيلة تحفظك ثابتا، تحفظك ثابتا في المسيح هي كلمة ربنا، إنجيلك المفتوح على الدوام. اوعى تقول لي ما أنا عندي الإنجيل على الموبايل، أو عندي الإنجيل الورقي ده موجود في البيت. كويس، كويس إن ده موجود، المهم يبقى موجود في قلبك مش موجود في الموبايل، المهم الإنجيل يبقى في قلبك، والمهم إنك تكون عايش في الإنجيل كل يوم. أمال هتبقى ثابت إزاي لو الغصن ما خدش العصارة من الكرمة؟ هيجف وينشف.

مرة من المرات جالي هو وهي مختلفين ويا بعض شوي، زوج وزوج. وبعدين لما حكولي الحكايات لقيت الموضوع ما يستاهلش، لكن كل واحد واخد على خاطره قوي. فقلت لهم ايه رأيكم نعمل هدنة وترجعوا البيت، بس خلوا الرجوع للبيت ده هو عبارة عن وقت للصلاة وقت الإنجيل كل يوم، انتوا الاثنين خدوا تدريب وبعد شهر نتقابل ونقعد ويا بعض. عدى الشهر وأنا كنت بصلي لهم وهم التزموا بالتدريب ده، وبعدين قابلتهم قالوا لي خلاص احنا مش عايزين حاجة. خلاص ايه يا جماعة؟ قالوا خلاص، ده كانت يعني قالوا عليها كده ألفاظ مش حلوة، يعني وقفت مش عارف ايه والكلام اللي بنقوله ده دايما. طب يعني مش عايزيني؟ قالوا لا مش عايزينك. خلاص. عدلوا البوصلة، عدلوا الحياة، عاشوا جوه الإنجيل، فصارت حياتهم نقية، ابتدوا يفهموا بعض. هو أنت لما تكون عايش في الإنجيل وزوجتك عايشة في الإنجيل وولادنا عايشين في الإنجيل نقدر نفهم بعض، بينا لغة مشتركة، بينا لغة واحدة. دي أول وسيلة. الوسيلة الثانية اللي تخليك ثابت في حياتك في المسيح هو روح الصلاة الدائمة، بس الصلاة التي من قلبك. كلكم عارفينه، هم في يوم من الأيام الملك قرر أنه يموته. ليه؟ ليه هتموته؟ قال أصدقاء لا يعبد تمثال الذهب، دانيال لا يعبد تمثال الذهب، بيعبد إلهه الحقيقي. طيب اترمى في جب الأسود. والصورة الجميلة اللي أحيانا تشوفوها تلاقي دانيال واقف يصلي والأسود كأنها خايفة منه، كأنها هي اللي خايفة، مع أن المفروض هو اللي يخاف والأسود تقوم بشغلها بقى. لكن دانيال يقول إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. طيب عايز أسأله، هو أنت يا دانيال شفت الملايك وهو جاي؟ قال لا، أنا ما أعرفش غير أن أنا أصلي، بس اللي شايفه قدامي أن الأسود واقفة ما تتحركش، فضروري ربنا بعت ملاكه وقال له وقف عمل هؤلاء الأسود بسبب الصلاة. صلواتك تثبتك في المسيح، صلواتك اللي من القلب، المزمور اللي بتصليه في البيت أو في الكنيسة يثبتك في المسيح، الآية اللي بتحفظها وبتصلي بيها يثبتك في المسيح. الحاجة الثالثة اللي تخلي حياتك ثابتة في مسيحك هو ارتباطك بالأسرار المقدسة، ارتباطك بسر التوبة وبسر التناول، ارتباطك الدائم زي ما كانت بتقول الترنيمة بالضبط. ومن يأكل جسدي ها ويشرب دمي ها يثبت فيه وأنا فيه، ده عبارة صريحة قال، وأي صريح يثبت فيه وأنا فيه، بس إيه؟ بتمارس الأسرار بوعي، بإيمان، بفهم، بحضور. عشان كده الكنيسة بتقول لك لما تيجي تحضر قداس تحضره مبكر من بدري، عشان تقدر تخش في جو الصلاة وجو الأسرار المقدسة وتشعر بالنعمة الكبيرة اللي بتنالها، نعمة التوبة ونعمة الإفخارستيا أو نعمة سر التناول. الحاجة الرابعة اللي تثبتك في المسيح وتكون حياتك ثابتة دائما هو أن تمارس المحبة. المحبة ربنا علمنا المحبة، المحبة الحقيقية مش المحبة الشكلية، والمحبة ده هي اللي هي على غرار محبة المسيح لنا. ده المسيح في يوم من الأيام عن

عن طريق بولس الرسول قال إيه؟ قال نشتم فنبارك. تصور الكلمتين عكس بعض. نشتم، نشتم ده نروح اتخانق وياه، يقول لك لا، قول له الله يباركك. هو ده اللي يثبتني في المسيح، لأن لما أقول له الله يباركك معناه أن أنا بحبه. ودي صورة مهمة جدا، اعرفوا أيها الأحباء أن نقص المحبة يخلي الإنسان مش مستقر، ويخلي غصن حياتك مش مستقر، ويبقى معرض للضياع. من فضلك خد بالك، المحبة اللي جوه بيتك، المحبة اللي جوه عملك، اللي جوه خدمتك، اللي جوه حياتك، وجود المحبة في قلب الإنسان وأنه يمارسها، هو ده اللي يثبته في المسيح، مش حاجة تانية. قولوا لي، هو يوسف ثبت وانتصر بسبب ايه؟ محبة لإخواته. ودانيال ثبت ايضا لانه كان يحب الملك، ده حتى الملك لما جه يطمن عليه قال له عش ايها الملك، ده هو اللي رميك، قال لا، المحبة قائمة. وهكذا كل القديسين. كلمة ثابت في المسيح يعني متعلق به، كلمة ثابت في المسيح يعني منشغل به، كلمة ثابت في المسيح يعني مرتبط به. وأعرف كده أن نجاح القديسين اللي بنحتفل بهم كلهم هو بسبب ثباتهم في المسيح. كل التائبين بينجحوا لأنه ثابت في المسيح. بيتك بينجح لما يكون ثابت في المسيح. عشان كده بنعمل سر الزيجة ونعمله قدام الهيكل، وبنفتح الستر ويرجع هو وهي ووشهم للمذبح عشان ياخدوا المسيح وياهم، عشان يبقوا ثابتين في المسيح على طول. نجاح الخدمة ونجاح الخادم والخادمة بسبب ثباته في المسيح. زي ما بقول لك، اثبتوا فيا وأنا فيكم، هذه ليست وصية، إنها سر الحياة المسيحية كلها، إن أنت كغصن تكون ثابت، ولما تشوف الثمر الكبير لأنك متصل بالكرمة. وأقرأ عليكم الجزء اللي قريته في إصحاح 15 في إنجيل معلمنا يوحنا، يقول كده: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم، ليلة جميلة سعيدة على الجميع في مصر والوطن العربي والعالم كله في برنامجكم ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. قبل ما ابتدي الحلقة بتاعتنا بعتذر لحضراتكم ان احنا حاولنا نفتح التليفونات من بدري زي المرة اللي فاتت، وكنا وعدناكم ان احنا هنخوض التجربة، لكن المرة دي الحقيقة لقينا ان في ناس كتيرة يعني بعتت واشتكت قالت لا احنا عاوزين نسمع الحلقة كلها على بعضها، وان نخلي التليفونات في النص التاني من الحلقة، وبالتالي هنأجل التليفونات للساعة ان شاء الله 9:30. بس رجاء لو سمحتوا من فضلكم بلاش تخشوا من دلوقتي.

لان احنا لما بنخش من الساعه 9 ل 9:30 بتقعد التليفونات متعلقه متهنجه، اول ما بنفتح الاتصالات الساعه 9:30 كل الخطوط بتخش في بعض، فالخطوط كلها بتقع مننا. عشان الحلقه تمشي كويس استاذنكم هرد على الكل صدقوني وهسمع الكل، بس 9:30 نبتدي نخش على التليفونات ان شاء الله. حلقه النهارده جديده وجميله وحلوه واول مره نسمعها مع بعض، اسمها الاجترار النفسي، الاسباب والعلاج. بالانجليزي اسمها ريومينيشن. ايه الاجترار او الريومينيشن دي؟ الاجترار كلمه باللغه العربيه معروفه، لما حد لما بنلاقي حيوان مكتر او اكل عشب، تلاقي بعد ما بياكل وبينزل الاكل جوه معدته، في الفتره ما بين الاكله والاكله ممكن الاكل يطلع تاني من معدته لفمه يندغه ويرجع له تاني، مواصله مضغ الطعام المهضوم اللي هو رجوع الاكل من المعده للفم ثم مضغها وتنزلها تاني، وهلم جره طلع نزله نزله طالعه، الاكل طالع نازل. دي بتحصل في الحيوانات، اسمها الحيوانات المكترة. من هنا جاء الاسم الاكترار عند الحيوانات، عفوا يعني في المقارنة، يعني سموه في اللغة العربية في اللغة النفسية الاكترار النفسي، وهو التفكير المتكرر السلبي في المشاكل اللي بتمر بيك دون أن تركز على الحلول، دون أن تركز على الحلول، مجرد أفكار سلبية بنقعد نجتر فيها المشكلة طلعة نزلة نزلة طلعة دون الوصول إلى حل. ده اسمه الاكترار النفسي، mental rumination. يعني أنت ماشي في الشارع لا بيك ولا عليك، وحصلت لك أي مشكلة، حد مثلا بعد الشر عليك ربنا يحميك أذاك ضايقك وجه لك كلمة قاسية، في الشغل حصلت مشكلة، تاخد المشكلة من الشغل ومن البيت تقعد تفكر فيها وتعيد وتزيد وتزيد وتعيد من غير ما تفكر في حلول، بس المهم ان المشكلة شغلت تفكيرك واحتلت عقلك دون الوصول لنتائج او لحلول. يعني مبدئيا كده قبل ما نتكلم عايز اطمنك، كلنا بنمر بحالة الرومينيشن دي، كلنا بنمر بحالة الاكترار النفسي السلبي ده، تمام؟ انما بيحصل لفترة مؤقتة وبعدين نعدي الفكرة وتمشي الدنيا، الحياة تمر، المشكلة ما تقعدش في دماغك عمال نعيد ونزيد فيها بلا توقف يعني. لكن لما تقعد وقت كتير جدا جدا جدا في حلقة مفرغة سلبية من التفكير والإعادة والإزادة، ووراها ضيق وقلق ومشاكل واكتئاب وتوتر وهم وعدم تركيز، دخلنا بقى في المتاعب النفسية اللي اسمها الاكترار النفسي السلبي. ايه فكرته بقى؟ يعني ايه الميكانيزم اللي وراه؟ الميكانيزم اللي وراه الرومينيشن ان احنا بيستهيئ لنا انك انت لما تقعد تعيد وتزيد في الافكار انك هتحلها. هو الحقيقه مش كده. الفكره انك انت بتقعد تلف حوالين المشكله من غير ما تخش لعمقها. او احيانا في مشاكل ملهاش حل، يعني واحد مثلا انت راكب العربية ادالك كلمة وانت مشيت وهو مشي وانتوا بعدتوا عن بعض وسبتوا بعض، او مشكلة افتكرتها حصلت من شهر ولا من شهرين والدنيا راحت والزمن عدى والساعات انتهت وانقضت، بتفكر فيها ليه؟ هتعيدها ليه؟ خلصت خلاص. فاحيانا بيخيل ليك ان بكتر التفكير في المشاكل والكلام فيها مع نفسك هتحلها. وبالمناسبة في ناس على فكرة لا تكف عن الاحاديث في المشاكل، يعني اول ما تقعد معاه تقعد تعيد وتزيد في المشكلة، ايه الحل ايه؟ طالما ما فيش حل ما تقعدش تعيد وتزيد فيها. ده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقة النهاردة ان شاء الله. طيب مبدأ الكلام بتاعنا النهاردة ان في حاجة اسمها الاجترار النفسي المرضي والمعالجة العاطفية الطبيعية، وده اللي هنبتدي حلقتنا فيه النهاردة. هل يمكن ان تقارن او تفرق بين التفكير الطبيعي في المشاكل والتفكير المرضي في المشاكل اللي بيسموه المعالجة العاطفية البناءة؟ طبعا ان احنا نفكر في المشكلة ونحلها اسمها معالجة عاطفية بناءة، بنتقبل فيها الامور وبنبتدي نفكر ان احنا نحلها،

لكن الاكتئرار السلبي ده ان احنا بنقعد نعيش في دوامة المشاعر، وده الفرق بين الاتنين اللي هنتكلم عليه بالتفصيل حالا دلوقتي. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه هو ده مهم جدا جدا، هل وقعت في الاكتئرار الفكري السلبي؟ انت عندك اكتئرار فكري سلبي ولا بتفكر في الحل؟ يعني احنا طول النهار، عفوا يعني في المقارنة، قاعدين في غرفة المشورة بنتقبل مشاكل الناس، بيكلمونا في المشاكل. طب ما احنا بنتكلم في المشكلة بس ليه؟ لماذا هذا؟ عشان نحل المشكلة. يقول لي انا مختلف مع مراتي، يقول لي المشكلة فين وابتدت ازاي واولها فين ورايحة فين، وتعال نفكر في الحلول. اسمع المشكلة 10 دقايق ربع ساعة ونفكر في الحلول 3 4 ساعة. انما لو انا وقعت في الاكتئرار السلبي ليها علامات ارجو تنتبهوا ليها. ما هي علامات الاكتئرار او التفكير السلبي؟ 5 علامات. اول علامة لو قعدت تفكر على المشكلة وقت طويل جدا جدا جدا جدا بلا حلول، ادي اول علامة، الاستمرار في التفكير بلا الوصول لحلول. نمرة 2، بعد ما بتفكر تشعر بسوء اكتر مما كنت عليه في البداية. مش انت دخلت فكرت وارتحت، لا، شعرت بسوء اكتر، ان التفكير جرجرك لدوامات سلبية. 3، انت مش قابل الوضع، رفضه بدل ما تحله عمال ترفضه ترفضه ترفضه. 4، مفيش حلول، ما بتقدمش حل اثناء التفكير، عمال تعيد في جوانب المشكلة دون الوصول لحل. 5، العلامة الخامسة، انك لو اتكلمت في المشكلة دي مع واحد صاحبك ينتهي بكم الامر في اخر الحوار بسوء اكثر مما ابتديته. يعني نفس الكلام لو مع صاحبك، بدل ما الحوار ينتهي بحلول واقتراحات تقول انا طلعت مرتاح ومبسوط واداني كلمتين يريحوني، طلعت متضايق اكتر. دي علامات الاكتئرار السلبي. طيب تعال نقارن بقى ما بين الاكتئرار والمعالجة العاطفية. المعالجة العاطفية الطبيعية بنوصل فيها لحلول ورؤى وتاخدنا من الموقف السلبي للموقف الإيجابي، ده المعالجة العاطفية البناءة. أما الاجترار بيركز على السلبيات ولوم الذات والشعور بالذنب، أنا غلطان في إيه وعملت إيه وسببت إيه والموضوع إيه، ومفيش حلول إطلاقا، ومعاه لوم مع الناس والآخرين. خلاص سهلة بقى القصة، سهلة. اظن بعد 3 4 دقايق من الحوار عرفنا ان اللي بيجتر سلبيا ده قاعد متضايق ومقهور وما بيوصلش لحلول، عمال يلف في المشكله بدون الوصول لحلول. السؤال اللي بيطرح نفسه تاني بقى، ليه في ناس عندها ميل للاجترار الفكري السلبي؟ ليه؟ ليه في ناس ايجابيه في الحياه؟ يعني ليه في واحد اول ما تكلمه يروح قايل لك حلول على طول؟ في ناس بوزيتيف كده، ليه هو مبسوط وسعيد والدنيا ماشيه معاه سهله. وفي واحد على رأي من قال قديما، في واحد بيحط لك حل لكل مشكلة وواحد بيحط لك مشكلة قبل كل حل. ليه في ناس بتحط مشاكل قبل الحلول؟ ليه دايما الناس متضايقة ومتشائمة ومكتئبة وبتلف في المشاكل؟ أول احتمال أو أول سبب هو إنك أنت عندك حاجة اسمها الكمالية المفرطة، عاوز كل حاجة مظبوطة. وما فيش حاجة في الدنيا مظبوطة، ما فيش واحد حاجة 100% طبعا خالص، يعني كل حاجة في الدنيا فيها نقائص. فلو انت بتفكر انك كل حاجة تمشي عليها زي السطر او زي الكمال مقال، عمرها ما بتحصل، فبالتالي انك متضايق على طول، ما بتتقبلش ان في اخطاء في الدنيا. تاني حاجة انك انت بتبص لنفسك بصة قليلة، فما بتعرفش تحل المشاكل، دايما بتتبلع جوه المشكلة بدل ما بتنتصر عليها المشكلة اللي بتاخدك وتنزل. تالت حاجة انك انت بتبقى عندك احساس بالخوف والقلق من حاجة جاية، قلق شديد جدا، خايف على طول، خايف قلقان، بتفكر بدل ما تدور على الحل بتدور على القلق. انتوا عارفين القصة اللي زمان حكيتها لكم، ان واحدة بنت، البنت دي قاعدة جنب بير لو بتعيط، يمكن حكيتها مرة زمان، فسألوها انت بتعيطي ليه؟ قالت لهم اصل انا خايف اكبر، ها خش المدرسة، ها خش الابتدائي والاعدادي والثانوي، ها اخش الجامعة، ها اتجوز، ها اجيب بنت، ها البنت تجيب عروسة، ها العروسة تيجي تقع في البير ده. يعني انت قلقانة من ده كله، ما تقومي من جنب البير وتمشي وتبعد عن المشكلة، عمالة تاني وتزيدي ليه في المشكلة وتعملي لكل مشكلة مشاكل. فالقلق المتزايد بدون

وصول لحلول هو اللي. ففي ناس شخصياتها قلوقة ان عاوزة كل حاجة مظبوطة، وفي ناس شخصياتها بتدور على المشاكل قبل ما تدور على الحلول. النتيجة واحد قلق، اتنين اكتئاب. طبعا اللي عنده اجترار سلبي للمشاكل دايما قلقان دايما مكتئب، واللي ما عندوش اجترار دايما في سلام ودايما في ابتسامة. ايه كمان تاني؟ يقلب الكلام ده بحاجة اسمها وسوسة، من كتر التفكير تلاقي الفكرة لفت ومش عارفين نوقفها. وبالمناسبة ده واحد من ميكانيزمات الوسواس القهري. يعني الوسواس القهري فكرته ايه؟ فكرة بتقعد تلف تلف تلف تلف ما توقفهاش. عارفين الدايرة اللي بتقعد تلف، الساقية اللي بتقعد تلف ما بنوصلش لحاجة، زي الدابة اللي متغمية عينيها وعمالة تلف حوالين الساقية فاكرة انها بتطلع من هي، بتلف في دواير لا نهائية. النمرة اللي بعد كده تعمل حاجة اسمها اضطراب ما بعد الصدمة. بيقولوا الدارسين ان الاجترار النفسي فكرته ايه؟ ان انا بقعد افكر في المشكلة تخيلا ان من كتر التفكير هيحلها، بينما هو مش كتر التفكير، هو كتر التفكير المنطقي الايجابي، مش كتر التفكير وخلاص، مش كتر الاعادة والازادة وخلاص. فده بيسموه اضطراب ما بعد الصدمة، محاولة الحلول حيث لا توجد حلول يعني. طيب نعالج بقى، انا عايز القعدة كلها تبقى علاج، لان القعدة كلها لطيفة جدا جدا جدا. وحلقة النهاردة العنوان ده بقى اللي جاي مهم جدا، ارجوك كوباية شاي تكون مجهزها، او كوباية ينسون لو ناوي تنام بدري في الحلقة ولا حاجة، جهزها ورقة وقلم، اكتب معايا كل كلمة بقولها وكل كلمة ما بقولهاش. خلاص اتفقنا. ايه الحل؟ الحل في كلمة لطيفة جدا جدا جدا ومهمة جدا، اسمها تعلم فن اللامبالاة. اسمها باللغة البسيطة تعلم فن التناحى الإيجابي. ايه بقى فن اللامبالاة والتناحى الإيجابي؟ ليه بتعيد وتزيد في كل كلمة بتتقال؟ ليه شايل الهموم حتى على كتافك ليل ونهار وانت عارف ان الهموم شيلها مش هيحلها؟ ليه بتدي الاهتمام لناس ما تستاهلش الاهتمام؟ هو انت لو اهتميت كتير بالموضوع يتحل؟ لا ما يتحلش. لو فكرت كتير في الموضوع هيتحل؟ لا مش هيتحل. امال بتعمل كده ليه؟ الاجابة، قبل ما اقول لكم الاجابة احكي لكم قصة صغيرة. بيحكوا زمان ان كان في واحد حكيم مملوء حكمة يعني، قاعد مع تلاميذه، هما قاعدين مع بعض، راجل معدي قليل الادب راح شاتم الحكيم ده. الراجل قاعد بمنتهى الهدوء والبرود الاعصاب، ابتسم ابتسامة عريضة وسابه يمشي. تلاميذه سألوه، قالوا له ازاي استحملت الاهانة دي كلها؟ رد عليهم قال لهم لو حد جاب لك هدية عن طريق بوسطجي وانت رفضتها هيعمل ايه؟ قالوا له هترجع لاصحابها. قال لهم بالضبط ده اللي انا عملته، الراجل ده جاب لي هدية عبارة عن غضب وشتيمة وانا رفضت استلمها، اسمها رفض استلام الهدايا. احنا كل يوم بقى بنستلم هدايا مسمومة ومتعبة من الناس، ضغط الشغل، تعليقات السوشيال ميديا، انتقادات الناس، ضغط القرايب. بدل ما بنرفض الهدايا دي بنتقبل الهدايا السيئة دي ونقعد نفتحها ونقلبها ونفكر فيها. انا عايزك كده تقعد مع نفسك النهارده تقول لي كم الافكار السلبيه اللي لفت جوه دماغك من غير ما توقفها، تقعد تفتحها وتدخلها جوه قلبك وتعيد وتزيد فيها. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ ان احنا بقينا عاملين زي السفنجه، عمالين نحط ميه ميه ميه ميه، السفنجه عماله تتقل تتقل تتقل وتروح ساقطه، بدل ما كانت خفيفه ولطيفه وسهله تشيل، عقلك بيبقى عامل زي السفنجه اللي اتملى مشاكل وهموم وافكار، يروح واقع منك ما انتش عارف تلمه، واشتكي بقى ووجع قلب واكتئاب وما بعد الصدمه اضطراب ووسوسه وغيره يعني. بينما الطبيعي انك انت تبقى عامل زي الصخره، الميه تجيلك مش زي السفنجه تمص كل المشاكل. ارفض استلام الهدايا. تقول لي طب يعني اعمل ايه؟ والناس ليه بتعمل كده؟ الناس بتعمل كده للأسباب الآتية. أول حاجة بتخليك تستلم الهدايا السلبية من الناس اسمها نظرية

كمية بقعة الضوء. ركز معايا دلوقتي، انت نازل من بيتكو وعندك قميص لابسه، والقميص ده مكرمش، الياقة بتاعته مكرمش. انت نازل من بيتكو قميصك ياقته مكرمش، يتهيالك ان الدنيا كلها منوره عليك، وان الناس كلها واخده بالها ان ياقة القميص مكرمش. لا حد واخد باله، ولا حد دريان بيك، ولا حد بيبص لك اساسا. مفيش بقع ضوء ولا حاجه، ده الموضوع في دماغك انت. انت لو غلطت في الشغل هتفتكر ان كل الناس هيقعدوا من زمايلك، يعني يقعدوا يقطعوا فروتك من التفكير فيك ويعيدوا ويزيدوا. الحقيقه محدش مهتم، محدش مشغول ابدا باخطائك. ففكره انك انت ماشي في الدنيا وعليك نور، ده مش موجود. ادي فكره. الفكرة التانية ان احنا من كتر الخوف من الرفض، حاجة اسمها الخوف من الرفض، ان احنا خايفين ان الناس ترفضنا بزيادة. والخوف من الرفض بيخلينا نفكر طول الوقت ازاي نبقى مقبولين من الناس. دليل، انت نزل النهاردة بوست على الفيسبوك بتاعك، بوست هتلاقي واحد مسلم عليك، 2 10 100 واحد بيقولوا لك كلمات طيبة، واحد قال لك كلمة سلبية، بتعمل ايه؟ بتقعد طول النهار تفكر في الكلمة السلبية دي. طب ما انت عندك 99 كلمة ايجابية، لانك انت خايف من الرفض، ما تحبش ان حد يقول عليك ولا كلمة وحش. فده اللي بيخليك طول الوقت تقعد تعيد وتزيد في الافكار، ده رفضني، ده اهني، ده قلل من قيمتي. فالحقيقة تقديرك لنفسك المشكلة فيه، في مش في كلام الناس. في قول لطيف للإمام الشافعي بيقول كده، قال الإمام الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. الناس عمرها ما هترضى، لو قطعت نفسك عشان ترضي الناس محدش هيرضى عليك. غاية رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. فانت لو عملت البدع هيطلعوا فيك القطط الفاضية. خلاص؟ طيب تعمل ايه بقى عشان تبقى عندك فن اللامبالاة؟ اللي جاي ده بقى، الكلام اللي جاي ده الكلام اللي بفلوس. ده الكلام اللي هو يخليك ما تروحش للدكتور. طبعا لو في الاخر بعد كل اللي انا قلته ما حوقش فيك ولا لوق، اتكل على الله وتعالى لنا بقى. ما انا هعمل ايه اكتر من كده؟ انا جايب لك الحلول لغايه عندك. وجعت قلبي بقالي بنحر 5 سنين في البرنامج، عمال اقول نفس الكلام وبرضه بالجن. مش عاوزين حد يجي، ركزوا في الكلام ده، هتلاقوا الحلول سهله وبسيطه وكل واحد يقدر يعملها. تعمل ايه علشان تبقى عندك فن اللامبالاه؟ انك انت ما تقعدش تعيد وتزيد في الافكار، ودماغك دي متكلفه، دي بفلوس دماغك دي. انك انت تنام رايق وتقعد مع الناس رايق، ما تقعدش مشغول بده قال وده عاد وده دي مشكله وده بوست وده حد في الشارع علق عليك وحد ده التريق. هتعمل لي 3 فلاتر، هتعمل لي 3 تعليمات بسيطه سهله جدا جدا جدا. لو عملتها اعدك في نهايه الحلقه دي هديك هديه غاليه جدا جدا عليك. اول فلتر اسمه فلتر وايه يعني، كلمة سهلة كده اسمها ايه وايه يعني. فكرة جات لك: انا خايف بكرة اعمل انترفيو وحش. الاجابة وايه يعني؟ هتعلم من اخطائي واقدم في شركة تانية واعمل انترفيو كويس. احسن لي يبقى قوي من ان انا اروح خايف وابقى ايه صاد في الانترفيو ده. وايه يعني؟ الناس هتقول عليا تخن. الإجابة وإيه يعني؟ هروح للدكتور بتاع التغذية، أو هشوف كام برنامج، أظبط أكلي وحافظ على صحتي وهخس، والخسسان سهل ومتاح عند كل الناس. وإيه يعني؟ يبقى أول فلتر اسمه فلتر وإيه يعني. حد قال عليك كلام وحش، وإيه يعني؟ يقول اللي يقوله. هو بيقول الكلام ده لأنه يعني ال ال ال الفقير يعيب على الباشا زي ما بيقولوا، يعني يعيب يا سيدي ملقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخد. وايه يعني؟ تاني فلتر لطيف جدا جدا جدا يساعدك على الخروج من المأزق ده اسمه فلتر دائرة التحكم.
يبقى اول فلتر اسمه ايه؟ اسمه فلتر. وايه يعني؟ طول ما انت قاعد تقول ايه وايه يعني، هيجرى ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه هتحصل اسوأ من كده، ليها مخرج تاني تاني، كل الاسئله بتاع المحل

يعني انت كده بتدي اشارة لعقلك الباطن ان انا في امان، الشتايم مش هتخش، المضايقات مش هتخش، الزعل مش هيخش، الخلافات مش هتخش، هعمل حوالين نفسي فلتر من الايه، من الدرع التخيلي الشفاف. حلو كده، تعال نقولهم تاني عشان دول مهمين جدا جدا جدا، هيساعدونا نفكر بطريقة ايجابية. الفلتر الاول اسمه فلتر، وايه يعني؟ هيجرى ايه؟ كل حاجة تبقى للخير، كل حاجة هتتحول في ايد ربنا للخير، لان ربنا ماسك الامور بايديه، هو ضابط الكل. وايه يعني؟ تاني فلتر، الدايرة دي في ايديا ولا مش في ايديا؟ اللي حصل ده اقدر اعمل فيه حاجة؟ لو تقدر تعمل فيه حاجة اعمل، ما تقدرش تعمل فيه حاجة ما تقعدش تفكر، سيبها بقى، ارميها، طلعها من حساباتك، تقول انا مش هقدر اعمل فيه دي حاجة. شاغل نفسك ليه بالكلام ده؟ قلق روحك ليه بالكلام ده؟ ما تقعدش تفكر في اللي ما تقدرش عليه. تالت فلتر تقول ده الدرع الايجابي، هسمح بدخول الحاجات الايجابيه وهوقف الحاجات السلبيه. خلاص، القاعده بتقول ايه بقى؟ لن اقبل اي هدايا مؤذيه داخل عقلي او داخل قلبي. فاكرين قصه الحكيم اللي حكيتها في الاول؟ الراجل الحكيم اللي جات له رساله من شتيمه من واحد، قال انا مش قابل الشتيمه دي ومش هقبلها، مش هدخل جوه عقلي حاجه لا تضرني يعني. خلاص، وهختم الحلقه بتاعتنا النهارده القصيره دي بان انا اقول لكم تدريب مهم جدا جدا جدا هتعمله، تدريب لمده هنعملها النهارده. انا عاوز النهارده تكتب معايا التدريب ده لو سمحت، تدريب واحد بس. ايه التدريب؟ اختار حاجه واحده بس النهارده لمده يوم تتجاهلها، حاجة واحدة بس. يعني طول النهار النهاردة أنا متأكد من الصبح لغاية دلوقتي أنت قعدت تفكر وتعيد وتزيد وتعمل اجترار لأفكار سلبية. تعال نفكر نوقف أفكار سلبية بس فكرة واحدة. بوست مستفز قريته النهاردة، أوقفه. وأنا جاي في السكة دي الدنيا كانت زحمة وقعدت أقرف في نفسي، والبلد زحمة والعربيات فوق بعض والناس ما تحترمش المرور. انت في ايدك حاجة، انت تسوق عدل ولكش دعوة بالزحمة. طلع الفكرة دي بره دماغك، بره حساباتك. كلمة وحشة حد قالها لك وعمال تفكر فيها من صباحية ربنا لغاية دلوقتي، تقول له روحك انا مش هفكر في الكلمة دي، انا هفلترك.

الكلمة دي واقفة عند حد. اعمل تدريب كل يوم، اعمل تدريب، بس النهاردة بالذات اعملي تدريب لكلمة وحشة اتقالت، لحاجة في دماغك قلقاك، لتصرف معاك من عليك حياتك. وجرب نفسك لما انتصرت على فكرة ما دخلتهاش جوه عقلك وقعدت

تقتر في محاسن الناس، انك لما حد يتكلم قدامك في حاجة وحشة توقفه وتقلب الحديث حديث كويس. فعايزين نحول الاقترار من سلبي لإيجابي، وقف الدورانات الفكرية اللي بتطلعك بره هذا الموضوع. حلو كده؟ طيب لو كل اللي انا قلته بقى ده ما حوقش زي ما قلت لك في اول كلامي كده، انت محتاج تقابل دكتور يعالج معاك بقى الكلام ده بحاجة اسمها العلاج السلوكي المعرفي. يبقى انت محتاج تقعد مع دكتور تتكلم. النهاردة حلقتنا بسيطة وسهلة وخفيفة، الاجترار النفسي المرضي، اجترار الكلام والافكار بشكل زايد عن اللزوم. الاجترار ده فكرته ايه؟ ان احنا بيجي لنا فكرة بنتخيلها ان لو فكرت كتير في الحاجة اللي انا جوه دماغي هوصل لها الحل. لا، ده مش مظبوط. التفكير الزائد السلبي ما بيوصلش الحلول، بيدخلنا في دوامات فكرية. فحص الذكريات والمواقف والمشاعر قد يكون طبيعي اذا كنت بدور له على حل، لكن اذا ركزت على مشكلة فترة طويلة بعيد وازيد في التفكير، ما بوصلش لحلول، زي ما ببتدي زي ما بنتهي، زي ما بتكلم مع الناس زي ما بنتهي مع الناس اسوأ، انت في تفكير سلبي. بيوصلنا لايه التفكير السلبي ده؟ للقلق والاكتئاب والوسوسة واضطراب ما بعد الصدمة، افكار مقلقة بتمتد معنا فترات طويلة بلا حلول. القلق ما بعد القلق ده بيسموه قلق ما بعد القلق يعني. تمام؟ الحل ايه ببساطة؟ حاجة اسمها فن اللامبالاة او التناحي الايجابية. ايه بقى فن اللامبالاة ده؟ ببساطة انك انت بدل ما تتخيل انك انت قاعد طول النهار الانوار منورة حواليك والناس بصلك، ما حدش صدقني انت ما فارق مع حد ولا حد باصص لك. يمكن بعض الناس بسبب الاضواء فعلا اللي عليها، زي حالتنا لما بنطلع في التلفزيون الغلطات ممسوكة علينا، سيب لنا دي معلش. لكن في الظروف العادية اغلبية الناس محدش فارق مع حد، ومحدش باصص لك في قميصك ولا باصص لك في تصرفاتك ولا باصص لك في كلامك. تمام؟ فبوعة الضوء دي مش حقيقية يعني. ولا تخاف من الرفض، محدش هيرفضك، خلي عندك ثقة في نفسك وإيمان بقوتك. يعني تعمل ايه ببساطة؟ تعمل ثلاث فلاتر. فلتر الاول اسمه وإيه، يعني هيجرى ايه؟ ما ياما على الدماغ دق الطبول والأمور انتهت بخير. ايه يعني جرى ايه من كلمة قالت؟ وعلى رأي زمان لما كان يقول لك الشتيمة ما بتلزقش. تمام؟ فمرر الأمور، عدي الأمور، فوت الأمور. الفلتر الثاني اسمه دائرة التحكم. قول لروحك انا اللي مضايقني ده في امكانياتي جوه الدائرة ولا بره الدائرة؟ جوه الدائرة اعمل اللي عليك. زي ما حد يجي يقول لنا في مشكلة اقول له في ايديك ايه تعمله؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، مش في ايدك مالكش دعوة بيها، خلاص اعمل دول مالكش دعوة اكتر من كده. خلاص؟ رابع تالت حاجة اسمها فلتر الدائرة الشفاف. تخيل انك انت تدخل ايه وما تدخلش ايه. يعني انا هسمح لعقلي يتقبل افكار ولا يتقبل افكار. دمتم سالمين وبخير ومعافين. كده الحلقة بتاعتنا خلصت النهاردة. ترنيمة صغيرة، يلا افتحوا التليفونات، نلتقي بعد الفاصل لاستقبال اسئلة حضراتكم. اوعوا تروحوا في اي حتة، ابقوا معنا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاستقبال أسئلتكم الجميلة، ونتمنى تكونوا فتحتوا التليفونات في الميعاد المناسب عشان الحلقة ما تقعش بينا، ونبدأ باستقبال الأسئلة. أول مكالمة معانا. ألو ألو.
1: ألو،
0: أيوة يا فندم، اتفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: معاك بنت جد من ألمانيا.
0: اتفضلي، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: تفضلي، أنا معاكي، تفضلي.
1: ألو،
0: تفضلي، هو التليفونات وقعت من قبل ما نبتدي ولا إيه؟
1: ألو،
0: تفضلي يا فندم، تفضلي يا فندم، تفضلي.
1: ألو،
0: تفضلي، إحنا بنقول ألو بقالنا 3 أيام. ألو؟
1: ألو،
0: أيوة يا فندم، ألو ألو، خلصنا من ألو،
1: معايا؟
0: إيه اللي بعد ألو؟ ألو؟ طيب، يمكن اللي هي مش سامعانا جايز. طيب ماشي، مفيش مشكلة خالص. ألو، حضرتك لو سامعانا اطفي التلفزيون وكلمينا من التليفون. ألو،
2: ألو،
0: اتفضل يا فندم. الو، طيب انا عايز اسال سؤال تاني يا مايكل. هو في امكانيه ان احنا اللي نكلم الناس خالص؟ الامكانيه دي مش موجوده. مش احنا بنتكلم فايبر خط ارضي؟ طيب الو.
1: ألو،
0: ايوه يا فندم، النهارده الحلقه الو بس. الو،
1: من فعلا المهم. ألو، حضرتك سامعني؟
0: اه يا فندم، اتفضلي.
1: أوكي، ساعات مش عايزة أقول إن هو يعني مجنون ولا حاجة، لا، بيبقى
0: لا،
1: فيه بيهيفير
0: الخط
1: غريب.
0: بيقطع يا فندم، الخط بيقطع. اقفي في
1: أنا
0: مكان.
1: بكلمك من خط دايركت، مش بخط ولا واتساب ولا فايبر، ده أنا بكلمك عادي من تليفون عادي.
0: طيب اتفضلي.
1: فالبيهيفير بيتغير. فالتصرفات بتحصل، وطبعا في رينج كبير بتوين الماريج ايج، يعني مثلا لو انا مثلا في ال 60 اباف، اند مثلا الزوج مثلا فوق ال 75، مش المشكله في السن قد البيهيفير. البيهيفير مختلف خالص. وبعدين ابص الاقي مثلا في حاجات بتحصل كده غريبه، ما عندوش اكتيفيتي، ما عندوش حاجه تساعده ان هو يبقى حاسس ان هو يوسفول. كل الحكايه ان هو بيسلي نفسه من الفراغ اللي عنده، ينقل فوق حاجه، فوق ينقل الحاجه تحت، يشيل دي، يرمي دي، يغير دي، يحط زباله على الزباله، مش عارفه ايه. تيجي
0: يحط
1: تكلمه
0: زبالة
1: يقول
0: على
1: لك
0: زبالة.
1: فيل اوفندد، الريسايكل على الجاربج. طب ليه يا ابني؟ ما في باكس وفي باكس. يقول لي عشان كله يخلص.
0: انت
1: ايه يا ابني؟ الناس
0: انت
1: حاططها
0: حضرتك
1: فين
0: بتتكلمي من
1: وحطها في الايه
0: امريكا،
1: وانت
0: بتتكلمي من
1: شايلهم يعني على دماغك؟
0: بتتكلمي من كندا.
1: يس.
0: انتوا عندكم زبالة وزبالة، يعني زبالتين في الشقة.
1: طبعا في ريسايكل وفي جاربج وفي ويست اللي هو بتاع الاكل.
0: تمام، بس احنا عندنا في مصر برضو زبالة كده.
1: فيضيع وقت عشان يسلي نفسه، انا مش عارفه يعني. هل تاني حاجه تكلمه يروح زعق قوي قوي كده كانه بيخضك، ويروح ماسك ايديه بالبنيه يخبط الوش. طب ليه يا ابني بتعمل كده؟
0: السن كام سنة يا فندم؟
1: طب يا ابني ليه بتعمل كده؟
0: سنه كام
1: ايه
0: سنة؟
1: الكلمه؟ مفيش كوميونيكيشن، مفيش كوميونيكيشن خالص ولا اندرستاندنج. وتقعد في تايم نايسلي ونتكلم
0: نعم،
1: ونشرح وبتاع وبروميس وبروميس. مين يا عمي؟ الكلام الدقيقه مدهون بزيت. انا مش عارفه اتعامل مع هذا. هل الانسان ده محتاج مساعده ميديكال؟ انا مش عارفه،
0: هو السن كام
1: دي
0: سنة؟
1: كلمتي. هل هو محتاج ميديكال؟
0: أنا اللي محتاج ميديكال.

0: يا شيخ بنميك. انت ايه طلق هون تسمع بس، ربنا يحميك. رأيك ايه اعمل ايه؟ ايه النصيحة؟
1: ده انا اللي اعمل ايه في الموضوع؟
0: نعم.
1: هو سنه كام سنة؟
0: نقدر نقول 77، في داخل على 78،
1: سنه كام سنة؟
0: 77.
1: هو حضرتك متجوزة من فترة طويلة؟ طب أظن إن هو محتاج فعلا مساعدة. هو محتاج مساعدة فعلا طبية. يعني ممكن يكون عامل السن، عامل الفراغ، عامل
0: سمع
1: المعاش.
0: حضرتك بتقول مش سامعاك.
1: بقول
0: هو دايما مضطرب كده، ما عارف، فاقد سلامه على طول كده، كل حاجه، وما اعترفش ابدا بغلط، يعمل لك الميرور، انت اللي عملتي، انت اللي ضربتي، انت اللي شتمتي، انت اللي قلت له صريح، انا ما كنتش عارفه، ده انا هروح اعترف كل 5 دقائق بقى عشان الحق روحي قبل ما اخش جهنم. مش
1: لا لا
0: عارفه،
1: لا،
0: مش عارفه اتعامل.
1: هو في إمكانية إن هو
0: وفي
1: حد
0: بدايه دايمنشا كمان، دخلنا في بداية دومينشا، فأنا مش عارفة حاجات كتيرة، تغيرات في التصرف، وأنا مش عارفة هل، وساعات
1: لا، هو
0: اسمه
1: محتاج
0: زي ما
1: مساعدة
0: بنقول،
1: فعلا.
0: مش عارفة، أنا نفسي متلخبطة، مش عارفة أساعد نفسي ولا
1: ده
0: أساعده.
1: هو 100% محتاج مساعدة.
0: طيب ما أنا بقول له كده، محتاج مساعدة، how can I help him؟
1: لا، ده هو اكيد يعني.
0: طب مساعدة طبية زي ايه؟
1: يعني هو ممكن يبقى محتاج يعني حد يتكلم معاه، يعني ياخد ويدي مع حد، لو في امكانية ان كونسلر يشوفه يعني.
0: كونسلر؟
1: يس، بدل ما نقول له دكتور ويرفض ويقول لك انا مش مريض وانتوا اللي فيكوا وانتوا اللي، بدل ما نجيبها،
0: بيقول كده.
1: بدل ما نجيبها له بالطريقة دي، نقول كونسلر أسهل يعني.
0: طيب اوكي، هل ده نوع من الدبريشن؟
1: ممكن طبعا، ممكن ديبريشن،
0: طيب
1: ممكن
0: داخل زي
1: فراغ، ممكن عامل سن.
0: لا، هو فراغ فور شور، فراغ، لان ما فيش يعني، ما يكون انسان بروفيشنال وبيعمل بروجكتس وحاجات مره واحده بيعمل ناثينج وما عندوش هوبي، فدي مصيبه سودا في البيت.
1: اقلب اقلب. او عامل سن كمان، عامل السن وعامل الوقت اللي احنا فيه. الف الف سلامة عليه ان شاء الله. الو
2: الو الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
2: انا بنت الرب من القاهره.
1: اهلا وسهلا.
2: انا معايا فقره الرقبه تعبيني يا دكتور، ومعايا ظهري من تحت عندي ترخ في العمود الفقري.
1: معلش تاني السؤال.
2: معايا
1: ممكن حضرتك تقف
2: وعاملين لي ألم في الكتاب
1: تاني السؤال عشان الخط
2: بتاعي.
1: الخط بيقطع بس.
2: معايا ترك في العمود،
1: الخط بيقطع يا جماعة. طب ممكن نشوف تليفون تاني. الو، لو حضرتك تتعبي وتكلمينا تاني يبقى كويس، الخط بيقطع خالص. الو، ده برضو التليفونات داخله في بعض، الخط الشبكه وحشه. الو الو، ليه في حاجه؟ طيب، شبكة الخطوط وقعت يا جماعة، نستأذنكم في فاصل صغير. ناخد سؤال من الفيسبوك عقبال لما الخطوط تجمع.

ميرفت عادل: ابني يحب خطيبته لكن انا مش راضية عن الخطوبة لوجود بعض الاختلاف في المستوى، هل يوجد حل؟ وهل يمكن الاهل فرض رأيهم؟ لا، ما احبش الاهل يفرضوا رأيهم عشان ما نعيش طول العمر بنهاجم ونتهاجم.

0: يا ريت يبقى الموضوع كله بالتفاهم، ولو كان عند حضرتك رفض اقعدي مع ابنك او اطلبي من حد سواء من الكبار في العيلة او الحكماء يتكلم معاه ويقول له سبب الرفض ايه. وبعدين انا بلوم على حضرتك، انت بعد الخطوبة بتقولي انت رافضة، طب ليه ما ابتديناش من بدري شوية يعني؟ لكن ما فيش مشكلة، حد من الكبار الحكماء يكلم، الولاد بيسمعوا للناس بره اكتر ما بيسمعوا لنا احنا. ربنا يديكي حكمة معاه. شوف ايه هو الحل الامثل والاسلم، ان يبقى فيه اتفاق، لان الجواز مش اتنين بيتجوزوا، هما عيلتين بيتجوزوا. فالعيلتين لما بيتجوزوا يعني في توافق وتراضي ما بين الطرف ده والطرف ده. لما بيكون طرف من الاطراف غير راضي بفضل ان تتأجل الامور لغاية لما الاطراف كلها تبقى مرتاحة. عدم الرضا معناه ان في مشكلة محتاجة تتحل، ولو استعجلنا وكملنا بنعيش العمر كله ندفع في الثمن، فما بفضلش ان ده يكمل يعني. في استثناءات، استثناءات الاستثناءات، الاهل بيبقوا متعسفين، ده موضوع مش هنتكلم فيه دلوقتي. لكن في الظروف العادية جدا جدا الرضا من الطرفين والمباركة من الطرفين، ان ربنا ادى الاب والام حق بركة الولاد، دي نقطة مهمة جدا. طيب الو الو
1: ألو، مساء الخير.
0: سنور،
1: إزي حضرتك يا دكتور؟ تمام.
0: اتفضل اتفضل يا فندم، تحت امرك.
1: حضرتك، أنا مراتي كانت بتشتكي في ألم في ظهرها من تحت، وكان عندها تنميل في رجلها الشمال. فروحنا لدكتور عمود فقري، فقال لنا يعني إن إحنا نعمل أشعة إكس راي. عملنا الأشعة إكس راي ورجعنا له، وضح لنا إن هو في شرخ في الفقرة في القطنية، ومع انزلاق في فقرتين. وجالنا كمان ان هي يعني بتحتاج عمليه، يعني الحاله اللي زي كده بتحتاج عمليه. فانا بصراحه يعني تغربت رايه من يعني ان هو محتاج عمليه من اشعه اكسجين، يعني هل الكلام ده صحيح؟
0: بص
1: يعني ممكن
0: حضرتك، هو
1: الدكتور
0: احنا
1: يحدد ممكن اعمل
0: العملية، العملية بتتعمل لو في صعوبة في المشي او ضعف في العضلات، لو في عدم تحكم في البول، تمام، او سقوط في وش القدم، المشط بتاع القدم وقع، او الاحتمال
1: لا،
0: الرابع.
1: ما فيش الكلام ده. ويحصل
0: انا افضل ان حضرتك تعمل اشعة رنين.
1: طيب، هي كده أشعة الرنين بتوضح لو في شرخ مثلا موجود فعلا،
0: ولو
1: وبتحدد
0: الشرخ ده
1: الفقرات
0: محتاج
1: بالضبط اللي
0: عملية
1: محتاجها.
0: ولا محتاج علاج تحفظي، يعني مش كل شرخ محتاج
1: طيب،
0: عملية.
1: انا يعني كنت رحت لدكتورين، والدكتورين ادوني نفس الرأي برضه، على نفس الاعتماد على الأشعة الإكس راي.
0: لا، بفضل تعمل أشعة رنين، عشان الأشعة رنين بتبين بالظبط التفاصيل بتاعت الفقرات وبتاعت العمود الفقري وبتاعت القناة العصبية وبتاعت مخارج الأعصاب. افضل ان ده يتعمل يعني.
1: انا طلبت من الدكتور بنفس الكلام، يعني قلت له ان انا ممكن اعمل اشعه رنين او اشعه مقطعيه توضح التفاصيل بتاعتنا اكتر. فقال لي لا، لو انت قررت العمليه وقتها هنعمل الاشعه اشعه الرنين. فحتى الدكتور اللي انا طلبت منه رفض ان انا يعني يقول لي اعمل اشعه رنين. الدكتور اللي انا بتابع معاه رفض، فقال لي يعني الاشعه العاديه اللي انت عملتها وضحت لي كويس، فيعني انت لو قررت العمليه وقتها هنعمل اشعه رنين.
0: طيب
1: فأنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي يا دكتور بصراحة.
0: يعني انا رايي انك تعمل اشعه بالرنين. الو،
1: هل مساء الخير يا دكتور؟
0: سنور يا فندم،
1: أخبار حضرتك؟
0: الحمد لله. الحق بس قبل ما الخط يقطع.
1: ماشي. المعاية المدام حضرتك خدت 15 يوم دراعيها من كتف لحد صوابع ايديها وجعها. بعد
0: 15 يوم؟
1: كده
0: لا
1: جت
0: معلش،
1: الرعاية بعد 15
0: ثواني،
1: يوم.
0: السؤال تاني معلش. ايه؟
1: خدت 15 يوم دراعيها بكتافها وجعتها لحد صوابعها.
0: دراعيه بكتافها وجعت، طب دي
1: بعد
0: غالبا
1: بعد كده
0: رقبتها.
1: 15 يوم بعد كده نزلت على رجليها لحد رجليها لحد كفة رجليها من تحت خالص.
0: تمام.
1: ما
0: افضل نعمل
1: المواد
0: اشعه
1: دي ما وديتهاش للدكتور، مش عارف ما وديها للدكتور.
0: الدكتور عظام، ونعمل أشعة
1: لا،
0: لفقرات
1: وديتها
0: الظهر.
1: للدكتور عظام. وديتها

0: دكتور عظام قال لي وديها للمخ واعصاب.
1: وديه يعني دكتور العظام قال انه مش تخصصه روح لمخ واعصاب. ماشي نروح لمخ واعصاب. وغالبا هيطلب من حضرتك اشعه لفقرات الرقبه وفقرات القطنيه.
0: يعني هي الرقبه ممكن الفقرات تتغاب كده.
1: ممكن جدا جدا.
0: ماشي دكتور.
1: الف عجبتك؟
0: شكرا.
1: طيب. الو.
2: الو.
1: ايوه يا فندم. مساء النور.
2: استاذ انتبهك، انا معايا والدتي عندها 67 سنه بتشتكي من الركبه جامد جدا.
1: تمام. عملت اشعه للركبه؟
2: لا هي عارف في مستشفى بهية فممنوع انها في حاجات كتيره ما نقدرش نعملها الا في المستشفى. فحضرتك كنت قايل لبرشام قبل كده اللي الركبه قلت لحد ليه يقعد عليه مثلا لمده شهرين او ثلاثه اسم البرشام.
1: ايوه بس انا لازم اطمن على اشعه الركبه الاول.
2: ما هي ركب الاثنين تنقشون. حضرتك انت عالي 68 سنه وبتتحرك بالعافيه.
1: طيب هو البرشام هيبقى عامل مساعد بس ممكن يبقى فيه ادويه ثانيه ما اقدرش اقولها كلها على الهواء. البرشام اسمه جلوكوزامين.
2: تمام. ما حضرتك
1: جلوكوزامين.
2: تمام. في حاجة تانية ادتك غير البرشام ده؟
1: في كتير بس طبعا بعد الأشعة ممكن نكتب.
2: طب إذا كان حضرتك أنا ممكن شوف مثلا آخد إذن عادي ممكن أعملها من غير ما آخد إذن مستشفى حضرتك ولا لازم آخد إذن؟
1: لا ممكن تعمل أشعة الركبة عادية.
2: عادية؟
1: لا أشعة بالرنين. بالرنين أفضل.
2: أشعة بالرنين أفضل على الركب؟
1: على الركب بالظبط كده.
2: تمام.
1: ألف سلامة على ماما. ألو. ألو.
3: ألو.
1: أيوه.
3: أيوه.
1: اتفضلي يا فندم أنتِ على الهوا.
3: ايوه يا دكتور.
1: اتفضلي انت على الهوا اتفضلي.
3: طيب انا بشتكي من هنا في الركبه.
1: ممكن تطفي التلفزيون وتكلميني من التليفون؟ الخط قطع. راح تطفيه.
3: الو.
1: مش في ريموت؟
3: الو.
1: ايوه يا فندم.
3: ايوه
1: بالريموت تطفي بالريموت. ايوه يا فندم اتفضلي. سؤالك ايه؟
3: ايوه ايوه كده الصوت واضح.
1: انا رايي انك انت مش طفيتي التلفزيون خلاص.
3: طفيته خلاص.
1: اقطعي النور في الشقه كله بقى.
3: حاضر
1: اتفضلي عشان اخلص.
3: بص يا دكتور، وانا بشتكي من خشونه في الرجله.
1: في الركبه يعني؟
3: في الركبه.
1: عملتي اشعه يعني؟ عملتي اشعه لركبك؟
3: عملت اشعه وخشونه من الدرجه الرابعه يعني قالوا لي محتاجه تغيير مفصل.
1: خشونه من الدرجه الرابعه بنعمل يا اما حقن يا اما تغيير مفصل.
3: ما قالوا لي تغيير مفصل بس انا مش حابه اعملها، عايز اخد علاج يعني.
1: هو العلاج هيبقى مش هيجيب نتيجه بالبق، لازم حقن.
3: طيب تمام يا دكتور، لو تقول لي على اي حقن هجيبها، هو قال كميتها برضه بيخليني مش قادره امشي.
1: لا الحقن دي مش بتجيبيها انت من الجزخانه، دي حقن الدكتور بيجيبها من هو الدكتور نفسه بيديك الحقنه، هو بيبقى جايبها عنده دكتور العظام. هي بتبقى حقنه
3: ما فيش اي برشام كل
1: هي بتبقى حقنه بتبقى حقنه جوه الركبه. لكن البراشيم العاديه اللي اتكتبت لك قبل كده هتبقى مفعولها ضعيف لو خشونه من الدرجه الرابعه. انما انا اقول لك وامري لله على حاجه تاخديها مؤقتا لغايه لما تاخدي قرار دكتور عظم يعمل لك الحقن. اسمه جينوفيل، تاخدي كبسولتين في اليوم مع بعض لمدة

0: شهرين. جينوفيل. لا لا لا لا، دي عبارة عن حبوب زي غضاريف بتمتص وتدي مادة للغضروف، بيكون الغضروف يعني، بس بيكونه لما تكون الحالة بدري شوية، لما بتكون متقدمة بمفعولها ضعيف يعني. الحقن دي عبارة عن مادة زيتية بتيجي جوه الركبة، أحيانا تعمل طبقة كده تخلي العظمتين ما يحتكوش ببعض، وتقعد من 6 شهور لسنة وتتكرر تاني. لا ال ال ال ال مش الحقن دي سهلة تتعمل عند الدكتور، ما تاخدش يعني دقايق، انما العملية بقى لازم يشيل المفصل، المفصل كله ويحط مفصل تاني من الاول وجديد يعني. الحقن مش لا، المفصل غالي طبعا بفلوس. الحقن اه طبعا يعني، الحقن بنتكلم في حاجة قريبة، انما يعني حاجات في امكانية الناس كلها، لكن المفصل غالي جدا. الو،
1: الو،
0: اي يا فندم اتفضل. الو الو،
1: ايوه دكتور مجدي معايا.
0: اه يا فندم اتفضل.
1: ازيك يا دكتور؟
0: اتفضل يا فندم، تحت امرك.
1: الله يخليك يا دكتور. يا دكتور انا بالظبط كل زمان.
0: لا، السؤال تاني لو سمحت.
1: الو،
0: ايوه،
1: انا رب انا معايا جوز بنات،
0: مع ايه؟
1: جوز بنات
0: جوز بنات،
1: اه
0: بنتين يعني،
1: ونفس ايوه
0: بنتين. بنتين كويس.
1: اه ونفسي ربنا يكرمني بولد. الحاجة دي هتلاقي علاج؟
0: ان ربنا يديك ولد
1: اه
0: يعني ايه ليه علاج؟ يعني انا قصدي ان نكتب لك دواء تجيب ولد.
1: يعني في دكتور عبد في دكتور في علاج الحاجة دي يعني نزل الذكور عندي.
0: لا لا لا، مفيش حاجة اسمها تروح للدكتور يكتب لك، ده امر ربنا. بص دلوقتي، الست عندها كروموزومات الجنسية اللي في الولادة اسمها كروموزوم اكس، الراجل الكروموزومات بتاعته 1X و1Y، فلما بيحصل تزاوج بناخد من دي كروموزوم ومن ده كروموزوم. كروموزوم اللي هي المادة اللي بتكون البني آدم، المادة اللي فيها التكوين الرئيسي للبني آدم. ان الست عندها 2X والراجل عنده X وY، فلو خدنا X من الراجل وX من الست تطلع بنت، لو خدنا Y من الراجل وX من الست تطلع ولد. فالراجل هو اللي بيحدد نوع الجنين مش الست، ودي ملهاش حل، ملهاش اي تدخل، لان بيطلع يعني مليارات الحيوانات المنوية، راس الدبوس فيها 100 مليون حيوان منوي، يعني دي ملايين ملايين ملايين ملايين الحيوانات. حيوان منوي واحد عليه كروموسوم من الراجل اكس او واي بيخش للبويضة، مين يقدر يعرفها دي؟ ولا بصحته ولا بأكله ولا بعفيته ولا النخاع ولا مفيش دعوة خالص بالتحديد نوع الجنين، نعرفه بعد ما يحصل بالسونار، انما قبل ما يحصل ده مستحيل نعرفه. مين يعرف الكلام ده؟ الو الو، حد عايز عيال تاني؟ الو الو، هي فعلا دي عاملة مشكلة لناس كتيرة بالمناسبة، فكرة ان انا عاوز اجيب ولد. هم على فكرة وصلوا بره للعلم انه ممكن تتحكم في جينات الشكل، يعني ممكن عن طريق التدخل في الكروموسومات البدنية، مش

الجنسية، هتحكم في الشكل، في اللون، لون العينين، لون البشرة، لون الشعر، وصلوا لكده، لكن تحديد نوع الجنين لسه ما وصلوش. ما وصلوش. ألو، اتفضل. الوقاية من الخشونة، ده سؤال جميل جدا جدا. اعمل ايه عشان الوقاية من الخشونة؟ نمرة واحد، ان الوزن ما يزيدش. كل كيلو زيادة على جسمك يساوي من 5 لـ10 كيلو زيادة على المفصل. فكل وزن كيلو هتزيده يعني مفصلك بيتحمل من 5 لـ10 كيلو. فتخيل بني ادم ماشي مثلا بوزن 20 أو 30 كيلو، مفصله شايل على جسمك كأنك شايل 50 60 70 كيلو. يبقى أول حاجة الوزن ما يزيدش. تاني حاجة سوء استخدام الرجل. من أسوأ حاجات استخدام الرجل طلوع السلالم بكثرة أو تني الرجلين تحت حضرتك. لا مؤاخذة، ممكن أعمل حركة وأنا قاعد؟ أيوه، لو قعدت القعدة دي حطيت رجلي تحتية كده وعملت كده، شايفين القعدة دي؟ دي غلط، لأن أنا كنت كده، أنت محمل على ركبتك. فلو عملت الحركة دي لفترات طويلة على طول على طول على طول، الركبة بتتأثر. فمفيش تاني، أو إنك أنت تقعد مربع رجليك على الأرض فترة طويلة. القعدة الطبيعية بتاعت ربنا إن إحنا قاعدين القعدة دي. يبقى الوزن، طلوع السلالم، تاني رجليك تحتيك. الحاجة اللي بعد كده إنك أنت ما تعالجش الالتهابات بسرعة لما تجيلك. يعني لو واحد جاله التهاب في ركبته بأي سبب ما يتعالجش بسرعة. سؤال جميل. يتعالج منها، يركنها يعني، ما يتعالجش منها بسرعة. سؤال من الفيسبوك.

0: مارلين كمال بتقول: أنا عندي بنتي عمرها 25 سنة وهي بتعكس الكلام، هل تحتاج تعديل سلوك ولا تحتاج أدوية؟ لا، دي ما تحتاجش أدوية، دي اسمها في الطب ديسلكسيا، دي محتاجة تعديل سلوك وتنمية مهارات. بتقول الكلام بالعكس. لا، ما مش لازم تقرا صح، ودي مرات في يكتبوا الكلام بالعكس او يقولوه بالعكس، اسمها ديسلكس. ده يعني بعض امراض الدماغ بتعمل كده. يعني ايه تاني؟ في ايه؟ لا لا لا، دي حاجة تانية خالص خالص خالص. ده هي اساسا لما بتمسك الكتاب وتيجي تكتب الارقام، مثلا بدل ما تكتب 10 واحد جنبيها صفر، تكتب صفر جنبيها واحد، هي بتعكس الكلام في مخها، بتكتبه عكس ما بنقراه. ده مرض مش حاجة. لكن الاسحار اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، الناس اللي بتقرا المزامير بالعكس، دي حاجة تانية خالص خالص. هو قاصد يقرا، يعني هو طبيعي زيي وزيك بيقرا عادي، بس بيمسك المزامير يقراها بالعكس، لان في بعض السحارين بيقولوا كده. ده موضوع تاني خالص. الو الو الو، في سؤال ولا ايه؟ ديلي. الو، الو،
1: الو،
0: تفضل يا فندم.
1: ممدوح من تينيسي. ازيك يا دكتور مجدي؟
0: اهلا
1: متشكرين على محبتك وقلبك المتسع، قلبك
0: العفو
1: الكبير،
0: العفو.
1: ولانك محب لله ورجل الله، والهنا الها قديرا مشيرا، وانت عندك مشورة وقلبك المتسع وعقليتك الناضجة. اشكرك.
0: العفو يا فندم، شكرا.
1: من فترة قليلة كان عندي الكلية الشمال ضامرة، قالوا لي كده الأطباء، وبعدين بعد فترة وليكن قليلة جدا قالوا لي الكلية اليمين خلاص أوشكت على الانتهاء. بيقولوا لي إن ممكن تغسل في البيت أو ممكن غسيل عن طريق المستشفى. فأنا بسألك

0: مكة نصيحة، أيهما أفضل؟
1: بص هو حضرتك غسيل المستشفى أكثر
0: أيوة أنا
1: تأثيرا،
0: عارف.
1: لأن الجهاز كبير ومتطور وتقعد عليه فترة كافية.
0: نعم،
1: غسيل البيت أقل
0: ثلاث
1: كفاءة
0: مرات في الأسبوع.
1: في المستشفى من مرتين لثلاثة. العمر كام سنة يا فندم؟
0: أنا مريض 61، 65 سنة.
1: فكرت في زرع كلى؟
0: هما لسه قالوا نحطك على الهولد طبعا، ودي مش في يوم وليلة يعني.
1: ان شاء الله ربنا يرتب لك باسرع ما يمكن. يعني مفيش حد في القرايب عنده استعداد؟
0: لا، أولاده صغيرين وأنا ما أقدرش أقول لهم يعني. لا لا طبعا، في قالوا لي كده، لكن أنا ما مش عاوز كده.
1: لا، يبقى يعني حضرتك لو مستصعب مشوار المستشفى وانك تروح وتقف وتقعد على الجهاز من 4 ساعات ولا حاجة رايح راجع، يبقى غسيل البيت. بس غسيل البيت للأمانة أقل كفاءة من غسيل المستشفى.
0: هما بيقولوا العكس، ده غسيل البيت 7 ايام في 9 ساعات. انا اعتقد هما ده كلام يقول لك بيعطوا طولة عمر اكثر من اللي هو في
1: بس
0: المستشفيات.
1: هتقعد على الغسيل في البيت فترات طويلة جدا.
0: صحيح، نعم صحيح،
1: يعني
0: نعم
1: المستشفى 4 ساعات وتقلب، انما البيت هتقعد 9 ساعات.
0: تمام. يعني تفضل المستشفى.
1: بالظبط، قاعد مش لازم نايم. يعني لما تقعد
0: أشكرك،
1: 4 ساعات
0: شكرا
1: غير لما تقعد
0: جزيلا.
1: 9.
0: طبعا طبعا طبعا، طبعا، خاصة إن في أمراض تانية، مش هو مش
1: لا،
0: مرض
1: وبعدين
0: واحد.
1: مين هيستحمل يقعد في البيت في 9 ساعات كل يوم لمدة 7 أيام؟ صعب عليك كده.
0: جدا صعب، صح.
1: ربنا يديك الصحة وإن شاء الله تلاقي كلية كده فارة فرصة إن شاء الله.
0: يا الله، ربنا يدبر. أشكرك على
1: يديك
0: الإيدي،
1: الصحة
0: وربنا
1: والعمر
0: يبارك فيك.
1: ويحميك يا رب إن شاء الله. إن شاء الله ما تحتاجش لا لدى ولا لدى إن شاء الله. يمد إيده بالشفاء. ألو،
2: أيا تأتي يا دكتور.
1: مساء النور. مساء الخير دلوقتي. ألو،
2: أنا يا دكتور، أيوة يا دكتور،
1: اتفضلي يا فندم.
2: أيوة يا دكتور، أنا اللي اتصلت معاك الأسبوع اللي فات على همدان جسمي، وحضرتك طلبت مني تحليل جلدي وكلى وكوليسترول وغدة درقية وسكر، عملتهم طلعوا كويسين.
1: العمر كام سنة؟
2: 55 يا دكتور.
1: يعني السكر كويس والضغط كويس والكوليسترول كويس والغدة الدرقية كويسة،
2: التحاليل كلها طلعت كويس.
1: يعني انت بخير.
2: ايوه ايوه يا دكتور. كده ايه السبب يا دكتور؟
1: فيتامين د كويس؟
2: لا ما عملتوش يا دكتور.
1: طيب، يعني انا قلت، اظن ان انا قلت الكلام ده.
2: لا، بعد اذنك يا دكتور، قلت كلى وكبد وكوليسترول وغدة درقية وسكر،
1: طيب معلش
2: الخمسة دول انا عملتهم.
1: معلش، لو تتكرمي عليا، ناقص فيتامين د وناقص مستوى كورتيزول في الدم.
2: ايوه يا دكتور.
1: فيتامين د
2: كده يا دكتور اعمل ايه؟
1: فيتامين د وكورتيزول في الدم، دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة. لو دول طلعوا طبيعيين حضرتك ما تكلمنيش تاني.
2: معلش معلش، انا اسفه، ما سمعتش حضرتك. اعمل ايه؟
1: فيتامين د وكورتيزون.
2: ايوه
1: فيتامين د وكورتيزول لو طلعوا طبيعيين
2: ايوه
1: حضرتك ما تكلمينيش تاني. خلاص، ما عندكش حاجه،
2: حاضر.
1: اقطعي علاقتك بيا خالص. ايوه، انا عايز الضحكه دي.
2: انا كده كفيت.
1: ايوه بالظبط كده، ولا تروح للدكاتره ولا تيجي من عند الدكاتره. انا مش عارف ايه اللي طلعني دكتور يا جماعه، يا مايكل ايه اللي طلعني دكتور انا. العفو. الو، الو، تلفزيون نقفله ونتكلم من التليفون.
2: الو،
1: اقفلي التلفزيون يا ماما. الحمد لله. يا رب يخليك. فين التلفزيون يا ماما؟ ولعها في الجرجير.

0: الو، ده بقى لما توصل للسؤال. اقفل التلفزيون يا امي، اقفل التلفزيون.
1: ماشي ماشي.
0: اقفل التلفزيون.
1: ايوه قفلته.
0: قفلتيه؟
1: اه
0: اتفضل اتفضل. سؤال ايه؟
1: سؤال، انا عندي ظهري وجعني خالص، مش قادره اقوم مني خالص.
0: دي ست ولا راجل؟
1: انزلاق ضروسي في الرقبه وفي الظهر وفي اسفل الظهر.
0: العمر كام؟
1: 60.
0: ستين. طيب الأشعة بينت انزلاق غضروفي بس ولا حاجة تانية؟
1: انا لسه عامله اشعه الاسبوع من
0: دي
1: الاسبوع.
0: ست. لا احنا مش هنحتاج، مش هنحتاج. بتقدري تمشي ولا ما بتقدريش؟ طيب لو بتقدري تمشي، تقفي على تراتيف صوابعك، ما تعمليش عمليات، يبقى علاج طبيعي بس. الو.
2: الو
0: ايوه
2: الو،
0: اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
2: الو
0: الو
2: يا دكتور،
0: اتفضلي انت على الهوا. مساء النور،
2: كنت بسأل حضرتك عن حاجة.
0: اتفضلي.
2: لحمية الرحم، هل دي بتتحول لحبائل أورام ولا دي تبقى حاجة عادية؟
0: نادر قوي بس معظم الدكاترة غالبا ما بيحصلش حاجة، بس معظم الدكاترة بيفضلوا يشيلوها من بدري، انها غير انها بتعمل كده، بتعمل نزيف.
2: ما هي فعلا كده.
0: ايوه بالظبط كده. انا قلبت نسا
2: شكرا
0: دلوقتي.
2: شكرا.
0: سلامتك يا ماما، الف سلامة. الو.
3: ماشي. مساء الخير. مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي. دي طالعه منين دي؟ الو. دي ثلاث من ورا. دي عندكم في الكنترول ولا فين؟ الو.
3: الو، مين معايا؟ الو،
0: مستشفى الجلاء للولاده يا فندم.
3: لا انا عايزه اظهر بس على الهواء عشان اقول للدكتور حاجه.
0: انا مستشفى الجلاء للولاده، اتفضلي.
3: طب انا مستشفى، حد قال لي استني عشان هو هيرد عليك دلوقتي.
0: طب انت عايزه الدكتور مجدي يعني؟ طب اساليني سؤال وانا هخليه يكلمك.
3: ماشي. انا السؤال بتاعي ان انا عندي تيتا كان عندها حزام ناري ليها سنه ونص.
0: انت عمرك كام سنه؟
3: ليه سنه ونص؟ وهي عمرها، ما انا عمرها، هي عمرها 79 سنه.
0: وانت مين؟
3: ما انا حبيبتها، انا قريبتها يعني.
0: انت قريبتها، عندها ايه بقى؟ حزام ناري؟ الو.
3: عندي عزوم ناري ليها سنة ونص.
0: كويس
3: سنة ونص.
0: كويس.
3: وهو حس بس لسه العصب وجعها.
0: تروح لدكتور اعصاب بيعالج حاجة اسمها الحزام الناري وتبعاته.
3: هي كان عندها حزام وتري
0: تاني؟ لا انت فاتحه التلفزيون يا حبيبي، حبيبتي انت فاتحه التلفزيون، اقفلي التلفزيون. دي محتاجه دكتور اعصاب.
3: هي عندها حزام،
0: انا عارف هي محتاجه دكتور اعصاب، محتاجه دكتور اعصاب.
3: ما هي راحت لي كتير قوي.
0: لا محتاجه دكتور اعصاب شاطر، لان احيانا اقول كلمتين. طيب اقول كلمتين
3: بس لسه عصب وجعها، عايزين علاج.
0: بنحقن العصب، العصب بيتعمل له حقن. طب نشوف غيرها بقى.

بيخش، لا بيخش بإبرة رفيعة تحت الأشعة، يا إما بيحقن العصب اللي هو جدر العصب، ما العصب طالع من العمود الفقري، بيجي عند جدر العصب ويحقن مادة مسكنة أو كورتيزون بتقلل الألم جدا جدا جدا تحت الأشعة، طبعا اسمها إكس راي. ألو ألو الو، الوجع فين؟ مفيش وجع، مفيش وجع يعني وانت بتحرك دراعك بتسمع طقطقة، مفيش وجع؟ لا الطقطقة ما تفرقش معانا، اللي يفرق معانا الوجع او ان الحركة تبقى محدودة. طقطقة ده عظمتين بيخبطوا في بعض مفيهاش حاجة. لو في وجع، لو في وجع او الرينج اوف موفمنت يقل، يعني مثلا انا ايدي برفعها لفوق، لو مش قادر ارفعها لفوق ارفعها كده بس، يبقى في ليميتيشن اوف موفمنت، يبقى مش عارف احرك الحركه كامله يعني، او في وجع، يا اما وجع يا اما مش قادر اكمل الحركه بالكامل يعني. سؤال على الفيسبوك.

0: الو الو
1: ألو،
0: ايوه،
1: أيوة سعيد،
0: نطفي التلفزيون ونتكلم من التليفون.
1: أيوة تمام.
0: اتفضلي، تحت امرك.
1: أيوة أنا بس كان عندي حاجة اسمها التهاب مناعة على المخ،
0: اه
1: أو و صداع جامد. الدكتور قال لي عندك 5 فقع على المخ
0: اه
1: وتصلب في الجزء الشمالي، بس انا على طول تعبانه.
0: تقدري تبعتي لي الأشعة؟
1: عيني رقم
0: الفيسبوك هيطلع قدام حضرتك على الشاشة، ابعتي لي الأشعة الفيسبوك.
1: على الفيسبوك.
0: اه طالع لك على الشاشة اهو.
1: خلاص خلاص،
0: ألف
1: بس
0: سلام.
1: هي بقى بتزيد يا دكتور، ده مثلا بيبقى عليها عليك يعني بتروح
0: غالبا
1: الصيدلية على طول.
0: هتحتاجي علاج عند دكتور اعصاب.
1: انا بروح عند دكتور مخ واعصاب.
0: كويس، خلاص يعني لو بيعالجك مظبوط خلاص، بس لو التهاب مناعه عاوز علاج متخصص قوي يعني.
1: يعني الدكتور بيقول لي مثلا مره ان ايه ومره التهاب منيع، فانا مش عارفه دي حاله نفسها، مش عارفه يتلخصها لي.
0: طب ابعتي لي بس التقرير على الفيسبوك، طالع قدامك الفيسبوك، ديار مجدي اسحاق اوفيشال، ابعتي لي التقرير على الفيسبوك. الارسال يا جماعة، الارسال فيه حاجة، الارسال عندك فيه مشكلة. طيب الو كده خلاص، في على الفيس حاجة. طيب احنا النهاردة اتكلمنا على موضوع المنتال ريومينيشن او الاكترار الفكري النفسي. ملخص الحلقة ببساطة ان البني ادم لما بيقعد يعيد ويزيد في الافكار طول النهار من غير الوصول لهدف، وتتحول الافكار لمجرد تكرار سلبي مع قلق وخوف وتوتر، ده اسمه اكترار سلبي للافكار. الاكترار الإيجابي بفكر عشان أوصل لحلول، الاكترار السلبي أفكر دون الوصول لحلول. قلنا إن الاكترار السلبي ده بسبب البحث عن الكمال، بسبب القلق من المستقبل، بسبب الخوف من أحداث قادمة. بتحصل لمين؟ قلنا للشخصيات الباحثة عن الكمال، أو للناس اللي بتفكر طول الوقت في حلول بلا هدف يعني. قلنا إن دي بتسبب القلق والتوتر والوسواس القهري، وبتسبب حاجة أخيرة اسمها دهشة ما بعد الصدمة.

قلنا الحل ببساطة حاجة اسمها فن اللامبالاة الإيجابي أو فن التناحي الإيجابية، بنعملها في 3 خطوات. الخطوة الأولى اسمها فلتر، وإيه يعني إيه اللي هيجرى لو الفكرة دي جت، بلاش أفكر فيها كتير، وقفها عند حدها من قبل ما تكمل فيها. الفلتر التاني اسمه فلتر الدايرة، اللي أقدر أعمله جوه الدايرة ده أفكر فيه، اللي مش قادر أعمله بره الدايرة أهمله. الفلتر التالت حاجز أحطه بحيث إن الأفكار ما تخشش جواه، اسمه حاجز الدرع الشفاف. يا رب تكون الحلقة نالت رضاكو وقبلناها وفرحنا بيها وتسببت في شفاء كثيرين. إن شاء الله بنفكر حضراتكم إن الفيسبوك قدامنا على الشاشة، ديار مجدي إسحاق أوفيشال، دي المكان اللي تبعتوا لنا فيه الأسئلة، مش على أي سايت تاني، لأن في سايتات بتشير الحلقات بتاعتنا دي، ما نبعتش عليها أسئلة خالص، الأسئلة على الفيسبوك ده. بفكركم إن الحلقة بتاعتنا بتتذاع الأربع الساعة 9 مساء، الجمعة بعد الظهر والاثنين بعد الظهر. إن شاء الله الحلقة القادمة برضو بنعدكم إن يكون عندنا حلقة جميلة مثمرة، هتبقى برضو من الحلقات الجميلة إن شاء الله تعجبكم. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم أرق وأجمل وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هي ركسة الخراب التي تنبأ عنها دانيال النبي؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقى معي.

ما هي ركسة الخراب التي تنبأ عنها دانيال النبي؟ هذه الكلمة وردت في كلمة الله في عدة مواضع، واقتبسها المسيح وأشار إليها في عظته الشهيرة على جبل الزيتون، عظة جبل الزيتون في متى 24. محتاجين نعرف يعني ركسة الخراب. خلونا نرجع للجزء الذي اقتبس منه المسيح. ركسة الخراب جاءت في سفر دانيال في موضعين، في موضع منهم في دانيال 8 الأعداد من 5 إلى 14: وبينما كنت متأملا إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. هنا يتكلم نبويا عن زعيم اليونان الإسكندر الأكبر المشبه بالتيس اللي جاي في سرعته لم يمس الأرض، يعني طاير على وش الأرض، وجاء إلى الكبش صاحب القرنين. الكبش صاحب القرنين كانت نبوة عن مملكة ماد

فارس وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر وركض إليه بشدة قوته، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه. يعني الإسكندر الأكبر اليونان جه وقضى على مملكة الفرس أو مملكة ماد وفارس. عدد 8 يقول: فتعظم تيس المعزي جدا، دائرة حكم ونفوذ الإسكندر الأكبر اتسعت جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة. وكلنا عارفين الإسكندر الأكبر بعد ما مات انقسمت مملكته إلى 4 أجزاء أو 4 ممالك، أشهر 2 منهم السلوقيين في شمال في سوريا والبطالمة في مصر مملكة الجنوب. بعد كده يقول لنا: ومن واحد منها خرج قرن صغير. خدوا بالكم من القرن الصغير اللي هيطلع من الأربعة. يقول: وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي، وتعظم حتى إلى جند السماوات، وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض. يعني أثر على الممالك المحيطة بمجدها. ويقول كلمة في منتهى القوة في عدد 12، يقول: وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال: قدوس واحد لفلان المتكلم. إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مادوسين؟ فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. هنا ركسة الخراب دي تمت تاريخيا. من هو القرن العظيم اللي طلع وأثر على الممالك اللي حواليه ودنس مذبح الرب وأبطل المحرقة لمدة كام؟ لمدة 2300 صباح ومساء. الصباح والمساء يعني محرقة الصباح والمساء، يعني 1150 يوم. مين اللي عطل المحرقة 1150 يوم؟ كان أنتيوخوس أبيفانس، واحد من السلوقيين اللي كانوا في سوريا، واحد من الزعماء الأربعة الذين خلفوا الإسكندر الأكبر. ده عمل كده فعلا، عطل العبادة في الهيكل لمدة 1150 يوم، يعني 2300 صباح ومساء. لكن قاموا المكابيين بقيادة يهوذا المكابي وعملوا ثورة واستردوا مرة أخرى هيكل الرب، وبدأوا بعيد التجديد اللي هو تجديد الهيكل وتقديسه مرة أخرى. وهذا العيد كان نهاية إبطال المحرقة الدائمة. فركسة الخراب اللي جت في دانيال 8 دي تمت تاريخياً أيام أنتيوخوس أبيفانس. لكن في ركسة خراب أخرى أشار إليها الكتاب هتتم مستقبلاً. هتتم إمتى؟ بعد اختطاف الكنيسة. ده اللي جاء الكلام عنها في دانيال 9، نبوة 70 أسبوع. هقراها وأرجو إن احنا نقف عندها بشيء من التفصيل. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. صدر الأمر لتجديد أورشليم، ولما بدأوا يرجعوا عشان يجددوا أورشليم بني السوق وخليج في ضيق الأزمنة. لكن بعد 62 أسبوع، الإضافة لل7 أسابيع يعني 69 أسبوع، يعني 483 سنة من خروج الأمر لتجديد أورشليم سنة 445 قبل الميلاد، لما انتهت 69 أسبوع يقطع المسيح وليس له. هذا تم في صليب المسيح. هيتبقى لنا الأسبوع الأخير. يقول إيه بقى عن الأسبوع الأخير؟ يقول: ويثبتوا عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. من هو هذا؟ ده الرئيس الآتي. قبلها في عدد 26 قال إن شعب رئيس آت يخرب المدينة، ما قالش الرئيس الآتي، قال شعب الرئيس الآتي. الشعب الرئيس الآتي يعني الشعب الروماني، ده جه فعلاً سنة 70 ميلادية وخرب المدينة. لكن الرئيس الآتي اللي هو الوحش هيجي بعد اختطاف الكنيسة، هيعمل إيه؟ يثبت عهداً مع كثيرين في أسبوع واحد اللي هما 7 سنين، وفي منتصف الأسبوع في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة. هيبطلها إزاي؟ أنتيوخوس أبيفانس قبل الميلاد في مرحلة ما بين العهدين دنس هيكل الرب بذبحه خنزيراً على مذبح الرب، فأبطلت المحرقة لمدة 1150 يوم. لكن هنا بيتكلم عن حاجة تاني، بيتكلم على إن الوحش في زمن الضيقة العظيمة صورته هتعبد في الهيكل، العبادة الأصنامية هتكون في الهيكل، والنبي الكذاب يعطي روح النجسة لصورة الوحش يجعلها تتكلم، والناس تعجب بالوحش يقولوا من هو مثل الوحش.
ده اللي هيخليه يبطل الذبيحة في الهيكل اللي هيبنيه اليهود بعد اختطاف الكنيسة.

استعبد الوحش. طب نتيجة كده إيه؟ نتيجة كده يقول وعلى جناح الأرجاس مخرب. خدوا بالكم كلمة مخرب، لأن بعدها قال مخرب، في حاجة اسمها المخرب والمخرب. وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. إيه هو المخرب؟ المخرب اللي هو الهيكل اللي يتحط فيه صورة الوحش تستدعي إنه ملك الشمال اللي هو الأشوري اللي هيجي من شمال أرض إسرائيل يجي ويضرب أرض إسرائيل ضربة قوية جداً باعتباره الصوت الجارف. نتيجة أنه هيضرب أرض إسرائيل على الخراب اللي عملوه طبعاً مستخدماً من الله، الله بعد كده هيقضي كمان على ملك الشمال نفسه، فيكون اسمه المخرب. هو مخرب ولا مخرب؟ هو الحقيقة الهيكل كان مخرباً بوضع العبادة الأصنامية بيد الوحش، وأيضاً المخرب اللي هو هيجي علشان يضرب ملك الشمال ربنا هيخربه كمان. فدي الصورة النهائية. لو حبيت ألخص وأقول إيه هي ركسة الخراب بحسب دانيال 8، دي تمت تاريخياً أيام أنتيوخوس أبيفانس، وانتصروا المكابيين ورجعوا الهيكل تاني. هتتم بعد كده بحسب دانيال 9 مستقبلاً بعد اختطاف الكنيسة، عبارة عن عبادة تمثال الوحش في الهيكل اللي هيبنيه اليهود بعد اختطاف الكنيسة. والتقي بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

حييكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنسعد كثيرا بتساؤلاتكم والرسائل اللي بتصلنا بأي كيفية. بنشجعكم في مستهل الرسالة أن تكتبوا إلينا ما يقابلكم من أسئلة تخص البيت والأولاد وتربيتهم والتعامل داخل البيت المسيحي. إن هدف البرنامج هو إدخال السعادة والسرور إلى كل بيت. نشجعكم أن تكتبوا إلينا وتأكدوا أسئلتكم هي محل الاعتبار والتقدير، وأسراركم من الأسماء والعناوين هي محل الحفظ والكتمان الكاملين. حيكم في هذه الحلقة اللي بنتناول فيها سؤال رائع رائع جدا. في سؤال اللي كاتب ربما الأم أو الأب، مش كاتب الاسم. السؤال بيقول: ما هو السن الذي يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة؟ ومتى نبدأ في الصلاة من أجلهم؟ الطفل بمجرد تكوينه في رحم الأم، في نظر الله هو إنسان كامل، حتى وإن كانت الأعضاء لم تكتمل جميعا، لكنه كيان حي موجود. ولذلك نتعامل مع الطفل من اللحظات الأولى التي تدرك فيها الأم أنه قد تم حمل، تفرح بوجود كائن حي ينمو كل يوم وكل ساعة في بطنها. وبقدر ما نتعامل مع هذا

الجنين بطريقة معنوية نفسية، علينا أيضا أن نتعامل بطريقة روحية. وأثبت العلم حديثا أن الجنين في بطن الأم يقدر يميز صوت أبوه. في تجربة دي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية عن أم موجودة تحت جهاز الألتراسونيك، الأشعات الموجات الصوتية، والطبيب بيتكلم والأسيستنت بتاعه بيتكلم، لكن لما الأب دخل للغرفة الجنين اتحرك على الاسكرين على الشاشة. وتكررت التجربة دي 3 مرات، الأب يطلع، الدكتور يتكلم، الممرضة تتكلم، كل الأسيستنت يتكلموا، لكن مجرد ما الأب دخل يتكلم الجنين اتحرك. ومن هنا عايز أوصل لنتيجة إن الطفل ما هوش مجرد الطفل اللي اتولد وصار ليه تاريخ ميلاد، لكن الطفل هو موجود في البطن طفل كامل. لذلك عايز أقول إن الطفل بيدرك مشاعر الأم وسعادة الأم أو متاعبها وما يضايقها وهو بعد جنين في البطن. وقال الرب لإرميا النبي: وأنت في البطن عرفتك، وانت في الرحم قدستك. اولادنا عطيه عظيمه الله بيعطيها لنا ويأتمننا عليها. في انجيل لوقا الاصحاح الاول نقرا عن امر عجيب للغايه، عن اليصابات زوجه زكريا الكاهن عندما ذهبت مطوبه الاجيال العذراء القديسه مريم لتزور أليصابات. يقول الكتاب هذه العبارات في آية 41 إنجيل لوقا الأصحاح الأول: فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. وده يعني أن الجنين بيميز حالة الأم النفسية. أجل السؤال بتاعنا: من أي سن يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة؟ أطفالنا يدركوا حالة الأم المصلية المسرورة اللي بتصلي لأجل الجنين إدراك في هذا الكيان من بداية وجودهم في رحم الأم. والسؤال اللي بيتكمل ويقول: ومتى نبدأ في الصلاة من أجلهم؟ يمكن فيه مثل كتابي هيساعدني في الإجابة على هذا الأمر. الحقيقة بداية الصلاة من أجل أولادنا مش في سن الإدراك ولا في المراحل الأولى من العمر، لكن هناك مثل كتابي في سفر القضاء أصحاح 13. لو الكتاب المقدس قريب من فضلك، من فضلك افتح الكتاب وتابع معي هذا المعلم العظيم الذي يحوي لنا دستور كامل لرحلة الحياة ونافع جدا لنا كآباء وأمهات لأنه يساعدنا في اتخاذ القرارات. بيحكي الكتاب المقدس في سفر القضاء الأصحاح 13 عن زوج وزوجة: وكانت المرأة عاقر لا تلد. في يوم من الأيام الست دي قاعدة تقريبا على باب البيت، باب الدار، وزوجها موجود في الداخل، وفجأة يظهر لها ملاك للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. رؤية، ملاك ظهر ليها تحدث إليها: أنت هتحبلي وهتولدي. يقول الكتاب المقدس: دخلت المرأة كلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، وقال ليها: أنت تحبلين وتلدين ابنا. آية 8: أرى زوج رائع جدا، زوج واعي. فصلى منوح، اسم زوجها، صلى منوح إلى الرب وقال: أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا أيضا رجل الله الذي أرسلته
ويعلمنا ماذا نعمل.

للصبي الذي يولد. الآية دي الحقيقة بتحمل معاني كتير. المعنى الأول إيمان هذا الرجل وصدق في صدق الكلام الله اللي أرسله عن طريق الملاك. الأمر الثاني استعداد هذا الرجل لتلقي عطية الله بالصلاة. الأم لم تحبل بعد، عاقر، لكن أخذ وعد الله بصدق وصلى منوح. والمرة الثانية يتكلم في آية 12، جاء الملاك كما طلب منوح وتحدث إلى المرأة مرة ثانية، ثم تحدث مع الرجل. فقال منوح: عندما جاء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ أب بيصلي من أجل جنين لم يتكون بعد، وأب بيصلي من أجل حكمة كيف يتعامل مع المولود اللي ربنا هيديه للأسرة فيما بعد. يبقى نصلي لأولادنا وهم في أي سن، نصلي لأولادنا لما تحصل المشاكل، نكتب للبرنامج لما تقابلنا صعوبات. الحقيقة علم المشورة، العلم ده ربنا سمح بوجوده مش عشان الناس اللي عندها مشاكل. علم المشورة الهدف منه يساعد علشان الناس ما يبقاش عندها مشاكل. علشان كده أنا بحيي جدا كل زوج وزوجة، كل خطيب وخطيبة، مرات بييجوا يحكوا إيه اللي تنصحنا ونعمل إيه في مقتبل حياتنا الزوجية، أو أم حامل بتسأل إيه الطريقة أو الأسلوب اللي أتلقى بيه الطفل. الحمد لله إن المكتبة المسيحية مليئة بكتب رائعة جدا جدا في مجال الأسرة، كثرة الكتب. لكن أصلي أن يفتح الله شهيتك وشهيتك للاطلاع، للاطلاع على كتب رائعة كتبها أناس أفاضل ذو حكمة وخبرة في هذا المجال. السن اللي يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة هو أول فرصة ممكنة نقضي فيها صلاة مع الطفل. أنا شفت أمهات معها بيبي بتصلي من أجله وبتصلي معاه. شفت أمهات كتير بتحفظ وتعلم أطفالهم في أول لحظات النطق كلمات حلوة. اتشرفت بدخول بيوت كتيرة زي بيوتكم الرائعة، وشفت أطفال حافظين الآيات، حافظين الترانيم الرائعة، حافظين أحداث كتيرة جدا جدا من كلمة الله. على النقيض تماما من بيوت الأولاد فيها لم يكلف الوالدين نفسهم جهدا في أن يصرفوا مع أولادهم وقت يقروا معاهم أو يسردوا ليهم قصص الكتاب المقدس. رائع جدا أن أنا أهتم بالولد أن يروح مدرسة موسيقى ويتعلم آلة موسيقية ويتعلم السباحة ويشترك في مسابقات ويكون عنده أنشطة ويطلع رحلة مع الرحلات. دي أمور طبيعية جدا محتاجها الولد، لكن مهم جدا أن نهتم بأبدية الطفل ونهتم بتربية الولد والبنت. هي إيه الخطية اللي عملها عالي الكاهن الخادم؟ كانت إهمال تربية أولاده. والرب بيقول له: لأنك أنت ما ردعتش أولادك، لكن أنت أكرمت أولادك عليا. وإيه مشكلة صموئيل النبي؟ رجل الله، أولاده طلعوا ياخدوا الرشوة ويعوجا القضاء. ربنا بارك ناس كتير في الكتاب المقدس بسبب تربيتهم لأولادهم، ونشوف إزاي ربنا بيقود أب فاضل إن يصلي. إحنا لازم نبتدي نصلي مع أولادنا من المراحل الأولى جدا في حياتهم، بداية ما يبتدي الولد طالما بيعرف يسمع ويتكلم. دي فرصتي العظيمة إن أسمعه صلوات وشجعه إنه يتكلم أيضا ويصلي، مع ملاحظة أن الطفل عنده حدود وطاقة في التقبل وأيضا في الاستيعاب. لذلك لازم نلاحظ قوي أن الطفل في بداية حياته الأولى ما يقدرش يتحمل أكتر من ربما من 4 إلى 7 دقائق. أحاول بقدر الإمكان في خلال 4 دقائق أكون وصلت أو 7 دقائق للهدف. وحلو لما تكون في صلوة صغيرة مركزة بكررها مع الطفل، وكل مرة بحاول أفهمه معناها إيه. مهم جدا كمان ألاحظ الوقت اللي أنا عايز أصلي فيه مع ابني أو أعلمه الصلاة.

ما بقاش الوقت اللي الولد عايز يلعب فيه، وما بقاش الوقت اللي فيه الطفل منهك ومرهق. في ألمانيا مثلا في عادة في بيوت المسيحيين، الأب يروح مع أولاده للسرير ساعة 7 أو 8 مساء، يحكي لهم جزء ويصلي معاهم في الوقت اللي فيه الأم بتحاول تخلص كل ما في المطبخ من احتياجات أو نظافة أو غسيل، علشان يتهيأ الأب والأم بعد النوم الطفل لساعة يقضوها مع بعض. لكن إذا كان الأب بيرجع من شغله بعد ساعات متأخرة، فالأم محتاجة إن هي تودي الولد والبنت في الساعة مبكرة للسرير، تحكي له قصة وتصلي معاه وتشجعه وتتركه في سريره. ونعود أولادنا على هذه العادة الرائعة الفاضلة، إن الطفل لازم يسمع ويصلي وينام مبكرا. أنا بشكر هذا الأب أو هذه الأم اللي بيركزوا على موضوع الصلاة، العنصر المهمل في بيوت كثيرة. ربنا يبارككم، يبارك عائلاتكم، يبارك أولادكم. خلونا نسمع منكم، اكتبوا لنا ونتلقى خطاباتكم بكل سرور، والرب معكم. يقضي ابني أوقات طويلة مع الألعاب الإلكترونية بالكمبيوتر، وأشعر أنه تحول إلى طفل عصبي. فالخطورة الحقيقة مش في أن هم يلعبوا، لكن الخطورة بتتمثل في أمرين. أنا الحقيقة عندي سؤال ليكم، هو إزاي الجهاز ده دخل البيت؟ في كنيستنا بألمانيا اتصلت سيدة تطلب زيارة سريعة ابنها.

مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء متجدد مع وراء الاحداث. النهارده الاربعاء 1 يوليو 2026. السنه بتقر على فكره، طبعا امريكا في انتظار احتفالات 4 يوليو هذا العام عشان بتتزامن مع احتفالات مرور 250 عام على الولايات المتحده الامريكيه. عندنا في الابتي كام خبر كده، عندنا 2 للاسف توفوا غرقا، شاب وطفل. عندنا كمان موضوع اللي علاقه بكنيسه ماري مرقص الطوابق التابعه للجيزه، بيقولوا برضو ان في طريق بيتعمل وعايزين يشوفوا حل. عندنا كمان تأييد حكم على يوسف داوود بالسجن 3 سنوات، وده برضو اثار الجدل وبدات تتداول الناس الخبر، ايه ده احنا ما حدش سمع عنه اثناء محاكمته ولا اي حاجه، طب في ايه؟ كل دي عندنا موضوعات كتير النهارده في الشأن القبطي وكنيسه كمان استراليا. هنشوف معاكم بعد كده حريق منشاه ناصر حصد ارواح 3 من رجال الحمايه المدنيه منهم لواء الحقيقه، والحريق كان صعب جدا جدا، وبرده هنشوف تفاصيله، ومباني كتير اتحرقت وبصراحه كان الوضع صعب جدا. القوات المسلحه تشيد بصمود الشهيد ابانوب رضا امام العناصر التكفيريه، تحيه وتقدير للشهيد ابانوب. عندنا كمان في اسيوط في 5 توفوا للاسف بعد انهيار بئر كانوا بينقبوا عن الاثار. عندنا كمان واقعة تانية، أطفال غرقوا بعد ما سقط تروسيكل، هم كانوا رايحين بيسعوا ورا لقمة العيش والحادثة دي وقعت، التروسيكل وقع في ترعة نجا حمادي بأسيوط. ما زلنا برضو في موضوع حملة اللي ضد الفساد في العراق، والحقيقة مفاجآت والكميات اللي حصلوا عليها من أموال وذهب، ولغاية دلوقتي أكتر من 67، وهو يعني الاتهامات المفروض أنه في 100 في قائمة الاتهامات. الهجرة بقى ومشروع قانون بريطاني بيحدد 3 مسارات لاستقبال اللاجئين. وعندنا كمان موضوع آلية لم شمل العائلات الحاصلين على الحماية الفرعية في ألمانيا غير فعالة، فموضوعات عن الهجرة بالنسبة لأوروبا. هنتابع معاكم الحرب الروسية الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني بيتحدث ويتفاخر باستهداف مصفات أوفر نفطية للمرة الثانية، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا عن طريق المسيرات طويلة المدى. في كمان بقى موضوع ليبيا كده دخلت دلوقتي في خريطة أمريكية لتوحيد الجيش الليبي، وعمليات مشتركة تتصدر مباحثات في واشنطن، وفي كمان مباحثات في واشنطن مع رئيس المخابرات السوري، عايزين يعملوا زي كده المفاوضات اللي كانت بين لبنان وإسرائيل، عايزين برضو برعاية أمريكية يكون في مفاوضات بين سوريا وإسرائيل. الحقيقة أنه ترامب خسر المعركة بالنسبة للجنسية بالولادة، الأمريكية بالولادة، وبعد ما خسر المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية هذا الأمر أن يمنعوا الجنسية، ترامب بيلجأ للكونجرس. وعندنا كام حاجة برضو بالنسبة لموضوع الهجرة، عفوا موضوع الانتخابات بالنسبة للمحكمة برضو حكمت بإيه بالنسبة لانتخابات أمريكا. بريطانيا أعلنت خطة دفاعية بقيمة 300 مليار جنيه استرليني للتحديث قواتها المسلحة، تشمل زيادة الإنفاق على الطائرات المسيرة. عندنا كمان الموضوع الخاص بأنه قصة طبعا هنتابع معاكم المهلة 60 يوم، ترامب قال ما عنديش مانع أن المهلة تزيد عن 60 يوم بالنسبة للمفاوضات بعد طبعا توقيع مذكرة التفاهم الأولى، بس لسه مضيق هرمز برضو في عليه شوية أمور كده. ترامب قال لنا شلنا حربا على إيران ما دامت ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي. بالنسبة لسلطنة عمان قدمت مقترح لواشنطن لتحصيلها مع إيران رسوم عبور، بس قالوا الرسوم دي هتكون رسوم خدمات، ولكن إلى الآن الموضوع المضيق هرمز يا جماعة، ممر مائي دولي لا يحق تحصيل أي رسوم، فلسه الموضوع ده مثار جدل. برضو في الأموال المجمدة، كانت إيران قالوا ستحصل في نهاية الأسبوع على 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة، وأمريكا بتصر أن الأموال دي مش هتكون أموال نقدية، هتكون أموال في يعني ملتزم يعني مواد غذائية وغيره. في جنوح سفينة أجنبية في مضيق هرمز خلال سلوكها مسار مخالف. في كمان نتنياهو أجرى زيارة لجنوب لبنان وسط استمرار سيطرة إسرائيل على نحو 80 بلدة، وقال إحنا مش هنمشي غير لما نخلص كل العمليات. وكمان الجيش الإسرائيلي نشر مشاهد لعملية ضخ الخرسانة داخل ما يقول إنها أنفاق تابعة لحماس بهدف تعطيلها ومنع استخدامها، هو برضو بيجابه أيضا أنفاق في جنوب لبنان. في بقى فنزويلا برضو استمرار عمليات الإنقاذ، ولغاية دلوقتي أكتر من 2000 شخص كانوا قتلوا في هذين الزلزالين. عندنا كمان موضوع طبعا الحر برضو في أوروبا، وكان في موضوع برضو في مصر كمان نواب يوافق على منحة أوروبية عشان امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق. منظمة الهجرة الدولية بتوثق نزوح 200 ألف سوداني من كردفان، وعندنا كمان طبعا من ولاية النيل الأبيض والخرطوم والجزيرة منذ العام الماضي، ولغاية دلوقتي الأبيض محاصرة وبيحاولوا أن هم يشوفوا حل. وطبعا مستشار ترامب في منطقة اللي هو بولس هو اللي ماسك الموضوع ده بالنسبة للسودان، وكمان دخل في موضوع ليبيا. وفي مسيرة للدعم السريع استهدفت شاحنة بضائع في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان. أخبار كتيرة معانا النهاردة، تابعونا. الكنيسة اللي كتبوا نداء عنها على مواقع التواصل الاجتماعي دي كنيسة ماري مرقص الطوابق فيصل أو تابعة للجيزة. الحقيقة إنه اللي حصل إنه نداء من قلب كل واحد اتربى في الكنيسة عشان خاطر وعاملين توقعات. فالحقيقة هم شعب الكنيسة بيقولوا إحنا مش ضد تطوير، المشكلة إن في طريق وتوسيع الطريق ده هيكون في إطار هذا التطوير والتوسيع هيكون في إزالة لبعض البيوت، وكمان من ضمن الإزالات هتكون لكنيسة ماري مرقص. فالحقيقة بيحاولوا الشعب إنهم يعني يشوفوا طريق تاني مثلا أو طريقة تانية للتطوير والتوسيع غير إن يكون في تتاخد بيوت في السكة وتتاخد الكنيسة. كنيسة ماري مرقص الطوابق، واللي كاتب البوست بيقول دي مش مجرد مبنى، دي بيتنا اتربينا فيها من واحنا أطفال، عرفنا فيها ربنا وتعلمنا فيها المحبة والخدمة وعشنا فيها أجمل ذكريات عمرنا. كل ركن فيها ليه حكاية، وكل حيطة شهد على صلوات ودموع وفرح أجيال كاملة. وقال طبعا مش الكنيسة بس، وزي ما انتم شايفين في توقعات طبعا، وبيحاولوا انه يكون في حد يدرس مع الدولة انه يكون في أماكن تانية غير البيوت وغير الكنيسة دي.
يعني. فبالتالي يعني نتمنى ان الدوله تستجيب ويكون في لجنه ويبتدوا برضو يبحثوا الموضوع ده، مش بس مع شعب الكنيسه لكن كمان مع البيوت اللي هي داخله في اطار هذا التطوير. طبعا هم بيطالبوا يعني اكيد ان هيكون

في أماكن تانية هتتعوض بيها الناس. بس الحقيقة هو بيقول برضو في بيوت هتتشال وأسر كاملة هتسيب المكان اللي عاشت فيه عمرها كله، جيراننا أصحابنا أهلنا اللي كبرنا معاهم، في يعني فهيلاقوا نفسهم في ان هم يعني اصعب حاجه بيقول لك ان الناس تتفرق بعد السنين دي كلها. بنشد كل مسؤول يقدر يسمع صوتنا انه يعيد النظر ويدور على حل تاني يحقق التطوير، لكن في نفس الوقت يحافظ على الكنيسه ويحافظ على اكبر عدد ممكن من البيوت والاسر. احنا مش بنطلب غير ان صوتنا يتسمع، لان المكان ده مش مجرد شارع، ده عمر ناس وذكريات ناس. يا رب احفظ كنيستنا واحفظ اهل المنطقه واحفظ كل بيت من بيوت الشعب، يا رب يكون في استجابة. ده بالنسبة لكنيسة ماري مرقص الطوابق. عندنا بقى الموضوع الثاني وهو كنيسة مارينا بسيدني أستراليا، وبعد طبعا ما أبونا الراهب أمونيوس رجع لمصر بيطالبوا برضو بيحاولوا يطالبوا أن هو يتم رجوعه مرة أخرى لأستراليا للخدمة. والحقيقة أن البابا تودروس كان أرسل رسالة للجنة وشعب الكنيسة عن طريق القمص جوشوا تودروس، وقال لهم أن هو وافقوا على رسامة الشماس مجدي شحاتة يعتبر ديكن يعني او شماس كامل. والحقيقه انه حددوا كمان موعد الرسامه هيكون يوم الجمعه 17 يوليو بحضور الانبا دانيال والانبا بساده مطران اخميم والانبا دانيال الانطوني اسقف دير الانبا شنوده بسيدني. والحقيقه بيقولوا انه طبعا كان في عده مطالب ارسلت للبابا، البابا وافق على هذا المطلب من عده مطالب. فالحقيقه هم برضو بيقولوا ان هم الحقيقة يعني بيرحبوا طبعا برسامة الأستاذ مجدي، لكن الشماس مجدي شحاتة، لكن الحقيقة لسه ما زالت الأزمة بالنسبة للأنبا دانيال، يعني بالنسبة لقصص الأنبا دانيال، ودي قصص على فكرة من زمان قوي في الكنيسة. عموما برضو بيتكلموا عن بعض الكهنة، بيقولوا ان في مطالب برضو من الشعب ما زالت مطلب منهم اساسي عودة ابونا امونيوس ورد اعتباره يعني. فبالتالي وانه ما يكونش في يعني ان في لجنة اوريدي مشكلة من قداسة البابا هي اللي تتدخل في شؤون كنيسة ماريمينا، كنيسة مارينا عفوا. وبالتالي لسه الامور محتاجة شوية توضيحات طبعا، ونتمنى ان يكون في لجنة برضو تروح يا جماعة تتكلم مع الناس ويحاولوا برضو يتناقشوا معاهم ويشوفوا ايه المطالب علشان خاطر يعني يدرسوا الامر. هم هنا كانوا برضو بيقولوا انه الصورة دي اعتقد اللي كانت للانبا انجيلوس اثناء توليه مسؤولية نائب باباوي لسيدني عام 2021، وان هو استقال بعد سنتين وكان معاه دي كان معاه فيها ابونا امونيوس. يعني هنا الانبا انجيلوس وكان معاه ابونا امونيوس اللي كان مكلف برضو نائب باباوي لسيدني. وهنا برضو على فكره في تاريخ كبير، عشان كده هم بيفكروا بهذا التاريخ وبيقولوا طبعا ان احنا محتاجين انه يكون في برضو حوار اكتر معانا ودراسه لكل المطالب اللي هم طالبينها. نروح بقى ليوسف داود. انتشر ليوسف داود بوست وبيقول ان هو حكم عليه بالسجن 3 سنوات، وانتشرت صورته مع زوجته واولاده. طبعا السجن 3 سنوات ليه يا جماعه؟ قال لك ده ازدراء اديان برضه. طب هو ازدراء عمل ايه؟ ازدراء طبعا دين اسلامي، ما احنا اي احكام بتصدر ضد ازدراء دين اسلامي الحقيقه، واي مسيحيين يصدروا دين مسيحي، لكن ما فيش العكس طبعا للاسف يعني. المهم يعني انه قال لك ان هو تم تاكيد الحكم بالسجن، يعني واضح ان كان في يعني خطوات تقاضي يا جماعه، فاحنا محدش مره واحده لقينا خبر انه تأييد الحكم بالسجن لمده 3 سنوات على يوسف داوود. الجدل انه مين يوسف داوود؟ طب كان هو ايه قضيته؟ طب ليه ما تمش اي كلام خالص عن قضيته قبل كده؟ فبيقولوا طبعا المتداولين بيقول متداولون على مواقع التواصل بيقولوا ان الحكم ده كان علشان هو اعاد نشر منشور بوست، يعني بوست وعمل له ريبوست، عمل له اعاده نشر لمنشور بيتكلم فيه عن سيطره بما وصفوه بسيطره المسلمين على اوروبا، وقالوا ان هو القي القبض عليه عقب بلاغات تقدم بها زملاء له في المدرسه. وناشطون اعتبروا ان القضيه بتمثل طبعا تضييق ضد حريه التعبير، وجهوا انتقادات للسلطات بشان تعامل طريقه التعامل، بينما لم يصدر بيان رسمي يوضح تفاصيل القضيه او يرد على تلك المزاعم. انه الراجل ده فعلا تهمته ايه وليه ما تقالش عنه اي حاجه خالص؟ وبنتمنى طبعا ربنا يكون مع اسرته ومع اولاده. في برضه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو. بصوا يا جماعة الفكرة كلها ان احنا ليه بنعرض الفيديو ده؟ لسبب بسيط جدا، ان هذا الرجل وزيه اخرين عندهم فكرة انهم يكفروا المسيحيين. وانا بتمنى الداخلية طبعا، والفيديو ده كان بينتشر وفيه اشارة لوزارة الداخلية، لانه الشخص ده
مش بس

0: بيتكلم مع الشخص المسيحي ده مكتبة وكان بيصور فيها صور وقاعد انه كأنه يعني المسيحي ده تقريبا صاحب المكتبة ما احترمش الأذان وبدأ يتطاول وبدأ انتوا كفار ويشتم في المسيحيين وفي الآخر كمان هدده بأنه أنا ممكن أجيب وأضربك بالرصاص والنار. يعني ده يعتبر خطاب كراهية وتهديد يعني بيهدده بالقتل كمان، وده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع إشارة لوزارة الداخلية أنها طبعا زي ما بتتابع كل الفيديوهات وتشوف إنه احنا بنتمنى أن هذا الشخص يكون اتقبض عليه بجد، لأنه طبعا تهديدات كثيرة وترديد عبارات استفزازية. نشوف أجزاء من هذا الفيديو اللي تداول على مواقع التواصل.
1: أنا قلت لك حاجة؟ أنا قلت لك حاجة؟ ما تغلطش في ديني، ما تغلطش فيا، لا ما انت ما تغلطش فيا، ما تغلطش فيا، ما تغلطش فيا، الاذان على راسي، الاذان على راسي، اتكلمت معاك تقول لها ده مسيحي مش عارف ايه، انت مالك يا عم مسيحي ولا لا، ومش اول مره. طب يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ طب انت مالك؟ يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ خلاص يا هندسه اطلع بره. اه يا عم انت ماليش عندي حاجه يا عم، انت مالك؟ انت مالك؟ طب اطلع بره، طب اطلع بره اتفضل. طب اتفضل يا عم عامل لنا شغل، ماليش عندي، ماليش عندي ورقه في ايدك اهو، ورقه في ايدك
2: اهو، خدها من هنا.
1: لا
2: دول الفلوس، خد
1: الفلوس يا كلب، ماشي عندي ورقه واتكل على الله. اطلع عشان ما غاش فيك، اطلع انت راجل كبير، اطلع بره، اطلع بره. والله ما تعرف
2: وديك عدى الرصاصه،
1: وريني نفسك. اتفضل اتكل على الله، اتفضل اتكل على الله، اتفضل اتكل على الله.
3: اسم احمد،
2: لا المسيح
1: يا احمد، اتفضل اتكل على الله. اتكل على الله،
2: اتكل
1: على الله، اتكل على الله، اتكل على الله، اتكل على الله، اتكل على الله. يلا يلا
2: الشرطه،
1: طب يلا اتكل على الله، اعجبهم لو اتكل على الله،
2: انت امن الدوله، لو راجل انت امن الدوله،
1: طب اتكل على الله. يلا يا عم اتكل على الله.
0: شوف اتقبض عليه ولا لا وحصل ايه. عندنا كمان حاجه كانت غريبه، مفارقه غريبه، ان اتنين الحقيقه بعد ما اعلن عن اختفائهم بعد كده قالوا ده عثروا عليهم غرقانين. العثور على روماني بولس كان بعد اعلان تغيبه، كان متغيب من يوم الاحد 28 يونيو الساعه 8 صباحا، عثروا عليه غريق وتم انتشال جثمانه من اسفل كوبري المنصوره المنيا مركز ابو قرقاس الفكريه. طبعا عزقنا لكل اسرته وكل محبيه، ودي كانت حتى مع البوست اللي اعلنوا عن اختفائه وانه ده كان اخر مره شافوه وهو كان ماشي. الحقيقه يعني دي اخر كاميرات كانت مراقبه رصدته. طبعا عزقنا لكل اسرته وكل محبيه. ايضا كان برضو نفس الحكايه الطفل كرولوس مينا كسبان، برضو تم الاعلان عن اختفائه بعد كده لقوه برضو متوفي بعد ساعات من اعلان اسرته عن تغيبه. اطلاق واسعه واطلاق برضو نداءات واسعه للبحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما اعرفش، انا حاسه ان هو برضو تقريبا كان في نفس الترعه دي تقريبا، يعني المنصوره برضو غالبا كانت نفس الترعه اللي غرق فيها روماني، عشان كده برضو انا مستغربه شويه انه يعني اتنين وشاب وطفل والترعه دي. طب يا جماعه ايه الاسباب؟ مفيش يعني، بنتمنى من كل قلبي انه برضو يكون في ايه الفكره ان الناس دي بتغرق في الترعه دي ليه؟ ايه اللي حاصل؟ يعني دي حاجه برضو غريبه شويه. عزقنا لاسره روماني وعزقنا لاسره الطفل كورالوس امينا. معانا الاخت نبيله من قريه المطيعه اسيوط، اهلا بيكي. الحقيقه احنا فهمنا ان حضرتك عامله عمليه في القلب وانك انت زوجك عنده 65 سنه وبرده عنده مشاكل صحيه، والكنيسه بتساعد على قد ما تقدر، لكن انتوا محتاجين مساعده شهريه. قولي لي ايه ظروفكم بالظبط؟ اتفضلي.
4: ظروفنا تعبانة، معايا الواد الكبير، معاه عياله، وأنا وهو،
0: أنت وجوزك.
4: أنا عايزة حدا يساعدنا بس.
0: ياه.
4: أجيب العلاج، صدقني ليا ثلاث أيام ما خدتش العلاج، ليا ثلاث أيام.
0: أنت عاملة عملية في القلب ومش بتاخدي علاج، ده منتهى الخطورة عليكي.
4: باخد السيولة وآخد الدهون ده، وواحد للقلب تاني، وضغط نوعين.

0: احنا اتصلنا بالقسيس،
1: ايام
0: قال ان الكنيسة في قرية انتوا طبعا يعني ما عندكوش مواشي ولا عندكوا اراضي زراعية، الكنيسة بتحاول تساعد لكن مش مكفية. طيب احنا
1: لا ما مكفياش صدقيني،
0: مش مكفية، الأدوية غالية والحياة غالية. تمام،
1: معايا بنتي جوزها متوفي ومعها 3 عيال، بتيجي ساعات تقعد يوم واثنين نتفسح.
0: يعني حتى بنتك جوزها متوفي ومعها 3 عيال.
1: 3 عيال
0: يا ربي، ربنا يعينكم يا ست نبيلة. احنا طبعا يعني بنطلب مساعدة شهرية، انت عايزة مساعدة تكون شهرية عشان تقدري تجيبي الدواء وتقدري.
1: حلوة،
0: تمام،
1: يعني
0: بنقول حوالي 1500 جنيه في الشهر يكفوكي الأدوية.
1: نشكر ربنا، ده خير كتير،
0: يا رب يخلي، ان شاء
1: كتير.
0: الله هيجولك بسرعة ان شاء الله. انا واثقه ان احنا قبل ما نخلص الحلقة او في نهاية الحلقة هيكون في حد بيتعهد ان يكون يساعدك بشكل شهري. احنا بنتكلم يا جماعة ال 1500 جنيه دي يعني كام دولار في الشهر؟ معلش 30 دولار، 30 دولار في الشهر.
1: الله
0: ان شاء الله توصل لك بسرعه يا ست نبيله عشان تقدري تجيبي العلاج في اسرع وقت بسرعه. احنا هنحاول برضو نبعت لك عن طريق زميلنا اللي في مصر برضو على طول المبلغ حتى من قبل ما يوصل لنا، علشان خاطر ما ينفعش تقعدي من غير دواء القلب، ده اهم حاجه. الف سلامه ليك.
1: 3 ايام؟
0: لا ما ينفعش
1: 3 ايام،
0: ما ينفعش. بكره هيكون عندك الفلوس علشان تجيبي الدواء باذن الله، وباذن ربنا نطمن عليكي دايما وصلي لنا كده وانت ست بركه. ربنا يكون معاكي يا ست نبيله. قد ايه طبعا الحياه صعبه، ربنا يعين الناس كلها. حريق منشاه نصر حريق صعب جدا، اشتعل بشكل كبير جدا لدرجه انه بصراحه يعني تحيه من كل القلب لهؤلاء الشهداء، شهداء العمل الثلاث ارواح اللي حصدوا اثناء تاديتهم وظيفتهم. يعني حاجه صعبه جدا جدا، منطقه منشيه نصر بالقاهره حريق هائل اندلع داخل ورشه ومخزن للاخشاب، امتدت السنه اللهب لعدد من العقارات. طبعا الاستشهدوا 3 من رجال الشرطه وهم اللواء محمد الشربيني والنقيب عبد الرحمن العدوي وامين الشرطه حمد عبد الجواد صبرة. الحاكم تم الإعلان عن أنه اللواء كان بيعاني من إصابات، اللواء محمد الشربيني، ولكن أعلن عن وفاته اليوم. بصوا المنظر يا جماعة، طبعا يعني زي ما قلت بدأ في داخل ورشة مخزن الأخشاب وامتد ألسنة اللهب لعدد من العقارات المجاورة، ما أدى إلى انهيار أحد المباني أثناء مباشرة قوات الحماية المدنية لعمليات الإخماد. طبعا في فيديو كمان زميلنا وهو داخل اللواء ده، كمان اللواء الحقيقة أنه اللواء الشربيني، وهو كان آخر مشهد ليه أهو. بصوا حضراتكم وهو بيحاول يستدعي قوات وداخل جوه النار. بصراحة يعني التلاتة اللي طبعا اللي راحوا ضحية هذا إطفاء هذا الحادث بجد يعني بيوروا لنا قد إيه إنه رجال الشرطة ورجال الإطفاء بيتفانوا في عملهم بشكل كبير جدا. أثارت صور الشهداء حالة من الحزن طبعا بين المواطنين، تداولوا أسمائهم وصورهم، أشادوا بما قدموه، وتقدمت جهات رسمية وشعبية بخالص التعازي طبعا مؤكدة تضحية رجال الأمن. الموقف اللي هو واقف كده يعني واقف بطل حقيقي، وده كان الظهور الأخير ليه، يعني حقيقي ربنا يعزي أسرته بجد. يعني تحية وتقدير للواء محمد الشربيني مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أمين الشرطة حمد عبد الجواد لأنه كان توفى يوم في الحريق امبارح، كانت جنازة عسكرية ليه النهاردة. طبعا يعني ربنا يعزي كل أسرته. وكمان محافظ القاهرة أعلن عن بدء تسكين الأسر السبعة المتضررة من انهيار العقار. العقار ده كان بحارة عبد التواب منطقة الدمراني في حي منشاه ناصر داخل وحدات سكنية بديلة طبعا مدينة 15 مايو، مع توفير وسائل النقل للأسر ومتعلقاتهم إلى مساكنهم الجديدة. وطبعا كان في برضو تجهيز الوحدات بالأساس، أكدت كده أيضا المحافظة إن هيكون الوحدات مجهزة بالأساس والأجهزة والمواد الغذائية مع التوجيه بسرعة استكمال فرشها وتوفير جميع أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني بما يضمن للأسر إقامة آمنة وكريمة حتى استقرار أوضاعهم. ربنا يعني يتولى كل الأسر دي برضو، بس الحمد لله المحافظة يعني قامت بالواجب. وفي نفس الوقت كمان كان برضو زي ما قلنا كده إنه الحقيقة موضوع طبعا يعني الخبر الخاص بأنه طبعا تشييع جنازة اللواء هتكون تقريبا غدا، هنغطي لحضراتكم برضو باقي هذه الأحداث والتبعات. طبعا حريق صعب، عزقنا

0: لأسر الثلاث شهداء. عندنا خبر عاجل دلوقتي يا جماعة، مقتل الشاب كرولوس روماني خلف 23 سنة. مقتل الشاب كرولوس، الشاب كرولوس طبعا من الوراق وتم طعنه 9 طعنات أدت للوفاة. بعد الحياة توفى بعد طعنه ب10 ساعات. هنوفيكم بالتفاصيل، الخبر ده عشان عاجل حطيناه معانا على صفحة البرنامج، هنقول لكم طبعا ربنا يعزي أسرته. هنحاول برضو نعرف كل التفاصيل مشاهدينا، تفاصيل يعني اللي انا فهمته الاول انه ده كان حادث طريق، يعني اصطدام، يعني عربيه بموتوسيكل تقريبا. ايه بقى فكره الطعنات وايه اللي يخلي الموضوع يوصل لهذا الامر؟ هنعرف طبعا التفاصيل ان شاء الله لاحقا، هنحاول ننشرها على الصفحه عندنا، وان شاء الله معانا هيكون الحلقه الجايه هيكون بعد ما المحامي برضو والتحقيقات كده والمباحث، ونشوف ايه اللي حصل واللي ادى لانه 9 طعنات، توفى بعدها ب10 ساعات. عزائنا لكل أسرته وكل محبيه. القوات المسلحة تشيد بصمود الشهيد أبانوب رضا أمام العناصر التكفيرية في لفتة تحمل كل معاني الوفاء، أشادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بموقف الشهيد أبانوب رضا، استعرضت شجاعته وثباته في مواجهة العناصر التكفيرية. لقاء جسد للشهيد مثالا للجندي المصري اللي وقف بكل قوة وإخلاص دفاعا عن وطنه وأدى واجبه حتى اللحظات الأخيرة في موقف سيظل فخر لكل المصريين. رحم الله الشهيد أبانوب رضا وكل شهداء الوطن اللي كتبوا بدمائهم صفحات من البطولة والتضحية، وستظل ذكراهم حاضرة في قلوبنا فهم أحياء في ذاكرة الوطن. تحية تقدير لكل أبطال القوات المسلحة اللي ضحوا من أجل أمن مصر واستقرارها. المجد للشهداء وتحيا مصر دائما.
1: في يوم كده جبته، كنا في يوم يعني زي صيانة قبل المداهمة، فبقول له يا أبانوب أنا عندي فرصة أن أرجعك الغرب، تمام ترجع بطل؟ قال لي لا يا فندم، أنا ما أسيبش زمايلي في سين، أنا معاك يا فندم لغاية النهاية.
2: كنت أخد الشهيد معايا في الدبابة عشان ما أشيلش هم الدبابة، هو عارف هيمشي فين، هيتحرك إزاي، هيختار طريقه إزاي ورا المعدة اللي قدامه. فطبعا ده بيطمني أن أنا قائد معدة وقائد مداهمة، أن أنا مش قلقان على دبابتي. لا قدر الله حصل أي عطل هو جاهز.
0: لقمة العيش والناس اللي بيحصلهم حوادث وهم بيسعوا لأكل عيشهم، يعني الحقيقة طبعا أطفال غرقوا بعد ما سقط تروسيكل كان شايلهم، علشان كانوا رايحين بسبب 100 جنيه يعني اليومية بتاعتهم. طبعا يعني حادث مؤسف جدا، طبعا أطفال. ممكن نكبر الأسماء كده زمايلي علشان نذكر أسمائهم الثمانية وعزقنا لأسرهم بجد، يعني ما بين 14 سنة و 17 سنة. أحلام مصطفى حمد الله، آية محمود، أحلام 14 سنة، آية محمود 17 سنة، رحمة 17 سنة، ندى 10 سنوات يعني يا ربي، يوسف 12 سنة، حامد 17 سنة، وخديجة 15 سنة، إبراهيم 13 سنة، ورحمة 16 سنة. يعني طبعا ادعوا اليوم بالرحمة، ربنا يرحمهم يا رب، يعني ربنا يعزي أسرهم. وشهداء بجد فعلا لقمة العيش، 9 عمال صغار ضحايا الغرق داخل تلعة بأسيوط. حادث مؤسف جدا جدا. قوات الحماية المدنية كانت انتقلت ل بفرق الإنقاذ، لكن طبعا جرى التعامل الفوري، ولكن عشان هم أطفال للأسف غرقوا، وفرق الإنقاذ النهري بتواصل جهودها لانتشال الضحايا. عزائنا ليه لكل أسرهم جميعا. 5 أشخاص في أسيوط بسبب التنقيب عن الآثار، انهار عليهم بير أثناء التنقيب. الحقيقة اللي اتقال أنه طبعا كان تنقيب غير مشروع عن الآثار. والخمسة الحقيقة يعني اسمهم أبانوب عبد الملك 24 سنة، كرولوس جرجس حنة 25 سنة، ريمون عزمي منير 40 سنة، عماد حنة عبد السيد 46 سنة، ومايكل بحر نخلة 40 سنة، راحوا ضحية التنقيب. هذا التقرير بيشرح لنا الظروف والملابسات الخاصة بهذا التنقيب اللي راح ضحيته هؤلاء الخمسة اللي بتتراوح أعمالهم أعمارهم ما بين 24 و 46 عام. عزائنا لكل أسرهم.
3: مشروع عن الآثار تحولت لكارثة أودت بحياة 5 أشخاص دفعة واحدة. حادث ما

سوي هز محافظة أسيوط النهاردة. البداية كانت بانهيار حفرة للتنقيب عن الأثار في منطقة جبل القصية أثناء وجود عدد من الأشخاص بداخلها علشان تنهار عليهم الأتربة والصخور في لحظات. قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ انتقلت إلى موقع الحادث وفرضت الأجهزة الأمنية كردون حول المنطقة قبل ما تبدأ عمليات البحث وانتشال الضحايا. وأسفرت الجهود عن استخراج جثامين 5 أشخاص تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق اللي بدأت معاينة الموقع لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سلسلة من الوقائع المشابهة.

0: كبيرة نظراً لتكرار حوادث التنقيب غير المشروع عن الآثار، خاصة في محافظات الصعيد، واللي بينتهي بعضها بمصرع المنقبين تحت أنقاض الحفر أو الصخور المنهارة، وده خلال محاولات محفوفة بالمخاطر للبحث عن كنوز الأجداد المدفونة.
1: بعتذر طبعاً وفيات وحوادث، يعني ربنا يرحمنا بجد. بنتابع معاكم كاس العالم، وطبعا ناس كتير جدا ملتفه خلاص، حتى اللي ما تابعش ال 48 دلوقتي بيتابع ال 32، لان زي ما قلنا هم 16 مباراه للتصفيه. اللي بيفوز في كل مباراه بيصعد، والثاني الفريق الثاني بيرحل. لغايه دلوقتي الحقيقه كندا فازت على جنوب افريقيا 1-0، البرازيل فازت على اليابان، يبقى كندا طلعت والبرازيل يعني تصعدت لدور ال 16 طبعا، واللي هم يعني الفرق الثانيه بتبقى كده خلاص غدرت يعني المنافسة. عندنا كمان باراغواي أقصت ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1. المغرب يا جماعة، وفرحة كبيرة وتهنئة لفريق المغرب، أقصى هولندا أيضا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1. انجلترا من شوية فازت على الكونغو 2-1، وبالكده الفرق اللي هتطلع يا جماعة، طبعا الفرق اللي هي طالعة خلاص كده، يعني المكسيك كمان ده نتيجة 2 المكسيك. تمام، يعني خليني طيب الحقيقة أقول لحضراتكم دلوقتي في لسه مباريات، طبعا ما زالت بقية مباريات هتكون في الدور اللي جاي، فبالتالي احنا برضو بنحاول نشوف معاكم بقية الدنيا. انا عايزة اقولها لكم كده برضو، لان احنا الحقيقة يعني معمولة بشكل حلو. هنا كان في برضو بعض احدى القنوات كانت بتحدث وعاملة جدول كده شكله ظريف، متابعة فيه مين اللي هيتصعد. فزي ما قلنا كده الفرق اللي هي متأهلة دلوقتي لدور الستاشر، عندنا لغاية دلوقتي كام فرق يا جماعة؟ 8 صح؟ كندا، البرازيل، باراغواي، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، وانجلترا. دول الثمان فرق اللي هيصعدوا معانا. عندنا كمان طبعا الفرق اللي غدرت جنوب افريقيا واليابان والمانيا وهولندا وكوت ديفوار والسويد والاكوادور والكونغو. فيبقى كده احنا عندنا لسه فاضل كده 8، وفاضل 8 المباريات، ومن ضمن الثمانيه دول هتكون طبعا المباراه الخاصه بمصر، اللي هي المباريات اللي هم اللي باقيين زي ما قلت لحضراتكم المتبقيه. عندنا بلجيكا والسنغال، عندنا الولايات المتحده والبوسنه والهرسك، عندنا اسبانيا والنمسا، عندنا البرتغال وكرواتيا، عندنا سويسرا والجزائر ضد الجزائر يعني، استراليا مع مصر، وكلنا مستنيين المباراه تكون يوم الجمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، الساعه 11 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، وطبعا يعني هيكون قبل البرنامج على طول، فان شاء الله ندخل ونبارك لمصر يا رب في برنامجنا على طول ان شاء الله. في الارجنتين والراس الاخضر، وفي كولومبيا وغانا كمان. طبعا عندنا بقى طبعا الفريق المغربي كان فرحان جدا، لكن للاسف كان في بعض الاحداث اللي حصلت. من الاحداث دي كانت انه كان عندنا بعض الفيديوهات زميلنا بالنسبه لهذه الاحداث اللي معانا في بقيه الفايل بتاعنا. يعني طبعا سعادة كبيرة جدا، لكن هولندا لان هي الخسرانة فكانت منعت شوية الحاجات اللي يعني الناس وهي بتعبر عن سعادتهم في هذا اللقاء يعني، او بعد هذا اللقاء. عندنا ايضا يعني ياريت تعرض لنا زميلنا بعض الصور والفيديوهات الخاصة بباقي الاحداث الخاصة بكأس العالم. ايضا ده زي ما انتم شايفين السعادة والفرحة اللي هي حاصلة طبعا، والناس مبسوطين جدا جدا. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين طبعا الأحداث جميلة، الفرحة حلوة. بنتمنى بقى يعني طبعا لسه الناس هنشوف مصر واستراليا، وهنشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. وأيضا بالنسبة لباقي باقي الأحداث الحقيقة هنتابعها برضو معاكم. معلش زمايلي ممكن بس يعني نشغل، طيب في بس حاجة كده معلش اسفين ليكم مشاهدين، هنكمل معاكم بقية الأحداث للمباريات وكاس العالم. فده أول ما فازوا، ده المغرب أول ما فازوا، في تهاني كتير جدا انهالت طبعا من كتير جدا من دول الوطن العربي للمغرب. احنا زي ما شفنا بقالنا كام فريق معانا. عندنا كمان برضو

0: في كمان في الأحداث اللي معانا طبعا كان في أي حاجة تاني معلش معانا بالنسبة للفيديوهات الخاصة بكأس العالم؟ طيب، وبنتكلم كده إنه زي ما اتفقنا كأس العالم إن شاء الله المباريات اللي جاية كلنا هنتابع يوم الجمعة إن شاء الله الموضوع الخاص بالمباراة الخاصة بطبعا بالنسبة لمصر وأستراليا. كمان يمكن برضو لسه ما زلنا في القصص بتاعت انه الكورة يعني بترتقي فوق اي حاجة تانية، ان يعني احنا بنشجع فرقنا، بنشجع اللعبة الحلوة ملهاش علاقة بقى بأي حاجة خالص، بأي أديان، بأي أمور بتحصل تاني. وده كله يعني دلوقتي طبعا في ناس قاعدة تحسب وتقول لك إيه، وتقول لك طب يا ترى الفريق الأسترالي ده عندنا بقى دلوقتي مثلا هل مصر ممكن تصعد ولا مش ممكن؟ وهل فريق، هم قالوا طوال على فكرة، دي يمكن اكتر حاجة كانت اتقالت في يعني الفترة اللي فاتت، ان هم بيتميزوا بان هم يعني طولهم طوال شوية. بس كل الحاجات المتداولة على مواقع التواصل دي خلينا ان احنا هنشوف ان شاء الله يعني الإحداثيات اللي حاصلة برضو والدنيا إيه، علشان خاطر نتابع معاكم كل التطورات بالنسبة في كأس العالم الفترة اللي جاية. طيب، عندنا بعد كده هنتكلم على موضوع العراق والفساد في العراق. بصراحة موضوع الفساد في العراق يعني وصل زي ما بيقولوا كده فساد للركب. الحقيقة انه الموضوع بدأ من انه كان في اجتماع مع وزارة العدل العالي الزايدي اللي بيرأس الحكومة العراقية، وانه الموضوع هنا كان فكرة انه عشان يبقى ياخد امر بإلغاء الحصانة عن بعض النواب، مجلس النواب اللي في مجلس الشعب. يعني تخيلوا حضراتكم، الطريف بقى في الموضوع ان اللي اتقبض عليهم دول اغلبهم العراقيين بدأوا ينشروا لهم فيديوهات بتقول قد ايه بيحكوا عن بيحاربوا الفساد، وقد ايه فعلا يعني مش عارفين نقول لكم ايه، يعني على انه والنزاهة وميثاق الشرف. واحد منهم قال لهم ايه، تعالوا كده يا جماعة شوفوا الموبايل بتاعي وانتم مش عارف تشوفوا الدنيا. الموضوع ابتدى طبعا اول حد قبضوا عليه اللي هو كان مسؤول في وزاره النفط سابقا عدنان الجميلي. اول ما قبضوا على عدنان الجميلي ده اتكرت بقى بقيه الامور كلها اللي هي ايه بقى، ادلى بكل الناس. وطبعا اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دي مش مغاره علي بابا، دي الاموال اللي لقوها بكل ما يدهموا بيت من البيوت. الاخت دي الفاضله دي كان عندها سبائك ذهب ودولارات ودينارات وكم الحاجات اللي كانت موجوده. احنا عندنا كام تقرير كده اعتقد زميلنا بيقول لنا برضو بعض الاراء الامور. اتفضل حضراتكم تعرفوا بقى هذه السيده اللي كانت بتقعد تحارب في الفساد والفاسدين.
1: من الفاسدين سنجعلهم يخرجون من الشباك بهذه الانتخابات المصيريه.
2: من مهاجمه شرسه للفساد الى متهمه به، من هي النائبه العراقيه عاليه نصيف؟ لسنوات طويلة كان اسم عالية نصيف حاضرا في العراق كلما فتحت ملفات الفساد والصفقات المشبوهة.
3: اليوم الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية.
2: نائبة عراقية صاخبة لا تتردد في مهاجمة خصومها وفتح ملفات حساسة وإطلاق اتهامات ثقيلة تحت عنوان حماية المال العام. لكن المشهد انقلب فجأة. الاسم الذي ارتبط بملاحقة الفساد وجد نفسه داخل واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في بغداد بعد تداول اسمها ضمن حملة توقيفات واسعة طالت نوابا ومسؤولين على خلفية تحقيقات مرتبطة بملفات فساد كبرى. فمن هي عالية نصيف؟ هي سياسية عراقية بارزة ونائبة سابقة وحالية شغلت مقعدا في البرلمان لعدة دورات، وعرفت بمواقفها الحادة وتصريحاتها النارية كلما ارتبط اسمها بلجنة النزاهة وملفات الفساد داخل العراق. لهذا تحديدا كانت الصدمة كبيرة. القضية لم تقرأ كخبر أمني عابر، بل كمفارقة سياسية قاسية. نائبة
4: هنا يظهر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وهو يعتقل مسؤولين ونوابا للاشتباه في تورطهم في ممارسات فساد. ورئيس الوزراء علي الزيدي يقول

0: موضوع اللي بباله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا كله لا يبقى.
1: المنطقة الخضراء في بغداد شهدت إغلاقاً وانتشاراً لعناصر مكافحة الإرهاب قبل ساعات من حملة الاعتقالات. التقارير تشير إلى أن السلطات العراقية صادرت حوالي 11 مليون دولار نقداً وعشرات المليارات من الدينار العراقي بقيمة 63 مليون دولار و1.5 كيلوغرام من الذهب وحوالي 40 عقاراً في كل من بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. هذه الاعتقالات بحسب وسائل إعلام عراقية جاءت بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل في مايو أيار الماضي على خلفية اتهامات بالفساد. الفساد مشكلة كبيرة في العراق، فهو يحتل مرتبة متأخرة على مؤشرات الشفافية الدولية، إذ جاء في المركز 136 من أصل 182 على مؤشر مدركات الفساد.
2: تخيلوا يا جماعة، وفق تقديرات طبعا دلوقتي فاتورة الفساد في العراق 500 مليار دولار منذ عام 2003، ويقدر خبراء مختصون تكلفة الفساد في العراق بتلتهم تلت الإيرادات النفطية. متخيلين الوضع؟ عشان كده الموضوع ده مهم جدا على فكرة. وقبل ما رئيس الوزراء علي رئيس وزراء العراق المفروض في زيارة هيجي فيها الولايات المتحدة الأمريكية، واضح ان في تعهد كده بانه يكون قضوا وقبضوا على أغلبية الناس. لغاية دلوقتي أكتر من 67، بس زي ما قلت لكم قائمة الاتهامات فيها 100 شخص. كشفت التحقيقات عن وجود شبكات مرتبطة بعقود حكومية وعمولات غير مشروعة. مين اللي بدأ الموضوع ده؟ زي ما قلت لكم أول شخص قبضوا عليه اللي هو كان طبعا الشخص اللي هو بتاع النفط ده، عدنان الجميلي. طبعا عثرت الجهات المختصة. عندنا دلوقتي في اتنين على فكرة، في هند العباسي وفي الأخت التانية دي الفاضلة اللي احنا حكينا عنها منذ قليل دي. هند العباسي برضو عثروا طبعا داخل المنزل 57 مليون دولار، 27 كيلو جرام ذهب. مش من شوية عرضت صورة زمايلي وكان فيها الذهب كده، وواحدة النائبة اللي هي الأخت هند العباسي، شكرا ليكو دي. بس هي زي ما انتوا شايفين 57 مليون دولار و 27 كيلو جرام من الذهب الخالص وملابس داخلية ذهبية، إلى جانب مقتنيات أخرى وصفت بأنها مثيرة للجدل خلال المداهمة الأمنية وخلال وطبعا توقف آخرين. عليا نصيف بقى هي الأخت اللي احنا بقى الفيديو اللي هو جاي من قناة الغد ده هيحكي لكم مين هي عليا نصيف، عشان تشوفوا قد إيه إن هي يعني النزاهة والشرف في الفيديو اللي احنا ايوه تمام كده. فطبعا لا هي لا نزاهة ولا شرف للاسف الكبير. واعتقالات مستمرة، تم ضبط حتى الان كام يا جماعة قبل ما هسيب معاكم الفيديو ده ونختم الفقرة دي بهذا الفيديو بالاخت علياء نصيف، 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار امريكي اضافة الى اصول مالية، ساعات فاخرة، سيارات فارهة، والذهب طبعا اللي لقوه في منزل الفاضلة هند العباسي للأسف الشديد. والمفارقة الطريفة زي ما قلت حضراتكم كل اللي اتقبض عليهم كان ليهم فيديوهات، لدرجة واحد منهم قال لهم تعالوا فتشوا تليفوني عشان تتأكدوا، لا ده قبل ما يقبضوا عليه يعني، ان احنا بنحارب الفساد واللي مش عارف ايه، تعالوا انا في منتهى النزاهة، اللي هو فتشني فتش يعني الحقيقة. والاخ ده طلع برضو من نفس الناس اللي اتقبض عليهم واللي عندهم فساد واموال غريبة جدا هذه الملفات، وانه للأسف يعني اللي بيتكلموا كل العراقيين بقى، المواقع العراقية مليانة دلوقتي فيديوهات لكل اللي اتقبض عليهم وكلامهم ونزاهتهم وشرفهم وقد ايه ان هم بينضموا للحكومه في محاربه الفساد وهم اكتر فاسدين.
3: بالفساد وافتتحت بنكا مركزيا سريا في بيتها.
4: ليش اموالنا تروح للبنك المركزي والبنك المركزي صاير عباره عن تاجر فاتح له منصه ويبيع دولار؟
3: مفارقه صدمت العراقيين. نائب رئيس لجنه النزاهه في مجلس النواب العراقي عالية نصيف تسقط في شبكة فساد الهوامير. قوات الأمن العراقية عثرت على جبال من الأموال في منزلها ضمن حملة ضخمة لمحاربة الفساد على أعلى المستوى. المستويات. 47 مسؤولا تم القبض عليهم، أغلبهم أعضاء في البرلمان، من بينهم عالية نصيف.
4: خلي ميثاق شرف بأن كافي نسرق من المال العراقي.
3: ميثاق الشرف تبخر، والتقارير كشفت عثور قوات الأمن في منزل نائبة النزاهة على أكثر من 20 مليار دينار عراقي وكميات ضخمة من الذهب، فضلا عن مزرعة خيول لابنها فاقت قيمتها

0: ملايين دولار. شبكة الفساد العائلية هذه لم تسقط بالصدفة، كل الخيوط بدأت تتفكك بعد اعترافات عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية، والذي ورطت اعترافاته عشرات المسؤولين، وفي قضيته تم ضبط 67 مليار دينار.
1: الحكومات السابقة من الفاسدين سنجعلهم يخرجون من الشباك بهذه الانتخابات المصيرية.
0: يبدو أنهم خرجوا من الشباك فعلا مباشرة إلى زنازين التحقيق، ومع استمرار المداهمات التي قد تطول 120 مسؤولا آخرين، برأيك كم مليارا منهوبا سيعود لخزينة العراق؟ وهل ستنعكس إعادة المليارات لخزينة الدولة على حياة العراقيين؟
2: لغاية دلوقتي أي سيدة عايزة تولد في الولايات المتحدة الأمريكية وهتيجي تولد في أمريكا جنينها يحصل على الجنسية الأمريكية حتى الآن، ولكن الرئيس ترامب برضو مش مقرب الهزيمة طبعا، بعد ما المحكمة الدستورية يعني رفضت طلبه بأنه يتم وقف منح الجنسية الأمريكية للي جايين من أسر من غير الأمريكان إن هم يولدوا في أمريكا، بيحاول يلجأ للكونجرس الحقيقة. فأيدت المحكمة العليا استمرار حق المواطنة بالولادة، رفضت أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يهدف إلى حرمان أبناء بعض المهاجرين من الجنسية الأمريكية، وقالوا أن القرار مخالف للدستور. بعدها دعا الرئيس الأمريكي في التغريدة دي الكونجرس وقال لهم طبعا أنه ما ينفعش كده، أنه المفترض الكلام اللي اتقال أنه لازم أن احنا نبتدي نجتمع علشان نبتدي نصدر احنا قوانين خاصة بهذا الامر. نو لونج، معلش ممكن بس احاول نكبرها عشان نقراها شوية كده. طبعا هو بيتكلم على انه السوبريم كورت كده خلاص اقرت بهذا الامر، فبيحكي كده انه ما ينفعش ان احنا نسيب الدستور في هذه المادة، احنا لازم من الكونجرس نبتدي نغير المادة دي اللي هي بتعتبر انه الجنين اللي يجي يتولد هنا يحمل الجنسية. وقال لك ان احنا طبعا ان احنا نورك علشان لازم نحارف وان ending expensive and unfair of to our country. طبعا بيتكلم ان هو لازم يحارب الموضوع ده، وانه ما ينفعش خالص انه يكون البيرس رايت سيتيزنشيب ان دي تستمر. They will have my complete and total support. فبالتالي كده بيحاول عن طريق الكونجرس ان هو يشوف تعديل للدستور علشان بعد كده لما يتقدم القرار ده للمحكمة العليا ما ترفضوش. المحكمة العليا برضو يا جماعة كانت أصدرت 3 قرارات هامة من يومين. الحقيقة أنه كان في واعتبروها برضو كتير جدا أن دي خسارة للرئيس ترامب. موضوع أغلبية 5-4 من المحكمة من قضاة المحكمة حكموا بأن ولاية ميسيسيبي يمكنها احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. احنا عارفين أن ترامب بيحارب الموضوع ده، وأكتر ولاية بينتخبوا بالبريد هي كاليفورنيا، بس في ولاية تانية فبيحارب فيهم. لكن في النهاية برضو قال لك لا مفيش مشكلة أنه خلال 5 أيام من بعد الانتخابات بشرط أن تكون مختومة بختم البريد. ليه؟ احنا هنا ممكن لما نبعت ظرف، لما بنبعت ظرف بياخد وقت على بال ما بيوصل، فقال لك مش مشكله 5 أيام وهيتم احتسابها. لانه الرئيس ترامب قال لك لا احنا بنقعد نتائج الناس كلها تكون طلعت والنتائج اللي بالبريد ما تكونش طلعت، فهو كان عايز الاحتساب يوم واحد مش 5 أيام عشان الناس تبتدي تبعت بدري. يعني قالوا له لا 5 أيام بعد العد. الخسارة الثانية كانت أغلبية 5-4، رفضت المحكمة طلب الرئيس ترامب أيضا بإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كاك، وأبقت على وجودها في منصبها لحين البت في أيضا في دعواها القضائية. ويعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز استقلالية أعضاء الاحتياطي الفيدرالي المسؤولين عن الحالة الاقتصادية للبلاد بعيدا عن سلطة الإقالة للرئاسة وتأثير السياسة على قراراتهم المصيرية. فطبعا كان برضو بيتكلم عن انه المكسب الوحيد هنا اكدت المحكمة سلطة الرئيس المطلقة في اقالة اعضاء الهيئات الفيدرالية كما يراه مناسبا. وقد اوضحت المحكمة في حيثياتها ان الشعب عندما يختار الرئيس فانه يختار اجندته، وبالتالي من حقه اختيار فريق العمل اللي بيراه مؤهلا لتنفيذ تلك الاجندة. فبالتالي يعني ان هي طبعا كده الكلام ده بيبطل كذب الإخوان الديمقراطيين، يعني هم الديمقراطيين الإخوان، وده الحقيقة الأستاذ نبيل باشا هو اللي مسميهم كده. قال لك كده هي المحكمة العليا يا جماعة بتصدر قرارات ضد مصلحة الرئيس، مش دايما مع الرئيس يعني.

0: ادي قرارين، والقرار الثالث بتاع الجنسية بالولادة، فبالتالي كل دي امور طبعا كانت واضحة. حاجة تانية ليها علاقة بالرئيس ترامب كمان، كان بيقول انا مش بتدخل يا جماعة في شؤوني المالية الشخصية، وعندي صناديق بتدبر أموالي وجمعت ثور وطائلة قبل أن أصبح رئيس. مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية بيصدر التقرير المالي السنوي للرئيس دونالد ترامب كاشفا عن دخل بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات الرقمية وحيازاته لمئات الأسهم في شركات مختلفة. والتقرير بيقول أنه طبعا ترامب حقق ملايين مئات الملايين من الدولارات، أبرزها نحو 515 مليون دولار من بيع رموز مشفرة، و65 مليون دولار من بيع أسهم في شركة مرتبطة بالعملات الرقمية. وأنه ترامب برضو قالوا أن في هدايا تتجاوز قيمتها 370 ألف دولار شملت تذاكر لبطولات رياضية وتمثال تذكاري بقيمة 250 ألف دولار، وتقارير برضو عن تفاصيل دخل السيدة الأولى ميلانيا ترامب واللي حققت 10.7 من 10 مليون دولار من ترخيص في المال الوثائقي، إضافة لأكثر من 6 ملايين دولار من ترخيص بيع رموز الـ NFT ومقتنيات رقمية إلى جانب إيرادات أخرى من اتفاقات نشر وترخيص. النهاردة بقى الرئيس ترامب كان واقف مع إحدى مع بعض الصحفيين، والحقيقة لهم بقول لكم إيه، أنا غني من قبل ما أدخل الرئاسة، أنا عندي الأموال دي وأنا سايب الأموال دي لشركات، والشركات دول هم اللي بيمشوا أموالي دي وهم اللي بيمشوا الاستثمارات دي، وطبعا عشان أموال كتيرة فالشركات دي شاطرين وأنا بكسب أموال كتيرة.
1: I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
2: But you are benefiting.
1: Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them. So I have many people. I don't know what they call it, closed accounts or something. You put your money in, and that's it. I don't talk to them. They're big institutions, and they run it. But yeah, I've had a great career in business. I've had a great career.
0: الرئيس ترامب عنده جدول كبير قوي النهاردة، برضو متحرك ساوث داكوتا، وإن شاء الله يوم الجمعة هيكون في كلمة برضو الاحتفال بمرور 250 عام على الولايات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا وهم كانوا مركزين أن احتفالات مرور 250 عام على الولايات المتحدة الأمريكية يكون مع تزامنا مع عيد الاستقلال اللي هو 4 July. طبعا بتكون في ألعاب نارية، هيتكلم برضو في أكتر مكان بيكون في طبعا إطلاق العاب ناريه. لكن للاسف الشديد حادثه، احنا دايما متعودين كده بيبقى في ناس مخزنين العاب ناريه عندهم، وممكن تحصل بعض الحوادث كده يعني في اراوند عيد الاستقلال يعني. فللاسف ده كان صعب جدا جدا. انفجر منزل في جزيره واتبي بالقرب من سياتل بعد ظهر الاربعاء اليوم، وبيقال ان تقريبا سيجاره اشعلت ما يقارب 700 رطل من الالعاب الناريه المخزنه داخل المنزل. شايفين المنظر حصل فيه ايه. ربنا يرحمنا وربنا يعدي. يعني طبعا يعني المفترض ان اي مكان اماكن السيفتي المفروض هنا الامان، يعني بيكون في قوانين كتير قوي للامان، لكن بيبقى في للاسف اهمال من بعض الاشخاص. طبعا قوات الايس مستمره في عملها، بس لقينا انه كان اطلق سراح راهبه، كان القت قوات الهجره والجمارك الامريكيه القت القبض عليها اثناء توجهها للقداس بعد يوم، وطبعا تدخل اعضاء في الكونجرس لصالحها فتم الاطلاق سراحها. صعب قوي يعني موضوع انه يعني يقبضوا على راهبه. في كمان امراه بقى احتالت على الميديكير ب 906 ملايين دولار. دي بقى في حاجه هنا اللي هم بيسموهم الهاسبس، اللي هم بيحطوهم في اماكن كده عشان خاطر بيقولوا خلاص ما فيش امل في حياتهم. ناس كتير للاسف بتاخد الفلوس وما بتجيبش، طبعا بتبقى في ادويه مسكنات وحاجات كده للناس اللي هم في اخر حياتهم دول، فللاسف ناس ما بتكونش امينه، وبدل ما تشتري الادويه بتاخد الفلوس دي بقى بطريقه او باخرى. ودي سيداتها احتالت ب 906 ملايين دولار في هذه العملية. في بقى النهارده انتشر كده مشهد لاتنين في اعلى فوق يعني مبنى، يعتبر اعلى مبنى في شارع مانهاتن، شخصان الحقيقه بيقولوا مبنى امباير ستيت، عشان يرفعوا لافته تدعو الى السلام العالمي. ده مشهد صادم يا جماعه، بيقولوا ان هم ملثمين. كان في صوره معانا برضو، معرفش في الخبر ولا ولا ايه. حاجة تانية حصلت في نيويورك طبعا غير ان هم رفعوا الاثنين الاشخاص دول، كان في طفل يمني كان كل الناس بيدوروا عنه، يمني امريكي اسمه حربي ناجي، للأسف انه عثر عليه متوفي بعد ايام من عملية بحث واسعة شهدتها بلدة مينيندس بولاية نيويورك، وهو مصاب بالتوحد على فكرة، وكان حتى لدرجة حاولوا يشغلوا له اغنية كان بيحبها وعملوا حاجات كتير قوي.

والناس كلها تعاطفت، ومحاولة كان استخدمت الشرطة شاحنة لبيع آيس كريم وهي تشغل الأغنية على أمل أن يسمعها، وطبعا انتهت مجهودات البحث والتعاطف بانه لقوا الطفل متوفي. عزائنا لكل اسرته طبعا وكل محبيه. عربيات بتدخل في مباني كل شويه، في عربيه تسلا دخلت في مبنى وقتلت سيده تقريبا عندها حاجه و70 سنه، وكمان في مصابين، والمنطقه دي في سيمي فالي في كاليفورنيا. كان برضو في كمان كولورادو، سماء كولورادو امتلأت بدخان غريب قوي كثيف مع اندلاع حريق في مخيم، شوفوا المنظر طبعا، وطبعا مخيم أسبن إيكرز تسببت بخسائر مادية وبيئية. في عندنا مشروع قانوني بريطاني بيحدد ثلاث مسارات لاستقبال اللاجئين، والحقيقه انه السؤال هل تفتح الابواب، تفتح الابواب للمهاجرين ام تقيد دخولهم لبريطانيا. والثلاث مسارات دول ابرزها طبعا نظام الكفاله المجتمعيه، تجديد قواعد في المقابل، تجديد قواعد اللجوء عبر تقييد الطلبات المقدمه استنادا لحقوق الانسان، وفي رفع مده الحصول على الاقامه الدائمه من 5 إلى 10 سنوات. والمشروع اثار انقسام داخل حزب العمال وانتقاد يا جماعه، وانتوا كده الهدف هو ان انتوا بتواجهوا وبتجابهوا الهجره والمهاجرين، ولا انتوا بتحاولوا انه تفتحوا لهم مسارات قانونيه بدلا من الهجره غير النظاميه؟ فده طبعا تساؤل. اسبانيا 1,000,000 مهاجر بيطلبون التسويه، وده بيقولوا انه اخر يوم امام المهاجرين لتقديم طلبات التسويه لاوضاعهم، وهي خطه وضعها بيدرو سانشيز، والحكومه بتتوقع حوالي 500,000 طلب، لكن الارقام الاخيره بتشير عدد تجاوز 1,000,000. وفي اليه لم شمل عائلات الحاصلين على الحمايه الفرعيه في المانيا بيقال ان هي غير فعاله، يعني في شويه امور كده يمين وشمال بالنسبه لموضوع الهجره في اوروبا. بالنسبة طبعا يعني روسيا وأوكرانيا مستمرين في المواجهة بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم كده اللي هو المسيرات طويلة المدى، لكن أنا عايز أقول لحضراتكم أهم حاجة بالنسبة للمفاوضات اللي ماشية الدوحة. الرئيس بيقول أن المفاوضات في الدوحة ماشية بشكل جيد جدا جدا. ترامب أكد أن احنا مش عايز أشن حرب على إيران ما دامت ملتزمة، عملية نزع السلاح النووي تتقدم بشكل جديد، كل دي كانت تصريحات للرئيس ترامب. قال يجب على محطات البنزين بقى خفض الاسعار فورا، لانه كده يا جماعه الدنيا انتظمت في مضيق هرمز. ولكن طبعا هناك بعض التوترات برضو. ترامب اتكلم ان هو قال انه دلوقتي في حتى الان 80 مليار دولار كانت للولايات المتحده بالنسبه للنفط اللي هم قدروا يحصلوا عليه اثناء الحرب دي. وكان برضو بيقولوا سلطنه عمان بقى عايزه المقترح ده ان يبتدي يتحصلوا على أموال مقابل، وقالوا أموال دي خدمية ما هياش رسوم عبور، لكن طبعا ما زالت الكل بيقول إن ده ممر دولي. جي دي فانس بيقول لازم نتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني. هنكمل معاكم المفاوضات وهنكمل معاكم كل اللي بيحصل خلال الأيام دي إن شاء الله في حلقتنا الجاية الجمعة، انتظرونا. وبندعي لفريق مصر بكل التوفيق إن شاء الله مع أستراليا يوم الجمعة اللي جاية. إلى اللقاء.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر

حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضاً عدد الثمار. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله.

عزيزي المشاهد، في يوم جديد بيشرق الله فيه علينا بشمسه وبره، تعالوا نستقبل يومنا بوعد جديد في يوم جديد. الرب من خلال الوعد يدينا قوة نسلك باقي أيام الحياة في برية صعبة، محتاجين لوعد نتسند عليه. وعد ربنا لينا النهاردة في مزمور 103 العدد الرابع: الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. فيه وعد من ربنا لينا بالرحمة والرأفة، وده الكلام اللي جه في إشعياء 63 عدد 9. بيقول كده الرب في هذا الجزء الرائع: في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم. بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. يا سلام على وعد جميل برحمة ربنا. قد إيه هذا الوعد رائع! رحمة الله، رحمتك أفضل من الحياة، لذلك شفتاي تسبحانك. النهاردة يمكن تكون محتاج من ربنا رحمة، والرب النهاردة عايز يديك الرحمة دي. وهو وعد، أصل هو رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. في المزمور بيكلمنا كاتب المزمور عن أشكال مختلفة للرحمة. في عدد 6 يقول: الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. نشوف في هذه الرحمة إنها رحمة منصفة. يمكن تكون مظلوم، والرحمة النهاردة بتقول لك الرب رحيم. وعد الرب ليك النهاردة إنه رحيم، ينصفك، هيظهر حقك مثل الظهيرة، أصله رحمته منصفة. لكن كمان رحمته معلنة ومعلمة. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. يمكن شايف نفسك ما تستحقش، لكن رحمة ربنا النهاردة جاية علشان تدي اللي ما يستحقش، علشان تحوش عنك إيه اللي أنت تستحقه وتدي لك بنعمة وبخير. رحمة من عنده، رحمة تعلمك وتعلن ليك. لكن كمان في عدد 8 بيقول كده الكتاب: الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، رحمة غافرة. يمكن يكون في خطية في حياتك ما انتش قادر تحت

تعملها، لكن رحمة ربنا النهاردة عايزة تغفر لك. قد إيه الوعد ده جميل، وعد برحمة الله الغافرة. لكن في الجزء اللي بعد كده يقول كده: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، إنها رحمة إلى الأبد، رحمة إلى الأبد، رحمة بلا حدود. الرب النهاردة عايز يقدم رحمته ليك مهما كانت خطاياك. اوعى تفتكر انه خطيتك مهما كبرت ابعد ولا اكبر من رحمة ربنا، فرحمة ربنا بلا حدود. الرب رحيم. وعلى فكرة كلمة رحمة هنا جاية من كلمة الرحم، صلة الأرحام. والرب في رحمته مش بس عايز يرحمك ويشيل عنك الخطية، لكن عايز يقربك منه وتكون ابن لله. علشان الرب يكون أخ بين إخوة كثيرين، نبقى أعضاء في عائلة الله، نبقى أعضاء في جسد المسيح. الرب النهاردة عايز يجعلك ابن لله. إزاي أتمتع بالبركة الرائعة دي؟ يقول الكتاب: وأما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. الرب النهاردة عايز يخليك ابن لي، تبقى واحد من عيلة الله، عضو في جسد المسيح. يا لها من رحمة غنية، وإلهنا غني في الرحمة. مهما كانت حالتك فرحمته ممكن توصل لك في المكان اللي انت فيه وتملى حياتك بالرحمة. الرحمة هي ان الرب يحوش عنك اللي انت تستحقه. وبدون شك كلنا في خطايانا نستحق العقاب، لكن رحمة ربنا تشيل عننا هذا العقاب. عايز الرب يرحمك؟ تعال وقول له مع العشار: اللهم ارحمني أنا الخاطي. وتمتع بالبركة الجميلة دي وبالوعد ده، فتكون النتيجة أنك تنزل لبيتك، تروح لشغلك، تتحرك منين ما أنت، ويتم فيك القول: فنزل إلى بيته مبررا. صلي هذه الصلاة في بداية يومك وتمتع بهذا الوعد: اللهم ارحمني أنا الخاطي. وثق أن رحمة الله هتملى حياتك. ربنا يبارككم.

احتملت بقلبي راضي وجيت عشان تفدي الخطا واترفضت من البداية وانت قصدك كان حياة. احتملت بقلبي راضي وجيت عشان تفدي الخطا واترفضت من البداية وانت قصدك كان

أحبائي المشاهدين، ما أجمل أن نلتقي مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن المعطلات اللي بتعطلنا وبتعيقنا إنه نسمع صوت الله. في موضوع سماع صوت الله أحياناً بنلاقي معطلات بتعيقنا وبتعطلنا إنه نسمع صوت الله لحياتنا. أنا متأكد إنه كل واحد فينا، كل خادم فينا يريد أن يسمع صوت الله لحياته، يسمع صوت الله للمستقبل، يسمع صوت الله بالنسبة لخدمته. لكن أحياناً توجد معطلات، وأحياناً هذه المعطلات وإن وجدت لكن علينا أنه نعرفها وعلينا أنه نتغلب عليها بنعمة الرب. وأيضاً بحب أشجعك أنه مهم مهما كانت المعطلات نحاول نتجاوزها ونتغلب عليها، لأنه إحنا بنقدر كلام الله ونريد أنه الله يتكلم إلينا، وصوت الله بالنسبة لنا أمر مهم جداً. زي ما صموئيل بيقول في سفر صموئيل الأول، بيقول عن صموئيل أنه لم يدع كلمة واحدة من كلمات الله تسقط إلى الأرض. أول معطل ممكن يكون قدامنا في سماعنا صوت الله هو التشتيت والتشويش في الذهن. نأتي أمام كلمة الله أو نأتي حتى نصلي لكن بنحس أنه أذهاننا مشوشة كتير ومشتتة وبتفكر في اتجاهات مختلفة. هذا ممكن يكون واحد من المعطلات. من أجل هذا بشجعك أنك لما بدك تسمع صوت الله حاول تفضي ذهنك من كل الأصوات. إحنا بنعيش في عالم مضطرب، في عالم مليان بالضجيج ومليان بالأصوات، وبحاجة تهدي نفسك قدام الله حتى تقدر تسمع صوت الله جيدا. وأشجعك أحيانا إذا كان ذهنك مشوش بإمكانك تصلي من أجل ذهنك. حط إيدك على ذهنك وصلي وقل له يا رب أنا بصلي من أجل ذهني، أنا بصلي إنك تعطيني ذهن صافي، ذهن نقي، ذهن منفتح، ذهن يسمع كلامك. حاول تتغلب على هذا المعطل. لو ذهنك مشغول بأفكار شو ممكن تعمل بعد هذا الوقت، اكتبها على ورقة. حاول تلاقي أي طريقة عملية تتغلب فيها على الذهن المشتت حتى تقدر تركز. المعطلات الأخرى اللي بتعيقنا وبتمنعنا نسمع صوت الله، وجود خطية موجودة في الحياة لم نتعامل معها بعد. إذا في أمر معين في حياتك، معطل في حياتك، خطية في حياتك موجودة وأنت بتعرف عنها، وهي الخطية بتعطلك وبتعيقك. كلمة الله تقول إنه خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم حتى لا يسمع، حتى لا يسمع. الخطية بتكون فاصل وحاجز بينك وبين الله، أنت مش هتقدر تسمع، مش هتقدر تستقبل صوت الله إذا كان في معطل. الخطية زي قفلة، زي بلوك في حياتك بتكون، بدون ما تتعامل معها، بدون ما تعترف فيها وتتوب عنها. وأنا بتكلم لمؤمنين،

بحاجة أنه نتوب عن الخطية وبحاجة أنه نعترف فيها باستمرار حتى قنوات الاتصال تكون مفتوحة بيننا وبين الله. من الأمور الأخرى أيضا اللي بتعطلنا في سماع صوت الله هو الانشغال الشديد وعدم الانتظار أمام الرب. نحيا في عالم مشغول ومشغوليات كثيرة كل الوقت، وبسبب هذه المشغوليات مش بنعرف نلاقي الوقت ونقتطع الوقت اللي نجلس فيه قدام الرب. من أجل هذا بقترح عليك أنك تخصص وقت وبشكل خاص في الصباح الباكر، تصحى قبل بربع ساعة بنص ساعة من المعتاد وتخصص هذا الوقت، خاصة وقت الصباح بيكون ذهنك يقظ ونشيط، وتحاول في هذا الوقت تقضي وقت مع الله وتصلي وتحاول أنك تسمع صوته. من المعطلات الأخرى أيضا الخوف والشك. مرات بكون عندنا خوف كيف الله ممكن يكلمني، مرات بكون عندنا خوف هل الله ممكن يقول لي شيء انا مش عايزه، مرات في عندنا شكوك اذا سمعنا صوت الله من خلال اشخاص اخرين. فحاول تخلص من هذا المعطل حتى تكون مفتوح على عمل الرب وعلى صوت الله. دائما الايمان هو عكس الخوف، فدائما صلي انه الرب يملاك بايمان وينزع اي مخاوف من داخلك، وكون واثق انه مشيئه الله لحياتك هي الافضل. من المعطلات الأخرى أحياناً بتكون موجودة أمامنا إنه إرادتي مش خاضعة لإرادة الله. كثير في ناس بيصلي عايز يسمع صوت الله لحياته، لكن من داخل قلبه في قرارة نفسه إرادته مش خاضعة تماماً لإرادة الله. ولازم الإنسان يوصل، كل شخص يوصل لمرحلة في حياته يقدر يقول له تماماً يا رب أنا كل أموري، كل مخططاتي، كل أفكاري، كل أحلامي بحطها على المذبح قدامك وبقول لك لتكن لا إرادتي بل إرادتك، لا مشيئتي بل مشيئتك. من المعطلات الأخرى الشعور بعدم الاستحقاق، أو بنسميها الصورة الذاتية المشوهة. أحياناً ممكن في شخص بينظر لنفسه أنه أنا مش مستحق، أنا الإنسان، أنا المخلوق من تراب، أنا مش مستحق أنه الله العظيم خالق الكون يتكلم معي. ممكن هذه النظرة الذاتية لنفسك تعيقك أنك تسمع صوت الله، بالرغم أنه فينا ضعفات كثيرة لكن إحنا مخلوقين على صورة الله. وإذا أنت كنت مؤمن فأنت ابن لله وأنت مفدي في المسيح وأنت مشترى بدم ثمين. اليوم لا تنظر لقيمتك في عيون نفسك، ولا تنظر لقيمتك في عيون الناس ولا في عيون المجتمع، لكن انظر لقيمتك في عيون الله. من الأمور الأخرى اللي بتعيقنا في سماع صوت الله هو عدم الطاعة في آخر أمر تكلم فيه الله لحياتنا. أنا زي قلت لكم الله بيتكلم على طول، الله بحب يتكلم معانا، لكن ربما إحنا مش بنطيع، أو ربما تكلم الله إلك في أمر معين لكن أنت ما طعت فيه وعم تسأل الرب من أجل أمور أخرى وأمور جديدة. ارجع للمكان اللي ما طعت فيه الرب آخر مرة وطيع الرب في الأمور اللي طلبها منك، خاصة إذا طلب منك أمور أنت عارفها. وزي ما قلت إنه في مرة إنه المشيئة العامة، اعمل في المشيئة العامة قبل ما تطلب المشيئة الخاصة، والمشيئة العامة واضحة، المشيئة العامة معلنة في الكلمة. من المعطلات الأخرى أحياناً اللي بتعيقنا أنه نسمع صوت الله عدم الثقة في الآخرين، وخاصة إذا كانت كلمة الرب إلنا من خلال آخرين. فأحياناً إذا كان عندنا عدم ثقة، عدم انفتاح، عدم شعور بالأمان مع الآخرين، أحياناً ممكن هذا يكون معطل، وعلينا أن نتخلص أيضاً من هذا العائق في حياتنا ونكون منفتحين. الله كن منفتحين أن نسمع كلمة الله، علينا أن نمتحنها.

لنا في الكلمة. من المعطلات الأخرى أحياناً اللي بتعيقنا أنه نسمع صوت الله عدم الثقة في الآخرين، وخاصة إذا كانت كلمة الرب إلنا من خلال الآخرين. فأحياناً إذا كان عندنا عدم ثقة، عدم انفتاح، عدم شعور بالأمان مع الآخرين، أحياناً ممكن هذا يكون معطل، وعلينا أن نتخلص أيضاً من هذا العائق في حياتنا ونكون منفتحين الله، نكون منفتحين أن نسمع كلمة الآخرين، علينا أن نمتحنها.

أعلن في الكلمة أمور كتيرة ممكن الله يتكلم إلها، أنا بقدر هقيسها على طول على كلمة الله، معرفتي لكلمة الله، معرفتي لشخصيته، لمحبته، لأمانته، واختباري لصفات شخصية الله في حياتي بيفرق كتير في أني أقدر أسمع صوت الله بوضوح. واحد من المعطلات اللي كبيرة ممكن تكون معطل في حياة كثيرين إنهم يسمعوا صوت الله، الروح المتمردة. الروح المتمردة، الشخص اللي يعتقد إنه هو بيعرف مصلحته أفضل، الشخص اللي بيعتقد إنه هو بيعرف يختار لحياته أفضل، الأشخاص اللي ربما عندهم غضب أو عندهم ملامة أو مرارة تجاه الله، أمور معينة حدثت في حياتهم، فهو عنده الغضب هذا تجاه الله وروحه متمردة في الداخل، بحاجة تتعامل مع هذا الأمر قدام الله، وبحاجة تأتي بروح منكسرة وروح منسحقة حتى الله يتعامل معك وحتى الله يكسر هذه الأمور في حياتك ويقدر يتكلم إليك. مهم إخوتي الأحباء أنه نقدر صوت الله مهما كانت المعطلات في حياتنا. مش بقول ما في معطلات، كل واحد فينا عنده معطلات وعنده أمور بتعيقه أنه يكون مفتوح على صوت الله في حياته، لكن أهم شيء أنه نتعامل مع هاي المعطلات، ما نسيبها عائق في حياتنا، ما نسيبها موجودة تعطل وتعيق عمل الله. إذا إحنا فعلا قدرنا كلمته وعرفنا قديش كلمته غالية علينا، حقيقة كلمة واحدة من الله بتكفي، كلمة واحدة الله يتكلم إلها لحياتك في وقت احتياجك بتكفي. زي قائد المئة كان بيقول قل كلمة، قل كلمة فيبرأ الغلام. مرات مش بحاجة غير لكلمة واحدة من الله. إذا أنت قدرت كلمة الله وصوت الله، تحاول من كل قلبك أنك تتغلب على كل معطل حتى تكون في مشيئته. واحدة من المعطلات أيضا الموجودة في حياة بعض أشخاص ورأيتها في حياة بعض أشخاص، أنك بتحدد للرب الطريقة اللي يكلمك فيها. يعني أحيانا في أشخاص يتوقع أنه الله يتكلم إليه بشكل معين أو بطريقة معينة، لكن بأكد مرة أخرى أنه الله غير محدود ويستطيع أن يتكلم إليك بطرق مختلفة جدا. فأطلب من الله أنه يتكلم إليك، لكن ما تحدد الطريقة، كن مفتوح للرب أنه يتكلم لحياتك بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة بحسب شخصيتك. الله بيعرف الأفضل، الله بيعرفك وبيعرف شخصيتك وبيعرف الأفضل لك. معطل آخر أيضا يعيقني عن أني أسمع صوت الله هو نقص التعليم، نقص معرفتي لكلمة الله. يقول الكتاب المقدس هلك شعبي من عدم المعرفة، من عدم المعرفة. أحيانا وخاصة في هذه الأيام حقيقة إحنا بنقرأ كلمة الله قليلا، قليلا ما يقرأ المؤمنين كلمة الله، حتى الخدام أحيانا قليلا ما يقرؤون كلمة الله، بيقرؤوها فقط في تحضير الخدمات وفي تحضير العظات. مرات عدم معرفتنا لكلمة الله جيدا هذا يعيقنا. من أجل هذا علينا أن نهتم بهذه النقطة، ما نترك أي معطل في حياتنا. أيضا أتكلم عن نقص الإيمان ونقص التكريس والالتزام. إذا أردنا أن الله يتكلم إلينا، إذا أردنا أن نسمع صوت الله لحياتنا بوضوح، نقول يا رب زيد إيماننا، خلينا نصدق فيك، خلينا نصدق أنك بتتكلم، خلينا نصدق أنك صالح، خلينا نصدق أنك بتحبنا، خلينا نصدق أنك مش بتتكلم لناس معينين لكن قادر تتكلم لكل واحد من أولادك. أنت بتقول في كلمتك يا رب خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، فإذا أنا ابنك، إذا أنا من خرافك، فأنا إلي الحق أني أسمع صوتك. أحيانا معناش التكريس الكافي، معناش الالتزام الكافي. الله بشجعنا أنه كل هاي الأمور بتنبع من علاقة مع الله ومن تكريس مع الله. خلينا نرجع نكرس حياتنا للرب من جديد، وخلينا نقول له يا رب إحنا ملتزمين معك، ملتزمين فيك، ملتزمين بكلمتك. خلينا نعيش حياة الالتزام حقيقة. والالتزام واحدة من النقاط الضعيفة في حياة كثير من الناس في هذه الأيام. أحيانا بنفتر بسرعة، أحيانا بنفشل بسرعة، نفسنا قصير، ما بنقدر نكمل أشياء كتير بنبدأ فيها، لكن الله بشجعنا أنه نستمر.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج الحجارة تتكلم. زي ما حضراتكم عارفين إنه وأنا قلت في المقدمة أكتر من مرة، أنا مجرد إن روحي كانت بتحتد فيا كل ما بسمع حد بيحاول يقلل أو يشكك في الوحي المقدس، بيحاول يشكك في كلمة الله، بيحاول يقول إن كلمة الله مش حقيقية، ولما تيجي تتكلم وتدافع وتقول لا إزاي كلمة الله، وإن كان كلمة الله مش محتاجة واحد زي يدافع عنها، لكن ربنا كان بيفكرني لما قالوا للرب يسوع خلي الناس دي تسكت، خلي الناس دي تسكت، وده اللي العالم بيحاول يعمله، إنه أي كنيسة أو مؤمن أو خادم بيحاول ينادي برسالة الخلاص وبيحاول ينادي بصحة وعصمة الكتاب المقدس وصحة وعصمة الوحي يحاولوا يسكتوه. وافتكرت الرب يسوع لما رد عليهم وقال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. هالحجارة تتكلم. احنا النهاردة في مدينة سويسرا، في سميرنا، في واحدة من الكنائس، الكنيسة الثانية اللي بعت لها الرب يسوع رسالة عن طريق الرسول يوحنا، كنيسة سميرنا. فلو حضراتكم متابعين معايا وتقدر تتابع، لو فاتتك حلقة من الحلقات يا إما على الفضائيات اللي انت بتتابعها أو على اليوتيوب بتاعنا أو الفيسبوك، احنا ابتدينا من جزيرة بطمس، الجزيرة اللي كان منفي فيها الرسول يوحنا وعاش هناك في منفى، لكن في وسط الوقت الصعب قوي بتاع يوحنا وفي وسط الضيقة اللي كان فيها يوحنا بيقول كنت في الروح في يوم الرب. يوحنا قدر يحول التذمر، بدل ما يتذمر وبدل ما يشتكي وبدل ما يقول انا ايه اللي جابني وانا ليه وصلت لكده، زي ما اغلبنا، انا بتكلم علينا كخدام، ساعات لما بنمر بظروف صعبه ونبتدي نلوم ربنا وليه. يوحنا بيدينا اعظم درس انه في وسط الضيق وفي وسط الالم وفي وسط الحزن وفي وسط البعد عن الاهل والاصدقاء والاخوه والكنيسه وكل حاجه، لكنه كان في الروح، وكانه بيقول انه اعظم حاجه ممكن تختبرها كمؤمن في حياتك ان روحك وروح الله يكونوا مع بعض، روحك وروح الله يكونوا بيتكلموا وبيتقابلوا. كنت في الروح انا بنفسي، انا كان الروح ده شلال كبير قوي وانا رميت نفسي جواه، كنت في الروح في يوم الرب. وهنا ربنا الرب يسوع ظهر له والرب يسوع اداله الرؤيه وقال له انا هوريك ما هو عتيد ان يكون. لكن اصحاح 2 وصح 3 في سفر الرؤيا هما الإصحاحين اللي بيوجه فيهم الرب يسوع رسالته للسبع كنائس. وزي ما حضراتكم عارفين لما بنتكلم عن سبعة احنا بنقصد، الكتاب يتكلم عن الكمال.

فالرب يسوع بيوجه الرسالة دي للكنيسة عامة. وزي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت في كنيسة أفسس، أنا كهشام، أنا كأسيس، أنا كابن ربنا، أنا كمؤمن، لما بقعد أقرأ السبع كنايس أنا بحاول أفهم إيه اللي حاصل، لكن أنا اللي يهمني هنا ربنا عايز يقول لي أنا إيه، ربنا عايز يوجه لي أنا إيه، ربنا عايز يقول لي إيه الرسالة اللي ربنا عايزني أنا كابن لي بقرأ الكتاب المقدس أتفاعل معاها واخدها لنفسي. فمثلا الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن أفسس بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. فأنا كهشام بقعد أراجع نفسي، يا ترى أنا محبتي للرب زي ما هي، يا ترى أنا محبتي للرب زي ما كانت يوم ما سلمت حياتي ويوم ما غفر لي ذنوبي، ولا محبتي فترت؟ طب إيه اللي رجع تاني محبتي تبقى ملتهبة وقلبي يبقى ملتهب؟ الحل إن أنا أقبل الروح القدس، لأن الروح القدس أول حاجة بيعطيها محبة. محبة تلاقي نفسك بتحب ربنا من كل قلبك من كل فكرك، تلاقي نفسك بتحب قريبك كنفسك، تلاقي نفسك بتحب حتى الأعداء، وتبقى بتستعجب إيه قوة الحب اللي ظهرت عندك فجأة. الفكرة إنك رجعت إلى محبتك الأولى، رجعت إلى مصدر المحبة. أفسس كانت مدينة مهمة قوي بالنسبة للرسول يوحنا، لأنها البلد اللي بشر فيها واللي كان بيكرس فيها، ومن البلد دي اللي اتنفى فيها، عشان كده الرسالة الأولانية كانت لأفسس. النهاردة هنتكلم بسرعة عن الكنيسة التانية. بعد ما وجه رسالة لأفسس بيوجه رسالة إلى سمرنا. فالمكان اللي حضراتكم شايفينه وحوالينا الأعمدة اللي موجودة والحجارة دي، بيقال إن كنيسة سمرنا كانت موجودة، هتلاقوا كلمة بازيليكا، كنيسة سمرنا كانت موجودة في الآثار دي، لكن دي بس اللي فاضل من آثار سمرنا القديمة. مش كده برضو العمارات والمدنية محيطة بكل مكان، هم بس عاملين سور كتر خيرهم علشان يحموا ما قد تبقى، لكن الآثار أغلبها اتسرق. بيقولوا إن بعض كتير من الأعمدة الأساسية راحت إنجلترا في المتحف البريطاني، لكن بغض النظر الحجارة دي بتشهد عن حاجة. أنا ده اللي يهمني، إن الحجارة دي بتشهد إن كل كلمة قالها الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، من التكوين للرؤية، كلام حقيقي، كلام حقيقي، كلام سليم، كلام موحى به، كلام لا يقبل الشك. تعالوا نشوف بيقول إيه لكنيسة سمرنا. بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقوله الأول والآخر. ويمكن الرب بيعرف نفسه هنا لملاك كنيسة سمرنا، بيقول بص خد بالك، أنا لا في حد قبلي ولا في حد بعدي، أنا هو الأول وأنا هو الآخر. أنت حياتك مضمونة في إيد إله، هو مبدئ الكون، هو مبدئ الكون، هو اللي قال كلمة فكان، هو اللي لقى الأرض خربة وقال نخلق الشمس والقمر والأرض والبحار، وفي النهاية خلق الإنسان، قال بكلمة لنخلق الإنسان على صورتنا. فهو الأول والآخر وهو النهاية، لما هتنتهي الحياة يعني هو لا لي بداية ولا لي نهاية، هو الأول والآخر. طب ده يطمني أنا في إيه في العصر اللي أنا عايش فيه؟ كلنا بنعيش في بلاد مختلفة، ساعات بنخاف، ساعات بنترعب، ساعات بنخاف من السلطات اللي أعلى مننا، ساعات بنكش، ساعات بنضطر نقول كلمات عكس الكلمات اللي مؤمنين بيها، ساعات ما بنعلنش إيماننا بيسوع لأن احنا خايفين من اللي بيحصل. النهاردة دي رسالة تشجيع لكل واحد واحدة فينا، ربنا بيقولك أنا هو الأول والآخر، أنا اللي ماسك زمام الأمر، أنا هو اللي ماسك زمام الأمر من بدايته لنهايته. اطمن حياتك، أنت مش ملطشة، أنت مش موجود بس عشان الناس تعمل فيك اللي هي عايزاه، أبدا، أنت ليك إله قوي جدا، هو البداية وهو النهاية، هو الأول وهو الآخر، مفيش قوة تانية قبله ولا قوة تانية بعده. قل لي طب يا أسيس ما احنا بنقرأ في كتب العلوم وبعض حتى الخدام بيقولوا لنا بيحصل كذا وبيحصل كذا. زي ما قلت لك وهفضل أكرر، مع احترامي الشديد وانحنائي للعلماء والعلم وحتى لأساتذة اللاهوت اللي بيحاول يطوع كلمة ربنا للعلم، هفضل أقول لك أنا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. ليه؟ لأنه اللي الكتاب بيقوله لو أنت بتصدق سفر العبرانيين بيقول بالإيمان نفهم كيف تكونت العالمين. أنا بؤمن إن إيد الله صنعت ده كله، إيد الله في الخليقة صنعت ده كله. قولي بس دي بتاخد 250 مليون سنة والعلماء قالوا، وهو العلماء لما يقولوا إن الموضوع ده خد 250 مليون سنة هم عرفوها إزاي؟
انت ما سالتش نفسك

نفسك الكلمات الكبيرة قوي اللي احنا ساعات بنصدرها لشبابنا وبنصدرها للناس تحت حس الترند كده، الأسيس الفلاني قال أو الخادم الفلاني بيقول، هم جابوها منين؟ كلها نظريات، وطالما نظرية تقبل الشك وتقبل النطق إلا الكلمة المقدسة. عشان كده على مدار العصور النظريات دي طلعت واختفت وطلعت واختفت وطلعت واختفت، وفضلت كلمة الله حية وفعالة. أنا عشان كده بعمل السلسلة دي إن الحجارة تتكلم. تعالى أهو الحجارة تتكلم، الحجارة بتشهد عن الزمن وبتشهد عن إيد الله اللي كانت بتعمل. هنا بيقول له أنا هو الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. وهنا الرب يسوع بيتكلم على اجتياز الموت من أجلي ومن أجلك. كان ميتا حكم عليه الشال الصليب، بيقول كان في صورة الله لكنه لم يحسب نفسه خلسة معادنا لله، بل أخذ نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن بس لو كانت قصة المسيح انتهت في الموت في القبر كنا أتعس جميع الناس، كان يبقى ما فيش عندنا. اللي فرق في حياتنا كمسيحيين وفرق في حياة العالم كله هي قيامة المسيح. كنت ميتا وعاش، أيوة اجتازت الموت، هو داس المعصرة وحده، هو اجتاز الموت علشان يعطيني ويعطيك ويعطيكي، مش بس فداء، يعطيكي رجاء للحياة الأبدية. أنا إزاي مصدق أن في سماء، وإزاي مصدق أن في حياة أبدية، ومصدق أن في بعد الموت حياة؟ إزاي أنا هشام، أنا بكلمكم عن نفسي وعن إيماني الشخصي، أنا مصدق أن أنا لو غمضت عيني حالا وروحي طلعت حالا قدامكم كده حالا، يعني هفتح عيني هلاقي نفسي في السماء، مش لأن أنا كويس ولا استاهل، لأن هو كان ميتا وبقى وحي إلى الأبد، لأن هو اجتاز الموت ودفع الثمن. بيقول له أنا الذي كان ميتا فعاش، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. هنا جملة تبان غريبة جدا، شخص مصر أنه يعيش في فقر وهو غني، بيقول له أنا عارف أعمالك. خلونا مع بعض كده، بيقول له أنا عارف أعمالك، وأنا شرحتها أكتر من مرة وهفضل أشرحها في كل كنيسة وكل رسالة، وبيقول أنا عارف أعمالك يا ملاك الكنيسة، يا أخ يا مرنم، يا أخت يا خادمة، يلي حتى بتمسح بلاط الكنيسة، يلي بتخدم خدمة إخوة الرب، يلي بتخدم خدمة بسيطة قوي مقدرة في العالم أو غير مقدرة، ربنا بيقولك أنا عارف أعمالك، عارف أعمالك كويسة، اللي بتعملها في العلن واللي بتعملها في الخفاء، وعارف ضيقتك، أنا عارف الضيقة اللي أنت بتكتاز فيها، وعارف الظروف الصعبة والإمكانيات الصعبة اللي أنت بتكتاز فيها. مع أنك غني، فقير، عايش فقير وأنا غني. لازم أقف معاكم عند النقطة دي، وسامحوني بقى يعني أنا عايز أطول فيها شوية. أنت مش فقير، الشيطان بيقنعك أنك فقير، هنجيب منين يا أسيس؟ الكنيسة ما فيهاش يا أسيس، ده أنا غلبان يا أسيس، ده أنا ضعيف يا أسيس، ده أنا ما حلتيش يا أسيس. كل هذه الأقوال السلبية أقوال إبليس بيرميها عليك، وأنا وإنت زي الشطار بنبلع الطعم، فعمال أقول أنا فقير أنا فقير أنا فقير أنا غلبان. إبليس عايزك دايما تفضل عايش في حالة الفقر الروحي والفقر المادي والفقر الزمني، كأنه هو ده المسيح. أنت عشان مع المسيح بيقوله أنا عارف تعبك وضيقتك وإنك بتقول إنك فقير. بصوا بيقوله إيه، وضيقتك وفقرك، أنا عارف أنت عايش فقير بالرغم أنك غني. تخيلوا كده أن واحد غني جدا وعنده كل ما يملك، عنده حاجات كتير قوي، وعايش عيشة فقرة وبيشتكي أنه فقير ومعذب نفسه أنه فقير وبيسلك كفقير وبيلبس كفقير. ربنا بيقولك إزاي تبقى أنت ملك الملوك ورب الأرباب؟ إزاي تبقى أنت معك كارت بلانش من ربنا بيقولك أنا مضيلك على كل الشيكات على بياض، كل مالي فهو لك، ده اللي ربنا بيقوله لولاده، كل مالي دفع إلي. يا جماعة يسوع ما بيكذبش لما الكتاب بيقول دفع إلي كل سلطان وأنا بديكم السلطان ده، اذهبوا إلى العالم أجمع. ده مرة يقول للتلاميذ إيه، حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود، يعني رايحين كده على باب الله، لا معاك تمن تذكرة ولا معاك تمن الغدا، يقول حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ تلاميذ قالوا له ما حصلش. هو الرب، ربنا بيقول لك انت غني، بس انت بتدور على غنى الارض وربنا بيدور على غناك من جوه. انا من جوه انسان غني،
صدقوني كلت فول، كلت طعمية، كلت جبن.

جبنه، كلت فراخ. انا مش الاكل هو اللي بيخليني غني، مش القميص والبدله ونوع البدله اللي بيقول عليا ان انا غني، مش نوع العربيه اللي بيسوقها انا بقول انا غني. الغنى هو احساسك انك بتنتمي لاعظم اله في الدنيا، انك ابن الملك، انك بنت الملك، وانك غني. انا بقى عايز اخش للغنى الروحي. احنا دايما بنتلذذ ان احنا فقراء روحيا. انا صلي لي اسيس ده انا غلبان، صلي لي اسيس ده انا مش قادر. انت غني، انت عندك اعظم اسم في الوجود، اسم الرب يسوع المسيح. انت غني بهذا الاسم بس، انت غنيه بهذا الاسم بس. اسم يسوع مش معمول عشان لما تيجي كده، بشوف ناس لما تيجي داخل منطقه ضلمه باسم يسوع باسم يسوع، دي مش تعويذه. ده اسم يسوع مش تعويذه. اسم يسوع النهارده بيقول لك انت مع يسوع اغنى راجل واغنى ست في العالم، مع انك غني. تخيل ان انت عندك الروح القدس، لو انت فاتح قلبك وفاتح قلبك للروح القدس يسكن فيك، انت بالروح القدس تقدر تضع يدك وتشفي مرضى، تقدر تدوس حيات وعقارب، تقدر تنتهر الارواح الشريره، تقدر تعمل معجزات كبيره قوي لو انت مصدق ان الروح القدس جواك. لكن عيش بقى انا فقير، انا غلبان، انا تعبان، انا مريض، انا انا انا، وده اللي ابليس عايز يفضل سجنك وسجني فيه. عايزنا نفضل عايشين في هذه الدوامه. عشان كده بيقول له خد بالك، خد بالك، انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك، مع انك غني. مع انك غني، انت لو تقدر بس تقول له باسم يسوع قم. ده بص يا بطرس، بطرس انا بحكي الحكايه دي كتير. بطرس كان رايح الهيكل يصلي، طالع الهيكل يصلي. معاك كام يا بطرس في جيبك؟ هتدفع عطا؟ لا مش هدفع عطا، معيش ولا مليم في جيبي. ليه يا عم؟ ده انت رسول. اه رسول، بس انا غني بالرب. طيب يا عم ورينا انت غني بالرب ازاي. يطلع عند باب الهيكل يلاقي راجل قاعد مشلول مفلوج، قاعد بيستعطي بيستعطي. كل امنيه حياه هذا الرجل، كانت كل امنيه حياته ان بطرس يبقى معاه شيكل واحد، شيكل واحد 5 ساغ، 10 ساغ، نص دولار، نص جنيه، يدهوله يشتري بيه أي حاجة. كانت دي كل أمنية حياته، إن حد يديله أي فلوس. بطرس بص كده في جيبه الشمال طلعه، لا ما فيش حاجة. بص في جيبه اليمين، لا ما فيش حاجة. فبص للراجل وقال له بص، بص بقى، هو ده الفقر والغنى. قال له بص، ليس لي فضة ولا ذهب. أنت عايز فضة وذهب؟ أنا ما عنديش فضة وذهب. ليس لي فضة وذهب، بس أنا عندي حاجة تخليني أنا أغنى واحد في الدنيا. يا عم عندك إيه؟ ما أنت لا عندك لا فضة ولا ذهب. ما إحنا بنقيس الرجالة وبنقيس غنى بعض بقى، أنا عندي قد إيه في البنك وعندي قد إيه في البيت ومحوش قد إيه تحت البلاطة. قال له ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه أعطيك. هتديني إيه أما أنت بتقول لي ما عندكش فضة ولا ذهب؟ باسم يسوع المسيح قم وامشي. ويقول الكتاب فقام في الحال. شفت بقى اسم يسوع بيعمل ايه؟ شفت بقى ان انت عمال تدعي الفقر وعمالة تدعي انك غلبانة ومسكينة وتعبانة ومحدش بيسأل عنك و و و وانت اغنى انسان في الدنيا. عشان كده بيقول له خد بالك، انت عندك مشكلة كبيرة قوي، عندك مشكلة كبيرة قوي، انك انا عارف تعبك. صدقني ربنا بيقول لك انا عارف تعبك، انا عارف صبرك، انا عارف ضيقتك، وعارف فقرك اللي انت عايش فيه، بس انا بستعجب مع انك غني. ليه تفضل فقير؟ ليه تفضلي فقيره؟ ليه تفضل فقير روحيا وعندك انهار ماء حيه؟ ده الرب يسوع قال كده في يوحنا لما بيقول في اليوم الاخير من العيد وقف يسوع وقال ان عطش احد فلياتي يشرب وتجري من بطنه انهار ماء حيه. تصدق لو انت صحيت الصبح وغمضت عينيك قلت له يا رب ملاني بروحك، انت هتتملي وهيجري من بطنك أنهار ماء حية. تلمس ناس فتشفي، تلمس ناس فتعزي، تلمس ناس فتخلص، تلمس ناس فتنتعش روحيا. الرب النهاردة بيقولك أنت عندك كتير، أنت غني، أنت غني. اوعى تفضل تغني أغنية الفقر دي، لأنه اللي بيحصل جواك أنه إن إبليس بيستثمر جواك الشعور ده وبيخليك تزيد من إحباط لإحباط. أنا بائس، أنا بيبعت لي حد، يا أنا بائس، أنا هنتحر، أنا مش لاقي، أنا نفس الأغنية، نفس الأغنية. تقول له يا عم ما تقولش كده، أنت ابن الرب، أنت ابن الرب، من حقك تروح تركع قدام ربنا وتقول له يا رب أنا ابنك، وتسمع منه يا ابني كل مالي فهو لك، باسم يسوع اعمل، اعمل اللي أنت عايز تعمله. بيقول لكنيسة، لكنيسة سمرنا، بيقول له أنا عارف أنك بتسمع تجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. وهنا أنا عايز أقف معاك لحظات. أنا مش بتكلم على اليهود ولا مجمع اليهود، ولا زي ما قلت لكم أنا مش دوري إن أنا أفسر الكلام عندكم، كنايسكم وأسسكم وخدامكم يفسروا الكلام ده. أنا بقولك أنا بستفاد إيه روحياً. بيقولك أنت ناس قاعد مع ناس ليها صورة التقوى لكن هي في الداخل شياطين، وياما كلنا جربنا الموضوع ده. يجي لك ناس بتصلي

وبتصوم وبتعمل ومجمع مجمع مجمع اليهود مجمع اليهود المجمع اللي بيفتي المجمع اللي بيطلع الفتوى المجمع اللي بيطلع ده صح وده غلط المجمع اللي قاعد وكل الناس بتجيله عشان يقولوا لا ده صح وده غلط وهم أساسا بعيدا تماما عن كل ما هو صح. يا جماعة أنا خايف لو يسوع دخل النهاردة مجامعنا في أمريكا ولا مجامعنا في الشرق الأوسط ولا مجامعنا في أي دولة في العالم هيقولي على المجمع بتاعنا اللي موجود حوالينا. جربت اللي بيقولوا ان هم يهود ان هم يعني متزمتين بقى وحافظين الكتاب من الكلمه للكلمه ويعيشرون النعنع والشبس وماشيين بكل دقه لكنهم يهملون اكثر الوصايا يهملون اخطر الوصايا. يا جماعه ربنا بيقول لك انا عارف ان جزء من تعبك ان انت عايش مع ناس بتجدف على ربنا. بصوا لما تكون عمال تتكلم عن صورة التدين حافظ الكتاب بتصلي الصلوات في وقتها بتعمل ده كله الله ما بيهموش الشكل البراني ده الله ما بيهموش الشكل البراني ده الله يهمه قلبك من جوه شكله ايه قلبك من جوه شكله ايه. عشان كده عارفين الرب يسوع لما اتكلم عن الصلاة وقال لك اما انت متى صليت لا عايزك تصلي الساعة كذا ولا الساعة كذا ولا تصلي صلاة محفوظة ولا الكلام ده انا بستعجب. الله بيقول لك انت متى صليت انت ابني انت بنتي متى صليت ادخل مخدعك ارمي نفسك قدام ابوك. انت ساعات تقعد وتحط كتفك على باباك ترتاح برغم انك ما قلتش ولا كلمة وهو ما قالكش ولا وعد لكن مجرد وجودك على كتف باباك بيديك راحة وطمان. انت لو فاكرين زمان واحنا صغيرين لما النور كان بيقطع عندنا في بلدنا ونبقى نايمين واول ما تقول له بابا ويقولك انا هنا تتنام وانت مطمن مع ان لا النور جه ولا الظلمة راحت لكن احساسك بوجود الاب بيديك ارتياح. هو بيقول كده متى صليت ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابيك. النهارده الصلاه الحقيقيه مش محتاجه ابدا حد يديك دروس في كيف تصلي ولا يديك ورق مكتوب صلاتك لازم تكون كذا. كل اللي انت محتاجه انك تصدق ان الله ابوك. صدقي ان الله ابوكي. صدق ان انت لما بتخش تصلي انت مش محتاج تجمل الصوره ولا محتاج تحسن الكلمات لانه ابويا بيعرف اللي جوايا وابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. عشان كده بيقول له هنا كلام قوي بيقول له انت جربت اللي هم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. خد بالك ما تخافش منهم وما تخافش من اللي بيحصل. أبوك السماوي الأول والآخر هو اللي حافظ الدنيا. طيب عشان ما اطولش عليكم بيقولوا لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. وده الرب يسوع بيحذرني وبيحذركم ان في ألم جاي وكلنا عشنا في العالم سيكون لكم ضيق. هو ما تحكش علينا قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن هو ما وقفش عند في العالم سيكون لكم ضيق وقال ولكن وانا عايزك تفتكر لو انت بتمر بضيقة افتكر كلمة ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فانا هشام داخل في ضيقة في امريكا ولا في اي حتة في الدنيا دخلت في ضيقات قد كده واقرا الكتاب عن قصة حياتي لو انت عايز اكتب لنا وانا ابعته لك شوف كمية الضيقات اللي انا اكتست فيها وكانت حاجات كنت بقى حاسس انها بلا امل لكن اللي كان بيقومني تاني ووقفني على رجلي تاني كلمته هو ثقوا أنا قد غلبت العالم. فأنا مش بواجه الضيقة لوحدي مش بواجه الضيقة بقوتي وبشجاعتي أنا بواجه الضيقة بابويا. عارفين زمان لما بقوله هجيب لك أبويا أنا إبليس لما بيهجم عليا بقوله بس ما تكلمنيش أنا روح كلم أبويا لو تقدر على أبويا اقدر عليه. أنت بقى بنغلط إمتى؟ لما بفتكر أن أقدر أقف قدام إبليس وأنا اللي هواجهه وأنا اللي هأرجيه معاه هتناقش معاه وتحاور معاه عشان كده بقى. لكن لما تواجه إبليس واجهه بربنا واجهه بابوك إبليس يهرب ما يقدرش يستنى. طيب فبيقول له إيه؟ بيقول له خد بالك إبليس بقى ناوي للكنيسة وناوي للمؤمنين نية صعبة قوي. قال له إبليس هيعمل إيه؟ مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هنا بس قبل ما أختم الحلقة دي عايز أقول لك حاجة مهمة قوي. أرجو من كل قلبي إذا كنت بتمر بضيقة إذا كنت بايت معيط إذا كنت بايت دموعك على خدك وحاسة أن إبليس منتصر قوي والدنيا صعبة قوي هنا ربنا بيقول زمن الضيقة 10 أيام. قبل ما تفرح تقول يا سيس هشام يعني أنا النهاردة في اليوم السادس فاضل لي 4 أيام الموضوع مش كده أبدا. خليني أقولك شوية حاجات عن الضيقة 10 أيام دي. أولا كل إنه بيحط إنه زمن الضيقة 10 أيام
أول حاجة تفهمها من الوقت ده إن زمن الدقيقة زمن

زمن محدود، مفيش انسان عايش في دقيقه للابد. قال له هيبقى في دقيقه، بس الدقيقه دي مدتها 10 ايام، هتبقى معايا انا 10، معاك انت 15، مع اخويا يومين. اللي عايز يقوله هنا مش حرفيه العشر ايام، وانا بكررها للمره المليون، مش حرفيه العشر ايام. مش انا دلوقتي لو دخلت في ضيقه اجيب الكالندر واقول ادي اول يوم، انت قلت 9 ايام، 8 ايام، 7 ايام، لا لا، الموضوع مش كده. اللي عايز يقوله لي انه زمن الضيقه زمن محدود، زمن ضيقه ليه بدايه وليه نهايه، ليه بداية وليه نهاية. لما بقول له 10 أيام زمن محدود، في بداية من يوم واحد وفي نهاية في يوم 10. فلو أنت بتكتاس في ضيقة النهاردة، ارفع عينك للرب وقول له: رب إذا سرت في وادي البكاء وجودك مع ربنا هيسيره ينبوعا، إذا سرت في وادي الموت ربنا هيخرجك منه، يخرجك منه بقوة وبنصرة. ليه؟ لأنه زمن الضيقة زمن محدود. لو كان قال هيرميكوا في ضيقة وسكت، كنا نقول يا ممكن الضيقة دي تقعد للعمر كله. لكن هو لما حط لنا كلمة 10 أيام هنا، بفهمي أنا البسيط لسفر الرؤية، أنه بيقول لنا أنه زمن الضيقة زمن محدود، ليه بداية وليه نهاية وليه رب شايف اللي بيحصل، اللي بيحصل جواه. فحتى وانت في زمن الضيقة ما انتش متروك وما انتش متروكة، ده زمن الضيقة هو بيجتازه معاك. بيقول: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كن أمينا إلى الموت لغاية آخر يوم في حياتك. قد تمر بظروف صعبة وظروف كويسة، كان ظروف كويسة ترفعك فوق، ظروف صعبة تنزلك. في النهاية اللي هيحكم ده كله أمانتك تجاه يسوع، أمانتك في محبتك لله، أمانتك في علاقتك مع الله. كن أمينا إلى آخر نفس في الحياة. يوم ما هتغمض عينيك ربنا، وانت اول ما هيستقبلك هيحط على راسك وهيحط على راسك اكليل، اكليل الحياة. هو قال: من آمن بي وان مات فسيحيا. فتخيل انك مش بس هتحيا، لكن ده انت هتحيا وعلى راسك اكليل اسمه اكليل الحياة، اكليل الحياة. وربنا يديك النعمة النهاردة انك تعيش حياة بتمجد الله، وبتعيش حياة برغم اللي حواليك، برغم مجمع الشيطان اللي حواليك، برغم الظروف اللي حواليك. بس انا عايزك ما تكملش ايام حياتك اللي باقية وانت بتفكر ان انت فقير، انت غني. فليقل الضعيف فيكم: بطل أنا بالرب. فليقل الفقير فيكم: غني أنا بالرب. ارمي نفسك في حضن ربنا، ارمي نفسك النهاردة في حضن ربنا، غمضي عينيك دلوقتي وقول: يا رب أنا برمي نفسي فيك، أنا برمي نفسي في الروح القدس، الروح القدس اللي بيعطي محبة فرح سلام، الروح القدس بيعطي مواهب، بيخليني أعيش وأنا من جوه حاسس أن أنا أغنى واحد في الدنيا ومقتنع أن أنا أغنى واحد في الدنيا، لأنه الذي فينا أعظم من الذي في العالم. وبيختم زي كل مرة بيقول: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة. اسمع اللي روح ربنا بيخبط على باب قلبك وعلى باب قلبك النهاردة وبيقوله لك. الرب النهاردة بيقول لك: أنت مش فقير، أنت غني، لأنك محبوب، لأنك ابن الملك، لأن الروح القدس يعطيك كل نعمة وكل بركة وكل سلام. ولما هتغلب من يغلب فسأعطيه إكليل الحياة. ربنا يبارككم. وزي ما بقول لك اكتب لنا، اسألني، يعني ابعت لي، هكون فرحان وسعيد ان انا ارد عليكم. لو محتاج كتاب من قصة حياتي انا مستعد ابعتها لك، بس اكتب لنا وقول انا محتاج الكتاب ده ونبعته لك هدية مجانا. لكن الى ان ده يحصل، انت غني، انت غني بالرب. ولو العالم شككك فالحجارة تتكلم. والى اللقاء مع حلقة جديدة مع كنيسة جديدة من كنائس سفر الرؤيا.

عايزين نسمعكم مجدك ماله حد السجود علي صوتك افرح بالرب النهارده اديله التسبيح خلي التسبيح فمك يملى الارض قوله بشكرك علشان انا موجود هنا النهارده وحده من له السلطان تعالى رن

0: Alléluia.
1: يا مركب العمر يا ام مجاديف صراع، قد ايه مشيتي في سكه صح وقد ايه في طريق خداع، يا قله ما مشيتي هاديه بسلام ويا كتر ما عشتي في صراع. يا مركب العمر كل اللي اتعلمته عنك اني مش ممكن هعرف اتحكم فيكي بالدراع، لازم لك دفة جديدة غير المكسرة وبصلة مفسرة وشراع، لازم لك ربان جديد شديد يحميكي من التيه والضياع، ربان في مركب عمره ما احتار، ربان أعالي البحار ده عشان يهديكي ويهديكي، حياته على الصليب باع.

شخصيات كثيرة تقابلت مع رب يسوع وهو ماشي على الأرض، وناس كثيرة كانت تطلب الشفاء، ودي كانت المقابلة الرئيسية يمكن لبداية الكلام معه وبداية المشوار. الكتاب بيقول عن واحدة من الحالات والمعجزات، بيقول وامرأة بنصف ثمن منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدبة ثوبه، فللوقت وقف نصف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسك؟ فقال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول من لمسني؟ فقال لهم: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. وإذ رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت وسجدت له وقالت له لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال. فقال لها يسوع: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهب بسلام. وناس كثيرة في وسطينا، أنا متأكدة لو الميكروفون مشي في وسطينا هنقول حاجات كثيرة عن اللمسة دي اللي خدناها من هدب الثوب. أنا وغيري وانتو كلنا تقابلنا في الحتة دي مع الرب، والنهاردة الرب مستني اللمسة دي من واحد في وسطينا، أو واحدة تعبت، بعدت، فترت، تألمت، أنفقت كل ما لها للأطباء وتعبانة وموجوعة وأملها الوحيد هو لمسة الشفاء دي. والنهاردة الرب بيستنى منك ومنك اللمسة دي، وتأكدها زي ما الست دي وزي ما أنا وأي

حد اختبر اللمسة دي هيقول في الترنيمة دي ازاي انسى اللقاء ده، ازاي انسى الحب اللي احتواني، ازاي انسى القلب اللي ضمني اللمسة دي اللي شافتني. ولو لسه ما اختبرتوش ادعوك في الترنيمة دي، قول يا رب بيقولوا عندك حلو وانا عايز اختبرك النهاردة، عايز اقول معاهم مش هنسى عملك في حياتي. امين.

عندي صوتكم معايا. من رآني

في أي مكان في العالم، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أستراليا، بشوف كل يوم إن أنا وإنت واقف ضدنا مش شخص، مش إبليس، لا، لكن الكتاب المقدس قال إبليس وجنوده. أنت واقف النهاردة ضد جيش رهيب من إبليس علشان يزيف حياتك، وعلشان النهاردة تخرج من اللقاء الكرازي ده واليوم الكرازي ده وانت زي ما سمعت النهاردة مضحوك عليك. بس علشان اكون واضح قوي بنعمة الرب واخد وقت بسيط اقدر اصلي فيه معاك، واحد من اكتر الايات اللي بحبها على قلبي النهاردة، بس هتكلم معاك في ثلاث ايات كده سرعة واصلي معاك. واحد من اكتر احب الايات اللي على قلبي اللي بتكشف ابليس، وانا عارف ان معظمنا وانا بقولها النهاردة هيقدر يشوفها قوي، انجيل يوحنا اصحاح 8 عدد 44، ده واحد من آية الآيات اللي اقول فيها من قلبي ده اللي ابليس بيعمله في حياتي وحياتك طول الوقت. بيقول ايه فيها الكتاب المقدس؟ انجيل يوحنا صح 8، حضراتكم فاكرين انه ده الجزء اللي بيتكلم عن المرأة الممسكة في ذات الفعل. يوحنا 8 من 1 لغاية عدد 10 بيتكلم عن زي الرب راح لست مسكينة، ابليس قصد انه يدمرها ويزلها في النجاسة. بعد كده الرب جه في عدد 12 وقال انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. بس عدد 44 وقف الرب وقال واحد من اكتر الاعلانات اللي نفسي النهاردة وانت خارج من القاعة دي تبقى مالية قلبك. قال عن ابليس الاعلان الفظيع ده، قال عنه ايه؟ اسمع معايا، قال انتم من اب واحد وهو ابليس. من فضلك احفظ الجزء ده لانه فظيع، انتم من اب واحد وهو ابليس. بس اسمع الجايه علشان تعرف ليه في اوقات كتير انت بتعمل حاجات انت مش بتحبها. يعني ايه بتعمل حاجات مش بتحبها؟ يعني ببساطه شديده لما تجيني النهارده وتقول لي الفكره دي، يا اسيس صدقني انا بدخن وانا مش حابب، انا بدخل على مواقع وانا مش حابب. ليه بتعمل كده؟ ليه حياتك ممكن تبقى بتتحرك فيها وبتعمل فيها امور انت مش حاببها وانت مش عايزها؟ اسمع مره تاني، اسمع الكتاب بيقول ايه، انتم من اب واحد وهو ابليس. بص للجاية، وشهوات ابيكم، وشهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا. يعني ايه شهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا؟ انا مش بعمل شهوتي ولا ارادتي، لكن انا بعمل شهوة ابليس. خلينا اقول لك، امام الله من يومين بس كنت في واحد من المؤتمرات الجميلة هنا في القاهرة، وانا موجود في المؤتمر قابلني شاب في منتهى الروعة وسلم عليا وانا طالع وحط ايده في ايدي كده قوي قوي قوي وقال لي الجملة دي، قال لي يا أسيس، قلت له نعم، قال لي النهاردة في نور دخل جوه قلبي غيرني. بقول له ايه؟ قال لي انت عارف الجيمز اللي بندخل عليها بنلعب عليها على الفلوس في الابليكيشنز في الموبايل؟ قلت له اه. قال لي في البداية دخلت العب كده ببساطة، ادوني اول مرة مكسب 1000 جنيه فرحت بيها، تاني مرة ادوني 2000 جنيه فرحت بيها، ثالث مرة ادوني 5000 جنيه فرحت بيها، رابع مرة ادوني 40000 جنيه فرحت بيها وقلت الدنيا جميلة. قال لي لدرجة ان انا كنت فاتح محل موبايلات قفلته وقلت ليه التعب وليه البيع وليه الشراء، انا خلاص هشتغل في القضيه دي وهكسب وابقى ريوش والدنيا جميله قوي. قال لي بس الحقيقه بعد شويه بداوا ياخدوا مني، وراحوا في قال لي الكلمات دي، قال لي انا خسرت دلوقتي 500000 جنيه والمبلغ كله مش بتاعي انا مستلفه. وقف وقال لي الجمله دي، قال لي بس الغريبه انا عارف ان انا بدخل وبخسر، بس انا غصب عني مره تاني ومره ثالثه بدخل. عارف ليه؟ بص معايا، شهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا.

أول جملة النهاردة سريعة كده نفسي أقولها لك، أنا خايف عليك إن إبليس يبقى رمى في حياتك شهواته. فأنت النهاردة مش أنت، أنت مش عايش جرجس، اسمعوا لي أقول من غير أرقام، أنت مش عايش فخري، أنت مش عايش عادل، أنت مش عايش عصام، أنت مش عايش مريم، أنت مش عايشة نفسك، أنت عايش

2 عدد 1 الكلمات دي. بص يقول ايه؟ وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا. اسمع الجايه، حسب دار هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى. فانا مش بتصرف بارادتي لكن بتصرف بارادته. فاول حاجه الكتاب المقدس يقول شهوات ابيكم تريدوا ان تفعلوا. بس كمل معايا الاعلان الجميل ده في يوحنا 8:44، انه بيكشف ابليس. النهارده واحد من اهدافنا اني انور عينك تعرف الحقيقه ان ابليس بخ فيك شهوه. لكن رقم 2 قال الكتاب المقدس تكمله فظيعه قوي، بيقول عنه ايه؟ ذاك كذاب، كذاب وابو كل كذاب. يعني ايه؟ انت متوقع النهارده وعارف الجزء ده اللي قاله الكتاب المقدس انك عايش في وقت معين في كذبه كبيره قوي مضحوك عليك ومكذوب عليك؟ خلينا اشرحها لك. راح في يوم من الايام لابونا ادم وامنا حواء، وقف قدام امنا حواء وقدام الشجره واغراها قوي، وقال لها اكبر كذبه في الوجود كلنا عارفينها وكلنا حافظينها من تكوين 3، لما قال لها لما هتاكلي من الشجره اللي ربنا قال ما تاكلوش منها، الحقيقه تنفتح اعينكما وتكونان كالله. ردت عليه قلت له بس الحقيقه ربنا قال لو كلنا منها هنموت. رد عليها ابليس بلخص القصه كده ببساطه بلدي وقال لها افظع كلمه، اسمع الكلمه الجايه، لن تموت. عايز اسال كل اخواتي الموجودين في الخيمه وفي القاعه، وعايز اسال اخواتي اللي موجودين بره اللي مش عايزين يدخلوا الخيمه علشان قلبك يبقى مقتنع ورد عليا، ونفسي اسمع اخر واحد في القاعه في الخيمه. ادم وحواء روحيا وجسديا ماتوا ولا ما ماتوش؟ لا لا رد عليا لو سمحت صوت عالي، ماتوا ولا ما ماتوش؟ ادم وحواء ماتوا ولا ما ماتوش؟ هات لي ادم وحواء النهارده قول لي ما ماتوش، هات لي ادم وحواء وقول لي ان ابليس ما رماش مئات في الجحيم الابدي. اقدر اقول لك ابليس مش كذاب، لكن الاعلان الفظيع اللي قاله الكتاب المقدس ان ابليس كذاب، اقولها لك بلغه تاني، هو قال لهم لن تموت، بمعنى مش هتموتوا. عايز اسال ناس موجودين قدامي في القاعه، قال لك مش هتتغير؟ قال لك هتيجي النهارده اللقاء وهيعدي زيه زي اي لقاء، وهتحضر وتسقف مع فريق البيت اللايف وتتبسط في الخدمه وتطلع زي ما انت؟ قال لك هتموت وانت عبد للعاده السريه؟ قال لك هتضيع وانت لسه مدمن زي ما انت؟ كل يوم ابليس بيكذب على الناس كذب رهيب. وانا جاي النهارده الحقيقه كانت مفاجاه ان اخويا وحبيبي الاسيس فخري بعت لحد يعني نيجي مع بعض، وبعد كده اول ما قعدت مع جنبه في العربيه سلم عليا قوي، قال لي الجمله دي، قال لي يا اسيس، قلت له نعم، قال لي في نفس الميعاد من سنه وانا فرحان قوي اني باجي بجيب حضرتك. بقول له ليه؟ قال لي من سنه انا جيت انسان بعيد عن ربنا، ومن سنه انا كنت واحد من ابشع الناس اللي كانت حياتي كلها عباره عن شغل وفلوس، وكنت ضايع قدام عينيا وقدام عينين الناس. وبص عليا وقال لي الجمله دي، قال لي اكبر كذبه ابليس كان بيكذبها عليا وبيقول له الجمله دي، هتعيش وتموت خاطي بعيد عن ربنا. قال لي بس الحقيقه السنة اللي فاتت في المؤتمر ربنا نور عيني بإعلان مختلف، أنا ينفع أتغير، أنا ينفع أكون إنسان جديد، أنا ينفع أقف قدام إبليس وأقول له أنت كذاب لأن ربنا قصد يغيرني ويديني قلب جديد. قلت له إيه اللي حصل في حياتك عشان تتغير؟ قال عملت حاجتين. قلت له تفضل. قال لي أول حاجة صدقت أن ربنا ينفع يغيرني، وده اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة، صدق انك ينفع تطلع من الخيمه النهارده خليقه جديده في المسيح، لان الكتاب المقدس قال الاعلان ده اللي هقوله لك، ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. نفسي اقول لك اعظم خبر حقيقي ضد زيف ابليس، حضرتك ما اتولدتش مدمن، حضرتك ما اتولدتش بسجاره، حضرتك ما اتولدتش وانت عبد بتعمل سكرول على شاشه الموبايل، حضرتك ما اتولدتش وانت مدمن للنجاسه والخطيه. ربنا لما خلقك حر. الغريب على حياتك انك مدمن وانت مصدق كذبه عايش فيها. الاعلان الجميل اللي عايز اقوله لك النهارده اللي قاله الكتاب، انه ابليس زرع فيك شهوته، ابليس كذاب. بس اسمع الثالثه، قتالا للناس منذ البدء. يعني قتالا للناس منذ البدء؟ صدقني وعايز اقول لك من قلبي
أنا ليا أكتر من 4-5 أيام في حيرة شديدة.

واقف قدام ربنا بقول له اللي بيحصل في الوجود ده، ده أكبر جرس، أكبر جرس إعلان للبشر من اللي بيحصل في الوجود. يا شباب، مين متخيل ومتوقع وبيفكر معايا في اللي بيحصل في الوجود الوقت ده؟ البنت الجميلة الجميلة الجميلة اللي في كنيسة الإيمان في بهتيم من 3 أيام في منتهى الروعة، شباب في منتهى الجمال، بنت في منتهى الروعة والجمال، يعني فجأة سخنت وفجأة بنكتشف اني الفيس كله بوك مليان كله انها انتقلت. عروستنا الجميلة بتاعت بني مزار اللي في يوم فرحها، حاجة غريبة في يوم فرحها، قال لك هبوط حاد في الدورة الدموية، البنت انتقلت. من شهر كنا في المنيا وشاف في منتهى الجمال، فجأة دخل تعبان سخن بعد يومين بيقول لك انتقل. ايه اللي بيحصل؟ اسمع، عايز اقول لك انه ابليس قتالا للناس منذ البدء، واللي قالوه الشباب على المسرح النهارده دي حقيقه جاي اعيط بيها معاك. القضيه مش قضيه هزار، القضيه مش قضيه مسرحيه، القضيه مش قضيه ليله جميله بنقضيها وهنروح، القضيه مش قضيه اني فريق البيت اللايف وخدمه ميراث الامم عندهم خدمه جايين يعرضوها، القضيه اكبر من كده جدا. القضيه ان في وسطينا، اسمع، قتال في وسطينا، شخص رهيب معاه جيش رهيب هدفه الاساسي انه يقتلك. بس اسمع، مش قتال انك تموت موت جسدي، لكن قتال حاجه ارعب من كده قالها ابليس. قتال تعني انه عايز يرميك في الجحيم الابدي ويدمر حياتك، والنهارده تبقى حياتك في جهنم. انا مش جاي اديلك اعلان عن ابليس، انا عندي قضيه اعظم جاي اقولك عليها، لانه في يوحنا الاولى 3:8 الكتاب قال بقى اعلان اروع من كده. من اجل هذا، من اجل اللي بيعمله ابليس، من اجل الدمار اللي عمله ابليس، من اجل القتل اللي عمله ابليس، من اجل هذا اظهر ابن الله يسوع المسيح اللي جه. اظهر ابن الله، اظهر ليه؟ اسمع، اعظم اعلان، قول يا اسيس سامي، قول يا خدام، لكي ينقض، يدمر، يقضي، يفني. من اجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. اسمع، عايز اقول لك من قلب الاعلام ده واحفظه من قلبك، ما فيش حد في الوجود هيدمر اعمال ابليس في حياتك ويمحوها الا يسوع. ما فيش حد هينقض اعمال ابليس في حياتك ويغيرها ويحولك خليقه جديده الا يسوع. اسمع معايا، عايز اقول لك الجمله دي امام المسيح قابلني بره مصر، وقف معايا وسلم عليا وقال الجمله دي. قال لي يا اسيس، قلت له نعم. قال لي انا كنت واحد من اكبر الملحدين اللي كنت بذيع الالحاد في فرنسا بكل قوه. قلت له بعدين؟ قال لي جه زياره لمصر وكان لي عيله بتصلي من اجلي، اختي وجوزها واخويا ومراته بيصلوا من اجلي بشده. قال له في ليله اختي سلمت عليا وقالت له يسوع بيحبك، والإلحاد اللي في حياتك ده مش حقيقي، وربنا النهاردة جايبك والإسبوع ده جايبك علشان تتغير وتبقى ملك ربنا. قال لها مش هتغير. قالت له ممكن أطلب منك طلب؟ قال لها تفضلي. قالت له احضر اجتماع، وبعد الاجتماع ده قل لي ربنا هيعمل في حياتك ايه واكتشف. قلت لها احضر الاجتماع بس عايز اقول لك جملة. قالت له تفضل. قال لها اتحداكي لو إلهك قدر يلمس قلبي ويغيرني. قالت له وانا بتحداك لو طلعت من الاجتماع ده زي ما انت. اسمع، امام المسيح هذا الرجل واحد من اشهر الاطباء في فرنسا قال لي الجملة دي. قال لي دخلت حضرت الاجتماع، وانا موجود في الاجتماع بسمع الكلمة، وكأني كل كلمة بتيجي في حاجة بتقع من حياتي، في حاجة بتقع من حياتي، في حاجة بتقع من حياتي. قال بس الخادم لما وقف وقال لو النهاردة محتاج الزيف اللي على حياتك يقع وتقبل المسيح تعالى قدام وصلي. قال وانا طالع قدام بصلي، قال لي شفت سلاسل حديد ونحاس روحية بتقع من على حياتي. قال لي هذا اليوم بقيت ابن للمسيح. قال لي اسمع، قلت له نعم. قال لي 20 سنة كنت بزيع الإلحاد. قال لي بس النهاردة ليا 3 سنين انا عندي جملة واحدة، بزيع يسوع، بتكلم عن يسوع. بس قال لي اعظم اعلان عايز اقوله لك. قلت له تفضل. قال لي وانا طالع مسكت ايدي في ايد أختي وقلت لها الجملة دي، يسوع كسب الرهان، يسوع كسب الرهان، يسوع كسب الرهان. ده اللي نفسي أقوله لك النهاردة. من 2000 سنة
يسوع كسب الرهان في الجلجسة

بس النهاردة 21/6/24 الرب جاي عمليا علشان يكسب الرهان في حياتك. وانا بصلي الرب قال الاعلان ده يوم ربنا يوقف المهزلة اللي في حياتك. يلي عايش في مهزلة إبليس، يلي عايش في مهزلة إدمان، يلي عايش في مهزلة ضياع، يلي عايش في مهزلة خوف وانزعاج، يلي عايش في مهزلة تعب، جه اليوم النهاردة ربنا يقتحمك يوقف المهزلة عشان يقولك الجملة دي، ربنا ينقض أعمال إبليس. أختم بالآية دي وأصلي معاك. عبرانيين 2:14 قال الكتاب المقدس الجملة دي، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما. اسمع الجملة الجاية، لكي يبيد بالموت. إلهي مش بيلعب مع إبليس، إلهي مش بيهزر مع إبليس، إلهي مش بيربط إبليس، إلهي في الجلجسة أباد إبليس، إلهي في الجلجسة وقف أعماله. اسمع معايا، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. بس اسمع أهم جملة عايز أقولها لك عشان تصلي بيها، ويعتق ويعتق. النهاردة باسم يسوع يوم عتق لحياتك، النهاردة باسم يسوع يوم عتق من الإدمان والنجاسة والخطية. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية. ده الإعلان اللي عايز أقوله لك وأقف أصلي بيه معاك. المسيح النهاردة موجود في القاعة علشان يقول لك 21/6 يوم عتق على حياتك إذا قبلت الصليب. تصدق؟ تعالوا بينا نقف نصلي.

قال لها أنا دانك أحد، محدش يقدر يدينك، لأن أنا نفسي شلت الدينونة اللي عليك يا محبوبة. ليك الحق إنك كل يوم تشاور على نفسك وتقول

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: بركة جديدة وتحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أمين.
0: وواضح كل شوية بنكتشف إنه كل تحدي بيبقى ربنا مخزن ليه رصيد من القوة والتشجيع علشان يبقى فيه نصرة مميزة.
1: أمين.
0: تحدي النهاردة تحدي شوية محتاج نعمة، لأنه الماضي في وقت معين في حياتنا لما بيؤثر علينا وإحنا مش واخدين بالنا ممكن الماضي يأثر على المستقبل فيدمر المستقبل. والحقيقة من الكلمات العظيمة اللي الرسول بولس قالها في فيليب 3 ولا تنسى، لما قال إذ أنا أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض. وكأنه باني التلاتة مع بعض، فبيقول علشان أسعى وأروح ناحية الهدف أنا لازم أسعى، وعلشان أسعى أنا لازم
1: أنسى
0: الماضي وأتحرر من سلطان وقوة الماضي. إيه رأيكم؟
2: الأصعب حاجة ممكن يمر بيها الإنسان فعلا هي تحديات إنه عنده ماضي ما كانش أحسن حاجة. ودي بتقف قوي عائق في علاقتي بربنا على فكرة. يعني أحيانا لما أكون عندي ماضي في ناس ما بتصدقش إن الله غفر ليها، خاصة لو الماضي إدمانات جنسية أو خيانات، اللي هي الحتة اللي بتبقى
0: أخلاقيات.
2: بيحس إنه إزاي ربنا يكون بيغفر لي. فتقف عائق كبير جدا قدام الشخصية، وتحدي رهيب إنه يصدق إنه الله ممكن يغفر حاجة زي كده. الناس لما كانت تسمحها كانت تقرف منها، ما دي بقى النقطة التانية. إن ساعات الناس كانت تدي ردود أفعال إيه القرف ده. فالقرف ده وصل لها إنه يبقى الله أكيد بيقول إيه القرف ده، فهو مش بيقبل التوبة. تاني حاجة التحدي إنه حتى لو هي صدقت إنه الله، أو هو طبعا صدق إنه الله غفر ومشي في السكة، عندنا مشكلة تانية بقى إنه الناس نفسها ما بتبقاش مصدقة إنه الشخص ده
1: تغير.
2: تاب أو اتغير، فيفضلوا مش هو ده، فلا مش هو ده اللي بيعمل كده، مش هي دي اللي كانت لا ده أنت. أديك مثل بسيط جدا، مرة حد شخصية عصبية قال لي أنت عارفة هذه أكتر حاجة بتخليني ما بقاش أفضل، وأكتر حاجة بتأثر عليا بصورة سلبية الناس. لأنه كل ما بقى عايزة أبقى هادي أول ما أتكلم بس ما تتعصبش، لا ما أنا يا جماعة وأنا تعصبت وأنا لسه ابتديت ادوني فرصتي. فالناس دايما عندها أنه الشخص ده
1: هيفضل كده
2: وصمة وعنوانة، هذا الشخص هيفضل عصبي، هذا الشخص هيفضل. فطبعا المعاملة الناس أن أنا ما زلت عايشة في الماضي، ده التحدي التاني اللي بيواجهني عشان أبتدي أتعامل مع الخبرات الماضي بصورة أفضل عشان أتحرك منها.
1: إحنا مش بنعرف نفصل بين الشخص وبين أخطائه. إحنا بنعتبر إنه الشخص اللي غلط يبقى هو كده. يعني إحنا بنقول ده سارق، ده زاني، لكن ما بنقولش إن ده إنسان لكنه وقع في ضعف السرقة أو الزنا أو أيا كان يعني. وعندنا مشكلة، ودي بسبب كبريائنا الأصيل فينا، إننا بننصب نفسنا قضاء على بعض. فبنعتبر ان انا اللي مسؤول، انا اللي دين، لا ده غلط، لا ده مش مظبوط، لا ده مش مفروض يعمل كده، مع انه اللي ليه كل الحق انه يعمل كده هو الله نفسه وما بيعملش كده. يعني الناس اللي في المسيح لا شيء من الدينون على الذين هم في المسيح يسوى. فكل ابن لله حتى لو وقع في خطايا في الماضي وبقى ابن للمسيح خلاص مفيش دينونة، فإذا كان الله نفسه مش بيدين.

0: لكن احنا كبشر عندنا الامر ده قوي جدا يعني، وهو انه انا موجود هنا عشان زي ما مره هايدي قالت في حلقه اعدل الكون يعني، انا ده غلط واللي بيعمله ده فلان اللي كان كذا كذا. فكاننا بنربط الناس وبنحط كده عليهم يعني ليبلز وصمات كده عناوين، انه ده الفلان، ده اللي عمل كذا، ده اللي ماضي كذا، ودي حاجات يعني زي بتعمل سدود في حياة الناس بيبقى صعب تخطيها جدا جدا يعني.
1: بس توافقوني انه للأمانة الماضي في اوقات كتير بيبقى حمل رهيب على كتف الشخص، لو ما اتحررش منه ينفع يحميه ويكسره ويدمره أو يوصله في مرحلة معينة إلى الانتحار. يعني أنا بسأل قلبي في الفكر الكتابي اللي قاله الكتاب المقدس وضحه، أنه أنا محمل بالماضي، أنا ممكن أنتحر، فأقدر أقول أنا محتاج أول حاجة أني أستقبل زي ما أنت قلت غفران الرب
0: طبعا،
1: والحاجة التانية أنا محتاج أستقبل غفران إخواتي ومحبة إخواتي، لكن أعتقد الأهم كمان إن أنا محتاج أغفر لنفسي، أسامح نفسي، أطلق لنفسي الغفران، لأنه يهوذا لما تربط في الماضي ومعرفش يسامح نفسه محدش شنقه، ولا مشيئة الرب إنه يموت، ولا مشيئة الرب إنه يهلك، لكن الكتاب المقدس بيقول إنه مضى وربط نفسه، خنق نفسه، شنق نفسه، انتحر بإيده من الشعور العميق اللي بيخلقه الماضي الأثيم اللي أعتقد يسمى الشعور بالذنب.
2: بشوف كتير كده لما بتجيني للمشورة سيدات إنه هي نفسها مش قادرة تغفر اللي هي عملته، هي نفسها بتحتقر نفسها، جواها مشاعر بالذنب غير عادية، فالشعور بالذنب الغير عادي ده فعلا بيألمها جدا لدرجة إنه بيجي لها نوع من الاكتئاب، إنه أنا أرفانة من نفسي. فطبعا عدم الغفران للنفس اللي هو عدم إطلاق أنه أنا خلاص أنا اتحررت، زي ما أنا بعرف أغفر للآخرين أنه قلت يا رب أنا خلاص يعني بغفر للشخص ده ولا أدينه، من حق البني آدم يقول أنا خلاص بغفر لنفسي اللي عملته عشان أعرف أعيش صح، لأنه ساعات بتخلي الشخص اللي مش قادر يعمل الخطوة دي يرجع، مش ممكن طبعا ينتحر، بس نسبة أكبر بتعمل إيه؟ بترجع تاني للي كانت بتعمله. أنها خلاص هي مش قادرة.
0: يأست يعني.
1: يأست. عارفة وإنت بتتكلمي صدقيني فكرت من أكتر من 20 سنة رحت مؤتمر من المؤتمرات اللي كانت جميلة قوي، وخدمتين وأشعر إن في بنوتة كده موجودة وفعلا فعلا مش قادرة تستقبل ولا حاجة في الاجتماع ولا كلمة من ربنا، وأنا طول الوقت عايز أتجرأ وأروح أقول لها في إيه، بس مش عايز أقتحمها يعني. بس تالت خدمة أفتكر ربنا يعني أطلق في قلبي كلام عن الغفران الإلهي، وأنا فعلا محتاج إن البنت دي تتفك وتطلع وتخرج اللي جواها. فبعد الاجتماع قالت لي ممكن أقعد معك؟ فقلت لها لا الحقيقة ده أنا اللي محتاج أقعد معاكي علشان أعرف إيه الحكاية، لأنك شعر إنك مسجونة. فلما قعدت معايا قالت لي فعلا أنا مسجونة جوا قصة، إني أنا كنت بشتغل عند مدير وفي يوم من الأيام اكتشفت إنه قفل الدنيا وأنا مش واخدة بالي، ولقيت نفس ولقيته بيعتدي عليا. قالت ولإني أنا في الوقت ده يعني ما مش قادر أعمل حاجة، عملت كل حاجة وما قدرش، بس فعلا اعتدى عليا. فقالت لي أنا ليا أكتر من 8 سنين، فاكر الكلام كويس قوي، 8 سنين محبوسة 100% جوه الموقف ده. وأفتكر أمام الرب هي عادت وقالت لي أنا كل مرة بدخل أخد شاور أنا ببقى قرفانة من جسمي، قرفانة من نفسي، وكأني بقول أنا ما استحقش أعيش. ففي أوقات فعلا بيبقى الشخص محتاج غفران الرب يملاه، ومحتاج أن هو كمان يطلق لنفسه الغفران، يستقبل الغفران الإلهي. لكن عايز أقرأ كمان آيات أنه يعني عجبني الفكر اللي بتقولوه، أنه زي اللي حواليه يطلقوا ليه الغفران
0: ويصدقوا.
1: في كورنثوس الثانية 2 الكتاب المقدس بيقول في عدد 5 لما إنسان أخطأ الحقيقة خطيئة صعبة قوي، إنه اعتدى وزنى مع امرأة أبي.
2: أيوة.
1: وبولس طلب منهم إنهم يعزلوه بس هو تاب ورجع، بس الكنيسة زي ما كنت بتقولي هايدي ما كانتش قادرة تستقبله ولا تسامحه

0: ولا تشوفه بطريقة جديدة. بولس بعت لهم بوصية إلهية وقال لهم الكلمة دي: ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الأكثرين. ناس كلها بتشاور عليه بالقصاص. فقال لهم حتى تكونوا بالعكس، دي وصية بقى، تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. أنا بحب الآية دي قوي. مكنوا له المحبة، فبدل ما يبتلع من الحزن تحر، يبتلع من الحب وينتصر. أو كأني بقول ما تقفش مع إبليس ضد الشخص، لكن أقف مع الله والشخص ضد إبليس.
1: أنا عايز أقول إذا كان الله بنفسه، يعني ده فكرني بس بموقف الرب مع المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وكانت مدانة من الجميع، يعني دي مفيش بعد كده شائنة رهيبة ترتكبها قدام الناس، وبحسب القانون وبحسب شريعة موسى دي ترجم. لكن يجي الرب بطريقة رهيبة، اللي هو من حقه أن يدين ومن حقه أن يجازيها، يشيل عنها الدينونة ويسترها ويشيل عنها العار اللي هي كانت شايفاه من الناس اللي حواليها، ويقول لها أما دانك أحد الله. ولا أنا أدينك أيضا، اذهبي ولا تخطئي أي يعني فيما بعد. فدي ده موقف جميل، ده موقف جميل، كأن الرب بيقف بشدة قدام كل من يدين أخوه حتى لو وقع في خطية، لأن الرب ما عندوش، أو إحنا لا نؤمن في إيماننا المسيحي أن في كبائر وصغائر. يعني لو واحد زنى مش زي ما واحد كذب ولا لا، الاثنين خطية، كله خطية قدام الرب. يعني ما فيش حاجة اسمها الكذب بيعدي، إنما الزنا والسرقة ما بتعديش، لا، ده في منظورنا وفي مقاييسنا البشرية. لكن في منظور الله كلنا خطاة، كلنا دون المستوى. يعني فأنا عايزة أقول إن دي علاقات النعمة اللي تمكن للشخص إن هو ياخد خطوات لقدام وياخد خطوات حلوة يتقدم فيها. وإحنا مدعوين أننا نبارك بعض وأننا نشجع بعض، وزي ما حضرتك قلت في الشاهد ده، نمكن لبعض المحبة. دي دعوة الكنيسة، يعني دي دعوة المؤمنين لبعضهم البعض. يعني
2: نمكن كلمة قوية، يعني نخليه يشعر بمدى محبتنا العميقة. التمكين اللي هو يعني عارفين حد متمكن في المكان بتاعه قوي، فيعني ندي محبة قوي، مش مجرد محبة كده، اللي هي المحبة الشديدة اللي تستر
1: كسرة من الخطر.
2: بالضبط، فهي هو ده اللي محتاجه الشخص، لأنه للأسف الشديد احنا سهل قوي. يعني أنا عايز أسأل سؤال، مثلا أول ما بنيجي داود في ذهننا أول حاجة بنفتكرها إيه في داود؟
0: ضعف،
2: مع ان داود عمل حاجات عظيمه جدا، بس هو البشر كده. وعشان كده بنبقى ساعات احنا سبب انه الشخص مش عارف يطلع من الماضي. فتمكين المحبه دي، بس لو نطبقها في حياتنا حقيقي الدنيا هتبقى مختلفه، خاصه مع الناس اللي ضعفت في وقت وعايزه ترجع تاني.
1: ده حقيقي.
0: والقصه الكتابيه العظيمه الحقيقه اللي ذكرها الكتاب المقدس في العهد القديم مش في العهد الجديد، لأنه للأمانة العهد القديم كان عقاب الزانية الرجم.
2: بالظبط.
0: وحتى في بعض العقائد والديانات عايزة ترجعنا لنفس العهد القديم، إنه الزانية ترجم والسارق يقطع إيده. المسيح للأمانة رهيب، بحبه حقيقي، يحب يعني ويقبل، لأنه الكتاب المقدس بيقول مهما غيرت الشخص من بره هيفضل اللي جوه أثيم، ويفضل اللي جوه زي ما هو. بس روعة المسيح إنه بيتعامل مع اللي جوه
1: القلب،
0: فلما بيغير القلب وبيشفي القلب وبينقي القلب فالكيان بيختلف. فأقدر أقول ما أنت ممكن تفقع لعيني بس ذهني بيفكر، وممكن تقطع لي إيدي والقلب بيسرق، وممكن تعمل معايا من بره كل اللي تعمله. بس روعة وعظمة وجمال المسيح إنه بيتعامل
2: مع المصدر،
1: مع اللي جوه،
0: الله،
2: المصدر بتاعه.
0: على فكرة كده لما كنتوا بتقولوا في إحدى الحلقات إنه من نظر إلى امرأة
1: فقد زنى بها
0: ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: قلبه
0: فالرب لما جه يعالج القلب فرحاب الزانية اللي في الكتاب المقدس اللي ذكرها

0: الكتاب وأفرط ليها جزء عظيم في سفر يشوع من يشوع 2 لعدد لأصحاح 5. 5 أصحاحات بيتكلم عن إزاي ربنا نجى المرأة دي اللي اسمها رحاب وتغير تاريخها 180 درجة.
1: تاريخها وتاريخ أسرتها.
0: وتاريخ أسرتها.
1: لما تغيرت هي كانت ذانية وزانية يعني
2: محترفة
1: دي يعني ده مش مجرد وقعت، لا دي بزنس. شغلتها كده الشغل بتاعها زين.
0: ممكن أقول جملة وأنت بتكملي؟ للأمانة نفس الجملة اللي قلتيها أول حاجة ذكرت عند داود، النقطة الصعبة اللي عنده هي عن المسكينة، ما حدش كان بيقول لها رحاب بنت فلان أو رحاب
1: الزانية. معروف في الكتاب أنها اسمها رحاب، لغاية دلوقتي اسمها رحاب الزانية، مع أن هي تعتبر من نسلها جه السيد المسيح، ودي نقطة جميلة يعني من كتر ما هي فعلا تابت وعاشت حياة من نسلها جه السيد المسيح. فرحاب الزانية عرفت أنه ده مش الطريق الصح، وعرفت أنها عايشة في حتة غلط، وعرفت أنه الإله مش اللي بتعبده، الإله الحقيقي هو الله. وخدت خطوات أنها ابتدت تساعد كمان، يعني لما جم الاثنين جم الاثنين عشان يتجسسوا على الأرض، هي حمتهم وهربتهم وقالت أنه أنا محتاجة أبقى معاكم. عشان كده لو نلاحظ يعني هم ادوها وعد، ولما دخلوا البلد اتفقوا ان هو ده طبعا يعني هتكلم فيه كتير، ان هي تربط حبل قرمزي، والحبل ده معناه ان اصحاب البيت كله مش بس رحاب هينجوا. ده اللي حصل، الناس كلها ماتت وهي بس اللي تم انقاذها لانها تابت. بس النقطه فين؟ مش بس في التوبه بتاعتها، النقطه ان الجاسوسين صدقوا، النقطه انه وافوا بوعدهم، النقطة أنه مكنوها بالمحبة. فهي تابت بس لقت مساندة تخليها تكمل طريق التوبة.
2: أنا عايزة أكمل على اللي هايدي بتقوله وأقول حاجة. رحاب كمان صدقت أنه هي تقدر تعيش بطريقة مختلفة، وزي كأنها فرضت نوعية الحياة الجديدة اللي هي عاشتها اللي هي اختارتها على اللي حواليها، فبقت بتقود حياتها في سكة الحياة الجديدة. يعني ما ربطتش نفسها، وأنا عايزة أقول إن ده مفتاح لكل واحدة كان عندها ماضي مؤلم أو كان عندها ماضي أسيم. خدتي خطوة وتوبتي بجد وقبلتي غفران الله ودم المسيح طهر قلبك من كل خطية زي ما كلمته بتعلمنا، من فضلك خدي خطوات لقدام انك تعيشي الجديد، انك تعيشي الحياه الجديده. انت دلوقتي عندك اعمال صالحه، خلاص الرب دعاكي ليها، انسي اللي فات زي ما حضرتك قلت، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. ليه بقى؟ لانه في غرض اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوه الله العليا في المسيح. فانا عندي غرض دلوقتي، عشان كده عايزه اقول لكل واحده عندها ماضي مؤلم انه عيشي الحياه الجديده اللي مليانه بالأعمال الصالحة اللي بتمجد الله. فرحاب عملت كده، هي قررت أنه تحمي الجاسوسين لأن دول جايين عشان يتمموا خطة إلهية. أنا معاكم، أنا هتحد إيه اللي أقدر أعمله، إيه اللي أقدر أقدمه لكم، هديكم خطة للهروب. ومش بس كده، لكن قالت لهم أنتوا أنقذتوني، انقذوا كمان، أو إن أنا عملت معاكم معروف، انقذوني وانقذوا عيلتي كلها، وادي الشريط القرمزي او الحبل القرمزي. فانا التحرك بتاع رحاب مدينا فهم انه وانس ان انا خدت حياه جديده من المسيح، خليني بقى مش عايزه اقول ارفع راسي، لكن خليني متكل على نعمه الله اسلك في الحياه الجديده. زي ما بيقول الكتاب نسلك في جده الحياه، يعني في الحياه الجديده. ما بقاش طول الوقت بقى رابطه نفسي، اختياري المستمر للطريقه دي من الحياه بيوقع الماضي، يعني بيوقع تقل. ما استناش ان الناس تقول لي برافو، لا بالعكس. بولس كان مضطهد الكنيسه وكانت حالته حال وكان مكروه جدا، لكن دخل في وسط الاخوه وابتدى يعلن ايمانه وعاش بطريقه فيها معرفه حقيقيه لله، فالاخوه قبلوه. ما استناش انه ما تحبوني بقى، ما تسامحوني بقى، ما ترضوا عني بقى، لا طبعا. انا خدت حياه جديده حقيقيه، والله غيرني 180 درجه وبقيت واحد جديد خالص، ما بقيتش شاول، بقيت بولس. أنا إناء مختار لأنه في أعمال عظيمة الله اختارني ليه، أنا هعيش الجديد، أنا هصدق الجديد.
0: قصدك أنه حياتي الجديدة بتفرض حضوري وقداستي وإيماني واللي الرب عمله فيا على المجتمع.

0: بالظبط بالظبط. يعني انا ما اقدرش اطلب من الناس انه يا جماعه قبلوني وحبوني، ده مش في ايدي، ما اعرفش اعمله، لكن اعرف اعمل الجديد اللي الله دعاني ليه. ده لوحده بيخلي الناس تشوف، مش تشوف ان انا كويسه فتقبلني، لا، تشوف الله فعلا بيعمل معجزات. ده دي اللي كانت زانيه بقت مبشره، بقت كارزه، واو، ده الرب بيغير بجد، ده اله المعجزات. صحيح. يبقى يعني المجد للرب.
1: يعني نقدر نقول انه في ترتيب. الترتيب ده هو اللي يمشي صح. اولا انا بطلب من الله الغفران،
2: تمام،
1: واصدق ان الله غفر.
0: بالظبط.
1: ثانيا انا نفسي ابطل احس بالذنب،
0: اعيش في الماضي بقى خلاص،
1: لا الله غفر لي وانا كمان هغفر، يعني انا لنفسي هغفر لنفسي اللي عملته غلط خلاص، اصدق. تاني حاجه، وده يمكن اللي يساعدنا نتعامل مع انه الناس مش مصدقه، ان تبقى عيني على الله وامشي
0: وراه
1: وكل بقى الكلام. على فكره فعليا بالتدريج الناس بتبتدي كلامها يقل.
0: بالظبط.
1: يعني بالتدريج الناس بتصدق، فده يمكن مشوار شويه وسكه. دايما نقول انه التحدي مش بيخلص كده، هو اسمه تحدي.
2: ايوه.
1: فهنمشي مع بعض، فتفضلي ماشيه بطريقك من غير ما تحسي بالاحباط وان الناس تسقف لك. مش كتير الناس بتسقف.
2: في خطوات كده قالها الكتاب، يعني احب احطها قدام المشاهد عن رحاب، وكل حد نفسه يستمتع بالغفران بشجعه قوي يقرا يشوع من 2 ل 5 وعبرانيين 11 العددين 30 و31. دول جمال قوي، لان الكتاب المقدس بيقول رقم واحد عن رحاب سمعت. سمعت ان في اله منقذ ومخلص وانقذهم من الهلاك في بحر صوف وخرجهم وانقذهم. رقم اتنين تقول علمنا ان الرب الهكم هو الله في السماء. وعلمنا ان الرب يبس مياه بحر صوف. لكن الحاجه الثالثه الجميله يقولها الكتاب المقدس في عبرانيين 11 لما يقول بالايمان رحاب الزانيه لم تهلك مع العصاه. فالإيمان ده حاجة مهمة، صدقت إن ربنا خلق ليها حاجة جديدة. لكن يقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت إذ قبلت الجاسوسين بسلام. قبول المسيح في الحياة مخلص شخصي، ده حاجة رهيبة، إني أقبل أستقبل الإعلان الجميل ده. بس الأمانة أنت قلتوا حاجة أنا بتفرحني قوي، لأني لازم أقراها من يشوع 2:7 لما الكتاب المقدس بيقول في آخر كده يشوع 2:7 يقول وأغلقوا الباب. أنا نفسي كل حد بيشاهدنا ليه ماضي، اغلق باب الماضي.
0: أيوه.
2: اقفل الباب. أيوه. بالبلدي كده اقفله وسمره وتأكد إنه ربنا بيدي مستقبل أروع وشيء أروع. ويقول الكتاب الكلام الجميل ده إنها زي ما حضراتكم قلتوا الإعلان ده، صدقيني إيمانك بالرب لن يهلك. عدد 19 من يشوع 2 يقول فيكون إن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه ونحن نكون بريئين، وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد. وكأن نفس الإعلان اللي اتقال هنا بيأكد الكلام اللي قالته أختنا فينيس في رومية 8. رومية 8:1 إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. في إعلان جميل قاله الكتاب المقدس نفسنا نعلنه للناس، ولما قال لا تذكروا
0: الأوليات
2: والقديمات
0: لا تتفكروا
2: لا تتأملوا بها، هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، أجعل في البرية طريق وفي المياه القوية مسلكة. فنفسي أقول الإعلان الجميل ده قاله الكتاب، يا جماعة أصعب حاجة في الدنيا هي الحبسة
0: في الماضي.
2: في الماضي.
0: بالظبط.
2: إنه الحبس في الماضي عمره ما هيخلق مستقبل أفضل. كنت في مؤتمر قريب وكنت بقول جملة نفسي يعني تكملوها. كنت بقول للأسر، والحقيقة زوجين جم صلوا معايا قالوا لي شكرا قوي على الإعلان ده اللي ربنا ادهولنا، إنه الحبس في الماضي مستحيل يخلق مستقبل أفضل. فلو أنتوا زوجين محبوسين في أحداث الماضي ومشاكل الماضي بتاعتكم عمركم ما هتعملوا مستقبل أفضل. لو أنت شخص بعيد عن ربنا محبوس في الماضي عمرك ما هتخلق مستقبل أروع.
1: ده الطبيعي، وهو الكتاب المقدس مليان بكده. وبصفة عامة مش بس الكتاب المقدس، طبعا الحياة بتقول كده. يعني الكتاب المقدس بيقول ننسى ما وراء نتقدم هو قدام، والحياة

0: يا بتقول ان طول ما عيني في الماضي انا مش هاخد خطوه. تخيل انت طول الوقت باصص ورا، طول الوقت انت عامل كده، مش هتعرف تاخد خطوه قدام. فالطبيعي لازم نكون بننسى. على فكره علاقات كتير في الاسره بتنهار بسبب اصرار كل منهم ان هو يتكلم عن الماضي وانه اللي فات واللي فات واللي فات. لو احنا عايزين فعلا ناخد خطوه، ناخد خطوه قدام ونكمل قدام، لان دي ده اللي عايزه الله، ودي بصفه عامه الحياه اللي لازم تكون المفروض يعني يكون كاسره اولاد الله.
1: رحاب الزانية جاء من نسلها المسيح. فخمسه في الكتاب المقدس في انجيل متى صح واحد ذكروا انه جاء من نسلهم المسيح،
2: من ضمنهم رحاب.
1: الله، مريم العذراء، ثمار،
0: رحاب،
1: رعوث، والقديسه العذراء مريم. فخمسه جاء من نسلهم المسيح، والخمسه اقدر اقول معقوله يا رب تحط رحاب الزانيه بجوار القديسه العذراء مريم ويذكروا الخمسه كأبطال الإيمان، فتبقى رحاب جنب ثمار جنب رعوس وجنب القديسة العذراء مريم، والكتاب المقدس يرفع رؤوسهم. لكن أعظم
2: معجزة للرب
0: بس هنا رحاب هنا برضو عشان لازم نبقى عارفين مش سهل يعني رحاب عشان تتنقل. ما الموضوع احنا بنغفر نفسنا وبنعرف ان الله غفر، بس ده طريق طريق بتغير بالكامل.
1: أيوة،
0: فرحاب اتغيرت بالكامل. أنا أعتقد أنها خدت وقت طويل عقبال ما عرفت شريعة موسى، عقبال ما تطبق الشريعة وحصل ختان لرجال الأسرة، تغيير جذري هي
1: مشيت فيه.
0: مشيت فيه.
1: بس اللي عايزين نشجع بيه الأخوات ونقوله تكملة لكلام حضرتك ونختم بيه الحلقة، إنه الحقيقة حتى لو التغيير سكة وإنها اتنقلت من زانية لمؤمنة للم تهلك لواحدة من نسل المسيح إلى واحدة من أبطال الإيمان اللي ذكروا في عبرين 11، حتى لو السكة طويلة بس ممكنة ربنا هيعملها في حياتنا،
2: وفي إمكانيات إلهية. يعني لأن الكتاب بيقول إن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة.
1: قدرته الإلهية
2: وهبت لنا، كل ما هو
1: كل ما هو
2: والتقوى.
1: للحياة والتقوى. شكرا ليكم، وشكرا لكل حد سمعنا وتأكد أنه المسيح بينقله من وإلى علشان يكون بطل إيمان.
0: أمين.
1: نشوفكم في تحدي جديد ونصرة جديدة.
2: أمين.
1: الرب معكم.
2: أمين.
0: أمين.
2: يا عم توب بقى، مش هتروح معايا الكنيسة؟ مش هروح، مش هروح، وانت زهقتيني وكرهت المؤمنين.
1: تخضع له وتحبه وتقدره وتديله كل ده حتى لو هو مش مؤمن؟
0: يعني إيه مؤمن؟ استحمليني أو استحملني، أنا بطلع وانزل على ما فيش.
2: الخضوع مش ده معناه أبداً، يعني مش معناه أنك تقولي حاضر ونعم.
1: المصري كده وقعت الطوبة في المعطوبة، اكتشفت أنه مش مؤمن، أعمل إيه؟

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه مع هو المحبه.